0: نعم بالفعل أنس، كل هذه التصريحات تأتي في سياق تثبيت وتأكيد الموقف الأمريكي القائم على أنه ما من جدوى الآن في التفاوض مع إيران. والرئيس ترامب يكرر ذلك في منشور له على منصة تروث سوشال خلال الساعة الماضية، يقول إن إيران دولة فاشلة وإنهم يتوسلون لإبرام اتفاق لكنه لا يريد الجلوس معهم. وهذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في إيران لا نسمع لها ارتدادات وأصداء هنا في واشنطن. في الحقيقة ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا الوسطاء بأن الإدارة لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت إطلاق النار لبضعة أسابيع في شهر حزيران يونيو الماضي، ولكن إيران اخترقت هذه المذكرة كما ترى الولايات المتحدة باستهدافها سفنا بحرية في مضيق هرمز بعد أسابيع قليلة. هذه المذكرة ليست نقطة انطلاق مناسبة لأي استئناف للمفاوضات يتمكن الوسطاء من تحقيقه، تقول الصحيفة نقلا عن هذه المصادر، لأن المذكرة باتت ترى بأنها كانت متساهلة للغاية مع إيران، خاصة ما يتعلق ببندها الخامس الذي فهم وفسر إيرانيا على أنه يعطي طهران إمكانية فرض شروط لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا يجري كله في ظل التواصل والنقاشات التي تجريها الإدارة الأمريكية بمختلف طواقم وزاراتها، تحديدا من وزارة الخزانة والخارجية والحرب، هذه الوزارات الأمريكية التي قال وزير الخزانة أن طواقمها تتواصل مع دول أخرى لتنسيق المواقف فيما يتعلق بقطع شرايين الحياة الاقتصادية لإيران والتفاف إيران على العقوبات المفروضة عليها. وليس عند هذا الحد فحسب، بل أيضا صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد أفادت بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي زار موسكو طرح هذه القضية على نظرائه الروس وطلب من موسكو أن تقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. إذن التركيز الآن أمريكيا هو على هذه العقوبات الاقتصادية، هي في مقدمة الاستراتيجية الأمريكية في التعامل في هذه المواجهة مع عدم تغييب الخيار العسكري. هذا الخيار يظل قائما، يمكن اللجوء إليه، يؤكد عليه دائما الرئيس الأمريكي في كل أحاديثه المتعلقة بالموضوع الإيراني. تحدث مجددا اليوم عن أن الخيار العسكري يظل قائما وأن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز. يقول أن البحرية الأمريكية أزالت كل الألغام وأن ملايين براميل النفط تمر يوميا من هذا المضيق وأن الولايات المتحدة مرتاحة. هذه هي الصورة التي يريد أن يقدمها الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة مرتاحة للوضع الراهن وليست على عجلة من أمرها، ليست تحت ضغط من جدول زمني معين بسبب انتخابات التجديد النصفي القريبة. يقول أن الأمور الآن في وضعها الحالي هي أمور جيدة ولن يعود إلى طاولة المفاوضات حتى تغير طهران مواقفها وشروطها. وواضح أن مضيق هرمز هو العقدة الأساس الآن في هذه المباحثات التي تجري مع الوسطاء، وهي التي تعرقل التقدم نحو ملفات أخرى أو نحو العودة حتى إلى طاولة المفاوضات.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
1: نرحب من ولاية دلاوير الأمريكية بروب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب في الولاية ذاتها. وأيضا معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أرلت من دلاوير. برأيك، وفقا لما تسربه وول ستريت جورنال، لماذا ترفض الولايات المتحدة العودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران؟
6: يسعدني دائما أن أكون معكم ومع المشاهدين الكرام، وشكرا على إتاحة الفرصة. إذا كان السؤال لماذا لا تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، إذا كان هذا هو السؤال فأقول في معرض الإجابة، لأن مذكرة التفاهم السابقة لم تنجح في خاتمة المطاف. هذا كان في الماضي، والآن الرئيس يريد أن يمضي قدما بمفاوضات جديدة شروط جديدة. دعونا لا ننسى ما حصل مع مذكرة التفاهم. ما حدث بعد مدة أن قيل أن النظام الذي أطلق المسيرات والصواريخ على السفن المدنية في مضيق هرمز، هذا ما أدى إلى وقف مذكرة التفاهم. وبالطبع المؤسسة العسكرية الأمريكية ردت وفقا لذلك. لهذا السبب اليوم نرى أنه لا يوجد تركيز على المسار العسكري، بل على تشديد قبضة العقوبات الاقتصادية وعلى مضيق هرمز. الرئيس يركز على أمرين، أولهما هو استمرار الخنق الاقتصادي لإيران والبلدان والشركات التي تدعم إيران، وأيضا الاستمرار في الحصار البحري والتركيز على فتح.
1: مقاطعة، لكن أريد أن أعود إلى سؤال مذكرة التفاهم. هل تقول إن المشكلة في هذه المذكرة كانت في نصها أم كانت في تطبيق ما جاء في هذه المذكرة؟
6: أقول أن الأمر لم يكن مشكلة النص والمحتوى لأن كلا الطرفين وافقا عليها، لكن إذا ما عدنا إلى الوراء لنرى ماذا حدث للمذكرة، كان النظام الإيراني هو الذي أطلق المسيرات والصواريخ على السفن، وهذا ما حصل بالضبط لمذكرة التفاهم.

0: بالطبع المؤسسة العسكرية الأمريكية ردت وفقا لذلك. طبعا المسألة لم تكن الشروط بقدر ما هي كانت تطبيق وإنفاذ المذكرة.
1: نعم، وهذه وجهة النظر الأمريكية بشأن ما حدث بعد مذكرة التفاهم. وجهة النظر الأخرى في طهران مع مختار حداد، برأيك لماذا لم يكتب لمذكرة التفاهم النجاح وانهارت الهدنة والآن هناك مطالب في إيران بالعودة إليها؟
2: والمشاهدين الكرام، السبب هو السلوك الأمريكي. يعني منذ اليوم الثاني بعد توقيع المذكرة، أمريكا بدأت يعني في عدم تنفيذ تعهداتها يعني من البند الخامس، البند الأول، يعني لم تعلن إنهاء الحرب بشكل نهائي وعلى جميع الجبهات. وفي البند الأول رأينا بدأت تفتح يعني مسارات أخرى، كان من المفترض أن تجبر الكيان الصهيوني مثلا ينهي الحرب في لبنان على سبيل المثال. عندما نذهب إلى البند الخامس، يعني هناك فترة شهرين كانت تعطى الفرصة بأن إيران تقوم بتأمين مسار آمن وإزالة الألغام، ومن ثم كانت الأمور تعود إلى الحالة العادية. بدأت تفتح المسار الجنوبي، تتدخل في هذا الموضوع. فلذلك يعني الولايات المتحدة أوصلت مذكرة تفاهم إلى هذه المرحلة، وهي التي لم تنفذ تعهداتها، بل عرقلت، بل يعني حتى استنصلت من كان يعني يجب أن أو تنصلت يعني من كان يجب أن تقوم به. ورأينا يعني هناك مثلا في ذلك البند الذي كان يجب أن تقوم برفع التجويد على الأموال الإيرانية المجمدة، بدأت يعني تتراجع، تقدم يعني تفسيرات لنفسها، تقول أن هذه الأموال يجب أن فقط يشترى أو تشترى السلع من الولايات المتحدة، والكثير على كثير من هذه الأمثلة. فلذلك يعني أولا هذه المذكرة تم التوصل إليها بكل هذه الصعوبة. أنا حتى لا أعتقد أن الوسطاء مستعدين لبحث مذكرة أو اتفاقية جديدة، وهذا ليست مشكلتنا بأن الرئيس الأمريكي مثلا يعاني من ضغوط داخل الولايات المتحدة، ضغوط داخل الإدارة الأمريكية، ويريد على أساس ذلك يغير مذكرة التفاهم، وهو يعني يعمل وفق ما يريده نتنياهو. فلذلك هذه المذكرة إيران تقول موجودة. إذا أمريكا تريد العودة إلى المفاوضات، هذه مذكرة. إذا لا تريد العودة إلى المفاوضات، هذه كذلك مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران مستمرة مع الولايات المتحدة إذا أرادت يعني استمرار المواجهة.
1: أعود إليك روب أرلت، استمرار المواجهة، استمرار الوضع القائم، برأيك هل يمكن الحفاظ عليه على ما هو لفترة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة؟ وإلى متى برأيك يصبح الوضع غير مقبول بالنسبة للأمريكيين؟
0: أعتقد أن هذا هو السؤال، وهو إلى أي مدى هذا المأزق وهذا الجمود يمكن أن يستمر. لا أعتقد أنه سيستمر إلى الأبد، والرئيس ترامب قال في عدة مناسبات، وأيضا ليس في عجلة من أمره، ينظر المسألة من منظور طويل الأمد، ولا يهتم بمسألة الانتخابات النصفية، فهو ليس مرشحا للانتخابات، لكن ليرى هل الجمهوريون سيفوزون أو يخسرون. طبعا أو لو كان الاعتقاد بأن الرئيس إذا ما خسر حزب الانتخابات فهو قد يتعرض إلى عزل عن طريق المحاكمة البرلمانية، هذا الأمر متروك للزمن. وإذا ما سيطر الديمقراطيون على كلا غرفتي الكونغرس قد يكون الأمر كذلك، لكنه لا يهتم. هو يعتبر النظام الإيراني نظاما إرهابيا منذ عقود، فهم قتلوا الآلاف من الأمريكيين ومن أبناء شعبهم، وهددوا العالم بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكلائهم، واليوم يهددون العالم من خلال غلق مضيق هرمز. إذا كانت أيضا لديهم طموحات، هم لديهم طموحات نووية رغم إنكارهم لذلك.
1: طيب، وصلت لأنهم الفكرة. نعم وصلت الفكرة روب أرلت، تقول إن هذا الأمر لن يستمر لفترة طويلة، وتقول إن الانتخابات النصفية لا تضغط على الرئيس دونالد ترامب لإنجاز اتفاق مع الإيرانيين، أو على الأقل تغيير حالة الجمود المستمرة حاليا. إلى متى سيستمر بعجالة إذا سمحت؟
0: لو كان علي أن أخمن سأقول أنني حقيقة لا أعرف. الرئيس ترامب أيضا لا يعرف ما هي نهاية هذه اللعبة إذا ما سئل عنها، وعندما سئل قال أن هذه الحرب ستكون حرب أسابيع لكنها استمرت أشهرا، وإذا ما استمرت حتى نهاية العام فيمكن أن نسميها حرب العام أو أكثر. الرئيس ترامب أحيانا يركز على النتائج وليس المسار إلى تحقيق هذه النتائج. كم سيستغرق الوقت لتحقيق النتائج لا ندري، والأمر صعب عندما تريد أن تتفاوض مع نظام إرهابي. الرئيس ترامب مستعد لفترة طويلة ومن خلال اللجوء إلى المسار الدبلوماسي، لكنه في النهاية هو موجود ثابت في مكانه، خطوطه الحمراء ما تزال موجودة، المضيق يجب أن يفتح كممر دولي للملاحة، والنظام يجب أن لا يمتلك أي قدرات على تخصيب اليورانيوم. هذه شروط الرئيس ترامب.
1: السيد حداد في طهران، هذه الجهود الدبلوماسية يتحدث عنها روب أرلت، وأيضا يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للبقاء لفترة طويلة. ماذا عن إيران أولا فيما يتعلق بمدة البقاء والحفاظ على الأمور على ما هي عليه الآن؟ هل لديها القدرة على الصمود هذه الفترة؟
2: هناك توجد جهود جيدة وجهود مهمة جدا، ولكن يعني هذه الآن ليست مشكلة لا إيران والوسطاء. يعني هناك الوسطاء يبذلون جهودا، إيران تعلن ما هو الذي تريده، وما تريده إيران وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها على يعني بين البلدين. ولكن المشكلة هو في هذه العقلية الإرهابية لدى الولايات المتحدة، هذا الرئيس الأمريكي الذي هو للأسف يعني هنا في إيران يرون يعني يعاني من يعني مختلف الشخصية. يعني هناك هو ليس واضح ما هو موقفه، كل يوم يتحدث بشيء ويظن من أنه من خلال هذا السلوك يستطيع أن يفرض شيئا على إيران، وهذا حتى يؤثر على عمل الوسطاء. يعني الآن يوجد هناك الوسيط القطري في طهران ويبذل كل هذه الجهود وكل هذه المساعي، ويخرج هذا الرئيس وبهذه الرؤية وبهذه العقلية وهذا السلوك يعني وهذه النرجسية يأتي ويؤثر على كل هذه المفاوضات.
1: طيب وصلت الفكرة في هذه يعني النقطة، أعذرني على المقاطعة أستاذ مختار، لكن أرد أن أسألك أيضا عن زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، ووفقا لتقارير أمريكية فإن الهدف منها هو الضغط على موسكو لقطع بعض العلاقات الأمنية والاقتصادية مع طهران. برأيك وباعتقادك كيف يكون أو كيف سيكون الرد من موسكو على هذه الطلبات؟
2: هذا يكون من السذاجة داخل الإدارة الأمريكية إذا يظنون بأنه يؤثر على موقف حليفين لإيران الذين هم أصلا يعانون من مشاكل مع الولايات المتحدة. رأينا اليوم الأول الرد الصيني الصارم، اليوم روسيا، يعني أمريكا هي تواجه روسيا، ولا أعتقد بأن هناك وإيران لا ترى بأن هناك روسيا تأتي وتقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأقول لكم في نهاية المطاف إيران يعني تتكل على جهدها وعلى يعني ما خططت له لمواجهة هذه الإجراءات الأمريكية.
1: نعم، حتى أحصل على ذات الإجابة على نفس السؤال، سيد روب أرلت، باعتقادك كيف سيكون رد روسيا إذا ما صحت هذه التقارير؟
0: لو أن هذه التقارير صحيحة أعتقد أنها أمر ملفت، لكن الرئيس ترامب يبحث عن سبل مختلفة ومسارات مختلفة لإعادة التركيز على كيفية جعل النظام في إيران يعني ويهتم بهذه الأمور، أن أيضا أن لا تكون هناك يكون هناك دعم مباشر أو غير مباشر للنظام من خلال شحنات النفط وغيرها. في النهاية الأمر هو كيف يخنق هذا النظام
1: على الإجابة. شكرا جزيلا لك روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب في ولاية دلاوير، كنت معنا من هذه الولاية. وأيضا الشكر لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكنت معنا من طهران. الآن إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة ستة أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وسور. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. الآن ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا. ومن رام الله رحب بنهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ من السيد أبو غوش، بداية برأيك في أي سياق تقرأ هذه الهجمات وطبيعة انعكاسها على الاتفاق الذي قد يكتمل أو لا يكتمل بين لبنان وإسرائيل؟
3: صباح الخير أستاذ أنس، تحياتي لكم والأستاذ طارق ومشاهدين. السياق الذي تجري فيه هذه الأحداث هو محاولة إسرائيل فرض معادلة قوامها أن الالتزام مطلوب من الطرف الآخر، أي أن وقف العمل العسكري هو مطلوب حصريا فقط من حزب الله، بينما إسرائيل لا تلتزم وتدير الأمور كما تشاء، بمعنى أنها يمكن أن تتحرك وفق البند الذي أقرته في اتفاق الإطار وفي الاتفاق الأسبق، اتفاق نوفمبر 2024 حول حرية الحركة، وهي كانت تعني حصريا حرية التدخل العسكري ضد خطر وشيك. هذا الخطر الوشيك تطور الآن إلى بحيث بات يشمل الخطر المحتمل والخطر المخطط له والخطر الجدي والخطر المفترض. يعني فعلا هي هذه معادلات إسرائيلية كما تسري في غزة تسري في لبنان، وبالتالي مع الانحياز الأمريكي الواضح للرؤية الإسرائيلية، إسرائيل باتت تتحرك وتدمر القرى بيتا بيتا في الجنوب اللبناني وتنشئ وتوسع المنطقة الأمنية. الآن العقدة الرئيسية هي عقدة علي الطاهر، يعني بصرف النظر عن بعض المماحكات التي تجري والغارات، طبعا الغارات الدموية التي توقع شهداء ويعني وإصابات بليغة في الجانب اللبناني، لكن المعضلة الكبرى هي تلة علي الطاهر، حيث تدعي إسرائيل، وهذه رواية يعني لا يوجد ما يؤكدها حتى الآن، أنه توجد تحت هذه التلة معقل قيادي لحزب الله مع وجود عشرات الخبراء الإيرانيين. هكذا تدعي إسرائيل وتقول أن مصير هؤلاء، ويعني تدعي أن هناك عشرات أيضا المقاتلين اللبنانيين بالإضافة إلى خبراء إيرانيين، مصيرهم إما الاستسلام أو الموت، هكذا تدعي. وهي رواية مشابهة يعني سمعناها، نحن لا نصدقها لأنها استخدمت هذه الرواية مرارا وتكرارا عن مستشفى الشفاء في غزة وعن أكثر من موقع، وإلى حد ما هناك سيناريو مشابه لسيناريو أنفاق رفح. وبالتالي تريد إسرائيل صورة انتصار من هذا الموقع، وهي حتى الآن طبعا معروف أنه الأمريكيين فرضوا على الإسرائيليين معادلة يعني حصر إطلاق النار والعمليات العسكرية في منطقة الجنوب اللبناني واستثناء الضاحية وجنوب لبنان، وحتى العمليات العسكرية في الجنوب يعني حصرت يعني نطاق هذه العمليات بأن تكون بمصادقة المستوى القيادي الأعلى في الجيش الإسرائيلي وليست عمليات مفتوحة. هم يدعون أن إطلاق الطائرات المسيرة ما زال مستمرا وأن حزب الله ما زال يخرق، وللأسف الشديد يعني دائما نلاحظ أن هناك مواقف أمريكية تدعم الرواية الإسرائيلية، حيث كان آخرها ما صرح به السفير الأمريكي في بيروت الذي قال طالما أن حزب الله يواصل يعني التمسك بالسلاح ويرفض سحب السلاح فالعمليات الإسرائيلية مستمرة ومنطقية، وبمعنى أنه يعني كأنه من حق إسرائيل مواصلة هذه العمليات طالما أن حزب الله يرفض تسليم السلاح، علما بأنه هذه المسألة أيضا يعني هي من اختصاص الدولة اللبنانية وليست من اختصاص إسرائيل. عدا عن ذلك إسرائيل تماطل وتسوف في موضوع المناطق التجريبية، ويبدو أنها لن تقدم على أي خطوة جدية في سبيل تنفيذ هذا الانسحاب، يعني إلا بعد أن يعني
1: وصلت
3: في مرحلة جديدة ليس في عهد هذه الحكومة وليس قبل الانتخابات.
1: طيب أستاذ طارق، بالحديث عن الدولة اللبنانية، كيف تلقي هذه الاستهدافات بظلالها على المشهد داخليا، خاصة بالنسبة للأطراف التي تدافع عن استمرار الاتفاق وأيضا المحادثات مع إسرائيل؟
4: تحية لك أستاذنا وللأستاذ نواد وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذه يعني واضح أنه في انقسام لبناني حول موضوع التفاوض من عدمه مع إسرائيل، أو التفاوض بين فريق يؤيد التفاوض المباشر وفريق الآخر يعني حزب الله وحلفائه الذي يرفض هذه المفاوضات و يطلب أن تكون مفاوضات غير مباشرة في الأساس. هذه الضربات في الحقيقة يعني أولا تعطي انطباع أن اتفاق الإطار هو اتفاق هش وغير قابل للتنفيذ، وعندما تسمع

0: الإعلام الإسرائيلي كلام اليوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول أن إيران تعمل على ضغط علينا للانسحاب من لبنان، ونحن اتفاق الإطار يتيح لنا البقاء في لبنان في المناطق الأمنية لدينا. فهذا الأمر يعني يؤكد أن إسرائيل ماضية في اعتداءاتها هذه. والبعض يعني السياسيين يقول أن نتنياهو جعل من تلت علي الطاهر الناخب الأكبر في حملته الانتخابية. أنا في تقديري المسألة عند إسرائيل، وبالنسبة للموقف الداخلي يعني هذا الموقف الإسرائيلي الذي يعني يلقي بتفاعلاته أو بانعكاساته على الداخل اللبناني يزيد من الشرخ اللبناني بين الفريق الذي يؤيد المفاوضات ويؤيد اتفاق الإطار والفريق الذي يعارضه. يعني إسرائيل عسكريا تضغط في الجنوب وسياسيا تضغط في اتجاه الداخل من خلال هذه الاعتداءات لتوسيع شقة الخلاف بين السلطة ومؤيديها وحزب الله ومؤيديه في موضوع الخيارات المتخذة في شأن التطور. ففي تقديري المسألة فيها كثير من التعقيد، مفتوحة على احتمالات كثيرة، الوضع في الجنوب مفتوح على احتمالات كثيرة، خصوصا إذا علمنا أن إسرائيل جعلت بن علي الطاهر ليس فقط الناخب الأكبر عند نتنياهو، جعلت منها كأنها يعني رأس العنقود الذي يجعلها تسيطر على مناطق أوسع لاحقا من الجنوب اللبناني، يعني بمعنى العودة إلى عام 1982 عندما اجتاحت الجنوب وقت يعني وصلت إلى بيروت. لكن هي على الأقل في حال سيطرت على تلت علي الطاهر ستسعى لتوسيع رقعة احتلالها لتصل إلى صيدا على الأقل، خصوصا المنطقة التي تقع فيها تلت علي الطاهر وما يحوط بها من تلال حاكمة تجعل كل هذه المنطقة ساقطة عسكريا.
1: طيب،
0: بالنسبة
1: نقطة
0: إليها.
1: نقطة مهمة أثرتها أستاذ طارق، أنقلها إلى نهاد أبو غوش في رام الله، ما يتعلق بالانتخابات، هل تعتقد بأن الحسم أيضا فيما يتعلق بملف لبنان أمر على المدى القصير مرتبط بشكل مباشر بالانتخابات كما يقول طارق ترشيشي من بيروت؟
2: يعني مؤكد أن التصعيد وإبقاء الهاجس الأمني حاضرا يعني هي نقاط في صالح نتنياهو، ويحاول هو أن يبقي إسرائيل مشدودة للهاجس الأمني والتهديدات الأمنية وتبرير حروبه التي لا تتوقف، وبالتالي أحيانا يعمد إلى تضخيم خطورة حزب الله، أحيانا إلى تضخيم الأخطار التي تحدث بإسرائيل سواء من إيران أو من أي من حلفاء إيران، وبالتالي بلا شك أن هذا الاعتبار وارد. لكن على المقلب الآخر واضح أنه فرص نتنياهو تتراجع يوما بعد يوم، ولذلك يعني حتى لو لم يكن يعني أي إنجاز عسكري في جنوب لبنان يمكن أن يفيد نتنياهو، لكن ما يمكن أن يفيد فعلا أن يترك تركة ثقيلة أمام أي حكومة مقبلة. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن تتشكل حكومة في إسرائيل بعد الانتخابات، يعني أولا ربما يلجأ نتنياهو إلى تأجيل الانتخابات لسبب فعل أو لسبب آخر، ثانيا ممكن أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى نوع من التعادل الذي يطيل عمر حكومة نتنياهو لعدة شهور إضافية. وحتى لو فاز خصوم نتنياهو ستبقى قضية الجنوب اللبناني وسلاح حزب الله وعلي الطاهر وغيرها مثل كرة لهب ساخنة بأيدي الحكومة المقبلة، سيكون من الصعب التعامل مع هذا الملف لدى أي حكومة مقبلة، وبالتالي يعني ربما يتسبب أيضا في إذا شاءت أن تنسحب فستواجه عاصفة رفض من قبل أوساط حتى معارضة، يعني الآن سواء مع الحكومة الحالية أو ضدها سيرفضون الانسحاب من لبنان، وبالتالي يمكن لحكومة نتنياهو أن تخلق ألغاما أمام من سيخلفها من الحكومات المقبلة، وبالتالي تصبح قضية الوجود في جنوب لبنان يعني مشكلة جدية لأي حكومة مقبلة. إنما التصعيد هو عنوان يعني يفيد هذه الحكومة ويشد انتباه الإسرائيليين إلى مخاطر بعضها حقيقي وبعضها مفتعل ومضخم، ويبدو شكرا. أنه لا خيار من نتنياهو سوى المحاولات دائما التصعيد والهروب إلى الأمام واختراع يعني تهديدات يعني محتمله، علما انه
1: شكرا
2: ورط
1: شكرا
2: اسرائيل
1: جزيلا
2: بورطه
1: لك
2: كبرى من
1: نهاد
2: الصعب، هي
1: أبو
2: الدين
1: غوش.
2: الكبير جدا الذي ندم
1: نعم
2: عن الحرب. نعم
1: شكرا شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، والشكر موصول لطارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات بالقطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس يوم أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا في الاستوديو الآن إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا بك أستاذ إبراهيم. كيف تنظر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمثل هذه التصريحات وإلى جدوى أو إمكانية التحقق من الوفاء بما تم التعهد به لمجلس السلام؟
3: وتقدر الفصائل الفلسطينية أن هذه التصريحات تأخذ مساحة أكبر داخليا وللجمهور الإسرائيلي أكثر منها للفصائل الفلسطينية. الأمر الآخر أن الفصائل الفلسطينية لا تتحدث اليوم عن الإعمار، هي تتحدث عن أقل من ذلك لا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي به، ولم يوقف إطلاق النار، لم يرفع الحصار، لم يدخل الحاجات الأساسية، لم يدخل مستلزمات الإيواء. هناك مئات الآلاف بلا يعني أي مسكن ولا حتى خيمة، حتى الخيم الموجودة خيم مهترئة. فالفصائل الفلسطينية تقدر أن الواقع صعب جدا وقاهر وكارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يتحدث وكأنه لا يوجد اتفاق ولا يوجد التزام تجاه الإسرائيلي، يعني هو لم يوقف إطلاق النار ومستمر في الاغتيال والقتل والتدمير يوميا. هناك أطفال يقتلون، حتى أنه بات يتحدث عن لعب الأطفال وعن الطائرات الورقية، وكأنه لا يريد أن يشاهد أي مظهر من مظاهر الحياة في قطاع غزة. لهذا أنا أعتقد أن الفصائل تدرك أن الوضع خطير وأن البيئة الإقليمية والدولية غير قادرة على إسناد الشعب الفلسطيني في حال هذا العدوان المتكرر، وأولويتها اليوم هي تجنيب الشعب الفلسطيني حرب الإبادة الذي يعد لها الاحتلال الإسرائيلي. وهناك تقدير أن الإسرائيلي خصوصا نتنياهو وحكومته المتطرفة ترى أن الخاسر الأضعف في المشهد هو قطاع غزة، ولهذا هناك تجيج دائما تجاه القطاع، وهذا والدم الفلسطيني يتحول إلى أوراق رابحة وإلى أصوات انتخابية لصالح نتنياهو، وهذا ما يغريه أكثر بأن يصعد تجاه غزة، رغم أن غزة لم تطلق طلقة واحدة، أن غزة الآن الأطفال والحالة والواقع كارثي، ومع ذلك هناك تصعيد إسرائيلي متزايد.
1: ما الذي يقرأ أيضا في هذه التصريحات لجهة الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا وأن هناك ما يشبه الإجماع بين المرشحين ذوي الحظوظ المرتفعة على ملف غزة فيما يتعلق بملف غزة؟ هل التحركات أو التصريحات التي تأتي من الجانب الفلسطيني سواء الفصائل في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية تؤثر في طبيعة الخطاب الانتخابي إسرائيليا؟
3: هو ما إذا أردنا أن نقول لماذا هذا التصريح، هذا التصريح بعد موجة من الحديث الإسرائيلي الداخلي عن فتح معبر إيريس وعن إدخال شاحنات بشكل متزايد لقطاع غزة. هذه المعلومات تربك النواة الصلبة الانتخابية لنتنياهو وتغضبها، ولهذا هو خرج ليوضح أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وأنه مستمر في الحرب رغم أنه لا يوجد حرب. أيضا التحرك السياسي الفلسطيني يزعج نتنياهو ويزعج قاعدة الانتخابية بشكل كبير. فكرة الانتخابات الفلسطينية يراها نتنياهو أنها، وخصوصا دخول حماس بتحالفات أو نية حماس للدخول بتحالفات، هذا لا يعجب نتنياهو. نتنياهو الآن يحاول أن يسوق أنه تم القضاء على حماس، أنه هزمها، أنه أبعدها عن الساحة السياسية الفلسطينية، ولهذا وجود حماس في هذا التحرك بالتأكيد يدفع نتنياهو إلى مزيد من التشدد. وأنا أعتقد أن أي تحرك سياسي الآن فلسطيني هذا يعتبر حالة من حالات الصدام مع نتنياهو ومع حكومته، ومرفوض إسرائيليا، ويستفز ليس فقط حماس، حتى السلطة الفلسطينية للعلم هي مستهدفة اليوم، لأن الحكومة المتطرفة الإسرائيلية ترى في الضفة الغربية أنها أهم من تل أبيب، وترى أن لا مستقبل للفلسطينيين لا في الضفة ولا في قطاع غزة. وهذا التحرك السياسي وإعلان الانتخابات ولقاء الفصائل بلا شك أيضا يؤثر على الخطاب الإسرائيلي السياسي.
1: إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك.
3: أشكرك.
1: شكرا. الآن إلى الزميل محمود مراد، ونافذة تحليلية تقرأ في السلوك الإسرائيلي الميداني في قطاع غزة والذي يواصل عرقلة أي مسار دبلوماسي حقيقي.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. حكومة نتنياهو وملف غزة والسلوك الإسرائيلي الميداني الذي يفرغ الاتفاقات بشأن القطاع من مضمونها في وقت يحذر مجلس السلام من الوصول إلى نقطة لا عودة للجميع في غزة. ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: إسرائيل والفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقفهم رسمتها التحركات الميدانية كما رسمتها تصريحاتهم. ففي بيان مشترك يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع إسرائيل كاتس إنهما لم يصدرا أي توجيه لفتح معبر إيريز أمام البضائع، ويؤكدان أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. كما يعود كاتس إلى ملف الطائرات الورقية والبالونات قائلا إن المهلة التي حددتها إسرائيل انتهت، وإن كل إطلاق لطائرات ورقية أو بالونات من غزة سيرد عليه بقوة. بهذا المعنى تجعل إسرائيل المعبرة والإعمارة والرد العسكري أدوات ضغط متداخلة تحت عنوان الأمن. أما حماس فقرأت السلوك الإسرائيلي بوصفه محاولة لاختلاق ذرائع جديدة لإدامة العدوان. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم يقول إن هذه التهديدات الإسرائيلية القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في قطاع غزة. كما تقول حماس إن الهجمات الإسرائيلية بذريعة لعب أطفال ورقية تمثل إمعانا في الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو واشنطن والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والتصدي لسلوك الاحتلال وإدانة تصعيده. أما مجلس السلام فيحذر من أن الفجوة بين الاتفاق وما يحدث على الأرض تهدد المسار كله. فيقول الممثل السامي للمجلس في غزة نيكولاي ميلادينوف إن سياسة إسرائيل الحالية بشأن إدخال مواد الإيواء المناسبة إلى غزة غير مقبولة، لكنه يضيف أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل في غزة تقوض العملية وتمنح مبررا لمن يريدون استئناف الحرب، ويحذر من أن انهيار وقف إطلاق النار واندلاع تصعيد شامل جديد في غزة سيكون نقطة لا عودة بالنسبة للجميع. من إغلاق المعابر إلى التهديد والتصعيد العسكري المستمر، سلوك إسرائيلي ميداني في قطاع غزة يعقد أي مسار دبلوماسي حقيقي. نتابع تفاصيل ذلك مع الزميل عبد القادر عرادة على الخارطة التفاعلية.
5: نعم محمود، تصعيد مستمر لإسرائيل على مستوى قطاع غزة، نتحدث على الأقل عن تصعيد ممنهج في إطار استهدافات طالت مختلف مناطق القطاع على غرار ما حدث في مخيم الشاطئ، في منطقة الصناعة، في بيت لاهية، ولكن أيضا في منطقة مواصي خان يونس، وفي خان يونس كان هناك قصف مدفعي. إذن نحن نتحدث عن استمرار استهداف إسرائيلي حتى لمناطق مدمرة، عمليات نسف لحتى مربعات لم تعد مربعات سكنية، لكن كانت هناك أخبار عن عمليات نسف جديدة. بالنسبة لمعبر إيرتس كان هناك حديث للقناة 12 الإسرائيلية عن إمكانية إعادة فتحه، لكن نتنياهو وكاتس يقولان لا فتح لي

0: المعبر أو أي معبر آخر إلا بعد تسليم حماس لسلاحها. هذا الوضع محمود، هذا الاستهداف الممنهج يأتي أيضا في ظل الحديث عن خطوط الانسحاب الأصلية. كنا نتحدث عن خط أصفر كان يفترض أن يكون هو نقطة الانسحاب الأولى وصولا إلى خط أحمر، لكن الآن نتحدث عن وضع ربما أعقد يتعلق بسيطرة إسرائيلية على مساحات أكبر ارتفعت من نحو 53 إلى 65% من القطاع. ويأتي ذلك أيضا في ظل عدد من الإحصائيات، هي مهمة جدا محمود وتعطينا فكرة عن ما يحدث. نتحدث مثلا عن الخروقات، تقريبا 4379 خرقا وفق مكتب الإعلام الحكومي منذ وقف إطلاق النار في غزة، أي منذ نحو 315 يوما. نتحدث أيضا عن، وهذا رقم مهم جدا، شاحنات ومساعدات دخلت تمثل نحو 35% مما كان مقررا. نتحدث عن سفر لمواطنين فلسطينيين من غزة بنسبة نحو 40%. ربما سأختم محمود بهذا التصريح اللافت لأثينا ريبورن، وهي المديرة التنفيذية لرابطة وكالة التنمية الدولية، تقول بأن مقاييس دخول المساعدات إلى غزة لا تنفي الحقيقة بأننا طبعنا وضعا يحاصر فيه مليوني شخص ويعتمدون على مساعدات إنسانية. إذا نحن أمام وضع ميداني تصعد فيه إسرائيل دوما على مستوى قطاع غزة، لا زالت تتوسع إلى وصولا إلى هذا الخط البرتقالي، ولكن أيضا وضع إنساني لا زال يتفاقم.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذا هو بالفعل واقع ميداني بالغ التعقيد كما تابعنا، نتعمق في أسبابه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا السلوك الإسرائيلي في غزة ووجدنا 3 أهداف إسرائيلية رئيسية وراء عرقلة أي مسار حقيقي للسلام. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو إعادة ترتيب أولويات أي اتفاق وفقا للمنظور الإسرائيلي، بحيث يصبح نزع السلاح شرطا سابقا لكل شيء. فإسرائيل لا تريد أن يتحول اتفاق وقف الحرب أو تتحول خارطة طريق مجلس السلام إلى مسار يفرض عليها السماح بالإعمار أو تقليص حضورها العسكري. الهدف الثاني هو الاحتفاظ بأدوات التحكم اليومية في القطاع، فإغلاق المعابر أو تقييد البضائع ومواد الإيواء يمنح إسرائيل قدرة على إدارة إيقاع الحياة في غزة وربط أي تحسن إنساني أو اقتصادي بمدى التزام الطرف الآخر بالشروط الأمنية التي تضعها هي. الهدف الثالث يتعلق بحسابات الداخل الإسرائيلي والاستحقاقات الانتخابية، فنتنياهو بحسب ضيفنا يريد الظهور أمام جمهوره بوصفه من يمنع إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح ولا يسمح بتحول وقف الحرب إلى تنازل مجاني أمام حماس. دكتور، إذن هل تتعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من ترتيبات مثل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة كوثيقة ملزمة، أم هي مجرد يعني وثيقة يمكن تعطيلها متى شاءت؟
2: بالضبط، يعني العنوان الكبير هو كيف يمكن تعطيل إلغاء أو تأخير العمل بهذه الوثيقة بالخطة التي وافق عليها مجلس السلام ووافق عليها ترامب. العنوان الكبير هو أن إسرائيل لا تريد المرور إلى المرحلة باء، المرحلة الثانية اليوم التالي هو الإعمار، والذريعة التي هي أصلا في كل الأهداف التي رأيناها 3 هي لا بد قبل كل شيء من المرور على نزع سلاح حماس.
1: يعني الوضع حاليا حتى نستطيع أن نلخص المشهد للسادة المشاهدين، أن إسرائيل لا ترفض الاتفاق صراحة لكنها تبقيه قائما من الناحية الشكلية وتستطيع أن تعطله متى شاءت.
2: ودائما إسرائيل تقول كذا، لا تريد أن تدخل في سجال مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تحاول أن تجد قراءة خاصة بها، أي بمعنى أنها تريد أن يخضع كل شيء تحت السقف الإسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية في النهاية يجب أن تخضع لإسرائيل، لأن الترتيبات الأمنية يعني دخول قوات دولية، يعني أن هناك حالة من الإعمار وهذا يخرج من السيطرة الإسرائيلية وهو ما ترفضه الأبيب ونتنياهو.
1: ما دلالات تصريحات نتنياهو وكاتس بخصوص معبر إيريتس وعدم السماح بفتحه؟ هل تحولت المساعدات الإنسانية هكذا صراحة أداة للضغط السياسي والميداني بدلا من أن تكون جزءا من ترتيبات إصلاح الوضع الإنساني الذي تسببت فيه إسرائيل أصلا؟
2: أصبحت أداة تفاوضية وأداة كذلك لتعطيل المرور إلى الخطة الثانية وتطبيق في النهاية الخطة الشاملة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتقد وتقول في النهاية بأن فتح معبر إيريتس يمكن في النهاية أن يخرج من السيطرة، وأنه إدخال المساعدات ربما لن تساهم في قضية الواقع اليومي للفلسطينيين، وإنما تستفيد منها حماس. يعني دائما هذه الذريعة، ذريعة حماس، تبقى بالنسبة لإسرائيل هي الشماعة التي يمكن أن نعلق عليها كل إخفاقات إسرائيل ومحاولتها في النهاية إبطال هذه الخطة.
1: عودة إسرائيل إلى الحديث عن الطائرات الورقية والبالونات، هل يجسد خطرا أمنيا جادا يمكن التعامل معه، أم مجرد ذرائع وهمية تختلقها حكومة إسرائيل متى شاءت أيضا؟
2: هو الخطر الوهمي يصبح ذريعة وهمية، وإسرائيل دائما في هذه، هي نجحت في تسويق في النهاية أنه أي خطر يأتي من غزة، وخاصة أنها هي تعلم جيدا بأن المرور إلى خطة اليوم التالي هو في النهاية الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لن تصبح لديها تلك السيطرة، فهي تصور في النهاية هذه الطائرات الورقية بأنها تهديد لأمن حماس وأنها ستتدخل، معنى ذلك أنها ستخلق ذريعة إضافية بالإضافة إلى ذريعة سلاح حماس من أجل التنصل من التزاماتها الدولية وعدم المرور إلى مرحلة الإعمار.
1: رعاة اتفاق السلام كلما يواجهون بخروق إسرائيلية يعلقون ذلك على ذريعة الانتخابات والمصالح السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. كيف ينظر بنيامين نتنياهو لهذا الأمر برمته؟
2: يستفيد من ذلك وهو يساعد، أكثر من ذلك أصبحت مزايدة بالنسبة له، سلعة تجارية مربحة قضية سلاح حماس وقضية المرور إلى الخطة الثانية، ولذلك هو يقول بأنه لا يمكن أبدا السماح بترتيبات أمنية دون موافقة نتنياهو. والنقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، أنه هي ليست فقط حملة انتخابية، هو هدف استراتيجي لإسرائيل. كل الفرقاء وكل المترشحين للانتخابات الإسرائيلية يتقاسمون مع نتنياهو هذه النقطة، لكن نتنياهو زايد عليهم لأنه يعلم بأنها ورقة رابحة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في الضفة الغربية انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية. ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء لأي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية.
4: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
5: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
4: عطل جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
5: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر أنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
4: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
6: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
4: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
7: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي في 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
4: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية، واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقر، الجزيرة، شرقية القدس.
3: استفادت الدول المنتجة للنفط غير المرتبطة بمضيق هرمز من طفرة أسعار النفط المرتفعة، من ذلك ليبيا التي قفزت عائداتها النفطية. التفاصيل مع عمار طيبي.
8: في الوقت الذي يختنق فيه العالم بسبب أزمة هرمز وتعطل الإمدادات، استفادت دول منتجة للنفط بعيدة عن ساحة معركة المضيق. ليبيا من الدول التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، حيث قفزت عائداتها بنحو الضعف بزيادة 89% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 17 مليار و800 مليون دولار مقابل 9 مليارات ونصف مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، و7 مليارات و600 مليون في الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 7 مليارات في النصف الأول من عام 2023، و7 مليارات و700 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022. التحسن الهائل في عائدات النفط عزز إيرادات البلاد وقدرتها المالية وسط ما تواجهه من تحديات اقتصادية. فليبيا تعتمد على النفط لتأمين نحو 93% من العائدات الحكومية. متوسط الإنتاج الليبي بلغ 1,300,000 برميل يوميا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وحاليا تعد الأسعار المرتفعة في السوق حافزا لرفع الطاقة الإنتاجية لمستوى 2,000,000 برميل يوميا المعلن سابقا. لتحقيق هذا الهدف سرعت الحكومة الليبية من خطوات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث عرضت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية 22 رخصة استكشاف وتنقيب دولية جديدة ضمن أول جولة للاستكشافات منذ 17 عاما. بالنسبة لشركات النفط العالمية، يمثل النفط الليبي بديلا استراتيجيا للقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية والقدرات الهائلة للبلاد التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 48 مليار برميل. ما تعيشه أسواق النفط حاليا يمثل فرصة للنفط الليبي، لكن القطاع يواجه تحديات الانقسام السياسي والوضع الأمني الهش، ما يجعله كذلك أمام تحديات الداخل التي قد تحد من فرص الخارج.
3: إلى اللقاء.
9: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
10: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
9: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
11: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
9: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
12: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرةً.

0: عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: أخبار عاجلة، حوار، تحليل.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، نتابع معك أحدث التصريحات خاصة تلك المرتبطة بالمساعي الأمريكية لضمان تنفيذ وأيضا تحقيق الهدف من وراء العقوبات التي أعلنها الرئيس ترامب.
1: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نشر مقطعا مصورا على صفحته على إكس يتحدث عن مهمتين مستمرتين للجيش الأمريكي في مضيق هرمز. المهمة الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه على الموانئ الإيرانية، والمهمة الثانية هي الحفاظ على ممرات الملاحة الدولية في المضيق مفتوحة أمام السفن التجارية العالمية. أعطى بعض الأرقام في هذا المقطع المصور، يتحدث عن 1500 سفينة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي من عبور المضيق، يتحدث عن نحو 750 مليون برميل من النفط.

0: وهي كمية هائلة في مقابل صفر برميل إيراني. هكذا قدم ما كان يقوله في هذا المقطع المصور. صفر من براميل النفط غادرت الموانئ الإيرانية، لا شيء يدخل أو يخرج من الموانئ الإيرانية إلا بإذن أمريكي، وإن الولايات المتحدة سمحت لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. قال إن هذه العملية، عملية إزالة الألغام البحرية، استمرت أشهرا وكانت عملية مليئة بالتحديات وخطرة جدا على الجنود الأمريكيين. كثيرون من 50,000 جندي أمريكي شاركوا في هذه العمليات. وهو يؤكد أن الألغام أزيلت، الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني أزيلت بشكل كامل من ممرات الملاحة الدولية التي اعتادت هذه السفن سلوكها قبل الحرب، وبات بإمكانها أن تسلكها مجددا. هذا يؤكد ما كان قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن إزالة الألغام البحرية بشكل كامل من مضيق هرمز، وبأن السيطرة في المضيق للولايات المتحدة. وهذا الخطاب هو جزء رئيسي في مركز الخطاب الأمريكي الآن فيما يتعلق بالحرب والمواجهة المفتوحة مع إيران. الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية، ترى أن الوضع الميداني لصالحها بعد كل هذه الجهود التي بذلها الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية في فرض السيطرة على مضيق هرمز، في إزالة الألغام البحرية الإيرانية، في السماح للسفن التجارية بالعبور عبر المضيق، وبحماية إمدادات النفط العالمي، وأنه ليس في عجلة من أمره. هذا ما يقوله ويكرره الرئيس ترامب. يقول إيران دولة فاشلة في آخر منشوراته على تروث سوشيال، وأنه لا يريد أن يجلس معهم وأنهم يتوسلون إليه لإبرام اتفاق. كل هذا يجري وفي الخلفية المباحثات والاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع دول أخرى ترى أنها تسمح لإيران بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية القائمة عليها، التي أخرجتها من النظام الدولي المالي، النظام المالي العالمي الذي يقوم على الدولار الأمريكي، وتريد أن تنهي هذه العمليات، عمليات التحايل وما إلى ذلك من ممارسات طلعت بها إيران خلال الفترة الماضية، خلال السنوات والعقود الماضية، ومكنتها من خلق ما بات يعرف باقتصاد البقاء الإيراني. لذلك تجري هذه المباحثات، وكانت كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في زيارته إلى موسكو حث روسيا على قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية. وبذلك تريد الولايات المتحدة أن تقول أنه ما من دولة بمنأى عن هذه العقوبات التي تلوح بها حتى لو كانت الصين وروسيا أيضا.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود. زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم، من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم.

0: تلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
1: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
0: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
2: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمان، الجزيرة، طهران.
3: لن نحلل هذه التطورات، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور جابرييل. كيف تقرأ تصريحات الرئيس دونالد ترامب عندما يرفض العودة إلى مذكرة التفاهم؟ هل تعتقد بأن هذا أو في هذا حديث عن رفضه للدبلوماسية أو التوصل لاتفاق في الوقت الراهن على الأقل؟
4: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأن مذكرة التفاهم انتهى المفعول بها، والرئيس ترامب يضع في الوقت الحاضر عقوبات ضخمة جدا على إيران، وبسبب لإجبارها على تغيير سلوكها. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، تعمل على إنتاج الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ولذلك تجد بأن الرئيس ترامب يريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، وذلك بوضع عقوبات اقتصادية صارمة عليها.
3: نعم، طيب، هذه العقوبات برأيك كيف ستنجح إذا ما كانت بعض الدول التي يراهن عليها الرئيس دونالد ترامب وهي الأهم في علاقاتها التجارية مع إيران قد لا تستجيب بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة؟
4: والرئيس ترامب في الوقت الحاضر يضغط على الحلفاء لوقف التعامل التجاري مع إيران، وكذلك يهدد بعقوبات اقتصادية على الدول وعلى المؤسسات التي تتعامل مع إيران تجاريا.
3: نعم، أنتقل في السؤال لمختار حداد. الولايات المتحدة تواصلت بالفعل مع حلفائها، وبعض الدول تستجيب أو تعرب عن استعدادها للاستجابة للطلبات الأمريكية. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم على قرار النظام في إيران فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية الأمريكية؟
5: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيف الكريم. في الحقيقة هناك يعني من يستجيب للولايات المتحدة ممكن تكون الدول الأوروبية، الذي أصلا هناك ليس الآن بينها وبين إيران يعني علاقات جيدة وحتى علاقات تجارية واسعة منذ السنوات. من ناحية أخرى حلفاء إيران يعني مثل الصين وروسيا حتى لم يستجيبوا مثل هذه المطالب الأمريكية. يعني في اليوم الأول الصين كان موقفها واضح، وروسيا كذلك يعني لا تقبل بمثل هذه الطلبات الأمريكية، خاصة أن أمريكا طرف في مواجهة روسيا وفي يعني دعم يعني عدو روسيا وهو أوكرانيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه عقوبات أحادية، يعني هناك هذه العقوبات ومنذ يعني جاء ترامب وأراد أن ينفذها، وهذه العقوبات على فكرة لم تكن عقوبات جيدة، نفس العقوبات يأتي ويفقد يقوم بها بعمليات

0: استعراضي لكي يؤثر على الداخل الإيراني، ولكن هناك الكثير من دول العالم لن تستجيب لمثل هذه العقوبات الأحادية. يعني أذهب يعني إلى قبل سنوات، يعني أوباما جاء بأعقد نظام عقوبات على إيران، والعقوبات تلك كانت أصلا مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي. هل استطاع أن يخضع إيران أو أن تتراجع إيران أمامنا مثل هذه التجربة؟ وإيران لم تتراجع، وإيران 47 عاما تواجه مثل هذه العقوبات. في نهاية المطاف يعني إذا يعني الرئيس الأمريكي يظن بأنه يستطيع أن يحصل على شيء مثل هذه العقوبات، لا يستطيع أن يحصل شيء، ولا يستطيع أن يحصل على ما لم يستطيع أن يحصل عليه يعني خلال الحرب. فكيف الآن يريد مثلا من مثل هذه العمليات التي إيران تعتبر عمليات استعراضية أكثر وأن تكون حقيقية، أن يؤثر على موقف إيران ويجعل أن إيران مثلا تقبل بما تريد أمريكا أو تتراجع أمام الولايات المتحدة؟
1: طيب دكتور جابرييل، استمعت إلى ما قاله مختار حداد في طهران، تعليقك.
2: إيران تعتمد على تصدير النفط في وارداتها، يعني إذا منع الرئيس ترامب كما يحصل في الوقت الحاضر من شحن النفط الإيراني، عندئذ تتقلص الموارد المالية الإيرانية، وهذا يشكل خطرا على الوضع العام في إيران. يعني تصور مثلا أن إيران تعتمد على النفط في أموالها، عندما تخف هذه الأموال عندئذ سوف يكون هناك وضع اقتصادي صعب في إيران، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
1: نعم، القيادة المركزية الأمريكية أيضا تتحدث عن إعادة 75 سفينة، وهذا جزء من الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. للسيد مختار حداد السؤال، هذا الحصار وإلى جانب العقوبات، ربما العقوبات لن تشمل كل الدول لكن على الأقل بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، ألا ترى بأن لذلك تأثير على الأقل في قرار النظام الإيراني التنازل عن بعض النقاط الجوهرية التي تطالب بها الولايات المتحدة؟
0: هناك يجب أن نشكك في رواية السنتكوم. في نهاية المطاف يعني هذا عدو إيران ويريد أن يروج لرواية، هذا من ناحية. ومن يقول الآن مثلا النفط الإيراني لن يصدر أو هناك لن يتم بيع النفط الإيراني وبالرغم من الحصار البحري؟ هناك إيران لديها حدود برية طويلة، الموانئ في الشمال إيران، يعني ليس إيران دولة صغيرة فقط لديها يعني المدخل الوحيد أو المخرج الوحيد إلى العالم يكون مثلا خليج الفارسي أو بحر عمان أو مضيق هرمز. فلذلك يعني هناك في نهاية المطاف أمريكا تستخدم يعني أولا إلى جانب مثل هذه الأساليب أسلوب الحرب النفسية وأسلوب يعني الترويج لمثل هذه المعلومات لكي تؤثر على موقف من يتخذ القرار في إيران. ولكن إيران واضحة، يعني على الأقل أن نرى وزير الاقتصاد الإيراني رئيس البنك المركزي الإيراني أعلن بأن إيران تستطيع أن تصمد لفترة طويلة أمام مثل هذا السلوك الأمريكي، عملية التجارة الإيرانية لن تتوقف. وهناك يعني كما قلت أنا في السؤال السابق، حتما إيران لن تتراجع أمام الرئيس الأمريكي، بل إيران ستجعل، أنا باعتقادي وحزو هذا على أساس ما يقوله المسؤولون الإيرانيين ومن خلال مواقفهم، هي إيران التي ستجعل في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يتراجع أمام إيران.
1: ومن الواضح أنها عملية طويلة الأمد، وهو ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب عندما يقول أنه ليس في عجلة من أمره. دكتور جابرييل، هل تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه جدول زمني وليس هناك من قضايا ضاغطة على إدارته للاستعجال في حسم هذا الصراع؟
2: بالفعل كما صرح الرئيس ترامب بأنه ليس على عجلة، لأنه يستهدف بالدرجة الأولى إيران، ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك يستهدف الدول الداعمة لإيران. يعني الضرر سوف يصيب إيران بالدرجة الأولى وسوف يصيب الدول التي تدعم إيران، سوف يضع ضغوطات اقتصادية على تلك الدول، وبذلك تصبح إيران معزولة عن الاقتصاد العالمي.
1: برأيك هل تخلى الرئيس دونالد ترامب عن رؤية هذا الانتصار السريع الذي كان يسعى لتحقيقه في بداية هذه الحرب؟
2: أعتقد بأن الرئيس ترامب وصل إلى مطالبه. اليوم إيران محاصرة، إيران ليس باستطاعتها تصدير النفط، ليس باستطاعتها الاستيراد، الاستيراد توقف، التصدير توقف، الاقتصاد الإيراني يتقلص يوما بعد يوم بسبب هذه العقوبات الأمريكية.
1: نعم، كما تعلم أيضا الإيرانيون يراهنون على تغيير في الكونغرس الأمريكي في الانتخابات النصفية. هل تعتقد بأن لهذا تأثير على هذه الحرب في حال فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس؟
2: ولا شك بأن المنافسة قوية بين الحزبين في الوقت الحاضر، ولكن الرئيس ترامب يعتبر بأنه سوف يفوز في هذه الانتخابات، يعني الحزب الجمهوري، وسوف يوافق على سياسته. ولكن في أسوأ الحالات إذا ما حصل تغيير في الكونغرس بحيث أصبح الديمقراط هم الأكثرية، عندئذ لا شك بأن ذلك سوف يضع سدوداً أمام سياسة الرئيس ترامب في معالجة السياسة الخارجية وكذلك على الصعيد الداخلي.
1: نعم مختار حداد، ليست إيران فقط من تراهن على الديناميكيات السياسية الداخلية، لكن الولايات المتحدة أيضا تراهن على ذلك في إيران فيما يتعلق بالاقتصاد على وجه الخصوص. ويتحدث الرئيس دونالد ترامب عن أنها دولة فاشلة، ويتحدث عن أن الجنود لا يتلقون رواتبهم. باعتقادك ما مدى تأثير طول هذه الأزمة بالنظر إلى أن الرئيس ترامب ليس لديه جدول زمني؟
0: تخيلات ترامب هي معروفه، يعني ان هناك الجميع تلقى الرواتب، هناك الفاشل الرئيس الامريكي الذي انزل نفسه على مستوى عميل نتنياهو. يعني متى تنتهي هذه الحرب وهذا الجدول الزمني؟ عندما يعني هناك لن يكون نتنياهو او الرئيس الامريكي يعني يفكر بانه هل الى متى يستمر على اساس ما يريده نتنياهو. يعني اتذكر حتى قبل يومين نتنياهو قال انه هذا الضغط الاقتصادي الجديد وجاء بطلب مني، يعني خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني في نهاية المطاف إيران لديها قدرة الصمود. إيران أولا دولة هي منتجة وليست دولة تعتمد كثيرا على الاستيراد في السلع الأساسية وفيما يخص حياة الشعب الإيراني. كذلك يعني أظن بأنه من خلال هذه الإجراءات يستطيع مثلا أن يحدث مشكلة داخل الشارع الإيراني. لا، هناك لا يستطيع أن يحدث ذلك. يعني الشارع الإيراني لن ينسى يعني الدماء هؤلاء، أكثر من 3000 شخص استشهد على يد يعني هذه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. فلذلك يعني هناك أن يفكر بأنه يستطيع أن يجعل إيران تتراجع، باعتقاد هذه رؤية خاطئة. يعني هناك 40 يوما من الحرب ثم 17 يوما من الحرب، هل تراجع الجانب الإيراني؟ هل الشارع الإيراني مثلا انقلب أو مثلا غير موقفه؟ لا، من المؤكد هذا لن يحدث. وفي نهاية المطاف باعتقادي يعني كلما الأمور يعني تطول هذا سيكون أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة، لأن هناك إيران لن تفتح مضيق هرمز، سيكون له انعكاسات على الداخل الأمريكي. وكذلك يعني هناك في نهاية المطاف يعني إطالة الحرب هو سيؤدي إلى استمرار يعني بروز فشل الإدارة الأمريكية وفشل هذا الرئيس الأمريكي على الأقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، كنت معنا من طهران. ودكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كنت معنا من نيو جيرسي، شكرا جزيلا لكما. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وسور. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطي ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ طارق مجددا. ونتحدث الآن أيضا في السياق الذي تأتي فيه هذه الضربات والردود على ذلك في لبنان على المستويين، سواء المستوى الذي يعتقد بضرورة استمرار المفاوضات والمستوى الذي يعارض ذلك.
3: يعني تحية لك مجددا أستاذ. في الحقيقة الفريق الذي ذهب إلى خيار المفاوضات المباشرة، أعتقد أنه كلما استمر العدوان الإسرائيلي، الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، كلما ازداد موقفه حراجة، لأنه ذهب إلى هذه المفاوضات معتقدا أن المفاوضات المباشرة ستؤدي إلى نتائج سريعة لإنهاء حالة الحرب في الجنوب. ما حصل حتى الآن أن هذا الفريق لم يحقق أي تقدم أو لم ينل أي شيء طمح إليه على هذا المستوى، ما جعل موقفه تجاه الفريق المعارض للمفاوضات المباشرة موقفه حرجا، ويعني قوى حجة هذا الفريق بأن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة لا جدوى منه. ففي حين أن هذا الفريق الذي عارض المفاوضات يعني يأخذ على السلطة، وهو يعني حتى أثناء المفاوضات يأخذ على السلطة أنها ذهبت ووقعت اتفاق ينال من سيادة لبنان، لا يعطي لبنان التحرير الذي يريده لأراضيه بالسرعة اللازمة، يعني بحيث أنه هذا الاتفاق لم يتضمن موعد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. فلذلك فريق السلطة، فريق والمؤيدين له عولوا كثيرا ولا يزالوا يعولون على الرعاية الأمريكية للمفاوضات، وعلى أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا وعد الرئيس جوزيف عون عندما
1: طيب
3: التقاه في البيت الأبيض، وعد بأن يكون هناك عمل جدي لتحقيق على الأقل يعني تثبيت وقف طاق النار، والبدء بآلية التنفيذ، الآلية التي قضى يعني تضمنها بالاتفاق الإطار. لكن حتى الآن كل ما نفذ حتى الآن غير ذي جدوى. المنطقة التجريبية الأولى التي قيل أنها يعني تم تصويرها على أنها ستكون إنجاز وموطئ قدم للذهاب إلى الخطوات اللاحقة، توقفت ولم تنفذ حتى يعني بما هو مطلوب منها. الإسرائيلي ما زال يمارس اعتداءات
1: طيب
3: يومية، الإسرائيلي يقصف مناطق مدنية ويقول أنه يقصف بنى تحتية
1: نعم،
3: لحزب الله،
1: لكن
3: وهذا
1: الدولة
3: القصف
1: التي
3: يقوي.
1: ذهبت
3: نعم
1: للتفاوض
3: نعم
1: للتفاوض
3: نعم
1: ورغم التعهدات
3: نعم
1: الأمريكية تقول إن هذا هو أفضل خيار متوفر ومتاح للبنان في الفترة الحالية، هل تعتقد بأن هذا السياق ما زال يقرأ بهذه الطريقة في لبنان وأنه ما من بديل عن التواصل مباشرة مع إسرائيل عبر المفاوضات طبعا؟
3: يعني ما قاله رئيس الجمهورية اليوم، يعني ما نقل عن رئيس الجمهورية في أحد المناسبات، أكد استمرار السلطة في هذا الخيار، بل أنه أكثر من ذلك جعل سمى الفريق الآخر بأنه فريق لا يريد الدولة أو ضد الدولة، وبينما فريق الدولة و يعني السلطة ومؤيدهم الفريق الذي يريد الدولة. في كل الحالات أستاذ، هذا الخيار لا تستطيع السلطة اللبنانية الخروج منه، حتى إشعار آخر لا تستطيع الخروج منه، لأنها ليس لديها غيره لتتابع فيه، وما تزال تعول في لحظة ما على تدخل أمريكي فاعل يلجم إسرائيل لتوقف اعتداءاتها على الأقل، والذهاب إلى يعني فتح منطقة تدريبية جديدة. لكن الانطباع العام السائد في لبنان حتى عند السلطة نفسها أنه الإسرائيلي لن يقدم أي شيء على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية، لا بل أنه نتنياهو سيعمل على تصعيد هذه الاعتداءات
1: طيب
3: التي يقوم بها، اعتقادا منه أنها تعزز وضعه الانتخابي
1: وصلت الفكرة،
3: في استحقاق الانتخابي
1: شكرا
3: بهذا
1: شكرا
3: الاتجاه.
1: جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي،
3: شكرا.
1: كنت معنا من بيروت. الآن إلى الزميلة منى العمري وقراءة في هجمات الجيش الإسرائيلي من البر والجو في جنوب لبنان، خصوصا في محور تلة علي الطاهرة الاستراتيجية وتداعيات هذا التصعيد.
4: أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف

0: فالجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
1: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذا نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية. كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان بواحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن ثلاث غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار غابت عنها. إذا نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن خمس مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية. نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة، هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان. كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد إلياس حناء.
0: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد إلياس حناء. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
2: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل هي لا شيء، هي تخ

0: تخدم هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمد عن محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى إصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش الاحتلال، ولكن علي الطاهر لا تزال قائمة. إسرائيل تحضر الأرضية، ولكن حزب الله اليوم لا يستطيع الخروج منها حسب المعلومات من المصادر المفتوحة. يمكن الدفاع عنها، ولكن هو يعطل المنظومة التي يبنيها جيش الاحتلال، خاصة الفرقة 36 مع قوات خاصة متواجدة حول علي الطاهر.
1: طيب، معنى السيطرة عليها من قبل إسرائيل ومعنى إبقاء السيطرة عليها من قبل حزب الله، وبرأيك بما أن هنالك مفاوضات سبقت بين حزب الله والجيش اللبناني لتسليمها للجيش اللبناني، هل هذا حل ترضاه إسرائيل برأيك؟
0: لا أعتقد، لأنه اليوم إسرائيل حتى الآن ماذا فعلت؟ اليوم إسرائيل تتحدث عن زوتر الغربية وتتحدث عن منطقة فرون. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة تأجيل كل المفاوضات والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني الدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام، رفض الجيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوتر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبيل أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية منى.
1: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
0: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا. يعني نتحدث عن هذه المنطقة، عرب صليم مهمة. لماذا؟ لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب صليم تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، كفر رمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيت، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى؟ اليوم حزب الله قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه، كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله. هناك كانت منطقة بدر، ومنطقة نصر، ومنطقة نصر، ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية
1: وفقط.
0: حاليا وما فقط. نعم حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. نعم. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
1: يعني بما تبقى لنا من وقت سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات، برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
0: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة. اثنين، هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم بمنعه من إعادة تكوين نفسه، وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر، إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة، وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية يجب أن يكون هناك مؤشرات حشد دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
1: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
0: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب سليم، أتحدث عن المنطقة زوطة الغربية زوطة الشرقية، وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية. كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شكيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس أرحب بسليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ من نابلس معك سيد بشارات. يقول كاتس إن إسرائيل لن تسمح بإطلاق طائرات ورقية، وأيضا البيان جاء فيه أن نتنياهو وكاتس لم يصدرا تعليمات بفتح معبر إيرز. ما هو السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات ليتحدث كاتس ونتنياهو عن إعادة الإعمار؟
3: تحياتي أستاذ أنس ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو شخصيا يحاول أن يقطع الطريق أمام أي مطالب أو ضغوط قد تمارس على إسرائيل فيما يتعلق بالمرحلة التالية لوقف الحرب على قطاع غزة. هذه التصريحات وهذا السياق الذي يحاول من خلاله بنيامين نتنياهو ووزير جيشه كاتس أن يقول مجموعة من المحددات. المحدد الأول وهو رهن وربط مستقبل إعمار قطاع غزة بملف سلاح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هنا يضع عقدة كبيرة جدا أمام هذا الملف. من الصعب جدا أن يكون هناك معيارا واضحا لشكل وطبيعة ملف سلاح المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يعطي إسرائيل المبرر الكامل لمنع الذهاب إلى أو الانتقال إلى مسألة إعمار قطاع غزة. الأمر الثاني، واضح جدا أن إسرائيل هي تبحث عن المبررات والغطاء للسلوك الإسرائيلي، وحديث كاتس أن المهلة انتهت فيما يتعلق بمسألة قبول إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قبل أطفال قطاع غزة، وكأن كاتس هو يريد أن يبحث أو أن يحث الدول العالم ككل إلى مواجهة أطفال قطاع غزة، وهذا جزء من عملية الغطاء والمبرر لشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي في القطاع. لذلك واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تنتقل من مرحلة إنجاز التعبير مرحلة الدفاع عن مبرراتها إلى خلق مبررات جديدة فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي بقطاع غزة، وهذا مهم جدا بالمفهوم والسياق الإسرائيلي ضمن نقطتين على عجالة. السياق الأول وهو مرتبط بحالة التحشيد الإسرائيلية الداخلية، والسياق الثاني لقطع الطريق أمام أي تحرك دولي أو إقليمي باتجاه دفع ملف قطاع غزة للمضي قدما.
2: نعم، وهنا أنقل الحديث عن التحرك الدولي والإقليمي، بما أن إسرائيل تضع عثرة تلو الأخرى أمام تطبيق أي من النقاط التي جاءت في خطة مجلس السلام دكتور حسام الدجني.
4: يعني بعد التحية لك وللضيف ولكافة المشاهدين، يعني بالتأكيد نتنياهو في هذا التصريح وأعادنا إلى ما قبل اتفاق شرم الشيخ، وكأنه انقلب على هذه الاتفاقية وعلى ما تلاها من مقبول المقاومة إلى خارطة الطريق، وهذا أعادنا إلى نقطة صفر تقريبا فيما يتعلق بالمسار السياسي الذي يقود رئيس ترامب ومجلس السلام والمنبثق عن القرار الأممي رقم 8203. لذلك في تقديري هذا التصريح لا يمكن القفز عنه في إطار المعطى الدولي والمعطى الإقليمي، خصوصا بعد تصريحات أو الإحاطة التي قدمها السيد نيكولاي ميلادينوف في مجلس الأمن أول أمس حول قطاع غزة وحول خارطة الطريق، و ثنائه على قبول فلسطين الفلسطينية بخارطة الطريق، وأن إسرائيل ما زالت يعني حتى اللحظة لم تعطي قرار بل أعطت رفضا لهذه الخارطة. في تقديري أن ربط المسار الإنساني بالمسار السياسي هذه إشكالية قانونية كبيرة لا ينبغي القبول بها. الإعمار هو حق للفلسطينيين، بينما موضوع نزع السلاح هو قضية سياسية أو أمنية ممكن مناقشتها بشكل منفرد بعيدا عن احتياجات سكان قطاع غزة الذي يعاني نتيجة الواقع الكارثي الإنساني الذي تسببت به حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لذلك هذا التصريح في تقديري هو أيضا رسالة للمجتمع الإسرائيلي في ظل تراجع شعبية بنيامين نتنياهو الانتخابية. نحن نتحدث عن استطلاعات الرأي التي باتت بشكل دائم ومتواصل تعطي تراجع للليكود ولبنيامين نتنياهو لصالح إيزنكوت. آخر الاستطلاعات 4 مقاعد تقريبا يخسر الليكود ويكسب إيزنكوت هذه المقاعد. هذا بالتأكيد بالنسبة لنتنياهو يريد أن يحشد أصوات اليمين، وللأسف يعني في إسرائيل بات المشهد واضح أن البزار الدم والقتل والإبادة هو الذي يجلب أصوات الناخبين في إسرائيل.
2: أستاذ سليمان، بالحديث عن الانتخابات وأنت خبير في الشؤون الإسرائيلية، هل هناك من قوائم أو مرشحين يتحدثون بطريقة مختلفة عما يقدمه نتنياهو وكاتس في هذا البيان؟
3: ربما على العكس تماما، المجتمع الإسرائيلي والناخبون الإسرائيليون وحتى المرشحون والمنافسون في هذه الانتخابات كل ما يرتبط بملف قطاع غزة هو يمثل حالة وحدة في الموقف الإسرائيلي الداخلي، ويخشى أي طرف من الأطراف أن يعلن طرف يعني رأيا أو موقفا مغايرا لذلك الموقف الذي يجمع عليه الإسرائيليين، على اعتبار أن قطاع غزة هو مثل أو شكل صدمة للواقع الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر. ولكن دعني أشير إلى قضية جوهرية، وهي باعتقادي الارتباط في مسألة ملف السلاح في قطاع غزة. ما بعد زيارة كوشنر إلى إسرائيل والتقائه ببنيامين نتنياهو، ذهب بنيامين نتنياهو لرفض خطة الطريق المكونة من 15 بندا والتي يقوم جوهرها على مفهوم تخزين السلاح وجمع السلاح سلاح المقاومة الفلسطينية. اليوم إسرائيل تريد أن تنسف الأساس الذي قامت عليه خطة خارطة الطريق والخمسة عشر بندا التي وضعت في ذلك الوقت والتي قبلت من قبل مجلس السلام ومن قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تعيد كل ما يرتبط بمستقبل قطاع غزة إلى نقطة الصفر وتبدأ من جديد عملية بناء الرواية أو السردية الإسرائيلية بناء على ذلك. وهذا بالمناسبة هو يخدم البعد الإسرائيلي الداخلي الذي نتحدث عنه ويجمع عليه الإسرائيليون من أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يبقى مرهونا للرؤية الإسرائيلية دون أن يكون هناك شراكة فلسطينية أو دولية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. هذا من جانب. والجانب الثاني بالنسبة لبنيامين نتنياهو، عندما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر هو يحمل أي مرشح إسرائيلي مستقبلي كاهلا وعبئا كبيرا في عدم قدرته على التنازل عن السقف المرتفع الذي وضعه بنيامين نتنياهو. وبالتالي أنا باعتقادي لا يمكن أن نتغافل عن الاحتياج السياسي الإسرائيلي الداخلي وما بين المفهوم والمنظور الإسرائيلي المستقبلي لمستقبل قطاع غزة. ولهذا السبب باعتقادي واضح جدا أن مفهوم التصعيد الآن في قطاع غزة هو له اعتبارات وامتدادات سياسية واعتبارات وامتدادات استراتيجية وفقا للمنظور الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة.
2: دكتور حسام، أنت تعلم أن مجلس السلام عمل وبدأ العمل ضمن منظومة دولية وإقليمية، هل ترى بأن هذه المنظومة ما زالت فاعلة بأي طريقة بخلاف ما يقوله ممثل مجلس السلام الأعلى نيكولاي ميلادينوف؟
4: يعني حتى اللحظة لا توجد مؤشرات بأن هناك فعلا ضغط حقيقي على مجلس السلام لكي يمارس

0: أجلس أدواره فيما يتعلق بتنفيذ ما تم التوافق والاتفاق عليه. مجلس السلام في نهاية المطاف هو تعبير عن الإرادة الدولية وعن قرار مجلس الأمن 8203، ولذلك الأصل بعد إحاطة ميلادينوف أن يكون هناك سؤال: ماذا طبقت إسرائيل منذ أكتوبر في شرم الشيخ منذ أن تأسس مجلس السلام وإلى الآن؟ أي من البنود الذي طبقتها؟ والسؤال المطروح بمنطق المخالفة: ماذا لو كانت المقاومة الفلسطينية هي التي ترفض خارطة الطريق واتفاق شرم الشيخ ولا تريد أن تنفذ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مثلا؟ ماذا كان سيكون موقف مجلس الأمن؟ لذلك للأسف حتى اللحظة الإرادة الدولية ومجلس الأمن وكل مكونات سواء كانت إقليميا أو دوليا في تقديري نتنياهو يدرك أنها فواعل ليست ضاغطة بالشكل الذي من الممكن أن يحرك إسرائيل ويحرك مصالح إسرائيل عبر الولايات المتحدة. المتضرر الأكبر في هذا التعثر في تقديري هو ترامب. كان ينبغي أن يتحرك ترامب بشكل أكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، كون أنه لم يحقق أي نتائج أو إنجازات منذ أن تقلد بقالة رئاسة الولايات المتحدة ولم يحقق لا في أوكرانيا ولا في الشرق الأوسط. صحيح أوقف الإبادة الجماعية من خلال يعني اتفاق شرم الشيخ، ولكن هذه الإبادة ما زالت مستمرة ولكن بشكل صامت وبحدة أقل عما كانت عليه. وبذلك بالنسبة لنا كفلسطينيين وبالنسبة لنا كمراقبين في تقديري يعني مقتل بشكل يومي فلسطينيين هذا بالتأكيد يشكل أرق كبير لشعبنا الفلسطيني، وأيضا تأخر ملف الإعمار وربطه بزوايا سياسية في تقديري هذا أيضا يشكل حالة إحباط، ويأتي في إطار قرارات وتوجهات إسرائيلية في إبقاء سياسة التهجير وتفريق قطاع غزة من السكان كأولوية استراتيجية إسرائيلية، وكل ذلك يصب سواء الطائرات الورقية أو غيرها في تحديد ملامح اليوم التالي الذي يريد نتنياهو أن يرسم خطوط حمر لهذا اليوم بشكل قاطع.
1: بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب سواء ممثلة من خلال المبعوث الخاص ومستشار الرئيس جاريد كوشنر أو حتى ستيف ويتكوف، يقدم ما حدث في قطاع غزة على أنه إنجاز وهي قد نجحت في وقف إطلاق النار هناك. أنقل هذه النقطة تحديدا المتعلقة بالمركب الأمريكي في هذه المعادلة. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب للأستاذ سليمان بشارات يقول إن هذا وقت انتخابات وهو يدرك بعض التفاصيل الداخلية المتعلقة بالتصريحات الإسرائيلية. إلى أي حد يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي والأعضاء في حكومته هذا الأمر لتصريحات قد تؤدي في نهاية المطاف لتثبيت واقع جديد على الأرض؟
2: هذه النقطة الجوهرية أستاذ أنس، وهي أن إسرائيل دائما ما تخلق البيئة التي يمكن أن تساعدها في تنفيذ رؤاها ومخططاتها فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. إذا ما لاحظنا منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، بنيامين نتنياهو كان يبرع وينجح بشكل كبير جدا في تسويق البيئات أو التسويف في إمكانية التخلص من أي ضغوط يمكن أن تمارس عليه، أكان ذلك من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل حتى البيئة التي كانت تضغط عليه من الداخل الإسرائيلي في ظل كان وجود هناك أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. هذه نقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن الإدارة الأمريكية وهي المساحة التي تعطيها لإسرائيل ما زالت مساحة متسعة ليس فقط لخلق المبررات وإنما أيضا لتفهم الاحتياج الإسرائيلي. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا حتى الإحاطة التي قدمها ميلادينوف أمام مجلس الأمن كانت هي إحاطة تعطي مساحة إيجابية لإسرائيل للمضي قدما بخلق المبررات وباستمرار المنهج الإسرائيلي وربط مسألة ملف السلاح بقضية الانسحابات المتزامنة، وبالتالي وكأن ميلادينوف هو يعطي مساحة كبيرة جدا لإسرائيل لتسويق كل ما تقوم به على الأرض. لهذا السبب واضح جدا أن واحدة من المقومات الأساسية لإسرائيل هي الاعتماد على المبرر والاعتماد على الموقف الأمريكي الذي هو ما زال يعطي إسرائيل القدرة الكاملة في هذا الإطار.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا أيضا من القاهرة الدكتور حسام الدجهني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث تواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية.

0: مخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
1: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
2: احنا عندنا حاليا سحب الادويه بالاخص المزمن،
3: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، ما فيش هي 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض، ايش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا ما بنقدرش نشتريه.
1: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
4: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
1: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
5: لا باخذ، كيف انا ليش بدي اعمل تحليل؟
1: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
6: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
1: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
8: الأحداث لا تنتظر،
9: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
8: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
10: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
8: ذاك ما تروى،
11: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
8: بل كما تحدث،
12: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
8: نحن في المشهد.
13: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
8: نقترب، ننقل، نوثق.
14: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
15: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
16: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
17: بين التهدئة والتصعيد،
18: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
19: مو ناس تحديد مترسين ناس.
17: مفاوضات.
20: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
21: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
17: ترقب.
22: الطرفان ينتظران إشارات
23: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
17: تحليل يقرأ ما بين السطور.
24: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
25: هي قضية تشكيكية.
26: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
17: المشهد كاملا أولا بأول.
27: هل هذه المرة مختلفة؟

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن محادثته في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية إن بازشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. من ناحيته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. أما في لبنان، فأعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور أمس الخميس. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان، قال إنه لن يكون هناك أعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. وبالعودة إلى الملف الإيراني وآخر تطوراته، طبعا ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية حيال تطورات هذا الملف.
1: نعم مراد، آخر التصريحات جاءت من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في مقطع مصور نشره على صفحته على موقع إكس، يتحدث فيه عن أن 50,000 جندي أمريكي يقومون بعمليتين مهمتين مستمرتين في مضيق هرمز. العملية الأولى هي الحصار البحري المشدد على الموانئ الإيرانية، وهو حصار فعال كما يقول الأدميرال. والعملية الثانية هي فتح الممرات التجارية للسفن في ذلك المضيق، بما يمكن السفن من سلوك تلك الممرات الدولية التي كانت تسلكها قبل الحرب مجددا مرة أخرى. ويذكر بعض الأرقام، يتحدث عن 1500 سفينة مرت من مضيق هرمز منذ مطلع أيار مايو الماضي. هذه السفن حملت 750 مليون برميل من النفط الخام، وهي كميات يصفها بالهائلة. في المقابل، لم تخرج إيران من موانئها ولا حتى برميل واحد، يقول الأدميرال في مقطعه المصور، منذ منتصف يوليو تموز الماضي، منذ عودة الحصار البحري المشدد على الموانئ الإيرانية. وقال إن البحرية الأمريكية تمكنت من إعادة 75 سفينة حاولت المرور إلى الموانئ الإيرانية، بينما عطلت 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. هذا الكلام كله يأتي متسقا مع ما كان قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أزالت الألغام البحرية من مضيق هرمز، أن المضيق تسيطر عليه أمريكا، وأن ملايين براميل النفط تخرج منه، وأنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المباحثات مع إيران رغم كل جهود الوساطة الجارية حاليا.
0: نعم، لكن

0: محمد، بدت تصريحات ترامب هذه المرة في الاتجاه المعاكس، إذ قال إن الإيرانيين هم الذين يتوسلون للجلوس إليه وأنه لا يسعى إلى لقائهم، وبالتالي ما الذي يمكن أو كيف فهمت هذه الكلمات أو هذه الأفكار في واشنطن؟
1: هذا الكلام يفهم مراد على أنه محاولة من الرئيس الأمريكي لإظهار أن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا الآن، وأن الوضع الميداني في المضيق لمصلحتها وليس ضدها، وأن إمدادات النفط العالمية تستعيد زخمها في تلك المنطقة، وأن أسعار البراميل النفط تتراجع، وهذا كله يريد من خلاله أن يقول فيه للإيرانيين وللوسطاء بأن من يجب عليه تقديم التنازل هو الطرف الإيراني وليس الطرف الأمريكي، وأن الوقت في الحقيقة يلعب لصالح واشنطن وليس ضدها، كي يبدد تلك الفكرة المتخيلة لدى الإيرانيين بأنهم يراهنون ربما على الرزنامة الضاغطة، الرزنامة السياسية الضاغطة هنا في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بعد أسابيع قليلة، إن كان الرئيس ترامب ربما قد يقبل بأي صيغة ما في هذه الفترة الحرجة له ولحزبه الجمهوري كي يتجنب خسارة محتملة في انتخابات التجديد النصفي. هذا كله هو يريد أن يقول من خلال تصريحاته التي يكررها وهي ثابتة في الحقيقة منذ أسبوعين بأنه لا يلقي بالا وأن الضغط الحقيقي ليس عليه بل على إيران، لذلك نسمعه يقول إن إيران بلا قيادة بلا أموال بلا أسلحة وهي تنهار. قبل ساعتين فقط نشر منشورا آخر على تروث سوشيال بنفس الجوهر الذي نتحدث فيه، قال فيه إيران دولة فاشلة، هم يتوسلون يريدون أن يبرموا اتفاقا. إذن هذه هي الفكرة التي يصدرها. ربما في الحقيقة هو لا يتحدث إلى إيران أو إلى الوسطاء أو إلى خارج حدود الولايات المتحدة بقدر ما يتحدث إلى الناخب الأمريكي، يريد أن يؤكد لديه هذه الصورة الذهنية بأن الولايات المتحدة تمكنت من نزع خطر السلاح النووي الإيراني وهي تسيطر الآن على مضيق هرمز، لذلك يقول دائما أن هرمز أرض أمريكية.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمان، الجزيرة، طهران.
0: لمتابعة المزيد من الأفكار ونفهم الموضوع أكثر، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كما ينضم إلينا من واشنطن سيد باتريك مارا، وهو الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسين رويران، ما أهمية هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى إيران؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذه الجهود، يعني جهود الوساطة سواء كانت باكستانية أو عمانية أو قطرية، يعني هي تعكس اهتماما بموضوع إنهاء الصراع والمواجهة بين أمريكا وإيران. ويعني رغم أن الوضع هو معقد إلى حد كبير، ولكن تبقى هذه الجهود هي جهود إيجابية، ولكن لحد الآن ليس هناك من أي معلومات عن ما يدور خلال هذه المفاوضات أو الوساطات التي تجري في طهران. يعني قائد الجيش الباكستاني الذي زار طهران، يعني زاره من خلال اتصال ترامب معه والطلب منه لأن يقوم بهذا الدور على خلفية احتمالية استئناف التفاوض بين الطرفين، في حين أننا نرى أن الموقف الأمريكي المعلن هو لا تفاوض. ومن هنا أتصور أننا أمام حالة من التناقض السلوكي الأمريكي. يعني ترامب يتصل بقائد الجيش الباكستاني وفي نفس الوقت ينفي أي اتصال أو
0: وهذا
5: إمكانية.
0: ليس بجديد دكتور حسين، هذا ليس بجديد على الرئيس الأمريكي، لكن دعنا نشارك سيد باتريك مارا في هذه النقطة. سيد باتريك، كيف تنظر واشنطن إلى جهود الوساطة التي تقودها باكستان وقطر إلى جانب سلطنة عمان في هذه المرحلة؟
6: شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفكم الكريم. ما نراه هنا هو مرة أخرى تزامن في التصعيد مع الدبلوماسية. الرئيس ترامب كان حازما في تصريحاته بأنه يركز على الدبلوماسية في هذه المرحلة وأن جهود الولايات المتحدة في هذه المرحلة تنصب على تضييق الخناق على النظام الإيراني اقتصاديا وعلى الحرس الثوري. لكن ما هو مختلف هذه المرة هو أن الرئيس ترامب ربما للمرة الأولى منذ بداية هذا الصراع يركز على مقاربة على المدى الطويل. قبل وأثناء مذكرة التفاهم الرئيس ترامب قال إن تركيزه ينصب على إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن وربما قبل مذكرة التفاهم وربما كان يأمل أن يحتفل بذلك بالتزامن مع الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. هذه المرة وفي هذه اللحظة الرئيس ترامب يؤكد على أنه هو مستعد للانتظار

0: ومنح الفرصة للعقوبات الاقتصادية لتفعل فعلها. عندما يتعلق الأمر بالوساطة العمانية والقطرية والباكستانية في هذه المرحلة، نأمل أنها ستحرك هذه العملية إلى الأمام. وطبعا هم كان لهم دور سابق ورائع جدا في محاولاتهم لإنهاء النزاع، لكن من جانب الرئيس ترامب هناك إدراك بسبب ما حدث أثناء مذكرة التفاهم عندما أطلقت إيران النار على السفن التجارية وعلى بلدان الخليج. الولايات المتحدة تتبع استراتيجية مفادها أن الدبلوماسية لا تنجح، والاستراتيجية الحالية الآن هي استراتيجية تضييق اقتصادي على إيران.
1: دكتور حسين، ما الذي يمكن البناء عليه بعد الاتفاق الإيراني العماني المتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز وممر جديد ولو مؤقت؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه مستقبلا، أو هل يمكن أن نبني على ذلك ربما لحلول دبلوماسية أكثر، ربما تكون جدواها أكثر مع الجانب الأمريكي؟
2: يعني الاتفاق بين إيران وعمان هو ذات شقين. الشق الأول هو الاتفاق المؤقت في ظل الحرب والوضع الحالي، واتفاق دائم بين إيران وعمان. ما تم الإفصاح عنه هو الاتفاق المؤقت، في أن يكون هناك مسيران للعبور ضمن إطار المنطقة الوسطية لمضيق هرمز ذهابا وإيابا في مسافة محددة 7 أميال. ولكن هذا الاتفاق الإيراني العماني لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع الآن في ظل الوضع الحالي إلا إذا كان هناك شيئا ما في مقابل فتح مضيق هرمز. يعني والآن يعني فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يفتح إلا ضمن إطار يحدد هذه الآليات، وليس هناك أساسا من آلية غير مذكرة التفاهم.
1: لكن في هذا الإطار هل يمكن للوساطة القطرية حاليا ربما أن تجسر الهوة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات؟ يبدو أن هذا الاتفاق لم يرضي الولايات المتحدة كثيرا.
2: وهو لا يرضي إيران أيضا. يعني أن تتصور أن إيران تقبل بفتح مضيق هرمز مقابل لا شيء، لا، هذا لا يمكن أن يحدث. يعني إيران تقول أن أمريكا تحاصر إيران، وإيران تحاصر الاقتصاد العالمي برمته، وهذه المعادلة فيها حالة من التوازن. هذه العنتريات الأمريكية في أنها تسيطر على مضيق هرمز وكذا، هذا كله كلام للأسواق وإدارة الوضع الاقتصادي في العالم. ولكن إيران ترفض رفضا قاطعا فتح المضيق بدون مقابل.
1: سيد باتريك مارا، بالنسبة للاتفاق الإيراني العماني، يبدو أن الولايات المتحدة لم تكن مقتنعة كثيرا أو جدا بهذا الاتفاق، فما الذي تريده تحديدا واشنطن من إيران وكذلك من سلطنة عمان تحديدا؟
0: أثناء فترة مذكرة التفاهم، وبأن إيران استمرت في إطلاق النار على السفن التجارية، بسبب ذلك الولايات المتحدة تريد تأكيدات من إيران بأنها لن تطلق النار على السفن التجارية ولن تطلق النار على بلدان الخليج، وبالطبع لا تطلق النار على القوات الأمريكية. وكما سمعنا في الأيام القليلة الماضية، الرئيس ترامب أعلن أن الولايات المتحدة أخيرا استطاعت إزالة الألغام التي زرعتها إيران. وفقا لما ذكرت تفاهم، هذا كان ينبغي أن تفعله إيران، ولكن

0: ما لم تفعله. إذا من الصعوبة بمكان فتح المضيق هرمز، وإذا كانت الولايات المتحدة ليست متأكدة من سلامة المضيق، وإذا ما أرادت إيران استمرار في إطلاق النار على السفن التجارية. طبعا الولايات المتحدة قالت في البداية أنها يمكن أن تقبل نوعا من الاتفاق يقوم على أساس تنسيق التأمين المضيق، وإلا فإن الأمر لن يكون مقبولا أن تسيطر إيران بأي شكل، لأن هذا هو ممر مائي دولي، ومعظم بلدان العالم لن تقبل سيطرة إيران على أي جانب من جوانب العبور في المضيق. الولايات المتحدة ساعدت على إخراج السفن من المضيق عبر الممر الجنوبي لعمان، وقد فعلت ذلك في ذروة إنفاذ مذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر، وستستمر الولايات المتحدة بتتبع السفن الخارجة من المضيق. لكن ليس من المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران وعمان، والذي قد يؤدي إلى سيطرة إيران على جوانب من العبور في المضيق، أو يؤدي إلى نفس حالة الإرباك في مذكرة التفاهم التي أو كما رأتها الولايات المتحدة.
1: دكتور حسين، الرئيس الإيراني أكد تشبثه بمذكرة التفاهم، وتشبث إيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم، فما الذي يجعل إيران تتشبث إلى هذه الدرجة بهذه المذكرة التي انتهت على أرض الواقع؟
2: لا، إيران ليست متشبثة بورقة تفاهم. إيران تقول أي مفاوضات بين إيران وأمريكا يجب أن تكون ضمن إطار تفاهم بين الطرفين، تكون الأمور فيه واضحة. ليس هناك الآن من إطار غير مذكرة التفاهم، إلا اللهم إذا افترضنا أن الطرفان مستعدان للاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة، أو تجزئة مذكرة التفاهم. يعني الآن بعض من زار طهران يطرح موضوع مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز وما يقابله كإطار خارج المواضيع الأخرى، يعني النووي والعقوبات والأموال المجمدة الإيرانية. إنه وهذا يعني الآن إيران تقول أولا يجب أن تكون صفقة تجمع كل المواضيع، ثانيا يجب أن تكون هناك مذكرة تفاهم يكون التفاوض ذي معنى والخطوات المتبادلة واضحة.
1: إذن الشمولية لا تجزئت هذه المواضيع. سيد باتريك مارا، هل يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بنظام إقليمي يسعى إلى حرية الملاحة للجميع، وليس أن تصبح طبعا الملاحة في مضيق هرمز سلاح إيراني ولا حتى امتياز أمريكي؟
0: نعم، أعتقد أن ما قاله الرئيس ترامب سابقا عن سيطرة الولايات المتحدة على الخليج، هذا كان المضيق عفوا كان جزءا من طريقة كلام الرئيس وضربه للأمثلة والادعاءات والتلويح بالقوة في المضيق، وأيضا من خلال فرض الحصار البحري. لكن واضح أن الولايات المتحدة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أي اتفاقيات أو تفاهمات إقليمية، وبحيث تؤدي إلى مرور آمن وكامل وحر للجميع. أي اتفاق من هذا النوع أعتقد أنه سيكون مقبولا الولايات المتحدة. المشكلة هي أن إيران إذا ما استطاعت فرض

0: نوع من السيطرة أو الاستمرار في إطلاق الصواريخ أو المسيرات بحيث تعرقل تدفق الملاحة عبر الخليج في أي وقت من الأوقات، هذا بالتأكيد لن يكون مقبولا. أي اتفاق إقليمي مع البلدان الأخرى من الممكن أن يكون مقبولا، لكن المشكلة هل أن إيران لا ترى الأمور بما كما نراها، والمشكلة تبقى أنها مسألة وقت قبل أن تعود الولايات إيران إلى إطلاق النار على السفن التجارية.
1: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، الرئيس، كنت معنا من واشنطن، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وشكر كذلك للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق ترشيشي، كيف يمكن أن يفهم هذا التوتر أو تجدد التوتر في الجنوب في هذه المرحلة بالذات؟
2: يعني لا، تحية لك أستاذ مراد والأستاذ بشارات والمشاهدين. لا يمكن إدراج هذا التصعيد إلا في إطار التعطيل الإسرائيلي المتعمد للاتفاق الإطار. وإذا لاحظنا أنه بدأ الإعلام الإسرائيلي حتى نقلا عن مسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن فشل اتفاق الإطار، ويحملون الجيش اللبناني مسؤولية بأنه لا يقوم بمهماته التشكيك، مع أنه الجيش اللبناني كلما حاول أن يفعل شيء يتحرك الإسرائيليون ويعطلون تحركه. وفي الوقت نفسه يعني كأنه هناك ربط حصل بين المسار الإيراني الأمريكي والمسار اللبناني الإسرائيلي، وكأنه يراد ضبط المسار اللبناني الإسرائيلي على الإيقاع المسار الأمريكي من حيث التعسر أو التقدم أو لا. لكن حتى الآن ليست هناك أي مؤشرات تدل على أنه الإسرائيلي سيقدم أي شيء على مستوى المناطق التجريبية، وكلامه عن فشل الاتفاق يؤكد أنه على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية لن يقدم.
1: سيد طارق، أعتذر منك أن نذكر بالخبر أو نشير للخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. ترامب على تروث سوشيال يقول مضيق هرمز إقليم أمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول على ضمن حسابه على منصة تروث سوشيال إن مضيق هرمز إقليم أمريكي. إذن هذه التصريحات أو هذا الكلام الذي من الرئيس الأمريكي والذي يرفقه بهذه الصورة التي تحمل أو تشير إلى مضيق هرمز ويقول إنه منطقة أمريكية، طبعا هذه فيها الكثير من الدلالات والكثير من الرسائل التي سنعود إليها لنفهمها أكثر بعد قليل، وكذلك ما هي انعكاساته، خاصة وأنها تأتي في وقت حرج تشط فيه الوساطة هنا لإيجاد حلول للدبلوماسية المتوقفة والمتجمدة في هذا الملف منذ فترة، وساطة تقودها كل من باكستان وكذلك قطر إلى جانب سلطنة عمان، واتفاقات صدرت يوم أمس أو تفاهمات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد حلول لعودة المرور عبر مضيق هرمز. نعود مشاهدينا إلى الملف اللبناني، نعود إلى أو ننتقل إلى نابلس إلى سيد سليمان بشارات. سيد سليمان، قبل قليل سيد طارق ترشيشي كان أشار إلى أن الجيش إلى أن إسرائيل تسعى إلى ربما إفشال الاتفاق الإطاري، فما مصلحة إسرائيل في إفشال هذا الاتفاق؟
3: تحية أستاذ مراد ولضيفك المشاهدين. مصلحة إسرائيل تكمن في أمرين اثنين. الأمر الأول وهو فعليا الاستمرار في حالة التمدد والسيطرة الجغرافية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وإذا ما

0: ربطنا حالة التصعيد والتصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بفشل المناطق التجريبية وما بين الانظار الإسرائيلي فيما يتعلق ب يعني تلال علي الجابر، واضح جدا أن إسرائيل بشكل أو بآخر تريد أن توسع من سيطرتها الأساسية في مساحة جغرافية أكبر في لبنان. هذا المنظور الأول. المنظور الثاني، وهو واضح جدا، أن إسرائيل في هذه المرحلة تريد أن تعطل المسار التفاوضي الذي ربما قد تنظر له إسرائيل أنه بات يشكل عبئا عليها من خلال الضغوط التي تمارس عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، تحت الاحتياج إلى ضرورة أن يكون هناك حالة نضوج في المسار السياسي والدبلوماسي. وتريد إسرائيل من ذلك العودة إلى نقطة الصفر في هذا المسار، بمعنى تضع اشتراطات وتضع مسارات تجبر لبنان الرسمي بالذهاب إليها، سيما أن إسرائيل ما زالت تنظر إلى لبنان الرسمي على أنه طرفا ضعيفا لا يمتلك أوراق القوة التي يمكن أن يراهن عليها فيما يتعلق بالضغط على الطرف الإسرائيلي. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تعمل على إعادة تقييم لكل المرحلة الماضية والانطلاق بمرحلة جديدة عنوانها الأساس والجديد، وهو أن إسرائيل تنطلق من أرضية أكثر ثباتا وأكثر قدرة على المراوغة والمراوحة في ذات الاتجاه. ولهذا السبب إذا ما لاحظ إسرائيل وكأنها عندما اعتمدت الخط الأصفر أصبح في المنظور وفي المخيال الإسرائيلي هو الثابت الذي يمكن أن تنطلق منه إلى أي مرحلة أخرى، وبالتالي العودة أو التراجع عن الخط الأصفر بات غير مقبول إسرائيليا، بينما التوسع والتمدد والذهاب إلى أبعد من ذلك هو الواقع. وهذا يذكرنا كيف أن إسرائيل عندما ثبتت مفهوم الخط الأصفر في قطاع غزة على مساحة قرابة 50% من أراضي قطاع غزة، ثم ذهبت إلى عملية التوسع لتصل إلى قرابة 65% من أراضي القطاع. إسرائيل اليوم يبدو أنها تريد أن تكرر ذات المنهجية وذات السيناريو في لبنان، بحيث تصل إلى أكبر مساحة ممكنة من السيطرة على الجغرافيا اللبنانية.
1: سيد طارق ترشيشي، كيف يتلقى لبنان الرسمي هذه التهديدات، هذه المخططات الإسرائيلية التي باتت واضحة بشأن التوسع والتمدد في لبنان؟
2: يعني أستاذ، السلطة اللبنانية التي ذهبت إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل كان طموحه أن هذا التفاوض سيأتي بنتائج سريعة مستندة إلى الرعاية والدعم الأمريكيين لذهابها إلى المفاوضات ولرعاية المفاوضات في حد ذاتها والاتفاق الإطار الذي يقود، لكن اصطدمت بهذا التعنت الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في التصعيد، و يعني عمليا يعني لم تقدم منطقة نموذجية تحتذى يعني في البدايه. المنطقه التي نفذت هي لا يمكن اعتبارها اصلا منطقه نموذجيه لانها لم تكن منطقه محتله يعني. فلذلك الموقف السلطه موقف حرج وليس لديها اي خيار الا استمرار في المفاوضات واستمرار الرهان على الرعايه الامريكيه وعلى الوعود الامريكيه، وكمان الرهان على تبلور موقف عربي. يعني كلنا نعلم أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى تحاول أن تساعد في هذا الاتجاه لضغط الدفع الأمريكيين إلى أن يمارسوا مزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي، لكن على أرض الواقع ترى أن هناك تماحي بين الموقف الإسرائيلي أو التطابق يعني بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي،
1: نعم،
2: خصوصا في موضوع الإصرار
1: إن كان
2: على
1: هناك سيد طارق، إن كان لبنان يرى وهو متأكد بأن هناك تماهيا بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، فلماذا يعول دائما على هذا الدعم الأمريكي رغم الانحياز الأمريكي
2: لأنه
1: الواضح
2: أستاذ
1: إلى
2: لم ي... لأنه من الأساس راهن على الموقف الأمريكي، على الدعم الأمريكي، على الرعاية الأمريكية، وهو ذهب إلى المفاوضات بناء على نصيحة أمريكية في الأساس. يعني يعتقد أنه في لحظة ما، ربما يعني يعتقد في لحظة ما أنه الأمريكي قد يرفع وتيرة الضغوط، لكن على الأرض حتى الآن صفر. نتنياهو يعتبر

0: الجنوب اللبناني ساحة انتخابية، ويعتبر تلت علي الطاهر الناخب الأكبر فيها، ويندفع في هذا التصعيد لتعزيز وضعه الانتخابي.
1: وهذه نقطة. نعم سيد طارق، هذه نقطة. ربما أيضا أكمل لي فقط الفكرة هذه قبل أن أنتقل
0: ربما إلى أيضا شارك. ربما أيضا يؤسس من خلال هذا التوسع، وأنا هون أؤيد كثير ما قال الأستاذ بشارات، يعني يؤسس لاحقا لمزيد من التوسع. إذا فاز في الانتخابات وعاد إلى السلطة يكمل هذا المشروع الحلم التوراتي وإسرائيل الكبرى وهذا، وإذا فشل فإنه يورث من يأتي بعده من خصومه.
1: نعم، وهذه نقطة غاية في الأهمية سيد طارق، حتى نفهم المشهد بكليته. سيد سليمان بشارات، الجنوب اللبناني أو ما يتعلق بملف لبنان في الانتخابات الكنيست الإسرائيلية، ونحن في خضم هذه الأجواء الانتخابية في إسرائيل، ما وزنها لدى طبعا مستوى النخب وكذلك الناخبين الإسرائيليين؟
2: هي تحظى باهتمام كبير جدا، ولها من الرمزية التي يمكن أن تجعل من هذا الملف واحدة من الملفات التي يمكن أن يقدم كواحدة من التحديات أمام الكتل الانتخابية وأمام القيادات السياسية الإسرائيلية المتنافسة على انتخابات رئاسة الحكومة المقبلة. وبالتالي واضح جدا أن هناك حالة من الترميز لكل ما يرتبط بالملف اللبناني في السياق الإسرائيلي الداخلي أولا، وثانيا حالة من الترميز أيضا مرتبطة فيما يتعلق بمستقبل الملف اللبناني، فيما يتعلق أيضا بمستقبل إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن هناك إسرائيل تريد أن تبني نموذجا لمفهوم السيطرة ومفهوم التحكم ومفهوم التوسع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من الملف اللبناني. وفي ذات الإطار هي تذهب إلى في السياق الداخلي الإسرائيلي، هناك ذهاب واضح وجلي أن الملف اللبناني وبالتحديد فيما يتعلق بالتنصل من الالتزامات والتفاهمات اللبنانية وإدارة الملف وفقا للمنظور الإسرائيلي، هذا يعطي بنيامين نتنياهو قوة أكثر أمام منافسيه، يستطيع أن يقدم هذا الملف على أنه واحدة من التحديات التي ستكون أمام أي منافس لبنيامين نتنياهو مستقبلا، بمعنى أن بنيامين نتنياهو سيقول أن هذه الملفات لا يستطيع أي شخصية قيادية في إسرائيل أن تدير هذه الملفات وفقا أو في ظل كل هذه التحديات والمخاطر، وأن الشخصية الوحيدة بنيامين نتنياهو التي يستطيع أن يذهب إليها. ولهذا السبب
1: المنافس الأكبر
2: هناك حالة من الاستثمار.
1: سيد سليمان، المنافس الأكبر أيزنكوت حتى أنه عاد إلى التاريخ وأشار إلى أن حل الدولتين خطأ جسيم، وبالتالي هنا نلاحظ كيف أن الكل يزاود على الكل من أجل المزيد من حصل المزيد من التأييد الشعبي في ظل هذه الأجواء الانتخابية، وكذلك اليمينية التي تفرض نفسها على المشهد السياسي هناك في إسرائيل.
2: تماما، وهذا هو الذكاء الذي عمل عليه بنيامين نتنياهو، أنه رفع سقف التحدي وسقف الخطاب وسقف الأيديولوجيا والتمسك بالملفات الجوهرية أمام المرشحين والمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية. هذا الأمر هو الذي يجعل بنيامين نتنياهو يستطيع أن يسيطر وأن يهيمن على أصوات المجتمع الإسرائيلي وعلى الشارع الإسرائيلي، ويظهر نفسه أنه الشخصية القادرة على إدارة كل هذه الملفات في ظل كل التحديات الموجودة. هذه جزئية. الجزئية الثانية أنا باعتقادي وهي مرتبطة في الخطاب الذي اعتمده بنيامين نتنياهو ما بعد 7 أكتوبر، وهو الخطاب المفهوم الوجودي والتحديات الكبرى التي تواجه إسرائيل، وأن إسرائيل قادرة بالذهاب إلى بناء مفهوم إسرائيل الكبرى في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية ومستقبل الشرق الأوسط الجديد، وأن إسرائيل ستكون قلب الشرق الأوسط الجديد. هذا باعتقادي هو جزء أيضا، هو ليس مرتبطا فقط بالملف الانتخابي وإنما مرتبطا بالمنظور الاستراتيجي الإسرائيلي لقضية الشرق الأوسط برمتها بما فيها الملفات التي يتم العمل عليها، أكان ذلك الملف الفلسطيني أو الملف اللبناني أو السوري أو الإيراني. وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تنطلق من هذه السردية ضمن مفهوم الاحتياج الإسرائيلي. ولهذا السبب لاحظ كيف أن بنيامين نتنياهو يعمل بذكاء شديد جدا في تسويق هذه الملفات ضمن الاحتياج الانتخابي وضمن الإقناع الإدارة الأمريكية أنه في ظل الواقع السياسي الإسرائيلي المركب الآن بحاجة إلى مزيد من إعطاء مساحة من الوقت ومساحة من الزمن لتثبيت وقائع جديدة يمكن أن تنطلق منها إسرائيل في المستقبل، وهذه ربما خطط مهمة جدا في المنظور الإسرائيلي تستطيع أن تعمل عليها في هذا التوقيت.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، والشكر كذلك لسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر بالمستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان قالا إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسام مرحبا بك، ما الذي يمكن أن نقرأه من بيان نتنياهو وكاتس؟
3: يعني في تقديري أن نتنياهو وكاتس في هذا البيان هم أعادوا الأمور إلى ما قبل أكتوبر 25 اتفاق شرم الشيخ، وهذا في تقديري هو صفعة إلى الجهود الأمريكية وإلى مجلس السلام، لأنه هذا البند وهذه المقاربة ربما تم تجاوزها في اتفاق شرم الشيخ وفي خارطة الطريق التي وضحت بشكل كامل آليات العمل والتزامن وجدول الأنشطة التي من الممكن أن تقوم بها كل الأطراف من أجل أن يتم تطبيق رؤية دونالد ترامب. وهذا يعني أيضا أن مجلس السلام أصلا هو ضمن انبثاق لقرار مجلس الأمن 8203، وهذا يعني أيضا الإرادة الدولية في تهديد نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف ومحاولة إعادة تموضعه السياسي في داخل المشهد الانتخابي في إسرائيل، إضافة إلى أنه يريد رسم خطوط حمر في المفاوضات من خلال إعادة القرى كما قلت في البداية، الإعادة إلى النقطة صفر من خلال رسم خارطة أو خطوط حمر من خلالها يتم ضبط إيقاع المشهد في قطاع غزة والذي يقوم على ضرورة نزع السلاح كمقاربة غير مقبولة قانونيا.
1: طيب دكتور حسام،
3: البعد إن كان الإنساني بالبعد السياسي.
1: دكتور حسام، إن كان نتنياهو يريد أن يعيد المجريات الأحداث إلى نقطة البداية، فما الجدول الموجود مجلس السلام إذن؟
3: هذا هو السؤال المطروح، وهذا الذي كل المراقبين تقريبا يعني يتقاطعون في ماذا يفعل مجلس السلام، ما هي أدوات الضغط الذي يعمل عليها. نحن نتحدث عن شهور طويلة ولم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية، صحيح توقفت حرب الإبادة بالمفهوم الواسع والخطير، ولكن بقيت إبادة تمارس بشكل يومي ضد شعبنا الفلسطيني. كل يوم هناك متوسط 5 شهداء تقريبا في قطاع غزة، أكثر من 1300 شهيد حتى اللحظة منذ اتفاق شرم الشيخ، وأكثر من 70,000 شهيد منذ 7 أكتوبر أو 8 أكتوبر بدء حرب الإبادة والتطهير العرقي على الفلسطينيين. هذا في تقديري لم يتحرك مجلس السلام من أجل تطبيق مخرجات أكتوبر أو مخرجات اتفاق شرم الشيخ مثل البروتوكول الإنساني أو غيرها، فكيف الحال عندما يتم تطبيق موضوع الانسحاب الإسرائيلي أو مقاربة الحل السياسي أو غيرها من المقاربات؟ هذا سؤال يطرح، ونحن نعيش نظام فوضوي، نظام دولي فوضوي. نتحدث عن ترامب الذي قبل قليل يتحدث عن مضيق هرمز بأنه مضيق أمريكا، وقبل ساعات يتحدث عن بحيرة أونتاريا أنها بحيرة أمريكا، وقبلها بأقل من عام يتحدث عن خليج المكسيك بأنه خليج أمريكا، وربما يتحدث عن غزة الذي قبل فترة طويلة أو قبل يعني منذ أن تولى هذا المنصب كان يتحدث عن فييرا غزة، وكوشنر قدم خرائط بشكل يعني بناء مختلف لقطاع غزة، ربما يعلن عن غزة منطقة أمريكية. نحن أمام فوضى حقيقية ولا يوجد ما يمكن أن يظهر على الإدارة الأمريكية.
1: في ظل هذه الفوضى التي أشرت إليها أو هذا النظام الفوضوي، على ما ستعول المقاومة في هذه المرحلة؟
3: يعني المقاومة في تقديري هي تعول على يعني أولا حرب الرواية والسردية التي تخدم بشكل كبير المقاومة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية، ولا تحدث عن فصائل، لأنه بالتأكيد نحن أمام تحولات كبيرة فيما يتعلق بالرأي العام. الكل بات يدرك أن يعني حتى وهذا هذا هذه هذا التحول ربما انعكس حتى على موضوع التحالفات. نتحدث عن اتفاق مكة، نتحدث عن المناورة التي تجري في القاهرة بين الصين ومصر، نصور الحضارة، نتحدث عن تحولات جيوستراتيجية وجيوسياسية في المنطقة نتيجة هذه السردية ونتيجة هذه الفوضوية التي بات الكل يبحث عن عمق أمني كبير له وعمق سياسي واقتصادي يحمي مصالح الحيوية. في تقديري أن هذا مشهد تراهن عليه المقاومة، إضافة إلى البعد الدبلوماسي الذي تعول عليه من خلال الوسطاء، لا سيما القاهرة والدوحة وأنقرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميل محمود مراد ومعه نافذة تحليلية تقرأ في السلوك الإسرائيلي الميداني في قطاع غزة تحديدا، والذي يواصل عرقلة أي مسار دبلوماسي حقيقي.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. حكومة نتنياهو وملف غزة والسلوك الإسرائيلي الميداني الذي يفرغ الاتفاقات بشأن القطاع من مضمونها في وقت يحذر مجلس السلام من الوصول إلى نقطة لا عودة للجميع في غزة. ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: إسرائيل والفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقفهم رسمتها التحركات الميدانية كما رسمتها تصريحاتهم. ففي بيان مشترك يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع إسرائيل كاتس إنهما لم يصدرا أي توجيه لفتح معبر إيريز أمام البضائع، ويؤكدان أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. كما يعود كاتس إلى ملف الطائرات الورقية والبالونات قائلا إن المهلة التي حددتها إسرائيل انتهت، وإن كل إطلاق لطائرات ورقية أو بالونات من غزة سيرد عليه بقوة. بهذا المعنى تجعل إسرائيل المعبرة والإعمارة والرد العسكري أدوات ضغط متداخلة تحت عنوان الأمن. أما حماس فقرأت السلوك الإسرائيلي بوصفه محاولة لاختلاق ذرائع جديدة لإدامة العدوان. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم يقول إن هذه التهديدات الإسرائيلية القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهديد الأطفال في قطاع غزة. كما تقول حماس إن الهجمات الإسرائيلية بذريعة لعب أطفال ورقية تمثل إمعانا في الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو واشنطن والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والتصدي لسلوك الاحتلال وإدانة تصعيده. أما مجلس السلام فيحذر من أن الفجوة بين الاتفاق وما يحدث على الأرض تهدد المسار كله. فيقول الممثل السامي للمجلس في غزة نيكولاي ميلادينوف إن سياسة إسرائيل الحالية بشأن إدخال مواد الإيواء المناسبة إلى غزة غير مقبولة، لكنه يضيف أن حمل السلاح وتشغيل الأنفاق وعرقلة القوافل في غزة تقوض العملية وتمنح مبررا لمن يريدون استئناف الحرب، ويحذر من أن انهيار وقف إطلاق النار واندلاع تصعيد شامل جديد في غزة سيكون نقطة لا عودة بالنسبة للجميع. من إغلاق المعابر إلى التهديد والتصعيد العسكري المستمر، سلوك إسرائيلي ميداني في قطاع غزة يعقد أي مسار دبلوماسي حقيقي. نتابع تفاصيل ذلك مع الزميل عبد القادر عرادة على الخارطة التفاعلية.
5: نعم محمود، تصعيد مستمر لإسرائيل على مستوى قطاع غزة، نتحدث على الأقل عن تصعيد ممنهج في إطار استهدافات طالت مختلف مناطق القطاع على غرار ما حدث في مخيم الشاطئ، في منطقة الصناعة، في بيت لاهية، ولكن أيضا في منطقة مواصي خان يونس، وفي خان يونس كان هناك قصف مدفعي. إذن نحن نتحدث عن استمرار استهداف إسرائيلي حتى لمناطق مدمرة، عمليات نسف حتى مربعات لم تعد مربعات مربعات سكنية، لكن كانت هناك أخبار عن عملية نسف جديدة. بالنسبة لمعبر إيرتس كان هناك حديث للقناة الثانية عشر الإسرائيلية عن إمكانية إعادة فتحه، لكن نتنياهو وكاتس يقولان لا فتح للمعبر أو أي معبر آخر إلا بعد تسليم حماس لسلاحها. هذا الوضع محمود، هذا الاستهداف الممنهج يأتي أيضا في ظل الحديث عن خطوط الانسحاب الأصلية. كنا نتحدث عن خط أصفر كان يفترض أن يكون هو نقطة الانسحاب الأولى وصولا إلى خط

0: أحمر، لكن الآن نتحدث عن وضع ربما أعقد يتعلق بسيطرة إسرائيلية على مساحات أكبر ارتفعت من نحو 53 إلى 65% من القطاع، ويأتي ذلك أيضا في ظل عدد من الإحصائيات هي مهمة جدا محمود وتعطينا فكرة عن ما يحدث. نتحدث مثلا عن الخروقات تقريبا 4379 خرقا وفق مكتب الإعلام الحكومي منذ وقف إطلاق النار في غزة، أي منذ نحو 315 يوما. نتحدث أيضا عن، وهذا رقم مهم جدا، شاحنات ومساعدات دخلت تمثل نحو 35% مما كان مقررا. نتحدث عن سفر لمواطنين فلسطينيين من غزة بنسبة نحو 40%. ربما سأختم محمود بهذا التصريح اللافت لأثينا رايبورن، وهي المديرة التنفيذية لرابطة وكالة التنمية الدولية، تقول بأن مقاييس دخول المساعدات إلى غزة لا تنفي الحقيقة بأننا طبعنا وضعا يحاصر فيه مليوني شخص ويعتمدون على مساعدات إنسانية. إذا نحن أمام وضع ميداني تصعد فيه إسرائيل دوما على مستوى قطاع غزة، لا زالت تتوسع إلى وصولا إلى هذا الخط البرتقالي، ولكن أيضا وضع إنساني لا زال يتفاقم.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذا هو بالفعل واقع ميداني بالغ التعقيد كما تابعنا. نتعمق في أسبابه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا السلوك الإسرائيلي في غزة ووجدنا 3 أهداف إسرائيلية رئيسية وراء عرقلة أي مسار حقيقي للسلام. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو إعادة ترتيب أولويات أي اتفاق وفقا للمنظور الإسرائيلي، بحيث يصبح نزع السلاح شرطا سابقا لكل شيء. فإسرائيل لا تريد أن يتحول اتفاق وقف الحرب أو تتحول خارطة طريق مجلس السلام إلى مسار يفرض عليها السماح بالإعمار أو تقليص حضورها العسكري. الهدف الثاني هو الاحتفاظ بأدوات التحكم اليومية في القطاع، فإغلاق المعابر أو تقييد البضائع ومواد الإيواء يمنح إسرائيل قدرة على إدارة إيقاع الحياة في غزة وربط أي تحسن إنساني أو اقتصادي بمدى التزام الطرف الآخر بالشروط الأمنية التي تضعها هي. الهدف الثالث يتعلق بحسابات الداخل الإسرائيلي والاستحقاقات الانتخابية، فنتنياهو بحسب ضيفنا يريد الظهور أمام جمهوره بوصفه من يمنع إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح ولا يسمح بتحول وقف الحرب إلى تنازل مجاني أمام حماس. دكتور، إذن هل تتعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من ترتيبات مثل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة كوثيقة ملزمة، أم هي مجرد يعني وثيقة يمكن تعطيلها متى شاءت؟
2: بالضبط، يعني العنوان الكبير هو كيف يمكن تعطيل إلغاء أو تأخير العمل بهذه الوثيقة بالخطة التي وافق عليها مجلس السلام ووافق عليها ترامب. العنوان الكبير هو أن إسرائيل لا تريد المرور إلى المرحلة باء، المرحلة الثانية اليوم التالي هو الإعمار، والذريعة التي هي أصلا في كل الأهداف التي رأيناها 3 هي لا بد قبل كل شيء من المرور على نزع سلاح حماس.
1: يعني الوضع حاليا حتى نستطيع أن نلخص المشهد للسادة المشاهدين، أن إسرائيل لا ترفض الاتفاق صراحة لكنها تبقيه قائما من الناحية الشكلية وتستطيع أن تعطله متى شاءت.
2: ودائما إسرائيل تقول كذا، لا تريد أن تدخل في سجال مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تحاول أن تجد قراءة خاصة بها، أي بمعنى أنها تريد أن يخضع كل شيء تحت السقف الإسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية في النهاية يجب أن تخضع لإسرائيل، لأن الترتيبات الأمنية يعني دخول قوات دولية، يعني أن هناك حالة من الإعمار وهذا يخرج من السيطرة الإسرائيلية وهو ما ترفضه تل أبيب ونتنياهو.
1: ما دلالات تصريحات نتنياهو وكاتس بخصوص معبر إيريتس وعدم السماح بفتحه؟ هل تحولت المساعدات الإنسانية هكذا صراحة أداة للضغط السياسي والميداني بدلا من أن تكون جزءا من ترتيبات إصلاح الوضع الإنساني الذي تسببت فيه إسرائيل أصلا؟
2: أصبحت أداة تفاوضية وأداة كذلك لتعطيل المرور للخطة الثانية وتطبيق في النهاية الخطة الشاملة. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتقد وتقول في النهاية بأن فتح معبر إيريتس يمكن في النهاية أن يخرج من السيطرة، وأنه إدخال المساعدات ربما لن تساهم في قضية الواقع اليومي للفلسطينيين وإنما تستفيد منها حماس. يعني دائما هذه الذريعة، ذريعة حماس، تبقى بالنسبة لإسرائيل هي الشماعة التي يمكن أن نعلق عليها كل إخفاقات إسرائيل ومحاولتها في النهاية إبطال هذه الخطة.

0: عودة إسرائيل إلى الحديث عن الطائرات الورقية والبالونات، هل يجسد خطرا أمنيا جادا يمكن التعامل معه أم مجرد ذرائع وهمية تختلقها حكومة إسرائيل متى شاءت أيضا؟
1: هو الخطر الوهمي يصبح ذريعة وهمية، وإسرائيل دائما في هذه، هي نجحت في تسويق في النهاية أنه أي خطر يأتي من غزة، وخاصة أنها هي تعلم جيدا بأن المرور إلى خطة اليوم التالي هو في النهاية الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لن تصبح لديها تلك السيطرة، فهي تصور في النهاية هذه الطائرات الورقية بأنها تهديد لأمن حماس وأنها ستتدخل، معنى ذلك أنها ستخلق ذريعة إضافية بالإضافة إلى ذريعة سلاح حماس من أجل التنصل من التزاماتها الدولية وعدم المرور إلى مرحلة الإعمار.
0: رعاة اتفاق السلام كلما يواجهون بخروق إسرائيلية يعلقون ذلك على ذريعة الانتخابات والمصالح السياسية لحكومة بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، كيف ينظر بنيامين نتنياهو لهذا الأمر برمته؟
1: يستفيد من ذلك وهو يساعد، أكثر من ذلك أصبحت مزايدة بالنسبة له، سلعة تجارية مربحة قضية سلاح حماس وقضية المرور إلى الخطة الثانية، ولذلك هو يقول بأنه لا يمكن أبدا السماح بترتيبات أمنية دون موافقة نتنياهو. والنقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، أنه هي ليست فقط حملة انتخابية، وهدف استراتيجي لإسرائيل، كل الفرقاء وكل المترشحين للانتخابات الإسرائيلية يتقاسمون مع نتنياهو هذه النقطة، لكن نتنياهو زايد عليهم لأنه يعلم بأنها ورقة رابحة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وزير الخزانة الأمريكي يقول نقلنا 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وإيران لم تنقل شيئا. إذن هذه آخر تصريحات لسكوت بيسنت، وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة القادمة. السلام عليكم.
3: فارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلا، يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
14: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
15: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير

0: قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وأنه شدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق للإقليم أو للأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وأن إيران لم تنقل شيئاً. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. على صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية والصور يوم أمس الخميس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أرحب بك محمد لنسأل عن أحدث التصريحات للرئيس دونالد ترامب وأيضا ما نشره على منصة تروث سوشيال بضم مضيق هرمز للأقاليم الأمريكية.
1: نعم بالفعل أنس، هذا منشور جديد يشبه منشورات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث فيها عن مضيق هرمز باعتباره أرضا أمريكية. لا يبتعد كثيرا هذا المنشور عن جوهر تلك المنشورات، يريد أن يؤكد أن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في المضيق وفي المنطقة وأنها تسيطر عليه تماما. أيضا هناك احتفاء كبير بالمقطع المصور بالتحديثات العملياتية التي نشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية قبل ساعات قليلة على صفحته على إكس. أعاد مشاركة هذا المقطع وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل سكوت باسنت، يقول إن 130 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال الأيام 14 الماضية بفضل البحرية الأمريكية، بينما لم يخرج برميل نفط إيراني واحد. وأضاف أن عملية الإقصاء الاقتصادي وأن الحصار البحري كليهما سيؤديان إلى انهيار الاقتصاد الإيراني المتداعي. وزير الحرب بيت هيكسيث أيضا أعاد مشاركة هذا المقطع المصور وقال حقائق عمل عظيم. ما جاء في هذا المقطع أن جنود البحرية الأمريكية، أن 50,000 جندي أمريكي، كثيرين من هؤلاء الجنود، شاركوا في عمليتين ما زالتا مستمرتين في المضيق. العملية الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه القائد الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكذلك ما يتعلق بإزالة كل الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية، ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز التي كانت تمر من خلالها السفن التي تحمل النفط قبل الحرب. وهو يشير إلى أن 750 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق منذ أوائل أيار مايو الماضي. منذ بدء هذه العملية 1500 سفينة مرت، بينما لا يسمح بدخول أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية إلا بإذن من

0: القوات الأمريكية، وأشار إلى أن القوات الأمريكية تسمح فقط لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. أعطى بعض الأرقام المتعلقة بالسفن التي تمت إعادتها، يتحدث عن 75 سفينة أعيدت وغير مسارها كي لا تدخل وكي لا تصل إلى الموانئ الإيرانية، بينما عطلت 3 سفن أخرى لأنها لم تمتثل لهذه الأوامر. قال إن هذه العملية التي استمرت أسابيع وأشهر وشارك فيها عشرات الآلاف من الجنود كانت مليئة بالتحديات والمخاطر، وأشاد بعمل هؤلاء الجنود الأمريكيين، وأكد أن الولايات المتحدة ستؤمن وستستمر في تأمين ممرات الملاحة الدولية. إذن هذا هو الخطاب المركزي الآن للإدارة الأمريكية، التركيز على هذين المسارين المتوازيين، مسار الحصار البحري المشدد على إيران والعقوبات عليها، والتأكيد دائما بأن مضيق هرمز مفتوح وخال من الألغام البحرية على الأقل في الممرات الدولية.
1: نعم محمد، أهمية هذا المضيق بالنسبة للأمريكيين تكمن في تحكمه إلى حد كبير بأسعار الطاقة وأسواق الوقود في الولايات المتحدة. كيف تنعكس هذه التصريحات على أسعار الوقود نحن في فترة ما قبل الانتخابات النصفية أيضا؟
0: نعم، أسعار الوقود ما زالت مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل بدء هذه الحرب في مطلع العام، ولكنها دون المستويات العليا التي سجلت خلال الأسابيع الماضية من هذا الشهر، من شهر أغسطس عندما وصلت إلى 94 دولار. في بدء الأمر لم تفهم الأسواق الحزمة الاقتصادية، سعرت المخاطر الجيوستراتيجية في هذه الحزمة، حزمة العقوبات الاقتصادية، لأنها رأت أنها لا تزيل الخطر تماما، وأن اضطرابات في إمدادات النفط ربما تحدث إذا ما ردت إيران بهجوم عسكري على هذه العقوبات الاقتصادية. ولكن بعد ذلك مع مرور الأيام بدأ أن الأسواق تتفهم أن عملا عسكريا كبيرا لم يعد محتملا، وأن احتمالات الاضطرابات صارت أقل، لذلك تدنت هذه الأسعار، ولكنها ليست في أحسن حال. ويحاول دائما الرئيس الأمريكي أن يقول أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود هو ثمن مقبول لنزع السلاح النووي الإيراني ونزع الشر الإيراني عن دول المنطقة، عن إسرائيل ودول المنطقة، وحتى عن الولايات المتحدة، عندما كان يقول في بعض التجمعات الانتخابية الأخيرة إن إيران ما كانت لتتردد في ضرب الولايات المتحدة نفسها بالصواريخ النووية إن امتلكت ذلك. لذلك هو يعيد صياغة الرواية، رواية هذه الحرب قبيل هذه الانتخابات، كي يبدو وكأنه حقق انتصارا كبيرا، أنه يسيطر على المضيق ميدانيا السيطرة فيه للولايات المتحدة، وأنه خلص العالم كله من هذا الشر الإيراني الذي كان وشيكا، شر السلاح النووي، وهو ليس في عجلة من أمره، ويحاول أن ينفي كل ما يثار عن دخوله إلى هذه الحرب دون استراتيجية خروج واضحة، دون هدف واضح، ودون تنسيق واضح مع الحلفاء. لذلك هي حرب رواية يخوضها الآن، ويحاول من خلالها أن يعيد صياغة ما حدث، كل الأحداث التي جرت، ونحن نتم الآن الشهر السادس من هذه المواجهة المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة، على أن ما حصل هو كله في صالح الولايات المتحدة، أنجز الأهداف التي أراد إنجازها، وفتح المضيق، ونزع من إيران ورقة الضغط التي مثلها المضيق ربما في الأشهر الأولى من هذه الحرب، باتت الآن السيطرة فيه للولايات المتحدة، وتمكنت من خلال عمليات الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية ونزع هذه الألغام من إعادة فتح الممرات الدولية لعبور السفن، وبالتالي هو في حالة سيطرة على إمدادات النفط وعلى أسعار النفط، وهذا الارتفاع الطفيف يظل ارتفاعا معقولا يقول للناخبين، ومقبولا مقابل الثمن الكبير الذي انتزع من إيران.
1: مراسل الجزيرة محمد المدهون أجمل لنا آخر التصريحات والتطورات من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.

0: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
1: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
0: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
2: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عراقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
0: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمال، الجزيرة، طهران.
4: نحلل هذه التطورات والمواقف، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. أبدأ معك محمد المنشاوي من واشنطن، برأيك ما الذي يعنيه الرئيس دونالد ترامب بأن ينشر مرة أخرى وأن يظهر مضيق هرمز وكأنه جزء من الأراضي الأمريكية؟
5: تحية طيبة لك والدكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن ما يكرره الرئيس ترامب من هذا الإعلان هو للضغط النفسي على الجانب الإيراني والمفاوض الإيراني من أجل العودة لميعاد التفاوض بتشدد أقل مما كان عليه الحال عندما تم التوصل إلى اتفاقية الإطار قبل شهرين، مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها بوساطة باكستانية بالأساس. فأعتقد أن ما يكرره الرئيس ترامب من أن مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وأنه أصبح أراضي تابعة للولايات المتحدة، وأن واشنطن تسيطر على الملاحة الخارجية والداخلية ومنه، هو فقط في إطار الحرب النفسية. والكل يدرك هنا أن الرئيس لا يعني ذلك تحديدا، وأنه يضغط فقط بهذه الصورة الرمزية. وأعتقد أن الرئيس ترامب أدرك أن حالة لا حرب ولا سلم الحالية قد تكون متوافقة مع الجو الانتخابي والرصد الانتخابي ورغبة الحزب الجمهوري في عدم وضع أزمة إيران والحرب على إيران التي لم تنتهي على قائمة الموضوعات التي يحددها أو يحدد على أساسها الناخبين خياراتهم في نوفمبر المقبل بعد أقل من 70 يوم من الآن. وأعتقد أن الخيار العسكري أدرك رئيس ترامب وكل النخبة الأمريكية أن لها حدود وله إنجازات لا يمكن تخطيها، وأن الكرة الآن في الملعب الدبلوماسي، وما يحدث الآن هو كله في إطار الضغوط الدبلوماسية، سواء كان على الناخب على المسؤول الإيراني.

0: أو حتى ما يقوم به الحلفاء والوسطاء سواء كانت باكستان أو قطر من ردم هوة الخلافات بين الطرفين.
1: نعم. طيب دكتور حسين، الرئيس دونالد ترامب يراهن على الوقت وهو يريد لهذا الوضع أن يستمر كما يقول محمد المنشاوي من واشنطن، ماذا عن إيران؟ هل مضي هذا الوقت في صالحها، خصوصا وأنه قد حيد أو يحاول أن يحيد مسألة الضغط على الناخبين الأمريكيين عبر ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم التأثير في قرارهم في الانتخابات النصفية؟
2: تحياتي لك والأستاذ محمد وكل المشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن أولا ما يطرحه الرئيس الأمريكي في جزء منه هو تمنيات وليس واقعا، السيطرة على مضيق هرمز أو الشعارات التي يطرحها، وحسم الحرب لأكثر من 35 مرة لصالح أمريكا بنسبة 100%، والحرب لا زالت موجودة. يعني هذا الكلام في تصوري هناك فارق بين الادعاء والتمني وبين الواقع. من هنا ما يطرح أمريكيا هو لتهدئة الأسواق، نعم إدارة الأسواق نعم، ولكن تبقى هذه الأمور يعني تأثيرها محدود، ويظهر عكس ذلك سريعا أنه الواقع يؤثر طبيعي. الموضوع الآخر أنه ما تفضلت به في السؤال أنه الآن أمريكا تحاصر إيران، وطبيعي هذا غير مقبول إيرانيا، وإيران إذا استمر الحال على هذا الشكل في تصوري أنها قد تلجأ إلى أساليب لرفع هذا الحصار. ضرب القطع البحرية ممكن لإيران، إغراق القطع البحرية ممكنة لإيران، ولكن هي لا تريد التصعيد، ولكن إذا ما استشعرت أن ذلك ضروري يمكن أن تقوم بذلك. إذن إيران، أمريكا تحاصر إيران، ولكن إيران تحاصر الاقتصاد العالمي برمته، وهذا يعطي توازنا للمعادلة بين إيران وبين أمريكا. الضغوط ليست في اتجاه واحد، نعم أمريكا تضغط على إيران بشكل كبير من خلال الحصار، ولكن هذا لا يعني أن إيران تستسلم. إيران 47 عاما تحت الحصار الأمريكي ولم تستسلم، والآن أيضا لن تستسلم. وفي تصوري أن ضغط إيران على الأسواق العالمية يربك أمريكا ويضطرها إلى أن يعني تتخبط. ما نراه الآن يعني الرئيس ترامب يقول لا تفاوض مع إيران.
1: نعم، قبل أن تتجاوز هذه النقطة فيما يتعلق بإرباك الأسواق، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وإيران لم تنقل شيئا. من الواضح أنه يتحدث إلى الأسواق وإلى المستهلكين وأيضا الناخبين الأمريكيين. ماذا يقال في إيران بهذا الخصوص، وبرأيك لماذا يصر الأمريكيون على تكرار عدد وكميات السفن أو ناقلات النفط أو حتى براميل النفط التي تمر عبر المضيق؟
2: يعني أولا الناس على دين ملوكها، الوزراء في أمريكا يقولون ما يقوله ترامب صح أو لم يصح. إنه إيران تنفي هذا الموضوع، تقول أن يعني الأول المراجع الملاحية أيضا تنفي هذه الكمية التي تقولها أمريكا. نعم قد يكون هناك تفلت لبعض السفن في الخروج من المضيق، هذا لا يمكن نفيه، ولكن الكلام الذي يطرح أمريكيا أن هناك حركة منظمة لنقل النفط بالملايين هذا غير صحيح، إنه والكل يعلم ذلك. إنه ما أريد أن أقول أن هناك إرباكا في الداخل الأمريكي. مرة ترامب يطلب من قائد الجيش الباكستاني الذهاب إلى إيران والحوار مع إيران لاستكشاف إمكانية إعادة الروح للحوار، ومرة يقول ترامب لا حوار مع إيران. يعني هذا التناقض

0: التناقض السلوكي في الإدارة الأمريكية لا أدري كيف يمكن فهمه، لأن طيب. هناك يعني ليس هذا الموضوع وحده هو يشير إلى هذا
1: طيب
0: التناقض.
1: نسأل محمد المنشاوي عن هذا، عن ما تصفه بالتناقض، هل ترى بأن هناك تناقضا في المواقف الأمريكية رغم أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يتحدث دائما بما يقول به ترامب، وإن كانت هناك بعض الخلافات فيما يتعلق بمنهج هذه الحرب سواء الحفاظ على مسار المفاوضات أو العودة للعمليات العسكرية، ما تعليقك على ذلك محمد؟
2: أعتقد أنه منذ اليوم الأول للحرب الأمريكية على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كان هناك طيران في الولايات المتحدة، طيار أمريكا أولاً الذي يتزعمه بصورة غير رسمية نائب الرئيس جي دي فانس، والذي عارض الحرب ولم يقتنع بأي مبرراتها، ويرى أن ذلك ليس في مصلحة الولايات المتحدة بل سيأخذها إلى مستنقع جديد في الشرق الأوسط. واضطر فانس إلى تغيير موقفه بعد أن قرر رئيس ترامب بدء الهجمات وشن الحرب بالتعاون مع إسرائيل. الطيار الآخر طيار الصقور الذي يتزعمه بصورة غير رسمية أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الذين بنوا أحد زوايا إرثهم السياسي على العداء لإيران ويتأثرون كثيرا بالمصالح الإسرائيلية واللوبيات الصهيونية هنا في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب رئيس غير أيديولوجي ليس له توجهات محددة، هو تعهد بعدم خوض الحرب، لكن يبدو أن إسرائيل جذبته إلى هذه الحرب متخيلة أن أو أقنعته أنه سيتم إنهاءها في أيام قليلة أو ربما 4 أسابيع على أقصى تقدير كما ذكر الرئيس ترامب نفسه. لكن اليوم وهناك انتخابات بعد أقل من 70 يوما، يجب أن يكون هناك رسائل للداخل وللناخبين الأمريكيين، حيث أن الرئيس لا يريد للحزب الجمهوري أن يخسر الانتخابات خاصة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب كذلك، وهو ما سيأثر عليه ويجعله رئيسا مشلولا في سنتي حكمه الأخيرة. فأعتقد أن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية ووزير الخزانة كنموذج في هذه الحالة هو لطمأنة الناخب الأمريكي والمستهلك الأمريكي الذي تأثر سلبا بهذه الحرب. أسعار المحروقات هنا، بنزين السيارات، وكل الأمريكيين يملكون سيارات، لم ينخفض على الأقل بنسبة 5، لم ينخفض عن ارتفاعه إلا بنسب قليلة جدا، وما زال مرتفعا بنسب تقترب من 30%. فأعتقد أن كل ذلك يؤثر في حسابات الرئيس الأمريكي ومن يقرر ما هي الخطوة التالية مع إيران.
1: طيب كيف توصف الحال الذي وصلت إليه الأمور الآن بالنظر إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه بالإمكان مواصلة الحالة الموجودة أو الوضع القائم لفترة زمنية طويلة، وأيضا المزاوجة بين التهديد العسكري والتهديد باستخدام القوة العسكرية من خلال البوارج والسفن الموجودة في الخليج، إضافة إلى العقوبات؟ كيف توصف الوضع الحالي ربطا بالمشهد الانتخابي وما يقوله الأمريكيون؟
2: أعتقد أن الإدارة الأمريكية تشتري الوقت وترى أن حالة لا حرب ولا سلم الحالية في ظل حصار بحري صارم على إيران والمزيد من العقوبات التي تم فرضها خلال الأيام الأخيرة، والتي لا تقتصر فقط على الجانب الإيراني بس بل على دول تتعاون مع إيران، دول لديها فروع لبنوك إيرانية ودول تستقبل الطائرات المدنية الإيرانية. فأعتقد أن هذا التشدد الأمريكي له جانب مهم جدا، وهو الضغط على إيران كي تتراجع عن تشددها الدبلوماسي كما تراه واشنطن. في الوقت ذاته القوات الأمريكية منتشرة حول إيران، 50,000 جندي أمريكي وقواعد عسكرية ما زالت تعمل وبوارج حربية ووجود عسكري بحري يحاصر إيران. وأعتقد أن هذا يبعث برسالة أننا هنا لن نغادر إلا بعد حل هذه الأزمة، ولا يمكن ترك إيران تهيمن على مضيق هرمز. وأعتقد أن الجانب الأمريكي يشتري الوقت، هناك 70 يوم قبل الانتخابات، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بأي عمل عسكري. هي ترى أن الضغط الاقتصادي وتجديده على إيران ربما يدفعها إلى مائدة التفاوض، وهذا سيكون خبر جيد للرئيس الأمريكي وللحزب الجمهوري وللناخبين كما يرى الرئيس، لأن ذلك سيدفعه بطريقة تلقائية في انخفاض أسعار النفط. وإذا لم يحدث ذلك ربما يكون هناك تحرك عسكري، لكن بعد انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
1: نعم، إذن الولايات المتحدة وفقا للرئيس دونالد ترامب هي في وضع جيد، أفضل مما كانت عليه خلال العمليات العسكرية أو حتى قبل بداية هذه الحرب، لأنها تضغط على إيران دكتور حسين، وفي الوقت ذاته لا تتضرر كثيرا وإن كانت قد ارتفعت أسعار الوقود إلى حد ما، لكن لا يبدو أن هذا الأمر يشغل بال الرئيس دونالد

0: ترامب، كيف هو المشهد، كيف تقرأ المشهد في إيران ومدى استعداد النظام وطهران لمواصلة الوضع القائم لفترة طويلة، وماذا إذا استمر؟
1: يعني أولا أتصور أن الرئيس الأمريكي لا يهتم، يعني هذا غير صحيح، أنه ثلثي الأمريكيين يعارضون الحرب. عندما يكون ثلثي الأمريكيين يعارضون الحرب، هذا معناه أن الانتخابات أيضا تتأثر بهذه النسب. يعني هذه النسب ليست حزبية، هذا الشعب الأمريكي، وعندما يعارض الحرب يعارض يعني سياسات الحزب الجمهوري. وفي تصوري أن الرئيس لا يمكن أن يتجاهل هذا الواقع. الموضوع الآخر، هل إيران مستعدة لحصار طويل؟ نعم، يعني كان هناك مؤتمر لثلاثة من يعني جنرالات الاقتصاد الإيراني، وزير المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وقالوا أن إيران تمتلك الأدوات الاقتصادية في ظل هذا الحصار للاستمرار لأكثر من سنة، إنه وهذا يعكس الاستعداد في إيران لمواجهة هذا الحصار. ولكن القوات العسكرية في إيران والقيادات العسكرية قالوا أن سياسة إيران أو العقيدة العسكرية في إيران كانت وما زالت دفاعية، ولكن هل يمكن أن تتحول من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية هجومية لمنع الحصار؟ نعم، هذا الاحتمال يبقى قائما. يعني أمريكا الآن التي تتهم إيران أنه في أنها تستهدف السفن في مضيق هرمز، هي تقوم بذات القضية في ضد السفن الإيرانية، تقوم بضربها، قصفها، تعطيلها أو منعها، إنه وهذا هو يعني يعكس أن احتمالية أن تكون هناك تحول في العقيدة العسكرية الإيرانية أيضا موجودا.
0: عند أي نقطة سيحدث هذا التحول دكتور حسين؟
1: يعني هذا يأتي على أساس التقدير العسكري. يعني أنا لست خبيرا عسكريا ولا أدري ما هو المستوى الذي يمكن أن تصل إليه الأمور للقيام بذلك، ولكن في تصوري أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حصار أمريكي ضد إيران، وهي تعتبر عقوبات جماعية وجريمة حرب ترتكبها أمريكا ضد الشعب الإيراني برمته.
0: الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران، ومحمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ طارق. هذه التطورات التي تأتي في ظل جدل في لبنان بشأن مواصلة المحادثات أو غير ذلك، كيف تلقي بظلالها وكيف تؤثر أيضا على المبررات التي تقدمها الدولة وهي تواصل الرهان على التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات مع إسرائيل؟
2: صباح الخير أستاذنا ولك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية تلقي أصلا في ظلالها على الوضع اللبناني برمته منذ العام 2024، منذ اتفاق 2024 الذي لم تلتزم به إسرائيل يوما على رغم التزام الفريق الآخر بوقف إطلاق النار. الآن الخطير في الموضوع أن استمرار هذه الاعتداءات هي تعبير على

0: أنه الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق أو أنه يريد تأخير تنفيذه وإن كان إلى ما بعد الانتخابات. وفي الحقيقة هذا الأمر يعني ينعكس على الداخل اللبناني، أولا مزيد من التشنج السياسي بين الفريقين، يعني بين السلطة اللبنانية ومؤيديها والفريق المعارض للمفاوضات المباشرة أي حزب الله وحلفائه، ما يزيد في تأزيم الواقع السياسي، وأيضا يحرج السلطة هذه الاعتداءات الإسرائيلية والرفض الإسرائيلي أو التأجيل الإسرائيلي إذا جاز التعبير لموضوع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يحرج السلطة اللبنانية ويجعلها يعني تشعر أن الخيار الذي ذهبت إليه لم يكن خيارا موفقا، وهذا يقوي حجة الفريق الآخر الذي عارض هذا الخيار ويعطيه مزيد من القوة في مواجهتها على مستوى النزاع الداخلي السياسي الداخلي في لبنان. لكن هذا التصعيد في النهاية ينبغي يضع الولايات المتحدة الأمريكية في رأيي بالدرجة الأولى في أمام مسؤولياتها، لأنها هي التي راعت هذا الاتفاق وهي التي شجعت لبنان أصلا الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كما وعدت وكما وعدت على مستوى خلال المفاوضات وخلال محادثات الرئيس ميشيل جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع، وعدوا بأن يتم ضغط على إسرائيل لتنفيذ يعني لكي يتم تنفيذ الاتفاق ولو تدريجا بموضوع المناطق التجريبية، وأن يتم تثبيت وقف إطلاق النار. هذا الأمر حتى الآن السلطة لم تحصل على أي شيء منه، ولذلك ربما تصل إلى يوم إذا استمر هذا الوضع أن تعلن أنها تعلن التوقف عن المفاوضات، وهي لمحت إلى ذلك قبل أسابيع، لمحت إلى هذا الاحتمال.
1: طيب، ونحن نتحدث عن جغرافيا هذا الصراع، وقد تحدثت عن المناطق التجريبية، ما يجري الحديث عنه هذه المنطقة سواء في النبطية أو حتى في صور، هل لها دلالات قد تنعكس على المستوى السياسي فيما يتعلق بالاتفاق الذي تضمن حديثا عن المناطق التجريبية أيضا؟
0: يعني طبعا أستاذنا، يعني يفترض أنه كان بالجولة السابعة الأخيرة من المفاوضات أنه يتم الدخول في تنفيذ منطقة تجريبية جديدة وتكون منطقة واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتنسحب منها إسرائيل حسب ما ينص الاتفاق، يعني اتفاق الإطار. الآن هذا التصعيد أولا هو تصعيد يطاول مناطق شمال نهر الليطاني وليس جنوبه فقط، يعني منطقة علي الطاهر والنبطية وكل قلعة الشقيف الأرنون كفر تبنيت، هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل هي شمال الليطاني. الاستمرار التصعيد فيها واستمرار التصعيد في أماكن أخرى يعني جنوب الليطاني وشمال الليطاني جهة سور، هذا كله يدل على أنه الإسرائيلي لا يريد، إما أنه لا يريد هذا الاتفاق نهائيا ويتعامل معه مثل ما يتعامل الأمريكيون مع مذكرة التفاهم الإيرانية، أو يريدون أن تكون أن يسير المساران على نفس الإيقاع من حيث التعطيل أو التأخير إذا افترضنا حسنية أن هناك يعني يريدون تنفيذ هذا الاتفاق ولكن يؤجلون بخلال هذا كله مؤدى أنه ليس هناك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية، أو أن نتنياهو يعني بالوقت الذي يستخدم ما يقوم به في الساحة الجنوبية اللبنانية أوراق يستثمرها في الانتخابات حتى إذا عاد يعني بعد الانتخابات إلى السلطة يستكمل مشروعه من حيث يكون قد وصل في قدم الأراضي الجنوبية، أو أنه إذا فشل في الانتخابات يلقي بما هو قائم في الجنوب كتركة ثقيلة لخصومه الذين سيفوزون عليه.
1: شكرا.
0: وعندئذ يحاول أن يعني يفجر نزاع سياسي داخل إسرائيل.
1: شكرا
0: حول
1: جزيلا
0: يعني القادر على هذا
1: على تنفيذ المقاطعة لضيق الوقت. الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي كنت معنا من بيروت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات بالقطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأبدأ معك أستاذ عادل، لو توضح لنا السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات، خصوصا أنها ربطت بتقارير عن إدخال مساعدات أو مواد عبر معبر إيرز.
2: تحياتي لك أستاذ أنس ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني بالنقاش العام في إسرائيل ينظر إلى إعادة الإعمار وفتح معبر إيرز وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية كإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، وهي التهمة التي تلاحق بنيامين نتنياهو أنه خلق واقعا قبل 7 أكتوبر أدى إلى ما حدث في يوم 7 أكتوبر، وبالتالي إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ في ظل الإخفاق الكبير والواضح من تحقيق الأهداف الإسرائيلية، هذا يشكل يعني حالة رفض إسرائيلي. وبالتالي في ظل الانتخابات و تراجع بنيامين نتنياهو والليكود والائتلاف، لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يقبل هكذا واقع، حتى وإن دخل في مواجهة مع الإدارة الأمريكية، مع أنه لا يفضل المواجهة وإن كان لها بعض يعني التداعيات الإيجابية الانتخابية على بنيامين نتنياهو، حيث تظهره وكأنه يعني يقول لا للإدارة الأمريكية. ولكن أيضا هناك شريحة بالمجتمع الإسرائيلي ترى أنه من مصلحة إسرائيل عدم الاصطدام مع الإدارة الأمريكية للكثير من الأسباب. بكل الأحوال واضح أنه هناك توجه أمريكي ودولي لزيادة كمية المساعدات التي تدخل على قطاع غزة، وخاصة بعد التقرير الذي قدم من قبل ميلادونوف لمجلس الأمن قبل يومين، والذي ركز على ذلك الموضوع تحديدا مع قرب موسم فصل الشتاء. وهنالك رفض شبه إجماعي في إسرائيل حول هذا الموضوع، لذلك نتنياهو يحاول أن يظهر وكأنه لا أساس لهذا الموضوع، مع أنه المصادر العسكرية تحدثت بشكل واضح عن توجه دولي للبدء من يوم الأحد القادم بإدخال كميات، وأصبح هنالك حاجة لإعادة فتح معبر إيرز الذي أغلق يوم 7 أكتوبر ولم يفتح حتى اللحظة. بالتالي هذا الموضوع أثار الإسرائيليين بالوقت الحساس أصلا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بكل الأحوال أعتقد أنه نتنياهو لن يكون بمقدوره أن يمنع إدخال المواد الإنسانية، ولكن سيحاول أن يقللها، ليس لأن الرأي العام في إسرائيل يرفض ذلك ولا يقبل، إنما لأنه تركيبة الحكومة عند بنيامين نتنياهو لا تقبل ذلك، لا بل إنه بالجيش وبالشرطة الإسرائيلية الذين يفترض أن يشرفوا على الإدخال هنالك يعني أصوات وقوى وازنة داخل المؤسسة الأمنية أيضا ترفض. ونذكر حين كان ما يسمى أمر 9 الذي يعني كان وزراء بالحكومة يقفون خلفه ويحرضون مستوطنين وتحديدا من منطقة الخليل للنزول إلى الشارع واعتراض الشاحنات التي كانت تنزل. نتنياهو ليس معنيا بهذه المشاهد قرب الانتخابات، لأنها تعكس أن نزول المستوطنين إلى الشوارع لمنع دخول ووصول هذه الشاحنات إلى معبر إيرز، هذا يعني أنه في تراجع من قبل بنيامين نتنياهو وعدم قدرته على مواجهة المواقف الدولية، مما دفع خصومه داخل ائتلافه إلى التحرك الميداني من أجل منعها.
1: إذن هذا المشهد من إسرائيل فيما يتعلق بهذه الجزئية على وجه الخصوص. دكتور حسام، على الجانب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية تدرك حساسية هذا التوقيت في إسرائيل، التصريحات التي أيضا تأتي عادة ردا على دعاية انتخابية أو تصريحات من طرف منافس، كيف تتعامل على الأقل فيما يتعلق بجزئية إدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ ما جاء به مجلس السلام؟
3: يعني بعد التحية لك ولضيفك وللمشاهدين، يعني نحن كشعب فلسطين نحن الضحية، نحن الذين ندفع أثمان ليس فقط بعد 7 أكتوبر، هذه الأثمان على يعني منذ أن بدأ هذا الاحتلال الإسرائيلي، ونحن يعني نشكل جوهر البازار الانتخابي في إسرائيل الذي يقتل أكثر ويحاصر ويجوع، ربما تزداد فرص فوزه في الانتخابات. لذلك الفصائل الفلسطينية تعمل على دحض هذه المقاربة، أو على أقل تقدير فضع هذه المقاربة من خلال المجتمع الدولي ومن خلال الوسطاء. لا توجد خيارات وترف في الخيارات لدى الفصائل الفلسطينية سوى فضع هذه السردية وهذا السلوك الإسرائيلي في إطار الضغط على المجتمع الدولي. وأعتقد أن المتتبع للمسار الدولي والإقليمي هناك فعلا نتائج إيجابية لحرب الرواية والسردية التي تفضح الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعني تساهم في تآكل شعبيته وشرعيته من خلال ما يحدث في المجتمع الأمريكي وفي المجتمعات الغربية وما يحدث في الإقليم. تحالفات جديدة ربما باتت يعني دول عديدة تدرك مخاطر هذا الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الذي يفكر به بنيامين نتنياهو من خلال إسرائيل الكبرى. فنشأ تحالف اتفاق مكة، ثم نشأت اتفاقية أو مناورة النسور الحضارة بين مصر والصين. وهناك ربما ستنشأ الكثير من التحولات فيما يتعلق ما يعرف بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى الذي ارتكبها ترامب. قبل قليل يطلق على بحيرة كندية اسم بحيرة أمريكا، وقبلها خليج المكسيك يغير اسمه، ومضيق طيب. هرمز نفس الكلام. لذلك نحن أمام فوضى، حتى الفلسطيني بات يخشى من مجلس السلام ويخشى من إدارة ترامب، لأنه لا يوجد فعل حقيقي بيوازي حجم المعاناة التي يعانيها.
1: ومع هذه الخشية دكتور حسام، تأتي بعض القرارات باعتقادك فلسطينيا على مستوى الفصائل سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، ما هو المطلوب في هذه المرحلة وكيف ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل؟ تصدر هذه التصريحات أولا ويقال إنها لأغراض الدعاية الانتخابية، لكن أليس هناك من حذر أو على الأقل تحذير فيما يتعلق بتحولها إلى واقع؟
3: هي فعلا تتحول إلى واقع، يعني الواقع في قطاع غزة لا يوصف. كاميرات الجزيرة موجودة في قطاع غزة، واقع إنساني صعب، أوبئة، أمراض، قوارض، خيم مهترئة، طعام قليل جدا يدخل في أغلبه للتجار في ظل شح الأموال وفي ظل فقر مدقع. أصلا قبل 7 أكتوبر مؤشرات الفقر والبطالة في قطاع غزة أكثر من 50% بين السكان، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى 70%. تخيل الآن ربما هناك تصل النسبة إلى 90 وأكثر من 90% في هذه المعدلات والمؤشرات. لذلك الواقع في قطاع غزة بالغ الصعوبة، وسط اختبار للإنسانية داخل المجتمعات، العالم أجمع، إقليم ومجتمع دولي إلى آخره. لذلك حتى اللحظة الكل فشل في هذا الاختبار، وإن كان كما قلت في البداية هناك تحولات في داخل المجتمعات الغربية ضد إسرائيل وتعادي إسرائيل. هيلاري كلينتون تصرح حول واقع إسرائيل وما ما تتسبب به سياسات نتنياهو، استطلاعات رأي، تصويت الكونغرس، حتى ليس فقط في الولايات المتحدة بل في دول عديدة. في تقديري هذا الذي يجب أن نراكم عليه كفلسطينيين وكضحية نتيجة هذا الاحتلال وهذه الإبادة والتطهير العرقي.
1: أستاذ عادل شديد، هل يمر الفلسطينيون في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية بالأسوأ بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات، أم أن هذه الانتخابات وفقا لما تقرأه في إسرائيل من تصريحات وما تأتي به وسائل الإعلام قد تفرز حكومة متطرفة كالحالية أو أسوأ؟
2: يعني أستاذ أنس، المشكلة في

0: في إسرائيل لم تعد بالحكومة، الحكومة هي إفراز مجتمع. المجتمع اليوم ذهب بعيدا وكثيرا باتجاه اليمين، سواء اليمين القومي الديني أو اليمين العلماني. وبالتالي حتى لو سقط بنيامين نتنياهو اليوم، آخر استطلاع للرأي وهو استطلاع معاريف الذي يعني يعتبر من أكثر الاستطلاعات موثوقية في إسرائيل، يعطي أيضا بنيامين نتنياهو تراجع جديد، حيث يصل إلى فقط حوالي ائتلاف بنيامين نتنياهو 47 إلى 48 مقعد مع تشكيل قائمة فينتر الجديدة. بكل الأحوال هاي الاستطلاعات هي مؤشرات سلبية ترجح احتمالية الذهاب باتجاه التصعيد. نتنياهو وحزب الليكود والائتلاف بحاجة هذا التصعيد للكثير من الأسباب. التصعيد يعني إعادة فرض الخطاب الأمني في إسرائيل. فرض الخطاب الأمني يعني تغييب الخطاب المتعلق بالمرحلة الانتخابية حول فساد بنيامين نتنياهو ومسؤوليته عن 7 أكتوبر. ثم الأهم من ذلك أنه مجرد هذا التصعيد والتوتر الأمني من شأنه أن يأخذ الرأي العام والناخبين باتجاه مزيد من اليمين، لطالما أن الخوف حاضر. هذا أولا. ثانيا، موضوع الحرب الحالية على إيران أيضا تدفع باتجاه التصعيد على الساحتين الفلسطينيتين بالضفة وبالقطاع، بمعنى أن الإسرائيلي بحاجة حرب. أقصد نتنياهو والمستوى السياسي والجيش لا يريد الحرب على الساحة اللبنانية بالوقت الحالي والإيرانية، كما أن الأمريكي لا يريدها. بالتالي هنالك شبه يعني مخرج ثلاثي أمريكي مع الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية مع المستوى السياسي، بتهدئة إسرائيلية على الساحات الخارجية والذهاب باتجاه التصعيد كحل وسط بالساحات الأكثر ضعفا والأقل كلفة على إسرائيل، كما لا تؤثر على الناخب الأمريكي وهي ساحتي الضفة وغزة. لذلك أرى أننا مقبلون بالضفة وغزة على مرحلة عالية جدا من التصعيد والمواجهة الدموية، والتي سيتم افتعال الكثير من الأمور والذرائع من أجل تمريرها. في غزة سمعنا عن الألعاب الورقية، ما تسمى بالطائرات الورقية، وكيفية توظيفها من قبل نتنياهو وشركاء وزير الجيش وكل مركبات الحكومة. وبالضفة الغربية سمعنا قبل أيام حول يعني تراخي أو وقوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول مسألة اختطاف إسرائيلي إلى مناطق السلطة، وهذا ما في فلسطيني أو عاقل يعني يستوعب هذا الموضوع. ولكن كل هاي المقدمات هي لتصعيد أمني كبير سيكون الأكثر دموية بالفترة الأخيرة.
1: دكتور حسام، الوضع في قطاع غزة لم يستمر كما كان أثناء الحرب، ومجلس السلام تحدث عن أن البديل للوضع الراهن الذي هو سيء إنسانيا كما تقول أيضا سيكون أسوأ. باعتقادك، هل هذا جزء من الاستراتيجية أو النقاط التي تنظر إليها الفصائل الفلسطينية عندما تتعامل مع الوضع الراهن، بمعنى تجنيب الفلسطينيين العودة إلى حرب شاملة كما كان الحال قبل الاتفاق في شرم الشيخ؟
2: يعني بالتأكيد هذه تتربع على رأس أولويات الفصائل الفلسطينية. حتى الألعاب الورقية الفصائل باتت يعني تمنع الأطفال، رغم أنه من حق الطفل الفلسطيني أن يلهو، وهذه لعبة ليست حتى ربما منذ قبل ما قبل الاحتلال الإسرائيلي وهي موجودة ويلعب بها أطفال قطاع غزة من أجل أن تسحب الذريعة، رغم أن الكل يدرك أن نتنياهو لا يحتاج إلى الذريعة. وهنا نعود إلى ملف الأسرى، قلنا كان الكل يتحدث وأبلغت الإدارة الأمريكية حماس بضرورة سحب الذريعة والوسطاء كذلك من خلال الإفراج عن الأسرى. أفرجت حماس عن الأسرى، ولكن لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني. أبسط نقطة ممكن أن تلتزم بها إسرائيل إدخال الدقيق وحليب الأطفال والدواء إلى قطاع غزة، حتى اللحظة لم تدخل. وعندما يحاول أن يضلل نتنياهو ويقول أنه يريد أن يدخل بعض الأدوية للأوبئة لمعالجة الأوبئة، يجب أن يدرك المشاهد أن موضوع الأوبئة هو مرتبط أيضا بإسرائيل. تخشى إسرائيل أن تنتقل هذه الأوبئة إليها نظرا لقرب الحدود بين إسرائيل وبين دولة الاحتلال وقطاع غزة. وهذا حدث في عام 2011 عندما كان ما يعرف بدولة العنب. إسرائيل التي سعت من

0: أجل معالجة هذه الآفة في مزارع قطاع غزة من أجل أن لا تنتقل إلى إسرائيل. لذلك ليست الصورة دعم وبعد إنساني بقدر أن إسرائيل تريد أن تحقق الهدف الاستراتيجي الذي يطمح له نتنياهو كي يتوج ملك ملوك إسرائيل، وهو تهجير السكان وقتل أكبر عدد من السكان سواء في قطاع غزة ثم بعد ذلك الانتقال إلى الضفة وبناء إسرائيل الكبرى على حساب الجنوب السوري واللبناني وإلى آخره من المناطق. هذا المشروع الذي كما قلت تشكلت تحالفات في المنطقة جزء من إدراك الجميع بأن إسرائيل تهديد لحالة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وحتى الناخب الأمريكي الذي بات يعاني في غلاء الأسعار بات يدرك أن شرارة المشكلة في الشرق الأوسط لم تبدأ من عند إيران بل بدأت من عند إسرائيل وقصف إسرائيل لكل المحيط سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في سوريا ولبنان أو في إيران.
1: نعم، بعجالة فقط، مستقبل مجلس السلام برأيك إلى أين، وهل سينجح في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجله؟
0: يعني مجلس السلام يعمل بشكل يعني سريع، وهناك تعيينات هنا بالقاهرة وتعيين لكل عضو أن يكون له نواب ولجان ومكاتب، وتهرأ كأن هناك خلية نحل تعمل، ولكن على الأرض لم يشعر الغزيون بدخول خيمة واحدة نتيجة عمل مجلس السلام، وهذه مفارقة يجب أن يحسمها السيد ميلادينوف وترامب قبل فصل الشتاء من أجل أن يشعر المواطن بأن هذه اللجنة وهذا المجلس يعمل من أجل السكان.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة ومن الخليل. أشكر عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في الضفة الغربية انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1234 وحدة استيطانية، ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء لأي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدات والتجمعات البدوية.
2: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
3: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
2: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
3: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها وبتذكر أنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي إجا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من العالم، إجا واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي أنا موجود فيه.
2: هذه مستوطنة معالي أدوميم، واحدة من كبريات مستوطنات الضفة الغربية، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقة وصل بين المستوطنة والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
4: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصفي شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال

0: ضفة وجنوبها.
1: عشرات التجمعات البدوية شرقي القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
2: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتا. نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سووا عقود بين أصحاب الأراضي ب 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
1: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994، وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية. واليوم على صوت المجتمع الدولي مجددا بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقرة، الجزيرة، شرقية القدس.
3: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الآن نسمع
1: ليلة هي الأعنف هجوم صاروخي واسع
2: تعرض خبر يعبر الحدود قرار يغير المسار شارع يتحرك
3: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا
2: وصوت يصنع صداه
4: طولت 5 سنين لحتى وصلت سرتة 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق
5: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي
2: نرصد البداية
6: مع أن النار لم تتوقف يوما
2: نتابع التحول
7: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر
8: قذيفة سقطت
2: الجزيرة نرى العالم من كل زوايا
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن محادثاته في طهران أمس الخميس مع الرئيس مسعود بيزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزشكيان

أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وإنه شدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تويتر

0: أن المضيق أصبح إقليما أمريكيا، يضاف إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وإن إيران لم تنقل شيئا. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. على صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور أمس الخميس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان قالا إنه لن يكون هناك أعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. ونبدأ مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيدة. أحمد مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية بما في ذلك تصريحات الرئيس ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
1: مرحبا بك مراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عدة منشورات في موقع تروث سوشيال يقول إنه لا يسعى للتفاوض مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يتوسلون الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا الموقف أكده خلال الأيام القليلة الماضية عدة مرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول إنه ليس في عجلة من أمره وإن الإيرانيين هم الذين يريدون التفاوض. وكان يقول أيضا في وقت سابق في هذه النقطة بأنه يعتقد بأن الإيرانيين غير مستعدين بعد للتفاوض معهم. ترامب أيضا كما أشرت كان قد نشر خريطة لمضيق هرمز، وقال إنه يضاف إلى الأقاليم الأمريكية 9 ليصبح الإقليم الأمريكي 10. هذه هي المرة الثالثة ربما التي يتحدث فيها ترامب عن اعتقاده أو إعلانه بأن مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المرة الأولى كانت في نيويورك قبل نحو أسبوعين، بعدها كان قد علق مسؤول أمريكي وقتها بأن الرئيس ترامب ربما كان مازحا بشأن هذه النقطة، وأنه لم يناقش مسألة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. لكنه كان قد كررها أيضا من ولاية ساوث كارولاينا قبل أيام قليلة، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وإنه يراه مضيقا أمريكيا أو أرضا وإقليما أمريكيا. ترامب أيضا يشير في هذه التصريحات بأن المضيق مفتوح وأن تدفقات النفط عبره مستمرة، في تأكيد لما كانت قد أعلنته القيادة المركزية الأمريكية على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر، والذي قال إن الإدارة تعمل أو إن القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة تعمل الآن على مهمتين أساسيتين. الأولى تطبيق الحصار على الموانئ الإيرانية، وقال إن هذا الحصار نجح في تغيير مسار 75 سفينة، وكذلك قال إنهم عطلوا 3 سفن حاولت تجاوز منطقة الحصار واعتلوا سفينتين أخريين. المهمة الثانية والأساسية لهذه القوات يقول في مضيق هرمز هي إزالة الألغام في المضيق، وكان قد نشر مقطع فيديو يظهر جانب من هذه العمليات العسكرية، وصفها بأنها عمليات معقدة، وقال إن قواته عملت على إزالة الألغام بروية واحترافية، وإن الممرات الدولية الآن في مضيق هرمز لا سيما القريبة من المياه الإقليمية العمانية أو القريبة من السواحل العمانية يقول هي مفتوحة، وإنهم نجحوا خلال الأشهر الماضية في تمرير 1500 سفينة، وأن الحمولة مجتمعة فيها من النفط بلغت 750.

0: مليون برميل من النفط. بالمقابل عقد مقارنة، قال الجانب الإيراني في ذات الفترة لم يستطع أن يخرج برميل نفط واحد. هذا الأمر أيضا أعاد نشره وزير الخزانة سكوت بيسنت، وعلق عليه قائلا بأن الاقتصاد الإيراني يتداعى وفق قوله بسبب هذا الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المشددة. وأيضا أعاد نشر تصريحات براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية. احتفى أيضا بهذه التصريحات وزير الحرب بيت هكسيث، الذي قال إن القيادة المركزية تتحدث عن حقائق تحدث على الأرض فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز. وبالتالي هذه التصريحات ظلت هي مركزية في تصريحات المسؤولين الأمريكيين على مدى الأسابيع الماضية بشأن الوضع في مضيق هرمز، والتركيز على هذه العمليات العسكرية لإبقاء على الحصار البحري، إزالة الألغام البحرية في المضيق التي يقول براد كوبر إن الحرس الثوري الإيراني هو الذي وضعها. والعملية أيضا التي تتوازى مع هذه العمليات العسكرية هي توفير مظلة حماية لناقلات النفط والغاز والسفن التجارية للمرور عبر مضيق هرمز. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. جاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود. زيارة لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عراقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمال، الجزيرة، طهران.
1: للمزيد من النقاش انضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن منعمنة، وهو الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسن منعمنة. بالنسبة

0: تأثير جهود الوساطة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الأوضاع أو تحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي في الملف الإيراني في هذه المرحلة؟
1: الاحتمالات ضئيلة جدا بهذا الصدد، لأن الموقف الأمريكي هو بأن الولايات المتحدة قد تخلت عن مذكرة التفاهم. علي أن أشير هنا ونشدد على أنها لم تكن جدية ابتداء في التزامها بهذه المذكرة، ولهذه المذكرة مرجعية وحيدة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي رأي دونالد ترامب. دونالد ترامب الذي احتفى اليوم بأن بحيرة أونتاريو التي هي جزء من البحيرات الكبرى بين الولايات المتحدة وكندا أصبحت رسميا بحيرة أمريكا، والذي لا يزال إلى اليوم يكرر بأن مضيق هرمز أصبح تبعية للولايات المتحدة، ليس بصدد الرضوخ أو القبول بمذكرة تفاهم هو لم يبدي يوما التزاما بها. إذا جهود الوساطة إذا كانت تسعى هذه الجهود إلى العودة إلى مذكرة التفاهم لا طائل منها، إذا كانت تسعى إلى إيجاد مسار بديل للتفاوض حتى هذا لا يبدو اليوم وكأنه وارد، لأن الولايات المتحدة اليوم هي في وضع انتظار. يبدو بأن الرئيس مقتنع بأن هذه المرحلة الاقتصادية من الحرب سوف تؤدي النتائج، وهو يشير للتو إلى أنه لم يتخلى عن التوجه العسكري بل قد يعود إليه، والدفع من الصقور في واشنطن هو للعودة إليه. يبدو بأنه لا يزال فترة كافية، شهران، هناك شهران قبل الانتخابات وشهران بعد الانتخابات ليقدم الرئيس على خطوة عسكرية. إذن جهود التفاوض، جهود الوساطة إذا شئت، قد تؤدي إلى بعض التبديل في المواقف الآنية حول ما إذا كان رأي الصقور سوف يكون غالبا أم لا في هذه المرحلة أو في المرحلة الجارية،
0: نعم.
1: ولكنها لن تبدل لأن واقع الحال اليوم يبدو بأن الرئيس راض عنه.
0: دكتور حسين، إن كان قائد الجيش الباكستاني جاء إلى إيران، وقبل ذلك كان اتصل بالرئيس ترامب وجاء برسائل أمريكية، فما كان الرد الإيراني على ذلك؟
2: لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، يعني في تصوري أن أولا هناك يعني نوع من التناقض السلوكي إذا صح التعبير في السلوك الأمريكي. يعني من أرسل قائد الجيش الباكستاني؟ ترامب هو الذي اتصل به وطلب منه الذهاب إلى إيران. عندما سئل يعني خلال رويترز أنه ما هو الهدف؟ قال الهدف هو إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض. من هنا هل يريد الرئيس الأمريكي التفاوض؟ هل يريد الرئيس الأمريكي الاستمرار في الحصار والانتظار؟ أو هل يريد الرئيس الأمريكي الذهاب إلى الحرب، استئناف الحرب مجدداً؟ يعني في تصوري أن هناك سلوكيات غير واضحة في واشنطن، وهذا هو تقريبا يعني هذه الصورة الموجودة هنا في إيران. المصادر الرسمية لم تقل ماذا جاء به قائد الجيش الباكستاني، ولكن البعض الذي قال أنه جاء بتهديدات أمريكية نفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا. ولكن واضح أن كل الوساطات التي جاءت حتى الآن، زيارة رئيس الوزراء القطري، هي للوساطة واستئناف الحوار. نعم، البعض يقول أنه قد لا يكون الآن الوقت مناسبا للحوار ضمن إطار مذكرة التفاهم، ليكن أنه الحوار ضمن إطار جديد يمكن الاتفاق عليه، ولكن أنا لا أتصور أن الوقت متاح لهذه الدرجة للوصول إلى إطار أولا ومن بعد ذلك الحوار.
0: دكتور حسن منمنا، إذا عدنا إلى الخريطة التي نشرها ترامب، وهي الخريطة الثانية لمضيق هرمز والتي يتبعها بأنها أرض أمريكية أو إقليم أمريكي جديد في أقل من أسبوعين. ما هي الرسائل التي

0: يمكن أن تفهم من هذا السلوك من قبل الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، حقيقة هو سلوك غريب يتأرجح، يمكن أن يعتبر مجرد سفاهة، أي أنه مجرد رسم دوائر كما في مرحلة سابقة عندما تحدث عن إعصار ولم يكن هناك إعصار، رسم على الخريطة إعصارا بخط يده. قد يكون الأمر من هذا الباب، ولكنه كذلك قد يكون في إطار التأسيس أمريكيا على مستوى القاعدة الشعبية لزعم إنجاز، أي أن المضيق أصبح تحت سيطرتنا، نحن من يتحكم به. ولكن إذا ما نظرنا إلى الدائرة التي شملتها هذه التبعية أو المقاطعة أو الإقليم، سميها ما شئت، US Territory، نجد بأنها تلامس إيران قليلا وتشمل الكثير من عمان ومن الإمارات العربية المتحدة. هل يزعم السيادة عليها؟ الجواب التلقائي طبعا لا، هذا أمر غريب بحد ذاته. ولكن انطلاقا منه، هو هنا يتحدث عن إنجاز، يريد أن يكون له إنجاز إلى أن يتحقق الإنجاز. هذا من باب أسلوب معتاد لدى الرئيس على غرابته. وأتفهم تماما بأن يكون الدكتور حسين يتساءل عن التناقض في المواقف، ولكن هذا التناقض هو على مستوى الخطابيات. أما على مستوى الأفعال فثمة 50,000 جندي أمريكي لا يزالون يتواجدون في المنطقة، ثمة استعدادات أمريكية متواصلة على مستوى الذخائر. نعم، هناك نقص يشير إليه الخبراء الأمريكيين في الصواريخ الاعتراضية، ولكن هذا لا ينفي على الإطلاق بأن الخيار العسكري لا يزال قائما. الخيار الدبلوماسي لم يكن جديا ابتداء، كان تكاذب أو كذب من الجانب الأمريكي على الأقل، ويستمر على ما هو الحال. إذا نحن أمام رئاسة أمريكية بالفعل لا رؤية لها، لا يمكن أن نزعم بأنه لدونالد ترامب خطة ورؤية ومنهجية واضحة، ولكن أمام مؤسسات أمريكية تعمل على ملاحقة هذه الرئاسة لتنفيذ ما تريده، وهذه الرئاسة تذهب يمينا ويسارا كما شاءت، وهي بحاجة إلى انتصار. قدموا له الانتصار وهو مستعد أن يتراجع عن كل الطموحات، إن لم يحصل على الانتصار هو مستعد أن يفرط بكل شيء للحصول عليه. نحن أمام شخصية
0: نعم.
1: غير متزنة، وقع بفخر على تحول بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهو سوف يوقع بفخر على أي انتصار يقدم له إيرانيا.
0: كما أنه دكتور كان يتبجح بأن كندا هي الولاية الأمريكية 51، وقبلها كان نشر خريطة فنزويلا مغطاة بالعلم الأمريكي وقال إنها الولاية 51، وبالتالي هذا هو سلوك ترامب، ويجب الوقوف عنده ربما حتى من جانب التحليل النفسي. طيب دكتور حسين رويران، في إيران كيف ينظر إلى هذا السلوك وتحديدا ما يتعلق بالنشر خريطة مضيق هرمز وإتباعها بأنها إقليم أمريكي جديد؟ هل ينظر عليها على أنها مجرد ورقة ضغط وسياسة حافة الهاوية للحصول على تنازلات تفاوضية من الجانب الإيراني، أم ينظر إليها في طهران على أنها تهديد ربما بتصعيد عسكري قادم؟
2: يعني من دون شك أن في إيران أولا هناك حساسية تجاه موضوع السيادة، وعندما يأتي رئيس أمريكي ويرسم خارطة أمريكا على منطقة هي إيرانية عمانية إماراتية، يعني هذا انتهاك للسيادة، ومن هنا رد الفعل طبيعي أن يكون سلبيا تجاه هذا السلوك الأمريكي، ويعتبر أن هذه الخارطة هي تهديد حقيقي لإيران، وهذا يساعد حتى في شد اللحمة الوطنية، يساعد يعني في السردية الرسمية في إيران بأن أمريكا هي تهديد لوحدة إيران، تهديد لأمن إيران واقتصاد إيران إلى آخره. من هنا أتصور أن ترامب يقوم من حيث لا يدري بخدمة إيران في هذا الموضوع. يعني طبيعي السيادة على يعني مضيق هرمز هو ليس بالخرائط التي تنشر، هو على أرض الواقع ليس هناك وجود أمريكي في المضيق، وإيران تسيطر على المضيق ناريا، وإذا كان هناك تفلت لسفينة

0: بين سفينتين في العبور، لا يعني أن إيران لا تسيطر على هذه المياه. ادعاءات أمريكا أنها جاءت نزعت الألغام كذا، هذا كله ادعاءات تطرح أمريكيا. مؤسسات الملاحية العالمية أيضا تشير إلى أن ما تدعيه أمريكا من أنها أخرجت عشرات الملايين من البراميل إلى آخره لا صحة لها. من هنا في تصوري أن ما يقوم به الرئيس من يعني شذوذ سلوكي هو يخدم إيران في النهاية، خاصة أنه ينتهك سيادة دول أخرى في المنطقة هي أساسا حليفة لأمريكا.
1: بالفعل دكتور حسن منيمنة، هناك معيار اقتصادي تقاس به السياسات الأمريكية ومدى نجاح السياسات الأمريكية أو الأفعال الأمريكية، لنقل في مضيق هرمز، أسعار النفط عندما تتراجع بسبب حصول نوع من الانفراج أو تفاعل مع تصريحات أمريكية لا يقابلها تراجع في أسعار الشحن التي ما زالت عندها مستويات قياسية، وهذا يؤكد أن هناك تشكيك دائما في الرواية الأمريكية، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هنا الإصرار، إصرار المسؤولين الأمريكيين على محاولة تسجيل نقاط بين قوسين فيما يتعلق بمضيق هرمز رغم وجود هذا المعيار الواضح والصارخ بأن أسعار الشحن لا زالت تشكك دائما في أمن الملاحة في مضيق هرمز؟
2: لأنه ثمة نجاحات أمريكية بهذا الشأن وإن كانت أقل بكثير مما يروج له، أي أنه بالفعل يبدو بأن الولايات المتحدة قد تمكنت من تسيير خط ملاحة وإن عبر إطفاء الأجهزة التتبع وإن عبر حماية عسكرية بشكل أو بآخر، ولكن هذا النجاح ليس نجاحا يعوض ما كان عليه موقع مضيق هرمز في الفترة السابقة، أي أن الأرقام 130 مليون برميل في أقل من أسبوعين أو في أسبوعين قد تكون مبالغة، ولكن ثمة ما قد تم التجاوز أكثر من السفينة أو السفينتين التي يشير إليها الجانب الإيراني مثلا. ولكن في المقابل بالإضافة إلى أن هذا يبقي المضيق فعليا مغلق، أي أن هذا التسرب لا ينفي بأنه بالفعل لإيران القدرة إما على اعتراض السفن أو على التأثير على أسعار الشحن كما تفضلت سيدي، ولكن كذلك لابد هنا من نجاح آخر بين مزدوجين أمريكي في هذا الشأن، هو بأن الأسواق العالمية قد تمكنت من استيعاب وإن جزئي لمسألة اعتراض شحن النفط عبر المضيق، مع الإشارة إلى أن الصين مثلا لديها من المخزون الاحتياطي النفطي ما يكفي للتعويض لأشهر إضافية، أي أن ثمة طول بال صيني في هذا الصدد، وكذلك من خلال وسائل الشحن الأخرى الأنابيب النفطية التي تصب خارج الخليج،
1: السعودية من السعودية والإمارات.
2: هذا يعني نعم، هل هذا يعني بأن المسألة مستدامة أي قابلة للاستدامة؟ إطلاقا لا، وهنا جدوى الحرب الاقتصادية من عدم هذه الجدوى تصبح المسألة الأساسية للمرحلة المقبلة. إيران تبدو مستعدة لهذه الحرب الاقتصادية، الولايات المتحدة تحاول بالتالي معاقبة من هم خارج إيران من الدول، طبعا هي لا تستطيع معاقبة الصين والتي يأتي الرئيس الصيني في زيارة رسمية في زيارة دولة للولايات المتحدة الشهر المقبل، وبالتالي يبدو الأمر طالما أن الصين هي الشريك الأول للولايات المتحدة وكأنه عبثي إلى حد ما، ولكنها ليست معركة كسب الضربة القاضية اقتصاديا، هي معركة نقاط ربما الهدف منها، بل على الأرجح الهدف منها التحضير لضربة قاضية بشكل آخر أي بشكل عسكري.
1: دكتور حسين رويران، سكوت بيسانت وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الحصار البحري وكذلك الإقصاء الاقتصادي من شأنهما أن يدمرا الاقتصاد الإيراني المعتل أصلا، هل تعتقد بالفعل أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن ينهار بفعل هذه الضغوط الاقتصادية القصوى؟
0: أنا أولا الناس على دين ملوكهم، وزير الدفاع وزير الخزانة الأمريكي هما بوق يكرران ما يقوله ترامب يعني، وهذا في تصوري يعني عادة أمريكا تتهم الدول الأخرى بالصوت الواحد والديكتاتورية إلى آخره. الآن ما نراه في أمريكا هو هذه الحالة بالتحديد. الموضوع الآخر يعني إيران 47 سنة تحت الحصار، وهي خبرت أولا كيف تلتف على العقوبات، ثانيا إيران ذهبت باتجاه الاعتماد على الذات في الداخل، يعني هناك دورة داخلية لتأمين الاحتياجات بنسبة كبيرة جدا، يعني قد تكون بنسبة 80 إلى 90%. من هنا الطرف الأمريكي يعني يتصور أن إيران كأي دولة في المنطقة، لا، إيران ليست كأي دولة في المنطقة. إيران تمتلك أرضية كبيرة للصناعات الثقيلة والمتوسطة، وما نراه في الجانب العسكري الصناعات العسكرية قد يكون هو جزء يسير من الصناعات الموجودة في إيران. من هنا لا يمكن إسقاط نظام هو يعتمد بنسبة 80% في الداخل، ولا يمكن إسقاط نظام إلا إذا كان هناك إجماع دولي، وليس هناك إجماع دولي. الصين رفضت، روسيا رفضت، الكثير من الدول،
1: لكن
0: رفضت.
1: ربما هذه المرة الولايات المتحدة دكتور حسين، الولايات المتحدة تعول أكثر ربما على إثارة الجبهة الداخلية ضد النظام، وبالتالي يتحقق لها هذا المقترح. طبعا هذا الموضوع سيأخذ وقتا أكيد، وسنرى كيف ستتعامل إيران مع هذا الوضع وهذه التحديات الجديدة. شكرا جزيلا لك الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وكذلك الشكر للدكتور حسن منمنة، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. الآن إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة نبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قوته في تلة علي الطاهر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق ترشيشي، في ظل هذا التصعيد في لبنان من الجانب الإسرائيلي، ما الذي بقي من اتفاق الإطار؟
3: صباح الخير لك أستاذ مراد والأستاذ عادل والمشاهدين. يعني في الحقيقة في المبدأ نستطيع أن نقول أن هذا الاتفاق كأنه لم يعد موجود، خصوصا أن الإسرائيليين بدأوا يتحدثون في إعلامهم عن أن هذا الاتفاق فشل، ويلقون اللوم بالفشل على الدولة السلطة اللبنانية، ويتهمونها بالعجز، كما يلقون اللوم على الجيش اللبناني أنه لا ينفذ المهمات المطلوبة منه بموضوع نزع سلاح حزب الله، خصوصا في هذه المنطقة التي اعتبرت تجريبية في المرحلة الأولى، مع العلم أنه يعني الجيش كان موجودا فيها في هذه المناطق. فهذا الاتفاق في تقديري إذا لم يتعرض لعملية إنعاش أمريكي تتمثل في أن تضغط على إسرائيل للدفع في اتجاه الدخول في منطقة تجريبية جديدة وتكون منطقة محتلة تنسحب منها إسرائيل، فأعتقد أن الدولة اللبنانية سيزداد موقفها حرجة، وسيتعرض عندئذ فعلا هذا الاتفاق ربما للسقوط، خصوصا إذا ذهبت الدولة في اتجاه اتخاذ خيار الانسحاب من المفاوضات على الأقل. لكن أعود وأقول ما زالت
1: الانسحاب سيد طارق، هل هذا احتمال وارد أن تنسحب الدولة اللبنانية من هذه المفاوضات أو المحادثات؟
3: يعني في الأسابيع في الفترة التي لحقت بال الجولة المفاوضات، صدر بعد جولة المفاوضات الأخيرة التي فشلت، صدرت بعد التلميحات عن

0: مسؤولي لبنانيين باحتمال الانسحاب أو تجميد المشاركة في المفاوضات. والبعض يعني بدأ ينصح السلطة اللبنانية من القوى السياسية بأن يتوقفوا عن المشاركة في المفاوضات طالما أنهم لم يحصلوا بعد على أي يعني إنجاز حتى يقنعوا الآخرين بأن خيارهم الذي ذهبوا إليه يعني هو خيار مجدي ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى إنهاء حال الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي الجنوبية. حتى
1: نعم
0: الآن
1: نعم، ومن المهم أن نفهم كذلك الحسابات الإسرائيلية الآن في جنوب لبنان. سيد عادل شديد، ما هي حسابات إسرائيل الآن في هذه المرحلة بالذات فيما يتعلق بالتصعيد في جنوب لبنان؟
2: تحياتي لك ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني الإسرائيلي بالنسبة للاتفاق لا جديد، الإسرائيلي بالنسبة لهم لم يكن معنيا فقط بحين التوصل إلى الاتفاق قبل أكثر من شهرين هو مقطع الطريق على إيران بمفاوضات إسلام أباد وإخراج لبنان من المشهد، بقدر ما أريد تحقيق هذا الهدف إسرائيليا ثم الخروج باتفاق يلبي الشروط الإسرائيلية. وأعتقد أن هنالك حالة رضا في إسرائيل من ذلك، أنه لم يتم موضعة الانسحاب الإسرائيلي والاحتلال العسكري الإسرائيلي وعمليات القصف والتدمير في لبنان هي جوهر الاتفاق، بقدر ما اتفق على أن حزب الله وسلاحه هو الذي يعني يحتاج الشغل من الطرفين، وربط كل المسار الآخر بما يسمى المسار البايلوت التجريبي بمدى قدرة الطرفين الإسرائيلي كما الجيش اللبناني على القضاء على حزب الله أو تجريده من سلاح، وهذا لم يحدث حتى اللحظة. وبالتالي لا يمكن إسرائيليا تحميل الاتفاق أكثر من طاقته. الإسرائيلي يحمل الجيش اللبناني والحكومة في لبنان أنهم لم يلتزموا بالشق الذي يتعلق بهم. بالمقابل لبنان يبدو أنها تراهن على أن الاتفاق انسحابات إسرائيلية متتالية، هذا يتناقض مع الاتفاق. الاتفاق كما تحدثنا لا يتحدث عن هذا الجزئية، ثم لم يضع جداول وسقوف زمنية أنه متى ستبدأ مرحلة التجريب الأولى ومتى ستنتهي وكيف سننتقل إلى المرحلة التي تليها، إنما أعطي الإسرائيلي تقريبا الهامش الأكبر للقرار. ولكن بالواقع الميداني القراءات الإسرائيلية أنه هنالك يعني لا زال حزب الله موجود ولم يتم التقدم نهائيا باتجاه تجريده من قدرته، والاعتراف الإسرائيلي بالأمس حول أنه حزب الله أطلق 5 مسيرات بالفترة الماضية منها 2 الليلة قبل الماضية، هذا يؤكد، هذا أصلا يضعف أي احتمالية انسحاب إسرائيلي لا من مناطق تجريبية ولا من غيره. بكل الأحوال
1: ويمنح الجيش الإسرائيلي الحجة للتدخل العسكري هناك. سيد طارق ترشيشي، أنت قبل قليل أشرت إلى أن الاتفاق في حاجة إلى إنعاش أمريكي ليعود من جديد، وإلا فإنه سيموت. لكن ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تتحرك في هذا الاتجاه، علما أن هذا الإطار مثل ما أشار قبل قليل سيد عادل أعطى الهامش الأكبر لاتخاذ القرار للجانب الإسرائيلي؟
0: يعني صحيح، ولكن لبنان تلقى وعود عند زيارة رئيس الجمهورية للبيت الأبيض رئيس جوزيف عون ولقاء الرئيس الأمريكي، تلقى وعود بأنه ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تثبيت وقف إطلاق النار و إطلاق الاتفاق. ما حصل يعني حتى الآن لم يحصل أي شيء، و يعني فوجئت حتى الأوساط السياسية فوجئت بالمواقف التي يعلنها السفير الأمريكي التي تتناقض كليا مع الوعود الأمريكية، عندما يتحدث بأنه عن شرط نزع سلاح حزب الله ليتم كل الأمور، يعني وإلى درجة قال أن بالعامية اللبنانية وهو من أصل لبناني أنه يسلم حزب الله سلاحه وما بدنا شيء منه، يعني هذا الكلام الذي قاله في الأمس. فأنا في تقديري إما الجانب الأمريكي عم بي يعني عم يتعاطى مع لبنان بوجهين أو بأسلوبين، أو أنه يعني فعلا يعني يسير مع المخطط الإسرائيلي.
1: لكن سيد طارق، الولايات المتحدة في هذه المرحلة ربما مشغلة بأمور أكبر من لبنان، ما يتعلق بتطورات في إيران أو حتى ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية والتحديات الداخلية.
0: في هناك هذه
1: الأيام هناك جبهة تصعيد تجاري مع كندا كذلك.
0: في صحيح عند كل هذه الانشغالات وعند الاستحقاق الانتخابات النصفية مسألة أساسية، لكن سمعنا في بعض الأوساط الدبلوماسية بعض الكلام أنه الرئيس الأمريكي يعتقد أنه إذا حقق إنجاز معين بلبنان للبنان ممكن أن تكون أتوئل في الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية، لكن حتى الآن كل المؤشرات تدل على أنه فعلا كما قلت انه الامريكي يعني لا يبدي اهتمام كامل له، يعني لو يستطيع الامريكي ب 24 ساعه يستطيع ان يضغط على الاسرائيلي على الاقل ان يدفع في اتجاه ان ينسحب من منطقه محتله ويبدا نشر الجيش فيها. هذا الامر لم يحصل، وهذا الامر كان ينبغي ان يحصل في الجوله السابقه من المفاوضات. لبنان طلب بالجوله السابقه من المفاوضات ان يتم الانسحاب من مدينه الخيام المحتلة أو من مدينة بنت جبال المحتلة، حتى يعني يظهر أنه الإسرائيلي فعلا لديه النية بالانسحاب من المناطق التي احتلها، لكن كل التصرفات الإسرائيلية وكل الاعتداءات الإسرائيلية تشير إلى أنه الجانب الإسرائيلي مستمر في سياسة التوسع وقضم الأراضي في لبنان، أولا لحسابات انتخابية لنتنياهو، وثانيا في حال يعني لم يفز بالانتخابات ويعود الى السلطه نتنياهو يترك ترك ثقيله لمن يقلفه، حتى عندئذ يبدا الاشتباك مع معارضيه ليسأر منهم تحت هذا العنوان انه انا القادر وانا الذي افعل وانا
1: ولا ننسى كذلك ان اليمين انها نظره اليمين المتطرف الحاكم الان في اسرائيل هي نظره تستمد اصولها من منطلقات توراتيه. سيد عادل شديد، نريد ان نفهم اكثر حسابات اسرائيل او اليمين الإسرائيلي في هذه المرحلة والمتعلقة بنظرة الشرق الأوسط الكبير بالنسبة لإسرائيل.
2: بالتأكيد بالآونة الأخيرة هنالك مزج ما بين الاستراتيجي الذي تحدث عنه إسرائيل الكبرى والتي تحدث مرارا حول بنيامين نتنياهو وما أسمى بحينه بالتغيير الجيوسياسي الكبير بالمنطقة مع البعد الديني. واليوم يعني الكثير من المؤسسات الاستيطانية بدأت تعمل في لبنان بحثا عن أي شيء يثبت كذبا أو زورا أنه هنالك تاريخ وعلاقة لليهود بتلك المنطقة. هذا الموضوع يعزز فرضية عدم التوصل إلى أي صيغة، ليس لأن الاتفاق لا يتحدث عن حلول إنما يعطي الإسرائيلي أن يتصرف كما يريد، إنما لأننا أمام خطابين متناقضين، الخطاب الإسرائيلي خطاب استيطان في لبنان وخطاب رسمي من قبل نتنياهو ووزير جيشه، وهذا هو الحد الأدنى بالبقاء بالمنطقة العازلة في لبنان وعدم الانسحاب، ولا يوجد خطابا أمريكيا يعارض ذلك. بالمقابل لبنان يطالب بالانسحاب وكذا، ويراهن فقط على الموقف الأمريكي المبني عن خصومة الحكومة مع حزب الله. هذا بالحسابات السياسية الإسرائيلية لا يكفي لكي يحدث تغيير بالموقف الإسرائيلي لسبب بسيط، إنه الإسرائيلي بيقول لست مستعدا لكي أدفع فاتورة كبيرة من أجل هندسة موازين القوى الداخلية في لبنان. لو كان الموضوع غير حزب الله وليس مكلفا إسرائيليا كان من الممكن لإسرائيل أن تذهب، ولكن الإسرائيلي يقول أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤوليته أن ينزع صلاحيته وليس مسؤولية الجيش الإسرائيلي. لذلك بعيدا عن قرب الانتخابات الإسرائيلية وسيطرة هذا اليمين لا أرى يعني مخرجا قريبا للأزمة في لبنان، بمعنى وقف إطلاق نار تام.

0: ليس مطروحا وليس ممكنا بالأفق، وبالتأكيد لن نرى انسحابا. الأمريكي حقق ما يريد، الأمريكي أراد أن يحقق يعني ثلاث أمور وحققها. الأول استثناء بيروت والضاحية من التصعيد الإسرائيلي والأمور مستقرة، جلب الطرفين للمفاوضات ونجح في ذلك، وحتى لحظة هنالك قرارا لبنانيا بالاستمرار بالمفاوضات رغم
1: نعم.
0: عدم قدرته على تحقيق أي شيء. والمسألة الثالثة ضبط التصعيد حتى بالجنوب بحيث أن لا يشكل تأثيرا على الساحات الأخرى بما فيها الساحة الإيرانية. بالتالي إمكانية أن نرى بالأفق القريب مخرج وحلول كما يريدها اللبنانيين، أعتقد أنه هذا بعيد جدا عن الحسابات الإسرائيلية.
1: سيد طارق، سمعت لما ذكره سيد عادل قبل قليل، وبالفعل هي معطيات واضحة، وبالتالي كيف سينعكس كل ذلك على الجبهة الداخلية والنخب في لبنان؟
2: يعني أصلا أستاذ مراد، السلطة اللبنانية من اللحظة الأولى لإعلان اتفاق الإطار ثم انعقاد جولة أول جولة بعد مفاوضات في بعده، وطنت نفسها ويعني لمست أن الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب من المناطق التي تحتلها أقله حتى الانتخابات الإسرائيلية. لأنه نتنياهو، أعود وأكرر، نتنياهو بيعتبر جزء من حملته الانتخابية هو ما يقوم به من قدم وأعمال تفجير وتدمير في لبنان، وهذا
1: لكن سيد طارق من الواضح أن السياسة الإسرائيلية حاليا لا ترتبط فقط بلبنان، إنما ترتبط حتى بسوريا، وهذا
2: صحيح
1: التوسع
2: صحيح
1: وكذلك في غزة، المناطق التي تم احتلالها لن يتم التنازل عنها أو الانسحاب منها.
2: لذلك يعني هذا على الأقل، أنه هذا التقديرات إذا افترضت حسن النية أنه فعلا الإسرائيلي يريد الانسحاب ولو تدريجا، مع أنه بالنص الاتفاق ما في أي شيء يعني يشير إلى جدول زمني. ولكن هلا بعد قليل أو من الآن بدأوا بإشغال لبنان بموضوع القوة البديلة لليونيفيل التي تنتهي مهمتها نهاية هذه السنة. وبعد أعتقد أن اليوم أو في خلال أيام في جلسة لمجلس الأمن للبحث في اقتراحات مقدمة من إيطاليا، من فرنسا، من دول لتشكيل قوة بديلة تحل محل اليونيفيل. وهون إسرائيل يعني ستعمل جاهدة لعدم تكرار أن يكون هناك قوة كقوة اليونيفيل التي كانت موجودة، لأنها كانت مزعجة منها ومنذ سنوات تطالب إسرائيل بسحب اليونيفيل. فبالنسبة إلى الوضع الداخلي، بالنسبة لسؤالك، يعني أكيد هذا الذي يحصل في الجنوب ينعكس داخليا، لأنه كلما صعدت إسرائيل جنوبا كلما أحرجت السلطة اللبنانية باتجاه الخيار التي ذهبت فيه للتفاوض معها على أمل أنه تحقق الانسحاب الإسرائيلي، وهذا يقوي حجة الفريق الآخر الذي اعترض على هذا الخيار. وهنا المسألة يعني ستتعقد داخليا أكثر. فضلا عن ذلك، أنه إذا استمر الإسرائيلي والجانب الأمريكي معه في الضغط على السلطة اللبنانية بأن تنزع حزب الله سلاح حزب الله بالقوة، فهذا أمر كمان سيزيد الوضع الداخلي توترا وتصعيدا واشتعالا على المستوى السياسي. لأنه أصلا يعني فكرة نزع السلاح بالقوة هي فكرة الجميع يعني يهابها ولا يريد الدخول فيها.
1: بالفعل ولبنان لديه تجارب يعلمها الجميع ولا يريد يعني أن تتكرر. فقط سيد طارق، دعني فقط أتوجه إلى السيد عادل. عادل شديد، سيد عادل، إلى أي مدى نجحت إسرائيل الآن في انتزاع ملف لبنان من الضغوط التفاوضية الإيرانية مع الجانب الأمريكي؟
0: هو لا شك أنه لم يكن يعني هدفا إسرائيليا فحسب، إنما كان إجماعا ثلاثيا أمريكيا لبنانيا من الحكومة كما إسرائيل لإخراج الموضوع اللبناني. ولكن إسرائيل بحينه كانت نظرتها أكثر بعدا، أنه اهتمت في هذا الموضوع ونزع هذه الورقة.

0: الحركة التفاوضية المهمة من إيران، ولكن اهتمت أيضا بمضمون وتفاصيل الاتفاق، وهذا الجانب الذي أهمل اللبناني. اللبناني ذهب باتجاه المفاوضات لاعتبارين: الأول جزء من المناكفة الداخلية مع خصومه وتحديدا حزب الله، واثنين رهانا على الموقف الأمريكي، أن الموقف الأمريكي تربط علاقات صداقة مع الحكومة
1: نعم
0: اللبنانية، وهذا كفيل وقادر لوحده أن
1: نعم
0: يدفع الأمريكي للضغط على إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، وشكرا لك السيد طارق ترشيشي في بيروت. في مسجلات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر بالمستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان قال إنه لن يكون هناك أعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وهذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسام، مرحبا بك. كيف يمكن أن نشخص الوضع الآن في قطاع غزة في ظل كل هذه التطورات، التصعيد الإسرائيلي المستمر، وكذلك الآن ربط عملية إعادة الأعمار بتسليم سلاح المقاومة؟
2: يعني بعد التحية لك وللمشاهدين، في تقديري يجب أن نعود قليلا إلى الوراء في تصريح. منذ أن بدأت عملية التفاوض بين المقاومة وإسرائيل كان هناك تصريح بالغ الأهمية لبنيامين نتنياهو، قال فيه أنه يستخدم السياسة لخدمة الأهداف العسكرية، في إشارة إلى العملية التفاوضية. وعندما نتتبع مسار العملية التفاوضية وما نتج عنها من أوراق ووثائق وموافقات، وآخرها كان في شرم الشيخ ثم بعد ذلك خارطة الطريق، يتضح لكل المراقبين وأنا منهم أن فعلا إسرائيل لها في رأسها هدف تعمل عليه، ولكن توظف وتشتت المجتمع الدولي في قضايا أخرى أو في قضايا ثانية. في تقديري أن الهدف الاستراتيجي في رأس إسرائيل هو إنهاء الوجود الفلسطيني، تهجير الفلسطينيين سواء بالقتل، وهذا ما يحدث من خلال ما يسمى بعمليات الاغتيال الإسرائيلي والتي تخدم ميزان الديموغرافيا الإسرائيلية والثأر والانتقام والضغط على المواطنين، وأيضا فيما يتعلق بالتفكير بآليات تهجير الفلسطينيين كما تحدث كاتس في عيد الأضحى عندما قال أننا لم نسقط هذا الهدف ولكننا نبحث عن الطريقة المناسبة لتحقيق هذا الهدف. في تقديري
1: لكن دكتور حسام، ما الذي يجعل إسرائيل تتشبث بهذا الهدف الذي فشلت في تحقيقه رغم سنتين من الإبادة الجماعية؟ لماذا ستنجح هذه المرة؟
2: هي تحاول، هو يعمل نتنياهو، لأن الدم الفلسطيني هو بازار انتخابي يستفيد منه أمام اليمين المتطرف وأمام مكونات عديدة في داخل المجتمع الإسرائيلي. هو يحاول من خلال هذه الجرائم وهذه التصريحات التي تعيدنا إلى نقطة صفر بعد كل هذه الإنجازات التي قدمها الوسطاء وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يحقق نتنياهو أي استجابة لهذه الوساطات، ودائما عودنا أن يعيدنا إلى مفاوضات جديدة وإلى جديدة. وعلى الأرض هناك عملية القتل وعملية التضييق والخنق على السكان، هناك أزمة مياه، أزمة دواء، وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وسط اختبار للإنسانية جمعاء. وأعتقد أن الإنسانية حتى اللحظة فشلت في هذا الاختبار كونها لم تتحرك بما تمليه عليه ضمائرهم ودساتيرهم وقوانينهم من أجل إنقاذ سكان قطاع غزة، والذي بالتأكيد ليسوا كلهم يعني مرتبطين بالمقاومة أو بفصائل المقاومة، أغلب الشهداء من الأطفال، من النساء، من الشيوخ، وبذلك على المجتمع الدولي التحرك من أجل الضغط على الولايات المتحدة أولا، للضغط على نتنياهو وعلى إسرائيل، وأن لا يصبح الدم الفلسطيني بازار انتخابي. ما تقوم به إسرائيل من سياسات هو سبب الإشكاليات في كل المجتمع الدولي في كل العالم. الحرب على إيران بدأت من إسرائيل، وبذلك كل ما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية وحتى من تحالفات عسكرية قد تصل إلى درجة لأن تنفجر الأمور في كل إقليم الشرق الأوسط نتيجة هذه السياسات اليمينية الفاشية في إسرائيل.
1: وبالفعل مثل ما أشرت قبل قليل

0: دكتور، إسرائيل نجحت بالفعل في لفت انتباه العالم إلى قضايا أخرى غير القضايا الجوهرية، وهذا ما حصل مع قضية غزة، حيث خفت الاهتمام بها في ظل التصعيد المتعلق بالملف الإيراني والحرب في إيران. وبالتالي ما الذي خسرته غزة نتيجة هذه الحرب وهذا التطور في مضيق هرمز تحديدا الآن؟
1: غزة خسرت والعالم كله خسر أن القانون الدولي، للأسف أصبحنا نحن كأساتذة ندرس هذه المساقات نخجل أمام طلابنا أن نتحدث عنها. في تقديري أيضا أن غزة كشفت أن فوضوية النظام الدولي الذي عمل عليه دونالد ترامب وما زال يعمل، في تقديري هذا لا يمكن أن يؤسس لحالة استقرار عالمي، وأن سمة سيناريوهات تتمثل في اندلاع حرب عالمية باتت أقرب إلى الواقع. في ظل
0: دكتور حسام أدركنا الوقت، أعتذر منك دكتور حسام دجني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع E1 الاستيطاني إلى خطوة عملية بعد نشر مناقصات لبناء أكثر من 1234 وحدة استيطانية. ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة إنهاء لأي أفق لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الجزيرة رصدت أبرز المناطق المستهدفة من المشروع وتأثيره على سكان البلدة وتجمعات البدوية.
2: من قلب مناطق شرقي القدس ومن على قمة جبل البابا جنوبي بلدة العزرية، من هذا المكان الممتد على مساحة تقدر ب 12,000 دونم، انتقلت سلطات الاحتلال من الحديث عن بناء مشروع إيوان الاستيطاني إلى خطوات عملية بعد نشر مناقصات لبناء 1234 وحدة استيطانية من أصل أكثر من 3,400. مشروع سيبتر الجغرافيا الفلسطينية ويقلب الديموغرافيا وينهي أي حلم بالدولة.
3: يعني الخوف صار أنك ممكن تفيق بين يوم وليلة وتلاقي الجرافات هدمت البيوت وحملوك.
2: عطلة جهلين الذي ولد في جبل البابا قبل 50 عاما يخشى أن تتحول الصخرة التي يتكئ عليها اليوم إلى نواة بيت مستوطن يعلو فوق أرضه غدا.
3: لما بدي عيد ميلادي بروح عند الصخرة اللي أمي ولدتني عندها، وبتذكر أنه هاي الأرض أنا انولدت في هاي الأرض وجيت، مش اللي اجى من اوروبا ولا من افريقيا ولا من العالم، اجى واليوم ببني بيت موجود، ممكن يكون البيت موجود في المكان اللي انا موجود فيه.
2: هذه مستوطنه معالي ادوميم، واحده من كبريات مستوطنات الضفه الغربيه، تقع شرق القدس على الطريق الواصل بين القدس واريحا. مشروع إيوان الاستيطاني سيشكل حلقه وصل بين المستوطنه والقدس، وستتحول بوابة القدس الشرقية إلى كتل استيطانية مترابطة. ويهدد مشروع إيوان الاستيطاني هذا المفترق الرئيسي وشريان التواصل بين مدن الضفة الذي يسلكه الفلسطينيون من الشمال والوسط إلى الجنوب والشرق، ومن هنا يبدأ تمزيق جغرافيا الضفة وعزل المدن عن بعضها.
4: هذا المشروع بيفصل مدينة القدس عن أحياها الفلسطينية أمثال عناتة، العزرية، زعيم، أبو ديس، السواحرة، بيفصلهم عن قلب مدينة القدس. هذا المشروع أيضا بيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بالصف شمالا عندنا مدن رام الله، بيت جنين، نابلس، طول كرم، طوباس، وشمالا وجنوبا مدن الخليل وبيت لحم. استحالة التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
2: عشرات التجمعات البدوية شرقية القدس سينفرط عقدها، وسيكون نحو 3,000 فلسطيني أمام تهجير قصري. أبرز هذه التجمعات الخان الأحمر.
5: نحن موجودين بهاي الأراضي، هاي أراضي خاصة لقرية عناتة، نحن موجودين، أهالينا موجودين من 1952، سوى عقود بين أصحاب الأراضي 62، وإحنا جددنا العقد ما قبل 20 سنة. الآن الخان الأحمر هو في مهب الرياح، في عليه أوامر هدم.
2: طرحت إسرائيل هذا المشروع منذ عام 1994 وبقي معلقا بسبب ضغوط دولية.

0: واليوم على صوت المجتمع الدولي مجدداً بالتحذير من تداعيات المشروع على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. فهل سيرتد الصدى لمسامع ساسة إسرائيل؟ سؤال يطرحه الفلسطينيون وسط خشية من تمزيق الممزق من أرضهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية. ثروة شقرة، الجزيرة، شرقية القدس.
1: تغطيتنا مستمرة معكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله، كونوا معنا.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
12: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى،
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. عواجل تتوالى.
19: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
4: بث مباشر دون توقف.
6: هذه الساعة نفتح نوافذ.
4: نوافذ خاصة.
6: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
4: وتحليل للأحداث.
11: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
2: نقلاً عن وسائل إعلام.
20: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
21: أرسلتها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستر الشاشة.
0: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن محادثاته في طهران أمس الخميس مع الرئيس مسعود بيزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وأنه شدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق للأقاليم الأمريكية التسعة لتصبح 10 أقاليم. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وإن إيران لم تنقل شيئا. من ناحيته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. على صعيد متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم

0: من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة نبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة أمس الخميس. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. ونبدأ مشاهدينا بالتطورات في الملف الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا، ضعينا في صورة آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمستجدات هذا الملف.
1: نعم مراد، يعني مساء يوم أمس وجهت طهران رسائل تحذيرية وتهديدية أيضا للولايات المتحدة، جاءت على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي، والذي أكد على أن في حال صعدت الولايات المتحدة من حصارها البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية فأن طهران سترد باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. أكد على أن ما يتم الآن من إجراءات أمريكية هي مخالفة وإيران سترد عليها. تم التأكيد أيضا على أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد هو أن تنفذ الشروط الإيرانية. تم التأكيد سواء من قبل محمد بكر قاليباف أيضا رئيس البرلمان الإيراني أو رئيس مسعود بوزشكيان أو حتى من قبل محسن رضائي على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة وأن السبيل من أجل خفض التصعيد هو أن تعود مرة أخرى إلى بنود مذكرة التفاهم التي وقعت عليها وأن تنفذ الشروط الإيرانية. هناك أيضا تأكيدات على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بإخضاع الشعب الإيراني، هكذا تتحدث المستويات السياسية الإيرانية، مع الإشارة إلى أنه خلال فترة وقف إطلاق النار ما بين الجانبين خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم قامت إيران بنقل العديد من أطنان وبراميل النفط إلى مناطق أخرى في البحر، وتقوم حاليا بتصدير نفطها. نعم. وذلك بذلك ترد على التصريحات الأمريكية المتعلقة بأن إيران الآن لا تصدر أي من نفطها، كما تمت الإشارة من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أنه يتم الآن يعني إيجاد مناطق أو ممرات لتصدير النفط، وقال أنها ستكبر هذه الممرات تدريجيا مع
0: طيب
1: التأكيد
0: ماذا
1: على ضرورة وقف.
0: ماذا عن جهود الوساطة القطرية الباكستانية في هذه المرحلة؟ كيف، ما الذي علم إلى حد الآن بشأن مخرجات زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران؟
1: نعم، يعني تأتي هذه الزيارة لرئيس وزراء وزير خارجية قطر في إطار الجهود الدبلوماسية للوسطاء من أجل خفض حدة التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك من خلال مواصلة جهود الوسطاء. جاء رئيس وزراء ووزير خارجية قطر وسبقه في ذلك يعني زيارة قائد الجيش الباكستاني، وكانت هناك أيضا زيارة لوزير الخارجية العماني. كل هذه الزيارات تأتي في هذا الإطار. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة مواصلة المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. أكد أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان خلال استقباله يعني الرئيس الوزراء القطري على أن إيران متمسكة بالدبلوماسية، وتم التأكيد على أنه يعني الأفضل الحلول هو أن تكون تحل الأزمات عبر طريق الحوار والدبلوماسية، ولكن هناك يعني إشارات إيرانية إلى عدم الثقة في الولايات المتحدة وأن فتح مضيق هرمز مرهون بقيام واشنطن بالعودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم. إيران كانت قد أكدت سابقا مراد بأنها لا ترى في الحرب هو الحل دائما، وتؤكد على أن المفاوضات من موقع القوة يسمح لإيران بإحقاق حقوقها واستيفاء حقوقها وأيضا ضمان مصالحها وأمنها القومي، وتقول أن

0: المفاوضات لا يعني الاستسلام، ولكن هناك عراقيل تتهم الولايات المتحدة بوضعها في هذا المسار الدبلوماسي، وذلك من خلال عدم الالتزام بما وقعت عليه سابقا والاستمرار في الممارسات التي تصفها طهران بالعدائية، سواء من خلال التهديدات العسكرية أو من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تقول أنها طهران تقول أنها وتصفها بالإرهاب الاقتصادي، تؤكد على أن هذه الإجراءات هي غير قانونية دوليا، وتطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الإجراءات وعدم يعني التعامل معها، مع التأكيد على مرة أخرى على أن لا سبيل لحل الأزمة مع إيران سوى عبر الحوار. تقول أن الحل العسكري أثبت فشله مرارا، كما أن الحلول الاقتصادية والممارسات الاقتصادية الأمريكية أيضا أثبتت فشلها خلال العقود الماضية، وأنه يجب التعامل باحترام مع الشعب الإيراني، كما يقول مجيد بن رضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. تقول طهران أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات، ولكنها تفضل الحوار، ولكن على أساس شروطها وعلى أساس بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سواء من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراد،
1: شكرا جزيلا لك يا رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. ننتقل الآن إلى واشنطن إلى مراسلنا هناك أحمد أرهيد. أحمد، من الواضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة ومنشوراته كذلك، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، وحتى قائد القيادة المركزية الأمريكية، كلها كانت تركزت حول مضيق هرمز. ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذه التصريحات.
2: أتوقع حيقدم التقرير.
1: أحمد، كنت أسألك عن التصريحات الأخيرة لأبرز المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك ترامب ووزير الخزانة وكذلك قائد القيادة المركزية الأمريكي. أحمد، هل أنت معنا؟ يبدو أن أحمد لا يسمعنا. أحمد تسمعني الآن؟
2: هي التي كانت قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال، والتي قال فيها إنه يعتبر مضيق هرمز إقليما أمريكيا. هذه هي المرة الثالثة التي يقول فيها ترامب ذلك. المرة الأولى كانت في نيويورك أمام حشد من أنصاره، ووقتها كان قد علق مسؤول أمريكي قائلا بأن الرئيس كان يمزح بشأنها ولم يناقشها مع مستشاريه. لكن ترامب كان قد كررها أيضا قبل أيام قليلة من ولاية ساوث كارولاينا، وقال أيضا إنه يعتبر مضيق هرمز إقليما أمريكيا، ويعتد بذلك بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في من يدخل ويخرج عبر المضيق. وأيضا هذه التصريحات تزامنت مع ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر، والذي قال إن القيادة المركزية الأمريكية تركز على مهمتين أساسيتين في الوقت الراهن. الأولى تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي هذا قال إنهم استطاعوا تغيير مسار 75 سفينة منذ استئنافه في شهر يوليو. وذكر أيضا بأنه خلال الأشهر القليلة الماضية استطاعت القيادة المركزية الأمريكية أن تساعد في تأمين مرور 750 مليون برميل من النفط عبر المضيق، ويقارن ذلك بالقول إن إيران لم تستطع أن تخرج برميل نفط واحد عبر مضيق هرمز. العملية الثانية الأساسية التي أيضا يقول إن القوات تركز عليها هي مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز. قال هذه العملية معقدة، وإن قواته تعمل على تنفيذها بروية ودقة، وإنها استطاعت إزالة الألغام التي وضعها الحرس الثوري الإيراني كافة من مضيق هرمز وفق تعبيره. أيضا لدينا التأكيدات الأخرى التي صدرت عقب ذلك من وزير الخزانة سكوت بيسنت. قال خلال 14 يوما الماضية استطاعت القيادة المركزية أيضا أن تساهم في تمرير 130 برميل نفط عبر مضيق هرمز. مراد،
1: طيب فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية المتعلقة ب

0: المفاوضات مع الجانب الإيراني، وأن الإيرانيين هم من يتوسلون لإبرام اتفاق وأنه لا يرغب في لقائهم. ما هي الرسائل التي وصلت هنا أو أراد ترامب إيصالها من خلال هذا الخطاب المتناقض في مجمله؟ أحمد، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت معك، لكن لا بأس. نشكرك جزيلا أحمد الرهيد، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. نعود مشاهدينا إلى ما أشرنا إليه قبل قليل، فقد بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
1: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود. زيارة لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم، من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
2: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
1: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
3: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
1: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
4: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
0: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران السيد حسين باك الباحث في العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا من ميشيغان السيد سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد سامح، في ظل هذه الأجواء المشحونة بين الولايات المتحدة التي تشن حربا اقتصادية وما سماها الرئيس الأمريكي بالإنزال الاقتصادي، وكذلك عدم الثقة أو انهيار الثقة بين الجانبين تفاوضيا، ما هي فرص نجاح الوساطات الإقليمية، وإلى أي مدى يمكن أن تحدث اختراقا في هذا الموضوع؟
5: بعد تحية لك وللسادة المشاهدين والضيف، نشكركم على الاستضافة. يظل التعويل على نجاح الوساطات ليس بالوصول إلى حل نهائي، بل إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تنشأ بيئة حاضرة يمكن الانطلاق منها نحو اتفاقية أو حتى إعادة النظر للتفاقية.

0: اتفاقية مذكرة إسلام أباد. هذه أفضل ما يمكن التعويل عليه الآن. الرئيس الأمريكي حقيقة غير متعجل، ولكنه في سماته الرئيسية ليس أيضا صبورا، فعندما يطلق العنان للتهديدات والتصريحات ويحاول زيادة الضغط على إيران لكي تعود إلى مائدة المفاوضات بشكل سريع، لا يجب أبدا أن نغض النظر عن أن هناك انتخابات نصفية في حدود 70 يوما تقريبا تقترب من العاصمة واشنطن، والرئيس والحزب الجمهوري يريد بقدر المستطاع أن يدخل إلى هذه الانتخابات على الأقل في حالة ثبات للوضع أو جمود إن لم يستطع الوصول إلى حل. ويبقى التعويل بعد ذلك على أن هناك تصرفات ربما تكون عسكرية بعد نهاية موسم الانتخابات، والحراك الذي تقوده قطر والباكستان ودول أخرى بشكل غير مباشر هو أفضل ما يمكن الوصول إليه الآن، لأن هذه الدول تعمل في ظل بيئة تنعدم به الثقة تقريبا بشكل كامل. ويظل التعويل على أن هناك بعض التحسينات إن صحت التسمية يمكن الوصول إليها بكثير من التحفظ، رأينا ذلك في تأجيلات تعرض لها الاتفاق مع عمان ثم بعد ذلك الإعلان عن اتفاق إطار، ما زال ينقصه الكثير من التفاصيل، زيارة للمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، والآن زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري. كل هذا يظل زخما ما زال بعيدا عن إمكانية الحلول، ويظل هو أفضل ما يمكن الوصول إليه الآن تركت الأطراف الوسطاء يعملون في بيئة أقل عدوانية.
1: سيد حسين باك، هل تعول طهران على هذه الوساطات لتحريك شيء من الدبلوماسية المتوقفة؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدي قناة الجزيرة. هناك في استراتيجية جديدة في إيران بخصوص التعاطي مع المسار التفاوضي والسياسي. تغيرت نمط فريق التفاوض أو مجلس أمن القومي بالتعاون مع بعض الوسطاء وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية كطرف في هذا الحرب. نحن نشاهد اليوم إصرار إيران على عدم فتح مضيق هرمز، وإصرار إيران على تنفيذ الشروط في مذكرة تفاهم أولا، لكن في المرحلة الماضية نحن ما كنا شاهدنا إصرار إيران على تنفيذ الشروط، كنا شاهدنا إعطاء فرصة لبعض الجولات التفاوضية إن كان في إسلام أباد إن كان في قطر إن كان في سويسرا، لكن اليوم تغيرت شيئا ما في عقلية منظومة القرار السياسي بشأن
1: سيد حسين، ما الذي غير قناعات إيران فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا وملف التفاوض مع الجانب الأمريكي؟
2: بشكل عام بند الأول في التفاوض، بند الأول في مذكرة التفاهم الذي كان السبب الرئيسي لتسكير المضيق من جديد كان مؤثر بهذا الموضوع، عدم تهرير أرصدة الإيرانية المجمدة رغم وعود الأمريكية كان مؤثر بهذا الموضوع، وعدم تنفيذ أي شرط من شروط المتفق عليه في مذكرة التفاهم تأثرت بشكل كبير على عقلية المنظومة القرار في إيران. نحن كان عندنا يعني بإيران كان تجربة تفاوضية طويلة مع الولايات المتحدة، لكن هذه التجربة الأخيرة لأنها كانت بعد الحرب غيرت بعض طرق التفكير التقليدي في الدبلوماسيين الإيرانيين، واليوم نحن نشاهد إصرار إيران في كل المستويات على تنفيذ الشروط الأمريكية أولا.
1: نعم سيد سامح هادي، ما أشار إليه قبل قليل السيد حسين باك غاية في الأهمية، وهي بالعودة إلى تاريخ التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. مثلا أوباما كان يركز في اتفاقه النووي في 2015 على أو أغرى الإيرانيين بأن العوائد الاقتصادية ستكون مهمة وستعود بالنفع على الشعب الإيراني. لكن ترامب خاصة في عهدته الثانية هو يعمل عكس ذلك تماما، هو يحاول أن يضغط بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وخنقه، وذلك لإلحاق الضرر بالمواطن الإيراني ليثور ضد هذا النظام. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم الجدوى أو العقلية التي يفكر بها ترامب في هذه المرحلة لتحقيق أهدافه في إيران؟
0: الرئيس ترامب يتولى هذا الأمر بشكل شخصي، وقراءته وقناعته للأمر هي التي تحكمه بشكل كامل. ولأنه شخص في طبيعته لا يقبل الهزيمة، رأى أن في اتفاقية مذكرة إسلام أباد هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر واقعي حققت إيران الكثير من المصالح في شروط هذه الاتفاقية. الأمر الذي يعني وضح في تعليقات النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأكيد من الجانب الإسرائيلي، مما أضعف عزيمة الرئيس للاستمرار في هذه المذكرة شديد، إلى أنها تفتقر إلى التعاون الدولي الذي يفقدها كثيرا من فعاليتها وأجعلها في مسألة شك كما قلنا.
1: سيد حسين باك، أنت أشرت قبل قليل إلى أن إيران قد غيرت استراتيجيتها في التعامل مع الجانب الأمريكي على المستوى التفاوضي، وقد تغيرت قناعتها في ذلك، وبالتالي ما الذي تطلبه إيران هنا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكيين؟
2: اليوم ما تطالبه إيران أولا تنفيذ الشروط المتفقة عليه في مذكرة التفاهم وحل الجذر للمشاكل الموجودة بين إيران والولايات المتحدة اللي موجودين داخل مذكرة التفاهم. على سبيل المثال بند الأول في مذكرة التفاهم، ما سبب عدم تنفيذ شروط إيران في مذكرة التفاهم في بند الأول؟ في بند الأول كان موجود إنهاء الصراع وإنهاء الحرب في جميع الجبهات خاصة جبهة لبنان، لكن عدو الإسرائيلي نفذت 200 غارة والعدوان على لبنان فور توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الإيران والولايات المتحدة. هناك في موضوع تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، هناك في موضوع رفع العقوبات النفطية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية يسببون في تسكير المضيق كورقة ضغط من قبل إيران لتنفيذ شروطها. نحن اليوم نشاهد إصرار إيران لحل هذه المشاكل كلهم ثم عودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ملف النووي، والطرف الأمريكي طبعا لحد هذه اللحظة ليس لها إرادة لتنفيذ أي شرط من هذه الشروط.
1: سيد سمح هادي، الطرف أو الجانب الإيراني يضع شروطا للعودة إلى التفاوض، الجانب الأمريكي يضع شروطا كذلك، والكل يرى في شروط الآخر تعجيزية، وبالتالي كيف يمكن إحداث اختراق هنا لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات باعتقادك؟
0: الاعتماد والتعويل كله على وساطة فاعلة ومؤثرة يجب أن تنطلق وتستكمل في ظل بيئة حاضنة تتمثل في أن يقبل كل طرف مبدأ أن تكلفة العمل العسكري أعلى بكثير، وأن الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها بالعودة إلى اتفاقية حتى إسلام أباد أو تعديلها بشكل ما هو الأفضل لصالح الأطراف ولصالح الاقتصاد العالمي الذي بالتأكيد ما زال يعاني. ولكن المشكلة في أن هناك غيابا كاملا للثقة، فتجارب إيران مع الإدارة الأمريكية الحالية منذ ما تعرضت إليه من خديعة في قصف إسرائيل في العام 2025 بعد أن كانت منخرطة في جولات مباشرة وكانت على وشك إتمام اتفاق طبقا لشهادة وزير الخارجية العماني، يجعلها تتذكر هذا دائما في كل اتفاق تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبرامه. ولأن هناك مسافة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد اتفاقا في صيغة استسلام وبين إيران التي تقول أنه ليس لديها ما تخسره وتحارب معركة وجودية، تظل المسافة البعيدة رهنا بنشاط الوسطاء مرة أخرى إن تركت لهم المساحة الفاعلة والإيجابية لكي يقدموا حلولا نجحوا في صياغتها في مذكرة إسلام الآن،
1: لكن ما هي،
0: ولكن للأسباب التي
1: لكن سيد سامح،
0: تحدثنا
1: ما هي
0: عليها
1: فرص،
0: فشلوا.
1: ما هي فرص عمل هذه، لا نقول نجاح، لكن عمل هذه الوساطة في ظل وجود

0: رئيس أمريكي يتشدد ويغير من آرائه ولا يثبت على رأيه، وكذلك نظام إيراني بدأ أكثر تشددا بعد الحرب وبعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة حاليا.
1: هي فرص محدودة، ولكن لا يجب أبدا التوقف عن استغلالها مهما كانت محدودة، لأن البديل هو استمرار الوضع على الحالة التي هو عليها، وما يعني هذا من تبعات خطيرة على الاستقرار العالمي والاقتصاد الدولي. علينا أن نتذكر أن الاستراتيجيات التي تبنتها كل الأطراف حتى بما فيها إيران من خلال إعطاء المسكنات والمهدئات لأسواق الطاقة ربما تنجح في امتصاص الصدمة إلى درجة ما، ولكن طول الأمد في هذه الأزمة ونحن نقترب من موسم الشتاء سيجعل العملية شديدة التكلفة، ولن تفلح معها الأمور التي يعني تسكن بها الآلام وتسكن بها مواجع الاقتصاد. هناك أيضا فرصة لعودة العمل العسكري تزيد مع الوقت، خصوصا بعد انقضاء موسم الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي ليس مستبعدا أبدا أن يعود لأعمال عسكرية، لأن بقاء الوضع يضغط على سيرته الذاتية ويضغط على رؤيته للأمور ويضعه في موقف ردة الفعل، وهذا ما لا يطيق عليه الرئيس دونالد ترامب صبرا.
0: شكرا جزيلا لك سيد سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من ميشيغان، والشكر كذلك للسيد حسين باك الباحث في العلاقات الدولية كان معنا من طهران. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. حول آخر هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين مرحبا بك، ضعينا في آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الأخير الإسرائيلي الأخير في الجنوب.
2: مراد، مستوى التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان تراجع منذ ساعات الليل وصولا إلى الساعات الأولى من هذا الصباح، ولكنها كانت جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية بعد ظهر أمس، تركزت بشكل خاص على منطقة النبطية وعدد من المناطق المحيطة بمرتفعات علي الطاهر تحديدا، مرورا بقضاء بنت جبيل حيث استهدف وادي سلوقي وبلدة برعشيت وصولا إلى بلدة المنصوري في قضاء سور، لكن الغارات الأعنف كانت كما ذكرنا في منطقة وقضاء النبطية تحديدا. كانت هناك غارات من المسيرات والمقاتلات الإسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر على بلدتي كفر رمان والنبطية الفوقة وصولا إلى بلدة عرب صليم التي تقع في النبطية وتحديدا في إقليم التفاح، حيث استهدفت بغارتين إحداهما أدت إلى استشهاد امرأة وإصابة 6 آخرين بينهم طفلة وامرأة أيضا، بالإضافة إلى شخصين مسنين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هذه الجولة الجديدة من التصعيد مراد ربما يمكن القول إنها كانت متوقعة، إذ إن كثيرين من اللبنانيين كانوا يخشون من موجات جديدة من الغارات الإسرائيلية ربطا بالمساعي الإسرائيلية الدائمة والمتواصلة للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وكنا أمام جولة أخرى قبل أسبوعين كما نعلم من العنف الإسرائيلي أيضا في جنوب لبنان، ولكنها تركت دون شك تداعيات كبيرة على أكثر من مستوى، أولا على المستوى الإنساني كما ذكرنا مزيد من الشهداء والجرحى المدنيين، على المستوى الميداني طرحت الكثير من المخاوف والقلق حول مآلات هذا التصعيد والمدى الذي يمكن أن يبلغه في الأيام والأسابيع المقبلة، وما إذا كنا فعليا أمام جولة جديدة من الحرب ربطا بهذه المساعي التي تحدثنا عنها من قبل إسرائيل للسيطرة على علي الطاهر، لا سيما وأن إسرائيل كانت ربطت هذه الغارات وهذه الموجة الجديدة من التصعيد بإطلاق حزب الله مسيرات مفخخة باتجاه قواتها في محيط تلك المرتفعات تحديدا. أما على المستوى السياسي فهناك أيضا تداعيات كثيرة على المسار التفاوضي بشكل خاص الذي كان أصلا يشهد تعثرا كبيرا، وما زلنا حتى هذه اللحظة لم نشهد أي تحديد لموعد الجولة المقبلة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل، وقد يكون لهذه الجولة من التصعيد مزيد من الانعكاسات على هذا المسار، خاصة وأن لبنان يطرح مسألة تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية للسير قدما في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى طبعا الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جديدة محتلة في جنوب لبنان، وهذا ما ليس حتى هذه اللحظة يعني لا يلوح في الأفق أي مبادرات أو مؤشرات إيجابية بخصوصه.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا، كنت معنا من بيروت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، قال في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد أحمد الطناني، بالنسبة لتصريحات نتنياهو وكاتس، ما الذي فهم منه؟
3: صباح الخير. يعني فهم المفهوم، السلوك الإسرائيلي لا يقوم إلا على فكرة دفن غزة تحت الركام، التخلص من كل هذه الكتلة الديموغرافية، عدم السماح بأن يعود أي أفق للحياة في قطاع غزة. هذه الحكومة الإسرائيلية حسمت قرارها بشكل كامل، هي حكومة الإبادة وفقط الإبادة. أي حديث فعلي عن اتفاقيات لوقف إطلاق النار، ترتيبات، مرونة، أطر للتفاوض، خرائط للطريق، كلها بيع للوهم للعالم. إسرائيل تتعامل مع هذا الاتفاق باعتباره ستارا يخفض ويخفف عنها الضغط الدولي، لكن على أرض الواقع هي تستمر في حرب الإبادة، تستمر في عمليات التدمير، تستمر في عمليات القتل، وتنوع في كل هذه الأدوات. جزء من هذه الأدوات هي أدوات عسكرية مباشرة، الاستمرار في الاغتيالات، التوسع في الخط الأصفر والتوسع في السيطرة، واستمرار عمليات التدمير الشامل، النسف في شرق الخط الأصفر والنسف أيضا في غرب الخط الأصفر. إلى جانب كل ذلك هناك معركة، معركة على الصعيد الإنساني، الإنسان في قطاع غزة يعني يقاتل كل يوم ليستمر في العيش، يستمر في الحياة، يبحث عن أي أفق حقيقي، لا يوجد علاج، لا يوجد أي بنية تحتية. حتى التفاصيل التي استطاع الغزي أن يعيد التأقلم معها مثل بعض المولدات الكهربائية، الآن إسرائيل تمنع دخول الزيوت، تمنع دخول أي قطع للغيار، مما يعني عمليا تهالك كل ما بقي في قطاع غزة. هذا جزء من حرب الإبادة، جزء من الاستمرار الإسرائيلي بفرض واقع الإبادة كواقع مستدام، وهو يهدف في محصلته إلى دفع من تبقى في قطاع غزة للبحث عن خيارات للخروج، وهو ما يروج له ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خيار الهجرة الطوعية، لكنه بالمعنى الفعلي تهجير قصري، تطهير عرقي كامل يجري على هذه البقعة من الأرض. وكما قلت، اتفاق وقف إطلاق النار يتحول إلى شكل لتنصل إسرائيل من الضغط الدولي، والولايات المتحدة تؤمن الغطاء الكامل لمثل هذه السلوكيات الإبادية في قطاع غزة.
0: دكتور محمد هلسة، حديث نتنياهو وكاتس الأخير هل يندرج ضمن حملة انتخابية أم أنها استراتيجية إسرائيلية متراسخة وواضحة المعالم؟
4: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في سياق المشهد الانتخابي ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا نستطيع أن يعني نقول بأن ما يصدر عن نتنياهو وكاتس وكل رموز النظام السياسي الإسرائيلي لا تفوح منه رائحة الاعتبارات الانتخابية. كل موقف وكل تصريح وكل سلوك في المستوى السياسي وحتى في المستوى العسكري بتحريك من المستوى السياسي بالتأكيد لديه اعتبارات انتخابية في محاولة لرفع أسهم ورصيد هذا اليمين الحاكم، لأن منطق المزاج العام الداخلي الإسرائيلي محكوم بالاعتبارات الردع واعتبارات الأمن، ولذلك نتنياهو يحاول أن يسوق بأنه ما زال يتحكم وبأن لديه اليد الطولة في القطاع وفي الضفة وفي لبنان، وربما يحصل على فرصة الذهاب إلى أو الوصول إلى صندوق الاقتراع على ظهر التصعيد أو الحرب المفتوحة التي قد تؤمن له في حال حدث ردة فعل من هذا الطرف أو ذاك أن يؤجل الانتخابات، خاصة إذا ما استمر يعني وضعه في تراجع، حيث استطلاعات الرأي لا تقدم على خصومه وتسمح بفوز فاصل لنتنياهو في حال جرت الانتخابات في موعدها. ويعني لكن أيضا لا يمكن إنكار بأن هذا أيضا جزء من استراتيجية إسرائيلية تضعها على الطاولة وتحاول أن تنفذها. موضوع تهجير سكان القطاع تحدث فيه نتنياهو صراحة

0: حتى لا يمكن الحديث عن التهجير دون إبقاء القطاع نهبا لحالة الفوضى وحالة الهلاك التي يعيشها أهالي القطاع بسبب ظروف الحرب وما خلقته من مآسي تتراكم يوميا وتتعاظم يوميا. ولذلك يعني أجندة اليمين تقول صراحة بإعادة السيطرة على القطاع واستيطانه وتهجير سكانه، وهذا لا ينفك، هذا السلوك لا ينفك عن هذا الأمر. لكن ربما بين هذا وذاك يطمح نتنياهو إلى أن يعيد إنتاج مسودة الاتفاق التي عرضت عليه، بما يعني يأخذ بعين الاعتبار اشتراطات نتنياهو، نزع السلاح مرة واحدة ونزعه وإخراجه خارج القطاع. إن استطاع خلال هذين الشهرين المتبقيين لموعد الانتخابات أن يحصل على إنجاز سياسي بحيث يعيد مثلا كرة النار الملتهبة هذه عبر التصعيد إلى طاولة مفاوضات الوسطاء في محاولة لتجنب التصعيد والتخفيف على مآسي السكان في القطاع، ربما يسوق هذا كإنجاز. لكن حينها ليس مضمونا أن نتنياهو سيلتزم، سيختلق ذريعة جديدة ويستمر في هذه الحرب وهذا التصعيد. في كل الأحوال التصعيد هو سيد الموقف، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات سنشهد تصعيدا أكثر في الخطابة وفي المواقف وفي السلوك العسكري الإسرائيلي على الأرض. الدم الفلسطيني وحياة الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في القطاع هي المادة، وهما الحلقة الأضعف، غزة والقطاع هما الحلقة الأضعف. ويبدو بأن الولايات المتحدة سلمت لإسرائيل وللعالم بأنها لا تستطيع أن تفعل شيء نتنياهو في هذه المرحلة، وكأنها تقول لخصومه لديه اعتبارات انتخابية دعوه يتصرف، يمكننا فقط أن نغير بعض الشيء من التوتر القائم بعد أن تظهر نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وكأن هنالك تعويل أيضا أمريكي على أن نتائج الانتخابات قد تفرز يعني نظاما سياسيا جديدا مختلفا يمكن التعامل معه من الطرف الأمريكي.
1: نعم سيد أحمد الطناني، المقاومة وكلما ورغم أنها أعلنت نيتها تسليم سلاحها، لكن الجانب الإسرائيلي وجد أعذارا لرفض هذه المبادرة من جانب المقاومة، وبالتالي هل يؤكد لنا هذا أن غاية إسرائيل الآن الأولى هي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة؟
2: هذا يؤكد هذا التحليل، وهذا بالمناسبة حتى المقاومة كان لديها تحضير موقف مسبق بأن إسرائيل لم تقدم على أي شيء، وأعتقد حتى جزء من الوسطاء كان عندهم هذا التحضير مسبقا، كانوا يعلمون أن إسرائيل لن تنسحب مترا واحدا من قطاع غزة، لن تقدم أي تنازلات بها المعنى الجوهري، لن توفي بأي التزامات، خصوصا قبل عقد الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو يعد أي انسحاب من القطاع في هذه المدة بمثابة انتحار سياسي، هو يهرب من كل استحقاقات المراجعة الداخلية، من كل استحقاقات الفشل، من كل استحقاقات التحقيق وأسئلة الجدوى حول ماذا حققت إسرائيل بعد كل جولة الحروب في المنطقة. وبالتالي كان هناك تقدير مسبق بأن هذا السلوك هو السلوك الإسرائيلي، لكن ضغط أمريكيا، ضغط من الدول العربية والإسلامية على المقاومة لتقديم كل ما عليها من مرونة، وقيل لها بوضوح هذه الثلاث أشهر هي ثلاث أشهر تبحث فيها إسرائيل عن التصعيد. الجميع يعلم أن بنيامين نتنياهو يريد أن يستثمر الدماء الفلسطينية في الانتخابات، لذلك قدمت كل ما عليها من مرونة وتركت الكرة في ملعب الوسطاء وفي ملعب حتى الإدارة الأمريكية التي أتى كوشنر وجلس بشكل مباشر مع وفد حركة حماس، وأكد أن الإدارة الأمريكية تتمسك بضمانتها لهذا الاتفاق وستضغط على إسرائيل لإلزامها بضبط التصعيد على يعني نحو دقيق، وأيضا بتنفيذ خارطة الطريق. الآن لم ينفذ شيء، وحتى عندما صرح بنيامين نتنياهو بأنه يرفض خارطة الطريق مررت رسائل للمقاومة بأن هذه خطابات انتخابية ويجب أن يراقب سلوك بنيامين نتنياهو وسلوك الاحتلال الإسرائيلي الميداني. السلوك الميداني يقول بوضوح أن إسرائيل لا تلتزم بأي شيء، أن الضغوط الأمريكية حتى الآن هي ضغوط غير جدية، وأن حتى ما تحدث به المندوب الأمريكي في مجلس الأمن هو يوفر لإسرائيل مسبقا غطاء ليس فقط للعدوان، هو يوفر لها غطاء حتى لإعادة إنتاج سياسة التجويع، لإعادة سياسة الابتزاز الإنساني. هذا يعني
1: بالفعل خاصة وأنه اتهم حماس بإخفاء المساعدات، وأن قادة حماس لا يجوعون وإنما الشعب هو من يجوع.
2: صحيح، هذا التبرير هو عمليا منح إسرائيل لمساحة واسعة من أجل التضييق على المعابر. إسرائيل تلتزم في البروتوكول الإنساني أصلا، لكن حتى مع ما تدخله وهو إدخال شحيح جدا وفيه تلاعب بكل التفاصيل، الولايات المتحدة بذلك تمنحها مساحة للمزيد من التلاعب، للمزيد من الضربات، رغم أن كل هذه الإدعاءات هي إدعاءات غير صحيحة، والمؤسسات الدولية كلها تعمل في قطاع غزة ولم يسجل ولا خرق واحد له علاقة بالمساعدات. بالعكس، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفرت كل التأمين اللازم حتى مع الضربات الإسرائيلية من أجل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، بينما على المقابل إسرائيل أخرجت مركز

0: المراقبة المدني والعسكري الذي كان يفترض أن يكون مركزا لمراقبة وصول المساعدات إلى مستحقيها، عمليا إسرائيل أخرجته عن عمله، هي طردت أسبانيا والآن تطرد هولندا وتدرس حتى طرد بريطانيا من هذا المركز. هذا يعني بالمعنى الفعلي أن هذا المركز تحول فقط إلى قناة اتصال بين
1: نعم.
0: المنسق الإسرائيلي والجيش الأمريكي، مما يعني أن مجلس السلام بكل تشكيلاته الآن هو منخرط في توفير هذا الغطاء لإسرائيل من أجل الاستمرار في الإبادة والاستمرار في الخطر والاستمرار في التدمير في قطاع غزة.
1: وهناك لنعلم نية إسرائيل دكتور محمد، هل إذا كانت هناك تصريحات لافتة للحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل ديفيد يوسف، والتي كانت محرضة لإعادة احتلال قطاع غزة وتدمير ما تبقى منه، كما نفى وجود شعب فلسطيني على هذه الأرض، وبالتالي ما مدى خطورة مثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات الذي نتحدث فيه عن خطة سلام في غزة؟
2: يعني هنالك شعور بالتصالح الذاتي مع الذات إسرائيليا في كل السلوك الذي يجري تجاه الفلسطينيين، لا وخز ضمير لا قيمي ولا أخلاقي ولا قانوني ولا اعتبارات الخوف من المساءلة والمحاسبة. بالتأكيد حينما ينطلق الجندي الإسرائيلي في الفظاعات التي يرتكبها، وقد اعترف بعضهم بما ارتكب خلال الحرب من فظاعات تجاه المدنيين الأطفال والشيوخ، هو ينطلق من اعتبارات أولا أمنية، لكن أيضا الاعتبار المرتبط ب يعني المنظور الديني الإسرائيلي التلمودي الذي لا يرى في الفلسطيني إنسانا، إنما يرى فيه من الأغيار الذين يجوز قتلهم وإقصاؤهم وتهجيرهم، يستند بشكل أساسي إلى مثل هذه الفتاوى والتصريحات التي تصدر عن جهات دينية. هي في الظروف العادية تبرر يعني السلوك الإسرائيلي، فما بالك في ظروف الحرب، هو يقدم حياته على حياة الفلسطيني ويضع حياته في دائرة قداسة، يعتبر نفسه من الشعب المختار المصطفى وحياة الآخرين لا قيمة لها. وبالتالي يعني حينما يقدم الجندي الإسرائيلي في دباباته
1: نعم.
2: أو في طائرته على ما يفعله، هو يعني متسلح بمثل هذه الدعاوى. ثم يعني الأجندة التي تقول بأن غزة هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى تدفعه باتجاه مزيد من الانفلات، والمجتمع الإسرائيلي مرة أخرى لا كوابح فيه تجاه مثل هذه السلوكيات التي يعني يتماهى جزء كبير جدا من المجتمع الإسرائيلي معها، بل يطرب عليها. ولذلك نحن قلنا اليوم بأن مادة الدعائية الأساسية هي الأمن، الردع، القوة التي تستخدم بشكل أساسي تجاه الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة الغربية.
1: بالفعل، والمستوى السياسي اليميني تحديدا المتطرف يستند إلى طبعا مرتكزات عقدية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، والشكر كذلك للسيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من مدينة غزة. تواجه جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم مصابون بأمراض مزمنة، وقد نجم ذلك عن شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمختبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
3: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
4: احنا عندنا حاليا شح بالادويه بالاخص المزمن،
5: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، اكامول، فيش هيها 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض، ايش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا بنقدرش نشتريه.
3: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
6: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية، نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر.

0: كذلك الأدوية، أدوية الأطفال والحوامل.
1: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
2: لا باخذ، كيف انا ليش بدي اعمل تحليل؟
1: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
3: الغدة طبعا شايلاها ولازم اخذ هرمون الثيروكسين. باخذ جرعة حاليا، فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل. وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
1: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار.
4: عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنا وبلدات عدة، وتخلل ذلك اعتقالات ودهم لمنازل الفلسطينيين. ينضم إلينا من قرية تل في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، مرحبا بك، كيف تبدو الصورة لديك؟
6: يعني منذ ساعات الصباح هناك ترقب لمسير سينطلق من مستوطنة يتصار إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وصولا إلى منطقة واد قانا، ومن ثم وصولهم إلى هنا حيث نتواجد إلى قرية التل. لكن لا معطيات حقيقية على الأرض حتى هذه اللحظة. هنا عند الطريق الرئيس الذي يربط وسط وشمال الضفة الغربية، هذا هو الطريق الالتفافي لمستوطنة يتصار. نترقب منذ ساعات الصباح أي تحرك لهؤلاء المستوطنين الذين دعوا إلى مسيرة ستنطلق باتجاه هذه المناطق، ووصولا إلى تحديدا هذه المنطقة التي نتواجد فيها، والتي وقع خلال الأشهر السابقة اعتداءات وهجوم نفذه مستوطنون على أراضي الفلسطينيين. لا يزال أو لا تزال الحالة حتى هذه اللحظة يعني هادئة نسبيا، لا تحرك ميداني للمستوطنين، لا مسيرات على الأرض في هذه المنطقة ليف. على الأقل حتى الساعة هناك دعوات كانت ستنطلق الساعة 8. نعم أسمعك.
5: ليث، ما الغاية من تنظيم هذه المسيرات من قبل المستوطنين هناك؟
6: يعني الغاية هي واحدة، هو استباحة الأرض الفلسطينية. المسير سينطلق من هذه المنطقة وصولا إلى واد قانا، ومن ثم تحديدا إلى مناطق تصنف باء بموجب اتفاقية أوسلو. هذه هي المناطق التي لربما تظهر في الصورة. في 24 من حزيران الماضي كان هناك هجوم نفذ من قبل مستوطنين، على إثره اندلع مواجهات وعراك بالأيدي أدى إلى مجزرة واستشهاد 4 فلسطينيين في هذه المنطقة. على إثر ذلك دفع الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية وقام بإزالة أشجار الزيتون من هذه المنطقة. نتحدث عن مئات أشجار الزيتون لربما التي اقتلعت منذ ساعات الصباح في هذه المنطقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي أيضا اعتداءاته في هذه المنطقة. على الناحية الأخرى لربما نرصد مع المصور البؤرة الاستيطانية التي وضعت على أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق ضمن التوسع الاستيطاني الذي يفرض في مناطق الضفة الغربية. المسير وهذه المسيرات تنطلق حقيقة فقط لاستباحة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها. في كل المرات السابقة كان هناك شعار لدى هؤلاء المستوطنين: أرض إسرائيل حيثما تضع قدمك. هذه هي العبارة التي وضعت والتي حملت من خلال لافتات خلال مسير والتوجهات باتجاه الأراضي الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. لكن حتى الساعة، وكانت المسير قد دعي لها في تمام الساعة 8 صباحا للخروج من مستوطنة يتصار القريبة من هذه المنطقة عبر هذا الطريق وصولا إلى منطقة واد قانا في مدينة سلفيت، ومن ثم العودة إلى ما يطلق عليها بخلايل أو جبل الفراولة في هذه المنطقة، حيث يواصل هؤلاء المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

0: الصينيين. نعم.
1: ليث، هل رافق ذلك أي إجراءات أمنية واضحة لتأمين هذه المسيرة باختصار شديد لو سمحت؟
0: يعني حتى هذه الوقت اللحظة ميدانيا ومن المعطيات الميدانية.
1: شكرا ليث، نكتفي بهذا القدر. ليث جعار مراسلنا. نعم. كنت معنا من قرية من نابلس، شكرا جزيلا لك. نختم هذه الساعة مشاهدينا من الولايات المتحدة، فبينما تنشغل عواصم العالم بأزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يواجه المزارعون هناك أسوأ أزمة منذ 4 عقود بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتي أشعلت فتيل أسعار الديزل والأسمدة.
2: 31 مليار دولار خسائر متوقعة لمزارعي 9 من المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية. فالمزارعون يواجهون أسوأ أزمة لارتفاع تكاليف الإنتاج منذ 40 عاما، والسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم لتشغيل المعدات الزراعية إلى 5 دولارات و44 سنتا للجالون، مقارنة بنحو 3 دولارات و80 سنتا قبل الحرب، بزيادة تقارب 43%. أما سماد الفوسفور فسعر الطن منه ارتفع من 470 دولارا قبل 10 سنوات إلى أكثر من 900 دولار حاليا، أي أنه تضاعف تقريبا خلال عقد. وكانت إدارة ترامب طلبت في يونيو الماضي حزمة تمويل بقيمة 11 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة لمزارعي المحاصيل، لكن منظمات زراعية ترى أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الخسائر. لكن ارتفاع التكاليف ليس التحدي الوحيد، إذ تصاعدت الضغوط على المزارعين مع تفاقم موجات الجفاف وحرارة الطقس فيما يعرف بحزام الذرة الأمريكي الواقع في منطقة الغرب الأوسط. عوامل دفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر إلى الارتفاع ب10% هذا الشهر لتبلغ أكثر من 5 دولارات للبوشل الذي يعادل نحو 25 كيلوغراما، وهو أعلى مستوى سعري منذ 3 سنوات. ومع ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل فول الصويا والقمح، تتنامى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 3.14%، ولا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%. وتزيد الرسوم الجمركية الضغوط على القطاع بعدما خلقت فجوة تقارب 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لا سيما فول الصويا. وهكذا يواجه مزارع الحبوب معادلة صعبة: وقود وأسمدة أغلى وطقس أكثر قسوة وأسواق تصدير تحت ضغط الرسوم الجمركية. وبينما تتراكم تكاليف الإنتاج وتتراجع العائدات، تتسع المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الحبوب إلى بقية سلسلة الغذاء. فالذرة وفول الصويا والقمح لا تنتهي رحلتها عند المزرعة، وأي ارتفاع في تكلفة إنتاجها قد يصل في النهاية إلى المستهلك.
1: تغطيتنا مستمرة معكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.
3: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
5: مو ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية،
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
13: هل هذه المرة مختلفة؟

في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة.

0: الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق للأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس الخميس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك وفقا للقانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزيشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذاكرة التفاهم بالطريقة السابقة. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا تحتية لحزب الله في منطقة النبطي، وذلك ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. ومستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أحمد الرهيد، أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية على رأسها ما جاء من دونالد ترامب.
4: عم محمد، للمرة الثالثة ترامب ربما يؤكد بأنه يعتقد أو يرى بأن مضيق هرمز إقليما أو أرضا أمريكية. هذه المرة أضافه إلى خريطة تضم الأقاليم الأمريكية 9 ليصبح الإقليم 10 مضيق هرمز وفق ما نشر عبر منصة تروث سوشيال. المرة الأولى التي كان قد أعلن فيها ذلك بنيويورك.

0: تسمح أو لا تسمح لمن يعبر المضيق. وترامب أيضا في منشور آخر على تروث سوشيال يقول إن الإيرانيين هم الذين يتوقون للتواصل وعقد مفاوضات، وأنه في الوقت الراهن لا يريد ذلك. ترامب هذه النقطة أيضا كان قد أشار إليها في الأيام الماضية، وهو يقول في ذلك إن الإيرانيين غير مستعدين بعد للتفاوض، دون أن يحدد طبيعة الاستعداد الذي يريده. البعض هنا يفسر ذلك بأن ترامب ربما يريد إجراءات عملية من الإيرانيين فيما يتصل بمضيق هرمز والملف النووي والملفات الأخرى التي تشغل المفاوضين الأمريكيين. أما التصريحات التي ركزت عليها المختلف الوسائل هنا في الولايات المتحدة هي ما صدرت عن الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، مقطع فيديو نشره عبر موقع إكس أعاد مشاركته عدد من مسؤولي إدارة الرئيس ترامب بمن فيهم وزير الحرب بيت هاكسيث وكذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين. في هذا المقطع يلخص الأدميرال براد كوبر ما قامت به القوات الأمريكية على مدى الأيام الماضية وكذلك الأسابيع، وهو يقول إن قواته تركز على مهمتين أساسيتين. الأولى هي فرض الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي التفاصيل يقول إن القوات استطاعت تغيير مسار 75 سفينة إما كانت تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج. وهنا أيضا يشير إلى أنها عطلت 3 سفن لم تستجب للتحذيرات وعطلت 2 سفينتين أخريين. المهمة الثانية والأساسية يقول هي إزالة الألغام التي وضعها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. وهنا يقول إن هذه العملية معقدة وإن قواته قامت بها بروية وبدقة واستطاعت إزالة كافة الألغام من المضيق، وإن الممرات التجارية الدولية في المضيق الآن تعمل، وإنهم استطاعوا خلال الفترة الماضية تمرير 750 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. ويعكس مقارنة بأن إيران بالمقابل لم تستطع أن تخرج برميل نفط واحد محمد.
1: هذا فيما يتعلق بالحصار البحري والتصريحات المتعلقة بالعمليات العسكرية، ولكن ثمة أيضا حرب أخرى، حرب اقتصادية تحدث عنها مرة أخرى سكوت بيسنت وزير الخزانة.
0: بالفعل عندما أعاد مشاركة مقطع براد كوبر قال سكوت بيسنت إن الاقتصاد الإيراني يتداعى، وعقد مقارنة أيضا بين ما قال إن القيادة المركزية الأمريكية استطاعت تمريره خلال 14 يوما الماضية. قال إن نحو 130 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق بفضل الجهود البحرية الأمريكية، وكذلك يقول بالمقابل إيران لم تستطع أن تخرج برميل نفط واحد. ويشدد أيضا بأن الاقتصاد الإيراني يتداعى أو ينكسر بسبب عملية المنبوذ اقتصاديا وهذه العقوبات التي أعلن تشديدها الأسبوع الماضي. سكوت بيسنت دائما يشير في تصريحاته بأن الهدف من هذه العقوبات الاقتصادية ليس فقط تغيير المواقف في إيران، وإنما يشير إلى مسألة إسقاط النظام في إيران. بينما يتحدث مسؤولون آخرون بما فيهم وزير الطاقة قبل يومين بأن الإدارة تتعامل مع إيران من خلال مختلف الوسائل بما فيها المحادثات وكذلك جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفكيك المنشآت النووية وكذلك ضمان ألا يسمح لإيران بتصنيع سلاح نووي. ويشدد في الوقت ذاته بأن هذه الوسائل إذا لم تنجح المحادثات وكذلك الجهود الدولية الأخرى فإن الولايات المتحدة ستعود لاستخدام القوة، وهو ما أشار إليه ترامب أيضا في الساعات الماضية بأن الخيار العسكري ما زال على الطاولة. وتابعنا قبل يومين أو أقل في الحقيقة من قبل المعهد الأمريكي للبحرية عن رئيس العمليات في البحرية الأمريكية أشار إلى أنه سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت لتنطلق إلى المنطقة وفي مهمة ستكون ل7 أشهر. هذا يعني أن الاستعداد الأمريكي سيبقى على حاله، وهو ما أشار إليه أيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية كوبر، وقال إنه أوصى القوات بأن تبقى مستعدة.
1: نعم، شكرا أحمد الرهيد من واشنطن. رانيا قاسمي، في الحقيقة خلال الأسبوع المنصرم حراك دبلوماسي لا تخطئه العين في طهران لعل أحدثه زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمس إلى طهران.

0: لقاء مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى على رأسهم بيزشكيان الرئيس الإيراني.
1: نعم محمد، بالفعل يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية للوسطاء من أجل خفض حدة التصعيد والتوتر ما بين إيران والولايات المتحدة. وفي ظل حراك دبلوماسي كبير شهدته العاصمة طهران، زار يوم أمس رئيس وزراء وزير الخارجية القطري العاصمة الإيرانية طهران والتقى مع كبار المسؤولين الإيرانيين. تحدث عن الرئيس مسعود بيزشكيان، عن رئيس البرلمان محمد باقر غاليباف، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذا بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس رقشي. خلال هذه المحادثات المهمة والمكثفة التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، تم التأكيد من قبل الجانب الإيراني على تمسك طهران بالدبلوماسية. هذا ما قاله الرئيس مسعود بيزشكيان، قال أنه من يعني المنطقي أن يتم العودة إلى الحوار على أساس بنود مذكرة التفاهم، ما يعني أن إيران ترفض أي تغيير في أسس العودة إلى المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. تم التأكيد على أن الحرب ليست هي الحل لكل الأمور، ولكن هناك تأكيد أيضا من قبل المستويات الإيرانية وحتى من الرئيس مسعود بيزشكيان نفسه على أنه إيران يعني لا تثق في الولايات المتحدة بسبب عدم التزامها ببنودها وممارساتها سواء العسكرية أو الاقتصادية. أكد أيضا محمد باقر غاليباف على أن الولايات المتحدة بناء على ما وصفها بالمعلومات المضللة تقوم باتخاذ خطوات خاطئة، وأكد أن على واشنطن العودة إلى بنود مذكرة التفاهم. هذا أيضا ما أكده محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي قال أنه في حال بدأت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عملية في إطار تنفيذ شروط إيران، فإنها بعدها ستقوم إيران باتخاذ خطوة في إطار فتح مضيق هرمز. قال أو حذر بالأحرى الولايات المتحدة إنها إذا ما وصلت إجراءاتها التي وصفها بالعدائية فإن طهران سترد على المصالح العسكرية والأمريكية. تم التأكيد على أن إيران ستواجه أي تصعيد أمريكي بقوة وستكبدها خسائر عسكرية واقتصادية. يقول رضاي أنه سيتم تسجيلها في التاريخ من حجمها وقوتها. كانت هناك أيضا محمد يعني ردود على التصريحات الأمريكية المختلفة. تم التأكيد من قبل رضاي أيضا على أن إيران تصدر نفطها خلال فترة وقف إطلاق النار التي يعني كان يتم خلالها تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ما بين البلدين. إيران قامت
0: رانيا
1: إخراج الملايين من
0: نعم دائما في معرض حديث أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عندما يتحدث عن السفن التي قد تعبر بمضيق هرمز في قناة مخصصة لذلك وسط المضيق، كيف فهمت هذه التصريحات؟ هل هذا في إطار الاتفاق الإيراني العماني الذي أعلن عنه؟
1: نعم بالفعل يعني يمكن فهم هذه التصريحات في هذا الإطار، خاصة وأن طهران ومسقط تفاوض على ممر جديد وسطي ليس الممر الشمالي أو الجنوبي، يتم من خلاله مراقبة حركة الملاحة البحرية من قبل إيران بالتعاون مع سلطنة عمان، وسيتم خلالها تقديم الخدمات للسفن، وفي المقابل ستحصل كل من طهران ومسقط على عائدات نتيجة تقديم الخدمات لهذه السفن التجارية. تم التأكيد على أن هذا المسار المؤقت يتم التفاوض بشأنه حاليا، وسيسمح للسفن بالعبور من هذا المسار الوسطي في حال قامت الولايات المتحدة بالعودة لتنفيذ مذكرة التفاهم. المفاوضات كما أفادت بيان الخارجية الإيرانية ما بين إيران وسلطنة عمان هي مفاوضات بناءة، تم التوصل إلى تفاهمات. كان قد أكد الحرس الثوري أيضا أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تقسيم حصة المياه في المضيق ما بين البلدين، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على تقسيم حصة عائدات مضيق هرمز. هناك توافقات، ولكن كما تقول طهران أنه في حال توقفت واشنطن عن عرقلة هذا المسار فإنه بالإمكان التوصل أو الإعلان عن الاتفاق المشترك ما بين البلدين، ولكن طهران لطالما يعني رهنت فتح والاستفادة من هذا المضيق بعودة واشنطن لبنود مذكرة التفاهم وخاصة البند الخامس منها، وهو الذي وفقا للتفسير الإيراني ينص على ضرورة أن تحتمل الولايات المتحدة الإدارة الإيرانية للمضيق

0: تعاون مع سلطنة عمان وترفض أي تدخل أمريكي في المضيق، وتقول أن المضيق سيظل مغلقا حتى تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط الإيرانية، وإلا فإن إيران مستعدة للرد على الولايات المتحدة، مؤكدة أنها من تسيطر على المضيق وأنه لا تقترب القطع البحرية الأمريكية من المضيق وأنها تقف على بعد لا يقل من 400 كيلومتر. إذن هذا هو الموقف الإيراني.
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. جاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمان، الجزيرة، طهران.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسراد، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما دكتور ريتشارد. هرمز العقبة الكؤود خلال هذه الأزمة هو واضح، ما الذي يعنيه أن ترامب يردد يصرح وينشر عن مضيق هرمز بهذه الطريقة؟ أحدثها ما كان على مضيق هرمز عندما قال بأنه الإقليم العاشر الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال.
6: الرئيس ترامب وفريقه سلطوا الضوء على أن مضيق هرمز كان مفتوحا بشكل واسع، ولقد رأينا بأن القيادة المركزية الأمريكية من خلال قائدها كوبر الذي أكد بأن هناك عبور

0: عبور لملايين البراميل، براميل النفط عبر المضيق. لا نتحدث عن شحنات إيرانية، لكن عندما يتعلق الأمر بإيران فإن الولايات المتحدة تسمح بالموارد الإنسانية والمعدات ذات الصلة من دخول البلاد. الرئيس الأمريكي يحاول أن يؤكد على أنه تمكن من إبقاء المضيق مفتوحا من أجل فريقه وليس للجانب الآخر، وهذا جزء من أجندة النصر التي يتحدث عنها.
1: طيب، فتح المضيق شيء، وأن ينشر خارطة للأقاليم الأمريكية مضافا إليها مضيق أرمز هذا شيء آخر. ما الغرض من نشر صورة كهذه في تقديرك دكتور؟
0: لا أدري، لا أدري. أعتقد أنه مؤخرا تحدث عن ليك أمريكا، والتي هي ربما لابد من الإشارة إليها على أنها كندية، ونريد فقط ربما أن نركز على السياسات والأهداف الملموسة. طبعا واضح أن هذه الأراضي وهذه الأقاليم ليست أمريكية، لكن ربما هو يهدف للقول إنه انتصر في هذه الحرب وأنه لديه السيطرة على المضيق.
1: أستاذ هادي، بغض النظر عن هذه الصورة وما يصرح به ترامب أكثر من مرة، كيف يمكن فهم أمين مجلس الأمن القومي في تصريحاته الأحدث التي تحدث فيها عن قناة في وسط المضيق مفتوحة أو ستفتح إذا تحققت شروط معينة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هذه القناة أو هذا الممر المشترك بين الجانب الإيراني والجانب العماني تم بحثه خلال الزيارة الأخيرة للسيد البوسعيدي وزير الخارجية العماني مع السيد عراقجي وزير الخارجية، وهناك ربما ستوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الاتفاق بين الجانبين القطري والإيراني فيما يتعلق بالمضيق، فيما يتعلق بتنظيف المنطقة من الألغام، وكذلك موضوع عملية قوانين العبور والمرور، وموضوع تعويضات وأسباب هذه التعويضات، كي لا تتهم لا إيران ولا عمان من أنهما يريدان في الحقيقة أخذ رسوم غير مجدية. في النهاية يبدو أنه الأمريكي يوافق ضمنيا على هذا، وإلا ما كان هدد مرة أخرى بقصف عمان. في كل أحوال ما قصده السيد الرضائي هو أنه نحن لا نريد في الحقيقة أن نحتكر هذا المضيق، ولكن في النهاية هي هذه مياه إقليمية يسيطر عليها بلدان لا أكثر، وهذا الممر ممر دولي من حق كل دول العالم أن تمر سفنها نفطية كانت أو تجارية أو سياحية. ولكن عندما شن العدوان الصهيوني الأمريكي عدوانه على إيران أغلق هذا المضيق وفتح مرة أخرى بعد أن تعهدت أمريكا بلجم نتنياهو من هجومه على لبنان، ولكن سرعان ما رجع نتنياهو واستمر في قصفه.
1: واضح. طيب أستاذ هادي، فتح هذا المعبر تحديدا، هذا المعبر المشترك مرهون بماذا؟
2: الآن يعني أنا أشرت أنه توضع اللمسات الأخيرة، ولكن هل سيوافق الأمريكي على تفاصيل هذه الآلية حقوقيا وبحريا وماليا وأمنيا أم لا؟ طبعا إيران تقول حتى لو فتح المضيق غير مسموح لمرور القطع العسكرية الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهم في المنطقة إذا كانت هناك تحركات في الحقيقة تهدد أمن الملاحة وتهدد أمن إيران كما حصل في الحرب الأربعين يوما.
1: طيب هذا أعلم بأن الاتفاق لم يعلن بعد وربما ليس ناضجا. الحديث هنا ليس عن الآلية أو التفاصيل أستاذ هادي، ولكن هل فتح هذه القناة بغض النظر عن تفاصيلها مرهون بالعودة إلى مذكرة التفاهم مثلا؟
2: يعني هناك ملفين أستاذ محمد. الملف الأول هو المفاوضات والتوافق الذي سيعلن عنه قريبا بين الجانبين الإيراني والعماني، هذا ليس له علاقة بما يحصل الآن في المنطقة من اعتداءات من خصال للمون الإيرانية ومن تهديدات وحتى من تغريدات ترامب عندما يقول أنا لا أريد أرجع لمذكرة التفاهم أساسا ولا أريد أن أتفاوض مع الإيرانيين. إذن عن ماذا نتحدث؟ وما زال الحصار مستمر، ما زالت في الحقيقة حاملات الطائرات تهدد أمن المنطقة، وما زالت هناك تدخلات، والخيار العسكري ما زال مطروح على الطاولة. طيب. في هذه الأجواء الملبدة وفي هذه التهديدات وهذه الاستعراضات التي يعلن أنه منطقة أمريكية في الحقيقة أو أرض أمريكية مضيق هرمز، كل هذا يعكر الأجواء، ويعني حتى ربما يلغي أستاذ محمد أو يعكر يعني محاولات وفود الوسطاء الباكستاني والقطري والعماني وما إلى ذلك.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور ريتشارد، لا شك أنك تابعت أن هناك حراكا دبلوماسيا واضحا شهدته الأيام الماضية في طهران ولقاءات على عدة مستويات، لكن في المقابل اللغة مختلفة أمريكيا، لماذا؟
0: الشخصيات التي تزور إيران، هذه الشخصيات هي تمثل الوساطة ما بين الولايات المتحدة وطهران. نتحدث عن وساطة قطرية وباكستانية، لكن الولايات المتحدة هي في موقع مختلف، وبالتالي فإن منظور الولايات المتحدة سيكون مختلفا تماما بشأن الكثير من القضايا. الرئيس الأمريكي هو لم يقلل من أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الوسيطة، وهو لم ينتقد أي من الفاعلين الذين قاموا بهذه الزيارات، لكن لابد أن ننتظر لنرى كيف ستكون الردود الأمريكية إذا ما خرج اتفاق ملموس من إيران كما كان الحال قبل أشهر. وطبعا الجهود والأمر يعود طبعا للجهود التي بذلتها الدول الوسيطة بما في ذلك باكستان، هذه الجهود التي كانت ترمي إلى وقف القتال ما بين البلدين.
1: هذه العملية الاقتصادية، الحرب الاقتصادية أو المنبوذ الاقتصادي، في الحقيقة لها تسميات أمريكية كثيرة والتي أعلن عنها وبدأ تنفيذها. هل في تقديرك يمكن لواشنطن أن تجمدها إذا عاد الحراك الدبلوماسي وعادت المفاوضات من جديد؟
0: هذا ممكن، نعم. حتى عندما تم التوصل إلى اتفاق قبل 10 سنوات مع إيران من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة وما تلا ذلك من عمليات مختلفة، تفاوض وكذلك رفع لبعض العقوبات، وطبعا كان هناك عقوبات سابقة كانت مرتبطة بسلوك إيران النووي وكذلك بعض الآخر له علاقة بالصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب وعدم دعم المنظومة الأممية الغربية لحقوق الإنسان. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق نووي فإن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي. نتحدث عن 3000 من هذه العقوبات، لا أعتقد أنها كلها سيتم رفعها إذا ما تم حل هذه القضايا.
1: أستاذ هادي، إلى أي مدى ترى أن هناك علاقة بين هذا الحراك الدبلوماسي في طهران وعملية الضغط والخنق الاقتصادي الأمريكي المفروضة على إيران؟
2: يا سيدي، يعني ليس هناك عملية خنق، لأنه العقوبات التي أعلنها ببروباغندا عجيبة وغريبة وغير مسبوقة وزير الخزانة الأمريكي، يعني كلها كانت موجودة منذ عقود، وخصوصا عندما مزق ترامب الاتفاق النووي عام 2018. هو هناك مباشرة أعلن أنه سنمارس أقصى العقوبات على إيران، ويعني للعلم قام باتصالات بعد هذا الإعلان النورماندي، يسميها الإنزال النورماندي الاقتصادي، قام بالزيارات يعني بلقاءات، ذهب رئيس CIA إلى موسكو وسمع ردا صاعقا من أنه نحن نقف إلى جانب إيران ولا نسمح أن تؤثر.

0: هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني. كذلك وزير الخارجية الصيني وعلى لسان ناطقها أعلن أنه هذه قوانين غير مشروعة ولم تأتي من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن. كذلك الدول يعني صديقة لأمريكا مثل باكستان وتركيا أعلنت بصراحة أنه نحن لا نلتزم بهذه العقوبات لأنها غير قانونية. وكذلك قبل يومين وقعت إيران 10 اتفاقيات مع دولة تاجيكستان، اتفاقيات تجارية ومالية واقتصادية. إذن هي في الحقيقة هذه العقوبات ولدت ميتة ولم تتأثر بها إيران، ولكن موضوع الحصار طبعا يؤثر ويؤثر على المواطن الإيراني، وهي جريمة حرب لأنه حصار المواني الإيرانية والتأثير على معيشة الناس هذا يعتبر جريمة حرب.
1: طيب، ولكن إذا كان الأمر كذلك وهذه العقوبات لن تؤثر كما أشرت، لماذا مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني في حديث وصف بحديث المكاشفة مع الداخلية الإيراني أكثر من مرة قال بأن الأوضاع ليست جيدة، ووجه نداءات متكررة للإيرانيين لقبول هذا الوضع ومحاولة التماشي معه؟
0: هذه المكاشفة ترتكز على ما قام به في الحقيقة العدوان الصهيوني الأمريكي وتدمير البنى التحتية، التأثير على الاقتصاد، وكذلك الآن استمرار الحصار الخانق كما يعبر عنه ترامب. ولكن تلتف إيران وتجد مساحات، يعني مكاشفة الشعب الإيراني هي من باب الصدق والشفافية وطلب الشعب الإيراني أن تحمل هذه المرحلة العصيبة ولكي نخرج منها إن شاء الله بسلام وبنجاح وبانتصار.
1: طيب دكتور ريتشارد، حاليا في هذه المرحلة إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب يريد بالفعل أن تستمر هذه الحرب كما يقول دون تحديد أي سقف زمني لها؟
2: هو لا يريد الحرب، من الحرب أن تستمر، لكن لا يريد أن يبدو على أنه هزم في هذه الحرب. قول بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف القتال في أي لحظة تراها مناسبة، وأن الولايات المتحدة ستواصل عقوباتها الاقتصادية، هذه طريقة ليقول إنه لم يهزم، وأن الإيرانيين لابد أن يقبلوا في مرحلة ما هذه الشروط التي أفرضها. أعتقد أن هذا سيكون كافيا بالنسبة له، وهكذا يعتقد سيكون كافيا لإقناع ناخبيه.
1: الأمر متعلق فقط بلعبة انتخابية في تقديرك؟
2: أنا متأكد أن هناك جهات أخرى خارجية يريد أن يوجه لها رسائل. دول الخليج لا تريد من أن هذه القوات أن تبقى بالقواعد كما كانت قبل الحرب، لكن لن تغادر المنطقة وألا تبقي إيران مسؤولة عن منطقة الخليج. لا يريدون أن تغادر تماما هذه المنطقة، لكن هناك كذلك جهات أخرى ربما مثل الأوروبيين الذين لديهم تواجد عسكري كبير كذلك في المنطقة.
1: وإلى أي مدى تعتقد بأن كل هذه التصريحات إن كانت من دونالد ترامب أو حتى من قبل مسؤولين في إداراته، خاصة فيما يتعلق بتجاوز الأزمة المتعلقة بأسعار البنزين إلى غير ذلك، تجعل بالفعل القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب لا تتزعزع؟
2: استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة توضح أن هناك حالة عدم الرضا بصفة عامة. طبعا يعتمد الأمر على الجهات التي وجهت إليها الأسئلة، لكن هذه ليست القضية الأساسية التي تهم الناخبين. الأمر لا يتعلق بحرب فيتنام أو ما كان عليه الوضع في ذلك الوقت أو حتى احتجازات الفلسطينيين. الصينية عفوا. وعلى الرغم من أن الشعب لا يريد الحرب، لكنه لا يقوم بالاحتجاج ضد ذلك، لا يجعل من القضية قضية مهمة للغاية. وعندما يكون هناك مثل هذه الصعوبات فإنه يتم التعامل معها. أنا أتفق مع الرئيس الأمريكي، لأنني أعتقد أن هذه الأوضاع لن يكون لها الأثر البالغ على الانتخابات الأمريكية.
1: أستاذ هادي، إذا كان عامل الوقت بحسب ترامب لن يؤثر عليه ولا على ربما حساباته في العملية الانتخابية، وقد ذهب إلى ذلك الدكتور ريتشارد في معرض حديثه، ماذا عن عامل الوقت بالنسبة لإيران؟
0: يعني أستاذ محمد، ما يحصل الآن في الداخل الأمريكي يتنافى ويتعارض مع ما يصرح به ترامب، لأن هناك الآن ارتفاع في أسعار الطاقة، هناك اعتراضات للمزارعين أنه لا غير قادرين على شراء الأسمدة للزراعات السنة القادمة، هناك تراجع في أسهم مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية، وهناك في الحقيقة تضخم. إذن لا يمكن أن ينكر ترامب كل هذه الوقائع، والتي هناك صحف ومراكز بحثية محترمة تخاطب الشعب الأمريكي من أنه ترامب غير آبه بكل ما يحصل. ولكن في الداخل الإيراني كما أسلفت، هذه العقوبات منذ أكثر من 4 عقود، وثم يعني الاقتصاد الإيراني محصن لأنه 90% من حاجياته هي تنتج في الداخل، إلا ما شذ ونذر فيما يتعلق ببيع النفط وكذلك بعض الحاجيات التي لا تنتج في الداخل الإيراني. وصمد الشعب الإيراني وتأقلم في الحقيقة، وأسست بنى تحتية اقتصادية إيران لمواجهة كل هذه العقوبات. أما عامل الوقت الآن، هل يستطيع حقيقة الشعب الأمريكي أن يعاني من غلاء المحروقات؟ وربما إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أكيد ستتفاعل أزمة المحروقات، وستتصاعد في الحقيقة أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات ما إلى ذلك.
1: هذا عن الجانب الأمريكي، ماذا عن الجانب الإيراني؟ يعني أنت مصر على أن هذه الحال، حصار مطبق على الموانئ الإيرانية، بما يعني أن أكبر مصدر من العملة الصعبة قد تأتي إلى إيران هو معلق حاليا، إضافة إلى تلك العقوبات الاقتصادية القاسية. صحيح أن إيران تعاملت معها لسنوات طويلة بل لعقود، ولكن هذه المرة قد تأخذ منحا مختلف، أو ربما قد يسحب ذلك على بعض الدول التي قد تنخرط فيما يطالب به ترامب. رغم كل هذا، لا تعتقد بأن ذلك سيؤثر في إيران ولا في اقتصادها، وستصمد إلى ما لا نهاية؟
0: ستصمد إلى ما لا نهاية، هذا لا شك فيه، لأن إيران لا تستسلم في النهاية. ولكن تؤثر، أنا قلت أنها تؤثر، ومن هنا خاطب السيد بازشكيان الشعب الإيراني أنه يصمد في هذه المرحلة، يتحمل بعض الضيق في الحقيقة، لأنه ما نقل عن السيد بازشكيان غير صحيح، أنه لا توجد لدينا بضائع، لا توجد لدينا غذاء ولا دواء، هذا غير صحيح. قال يوجد كل شيء، ولكن هناك بعض الأسعار ارتفعت. إلى ذلك الآن هناك حصص تموينية للطبقة دون المتوسطة. كذلك إيران باعتبارها بلد مترام الأطراف، فتحت كثير من البلدان حدودها البرية والبحرية في الشمال، وكذلك في الدول التي لها حدود برية مثل باكستان، أفغانستان، تاجيكستان، وكثير من الدول حتى مع روسيا. إذن صادرات النفط كذلك لم تصل إلى حد التصفير كما صرح البارحة وزير النفط الإيراني، ولكن هناك ممرات تسمى ممرات الظل تستطيع، ولكن ليس بالقدر الذي كانت تصدر نفطها بصورة يعني انسيابية وبصورة مريحة الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، هادي أفخاية دبلوماسي الإيرانية السابق. شكرا دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويك ستراد، كنت معنا من واشنطن. تواجه جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم مصابون بأمراض مزمنة، وقد نجم ذلك عن شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمختبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء ومعدات الصيانة.
3: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه

0: لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
1: احنا عندنا حاليا سحب الادويه بالاخص المزمن،
2: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، ما فيش هي اربع خمس حبات اكامول لواحد مريض في سبع امراض، ايش بدك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا ما بنقدرش نشتريه.
0: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
3: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
0: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
4: لا باخذ كيف، أنا ليش بدي أعمل تحليل؟
0: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
5: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
0: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
6: في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنا وبلدات عدة وتخلل ذلك اعتقالات ودهم لمنازل الفلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المدينة قبل أن تقتحم مخيم العين والمنطقة الغربية وتدهم منازل عدة لفلسطينيين خلال اقتحام قرى عريف ومادمة، وقد تخللها إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه منازل الفلسطينيين، بينما اعتقل فلسطيني على الأقل خلال اقتحام بلدة عزون الواقعة في شرقي قلقيلية. من قرية تل في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، مرحبا ليث، نتابع معك التصعيد المستمر في الضفة الغربية وتحديدا أيضا في تلك القرية التي شهدت قبل نحو شهر مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في أعقاب اقتحام مستوطنين للقرية.
7: هو ذات المشهد محمد هنا في قرية التل حيث نتواجد، حيث لا يزال الترقب هو سيد الموقف بعد دعوات من قبل جماعات استيطانية للخروج بمسيرات تنطلق من مستوطنة يتصار القريبة من هذه المنطقة باتجاه واد قانا، ومن ثم وصولا إلى حفاد جلعاد حيث نتواجد، ومن ثم إلى قرية التل. هذه الصورة التي في الخلف بنا وتحديدا هذه المستوطنة هي مستوطنة حفاد جلعاد التي شهد في الآونة الأخيرة اعتداءات من خلالها على القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية، قرية جيت، قرية تل، وأيضا بلدة سرة المتاخمة لهذه المناطق. حالة الترقب لا تزال متواصلة، كان هناك دعوات للخروج بمسيرات للمستوطنين ضمن مسار كالذي حدث في الأشهر القليلة الفائتة خلال هجوم نفذ من قبل مستوطنين على الفلسطينيين في قرية تل تحديدا وفي المناطق الجنوبية لقرية تل تحديدا في الفترة الماضية والرابع والعشرين من يوليو الماضي، حيث كان هناك اعتداء أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين. على إثر ذلك الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يصعد هو والمستوطنين من اقتحاماتهم واعتداءاتهم في مناطق الضفة الغربية. خلال ساعات الليل شهدت مناطق عدة محمد من

0: الضفة الغربية اعتقالات واعتداءات نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأها الاحتلال باعتقال 5 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات لمنطقة أو بلدة السيلة الحارثية ومنطقة سكنات النازحين الفلسطينيين من مخيم جنين بمنطقة الجامعة العربية الأمريكية، فيما داهم أيضا الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون إلى الجنوب من محافظة طوباس شمال الضفة الغربية. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات مداهمة واعتقال طالت مناطق عدة من مدينة نابلس، تحديدا بدأ الاقتحام في وسط المدينة وصولا إلى مخيم العين ومن ثم إلى بلدات عريف ومادمة في الأجزاء الجنوبية من البلدة، حيث تخلل ذلك عمليات إطلاق لقنابل الغاز والصوت تجاه منازل الفلسطينيين. بالتزامن مع ذلك كان هناك عملية اعتقال طالت فلسطيني على الأقل في بلدة عزون شرقية مدينة قلقيلية، إضافة إلى مداهمة واعتقال عدد من الفلسطينيين في مخيم قلنديا قضاء مدينة القدس المحتلة، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته وصولا إلى مدينة الخليل التي شهدت عمليات اقتحام منذ ساعات الصباح. هذا يأتي بالتزامن مع اعتداءات نفذت وتنفذ من قبل مستوطنين في مناطق الضفة الغربية والتي حقيقة باتت تتصاعد بشكل شبه ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، والتي ترافقت مع عمليات حرق واعتداء طالت منازل وممتلكات الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية. محمد، نتحدث عن تصعيد إسرائيلي بات واضحا في مناطق الضفة الغربية قبيل الانتخابات الإسرائيلية. في هذه الليلة تحديدا كان هناك هجوم واقتحام لبلدة سعير وتحديدا لمنطقة الدوارة في بلدة سعير من قبل مستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين. من هذه المستوطنة تحديدا هنا في شمال الضفة الغربية، وكمثال لما يجري في الضفة الغربية، هذه مستوطنة حفاد جلعاد التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في مناطق جنوب مدينة نابلس، بدأت بخيمة ثم توسعت إلى منازل وكرفانات ومنازل متنقلة وصولا لشرعنتها رسميا وإعلانها كمستوطنة، وهي مستوطنة حفاد جلعاد في هذه المناطق والتي تربط أو تقع ما بين قرى وبلدات تل وصرة، إضافة أيضا إلى مناطق عصير القبلية وصولا إلى قرية جيت في الأجزاء الشرقية من مدينة قلقيلية، حيث يواصل الاحتلال من خلال هذه السياسة ووضع البؤر الاستيطانية التي وصلت إلى ما يزيد على 350 بؤرة استيطانية منذ 7 أكتوبر 2023 في مناطق الضفة الغربية، إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين تارة وتارة أخرى عبر الهجمات التي تنفذ بهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. ميدانيا ومنذ ساعات الصباح في هذه المنطقة بعد الدعوات التي خرجت من قبل المستوطنين إلا أن المعطيات الميدانية حتى هذه اللحظة بأن المسيرة لم تخرج ولم يتحرك المستوطنون باتجاه المسار الذي كان قد أعلن خلال ساعات الليل عنه وصولا إلى هذه المنطقة التي نتواجد بها.
1: طيب ليث، هذا فيما يتعلق بتل ونتابع كل تلك التطورات معك خلال وقت لاحق في الجزيرة، هل يمكن فقط أن تطلعنا أيضا باختصار على أبرز عمليات الاقتحام والاعتقال في مختلف أرجاء الضفة الغربية التي جرت خلال الليلة المنصرمة؟
0: نعم محمد، الاعتقالات التي دارت في خلال ساعات الليل في مناطق الضفة الغربية بدأها الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس وتحديدا في وسط المدينة، حيث كان هناك عمليات انتشار للقوات الإسرائيلية وصولا إلى مخيم العين ومن ثم إلى قرى مادمة وعريف في الأجزاء الجنوبية من المدينة، حيث كان هناك عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. جاء ذلك بالتزامن مع اعتقال 5 فلسطينيين على الأقل من مدينة جنين. بدأها الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واقتحام للسيلة الحارثية في أقصى الأجزاء الغربية من مدينة جنين وصولا إلى منطقة سكنات النازحين الفلسطينيين من مخيم جنين في منطقة الجامعة الأمريكية، حيث تم اعتقال فلسطينيين أو على الأقل فلسطينيين من تلك المنطقة. في وقت سابق كان هناك أيضا عملية اقتحام واعتقال لفلسطينيين من بلدة عزون خلال ساعات الليل خلال مداهمات أيضا في تلك المنطقة لعدد من منازل الفلسطينيين، انطلاقا إلى بلدة طمون في الأجزاء الجنوبية من مدينة طوباس

0: في أقصى شمال الشرقي للضفة الغربية، وصولا في النهاية إلى منطقة الخليل واقتحام لعدد من المنازل هناك.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار، كنت معنا من تل في نابلس. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. مشاهدينا الكرام، ننوه بهذه المجموعة من الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الجزيرة، وهي في الحقيقة تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال فيها بأن إيران أجرت مناقشات بناءة ومبتكرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. يقول أيضا عباس عراقجي في معرض حديثه بأنه على الولايات المتحدة بناء ثقة والتحدث باحترام مع الإيرانيين والاعتراف بحقوق الإيرانيين والوفاء بالتزاماتها. أيضا يقول عباس عراقجي بأن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وإنه على أمريكا أن تدرك حقيقة، وهي أن الضغط لا يجدي نفعا. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، هذا بالتأكيد للتعقيب على تلك المعطيات التي أفاد بها ليث جعار قبل قليل والمتعلقة بالتصعيد المستمر في الضفة الغربية. دكتور مرحبا بك، ما دلالات كل هذا التصعيد المستمر؟
2: نعم، يعني أنا بعتقد أنه يجب ربما التوقف عن إطلاق كلمة تصعيد، لأنه هذا تحول إلى روتيني يومي، بمعنى أنه ما كان تصعيدا منذ عام 2022 وابتداء من الهجوم على حوارة، ربما هذه يعني قد تكون نقطة مرجعية، وما بعدها لم يعد مجرد تصعيد، وإنما تحول إلى يعني نمط حياة يومي تعيشه القرى الفلسطينية على الأقل الموجودة داخل المنطقة جيم. وهذا التصعيد ليس فقط مرتبط بإرهاب المستوطنين، وإنما يتترافق معه أمران. الأمر الأول تصعيد غير مسبوق لعمليات الجيش الإسرائيلي، ويعني ضد المخيمات وضد القرى والاعتقالات. أذكره هنا بتصريح الجيش الإسرائيلي الرسمي في نهاية العملية العسكرية على مخيم جنين وطول كرم ونور شمس في شباط وأذار 2025، صرح الجيش أنه قضى على كل جيوب ما سماها الإرهاب أو المقاومة، ولكن عمليات الجيش ما بعد ذلك ما فتأت وأن تصاعدت. يعني هذا يعني أنه لا يوجد هناك مبررات تدعي إسرائيل وجوده داخل الضفة الغربية، وإنما تحول إلى نمط يومي. الأمر الثاني الذي يترافق معها هو يعني تصريحات وممارسات من مسؤولين سياسيين داخل الحكومة الإسرائيلية. نحن رأينا ماذا فعلت سيفي سكوت عندما حطم تماثيل أو نصب تذكارية للشهداء، ولكن هذه ليست فقط الحادثة الوحيدة وإن كانت التي تم توثيقها بالكاميرات، ولكن هناك فعلا تسابق انتخابي يسكب الزيت على النار. وهنا
1: هل في هذا الإطار يمكن وضع هذه المسيرة المرتقبة أو الجولة كما تسمى إسرائيليا في تلك المنطقة القريبة والمحاذية لقرية تل وحيط داخلها في جنوب نابلس، وذلك بعد شهر من مقتل ضابط وجندي إسرائيليين فيها؟
2: نعم، هذا تماما صحيح، ولكن نحن ننظر إلى إرهاب المستوطنين فقط من النتيجة النهائية، بمعنى خروج مجموعة واعتداءها على قرية فلسطينية، ولكن ما قبل ذلك يعني هو غير بائن للعيان. وأريد أن أشرح ماذا يقوم المستوطنين الذين يعني ينشطون في جيوب إرهابية داخل الضفة الغربية. تقدر إسرائيل عددهم ما بين 600 إلى 800 مستوطن، ولكن هناك مجموعة أصدقاء لهم، هم مكونون من حوالي 5000، والأصدقاء يأتون من داخل إسرائيل، وذلك بفضل الأنوية التوراتية والمعاهد التحضيرية التي ينشرها المستوطنين في قلب المدن داخل إسرائيل. هؤلاء يأتون إلى الضفة الغربية في نهاية الأسبوع، بمعنى مساء يعني الخميس حتى صباح الأحد، هذه نهاية الأسبوع. وإذا لاحظنا هناك في تلك الفترة تنشط كل هجمات المستوطنين. ويجب أيضا أن نشير أنه يوجد لدى هؤلاء المستوطنين مجموعات تيليجرام ومجموعات واتساب وأيضا نشرات أسبوع أسبوعية هم يوثقون عدد الهجمات التي يقومون بها، وتستخدم هذه النشرات للتعبئة الداخلية والأيديولوجية. هذا يعني أن هناك بنية تنظيمية مماسسة غير خجولة تنشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو، هناك بوسترات يتم نشرها بالمكان ويرسل لوكيشن لكل المستوطنين، من هنا سوف تنطلق المسيرة، هذا ما سوف نقوم به. وأيضا أريد أن أشير أن هناك ذعر لدى المستوطنين، والذعر يأتي أنهم على مدار 4 سنوات من عمر حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير استطاعوا إلى تحويل الضفة الغربية إلى مرتع لا هناك سائل، يعني لا حسيب ولا رقيب على أفعالهم، وهم يخشون في حال جاءت الانتخابات وتبدلت الوجوه السياسية أن يكون هناك تقليم لأظافر المستوطنين، وهم يعتقدون أنهم قطعوا شوطا لا بأس به في تعجيل ما يسمونه الخلاص، وهو تحويل الإرهاب وتخويف الفلسطينيين إلى روتين يومي، وهذا شرط ضروري لإنتاج عمليات التهجير. هم يخافون أن تعود العجلة إلى الوراء، ومن هنا هم يشبكون عملياتهم أكثر مع الجيش، مع المؤسسة الرسمية، يحولون يعني إرهابهم إلى روتين يومي حتى يعجز أي مسؤول إسرائيلي في حال نجح في المستقبل أن يمنعهم أو يعيد العجل إلى الوراء، حتى أنه نشر كتاب قبل أسبوع.
1: ختاما فقط الدكتور وليد، أشرت إلى الجيش، إلى أي مدى الجيش الإسرائيلي يتماهى مع هذه الرؤية؟
2: نعم هو يتماهى. أنا أريد أن أطرح فقط مثال واحد، المستوطنات الرعوية أو المزارع التي تنطلق من داخلها هذه العمليات الإرهابية هي منتشرة يعني تقريبا في كل أنحاء الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي وضع رؤية يريد دمج هذه المستوطنات الرعوية على الأقل الموجودة على الحدود مع الأردن، واعتبارها جزء من البنية الأمنية الدفاعية التي يعتمدها الجيش، ولكن يفوض بها المستوطنين التوراتيين لأنهم هم الذين يرعون أغنامهم وأبقارهم. فبالتالي الجيش الإسرائيلي يستبطن بداخله هذه المستوطنات التي تعتبر بؤر إرهابية ويحولها إلى جزء أساسي من رؤيتها الدفاعية.
1: هذا الأمر ينطبق على بقية الأجهزة الأمنية؟
2: يعني الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. نريد أن نشير أنه منذ عام 2025، وهنا يعني إجابة على سؤالك، منذ عام 2005 عفوا، عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، تساءل المستوطنون أو التوراتيون لماذا فعلت إسرائيل هذا الانسحاب، وكان الجواب لديهم أنه لأن إسرائيل هي دولة علمانية وهي تخضع للضغوطات الدبلوماسية، وحتى نمنعها من أي تنازل مستقبلي علينا نحن المستوطنين أن نحتل دولة إسرائيل من الداخل، نحتل عقول الإسرائيليين. ومنذ تلك اللحظة استطاع المستوطنين فعلا أن يحتلوا قلب الدولة العميقة، وأيضا الأجهزة الأمنية هي واحد من هذه. إذا نظرنا إلى الجيش، هناك ألوية وكتائب متموضعة داخل المستوطنات، هناك يعني قنوات ترفد المستوطنين بالجيش وتحمي الجيش من خلال المستوطنين، أيضا جهاز الشرطة. يعني الموضوع ليس فقط من هو الوزير الذي يسيطر على جهاز الشرطة في هذه الحالة بن غفير، وإنما أيضا درجة يعني مستوى من الضباط والضباط الميدانيين هم من المستوطنين، فالتداخل أصبح بنيوي لا يمكن فكه بتغيير وزير.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نختم مشاهدينا هذه الساعة من الولايات المتحدة، فبينما تنشغل عواصم العالم بأزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يواجه المزارعون هناك أسوأ أزمة منذ 4 عقود بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
3: 31 مليار دولار خسائر متوقعة لمزارعي 9 من المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية. فالمزارعون يواجهون أسوأ أزمة لارتفاع تكاليف الإنتاج منذ 40 عاما، والسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. وفق الإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم لتشغيل المعدات الزراعية إلى 5.44 دولار للجالون، مقارنة بنحو 3.80 دولار قبل الحرب، بزيادة تقارب 43%. أما سماد الفوسفور فسعر الطن منه ارتفع من 470 دولارا قبل 10 سنوات إلى أكثر من 900 دولار حاليا، أي أنه تضاعف تقريبا خلال عقد. وكانت إدارة ترامب طلبت في يونيو الماضي حزمة تمويل

0: بقيمة 11 مليار دولار لتقديم مساعدات طارئة لمزارعي المحاصيل، لكن منظمات زراعية ترى أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الخسائر. لكن ارتفاع التكاليف ليس التحدي الوحيد، إذ تصاعدت الضغوط على المزارعين مع تفاقم موجات الجفاف وحرارة الطقس فيما يعرف بحزام الذرة الأمريكي الواقع في منطقة الغرب الأوسط. عوامل دفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر إلى الارتفاع ب10% هذا الشهر لتبلغ أكثر من 5 دولارات للبوشل الذي يعادل نحو 25 كيلوغراما، وهو أعلى مستوى سعري منذ 3 سنوات. ومع ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل فول الصويا والقمح، تتنامى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 3.4%، ولا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%. وتزيد الرسوم الجمركية الضغوط على القطاع بعدما خلقت فجوة تقارب 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لا سيما فول الصويا. وهكذا يواجه مزارعو الحبوب معادلة صعبة: وقود وأسمدة أغلى، وطقس أكثر قسوة، وأسواق تصدير تحت ضغط الرسوم الجمركية. وبينما تتراكم تكاليف الإنتاج وتتراجع العائدات، تتسع المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الحبوب إلى بقية سلسلة الغذاء. فالذرة وفول الصويا والقمح لا تنتهي رحلتها عند المزرعة، وأي ارتفاع في تكلفة إنتاجها قد يصل في النهاية إلى المستهلك.
1: مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد. هذه ساعة إخبارية جديدة من الجزيرة، نتابع فيها التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني إن المناقشات التي عقدها مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر كانت بناءة ومثمرة. أضاف عراقتي أن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، أن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس الخميس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. وقد نشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية فقال إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة في مضيق هرمز. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا تحتية لحزب الله في منطقة النبطي، وذلك ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما رانيا قاسمي، نتابع معك تفاصيل التصريحات الأحدث لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.
2: نعم محمد، يعني أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن المحادثات التي أجراها يوم أمس مع رئيس وزراء وزير خارجية قطر اعتبرها ووصفها بالبناءة والمثمرة، وقال أن إعادة المسار الدبلوماسي والعودة إلى المسار الدبلوماسي ليس بالأمر المستحيل، ولكن وضع شرطا وهو أن تدرك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لن تجدي نفعا، وقال أن على واشنطن أن تعيد بناء الثقة وأيضا أن تتعامل باحترام مع إيران، هذا بالإضافة إلى الإقرار بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. هذه الشروط كانت قد تحدثت عنها طهران سابقا، وكانت أيضا تحدث عنها المسؤولون الإيرانيون خلال استقبالهم رئيس وزراء وزير خارجية قطر يوم أمس. هذا ما تم التأكيد عليه من مسعود بوزشكيان، والذي قال على أن يمكن حل القضايا بالحوار، ولكنه أشار إلى عدم ثقة طهران في واشنطن بعدما قامت به من ممارسات. ولذلك تم التأكيد على أن العودة إلى مذكرة التفاهم هو أمر منطقي، ما يعني أن إيران ترفض أي محاولات أمريكية لفرض شروط جديدة على طهران. هذا في أيضا تم التأكيد من قبل محمد باقر.

0: معلومات مضللة، ويجب على واشنطن من أجل خفض حدة التصعيد أن تقوم بالعودة مرة أخرى إلى بنود مذكرة التفاهم. هذا أيضا ما أكد عليه محسن رضائي وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي حذر في أنه في حال قامت الولايات المتحدة بأي اعتداءات على إيران أو تصعيد جديد في ممارساتها، فأن إيران سترد باستهداف المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية. تم التأكيد على أنه على واشنطن أن تتخذ إجراءات عملية في إطار تنفيذ شروطها لإيران، وبعدها ستقوم طهران باتخاذ خطوة في اتجاه فتح مضيق هرمز. إيران محمد تربط ما بين مضيق هرمز وبين التزام واشنطن بمذكرة التفاهم، وخاصة البنود التي وضعتها إيران تحت عنوان الشروط، وهي المتعلقة بوقف الهجمات والقتال في جميع الجبهات، وأيضا رفع الحصار، هذا بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. هذا ما تطالب طهران به، وتؤكد أنها ستدافع عن مصالحها في ظل التصعيد العسكري. هناك أيضا كانت ردود على التصريحات الأمريكية. لدينا مجيد بن الرضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، كان قد اعتبر التصريحات الأمريكية بأنها استعراض إعلامي، وصفه بالمضحك، وقال أن مثل هذه الأمور لن تغير من واقع الميدان، مشيرا أو متحدثا عن أن إيران غيرت معادلات القوة في المنطقة، وأن على واشنطن أن تتعامل باحترام مع إيران. أيضا محمد بخر قاليباف في منشور له والآخر على منصة إكس رد على وزير الخزانة الأمريكي، وقال أن عليه أن يعمل شيئا لخفض مؤشرات الاقتصادية المتدنية في الولايات المتحدة، معتبرا أن واشنطن في إلى زوال، أو القوة الأمريكية إلى زوال.
1: لو نعود إلى تصريحات عراقجي فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، ونربطها أيضا بزيارة وزير الخارجية العماني و قبله قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية الباكستاني، إلى أي مدى كل تلك التصريحات الرسمية الإيرانية التي رافقت تلك الزيارات وعقبتها تدلل على أن إيران باتت ربما أقرب إلى إبداء رغبة حقيقية في الجلوس من جديد على طاولة التفاوض؟
0: يعني محمد، يمكن القول أن الحراك الدبلوماسي الذي شهدته طهران والجهود التي تقوم بها الدول الوسيطة، نتحدث عن دولة قطر، باكستان، وأيضا عن محادثات ما بين إيران وسلطنة عمان من أجل خفض حدة التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز أساس الأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة، وتعامل إيران مع هذه الجهود، يمكن القول أن بالفعل إيران تسعى للتوصل إلى حالة دبلوماسية، وهو ما قد أعلن عنه صراحة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وتحدث عنه أيضا مختلف المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا على أنه يمكن للدبلوماسية أن تحقق للشعب الإيراني الكثير ما قد لا تحققه الحرب للشعب الإيراني، هذا بالإضافة إلى اعتبار أن مذكرة التفاهم هي إنجاز ووثيقة شرف كما يقول بيزشكيان للشعب الإيراني. ولكن إيران تضع في هذا الإطار شروط أمام الولايات المتحدة. السبب في هذه الشروط هو عدم ثقة طهران في الجانب الأمريكي، وهو ما عززه قيام واشنطن بالإعلان عن شن حرب اقتصادية وتشديد العقوبات خاصة الثانوية منها على الدول التي تتعامل مع إيران، وإعلان المسؤولين الأمريكيين عن أن هدفهم هو إسقاط النظام، وأيضا يعني الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا، وهو ما تعتبره طهران نوعا آخر أو شكل آخر من أشكال الحروب القائمة ما بين البلدين. ولذلك تأكيد إيران على أن الحرب ليست الحل دائما، وتأكيدها على أنها يعني تسعى للدبلوماسية، ولكنها تضع أو تؤكد مرة أخرى على خطوطها الحمراء فيما يتعلق بهذا الشأن. ويعني في هذا الإطار أيضا يعني أجرت محادثات مهمة يوم أمس، جرت المحادثات مهمة ما بين رئيس وزراء وزير خارجية قطر والمسؤولين الإيرانيين، الذين يعني كانت أكدوا خلال لقاءاتهم على التمسك بالدبلوماسية ودعوتهم مرة أخرى لواشنطن للعودة إلى مذكرة التفاهم، ما يؤكد أن إيران ترغب بالفعل في تحقيق وتنفيذ هذه المذكرة، ولكن مع ضرورة أن تبدي الولايات المتحدة حسن نية وأن تؤكد أنها

0: جزيلة بالثقة كما يقول الإيرانيون.
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران. أحمد الرهيد، في إيران واضح أن هناك حركة دبلوماسيا أظهر ذلك النفس الدبلوماسي والتفاوض وأحياه من جديد، ولكن يبدو أنه نفس مختلف في واشنطن على الأقل من خلال تصريحات ترامب.
2: بالفعل مختلف تماما محمد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر منشوراته على موقع تروث سوشيال بشأن المفاوضات مع إيران يقول إن الإيرانيين يتوسلون للجلوس على طاولة المفاوضات ولكنه لا يريد ذلك. أيضا كان قد قال في تصريحاته للجزيرة قبل أقل من يومين بأن هذه الحرب لا تخضع لأي جدول زمني وإنه غير راغب في المفاوضات مع الجانب الإيراني في الوقت الراهن. وعندما يسأل أيضا في الأيام السابقة عن سبب ذلك يقول إن الإيرانيين غير مستعدين بعد للجلوس معهم على طاولة المفاوضات ويصفهم بالمراوغة وأنهم مفاوضون صعبون وأنهم أيضا لا يلتزمون بما يتعهد به على طاولة المفاوضات. هكذا يتحدث ترامب وكذلك المسؤولون المقربون منه، وبالتالي ترامب يستبعد عملية التفاوض في الوقت الراهن من خلال ما نفهم من تصريحاته الأخيرة. وفي ذات الوقت لدينا تصريحات على الجانب الآخر التي تبعث قليلا من الأمل بأن المحادثات ربما قد يتم إحياؤها في أي لحظة. تصريحات تصدر عن نائب الرئيس جيري فانس في الأيام الماضية بأن الإدارة ما تزال توازن بين الوسائل المختلفة للتعامل مع الملف الإيراني ولإنهاء الصراع وكذلك لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون أن تحتاج لهذا العتاد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة. بكل الأحوال الإدارة حتى الآن لا تؤكد أيضا في حتى في تصريحات خاصة للجزيرة لمسؤولين مطلعين بأنه حتى الآن لا جدول محدد للعودة إلى طاولة المفاوضات على الأقل من هنا من الجانب الأمريكي. في الوقت ذاته تستمر القيادة المركزية الأمريكية في التأكيد بأن قواتها استطاعت إزالة الألغام من المضيق وأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة وأنها استطاعت تمرير أكثر من 750 مليون برميل من النفط على مدى الأشهر القليلة الماضية، وبالمقابل تقول إن إيران لم تستطع أن تخرج برميل نفط واحد. أيضا براد كوبر في تصريحاته الأخيرة والتي تداولها عدد من مسؤولي إدارة ترامب بمن فيهم بيت هاكسيث وزير الحرب وكذلك سكوت بيسنت وزير الخزانة وغيرهم من المسؤولين في الإدارة يحتفون بهذا المجهود العسكري الأمريكي الكبير الذي تقوم به البحرية الأمريكية والذي يقولون إنه يعمل على تأمين حركة الملاحة وضمان تدفقات كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق. سكوت بيسنت يقول أيضا في إعادة مشاركته لتصريحات براد كوبر الأخيرة يقول إن القيادة المركزية استطاعت المساعدة في تأمين مرور نحو 130 مليون برميل من النفط خلال 14 يوما الماضية. وهذه العقدة بالنسبة للجانب الأمريكي هنا داخليا لأن هذه التصريحات ترجو الإدارة أن تنعكس بشكل إيجابي على أسعار الوقود والتي ما تزال في مستويات مرتفعة عند مقارنتها بمستوياتها قبل الحرب. هناك تسجيل انخفاض طفيف ولكنه حتى الآن يظل في مستوياته القياسية على عندما يحسب متوسط سعر جالون البنزين والديزل على المستوى الوطني هنا في الولايات المتحدة. الآن هذا توقيت حساس بالنسبة للإدارة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. الانتخابات النصفية تقترب، وإذا رأينا أيضا التصريحات المتصلة بالتطورات العسكرية والميدانية، وزير الحرب بيت هاكسيث يقول إن الإدارة مستعدة لتدوير حاملات الطائرات في المنطقة، وقد رأينا في الأيام القليلة الماضية استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج بوش، الآن حاملة الطائرات جورج واشنطن، والآن حاملة الطائرات جورج بوش تستعد أيضا لمغادرة المنطقة بعد قضائها عدة أشهر هناك، وسيتم استبدالها بحاملة طائرات جديدة هي ثيودور روزفلت. وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة ماضية في الإبقاء على هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير لحين أن تتحقق الأهداف. ترامب يقول إن الأهداف هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وفي تصريحاته الأخيرة أيضا يقول إن هذا المضيق يضاف إلى الأقاليم الأمريكية التسعة ليصبح عاشر إقليم أمريكي دون أن يحدد إن كان جادا في ذلك أم لا، لأن مسؤولا أمريكيا كان قد صرح عندما أعلن ترامب ذلك للمرة الأولى قبل نحو أسبوعين من نيويورك قال إن

0: الرئيس كان يمزح ولم يشارك ذلك مع مستشاريه أو فريقه، وبالتالي ربما أن ترامب يستمر في الضغط سياسيا على إيران من خلال هذه الوسائل، الإعلان أن الإدارة تتحكم في المضيق وأن المضيق إقليما أمريكيا، الإبقاء على الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية، توفير مظلة حماية لضمان تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، والحديث أنه غير مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين في الوقت الراهن.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتحديثات، أحمد الرهيد كنت معنا من واشنطن. بحث إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. جاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
1: نرحب في الاستوديو بضيفينا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيرجيو ديلا بيينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما. الدكتور أصلاني، تابعت التصريحات الأحدث لعباس عراقجي في أعقاب تعليقه على زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمس إلى طهران، ما أبرز ما يمكن التوقف عنده؟
6: حسب ما سمعناه منذ الاجتماع الذي جرى أمس بطهران، نحن نتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الجهود التي ستبذل في الأيام القادمة. وقال وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري أن هناك الكثير من الأمور التي لابد أن يتم القيام بها، ونحن الآن في وضع تجري فيه الكثير من التطورات التي ربما سترسي المسار بالنسبة للوضع الحالي. هل هذا سيمضي باتجاه تصعيد أم باتجاه حل دبلوماسي؟ نحن رأينا أن هناك زيارات جرت مؤخرا في طهران. آخر هذه الزيارات كانت من قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. هذا يوضح ويؤكد على أهمية هذا الموقف وهذه الأوضاع. هذه كلها جهود للتصدي للوضع المرتبط بمضيق هرمز وكذلك إنهاء الترتيبات المرتبطة بعبور السفن. والمسألة الثانية مرتبطة بمذكرة التفاهم. إيران تقول حتى يتم الانتهاء من كل ذلك لابد أن يكون هناك إطار سياسي، والإطار المتاح والموجود هو مذكرة التفاهم. لكن من الجانب الأمريكي هم ليس لديهم فكرة واضحة بشأن العودة أو عدم العودة إلى مذكرة التفاهم. هم يتحدثون عن تعديلات أو تغييرات أو حتى عدم الالتزام بهذه المذكرة، لكن ربما قد لا يعودوا إلى هذه المذكرة أصلا. إذن هناك الكثير من الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية للحصول على تنازلات من النظام الإيراني، لكن على الأقل لدينا خيارين اثنين: التصعيد والدبلوماسية. وحسب التطورات التي ستجري في الأيام القليلة القادمة، ربما على الأقل سيكون لدينا صورة واضحة بشأن ما ستكون عليه الأمور في الأيام القادمة.
1: كان لافتا أن عراقجي قال بأن المناقشات كانت بناءة ومبتكرة. في تقديرك ما الجديد الذي أضافته هذه الزيارة؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون قد فتحت أفقا ربما لم يتم النظر إليه من قبل؟
6: كما تعلمون لدينا ثلاث ركائز بالنسبة لأي تسوية. لدينا الركيزة الاقتصادية المرتبطة برفع العقوبات والمرتبطة بإيران، والمسألة الثانية مرتبطة بالمسار البحري، والنقطة الثالثة المرتبطة بالمسار الأمني. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران؟ مهم أن النزاع والأعمال العدائية لابد أن تصل إلى نهايتها، ولا أن تفسر على أنها وقفة أو هدنة عملياتية مؤقتة. بالنسبة للجانب الأمريكي فهم قاموا بتوصيف ذلك على أنه وقف لإطلاق النار. وعندما نتحدث عن وقف لإطلاق النار ربما قد يثير فكرة على أن هذه المسألة هي مؤقتة، لكن بالنسبة لإيران تريد من الوضع أن يكون طويل الأمد، أن يتم إنهاء الحرب ولفترة طويلة الأمد وليس وقف لإطلاق النار. من خلال البنود المرتبطة بمذكرة التفاهم، إيران تريد أن يتم إنجاز هذه الركائز الثلاث في الوقت ذاته: الجانب المرتبط بالملاحة والأمن وكذلك الاقتصاد.
1: هذا يقودنا وأنت تشير إلى موضوع الملاحة إلى مضيق هرمز. كان هناك تصريح لافت لأمين المجلس الأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بالممر المشترك الإيراني العماني. إلى أي مدى تعتقد بأنه مربوط أو مرهون بالعودة إلى مذكرة التفاهم وفق الرؤية الإيرانية؟
6: أعتقد أن هذا الأمر هو مهم للغاية، وإيران حاولت أن تظهر نوع من المرونة. أعتقد أن هذا الاتفاق هو اتفاق فني يتم الاتفاق بشأنه من قبل كل من إيران وعمان، وهناك بعض ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية من دول الجوار. هذا الممر سيتم استخدامه من قبل كل من إيران وعمان، وهذا الأمر سيكون لمدة 60 يوما، وبعد ذلك ستتم مناقشة وجود ممر دائم عبر مضيق هرمز. بالنسبة لإيران فإن الدول هي جاهزة لفتح المضيق، الدولتان بالأحرى، وهناك عدد من مباعث القلق الأخرى التي لابد من التصدي لها من خلال فتح المضيق دون ما أن يكون هناك إنهاء للحرب ورفع الحصار. قد يبدو وكأن إيران ستعطي أفضلية للطرف الآخر، لذلك إيران تقول نحن جاهزون لإعادة فتح المضيق، لكن لابد من إنهاء الحرب ولابد من يتم رفع الحصار البحري، وكذلك نكون قادرين على بيع نفطنا وكذلك الحصول على بعض أصولنا، وذلك تماشيا مع بنود مذكرة التفاهم التي تمت الوساطة بشأنها من قبل دول الجوار دول الوسيطة، وكذلك التوقيع على ذلك من قبل الطرفين. نحن نتحدث عن مذكرة التفاهم. الأمر لا يرتبط فقط بأن المذكرة هي ترتبط بالورقة بحد ذاتها، وإنما هذا يرتبط بأنك تلتزم بما توقع عليه على الأقل فترة من الزمن، حتى لا تأتي غدا بفكرة مختلفة تماما.
1: سيد سيرجيو، بالنسبة للولايات المتحدة وفي ضوء كل هذا الحراك الدبلوماسي الواضح في إيران، ترامب يقول بأنه لا يريد الجلوس مع الإيرانيين رغم أنهم يتوسلون إليه أن يفعل ذلك.
6: أعتقد أنه في هذه المرحلة المطالب التي تتقدم بها إيران هي شيء يساوي ربما مذكرة التفاهم التي تم التفاوض بشأنها. المتطلبات وكل الأشياء التي تضمنتها المذكرة هي كلها ستكون من متطلباتهم قبل فتح المضيق، وهذا غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. مذكرة التفاهم هي إطار يتضمن 14 نقطة يتم التفاوض بشأنها واحدة تلو الأخرى، وعندما يأتي الإيرانيون يقولوا إن لن نقوم بفتح المضيق حتى تلتزم الولايات المتحدة بكل النقاط، وهذا يعني أننا نتجاوز كل عملية التفاوض التي بدأت في إطار هذه المذكرة. الولايات المتحدة لن تقبل بأي شيء من هذا القبيل. لابد أن يكون هناك إمكانية ليكونك شيء يتم التفاهم بشأنه بشكل متبادل من قبل كلا الطرفين. إذن الأطر والاتفاقات هما شيئان مختلفان تماما. إذن نتحدث عن نظام إيراني لدي هذه النقاط بسقوفها العالية والذي يريدون أن يتم التزام بها قبل فتح المضيق، ونحن نقول لا، ما نحتاج أن نقوم به وأن نجد سبيلا لفتح المضيق دون ما أن تفرض أي رسوم، ومن ثم الذهاب إلى التفاوض. مذكرة التفاهم كانت إطارا ربما قد يبقى نموذجا جيدا يتم اتباعه، لكن إذا لم يتم الامتثال والالتزام فإن الولايات المتحدة تقول أن هذا هو السبب الذي وصلنا إلى المرحلة التي وصلنا إليه، والذي تفرض من خلاله الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كآلية للوصول إلى اتفاق ما.
1: في هذا الإطار يرد عباس عراقجي في أحدث تصريحاته، يقول بأن إعادة المسار الدبلوماسي ممكنة، ولكن على الولايات المتحدة أن تفهم أن الضغط لن يجدي نفعا مع إيران. كيف تستقبل الولايات المتحدة هذه الرسالة الواضحة؟
6: هناك عدد من الطرق لحل هذه المسألة، من خلال التفاوض أو من خلال السبل العسكرية. يفضل أن يتم سلك المسار الدبلوماسي. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، وهي طريقة لجلب إيران إلى التفاوض، وإن لم ينجح ذلك سيكون هناك مزيج ما بين الضغطين العسكري والاقتصادي، ويفضل التوصل إلى حل ما، التوصل إلى إطار يعيدنا إلى عملية التفاوض حتى نتمكن من جسر الخلافات الموجودة لدينا ولكن الوصول الخيران على الطاولة.
1: ولكن الوصول إلى هذه النقطة التي أشرت إليها تعول فيها الولايات المتحدة على مزيد من الضغط على الإيرانيين، خاصة الآن الضغط الاقتصادي الذي أضيف إلى عقوبات ماضية وإلى حصار أمريكي مطبق على الموانئ الإيرانية. إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة قد تستمر في هذا النهج رغم ما تبديه إيران من صمود حتى اللحظة، على الأقل من خلال التصريحات؟
6: الرئيس الأمريكي قال إنه ليس ملتزما بأي جدول زمني. الولايات المتحدة هي جاهزة لمواصلة ضغطها طالما أن هناك الحاجة إلى ذلك. أعتقد أن الإيرانيين لديهم تفسير خاطئ لما يتعلق الأمر بالانتخابات الأمريكية. يعتقدون أن هناك خطب ما قد يحدث لإضعاف الانتخابات الأمريكية. أريد أن أقول لكم إن الرئيس ترامب لا يشبه أي رئيس سابق. كون أن هناك انتخابات هذا الأمر لن تؤثر عليه الأحداث. هناك أشياء لابد أن نعمل عليها، وأهمية حرية الملاحة عالميا هي أساسية، وهذا يعني أنه لابد لا تكون هناك سابقة. إذا ما تم التوصل إلى سابقة من خلال سلوك إيران، إذا ما قررت إيران وعمان على أنهما بشكل متبادل يتوافقان على إطار يتطلب فرض رسوم للعبور الدخول والخروج من المضيق، هذا لن يكون مقبولا. ليس بإمكاننا أن نصنع سابقة في هذه الحالة، ونتيجة لذلك فإن الولايات المتحدة ستكون حاسمة في الموقف الخاص بها، وستقول إن المضيق لابد أن يفتح، هذا الممر هو الدولي ولن يسمح بأن تضع سابقة يتم استخدامها في باب المندب أو مضيق ملقة. هذا هو صلب الموضوع، هذا صلب ما نحن عليه الآن.
1: ولكن في المقابل يقول الجانب الأمريكي بأن مضيق هرمز مفتوح، وبالتالي انتفت هذه العقبة التي تشير إليها والتي يشير إليها دونالد ترامب. ألا ترى أن هناك تناقضا؟
6: في نهاية المطاف، هل مضيق هرمز هو ما في حال تشبه ما كانت عليه الأمور قبل بدء العدائيات أعمال العدائية؟ الجواب هو لا، ولا بد من العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل ذلك، ولا بد ألا نتخوف على السفن وسلامتها، وأن يكون هناك تخوف من أنه سيكون هناك إطلاق للنار على السفن أو زرع ألغام قد تحدث ضررا بشأن هذه السفن. إلى أن نصل إلى هذه المرحلة لابد أن نكون قادرين على أن نضع ذلك على أنه الخط الأساس للتصرف فيما بعد.
1: طيب، سؤال أخير للدكتور أصلاني، يتعلق هذه المرة برؤية أمريكية باتت واضحة بأن سياسة الضغط ستستمر إلى ما لا نهاية. يقول ترامب بأنه ليس مربوطا بأي سقف زمني. إيران هل تستطيع بالفعل أن تصمد لذلك؟
6: إذن إيران حتى الآن بقيت صامدة وهي عازمة على أن تستمر على ذلك، لأن الاستسلام سيكون له كلفة أكبر، ومن خلال الحصار الاقتصادي والضغوط التي ستكون مؤلمة، لكن الاستسلام سيجعل البلاد تتكبد الكلفة الأكبر. إيران تقول دعونا نعود إلى مذكرة التفاهم، لكن المواقف ذات السقوف العالية التي تم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة ترمي إلى استسلام إيران أو انهيار النظام الإيراني، كلها مطالب ذات سقوف عالية. وحتى البعض يقول في الوقت الذي لا تتقدم به إيران بتنازلات، كيف بإمكان أن تعتقد إيران أن التنازلات ستؤدي إلى إنهاء الحملة التي تنتهج الولايات المتحدة والتي ترمي إلى انهيار الدولة؟ عندما يقول لك شخص ما أنا سأقتلك وبالتالي أرمي بسلاحك لأنني سأقتلك، كيف عساك أن ترد على ذلك؟ وهم يستخدمون عدد من القضايا المختلفة المرتبطة بالانتخابات والقضايا الداخلية. ترامب انسحب من خطة العمل المشتركة الشاملة المشتركة، قال إن هذا الاتفاق هو اتفاق أوباما، لكن الآن هو ينتقد وبشدة داخلية، والانتخابات النصفية بدأت تقترب، يريد أن يحصل على النصر حتى لو كان على الورق. لكن بالنسبة لإيران من المهم أن تصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ وقابل أن يؤدي إلى سلام دائم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وللسيد سيرجيو ديلا بيينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنا وبلدات عدة، وتخلل ذلك اعتقالات ودهم لمنازل الفلسطينيين. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة قبل أن تقتحم مخيم العين والمنطقة الغربية، وأن تدهم منازل عدة للفلسطينيين خلال اقتحام قرى عريف ومادمة، حيث أطلقت في ذلك قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه منازل الفلسطينيين، بينما اعتقل فلسطيني على الأقل خلال اقتحام بلدة عزون الواقعة في شرقي قطاع غزة. قلقيلية من قرية تل في جنوب نابلس. مراسل الجزيرة ليث جعار، مرحبا ليث، نتابع معك التطورات في أعقاب النداءات لمسيرة للمستوطنين في قرية التل، وذلك بعد شهر من الحادثة التي وقعت هناك وأدت إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيليين على يد فلسطينيين من أهالي قرية التل.
7: نعم بالطبع محمد، الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال متواصلة، الترقب حتى هذه اللحظة لا يزال هو سيد الموقف هنا في هذه المناطق، حيث كان هناك دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية للخروج بمسير يبدأ من مستوطنة يتسار الجاثمة على أراضي في جنوب مدينة نابلس وصولا إلى منطقة واد قانا. تلك المنطقة لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها حتى يصلوا ضمن هذا المسار إلى مستوطنة حافات جلعاد التي تظهر لربما ما في الخلف منا وصولا إلى قرية تل حيث نتواجد. هذا المسار وفق الفلسطينيين فإنه ينظر إليه على أنه استباحة للأرض الفلسطينية. لماذا؟ لأن الدعوات الاستيطانية والحديث الاستيطاني الذي يدور في مثل هذه الحالات ومثل هذا المسير تحديدا كان هناك.
1: ليث، طيب يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر مع ليث جعار مراسل الجزيرة من قرية تل جنوب نابلس، قد نعود إليه بين الفينة والأخرى. نشكرك على أي حال ليث جعار. من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة، مرحبا بك معنا سيد عبد الله. في أي إطار يمكن فهم هذا النسق الذي يوصف على صعيد واسع بالاستفزاز على سبيل المثال للحصر هذه المسيرة الاستيطانية التي دعي إليها اليوم؟
8: صباح الخير لكم والمشاهدين. نعم، أصبح هذا نهج لدى ميليشيا المستوطنين من خلال العمل مسارات أو مسيرات أو عمليات تظاهرات في العديد من المواقع، وبالتالي الهدف من وراءها هو بالفعل إظهار السيطرة على الأراضي، التضييق على المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي حينما نتحدث عن مسار من مستوطنة إتسهار جنوب نابلس وصولا إلى وادي قانا إلى الشمال من سلفيت، هذه يمر عبر العديد من القرى، وبالتالي سيؤثر في من خلال هذا المسار إلى إغلاق القرى التي بمحاذاة هذا الشارع ومن ثم وضعهم في سجن لحتى انتهاء هذا المسار. ويتخلل ذلك أحيانا اعتداءات هنا وهناك على مركبات، على مزارعين، على منازل على أطراف القرى التي يمرون بها، وبالتالي هذا نهج يتبعه الاحتلال كما تتبعه ميليشيا المستوطنين حينما كانت تدعو لتظاهرات بصورة متكررة على مفترقات الطرق، تقوم من خلال هذه التظاهرات رشق المركبات الفلسطينية المارة على الشوارع، وهذا يزيد من أعداد الاعتداءات والخسائر والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.
1: إلى أي مدى يتسق هذا الخروج، خروج المستوطنين في مسارات أو مسيرات أو مظاهرات مثل ما أشرت، مع الحكومة الإسرائيلية، مع ما هو رسمي؟
8: نعم، يعني هناك تكاملية. أولا يعني هؤلاء المستوطنون لا يخرجون بمفردهم، يكون بحمايتهم وحراستهم جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية كما ذكرت، يقومون بوضع حواجز على المناطق التي يبدأ منها المسار ويمنعون المركبات الفلسطينية من المرور، وأيضا من الجهة الأخرى المكان الذي سيصلون إليه وما بينهما يمنع على الفلسطيني من المرور. نعم، هذه التكاملية في عدة جوانب، هم يقومون باعتداءات، وسجلت الأشهر الأخيرة ارتفاع ملحوظ في هذه الاعتداءات. حين نتحدث عن اعتداءات المستوطنين أصبح المعدل من 750 ل 800 اعتداء شهريا، وهذا عدد هائل جدا لم يسبق له مثيل. هذه الأعداد، هذا الارتفاع في الاعتداءات نابع بأنه بعدة أمور اللي هي التنسيق والتكاملية مع الحكومة، لا يوجد هناك محاكمة، لا يوجد هناك اعتقالات، يوجد هناك حماية وأحيانا مشاركة من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وأيضا تضييق على الفلسطينيين إذا ما حاولوا الدفاع عن أنفسهم يتم إطلاق النيران عليهم حتى من الجيش، وأيضا إذا ما قاموا برفع شكاوي أحيانا يحتجزوا في مراكز الشرطة ولا يتم الإفراج عنهم إلا بدفع غرامات. وبالتالي هذا من جانب أنه التنسيق الكامل، بالإضافة إلى القرارات الحكومية اللي بتصدر بصورة يوميا أصبحت من خلال فرض السيادة وعملية السيطرة على الأرض. نتحدث عن الأيام الأخيرة، هناك قرارات بتوسيع مناطق النفوذ لمستوطنات قائمة، لبؤر استيطانية يتم إقرارها وشرعنتها، لأحياء استيطانية يتم فصلها عن مستوطنات، وبالتالي هذه مناطق النفوذ المراد من ورائها هو توسيع المستوطنات، ومن ثم بعد ذلك تأتي بمراحل اللي هي دراسة إصدار أو دراسة مخططات هيكلية والمصادقة عليها، ومن ثم طرح عطاءات لها، واللي بتأتي في سياق تسمين المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. هذا من جهة الحكومة أيضا، من جهة الحكومة أيضا تقوم بهدم المنازل، هدم المنازل للفلسطينيين. منذ بداية هذا العام نتحدث عن 900 منشأة التي تم هدمها، وهذا طبعا نابع لأن المواطنين يضطرون للبناء في المناطق المصنفة جيم اللي هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ما بيمنع أو لا يمنحهم الرخص لبناء المنازل. وبالتالي من هذا الجانب هناك مخططات هيكلية ومصادقات وطرح عطاءات للمستوطنات ومنع بالكامل للفلسطينيين البناء في تلك المناطق، وبالتالي لمسنا ارتفاع في عمليات الهدم. إغلاق الطرق كما ذكرنا حتى لهذا المسار، بعض الطرق وبعض القرى التي يوجد عليها بوابات والقريبة من الشوارع التي يمر منها المستوطنين يتم إغلاقها بالكامل، إضافة إلى شوارع منذ 7 أكتوبر مغلقة بالكامل بسواتر ترابية، بمكعبات إسمنتية، وببوابات، بعض البوابات التي هي مغلقة بالكامل، وبعض البوابات التي تفتح أحيانا وتغلق أحيانا، إضافة إلى الحواجز العسكرية. كل ذلك يصب في نفس النسق من خلال التكاملية ما بين ميليشيا المستوطنين وما بين الحكومة الإسرائيلية.
1: أستاذ عبد الله، هذا النسق الاستيطاني معروف وإسرائيل تعمل عليه منذ سنوات طويلة، ولكن إقحام المستوطنين وبخاصة المتطرفين منهم في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا طيف جديد أو مستجد في العملية الاستيطانية بشكل عام؟
8: نعم، بالسنوات منذ بدء الاحتلال كانت المعارك أو أن المواجهات تسير ما بين الجيش الذي يقوم بعملية الاحتلال والمتواجد في المناطق الفلسطينية وما بين المواطنين الفلسطينيين، ولكن في السنوات العشر الأخيرة تقريبا أو حوالي 15 عام بدأت بروز ميليشيا فتية التلال وعصابات تدفيع الثمن وتنظيمات كثيرة. هذه الميليشيات وهذه العصابات أصبحت تأخذ أو ببعض المواقع عملت ما كان يريد الاحتلال أن يعمله أو الجيش أن يعمله أو الإدارة المدنية. على سبيل المثال، حينما كنا نتحدث عن عمليات الهدم وخصوصا في التجمعات البدوية، كان هناك يتم عمليات الهدم في فترات الصباح من قبل جرافات الإدارة المدنية برفقة الجيش، ويتم المواطنين بعد ذلك وطبعا المؤسسات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الإنسانية بإعادة البناء بعد ساعات من عملية الهدم. لهذا في السنوات السابقة لم يتم تهجير أي مواطن فلسطيني من مكان سكنه، ولكن بالسنوات الأخيرة من خلال ما تقوم به هذه الميليشيا وهي ذراع تنفيذي للحكومة الإسرائيلية حاليا، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى ما جرى عام 47 وعام 48 من العصابات اللي كانت تقوم بالهجوم وعمل مجازر في القرى الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 48. وبالتالي الآن تقوم هذه الميليشيات بنفس الدور من خلال التضييق على المواطنين، من خلال الحد من المراعي، من خلال مصادرة والسيطرة على مصادر المياه، من خلال سرقة المواشي، من خلال الاعتداء على المركبات وحرق المنازل وعلى المواطنين وعلى الرعاة وعلى المزارعين. وبالتالي للأسف هذه الميليشيات نجحت في تهجير ما يقارب 100 تجمع بين تهجير جزئي وتهجير كلي. لهذا نلمس بأنه هذه الظاهرة بكل التسهيلات بعيدا بين قوسين عن المساءلات، سواء طبعا من الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية، هي انطلقت في عمليات إجرامية وتسببت في استشهاد، احنا بنتحدث اليوم عما يقارب 60 شهيد منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، اللي ارتقوا بنيران المستوطنين ولا يوجد أحد اعتقل منهم. على العكس يتم تعزيز وجودهم ويتم مكافأتهم.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة. قالت الأمم المتحدة إن مركز قلنديا للتدريب المهني بالقدس الشرقية المحتلة هو آخر المنشآت العاملة التابعة لوكالة الأونروا هناك، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية استولت عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع بشكل غير قانوني، وأصبحت الأونروا تحت ضغوط متزايدة لإقصائها من مهمتها التي أنشئت من أجلها قبل 78 عاما. مزيد من المعلومات حول الوكالة مع صهيب الملكاوي.
9: تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أزمة تمويل حادة بالتزامن مع ضغوط متزايدة على عملها في القدس والضفة الغربية. الأسباب الرئيسية للأزمة هي طبيعة التمويل الطوعي، فالأونروا تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على المساهمات الاختيارية وغير الملزمة من الدول المانحة، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السياسية. وأقدمت دول مانحة رئيسية أبرزها الولايات المتحدة على تعليق تمويل الوكالة، تبعتها السويد، وكذلك قلصت بعض الدول الغربية مساهماتها تدريجيا نتيجة ضغوط وحملات سياسية مكثفة. تخدم الأونروا نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر التعليم والصحة والإغاثة والحماية وخدمات اجتماعية أخرى. تأثر بشكل مباشر أكثر من 2.5 مليون لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على الإغاثة الطبية والغذائية والتعليمية. الميزانية السنوية للبرامج الأساسية للوكالة تقدر بنحو 850 مليون دولار سنويا، وتقول الوكالة إن لديها عجزا نقديا يقدر ب 100 مليون دولار في ميزانية برامجها الأساسية للعام الحالي، وهو ما يعوق قدرتها على الإفاء برواتب نحو 30,000 موظف لفترات ممتدة دون دعم عاجل. وقامت الوكالة بتخفيض ساعات تقديم الخدمة بنسبة 20% مع تقليص رواتب الموظفين المحليين وترك العديد من المناصب الدولية شاغرة. على مستوى التعليم، تشير بيانات الوكالة إلى أن نحو 540,000 طالب يستفيدون من الخدمات التعليمية، بينما يستفيد من خدماتها الصحية قرابة 2 مليون لاجئ فلسطيني وفق أحدث أرقامها المنشورة. وبالتالي فإن أزمة تمويل الأونروا لا تعني عجزا في حسابات منظمة دولية فحسب، وإنما تنعكس مباشرة على قدرة الوكالة على الحفاظ على مدارسها ومراكزها الصحية وبرامج الإغاثة في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص فيه الموارد المتاحة.
1: الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت 6 مرافق تخزين معدات عسكرية في ميناء أوديسا ومستودعا لمكونات الصواريخ في كييف. سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن على استفسارات روسيا بشأن المساعدات الجديدة لأوكرانيا. من جهته، قال وزير خارجية أوكرانيا إنه من العدل استخدام الوصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا. من موسكو، مدير مكتب الجزيرة زاور شاوج، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. مرحبا بكما زاور شاوج. على وقع هذه التطورات الميدانية نتابع معك أيضا تفاصيل تصريحات سيرجي لافروف.
10: نعم محمد، الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا دخلت ربما في الأسابيع الأخيرة في مستوى الروتين، ضربات يومية تستهدف بالدرجة الأولى العمق. روسيا تقول في بيانات وزارة الدفاع أنها استهدفت مراكز لتجميع صواريخ فلامينغو التي تستخدمها أوكرانيا في الآونة الأخيرة باستهداف العمق الروسي. هذا العمق الذي تعرض في الآونة الأخيرة لاستهدافات مباشرة بالدرجة الأولى تستهدف البنية التحتية، منشآت الطاقة ومراكز أو مستودعات التجارة الإلكترونية، وهي كثيرة هنا في روسيا. ولكن إلى جانب هذا التصعيد، اليوم نستطيع أن نقول أن اليوم أهدأ نسبيا عن الأيام السابقة، ولكن اللغة الكلامية لم تهدأ. واضح أن الوزير سيرجي لافروف في تصريحات الصحفية أدلى بها اليوم يواصل اللهجة التصعيدية التي تطلقها روسيا في الأيام الأخيرة باتجاه الغرب، باتجاه بريطانيا بدرجة الأولى. لافروف اعتبر أن لندن ما تزال العقدة الرئيسية بين الأوروبيين التي لا ترغب بأن تجلس أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات وتستمر في مد كييف بالسلاح لاستهداف العمق الروسي. وهذا طبعا يأتي في سياق تصريحات كثيرة أدلى بها الروس في الأيام الأخيرة، وجهوا تهديدات مباشرة إلى لندن بأن المواقع العسكرية، المعدات العسكرية الروسية البريطانية داخل أوكرانيا وخارجها ستصبح هدفا للقوات الروسية. ولكن أيضا لافروف تحدث عن موقف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. في العام الأخير كانت الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في محاولة حل هذه الأزمة، إجلاس الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ولكن إعلان الولايات المتحدة عن تقديم دعم لأوكرانيا طرحت تساؤلات لدى الروس الذين لم يحصلوا على أي أجوبة، كما قال لافروف. الجانب الأمريكي يبرر هذا الموقف.
1: شكرا زاور شاوج. عمر الحاج وزير الخارجية الأوكراني أيضا كانت لديه تصريحات وتعود من جديد إلى استخدام الأصول الروسية.
11: محمد، مقاربة أوكرانيا تقول إن دافع الضرائب الأوروبي ليس مضطرا لتحمل كافة أعباء المساعدات التي تتعهد بها دول الاتحاد الأوروبي أو دول حلف شمال الأطلسي، وعليه أشار إلى أن روسيا لديها أصول كبيرة، يتحدث عن الأصول على الأموال السائلة إضافة إلى ما تملكه أوكرانيا روسيا من شركات، وأيضا ما الأشخاص المتورطون، رجال الأعمال المتورطون في دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه هذه. أوكرانيا تقول إن هذه الأصول مجمدة منذ فترة طويلة، وعليه بالإمكان عبر قرارات عقلية كما قال وليس قرارات عاطفية التفكير في صيغة قانونية لا تتعارض مع القانون الدولي ولا حتى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، أن تفكك هذه الأصول وتسلم كدفعات لدعم المجهود الحربي الأوكراني ودعم المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي سواء منفردة أو مجتمعة. هذه التصريحات جاءت لسباها لأنه قال أن تكاليف الحرب التي تدفعها أوكرانيا والتي يدفعها الحلفاء كبيرة، وأن المقارنة صعبة بين بلد ينفق أكثر من 186 أو 87 مليار دولار سنويا على الإنفاق الحربي أو على وزارة الدفاع، مقارنة مع إنفاقات بسيطة سواء من أوكرانيا أو حتى من دول الاتحاد مجتمع. وقال أن هذا هو السبيل الأمثل، وأنه سيشكل ضغطا بكل حال على الاقتصاد الروسي، وسوف يقطع هؤلاء الرجاء من عودة هذه الأموال والأصول. كذلك على هذا على المستوى السياسي، على المستوى الميداني، فإن بالضبط كما ذكر زاور الأمر بات أشبه بالروتين، ضربة وضربة مضادة، على أن هناك مقاطعات محددة في أوكرانيا تنال القسط الأكبر من هذه الضربات. حتى الآن وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية 4 قتلى سقطوا في مقاطعات مختلفة، منهم 2 في مقاطعة سومي، واحدهم في خاركيف، وكذلك شخص آخر قتل في مقاطعة كييف في الهجمات التي شهدتها المدينة. أختم أخيرا بأن يوم أمس كان واحدا من أصعب الأيام التي عاشتها أوكرانيا خلال الحرب. صفارات الإنذار والتحذيرات الرسمية استمرت لأكثر من 16 ساعة خلال اليوم.
1: شكرا من كييف عمر الحاج. انحسر تصدير النفط العراقي لأدنى مستوى له منذ عقود، وذلك بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، إلا أن إيران أعلنت مؤخرا السماح بمرور النفط العراقي عبر المضيق، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية للعراق. لكن العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران جاءت لتعقد المشهد أكثر.
12: قل الإنتاج النفطي هنا وقل معه التصدير، والسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل لعبور نفطه إلى الأسواق العالمية. لكن هذا الحال تغير إيجابيا ولو بشكل جزئي مع إعلان طهران السماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز، والذي

0: جرى من دون اتفاق رسمي حول آلية المرور أو كميات النفط بحسب مصادر حكومية للجزيرة.
1: التصدير اليومي كمعدل بحدود 2 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، أما من المنافذ الشمالية فهو متذبذب يعتمد على كميات إنتاج الإقليم، يتراوح من 50 صعودا إلى 150 كما أسلفت متذبذب، ولكن من الموانئ الجنوبية كما ذكرتم المضيق أو عبر المضيق نحن نبيع بأسلوب مطروح الموانئ. الشركات المشترية هي مسؤوليتها إخراج كميات النفط الخام من ممرات أمنة.
0: سماح إيران بمرور النفط العراقي عبر هرمز تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران من قبل الرئيس الأمريكي، الأمر الذي جعل بغداد في موقف صعب بين التعاون مع إيران لتصدير النفط وحل جزء من أزمتها المالية، وبين عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال والتعاون مع طهران اقتصادياً.
2: العراق يجد نفسه ملزم بتطبيق كل القرارات الأمريكية، ولكن كمرحلة أولى ربما يكاد يكون هنالك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية على صعيد البنوك، لكن في الوقت نفسه بقي هل هذا سيشمل العلاقة فيما يخص التجارة البرية؟ من الثابت والبديهي أن هذا سيمثل تحدي كبير للدولة العراقية.
0: توترات هرمز دفعت الحكومة العراقية إلى تغيير بوصلة تصديرها النفطي مؤقتا من جنوب البلاد إلى غربها باتجاه تركيا وسوريا لتعويض النقص الحاصل في التصدير، لكنها حلول تمثل 10% فقط مما كان يصدر قبل الأزمة بحسب وصف رئيس الحكومة. أما شرق البلاد فتسود حالة من الترقب في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، ارتباط اقتصادي وثيق يصعب فكه كما يصفه المراقبون، حيث يبلغ الميزان التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار.
3: كل ممكن يكون هناك ارتفاع بالأسعار بعض الشيء إذا التجأنا مثلا إلى تركيا أو إلى الخليج أو إلى الصين حتى، لكن موضوع الطاقة هو الموضوع شاك، واللي احنا كنا نعرف أنه هو المعقد، لأن احنا وردي نستورد من عندهم كهرباء ونستورد من عندهم غاز حتى نشغل محطاتنا.
0: حتى مع سماح إيران بمرور كميات ليست بالقليلة من النفط العراقي عبر مضيق هرمز، لا تريد بغداد رهن مصير نفطها بمصير جارتها الشرقية، الأمر الذي دفعها للبحث عن منافذ أخرى في ظل عقوبات أمريكية قد تطول البلاد في حال تعاونت مع إيران اقتصاديا. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
4: تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، اللقاء يتجدد على رأس الساعة بحول الله.
5: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر،
7: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى،
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
6: بل كما تحدث،
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعنبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
13: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة.

0: في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عرقجي أنه أجرى مناقشات بناءة ومثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية فقال أن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وصور. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. وللمزيد من التفاصيل حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك رانيا ومع آخر المواقف والتصريحات الإيرانية.
4: نعم رنيم، يعني أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور له على منصة إكس أكد على أن مباحثاته مع رئيس وزراء وزير خارجية قطر بأنها كانت مباحثات بناءة ومثمرة، وتأكد على أنه من الممكن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها، ولكن قال أن على الولايات المتحدة قبل ذلك أن تدرك حقيقة أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وعاد التأكيد على عدة أمور مهمة، وهي أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، أن تقر بالحقوق الإيرانية، وأن تتعامل باحترام مع إيران، وقبل كل ذلك أن تعيد بناء الثقة. تأتي هذه التصريحات رنيم بعد زيارة مهمة ومكثفة لرئيس وزراء ووزير خارجية قطر، التقى خلالها في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، نتحدث عن الرئيس مسعود بوزشكيان وأيضا رئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني. هذا بالإضافة بالطبع إلى وزير الخارجية عباس عرقجي، تم خلالها بحث المسار الدبلوماسي وسبل خفض التصعيد. من جانبها أكدت إيران على تمسكها بالدبلوماسية، وتعتبر أن العودة لتنفيذ بنود مذاكرة التفاهم هو أمر طبيعي، وما يعني أن إيران رنيم لا تقبل بأن تفرض الولايات المتحدة شروط جديدة، لا تريد أن تكون هناك مباحثات بشأن شروط جديدة للعودة إلى هذا المسار الدبلوماسي. تعيد التمسك والتأكيد على بنود مذاكرة التفاهم كأساس التعامل مع الولايات المتحدة. خلال هذه المباحثات أيضا تم التأكيد على أن الولايات المتحدة هي من انتهكت مذاكرة التفاهم، تقول طهران.

أنها لم تكن تسعى للحرب ولكنها فرضت عليها، وأن الولايات المتحدة بممارستها يعني عملت على زيادة انعدام الثقة الإيرانية في الولايات المتحدة، ولذلك تمت المطالبة بأن تعود الولايات المتحدة إلى تطبيق شروط إيران، وتقول أنه في عندما تبدأ واشنطن باتخاذ إجراءات عملية في تطبيق هذه الشروط بعدها ستقوم إيران باتخاذ خطوة

0: بالتأكيد على أن إسرائيل ستنسحب من لبنان عاجلا أم آجلا. هناك تأكيدات إيرانية على الخطوط الحمراء وعلى ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة حسن نيتها وأن تعيد بناء الثقة بعد ما وصفته طهران بالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه ضد طهران حاليا، سواء فيما يتعلق بالحصار أو تشديد العقوبات. تقول أيضا طهران وترد على التصريحات الأمريكية، سواء فيما يتعلق بتصدير النفط وغيرها من التصريحات التي تؤكد عليها الولايات المتحدة. تقول طهران أنها تصدر النفط وأنها استفادت من فترة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بتصدير نحو 80 مليون طن أو مليون برميل من النفط. تم الإشارة إلى أنه تم نقلها إلى سفن في البحر، وتقوم إيران حاليا بتصدير نفطها، هذا بالإضافة إلى قيامها باتخاذ مسارات جديدة تؤكد على أنها ستتسع مستقبليا. هذه التأكيدات وهذه المواقف تأتي في ظل جهود دبلوماسية أيضا لباكستان وسلطنة عمان. كل هذه الجهود تسعى لخفض حدة التصعيد والتوصل إلى تفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة من أجل عودة الهدوء إلى المنطقة. ولكن في ظل ما تصفه طهران بالممارسات العدائية الأمريكية وتشديد الحصار، يبدو هذا المسار الدبلوماسي مرهون رنيم بالموقف الأمريكي. ترمي إيران الكرة في الملعب الأمريكي وتطالبها ب اتخاذ الخطوة الأولى التي تثبت جديتها في الحوار والدبلوماسية. وبعدها تقول طهران أنها ستنفذ هي أيضا التزاماتها المذكورة في مذكرة التفاهم. إذن إيران تعرب عن استعدادها للدبلوماسية والحوار، ولكن وفقا لشروطها، مع التأكيد أيضا على استعدادها لمختلف السيناريوهات خاصة العسكرية منها. تتحدث عن أنها لديها مفاجآت سواء تقنية، فنية، تجهيزية، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة، وأيضا تكتيكية. وتقول أنها ستكشف عنها في الميدان إذا قامت الولايات المتحدة بارتكاب أي خطأ. رنيم،
1: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل وإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد الآن. مجمع ناصر الطبي، 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس، وسنكون مع مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذه التغطية. والآن نتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أيضا المواقف الأمريكية معك أحمد.
2: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يقول إنه لا يرغب في التفاوض مع الإيرانيين في المرحلة الحالية، بل ويجدد مرة أخرى بأن الإيرانيين يتوسلون للجلوس على طاولة المفاوضات. ترامب يتحدث بذلك في تصريحات مقتضبة دون أن يحدد الوضع الذي قد يعود به إلى طاولة المفاوضات. ولكن ما يفهم هنا بأن الإدارة الأمريكية حتى الآن ربما لا تستشعر مواقف عملية من إيران، سواء فيما يتصل بمضيق هرمز أو الملف النووي. بعض المسؤولين الأمريكيين هنا يقولون إن على إيران أن تتبع الرغبة في التفاوض بالأفعال وليس فقط بالأقوال. ترامب أيضا مرة أخرى يقول إن مضيق هرمز إقليم أمريكي أو أرض أمريكية، هكذا نشر على تروث سوشيال. مرة أخرى يقول في هذه الصورة والخريطة إن هذا المضيق يراه مضيقا أمريكيا أو إقليما أمريكيا، وهذه هي المرة الثالثة التي يقول فيها ترامب ذلك. المرة الأولى كانت قبل نحو أسبوعين تقريبا من ولاية نيويورك، بعدها لم يعلق ترامب بشأن الآلية التي يعتبر بها ذلك المضيق، ولكن مسؤولا كان قد تحدث لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية هنا وقال إن الرئيس كان يمزح بذلك ولم يستشر فريقه بشأن هذا الإعلان. أيضا ترامب كرر ذات الشيء في ولاية ساوث كارولاينا وقال إنه يعتقد بأن المضيق بات الآن أرضا أو إقليما أمريكيا، ويعتد بذلك بالقول بأن القوات الأمريكية هي التي تسيطر على من يدخل ومن يخرج وتحكم سيطرتها على المضيق، وبالتالي يضيفه إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 بمضيق هرمز، دون أن يحدد إن كان جادا في ذلك أم أنه كان يمزح كما يقول مسؤول أمريكي في وقت سابق. ترامب يتمسك بأن المضيق أيضا مفتوح وتدفقات النفط عبره مستمرة، ويشير في الوقت ذاته بأن هذا الوضع لا يعني

0: يعني بأن الخيار العسكري لم يعد على الطاولة، بل يقول إن الخيار العسكري يظل على الطاولة، هكذا أيضا صرح في الساعات الماضية. ولدينا أيضا تأكيداته قبل نحو يومين مع الجزيرة عندما قال بأنه لا يتقيد بجدول زمني محدد لإنهاء المواجهة مع إيران، وإنه أيضا لا يرغب في التفاوض في الوقت الراهن. على الصعيد الميداني، براد كوبر القائد العام للقيادة المركزية أو قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نشر مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للقيادة على موقع إكس. في هذا المقطع حدد المهام الأساسية التي تقوم بها القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، والتي قال إن قوامها 50,000. وتحدث أيضا بأن هذه المهام أساسها تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية كمهمة أساسية أولى، والمهمة الثانية قال هي إزالة الألغام عن مضيق هرمز. وهنا أيضا استعرض صورا ومقاطع فيديو، واستعان كذلك بالخريطة، وقال إن القيادة المركزية الأمريكية استخدمت وسائل مختلفة وشاركت فيها مختلف تشكيلات الجيش الأمريكي للمساهمة في إزالة الألغام، وإن الألغام أزيلت وفق قوله، وحركة الملاحة الآن تسير بشكل جيد عبر المضيق. وقال خلال الفترة الماضية استطاعت القيادة المركزية الأمريكية المساعدة في عبور 750 مليون برميل من النفط، بينما إيران قال لم تصدر برميل نفط واحد. وبالتالي هو يؤكد أيضا على المهام المرتبطة بهذه القوات الأمريكية الكبيرة الموجودة في المنطقة، توفير مظلة حماية لعبور كميات من النفط والغاز، وأيضا تطبيق الحصار البحري. وترامب يقول إن الخيار العسكري يظل على الطاولة.
1: شكرا لك أحمد الرهيد على كل هذه المعطيات. ونعيد التذكير بالخبر العاجل الذي ورد منذ لحظات نقلا عن مجمع ناصر الطبي، والذي قال بأن هناك 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، كل التفاصيل معك حول هذا الموضوع.
2: نعم، صباح هذا اليوم قصفت مسيرة إسرائيلية 3 من مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. قصفتهم هذه الطائرة وهم جالسين أمام بيتهم حسب شهود عيان. هم 3 من عائلة واحدة، 2 منهم أشقاء والثالث من الأقارب من العائلة. وهذا القصف كان في منطقة خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة باتت تتجاوز ربما 4,000 خرق وانتهاك منذ وقف إطلاق النار راح حصيلتها أكثر من 1,250 وأكثر من 4,000 مصاب. ونحن في هذا الوقت بالتحديد مرة من هذا المحيط جنازة تشيع شهداء أمس، والذين قصفوا في عدد من الغارات الإسرائيلية التي قصفت من مدينة غزة. شيعوا أبناء غزة الشهداء إلى المقابر في هذه المدينة. قصف أحدهم في منطقة أنصار على دراجة هوائية، وقصف الآخر أيضا في خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الغربية لمدينة غزة. هذه الانتهاكات المستمرة ربما هي تتصاعد، وفي هذه الفترة بعد فترة هدوء نسبي عادت إسرائيل بوتيرة متصاعدة من الاستهدافات والاختراقات الإسرائيلية. ربما لم تفلت منطقة من قطاع غزة إلا وتصيبها هذه الغارات، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، وأيضا المناطق التي يتواجد بها أعداد محدودة أيضا لم تسلم من القصف المدفعي الإسرائيلي الذي تلقي الآليات العسكرية القذائف باتجاه المواطنين. تتناثر شظايا هذه القذائف على خيام النازحين والمنازل المتبقية بالقرب من الخط الأصفر. ونحن عندما نتحدث عن الخط الأصفر يعني أنه ابتلع أكثر من 70% من قطاع غزة، واقترب من السكان. كلما ابتعدوا عنه وكلما نزحوا من المنطقة الذي يقترب فيها، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بدفع المكعبات الصفراء باتجاه السكان، حتى أصبح قطاع غزة بشكل كامل مسرح للجرائم والمجازر الإسرائيلية يرتكب فيه.

0: هذه المجازر باستمرار، وهذا له وقع إنساني بالتأكيد. حشر المناطق أو حشر السكان في مناطق ضيقة جدا في أقل من 30% من مساحة قطاع غزة، وقيد عليهم دخول المساعدات. من المفترض إدخال 600 شاحنة يوميا، ولكن لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بهذا العدد ولا بنصفه، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بأن ما يدخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز 39%، وما تحمله هذه الشاحنات من مواد استهلاكية ومواد ثانوية، يقول المواطنون في قطاع غزة، ويقيد إدخال المواد الضرورية وإدخال المواد الأساسية والأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية، وكذلك قطع الغيار والوقود والزيوت.
1: نعم نور، سنبقى معك لمتابعة كل هذه التفاصيل في وقت لاحق. وبالعودة إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ننتقل إلى زميل عمر عبد اللطيف لاستعراض بيانات القيادة المركزية الأمريكية بشأن مضيق هرمز على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
2: نعم رنيم، في الحقيقة تطورات متلاحقة أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية. نبدأ من عملية قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذتها في مضيق هرمز، وتحديدا في هذه الممرات الدولية، وأنها قامت بإزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في هذه الممرات. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن هذا المسار الدولي تحديدا، وهو باللون الأحمر. طبعا المسار الشمالي هو المسار الإيراني، وهذا المسار باللون الأخضر هو المسار العماني. إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة الألغام في هذه المنطقة، وذلك بمشاركة القوات البحرية الأمريكية ومجموعة من الغواصين. القيادة المركزية أشارت إلى أن عدد الجنود المشاركين في العمليات في المنطقة أكثر من 50,000 جندي، إضافة إلى أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات المقاتلة والمقاتلة والحربية الأخرى. طبعا أشارت أيضا القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أكثر من 1500 سفينة منذ يونيو عبرت مضيق هرمز، وذلك بتسهيل من القيادة المركزية. هذه السفن حملت أكثر من 750 مليون برميل من النفط الخام، وذهبت باتجاه أسواق الطاقة العالمية. طبعا القيادة المركزية تحدثت أيضا أنها عطلت أكثر من 75 سفينة حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ والسواحل الإيرانية. طبعا الحصار المفروض على السواحل الإيرانية نشاهد هنا في هذه المنطقة يمتد من هذه المنطقة باتجاه معظم الموانئ والسواحل الإيرانية، ولكن القيادة المركزية قالت إنها سهلت عبور ودخول وخروج مجموعة من السفن، وذلك لأسباب إنسانية، أي أن هذه السفن ذهبت باتجاه الموانئ الإيرانية وخرجت منها، وذلك بسبب ما قالت أنه أعمال إنسانية. نشير أخيرا إلى أن القوات الأمريكية قالت إنها تسيطر بالكامل على هذه المنطقة في مضيق هرمز، وأن المضيق مفتوح من المسارات الدولية، مفتوح من هذه المنطقة دخولا وخروجا إلى مضيق هرمز، وأنها تسيطر عليه بالكامل وأزالت الألغام، وأنه مفتوح كما ذكر مصدر مطلع للجزيرة. رنيم، هذه كانت أبرز التطورات المتعلقة بمضيق هرمز.
1: شكرا لك عمر على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا بك. بداية نبدأ بالبديهيات، الإيرانيون يقولون المضيق مغلق، الأمريكيون يقولون المضيق مفتوح وتمر ملايين البراميل من النفط وقمنا بإزالة الألغام، ما هو الدقيق ما هو غير الدقيق في هذا الكلام؟
3: الدقيق هو الواقع اللي على الأرض. ماذا يقول الواقع؟ الواقع يقول أن هناك ملاحة ولكن محدودة للغاية، بتسير في ممرات ضيقة، أو البعض منها يسير في الملاحة المظلمة أمام الساحل العماني، والبعض الآخر ملاحة قليلة للغاية أمام الساحل الإيراني. بالأمس مثلا على سبيل المثال 7 سفن فقط هم الذين مروا. إذا كان هناك حرية للملاحة وإذا كان المضيق مؤمن تماما، لماذا هذه الأعداد القليلة؟ كمان بنقدر نبص نظرة أخرى على أسعار النفط. هنا بقى الاقتصاد مرتبط بالعسكرية بشكل مباشر. أسعار النفط ما زالت يعني تتراجع وتصعد بدرجة طفيفة ملحوظة بناء على التصريحات وليس بناء على الواقع. نتحدث عن 89 للبتمير 89 ونص

0: في جلسة اليوم، يبقى إذن هناك إشكالية كبيرة في الملاحة. كمان شركات الشحن لا تتأثر بالتصريحات الإعلامية ولا تتأثر حتى بأسعار البورصات الدولية، هي ليها واقع على الأرض. إذا راقبنا هنلاقي أن أسعار الشحن ما زالت مرتفعة، أسعار تأجير السفينة مثلا على سبيل المثال، السفينة العملاقة اللي بتنقل النفط أو غاز كنا بنأجرها في السابق $25,000 في اليوم، اليوم تأجير السفينة $500,000 يوميا مهما كانت درجة الرحلة. التأمين ارتفع من 0.25% في المية إلى 10% من قيمة السفينة. طب الأرقام دي حتى الآن ما بتنزلش، ما زالت مرتفعة، يبقى إذن هناك في حالة جمود. ولكن ما نراه من تصريحات متضاربة ما بين الطرفين بيعكس الحقيقة برضو شيء إيجابي، بيعكس أن هناك ربما تم التوصل إلى اتفاق فعلي يتعلق بالأمن الملاحي وتحديد مسارات فعلية، ولكن كل طرف يريد أن يصدر نصر داخلي إلى الداخل، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول أن الأمن الملاحة وعودة الملاحة جاء بسبب الضغوط العسكرية، جاء بسبب تأمين الممرات وتطهير الممر الملاحي من الألغام، ودي مهمة جدا سواء للداخل الأمريكي أو للأسواق العالمية وشركات الشحن. وإيران هي الأخرى تريد أن تحتفظ بصورة أمام الداخل الإيراني، وتريد أن تقول بأن تم فتح الممر الملاحي بناء على ضغوط إيرانية وبناء على اتفاق إيراني عماني هو اللي تم. فهي حرب روايات، لكن الواقع على الأرض هو اللي بيحكمني إذا كان الممر مفتوح ولا لا.
1: عندما تقول إيران بأن هذا المضيق تحت أعيننا بكامله، وعندما يتحدث الأمريكي وأيضا تتحدث بيانات كيبلر وغيرها عن مرور هذه السفن، كيف يفسر هذا الأمر؟
0: الحقيقة الممر جغرافيا موجود على الأرض تحت، ربما يكون تحت السيطرة العسكرية الأمريكية، مراقب من كل مكان، لكن هناك اختلاف ما بين السيطرة العسكرية والسيطرة الملاحية. الإدارة والملاحة في إيد إيران، وده اللي احنا شايفينه، أن السفن حتى بترفض أنها تمتثل للتعليمات الأمريكية وتعبر من الممر الآخر، وإلا قوبلت بعقوبات وضربات أو تحذيرات إيرانية، وبالتالي الجغرافيا ثابتة. ربما
1: لكن هناك يعني وردت في الأيام الماضية والأسابيع الماضية تقارير عن سفن عبرت عبر الممر الجنوبي بحماية أمريكية وهي مرت.
0: أتخيل أنها مبالغ فيها في الأرقام التي مرت فيها، لأن برضو في نفس التوقيت في سفن تم ضربها إصابتها ولم يعلن عن من المسؤول عن ضرب هذه السفن، وتم ضربها في أماكن كمان بعيدة عن الممر، ربما تكون قريبة من الساحل العماني أكثر، يعني توسيع النطاق الجغرافي إثبات أنه هناك قدرة لضرب أي سفينة لم تمتثل للتعليمات الإيرانية، وبالتالي هناك في تناقض. لكن أنا أحكم على هذه الإشكالية بأسعار النفط اللي موجودة، بأسعار شركات الشحن، شركات التأمين اللي ارتفعت بصورة مبالغة، وبالتالي ما أقدرش أحكم على تصريحات إعلامية في هذا التوقيت.
1: عندما يتوصل الإيرانيون مع العمانيين كما قالوا إلى نوع من اتفاق حول كيفية إدارة هذا المضيق، وتقول الولايات المتحدة الأمريكية هكذا تفاهم أنا لست ملتزمة به ولا يعنيني، ماذا يعني هذا الأمر لمستقبل إدارة المضيق برأيك من الناحية
0: الفنية؟ من الناحية الفنية الجانب العماني والجانب الإيراني اتفقوا على ممرات ومسارات أنا شايف أنها مسارات مقبولة إلى حد ما، لأن اللي بيحكمني في تحديد المسارات أربع عوامل مهمة جدا. العامل الملاحية، أن يكون الممر ده مقبول للملاحة ومقبول لعمليات مناورة السفن إذا حدث تصادم أو حدث حريق أو حدث أي شيء للطائرات المائية، ما يكونش في منطقة ساقطة راداريا، أدي ملاحيا وبحريا، ومقبول عملياتيا، يكون مقبول لدى إيران ولدى الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أنا شايف في الاتفاق استطاعت أنها تنقل أو تزحزح الممر الأصلي إلى اتجاه الشمال، بحيث أن السفن التي تدخل الخليج تبقى في المياه الإقليمية الإيرانية، وكذلك السفن اللي هتخرج من المضيق جزء منها في المياه الإقليمية الإيرانية أيضا. بمعنى في نقطة ضيقة في المضيق يعني المياه الإقليمية الإيرانية 12 ميل والعمانية 12 ميل، يبقى 24 ميل، لكن أنا عندي نقطة ضيقة 21 ميل، يبقى إذن في تداخل 3 ميل. إيران استغلت هذا التداخل وعملت المسار فيه.
1: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤول باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
1: ودائما حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ومعنا من عمان الدكتور عمر خليف غرايبي الخبير في الاقتصاد الدولي. أهلا بكما. نبدأ معك دكتور حسني، هل هناك أمل بعد جهود الوساطة التي نتابعها على مدى اليومين الماضيين؟
6: هي الوساطة ليست في اتجاه واحد، هي في اتجاهين، وأنا أعتقد أن الجهد الذي بقي أمام الوسيطين القطري والباكستاني هي كذلك توجه الولايات المتحدة الأمريكية وجلسة النبض في واشنطن. صحيح هناك موقف في النهاية، لكن أنا أعتقد هو موقف تفاوضي من قبل الولايات المتحدة التي ترفض، تقول أنها ليست جاهزة ولا تريد التفاوض لأنها ترى بأن الوقت في صالحها وأنها في موضع قوة. لكن أنا أعتقد كذلك أنه هناك الآن لنقول استعداد إيراني من أجل التقدم في المفاوضات. لماذا دائما إيران تقول بأنها بقيت فقط ترتيبات؟ لأن إيران لا تريد أن تظهر بمظهر الضعيف، لا تريد أن تقول أن وصلنا إلى اتفاق أو تفاهم حول هذا الممر الجديد، ممر في الوسط ما بين الشمالي والجنوبي، وترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. هي لا تريد هذه

0: المشهدية، ولذلك هناك انتظار على الأقل أن يكون هناك اقتناع أمريكي بأنه لا بد من العودة إلى التفاوض.
1: أذهب إلى ضيفنا أيضا من عمان دكتور عمر. عندما نتحدث عن الاقتصاد الدولي ولا سيما تأثير أسعار الطاقة، عندما بدأت هذه الأزمة ذهبت أسعار الطاقة بارتفاع جنوني، اليوم ترتفع ثم تنخفض تبعا للتصريحات السياسية، ولكن هل يمكن القول انطلاقا من الجدل حول مضيق هرمز بأنه فعلا هناك ملايين البراميل التي تخرج من مضيق هرمز، وهذا الأمر الذي يساهم بتفادي الارتفاع الجنوني، أم أنه استخدام الطرق البديلة وأيضا استخدام الاحتياطات؟ كيف تفسر هذا الأمر؟
2: صباح الخير رنيم ولضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة. أفسر هذا الذي يحدث الآن في مضيق هرمز أن أسعار النفط الآن اليوم حول 87 دولار لخام برنت، وهو انخفض عن الأيام الماضية، وهذا سببه أولا ارتفاع المخزونات النفطية في أمريكا، وثانيا هو حالة الركود التي يعيشها العالم. إحنا بنشوف اليوم إحنا كيف أنه النمو في الصين انخفض في النصف الأول من عام 2026 إلى 4.17%، فهذا الانخفاض في معدلات النمو، والصين هي المصنع الأول في العالم أو المصنع الثاني في العالم، وكذلك الأمر في أمريكا 1.17% تقريبا. فبالتالي حالة التباطؤ الاقتصادي، لا نقول ركود، حالة التباطؤ الاقتصادي تستهلك أقل براميل نفط، وبالتالي الطلب على النفط سيكون أقل. القضية الثالثة، تصريح أن هناك ملايين من البراميل تمر حقيقي، هو حقيقي لكنه ليس كلي، بمعنى هناك طرق بديلة زي ما تفضلت أستاذ رنيم، من شرق غرب على ينبع في 4-5 مليون برميل في المملكة العربية السعودية، كذلك الأمر في الإمارات في 3 مليون برميل أو مليونين برميل بمروا على طريق البحر الخليج، وهناك أيضا ملايين من البراميل تمر، لكن هناك أيضا ملايين من البراميل عالقة وغير قادرة على المرور. والدليل على ذلك يعني إيران التي عليها عقوبات، كان يمر 1,800,000 برميل يوميا، الآن هبط إلى 450,000 برميل يوميا، يعني في مليون وأكثر من إيران ما بمر، وكذلك الأمر يبدو في الكويت، وكذلك الأمر في بعض الدول كالعراق. فبالتالي هناك نقص في البراميل، هذا الذي دفع سعر برميل نفط ليصل إلى 87 ولا ينخفض أكثر، إلى جانب الأسباب الأخرى إن نريح الأسعار. لكن هل الأمر طبيعي؟ الأمر ليس بطبيعي، خاصة في ظل هذه الخناقات وزيادة العقوبات على إيران. وأنا أعتقد أن هناك في الأفق القريب هناك سيكون اتفاقيات، لأن دخول باكستان وقطر وعمان ودورهم الحكيم الذي يقودونه الآن بالتهدئة، هذا أعتقد أنه لصالح العالم، اقتصاد العالم واقتصاد دول الخليج واقتصاد إيران، لأن العالم الآن يدفع ضريبة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وليس فقط أسعار النفط حقيقة، إنما أسعار الشحن والتأمين التي ارتفعت بشكل كبير. هذا بيضغط على العالم وعلى أمريكا بالذات بعودة التضخم، وإحنا شفنا كيف التضخم رجع لأمريكا. مثلا مؤشر الإنفاق الشخصي، الاستهلاك الشخصي، النفقات الشخصي 3.17%، كان من المتوقع أن يكون 3.6%، وكذلك الأمر المؤشر على مستوى شهري ارتفع 20 وهو كان 10. فبالتالي عودة التضخم إلى العالم وإلى أمريكا هذا مزعج لأمريكا. فبالتالي أنا أعتقد أمريكا استعانت بالعقوبات بدل أن تضرب ضربات قوية، سواء على الساحل الجنوبي، سواء على منطقة بندر عباس قشم، لأن تكلفة الحرب عالية، فبالتالي استعادت بالعقوبات. العقوبات أثرت على إيران الآن، إحنا بنلاحظ أثرت على الدولار، على الريال.
1: سأعود إلى موضوع العقوبات دكتور عمر، ولكن قبل أن نتحدث مفصل بالتفصيل حول هذا الموضوع أعود إليك دكتور حسني. عندما نسمع الإيرانيين يؤكدون ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، وعندما يتم التسريب في الإعلام الغربي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الوسطاء إيصال رسالة لإيران بأنه لن يكون هناك عودة إلى مذكرة التفاهم، أين يمكن تلاقي المطلبين؟
0: لهذا أعتقد هو دور الوسطاء في قضية تذليل الصعاب مازالت

0: تعيق دون الوصول إلى اتفاق مؤقت. تطبيق مذكرة التفاهم كما تقول إيران من الصعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بذلك، قبلت ذلك بعد مفاوضات برغنشتوك، لكن بعد يعني ورفض إيران على أساس أن بند الخامس لم يطبق، والمرة الأولى بند الأول كذلك، أقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يمكن في النهاية البحث على مقاربة أخرى. كذلك الشروط التعجيزية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك هي تعيق قضية التفاوض. أنا أعتقد الأساس أنه إيران الآن تعتقد بأن مذكرة التفاهم هي إطار مرجعي، وهذا صحيح، لكن اشتراط فتح مضيق هرمز بتطبيق ما تم اتفاق عليه في سويسرا صعب جدا. لذلك لابد أن يكون هناك فعلا التفاهم حول هذا الممر المؤقت المرحلي بإدارة مشتركة. هذا هو الذي سيعين الولايات المتحدة الأمريكية على القول الرئيس ترامب بأنه نجح في النهاية في فتح مضيق هرمز، وسيمكن إيران من الخروج قبل كل شيء من هذا الحصار البحري الذي هو يعني أدى إلى نتائج كارثية للاقتصاد الإيراني قبل حتى العقوبات. العقوبات الأخيرة تحتاج إلى وقت كبير، هناك وقع نفسي، لكن تحتاج إلى آلية للتنفيذ إلى غير ذلك. فأنا أعتقد أن الشروط من قبل الطرفين لا تفيد التفاوض. دائما نجاح التفاوض يبدأ عندما لا تكون هناك شروط مسبقة. إيران تريد فعلا تريد يعني إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، تريد التنفس على الأقل اقتصاديا وسياسيا غير ذلك، لكن أعتقد التمسك بما تم اتفاق عليه مذكرة التفاهم قبل فتح المضيق أو قبل التقدم في تفاهمات مسقط يمكن في النهاية أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران غير جادة في قضية العودة إلى التفاهم.
1: دكتور، بنظرة للماضي القريب من أجل تفادي نفس السيناريوهات في المستقبل، برأيك لماذا تم الذهاب إلى مذكرة التفاهم هذه التي من الواضح أنها ما من توافق بين الطرفين حولها؟ لماذا ذهبنا وذهب الطرفان إلى هذا التفاهم في وقت يعتبران بأنه لا يمكن تطبيقه؟
0: لأن قبل مذكرة التفاهم هناك سوء فهم لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي كانت إطار مرجعي، هي بروتوكول في النهاية للتفاهم، والقضايا الأخرى العالقة يمكن أن تطبق. يجب أن نذكر في البداية كانت إيران قالت بأن تنصلت من مذكرة التفاهم، قالت بأن البند الأول حول وقف الحروب على كل الجبهات في النهاية لم يتم تطبيقه، في حين أن مذكرة التفاهم تقول بأنه إذا كان فيه أي خرق لأحد البنود عوض في النهاية تعطيل مذكرة التفاهم وغلق مضيق هرمز، هناك آليات يمكن الاستعانة بها، الخط ما يسمى بالخط الساخن، ثم كذلك لجنة الخبراء واللجنة العليا. لكن كان هناك يعني أعتقد تسرع من قبل إيران وكذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد إيران في القول بأن مذكرة التفاهم أصبحت غير ملزمة، والولايات المتحدة قالت ميتة. الآن بدأ الحديث حول إحياء هذه مذكرة التفاهم الذي اعتبرها الجميع بأنها ميتة، لكن أنا في اعتقادي ويعني كنت في برغنشتوك في أثناء التفاوض يعني كانت هي الحل المقبول، وهي الآن الوسيلة الوحيدة، الأداة التنفيذية الوحيدة المتاحة الآن. لكن أنا أعتقد أن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني يمكنهما كذلك أن يقنع على الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك يعني مقاربة، وهي أنه كيف يمكن استخدام مذكرة التفاهم على الأقل في إعطاء بعد قانوني وإطار قانوني للتفاهمات مسقط.
1: أعود إلى دكتور عمر. دكتور عمر، سنتحدث عن موضوع العقوبات الأمريكية. إيران دائما تقول بأننا نعرف كيفية الالتفاف بالتعاون مع حلفائنا على هذه العقوبات. هل برأيك العقوبات بالصيغة التي طرحت هذه المرة يمكن الالتفاف عليها؟
2: حقيقة إيران هي فعلا قادرة على الالتفاف بشكل نسبي على هذه العقوبات، لكن دعينا نكون موضوعيين. يعني العقوبات هذه، في عقوبات ستؤثر بشكل مباشر على إيران. فمن ناحية العملة، احنا شفنا كيف العملة تراجعت في السوق الموازي إلى 2 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، وهذا تأثير مباشر ولا ننكر عليه. اثنين، فقد الدولار داخل إيران. صحيح أن إيران احتاطت قبل الحرب وبشهر يناير أنها خزنت عملة أجنبية وخزنت دولارات، لكن الآن الدولار شح الدولار الداخل إلى إيران. هذه جزئية أولى. الجزئية الثانية، القطاع المالي يعاني في إيران الآن. كيف يعاني؟ التحويلات عليها تقييد كثير، التحويلات المالية والخارجية.
1: نعم.
2: وأيضا معدلات الفائدة ارتفعت تكلفة الاقتراض.
1: نعم.
2: ارتفعت.

0: هذا يؤثر على نعم. وقضية ثالثة التجارة، التجارة هنا صادرات وواردات، العقوبات أثرت نسبيا على الصادرات على والواردات، وفي ظل النظر الميزان التجاري، إذا في ظل النظر الميزان التجاري الإيراني نلاحظ نعم. أنها أربعة دول تتعامل معها بشكل كبير، الصين، الإمارات، تركيا، العراق. نلاحظ أن الإمارات طبقت عليها بشكل كبير هذه التعاملات، وبالتالي تأثرت إيران من هذا الجانب، لكن هناك مرونة تركية ودعم صيني. نعم
1: أوكي. نعم نعم، شكرا لك دكتور عمر خليف غرايبي الخبير في الاقتصاد الدولي، كنت معنا من عمان. وشكرا لك دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، كنت معنا في الاستوديو، شكرا لكما. ننوه إلى الخبر العاجل، مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي، مقتل شخصين بانفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القامشلي مراسل الجزيرة محمد حسن. إذن ما هي تفاصيل هذا الخبر الأمني محمد؟
2: نعم، حسب مصدر أمني من قوى الأمن العام في مدينة الحسكة تواصلت معه قال بأن شخصا ومعه طفلان، كان هذا الشخص يحمل قنبلة يدوية بالقرب من ساحة السلام والتي يقع فيها مبنى المحكمة في مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة. انفجرت القنبلة في هذا الشخص، أدت إلى مقتله على الفور، فيما أسعف الطفلان إلى إحدى المشافي في مدينة الحسكة. حتى الآن لم تتوضح حقيقة وملابسات هذا التفجير، لكن هذا المصدر أشار إلى أن هذا الشخص ربما كان يريد بإلقاء القنبلة على حامية القصر العدلي من القوات الأمنية. من المعلوم أن هناك عدد من العربات العسكرية وعدد من العناصر الذين يحرسون القصر العدلي في ساحة السلام بمدينة الحسكة، وقد يكون أيضا حادثا عارضيا. حتى الآن فإن التحقيقات من القوات الأمنية لا تزال جارية بخصوص كشف ملابسات هذا الحادث. طبعا مدينة الحسكة مؤخرا كانت قد انتشرت فيها حامية أو قوة محمد للقوات الحكومية السورية، وتم تخصيص مكان لها. نعم
1: محمد، ابقى معنا عذرا على المقاطعة، ولكن أود الإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد في أسفل الشاشة. التلفزيون السوري قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا حول القصر العدلي بالحسكة وتبدأ التحقيق في ملابسات الانفجار. تفضل محمد.
2: نعم، إذن كما أسلفت للتو فأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات هذا التفجير الذي حدث. حتى الآن لا توجد هناك بيانات واضحة عن طبيعة وماهية الشخص الذي قام بالتفجير. من المعلوم أيضا أن ذلك المربع والذي كان يسمى بالمربع الأمني تقع فيه معظم الدوائر الحكومية، ومن بينها قصر المحافظة ومبنى القصر العدلي ومبنى المحامين والمالية وغيرها من الدوائر الحكومية. بطبيعة الحال فأن ذلك المربع كان في الأحوال الطبيعية توجد فيه قوات أمنية على مدار الساعة تحرسه، لكن حتى الآن فأن الشخص الذي قتل والذي قتل بتلك القنبلة اليدوية فأنه حتى الآن لم تكشف القوات الأمنية عن السبب الذي أدى إلى التفجير، فيما إذا كان عرضيا أم فيما إذا كان عملا انتحاريا مثلا من قبل الشخص نفسه.
1: نعم، شكرا لك محمد حسن، كنت معنا من القامشلي. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنا وبلدات عدة، وتخلل ذلك اعتقالات ودهم لمنازل الفلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة قبل أن تقتحم مخيم العين والمنطقة الغربية وتدهم منازل عدة للفلسطينيين خلال اقتحام قرى عريف ومادمة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المنازل الفلسطينيين، بينما اعتقل فلسطيني على الأقل خلال اقتحام بلدة عزون شرقي قلقيلية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من قرية تل في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن كل التفاصيل معك ليث.
3: رنيم، لا تزال الأوضاع حتى هذه اللحظة

0: متواصلة في مناطق الضفة الغربية، الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات التي تطال منازل الفلسطينيين. التوتر هو سيد الموقف هنا حيث نتواجد. لا، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مسيرة خرجت من قبل المستوطنين ضمن مسار أعلن عنه خلال الساعات الأمس، ينطلق من مستوطنة يتسار وصولا إلى منطقة واد قانا، وصولا إلى حفاد جلعاد في المنطقة الخلفية، ومن ثم إلى قرية التل حيث نتواجد. هذا المسار تم الإعلان عنه في ساعات الأمس من قبل الجماعات الاستيطانية. في هذه الصورة تظهر لربما الشارع الرئيسي والالتفافي الذي سيمر أو ستمر منه هذه المسيرة، لكن نحن الآن نتحدث عن 4 ساعات على بدء انطلاق هذه المسيرة والإعلان، ولم تنطلق أصلا المسيرة من تلك المنطقة. كان الإعلان قد صرح بأنه ستنطلق هذه المسيرة في تمام الساعة 8 صباحا، لكن لا يوجد أي تحرك بعد لهؤلاء المستوطنين الذين أعلنوا عن نيتهم الخروج باتجاه هذا المسير وصولا إلى أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة بموجب اتفاقية أوسلو. قرية تل تعاني هي وقرية مادمة، قرية سرة، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المنطقة من جراء الاعتداءات الاستيطانية التي تفرض عليهم منذ ساعات الصباح. حالة الترقب متواصلة، الفلسطينيون يترقبون أي وصول لهؤلاء المستوطنين، لكن بعد 4 ساعات على الحديث عن خروج هذه المسيرة أو الدعوات التي تدعو إلى خروج هذه المسيرة لم يخرج أي مستوطن بعد باتجاه هذه المناطق وهذا المسار. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية تخللها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين، بدأ بها الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس وتحديدا من وسط المدينة، وحيث جابت آليات عسكرية اقتحمت من حاجز دير شرف في المناطق الغربية بلدة بيت إيبا وصولا إلى وسط المدينة ومن ثم إلى مخيم العين. بالتزامن مع ذلك كان هناك اقتحامات لقريتي عريف وكذلك مادمة، تم اعتقال فلسطيني وزوجته وتدمير وتخريب منزله في قرية عريف قبل أن يعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات لقرية مادمة المتاخمة لبلدة عريف. خلال ذلك قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق وابل من القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. بالتزامن أيضا مع ذلك كان هناك عمليات اعتقال طالت على الأقل 5 فلسطينيين من مدينة جنين وتحديدا من بلدة السيلة الحارثية خلال مداهمات طالت عددا من المنازل، لينتقل الاحتلال بعدها عفوا إلى منطقة تجمع الجامعة العربية الأمريكية، تلك المنطقة التي يتواجد بها النازحين الفلسطينيين الذين خرجوا من منازلهم خلال العدوان والعملية العسكرية المتواصلة التي تفرض على مناطق ومخيمات شمال الضفة الغربية. بالتزامن أيضا مع ذلك كان هناك عملية اعتقال خلال مداهمات واسعة طالت منازل الفلسطينيين في منطقة وبلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية، إضافة لاقتحام عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة طمون إلى الجنوب من محافظة طوباس، حتى وصل الأمر إلى مدينة الخليل وتنفيذ اقتحامات ليلية خلال ساعات الفجر الأولى حيث تم مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين. هذا الاعتداء أو هذا التصعيد تحديدا ينظر إليه فلسطينيا على أنه مزيدا من الاعتداءات والتي تأتي لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين تارة، وتارة أخرى تأتي لتهجير الفلسطينيين وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. في هذه المستوطنة وتحديدا ما يطلق عليها حفاد جلعاد وضعت بؤرة استيطانية وخيمة عام 2002 بعد مقتل المستوطن جلعاد الذي كان يقطن في هذه المستوطنة، تم بناؤها وأطلق عليها باسم حفاد جلعاد أي أبناء جلعاد. هذه المستوطنة أقيمت على أراضي الفلسطينيين، قطعت أوصال التواصل الجغرافي للفلسطينيين ما بين قرى تل، سرة، جيت، نعم، وكذلك وصولا إلى بلدة فرعتة. وضعت هذه المستوطنة وتمددت حتى وصل الأمر إلى شرعنتها وإقامتها بشكل رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يأتي مع عشرات البؤر الاستيطانية التي وصلت اليوم إلى أكثر من 350 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ليرتفع، نعم، حصيلة المستوطنات والبؤر الاستيطانية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 500 بؤرة ومستوطنة في الضفة الغربية.
1: شكرا.

0: لك ليث جعار على كل هذه التفاصيل. ونبقى في الضفة الغربية، حيث قالت الأمم المتحدة أن مركز قلنديا للتدريب المهني بالقدس الشرقية المحتلة هو آخر المنشآت العاملة التابعة لوكالة الأونروا هناك، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية استولت عليه بشكل غير قانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأصبحت الأونروا تحت ضغوط متزايدة لإقصائها من مهمتها التي أنشئت من أجلها قبل 78 عاما. المزيد من التفاصيل عن الوكالة مع صهيب الملكاوي.
1: تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أزمة تمويل حادة بالتزامن مع ضغوط متزايدة على عملها في القدس والضفة الغربية. الأسباب الرئيسية للأزمة هي طبيعة التمويل الطوعي، فالأونروا تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على المساهمات الاختيارية وغير الملزمة من الدول المانحة، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السياسية. وأقدمت دول مانحة رئيسية أبرزها الولايات المتحدة على تعليق تمويل الوكالة، تبعتها السويد، وكذلك قلصت بعض الدول الغربية مساهماتها تدريجيا نتيجة ضغوط وحملات سياسية مكثفة. تخدم الأونروا نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر التعليم والصحة والإغاثة والحماية وخدمات اجتماعية أخرى. تؤثر بشكل مباشر بل تأثر بشكل مباشر أكثر من 2.5 مليون لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على الإغاثة الطبية والغذائية والتعليمية. الميزانية السنوية للبرامج الأساسية للوكالة تقدر بنحو 850 مليون دولار سنويا، وتقول الوكالة إن لديها عجزا نقديا يقدر ب 100 مليون دولار في ميزانية برامجها الأساسية للعام الحالي، وهو ما يعوق قدرتها على الإفاء برواتب نحو 30,000 موظف لفترات ممتدة دون دعم عاجل. وقامت الوكالة بتخفيض ساعات تقديم الخدمة بنسبة 20% مع تقليص رواتب الموظفين المحليين وترك العديد من المناصب الدولية شاغرة. على مستوى التعليم، تشير بيانات الوكالة إلى أن نحو 540,000 طالب يستفيدون من الخدمات التعليمية، بينما يستفيد من خدماتها الصحية قرابة 2 مليوني لاجئ فلسطيني وفق أحدث أرقامها المنشورة. وبالتالي فإن أزمة تمويل الأونروا لا تعني عجزا في حسابات منظمة دولية فحسب، وإنما تنعكس مباشرة على قدرة الوكالة على الحفاظ على مدارسها ومراكزها الصحية وبرامج الإغاثة في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص فيه الموارد المتاحة.
0: والآن إلى آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال حاكم مقاطعة ياروسلافل الروسية إن شخصا قتل وجرح 27 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفات نفط في المقاطعة. وكانت سلطات مقاطعة بلغورود الروسية قد أعلنت مقتل مدنيين 2 وإصابة 9 في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية. ومن جهته قال وزير خارجية أوكرانيا أن من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا. وللمزيد حول الوضع الميداني ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومعنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. نبدأ معك زاور ومع آخر التفاصيل من الناحية الروسية.
2: نعم، في الحقيقة ما تزال الضربات المتبادلة في العمق الروسي والأوكراني هي المشهد السائد في هذا الصيف بين روسيا وأوكرانيا. اليوم كما ذكرت في الخبر تم استهداف بمسيرات أوكرانية مناطق عدة، وإن كان حجم الاستهدافات أقل مما كان عليهم الأيام الماضية. وأيضا الضربات الروسية المعاكسة التي قالت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت ليلة أمس وصباح اليوم مستودعا كبيرا قرب كييف كييف في مقاطعة كييف ضواحي العاصمة الأوكرانية لمستودع يحتوي على مكونات لصواريخ فلامينغو التي تشارك أيضا بضرب العمق الروسي، وأيضا استهداف 6 مستودعات أوكرانية في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في أوديسا وتشيرنومورسك. طبعا بالنسبة لموسكو كلما، وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي، كلما زادت وكلما استمرت هذه الضربات داخل العمق الروسي فإن الضربات المعاكسة ستكون أقوى، وبحسب البيانات الروسية الخسائر التي تكبدها روسيا لأوكرانيا هي أضعاف ما تتكبد به روسيا. ولكن فعليا إذا نظرنا إلى الخريطة نشاهد أن الحرب بشكل أو بآخر في الأشهر الأخيرة انتقلت إلى روسيا، إلى الداخل الروسي، إلى المناطق الحدودية بشكل يومي. نستطيع أن نقول أن هناك هجمات ومسيرات، ولكن هذا التصعيد العسكري يرافقه تصعيد كلامي سياسي من قبل القيادة الروسية. وزير الخارجية الروسي قال إنه طلب أن روسيا طلبت من الولايات المتحدة تقديم توضيحات بشأن المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة قادمة على تمويل أو تقديم دعم مالي لأوكرانيا، في الوقت الذي كانت تنظر فيه موسكو إلى واشنطن في العام الأخير على أنها وسيط، وجدد اتهاماته لبريطانيا بأنها التي تدفع بالدرجة الأولى أوكرانيا لاستمرار هذا الحرب، في سياق تصعيد كلامي كبير وتهديدات كثيرة أطلقتها روسيا بحق لندن في الأيام الأخيرة، بدعوى أن أوكرانيا بدأت تستهدف أو تستخدم المسيرات البريطانية والاستخبارات البريطانية والأجهزة الفضائية البريطانية في استهداف المناطق الحيوية الروسية في العمق الروسي.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج على كل هذه المعطيات. ونتحول إلى كييف مع مراسل الجزيرة عمر الحاج لاستطلاع الأوضاع الميدانية من الناحية الأوكرانية. تفضل عمر.
3: قبل قليل فقط أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن العملية التي قامت بها القوات الخاصة، إضافة إلى سلاح المسيرات وأيضا قوات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية باستهداف مصفات النفط في ياروسلافي، وهذه هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذا المصفى، هذه المصفى. زيلينسكي قال في بيانه إن المسيرات الروسية الأوكرانية تقطعت مسافة أكثر من 1100 كيلومتر باتجاه هذه المصفى، وحققت فيها أهداف إصابات مباشرة، إضافة إلى أنه قال إن المسيرات الروسية استهدفت أيضا قاعدة عسكرية روسية، وبالتحديد أصابت طائرة قاذفة استراتيجية من طراز TU-95، وقال إن هذه القاذفة كانت مسؤولة عن بعض الهجمات الأخيرة التي شنت ضد أوكرانيا. وبيان زيلينسكي كان قد سبقه بيان من قيادة الأركان الأوكرانية تحدث فيه عن أهمية هذه المصفاة وكونها الخامسة تقريبا من بين الخمس مصاف كبرى في موسكو، مسؤولة عن إنتاج عدد كبير من أنواع الوقود وعلى رأسها وقود الطائرات النفاثة وكذلك الكيروسين. الاستهدافات المضادة في روسيا في أوكرانيا وقعت اليوم في عدد من المقاطعات على رأسها العاصمة كييف، إضافة إلى مقاطعة خاركيف وكذلك سومي. 4 قتلى حتى الآن سقطوا في هذه الاستهدافات، إضافة إلى إصابة مستودعات مدنية كما تقول السلطات الأوكرانية، خاصة في العاصمة كييف. ومنذ 3 أيام المستودعات الكبرى، مستودعات الأغذية الكبرى إضافة إلى بعض مستودعات مؤسسة البريد الوطني تتعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الروسية وفقا للرواية الأوكرانية. وهنا وهذا انعكس على حال الكثير من المحال والمتاجر الخاصة بالأغذية وفقدان بعض السلع والخضروات في المدينة. كذلك هناك اليوم تصريح لافت لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيباها، الذي قال إن الوقت قد حان لكي تفكك الأصول الروسية المحتجزة في أوروبا وتمول بها الحرب الأوكرانية، الدفعات التي أو المبالغ التي تدفعها أوكرانيا نتيجة هذه الحرب. وقال إن من العدل القيام بمثل هذا الإجراء، كون روسيا تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا وتضر بها على المستوى الاقتصادي. أضاف أيضا إلى أن دافع الضرائب الأوروبي ليس مضطرا لتحمل كافة الأعباء في مساعدة بلاده، وأن هذا سيخفف العبء كما قال على الدول الأوروبية وعلى مواطنيها على حد سواء، وقال إن هذا قرار بالإمكان اتخاذه بشكل عقلاني بعيدا عن العاطفة، وأن له الكثير من المبررات المحقة.
0: شكرا لك عمر الحاج على كل هذه التفاصيل والتغطية مستمرة مع الزميل محمد مزيمز.
4: شكرا رنيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى التطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، إن على واشنطن أن تدرك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. أضاف عراقشي أنه أجرى مناقشات بناءة ومثمرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية فقال إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، قال مجمع ناصر الطبي إن 3 شهداء من عائلة واحدة سقطوا في قصف من مسيرة إسرائيلية شمالية مدينة خان يونس. وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر حكومي، هذا في شأن آخر في الشأن السوري تحديدا، بأن ذلك الانفجار أدى إلى مقتل شخصين، وذلك قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة الواقعة في شمال شرقي سوريا. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات، ونستهل ذلك بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. مرحبا بكم رانيا قاسمي. التصريحات الإيرانية الأبرز لعل أحدثها ما جاء على لسان عباس عراقشي.
5: نعم محمد، يعني عاد الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد على أن مباحثاته مع رئيس وزراء وزير خارجية قطر كانت بناءة ومثمرة. أشار إلى أنه من الممكن إعادة الدبلوماسية إلى المسار مرة أخرى، ولكن هذا يتطلب من الولايات المتحدة أن تدرك أن سياسة الضغوط وليس لن تجدي نفعا للولايات المتحدة. قال أن عليها أن تلتزم بتعهداتها وأن تحترم الحقوق الإيرانية، هذا بالإضافة إلى أن تقوم الولايات المتحدة يعني البناء الثقة و إعادة بناء الثقة والالتزام بتعهداتها والحديث باحترام مع الشعب الإيراني. هكذا لخص عراقشي الموقف الإيراني فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية للوسطاء. نتحدث عن دولة قطر، باكستان، وأيضا سلطنة عمان. وفي هذا السياق كانت هناك زيارة لرئيس وزراء وزير خارجية قطر لطهران، التقت خلال مع المسؤولين الإيرانيين لبحث جهود الوساطة والدبلوماسية لخفض التوتر والتصعيد مع الولايات المتحدة. وخلال هذه اللقاءات أكد الجانب الإيراني على عدة أمور. أولا، حمل الجانب الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه المنطقة من أوضاع. قال أن انتهاك واشنطن لورود مذكرة التفاهم هو السبب، لكن إيران أكدت على تمسكها بالدبلوماسية شريطة أن تعود واشنطن إلى بنود مذاكرة التفاهم وأن تنفذ الشروط الإيرانية، وذلك بسبب انعدام الثقة في الجانب الأمريكي واستمرار ممارساته التي تصفها طهران بالعدائية. وفي هذا الإطار تم التحذير خاصة من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، تم تحذير الولايات المتحدة من أنها إذا استمرت في تصعيدها فإن إيران سترد بقوة على المصالح والعسكرية والاقتصادية الأمريكية. يعني هكذا ترد طهران وتتخذ موقف صريح من التصعيد الأمريكي خاصة الاقتصادي، والذي يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعلى الظروف المعيشية، وهو ما تعتبره

0: التي بموجبها قد يفتح هذا المسار الجديد؟
1: نعم بالفعل محمد، يعني حديث محسن رضائي بشأن مضيق هرمز وتأكيده على أنه سيكون هناك مسار يعني أوسط أو وسطي، لن يكون المسار الشمالي المحاذي للمياه الإقليمية الإيرانية أو المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان. تقول طهران أن وفقا للمفاوضات الجارية ما بين إيران وسلطنة عمان، الحديث الآن عن ممر مؤقت سيتم تثبيته لاحقا في ظل مواصلة المشاورات والمحادثات ما بين البلدين، ولكن بالفعل حتى الآن تم التأكيد على أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الخرائط الجغرافية لهذا المسار، ولكن إيران ربطت هذا المسار وتأمين الملاحة البحرية للسفن التجارية التي تريد الدخول أو الخروج عبر مضيق هرمز، وأيضا تقديم خدمات لهذه السفن بشيء مهم، وهو أن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار والعودة إلى بنود مذاكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية، وذلك من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. إيران تقول أن الاتفاق مع سلطنة عمان سيكون للمرحلة التي يعني تأتي بعد إنهاء التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة وفتح المضيق، وحينها سيكون عبور السفن عبر هذا الممر الجديد المؤقت، ولكن حتى يعني تقوم الولايات المتحدة بما تطالب به إيران فإن المضيق سيظل مغلقا، هذا ما أكد عليه قبل قليل إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي أكد أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان مرهون برفع الحصار، وقال أن الولايات المتحدة وجهت رسائل إلى إيران عبر الوسطاء، ولكن قال أن إيران لن تدخل المرحلة التنفيذية فيما يتعلق بالتعهدات الإيرانية وفقا لمذكرة التفاهم إلا بعد أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ البند الأول الرابع الخامس والعاشر والحادي عشر، وهذه البنود المتعلقة بالموضوعات العسكرية والاقتصادية والتي كانت قد إيران قد حددتها كشروط من أجل يعني فتح المضيق وإنهاء هذه التوترات كمقدمة للدخول في مفاوضات نهائية تتوصل فيها إيران والولايات المتحدة لاتفاق لإنهاء الحرب. كما أكد أيضا إسماعيل كوثري على أن القوات الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية لا تتواجد سواء في بحر عمان أو في الخليج خلافا لما تقوله الأوساط الأمريكية، وتم التأكيد على أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية يعني مرماها أو تصل إلى مختلف أنحاء المنطقة، هكذا تتحدث طهران محذرة للولايات المتحدة من أي تحرك قد تعتبره طهران يعني تصعيد وهجوم، لأنها سيتم الرد عليه مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات وتجهيز القوات المسلحة الإيرانية بالمعدات والأجهزة التقنية الجديدة التي ستؤهلها لخوض حرب ستكون كما تقول المستويات الأمنية والعسكرية هنا في إيران ستكون مختلفة تماما، وحينها ستقول طهران أنها ستكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. محمد،
0: شكرا رانيا قاسمي من طهران. أحمد الرهيد، في الوقت الذي تعود من جديد فيه إيران لتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز على النقيض تماما في الولايات المتحدة، ترامب ليس فقط الحديث عن سيطرة وإنما نشر صورة على تروث سوشيال اعتبر فيها مضيق هرمز إقليما أمريكيا عاشرا.
2: وهي ليست المرة الأولى محمد التي يقول فيها ذلك، هذه الثالثة. المرة الأولى كانت قبل نحو أسبوعين من ولاية نيويورك أمام حشد من أنصاره قال ذلك، ثم ابتسم وبعدها علق مسؤول أمريكي بأن الرئيس ترامب كان يمزح ولم يشارك هذه المسألة مع مستشاريه ولا مع فريقه، لكنه كررها مرة ثانية من ولاية ساوث كارولاينا وقال إنه يعتقد بأن هذا المضيق بات إقليما أمريكيا لأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عليه وهي التي تتحكم في حركة الملاحة وتسمح أو لا تسمح لمن يعبر هذا المضيق. أخيرا كتب على تروث سوشيال كما أشرت بأن هذا المضيق بات إقليما أمريكيا عاشرا يضاف إلى الأقاليم الأمريكية التسعة، ولكن ترامب حتى الآن لا يعرف إن كان جادا بالفعل في ذلك أم لا، لم تعلق الإدارة بشكل رسمي بشأن عزمه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. بكل الأحوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا يقول بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق والجلوس على طاولة المفاوضات، بل يقول إنهم يتوسلون لذلك ولكنه لا يرغب بالجلوس معهم في الوقت الراهن. عندما

0: يسأل في الأيام الماضية لماذا لا تريد الجلوس؟ يقول الإيرانيون لا يلتزمون بما يتفقون به وهم مراوغون، وبالتالي يعتقد بأن الاتفاق معهم مضيعة للوقت. هكذا تحدث قبل يومين تقريبا، وأيضا للجزيرة كان قد قال لنا بأنه لا يرغب في الوقت الراهن أن يجلس مع الإيرانيين على طاولة المفاوضات، وإنه لا يتقيد بجدول زمني محدد لإنهاء المواجهة مع إيران. ترامب أيضا يقول إن المضيق مفتوح وتدفقات النفط عبره ماضية. بالمقابل القيادة المركزية الأمريكية كان قد نشر قائدها الأدميرال براد كوبر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل كبير من مسؤولي إدارة ترامب ومناصري الحرب هنا في الولايات المتحدة. يقول في هذا المقطع إن القيادة المركزية الأمريكية تعمل على تنفيذ مهمتين أساسيتين. المهمة الأولى هي تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهنا يقول إن قواتهم غيرت مسار 75 سفينة واعتلت سفينتين للتحقق من امتثالهما للحصار، واستهدفت 3 سفن بعد عدم استجابتهم للتحذيرات ومحاولة تجاوز منطقة الحصار. ويقول أيضا إنهم استطاعوا خلال الفترة الماضية تمرير 750 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بينما يقول إيران لم تستطع أن تصدر برميل نفط واحد. وأيضا شارك هذا المقطع وهذه التصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، يقول في منشور على موقع إكس إن الاقتصاد الإيراني يتداعى بسبب عملية المنبوذ اقتصاديا والتي شددت من خلالها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوباتها ضد إيران. وقال أيضا معلقا على مقطع فيديو القيادة المركزية إنه وخلال 14 يوما الماضية استطاعت تمرير 130 مليون برميل من النفط. ولكن محمد عندما ننظر إلى الأرقام حتى الآن لا تنعكس هذه الأرقام على أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة الذي ما يزال،
1: وهذا في محض سؤالي تحديدا عالية. أحمد الرهيد، الأسعار لم تتغير مع كل هذه الكثافة من التصريحات الأمريكية التي ربما تهدف إلى طمأنة الداخل الأمريكي. هل شهدتم لمستم أي تأثير في المزاج العام بعد تصريحات مثل هذه؟
0: المزاج العام هو محور اهتمام ربما الإدارة محمد. نحن مقبلون على انتخابات نصفية مصيرية بالنسبة للجمهوريين، وهم يخشون فقدان الأغلبية في الكونغرس. الآن هذه الإجراءات وتدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز يرجى أن تنعكس بشكل إيجابي على أسعار الوقود، والأسعار هي أحد أهم محددات قرارات الناخبين الأمريكيين. ترامب يقول إنه لا يكترث لذلك، ولكن بعض الجمهوريين يكترثون، وبعضهم بل يدفع في اتجاه أن تتوقف الحرب وتسحب القوات كما شاهدنا في الكونغرس من بعض الجمهوريين في الأيام والأسابيع الماضية خشية أن يفقدوا مقاعدهم في الكونغرس. ترامب نفسه يعاني من مسألة انخفاض نسبة التأييد له وسط الأمريكيين، الآن هي في حدود 33%، وبالتالي هذه المعالجات الاقتصادية، تأمين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، محاولة للتحكم في الآثار الاقتصادية الداخلية هنا في الولايات المتحدة كما يقول محللون. وترامب يقول إنه لا يشعر بعبء هذه الحرب، ويضيف بأن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة. لدينا عملية تبديل حاملات للطائرات، وزير الحرب بيت هكسس يقول إنهم قادرون على إعادة تدوير هذه حاملات الطائرات في المنطقة، تعود وتروح بين فترات انتشار مختلفة، وذلك بهدف ممارسة الضغط الأقصى على إيران من خلال الحصار الاقتصادي، وكذلك من خلال الإبقاء على القوات في حالة استعداد إذا أراد ترامب أن يعود للخيار العسكري. بكل الأحوال حتى الآن لا حديث بشأن جدول لأي جولة جديدة من المفاوضات، هكذا يقول الأمريكيون في آخر تصريحاتهم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران أمس الخميس، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. جاءت الزيارة فعليا بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم. من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض أن يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
5: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
2: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمال، جزيرة طهران.
1: في مسجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبيب استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية شمالية مدينة خان يونس. من دير البلح وسط قطاع غزة، مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. مرحبا أشرف. إضافة إلى القصف، ثمة أيضا فلسطيني أصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب مستشفى شهداء الأقصى.
6: فعلا محمد، وصل هنا المصاب قبل قليل ودخل على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات نظرا لخطورة حالته بعد إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة شرق أبو العجين شرق مدينة دير البلح. تلك المنطقة المتاخمة تماما للخط الأصفر تشهد اعتداءات إسرائيلية متواصلة من حيث القصف المدفعي وعمليات النسف وعمليات إطلاق النار. حتى الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي تحلق في أجواء المنطقة وتشارك ما بين حين وآخر أيضا في عملية إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين في الشطر الشرقي من مدينة دير البلح هنا في وسط القطاع. هذا الخرق يأتي على أيضا وقع خروقات إسرائيلية متواصلة كان أيضا آخرها الضربة الجوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية على منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، حيث استشهد 3 من الفلسطينيين من عائلة العبادلة في تلك المنطقة. 2 من الأشقاء وابن عمهم كانوا يجلسون أمام منزلهم وتفاجأوا بشكل مباغث ومفاجئ إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية 2 من الصواريخ بشكل مباشر عليهم، وهذا أدى إلى استشهادهم على الفور ونقلهم عبارة عن أشلاء متناثرة نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس. وصلوا بطبيعة الحال إلى مستشفى ناصر، وفي الوقت الحالي يتم التجهيز لتشييع جثامين الشهداء. حقيقة هي خروقات إسرائيلية محمد متواصلة، وتصاعدت حقيقة وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية. فمنذ صباح صباح الأمس وحتى اليوم وحتى الآن هناك 7 من الشهداء ارتقوا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي الساحلية. هناك خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة استهدفت بشكل مباشر. في مدينة غزة أيضا غارات جوية استهدفت تجمعات للمواطنين. عاد أيضا عن فلسطينيين كانوا يستقلوا دراجة نارية ودراجة أيضا

0: هوائية في تلك المنطقة الغربية لمدينة غزة في منطقة الصناعة وفي منطقة أنصار، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. هذه الضربات الجوية الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية تأتي أيضا على وقع استهدافات من المدفعية الثقيلة شرق مخيم البريج وشرق أيضا مدينة خان يونس وجنوب مدينة خان يونس، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات كبيرة هي ناجمة عن القصف المدفع المتواصل، عاد عن عملية نسف أيضا تحدث في المنطقة الشرقية لخان يونس حدثت خلال الساعات الماضية. هذا الأمر يأتي أيضا على وقع استمرار وتكثيف التحليق لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية، سواء منها الاستطلاعية التي ترصد الأهداف ومن ثم تأتي الطائرات الحربية لتقصف هذه الأهداف في القطاع، أو حتى الطائرات الحربية التي تدخل الأجواء ومن ثم تغادر الأجواء في المرحلة الحالية. هنا نتحدث عن عمليات أيضا إطلاق النار في المناطق القريبة من الخط الأصفر والمتاخمة تماما للخط الأصفر، فهناك عديد من العائلات تقدر بمئات العائلات تقطن بالقرب من هذا الخط الأصفر، والقوات الإسرائيلية تستهدفها باستمرار وتطلق النار عليهم، بل القذائف باتت تسقط بالقرب من خيام النازحين في الشطر الشرقي للقطاع. نحن نتحدث عن قرابة 70% من مساحة القطاع هي محتلة تماما لدى الاحتلال الإسرائيلي، يقصف وينسف ويدمر في المناطق التي يسيطر عليها، بالإضافة لل 30% الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي محمد بأنها مناطق إنسانية وآمنة، ولكن فيها الضربات الجوية عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية تتواصل وبوتيرة مرتفعة خلال الساعات القليلة الماضية.
1: تلك الانتهاكات في تلك المناطق وفي عموم قطاع غزة ليست ميدانية فحسب، إنما تنعكس أيضا على عدم التزام إسرائيل بفتح المعابر ولا بإدخال المساعدات والشاحنات بالأعداد المتفق عليها، والتي تجعل حياة عشرات الآلاف من الغزيين أكثر صعوبة.
0: فعلا محمد، وهذا الأمر يؤرق العائلات الفلسطينية النازحة في القطاع في الوقت الحالي. العائلات الفلسطينية تعاني الأمرين جراء هذا الحصار الإسرائيلي المتواصل والذي يلقي بظلاله على كل شيء هنا، وخاصة العائلات التي تقطن في المنطقة الغربية للقطاع تقدر بمئات الآلاف، أكثر من 2,400,000 فلسطيني يعيشوا في شريط ضيق يقدر ب30% من مساحة القطاع. القوات الإسرائيلية لم تفي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني من قطاع غزة، هناك تكدس لآلاف الشاحنات حسب المؤسسات الدولية، وهذه المؤسسات الدولية تقول بأنها تنتظر فقط الضوء الأخضر من الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشاحنات للقطاع في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث عن انتهاء فصل الصيف ودخولنا باتجاه فصل الشتاء، العائلات تحتاج خيام، تحتاج بعض الحاجيات الأساسية الطارئة في المرحلة الحالية، بل تحتاج بيوت متنقلة حتى تأويها من فصل الشتاء القادم على القطاع. نحن نتحدث عن حياة صعبة جدا ومعاناة كبيرة تتفاقم ساعة بعد أخرى بعد إعلان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن أكثر من 10% من سكان القطاع ذاهبين باتجاه المجاعة. هناك أكثر من 1,400,000 من سكان القطاع هم غير شاملين للأمن الغذائي أيضا في المرحلة الحالية، على وقع أزمة مياه أيضا خانقة وكبيرة. وقالت بلديات القطاع بأن يعني العطش بدأ يدق مناطق شمال القطاع في الوقت الحالي، عدا عن المنظومة الطبية التي تناشد باستمرار بضرورة تدفق المساعدات الطبية والأدوية القطاع في الوقت الحالي.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، إذا أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدنا وبلدات عدة، تخلل ذلك اعتقال ودهم لمنازل الفلسطينيين. في نابلس تحديدا اقتحمت قوات الاحتلال المدينة قبل أن تقتحم مخيم العين والمنطقة الغربية منها، وأن تدهم منازل لفلسطينيين عدة خلال اقتحاماتها لقرى عريف ومادمة تحديدا. هناك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه منازل الفلسطينيين، بينما اعتقل فلسطيني على الأقل خلال اقتحام بلدة عزون الواقعة في شرقي قلقيلية. من قرية تل في جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، نتابع معك ليث جديد هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، إن كان من خلال قوات الاحتلال أو حتى من قبل المستوطنين، وذلك مع أرجاء مختلفة من الضفة الغربية.
2: محمد، لا جديد حقيقة في مناطق الضفة الغربية سوى ما جرى خلال الساعات القليلة الفائتة. كان هناك

0: دعوات للخروج في مسيرة تنطلق من مستوطنة يتسهار باتجاه مناطق واد قانا ووصولا إلى حافات جلعاد حيث نتواجد على هذه التلة وصولا إلى هذه المنطقة، لكن على ما يبدو بأن هذه المسيرة قد انتهت قبل أن تبدأ، أي أن لا تحركات حقيقية ميدانية على الأرض. منذ ساعات الصباح نحن نرقب هذه المنطقة وهذا الطريق الذي كان من المفترض أن تمر منه هذه المسيرة، إلا أن منذ ساعات الصباح لم يحدث أي شيء على أرض الواقع. المسيرة كانت ستنطلق منذ الساعة 8 صباحا وتنتهي في الساعة 1 ظهرا، لكن انتهت قبل أن تبدأ. هذا هو الوصف الحقيقي لما جرى في هذه المنطقة. جاء ذلك بالتزامن مع انتهاء لعملية عسكرية واقتحامات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية. في ساعات الصباح كان هناك اعتقال لعدد من الفلسطينيين خلال مداهمات طالت أو بدأ بها الجيش الإسرائيلي من مدينة نابلس وتحديدا وسط المدينة المنطقة الغربية وصولا إلى مخيم العين في الأجزاء الغربية من المدينة، إضافة إلى مداهمة منازل الفلسطينيين في عريف وفي مادمة واعتقال زوج وزوجته خلال مداهمات لمنازلهم، إضافة أيضا إلى إلقاء قنابل الغاز السام المسيلة للدموع وقنابل الصوت خلال مداهمات طالت بلدة عريف. بالتزامن مع ذلك اعتقل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني على الأقل خلال مداهمات طالت بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وبطبيعة الحال كان هناك اقتحام آخر لعدة منازل في بلدة طمون إلى الجنوب من محافظة طوباس شمال الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك ما جرى في بلدة أو مدينة جنين وتحديدا في بلدة السيلة الحارثية وكذلك مناطق أخرى كمنطقة الجامعة الأمريكية في الأجزاء الشرقية والتخوم الشرقية من المدينة، شهدت عمليات اقتحام واعتقال 5 فلسطينيين خلال مداهمات طالت عددا من منازل الفلسطينيين، انتهت في مناطق شمال الضفة الغربية. والهدوء هو سيد الموقف في هذه اللحظات ومنذ الساعات القليلة فقط الفائتة بعد انتهاء الاقتحامات العسكرية التي نفذت في مناطق الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هجماته تجاه القرى والبلدات الفلسطينية.
1: نعم، ونحن نتابع هذه الصور من تل والتي تظهر أيضا في تلك المرتفعات ما يبدو أنها مستوطنة حافات جلعاد القريبة منها، وهذا يعيدنا إلى ما حدث قبل شهر من الآن في تلك الحادثة التي أدت إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيليين. ثمة مسيرة معينة دعي إليها المستوطنون اليوم هناك بتلك المناسبة مرور شهر.
0: نعم محمد، المسيرة لم تخرج أصلا، كان هناك دعوات بأن المسيرة ستبدأ في الساعة 8 صباحا، لكن المسيرة لم تخرج أصلا. التوجه كان من مستوطنة يتسار باتجاه منطقة واد قانا في مدينة سلفيت وكذلك وصولا إلى حافات جلعاد، هذه المستوطنة التي بنيت وتوسعت خلال الأونة الأخيرة على أراضي الفلسطينيين ووصولا إلى قرية تل، حيث كان المشهد الحقيقي خلال الأونة الأخيرة من استشهاد 4 فلسطينيين في مجزرة وقعت وارتكبها جيش الاحتلال ومقتل 2 من الإسرائيليين خلال هجوم للمستوطنين في تلك المنطقة بدعوى أنهم سواح وأنهم يجوبون أو خرجوا في تنزه تحديدا في تلك المنطقة. هذا اليوم كان هناك دعوة مشابهة لهذه الدعوة، لكن المسيرة من الأصل لم تخرج ولم يتم أو يصل أي مستوطن إلى أي منطقة، ونحن نرقب منذ ساعات الصباح عند الطرق الرئيسية والطرق الالتفافية في مناطق شمال الضفة الغربية، لا تجديدات أمنية لا أعمال لقوات الجيش على الطرق، وهذا يشير بطبيعة الحال بأن المسيرة لم تخرج ولن تخرج باتجاه هذه المناطق، لا سيما ونحن نتحدث عن أكثر من 4 ساعات على دعوة هذه المسيرة ولم يأتي أي مستوطن باتجاه هذه المناطق. محمد،
1: أشكرك ليث جعار، كنت معنا من قرية تل الواقعة في جنوب نابلس. مع تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكل المخطط E1 خطوة لفرض أمر واقع دائم، ولا تتوقف فعليا تداعيات هذا المشروع عند عزل مدينة القدس فحسب، بل تمتد لتمثل خطرا مباشرا يهدد الفلسطينيين بالتهجير.

0: جري القصري، تفاصيل أكثر في هذا التقرير لأسماء النعيم.
1: تتسارع وتيرة التحولات في الضفة الغربية المحتلة تحت وقع القرارات السياسية الإسرائيلية والخطط الميدانية والهجمات التي تترجم تلك التحولات. مشروع الاستيطان في المنطقة المعروفة باسم إيوان شرقي القدس هو إحدى تلك الخطوات التي تعكس منظور حكومة نتنياهو لتغيير حدود التوسع السكاني التقليدي لتصبح عنواناً رئيسياً لخطة أشمل للاستيطان تهدف إلى إعادة رسم ما كان ثوابت جغرافية وديمغرافية. المخطط الاستيطاني إيوان يمتد على مساحة تقارب 12 كيلومتراً مربعاً بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم، وتشمل صيغته الأوسع تشييد أكثر من 3400 وحدة استيطانية. طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءات فعلية لبناء 1234 وحدة منها كخطوة أولى على طريق التنفيذ الفعلي على الأرض. ومن الناحية الجغرافية يستهدف المخطط ربط الكتل الاستيطانية الواقعة شرق القدس بالمدينة ذاتها، مقيماً ممراً عمرانياً إسرائيلياً متصلاً يؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية عبر قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني تماماً بين شمالها وجنوبها، فضلاً عن عزل القدس الشرقية بالكامل عن امتدادها وجوارها الفلسطيني الطبيعي. ويمثل هذا المشروع تجسيداً عملياً للهندسة الديمغرافية الإسرائيلية من خلال ما يعرف إسرائيلياً بمشروع القدس الكبرى، والذي يضم مستوطنة معالي أدوميم والتي فيها نحو 40,000 مستوطن، حيث تطمح تل أبيب من خلال ذلك إلى رفع نسبة المستوطنين اليهود في المدينة بشقيها إلى أكثر من 70%، وتحويل الوجود الفلسطيني فيها إلى أقلية معزولة خلف الجدران والكانتونات. ويترافق هذا الزحف مع سياسة تهجير قسري صامتة تهدف إلى تفكيك 11 تجمعاً بدوياً فلسطينياً في المنطقة، وفي مقدمتها تجمع الخان الأحمر لإخلاء الأرض تماماً من أصحابها، وهو الواقع الذي دفع بالأمم المتحدة للتحذير من أن المخطط يشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين ويجعل من قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً. وعلى الصعيد الاستراتيجي لا يقف مشروع إيوان عند حدود الهدم والبناء، بل يمثل النواة التنفيذية الاستراتيجية الحسم التي تنقل إسرائيل من مرحلة الاحتلال العسكري المؤقت إلى مرحلة الضم الفعلي الدائم، وذلك عبر تحويل مدن الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية معزولة على غرار قرى شمال غرب القدس، ونقل الصراع من نزاع على الحدود إلى فرض سيادة أمنية وديمغرافية إسرائيلية مطلقة. هذا البعد الاستراتيجي يعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسييل سموتريتش دون مواربة، الذي قال إن البناء في هذه المنطقة يقضي تماماً على حلم الدولة الفلسطينية بمحاذاة القدس ويمثل دفناً علنياً له. وفي السياق ذاته يواصل وزير الأمن القومي تمار بن غفير تبني خطاب أكثر تشدداً يدعو لتوسيع الاستيطان والتهجير القسري وسط تنديد دولي واسع. أما على الصعيد الإنساني والميداني فيترجم هذا المخطط إلى قيود خانقة على حركة الفلسطينيين اليومية ومعوقات متزايدة تحرمهم من الوصول إلى مراكز الخدمات والتعليم والعمل. في المقابل تتكامل الخطط والسياسات مع ما يبدو عفوياً ويقدم على أنه خارج عن السيطرة، وهو هجمات المستوطنين. وتؤكد التقارير الأممية أن اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل تدار بشكل ممنهج لدفع السكان نحو النزوح وتقويض مصادر رزقهم، حيث وثقت المنظمة الدولية خلال أسبوع واحد فقط في أغسطس 38 هجوماً للمستوطنين تسببت في إصابات بليغة وأضرار مادية جسيمة. ويترافق هذا التمدد الاستيطاني في الميدان مع استنفار عسكري مكثف، إذ أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيهات برفع جاهزية قيادة فرقة نظامية إضافية في الضفة والاستعداد لتفعيل وحدات وكتائب أخرى

0: بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية. وجاء هذا التصعيد بعد أن كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن رفع عدد الكتائب المنتشرة على الأرض بالفعل إلى 26 كتيبة. وبينما يبرر جيش الاحتلال هذا الحشد بمنع التصعيد، يرى الفلسطينيون في هذا الانتشار العسكري غطاء كاملا يواكب تغول المستوطنين ويكرس واقعا يوميا من السيطرة الأمنية والترهيب تمهيدا للاقتلاع السكاني.
1: من دبلن ينضم إلينا نيل ريتشموند وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي. مرحبا بك سيد نيل معنا على شاشة الجزيرة. كيف تتابعون هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية والذي لا يقوده جيش الاحتلال الإسرائيلي فحسب بل أيضا المستوطنون؟
2: ما نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو تصعيد ليس فقط من قبل الحكومة الإسرائيلية وإنما كذلك من قبل المستوطنين. الحكومة والشعب الإيرلنديين يدينون هذه الاعتداءات التي تعتبر ضررا كبيرا بالنسبة لتطلعات حل الدولتين.
1: تابعنا قبل قليل تقريرا عن مخطط E1 وهو في الحقيقة غيض من فيض مشاريع استيطانية إسرائيلية كثيرة تريد من خلالها إسرائيل مثل ما هو معروف السيطرة على الضفة الغربية. ما الذي يمكن فعله على الأقل ثني إسرائيل عن المضي قدما في هذا المشروع؟
2: نحن نريد أن نرى أن يكون هناك استجابة منسقة تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي خصوصا من قبل الدول الأوروبية، ونبدأ بالآثار الاقتصادية. بالنسبة لأيرلندا فهي حضرت استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، ونريد أن يكون هناك اعتماد لنفس النهج من قبل الشركاء الأوروبيين. نقول للحكومة الإسرائيلية بأن هذا الأمر غير مقبول ويحقق ضررا بالغا. لابد أن نتحدث كجهد واحد ليكون هناك إدانة لهذا التصعيد الذي ينتج عن ضم الأراضي وكذلك العنف عنف المستوطنين.
1: أشرت إلى مجموعة من النقاط التي تتخذها أيرلندا للتعامل مع وضع كهذا. أعلم أيضا بأن أيرلندا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين هناك، ولكن عمليا ما يمكن تقديمه للفلسطينيين لدعمهم في هذه المعركة؟
2: أولا نتحدث عن المساعدات الإنسانية التي تعتبر أساسية، والدول الأوروبية التي تريد سحب المساعدات لأونروا. نحن نعمل على حماية ذلك الجهد الذي يقدم لأونروا. نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي يتحرك بصوت واحد من خلال عدد من المنتديات متعددة الأطراف حتى يكون هناك إدامة للحكومة الإسرائيلية، وأننا نقدم كذلك الدعم الحقيقي، وكذلك نعترف بفلسطين كدولة، ونعترف بدورة ضرورة وجود حل دولتين، وذلك من خلال ائتلاف واسع حتى تعود أهمية حل الدولتين، ويكون هذا الأمر مجددا كبند من بنود الأجندة الخاصة بهذا الوضع.
1: طيب، ثمة توسع استيطاني وأيضا عنف ضد الفلسطينيين بات واضحا وتنقله الشاشات يوميا. كيف يمكن تقييم إجراءات الاتحاد الأوروبي التي يعمل بها حاليا من أجل التقليل من آثار هذه الحالة التي تعرض لها الفلسطينيون؟
2: لقد رأينا الاتحاد الأوروبي يتحرك من خلال فرض عقوبات على أفراد الذين هم جزء من التحرك التوسعي للاستيطان، ولقد رأينا كذلك عدد من التقارير التي صدرت، ونريد كذلك أن نرى تفاصيل

0: صدرت عن دول مثل أيرلندا وإسبانيا التي حضرت استيراد المنتجات الخاصة بالمستوطنات، ونتطلع إلى الآثار على المستوطنين، ونريد من كل الاتحاد الأوروبي أن يتقلد نفس التدابير التي اتخذتها أيرلندا حتى يتم ذلك على مستوى الاتحاد ككل.
1: وبالتالي هل تؤيدون فرض مزيد من العقوبات على أولئك المستوطنين المتطرفين وعلى كل الجهات المتورطة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين؟
0: نعم تماما، نعتقد أنه لابد أن يكون لك المزيد من العقوبات، لابد أن يكون لك المزيد من الأشخاص الذين تفرض عليهم هذه العقوبات. أريد أن يكون لك جهود على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى يتم حظر هذه التجارة وكذلك الخدمات، بما في ذلك البضائع والخدمات التي تأتي إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يتماشى تماما مع أيرلندا وتحركاتها حتى يكون هناك تغييرات حقيقية فيما يخص علاقات التجارية، حتى يكون هناك خفض لهذه المزايا، حتى يكون هناك مجابهة لهذه النوع من التصرفات.
1: طيب، أيرلندا من خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن تدفع نحو موقف أوروبي موحد أكثر حزما تجاه ما يحدث في الضفة الغربية؟
0: نعم، بإمكاننا أن نفعل ذلك وسنفعل ذلك الأسبوع المقبل، فإننا سنستضيف وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في ويكلو لنتناول موضوع الاحتلال الموجود في الضفة الغربية حتى يكون هناك إدانة لهذا الموضوع، ونحن نواصل جهودنا مع دول لديها نفس التحركات مثل إسبانيا وهولندا حتى يكون هناك أثر أكبر على المستوى الاقتصادي، ليس فقط على مستوى حظر البضائع والخدمات، وإنما كذلك يكون هناك عدد من العقوبات الأوسع على دولة إسرائيل.
1: ما سبيل الوصول إلى ذلك سيد نيل؟ أشرت إلى دول أبدت مواقف متضامنة مع الفلسطينيين وضد ما يحدث في الضفة الغربية، ولكن هناك أيضا دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف أخرى.
0: نحن نعرف أن هناك اختلاف في الآراء، لكن في الأشهر القليلة الماضية تمكنا من أن نجعل أغلبية الدول الأوروبية لتقوم ليس فقط بإدانة حملة الإبادة، وإنما كذلك التحركات التي تجري في الضفة الغربية. نحن نواصل بناءنا لهذا الائتلاف، وكذلك ننظر إلى كل المقترحات التي تقول إن القانون الدولي على المحك، قانون حقوق الإنسان على المحك، حتى تكون هناك مسؤولية على عاتق الاتحاد الأوروبي. سيكون الأمر صعبا، لكن سندفع بهذه الأجندة إلى الأمام.
1: موضوع حل الدولتين من الواضح بأنه بات يتراجع بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي باتت معروفة والتي ناقشنا بعضا منها في هذه المقابلة. هل تعتقدون أن الوقت حان بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكي لا يكتفي بالإدانات، إدانات الشجب لا غير ذلك، والمضي قدما في سياسة واضحة تجاه إسرائيل لثنيها عن إفشال مشروع حل الدولتين؟
0: نعم تماما، بالنسبة لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. لقد رأينا قبل وقف إطلاق النار في غزة، لقد رأينا استجابة للاتحاد الأوروبي كانت منسقة فيما يخص العقوبات الاقتصادية وعقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. نعيد، نحتاج إعادة إحياء ذلك لنذكر دولة إسرائيل أن العالم يتوقع حل الدولتين، وأن العالم يتوقع العودة إلى حدود 1967، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار وكذلك تحقيق الازدهرار. وبالتالي أيرلندا تناصر حل الدولتين، وهذه مسؤولية العالم ككل لنتأكد من أن نواصل إبقاء ذلك على الأجندة، وكذلك العودة

0: إلى تعزيز مثل هذه السياسات المرتبطة بمناهضة مثل هذا التصرف.
1: شكرا جزيلا لك من دبلن نيل ريتشموند وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي. إلى شأن سوريا، حيث قال مصدر حكومي للجزيرة إن شخصين قتلا في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة الواقعة في شمال شرقي سوريا. للمتابعة أولا بأول ومعرفة معطيات أكثر عن الذي وقع هناك في الحسكة تحديدا، ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الحسن من القامشلي. مرحبا محمد، ما الذي توفر لديك من معطيات؟
2: نعم، نحن الآن متواجدين أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، حيث قبل حوالي الساعتين أقدم شخص كان معه طفلان، كان يأتي من هذا الطريق الشخص. حسب روايات شهود العيان من العناصر الأمنية والذين التقينا بهم، كان يأتي عبر ساحة السلام ثم سلك الطريق وصولا إلى هذا المكان بالتحديد، بالقرب من هذه المصفحة، من هذه الهمر، والتي تقع بالقرب من القصر العدلي في مدينة الحسكة. حسب المعلومات المتوفرة من العناصر الأمنية هنا، فأن الشخص قد انفجرت به القنبلة اليدوية. بعد ذلك الطفلان اللذين كان مع الرجل جرحا، فقد أحدهما حياته أيضا داخل المشفى، فيما لا يزال الآخر يتلقى العلاج داخل إحدى المشافي في مدينة الحسكة. قوى الأمن الداخلي هنا في مدينة الحسكة سارعت إلى هذا المكان، هناك نوع من الحراسة الأمنية والتجديد الأمني حاليا أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة، لكن حتى الآن لم تتوضح الرواية الكلية لهذا الحدث. فيما إذا كان ذلك الرجل يحمل تلك القنبلة وانفجرت به بشكل عرضي عن طريق الصدفة، أم إذا كان الرجل لديه نوايا انتحارية، هذه المعلومات حسب مصادر الأمن الذين تكلمنا معهم هنا في مدينة الحسكة. طبعا هذا المكان الذي نقف فيه يسمى بالمربع الأمني في مدينة الحسكة، تقع في هذا المربع معظم الدوائر الحكومية الرسمية السورية، مثل مبنى القصر العدلي، مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى عدد من المشافي. هناك أيضا مبنى المعلمين والمحامين والمالية وعدد من المباني الأخرى. بطبيعة الحال فأن هذا المربع لديه حراسة أمنية مشددة على مدار الساعة، لكن هذا الرجل الذي أقدم على هذا العمل حتى الآن لم تتوضح ماهية وحقيقة لماذا انفجرت به القنبلة اليدوية حتى الآن، فأن التحقيقات من قبل القوات الأمنية في هذا المكان لا تزال جارية، ونحن بانتظار البيان النهائي من قوى الأمن الداخلي. بطبيعة الحال هي قوات أمنية كردية وقوات أمنية حكومية سورية لديها غرفة عمليات مشتركة هنا في مدينة الحسكة. أيضا بالقرب من هذا المربع حوالي كيلو متر واحد هناك مقر للأمن العام الداخلي السوري، حيث هناك نقطة أمنية لهم ضمن عمليات الاندماج التي حدثت ما بين قوات سوريا الديمقراطية المنحلة سابقا وما بين الأمن العام السوري. طبعا مدينة الحسكة خلال الأشهر الماضية كانت قد شهدت هدوءا نسبيا بعد توقف المعارك الأخيرة ما بين قسد سابقا وما بين الجيش السوري. كانت المعارك قد وصلت إلى حد هذا المربع بالقرب من حي غويران في مدينة الحسكة. إذن نحن بانتظار البيان النهائي من قوى الأمن الداخلي لمعرفة ماهية هذا التفجير الذي حدث.
1: شكرا جزيلا لك من القابشلي مراسل الجزيرة محمد الحسن. إذن مشاهدينا نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل أيضا، وأعطانا محمد مزيدا من التفاصيل عنه. إذن مقتل شخصين بانفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا. الرواية ليست واضحة تماما حتى اللحظة، ونحاول معرفة كل التفاصيل وإياكم. من الحسكة ينضم إلينا الآن مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور خالد محمد الخالد. مرحبا بك معنا الدكتور. من خلال متابعتكم الميدانية الصحية، ما الذي يمكن الوقوف عنده عن ما حدث أمام القصر العدلي؟
3: طبعا

0: أسعد الله أوقاتكم. طبعاً اليوم بحوالي الساعة 10 صباحاً وصل إلى قسم الإسعاف في مشفى الحسك الوطني شخصين، الأول في العقد الرابع من العمر وهو متوفي، ومعه طفل بحدود عمر بحدود 13 إلى 15 عاماً أيضاً متوفي، يعتقد أنه ابنه. طبعاً هذه الإصابات الموجودة كانت وفيات 2 وصلت بحالة وفاة تامة، ولم تصل إلى مشفى الحسك الوطني أو مشافي التابعة لوزارة الصحة أي حالة أخرى، مجرد هذه الحالتين التي نأسف لحدوثها في هذا الصباح. إن شاء
1: نعم
0: الله
1: الخير.
0: يعني تكون نهاية لكل مآسي هذه البلد.
1: نعم، في انتظار ربما ما ستشير إليه التحقيقات في ملابسات ذلك الانفجار، ونظرا لمتابعاتكم ومعايناتكم، هل ثمة ما يقرب أكثر إلى الرواية التي أشار إليها قبل قليل محمد الحسن، والتي تقول ربما ذلك الشخص هو الذي كان يحمل الحقيبة المتفجرة وأدت إلى وقوع ذلك الانفجار وبالتالي مقتله مع طفله؟
0: المعلومات الأساسية أو البدائية هي ليست حقيبة متفجرة، وإنما هي قنبلة يدوية قد يكون يحملها، ولكن ليس مؤكد من طرفنا. لكن هو يبدو أن الطفل المتوفي هو على أغلب الاعتقاد هو ابن الشخص المتوفي أيضا، يعني شخص وابنه، ويبدو أنه انفجار ليس عضوة ناسفة، ولكن هذا قد تؤكده التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي. ولكن على يعني حسب ما احنا الروايه اللي وصلت انها قنبله يدويه كان يحمل، وليست عبوه ناسفه او حقيبه. هذه المعلومات اللي وصلت الينا، ومن خلال الاصابه يعني الوفاه حدثت تقريبا فورا مباشره لحظه وقوع الانفجار.
1: طيب، شكرا جزيلا لك من الحسكه، مدير صحه محافظه الحسكه الدكتور خالد محمد خالد. إلى نيبال الآن، حيث ارتفعت أعداد ضحايا السيول إلى 469 قتيلا وفق ما أفادت به الشرطة، وسط جهود حثيثة من فرق الدفاع المدني للبحث عن مئات الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة الحدودية الواقعة بين نيبال والصين. وقد تسببت السيول في أضرار واسعة بعدما غمرت المياه ومئات الكيلوغرامات والأطنان من الطين مناطق عدة، وجربت مباني وجسورا كثيرة. من العاصمة النيبالية كاتماندو سينضم إلينا بين الفينة والأخرى مراسل الجزيرة سامر علاوي، ريثما يعود إلينا من جديد. نتابع هذه إذن الصور، في الحقيقة هي صور من بين كثيرة انتشرت على مواقع التواصل وبثتها القنوات والتلفزيون باستمرار خلال اليومين المنصرمين، والتي تظهر أثار تلك الفيضانات وأثار تلك الانزلاقات اللاطينية الكبيرة التي وقعت في تلك المنطقة. سيول كثيرة أدت إلى وقوع أكثر من 469 قتيلا، هذا بحسب المصادر الرسمية الأولية. سامر علاوي معنا على الهواء لنتابع معك مزيد من التفاصيل حول ملابسات ما وقع والتحقيقات ما الذي أشرت إليه، وأيضا عمليات الإنقاذ والدعم المستمر.
2: لابد من الإشارة أولا أن هذه الكارثة أظهرت ضعف أو عدم فعالية أجهزة الإنذار المبكر التي عند نيبال، حيث أن الفيضانات استغرقت 12 ساعة دون الإعلان عن وصول هذه الفيضانات إلى المناطق السكنية والمناطق المزدحمة والمناطق العامرة بالسكان والمناطق الحيوية. سير الفيضان كان كبيرا، حيث قطعت أكثر من 40 كيلو مترا في غضون 40 دقيقة، في غضون 36 دقيقة، وهذا ما أظهرته مصادر الحكومة النيبالية والأرصاد الجوية. بالنسبة لعمليات الإغاثة، فقد تم إنقاذ حتى الآن عدة آلاف من الأشخاص حسب ما وردنا قبل قليل، إضافة إلى أن هناك نحو 500 قتيل و نحو 1000 مفقود، إضافة إلى نحو 600 مفقود من الأجانب و127 نيباليا جاءوا من خارج البلاد، يسكنون خارج البلاد وجاءوا في جولة سياحية لهذه البلاد. هناك عمليات واسعة للإنقاذ تقوم بها 15,000 جندي ورجل أمن و15 مدعومين ب15 طائرة هليكوبتر، حيث أن هناك كثير من الطرق أغلقت. أظهرت صور من الأقمار الاصطناعية وجود بحيرات جديدة تتشكل في مناطق مختلفة بسبب انسداد الوديان بين الجبال، وهذا يعني بالنسبة للسلطات أن احتمال وجود فيضانات مفاجئة جديدة، وهذا هو التحذير المتكرر، خاصة أننا سمعنا قبل ساعتين من الآن تقريبا وجود فيضان جديد اجتاح إحدى القرى ولم يكن قد أعلن عنه من قبل، وهذا شكراً. يشكل عبئا على الحكومة.
1: شكرا جزيلا لك، أسف على المقاطعة، مراسل الجزيرة سامر علاوي كنت معنا من العاصمة النيبالية كاتماندو. تغطية الجزيرة مستمرة، على رأس الساعة يتجدد اللقاء.
3: الآن نسمع ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي،
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
4: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما،
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حذيفة سقطت،
4: الجزيرة
11: صاروخ باليستي،
4: نرى العالم من كل زوايا.
12: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
3: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عرقجي أنه أجرى مناقشات بناءة ومثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.

0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق إلى الأقاليم الأمريكية تسعى لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. أما قائد القيادة المركزية الأمريكية فقال أن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة في مضيق هرمز. وفي قطاع غزة قال مجمع ناصر الطبي أن 3 أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا في قصف من مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس. أما في سوريا فنقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي قوله أن 2 قتلا في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وللمزيد من التفاصيل حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك رانيا ومع آخر المواقف الإيرانية.
1: نعم رنيم، يعني آخر المواقف هي لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، والذي علق على زيارة رئيس وزراء وزير خارجية قطر، والتي أكد أن مباحثته معه كانت بناءة ومثمرة. قال أنه بالإمكان إعادة الدبلوماسية إلى مسارها، ولكن على الولايات المتحدة أن تدرك قبلها أنه لا يمكن لسياسة الضغط أن تؤدي إلى نتيجة أو أن تجدي نفعا بالنسبة للولايات المتحدة. وطالب واشنطن بالقيام بعدة أمور: أن تعيد بناء الثقة، أن تحترم الحقوق الإيرانية وتعترف بها، أن توفي بالتزاماتها، وأن تتحدث باحترام مع الشعب الإيراني. هذه التصريحات وهذه الرسالة من وزير الخارجية الإيراني تأتي بعد زيارة مهمة ومكثفة أيضا لرئيس وزراء وزير خارجية قطر. التقى خلالها بكبار المسؤولين الإيرانيين وبحث معهم سبل خفض التصعيد وجهود يعني تهدئة الوضع والعودة مرة أخرى للمسار الدبلوماسي. الجانب الإيراني من جهته أكد على عدة أمور، أولا أن الولايات المتحدة هي من انتهكت مذكرات التفاهم، هكذا ترى طهران الوضع. تقول أن على واشنطن أن تعود للعودة بالالتزام ببرود مذكرة التفاهم وأن تنفذ شروط طهران. تقول أن على واشنطن أيضا أن لا تستمع للأصوات الداعية للحرب، هكذا أكد الجانب الإيراني. وفي هذا السياق قال يعني أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده تؤمن بأن الحرب ليست هي الحل دائما، وأن من المنطق أن تعود الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ما يعني أن إيران لن تقبل بمحاولات الولايات المتحدة إجبار إيران على تقديم تنازلات أو ربما التفاوض مرة أخرى على أساس جديد لإنهاء الحرب ما بين الجانبين. وفي هذا السياق أيضا أكد محمد باقر قاليباف على أن الولايات المتحدة بناء على معلومات مضللة تقوم باتخاذ خطوات وإجراءات خاطئة، ودعا مرة أخرى العودة لمذاكرة التفاهم. فيما قام محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتحذير واشنطن من أن الاستمرار في التصعيد ستقوم طهران بالرد عليه باستهداف المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية. تم التحذير من هذا الأمر، وتم التأكيد على أن من أجل فتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة أن تنفذ يعني شروط طهران، مؤكدا أنه ستكون هناك ممر وسطي لعبور السفن. ولكن طهران رنيم ربطت هذا الممر وربطت التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان برفع الحصار ويعني قيام الولايات المتحدة بتنفيذ شروط طهران، وذلك من أجل فتح مضيق هرمز، لأن إيران تقول أن المحادثات مع سلطنة عمان من أجل تنظيم الملاحة البحرية في المضيق، رغم أنها بناءة وتوصلت إلى تفاهمات كثيرة، ولكن لا علاقة لها بفتح المضيق الذي أكدت أن سببه هو الممارسات الأمريكية. ولذلك قالت أنه من أجل فتح المضيق والعودة مرة أخرى للمسار الدبلوماسي على الولايات المتحدة أن يعني تبدي حسن نيتها وأن تكسب ثقة الإيرانيين مرة أخرى. هكذا يرى الإيرانيون الموقف. وفيما أيضا تتواصل التهديدات الأمريكية، هناك تأكيدات أيضا من المستويات العسكرية على أن إيران مستعدة لمختلف السيناريوهات. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا، الذي قال أن إيران لديها

0: عسكرية على أن إيران لديها العديد من المفاجآت سوف تكشف عنها في الميدان في حال قامت الولايات المتحدة بأي هجوم أو اعتداء على إيران.
1: شكرا لك رانيا القاسمي، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى واشنطن للاطلاع مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد على آخر المواقف الأمريكية. تفضل أحمد.
2: أمر نيم آخرها هو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال، قال فيها إن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق ولكنه لا يرغب في الاجتماع معهم الآن. ترامب لا يوضح لماذا لا يرغب الآن، ولكن نستشف من تصريحاته الماضية بأنه ما يزال يعتقد بأن الإيرانيين غير مستعدين للتفاوض أو الجلوس على طاولة المفاوضات. وعندما يسأل ما هو هذا الاستعداد، أحيانا يقول بأن المسألة تتعلق بأن يلتزم الإيرانيون بما يتعهد به على طاولة المفاوضات. يصفهم تارة بأنهم مراوغون، يصفهم تارة أخرى بأنهم جيدون، ثم يعود ويقول إن التفاوض معهم مضيعة للوقت. هكذا يتحدث في الأيام الماضية، وحتى في تصريحاته قبل يومين للجزيرة كان يقول إنه لا يتقيد بجدول زمني محدد لإنهاء هذه المواجهة مع إيران، وفي ذات الوقت يقول إن الخيارين فعالان، الخيار العسكري والضغط الاقتصادي. ترامب أيضا يشير في تصريحاته الأخيرة بأن المضيق مفتوح وحركة الملاحة ماضية فيه، ويجدد مرة ثالثة هذه المرة بأن المضيق في نظره إقليما أمريكيا أو أرضا أمريكية. هذه المرة أرفق هذا الإعلان بخريطة تضم الأقاليم الأمريكية التسعة، أضاف إليها مضيق هرمز لتصبح 10. لم يصرح ترامب إن كان جادا بالفعل في ذلك أم لا، ولكن في المرة الأولى من نيويورك عندما قال ذلك كان قد علق عليه مسؤول أمريكي دون الكشف عن هويته، وقال إن ترامب كان مازحا بشأن ذلك، وأيضا قال إنه لم يناقش هذه المسألة مع مستشاريه أو مع فريقه. ولكن ترامب كان قد أيضا قالها في ولاية ساوث كارولاينا، وقال إنه يعتقد بأن المضيق أمريكي لأن القوات الأمريكية هي التي تتحكم فيه، وهي التي تسمح أو لا تسمح لمن تريد العبور من خلال هذا المضيق. وبالتالي ترامب يقول للأمريكيين إن هذا المضيق لا تسيطر عليه إيران وإنما الولايات المتحدة، لدرجة أن بإمكانه أن يعلنه إقليما أمريكيا عاشرا. بكل أحوال أيضا هذه التأكيدات جاءت بالتزامن مع تصريحات بثتها القيادة المركزية الأمريكية للأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال فيها إن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة والتي قوامها يصل ل50,000 جندي مهمتها الأساسية أولا تطبيق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا إزالة الألغام عن مضيق هرمز. وفي هذه المهمة قال إنها استطاعت بروية ودقة واحترافية أن تزيل كافة الألغام من المضيق، وإن المسارات التجارية الدولية فيه ماضية. أرفق ذلك بخريطة تظهر أن هذه المسارات قريبة من السواحل العمانية. وقال خلال الفترة الماضية استطاعت القيادة المركزية الأمريكية أن تساعد 1500 سفينة وناقلة من العبور عبر المضيق. هذه الكمية من أو هذا العدد من السفن قال إنه جرى نقل 750 مليون برميل من النفط عبر هذه العملية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية. أيضا هذه التصريحات لقائد القيادة المركزية براد كوبر أعاد نشرها بيت هاكسس وزير الحرب، وقال هذه حقائق على الأرض. بالمقابل لدينا أيضا ما نشره سكوت بيسنت وزير الخزانة، الذي أعاد أيضا هذه التصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وقال إن الأيام 14 الماضية استطاعت فيها القوات الأمريكية في المنطقة أن تمرر 130 مليون برميل من النفط، وإن الاقتصاد الإيراني يتداعى بسبب عملية الضغط الاقتصادي المشدد ضد إيران. هذه هي التصريحات المركزية في ما يقوله المسؤولون الأمريكيون على مدى الأيام القليلة الماضية وكذلك الساعات. ويبقى الترقب هل هناك أي إمكانية لإعادة إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران؟ حتى هذه اللحظة ترامب يقول لا يرغب في ذلك.
1: أحمد، انطلاقا من هذه النقطة تحديدا، هل من تعليق لدى أو هل من نوع من معلومات

0: معلومات عن المسؤولين الأمريكيين حول العمل الذي يقوم به الوسطاء؟
1: تتابع الولايات المتحدة بحسب ما نقرأ وأيضا نسأل محللين ومتابعين هنا في العاصمة واشنطن، يقولون إن الإدارة تتابع بعين الاهتمام ما يجري بين إيران وسلطنة عمان، وإن الولايات المتحدة على اطلاع بما يجري في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى جهود الوساطات المختلفة الباكستانية والقطرية وغيرها من الوساطات، والتي تدفع باتجاه خفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وإبعاد شبح التصعيد العسكري عن المنطقة. الولايات المتحدة ما تزال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. قبل أيام قليلة استبدلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن. وقبل يومين أعلنت البحرية الأمريكية ومعهد البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيجري استبدالها بحاملة الطائرات روزفلت، وهذا يؤكد بأن القيادة المركزية ستبقي قواتها في أهبة الاستعداد وترقب أيضا لما يجري على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك أحمد الرهيد على كل هذه المعطيات، كنت معنا من واشنطن. وإشارة إلى الأخبار العاجلة التي تريدنا في هذه الأثناء، ترامب لأكسيوس: مضيق هرمز مفتوح والولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة هرمز، والرد الإيراني متواضع جدا. وأيضا ضمن الأخبار العاجلة التي ترد الآن، أيضا ترامب يقول لي موقع أكسيوس أن الإيرانيين لا يرغبون في أن نعود إلى مهاجمتهم، وهذه خلاصة الأمر. وللمزيد حول هذا الملف وملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. دكتور، بداية أبدأ من هذه الأخبار العاجلة وهذه التصريحات لترامب، يقول الإيرانيون لا يريدون أن نهاجمهم وهذه خلاصة الأمر، فيما الإيرانيين يقولون بأننا نحن مستعدون لحرب جديدة. أين برأيك تقع النقطة الدقيقة بين الطرفين؟
2: يعني يجب أن لا نحرم الرئيس ترامب من الاستمتاع بلحظات السعادة، وهي نادرة في السجال مع إيران. هو فعلا يرى بأن العقوبات الاقتصادية الجديدة وكذلك الحصار البحري أدى إلى نتائج ملموسة داخل إيران، ونتائج كذلك على طريقة تفكير النظام الإيراني، حيث الأصوات أصبحت متعددة وتطالب في النهاية بالعودة إلى المفاوضات والتوقف عن الحرب، وكذلك ما يسموه الإيرانيون يجب أن نحتفظ بالإنجازات، إنجازات الصمود. والرئيس ترامب يعلم ذلك جيدا، وعندما يقول عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني بأن العودة إلى المفاوضات ليست مستحيلة، ترجمة ذلك أن في النهاية إيران صحيح لا تريد الذهاب إلى الخيار العسكري.
0: طيب، عندما يقوم الوسطاء بجهود مضنية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ونقرأ تصريحات لترامب حول أنه ما من لترامب وغيره من المسؤولين في البيت الأبيض، ولكن تحديدا يعني ترامب، بأنه ما من مفاوضات مع إيران في هذه الأثناء، إذن ما الذي يمكن أن يحققه الوسطاء في ظل هذه المواقف المتشددة؟
2: لم تكن هناك مفاوضات لا في السابق ولا الآن بين إيران بطريقة مباشرة والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما شهدنا تبادل الرسائل عن طريق الوسيط الباكستاني. وأنا أعتقد أن تبادل الرسائل ما زال مستمرا. صحيح رئيس ترامب يقول بأن لا نريد التفاوض، هو يريد أن يعني يظهر هذه السردية المهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي للداخل الأمريكي والمجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن في موضع قوة. لكن التفاوض بطريقة غير مباشرة مستمر، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن لا تستمع للوسطاء، خاصة باكستان وكذلك قطر في هذه النقطة. ثم النقطة الثانية وهي مهمة جدا، هي أن صحيح الرئيس ترامب يقول بأنه سينتظر إلى ما ستؤدي إليه هذه العقوبات الاقتصادية. إذا كان يريد فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد إسقاط النظام بالعقوبات، هذا من الصعب الحصول عليه، أو حتى ربما إجبار إيران على القبول من الصعب. لابد أن يكون هناك دائما مآل سياسي أو نتيجة سياسية، استراتيجية سياسية للعقوبات الاقتصادية، كما هي كذلك ضرورية بالنسبة للحرب العسكرية. وإلا فإن إيران التي التي الآن لا يمكن أن تنتظر كثيرا، لأن هذه العقوبات المتضاعفة والحصار البحري سيؤثر على الداخل ويؤثر على إيران كذلك، وبالتالي ربما ستلجأ هي، ستكون هي صاحبة المبادرة. الرئيس ترامب يريد الاكتفاء
0: المبادرة في الهجوم
2: ولديها ما زالت لديها أدوات، لديها

0: الذرع في المنطقة، ويمكن فعلا أن تقلق وتربك هذه لنقل الهدوء الحذر في مضيق هرمز.
1: انطلاقا مما تفضلت به، ما هي برأيك النتيجة السياسية التي قد تدفع اليوم الرئيس الأمريكي للقول بأن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، وبالتالي سأعود إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإيراني لأنه أعطاني تحديدا هذا التنازل، ما قد يكون؟
0: هو رفع السقف عاليا عندما الإدارة الأمريكية تقول بأنها لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نظرا لأن مذكرة التفاهم كما تعلمين تم انتقادها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها انتصار كبير لإيران وفشل ذريع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هو يحاول أن يقول أنه في النهاية لن نعود لهذه المذكرة، رفضتها إيران في البداية وتمسكت ببنود صعبة جدا التطبيق. لكن أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك مخرج ما عدا مذكرة التفاهم، تفاهمات مؤقتة، تفاهمات إقليمية. رئيس ترامب لا يريد أن يكون تفاهم فقط بين مسقط وبين طهران، لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر الذي يتلقى، ويجب عليه أن يطبق تفاهما تم التفاوض عليه من طرفين ليست الولايات المتحدة الأمريكية طرفا فيه. لكن المخرج السياسي هو ضروري للإدارة الأمريكية، العقوبات الاقتصادية كذلك لابد أن تترجم إلى إنجاز سياسي، وهذا الإنجاز السياسي هو إبعاد شبح الحرب، وفي نفس الوقت أعتقد الانصراف إلى قضية أخرى أساسية وهي قضية البحث أو التفاوض حول المشروع النووي الإيراني.
1: هل برأيك فترة ما بعد العقوبات وشروط هذه الفترة هي نفس شروط الفترة التي سبقت العقوبات؟
0: العقوبات فرضت واقع شديد يختلف عن الواقع السابق، أظهرت هشاشة إيران، وهي نحن نعلم ذلك أن الاقتصاد الإيراني مترنح منذ فترة، منذ العقوبات منذ 47 سنة، لكن هذه المرة أكثر بكثير لأن الولايات المتحدة اهتدت إلى هذه النقطة وهي قضية العقوبات الاقتصادية. جربت الحرب وجربت كذلك نعتقد الحصار، لكن الحصار البحري بالإضافة للعقوبات الاقتصادية يمكن فعلا أن تنهك هذا النظام الإيراني، ويمكن أن تحدث حتى شرخا داخل بنية النظام نفسه. فأنا أعتقد هو ينتظر، لكن لا يجب أن ينتظر كثيرا. الحرب العسكرية كذلك لأسباب عسكرية نعرفها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك سياسية ربما ستعود، لكن بعد الانتخابات. الآن القضية كيف يمكن إقناع الولايات المتحدة وإيران بضرورة في النهاية التوافق على حل مؤقت، ولذلك ما قيل في مسقط هو ممر مؤقت بإدارة مشتركة، هذه صيغة مقبولة، لكن لابد أن الإدارة الأمريكية لا تعرقل هذا التوافق.
1: فيما يتعلق بالداخل الإيراني، وتحدثت عن قدرة هذه العقوبات على خلق نوع من شرخ داخلي، برأيك اليوم هل حصل هذا الشرخ بين، إذا نكتفي بهذا القدر. شكرا لك دكتور حسني عبيدي على كل هذه التفاصيل وإشارة إلى هذا الخبر العاجل. مصدر لبناني مسؤول للجزيرة، هناك تضييع للوقت ومحاولة، إذن مصدر لبناني مسؤول للجزيرة، ثمة تأخير في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك بها، وهناك تضييع للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. إذن هذه الأخبار العاجلة التي تردنا من مكتب الجزيرة في بيروت. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار العاجلة ينضم إلينا من بيروت، ولكن قبل انضمام مدير مكتب الجزيرة إلينا نشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل. الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت. إذن هذه الأخبار العاجلة التي ترد من بيروت، وأيضا حاولنا تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة ولكن جهودنا لم تفلح، نقلا عن مصدر لبناني مسؤول الجزيرة. إذن هناك تضييع للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وأيضا يضيف المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة أن هناك ثمة تأخير في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها، ويضيف أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت. ويضيف المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من قبلنا هو احتمال بعيد. كذلك يقول حاولنا تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة ولكن جهودنا لم تفلح. كذلك المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تشير إلى تطور عسكري يتجاوز علي الطاهر،

0: ويقول كذلك المصدر اللبناني للجزيرة: لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكننا لا نريد إراقة دماء داخليا. وأيضا يقول بأن إسرائيل لا تريد قوة دولية في الجنوب وتسعى إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، ولدينا ضمانة أمريكية بأن لبنان لن يكون ورقة تفاوض بين أمريكا وإيران. وكذلك نقلا عن المصدر اللبناني المسؤول: بعثنا رسائل إلى حزب الله للتشاور ولكن لا تجاوب منه، وحزب الله يمكن أن يكون عنصرا مساعدا في المفاوضات التي تقودها الدولة ضمن ثوابتها، ويمكن أن يكون حزب الله جزءا من الحل إذا تكلم بلغة لبنانية تعالج المشكلة، ونعمل لإنهاء ذريعة السلاح ورفض الحزب يجعله مسؤولا أمام اللبنانيين وأمام بيئته. ويضيف المصدر اللبناني المسؤول: ثمة قناعة دولية بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة ولا بسرعة، وهناك تعاون أمني وعسكري مع سوريا. وللمزيد من التفاصيل حول هذه المعطيات ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، كل التفاصيل حول هذه المعلومات الخاصة للجزيرة معك.
1: نعم، في الواقع كان لي لقاء مع مسؤول لبناني رفيع المستوى صباح اليوم، تناولنا فيه مجموعة من الملفات الرئيسية التي تشغل بال اللبنانيين حاليا، لا سيما ما يتعلق منها بالمفاوضات وكذلك الأمر بالواقع الميداني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما يرتبط بقوات اليونيفيل، موضوع حزب الله وكيفية تعامل السلطات اللبنانية ولبنان الرسمي مع حزب الله في هذه المرحلة، بالإضافة إلى المسار الأمريكي الإيراني، وتحديدا الكلام الذي صدر مؤخرا عن السفير الأمريكي في لبنان، وكذلك الأمر عن السفير الأمريكي براك فيما يتعلق بوضع حزب الله على طاولة المفاوضات، كذلك الأمر بالنسبة للملف الذي يرتبط بسوريا. كل هذه النقاط كان لي لقاء موسع حولها، وكان هنالك جملة معطيات التي تم إيرادها قبل قليل من خلال هذه العواجل، وهي تشير إلى كيفية مقاربة السلطات اللبنانية الرسمية اليوم لمسار المفاوضات. الانطلاق من هنا، هذا المسؤول كان يعتبر ويؤكد اليوم بأن لبنان ينتظر من الإدارة الأمريكية أن تقوم بتحديد موعد واضح لجولة المفاوضات الجديدة في روما، ولكنه أردف بالقول بأن هنالك من الواضح سعيا إسرائيليا لكسب الوقت، لتضييع الوقت، وذلك بانتظار الوصول إلى مرحلة الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل، وبالتالي كل ما يحصل حاليا على مستوى هذا الجمود الذي يشوب مسار المفاوضات وتحديدا الجولة الثالثة التي كانت مرتقبة مطلع الشهر المقبل في روما، هو يعزو هذا الأمر إلى أن إسرائيل ليس لديها الآن رغبة واضحة بالخوض في مسار المفاوضات قبل الوصول إلى لحظة الانتخابات الإسرائيلية. أيضا على هذا المستوى كان هنالك إشارة من قبل هذا المسؤول اللبناني عندما أكد وقال بأن ما يتعلق بآلية التحقق واختيار الدول التي ستشارك فيها وكيفية عملها حتى هذه اللحظة، أيضا هنالك تسويف أو بشكل أو بآخر هنالك تضييع للوقت تحديدا في هذه النقطة، وبالتالي اعتبر بأن هذا المسار التفاوضي لبنان حتى هذه اللحظة لا غنى له عن هذا المسار، وتحديدا نتحدث هنا عن لبنان الرسمي، هو يعتبر بأن كبح جماح نتنياهو خلال المرحلة المقبلة أو خلال المرحلة السابقة لم يكن ليتم دون العودة إلى المسار المفاوضات. تحديدا هنا كان لي سؤال: ما هي الخطوط الحمراء التي قد تجعل لبنان الرسمي يدعو إلى وقف هذه المفاوضات؟ قال لي بشكل واضح بأن موضوع وقف المفاوضات بالنسبة للبنان ليس مطروحا الآن، ولكنه قد يكون مطروحا في أوان لاحقة، وذلك ربطا بأي تطورات قد تحصل، وهو اعتبر بأن ثمة خطوطا حمراء ولكن لن يتم كشفها الآن بالنسبة للبنان، على قاعدة بأن إذا الوصول إليها قد يؤدي إلى تقويض مسار المفاوضات. عندما انتقلنا للحديث تحديدا فيما يتعلق بالواقع الميداني، والآن ما يتم الحديث عنه إسرائيليا عن معركة في مرتفعات علي الطاهر، كان كلام المسؤول اللبناني واضحا بأن لبنان الرسمي سعى خلال المرحلة الماضية من خلال اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي لتجنيب مرتفعات علي الطاهر معركة وهجوما

إسرائيليا، ولكنه اعتبر بأن كل ما طرح ضمن هذا السياق لم يصل إلى نتيجة، وتحديدا ما يتعلق باستلام الجيش اللبناني لهذه المرتفعات وبالتالي تجنيب تلك المنطقة مواجهة جديدة. ولكن عندما سألته هنا تحديدا هل يخشى لبنان من أن تتطور أي معركة قد تقوم خلال الأيام المقبلة في علي الطاهر لتوسعة حربية أكبر على مستوى جنوب لبنان، اعتبر بأن كافة المؤشرات التي لدى الرئاسة اللبنانية والتي لدى الحكومة وقيادة الجيش اللبناني لا تشي بأننا قد نكون أمام مواجهة مفتوحة، ولكنها قد نكون أمام أيام قتالية تقوم من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تنفيذ عملية قضم تدريجية لمرتفعات علي الطاهر. أيضا تحديدا من الواقع الميداني سألته عن دور الجيش اللبناني وماذا يقوم به، وهنالك اتهامات إسرائيلية كانت للجيش اللبناني بأنه لا يقوم بمهامه. هو أكد بأن الجيش ينفذ كافة المهام المناطة إليه في جنوبي الليطاني وشمال الليطاني وأيضا ضمن كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية، ولكن في الوقت عينه هذا تنفيذ هذه المهمات مصادرة السلاح الإمساك بالأرض هو لا يعني وفق قول هذا المصدر المسؤول لا يعني بأن هنالك رغبة لبنانية داخلية بإراقة الدماء، على اعتبار أن هذا الأمر يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. انتقالا إلى موضوع يرتبط بكيفية المقاربة الأمريكية حاليا للورقة اللبنانية وللبنان، هل هي مقاربة كورقة تفاوضية ممكن أن تكون ضمن مساحة الحديث ما بين واشنطن وطهران؟ اعتبر بأن هنالك وأكد بأن هنالك ضمانات أمريكية أعطيت للبنان الرسمي، أكدت من خلالها بأنه رغم كل التصريحات التي صدرت مؤخرا سواء من السفير باراك أو من السفير عيسى في بيروت، هذه الضمانات تؤكد بأن لبنان لن يكون ورقة تفاوضية ما بين طهران وواشنطن، على اعتبار بأن المقاربة الأمريكية اليوم لهذا المسار التفاوضي اللبناني هي تنظر إليه بأنه فك للمسارات وبأن لبنان اختار مسارا، وإن كانت التقاطعات موجودة على قاعدة بأن ما يحصل من علاقة ما بين حزب الله وطهران قد تؤدي إلى ارتباط إضافي ضمن هذه المسارات. هنا انتقلنا تحديدا للحديث عن كيفية مقاربة لبنان الرسمية على المستوى الحكومي وعلى مستوى رئاسة الجمهورية لما يتعلق تحديدا بالعلاقة مع حزب الله. كان الكلام واضحا في هذا السياق عندما أشار هذا المصدر المسؤول وأكد بأن الرئاسة اللبنانية أوصلت لحزب الله رسائل بشكل واضح للتشاور ووضع نقاط مشتركة يمكن البناء عليها، ولكنه أشار إلى أن حزب الله لم يبادر ولم يستجب إلى هذه الدعوات. وكان الحديث هنا تحديدا من قبل هذا المسؤول اللبناني على أن لحزب الله أدوار ممكن أن يلعبها في إطار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة أن يقدم ما لديه، ولكن ضمن الثوابت التي ترعى من خلالها الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية هذا المسار التفاوضي. الكلام هنا كان أكثر وضوحا بأن على حزب الله الآن أن يقدم ما يراه لبنان الرسمي لمصلحة لبنان تحديدا فيما يتعلق بحصر السلاح، مشيرا إلى أن وهنا العبارة هو التي استخدمها عندما أكد وقال بأنه إذا ما تحدث حزب الله بلغة لبنانية فإن المشكلة ستعالج، على قاعدة بأن أي حديث داخلي لبناني ما بين حزب الله والسلطات الرسمية اللبنانية يمكن الاستفادة من كل ما لدى حزب الله ليقدمه للمضي قدما في مسار المفاوضات. وبالتالي هنا لابد من التمييز بأن المقاربة الرسمية اللبنانية وفق ما أكده لي هذا المسؤول اليوم هي تقوم على أن المفاوضات هي والمسار التفاوضي والرؤية التي وضعت هي رؤية يقوم بها لبنان الرسمي، ولكن يمكن الاستفادة من حزب الله إذا ما أكد وتعامل على أن الثوابت اللبنانية الرئيسية وهنا تحديدا ما يرتبط بانسحاب الإسرائيلي بعودة الأسرى بعودة النازحين إلى قراهم وأيضا بالنسبة لإعادة الإعمار، ولكن أن يكون كل هذا الأمر ضمن إطار مظلة المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية وضمن أيضا فك المسارات ما بين المسار الإيراني والمسار اللبناني وفق ما أكد هذا المسؤول تحديدا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين حزب الله وإيران. أيضا ضمن هذا المسار كان الكلام واضحا على قاعدة بأن لبنان هو سيمضي قدما بهذا المسار، وإذا ما قام حزب الله بالإصرار على موقفه فإن هذا الأمر سيضعه أمام مسؤوليات كبيرة تجاه اللبنانيين من جهة

0: وأيضا تجاه بيئته. انتقلنا أخيرا للحديث عن الواقع اللبناني السوري. كان الكلام واضحا هنا بأن كل المؤشرات التي لدى السلطة اللبنانية متمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تشير إلى أنه ليس هنالك من أي معطيات عند الحدود مثيرة للقلق. اعتبر بأن هنالك تعاون أمني لبناني سوري على المستوى العسكري وكذلك الأمر على المستوى الأمني، ولكن النقطة العالقة حتى هذه اللحظة ترتبط بترسيم الحدود. هذا المصدر المسؤول أكد لي بأن لبنان طالب الإدارة السورية، كان هنالك حديث ما بين الرئيس اللبناني والرئيس السوري تحديدا عند نقطة ترسيم الحدود ما بين البلدين، وإن كان طرح أن يوضع ملف مزارع شبعة على حدا وأن يمضي لبنان وسوريا في مسار ترسيم الحدود، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك من استجابة سورية واضحة وفق ما أكده لي. وبالتالي إذا ما أردنا أن نعيد تلخيص كامل المشهد ونعيد صياغة الصورة التي خرجت بها من هذا اللقاء مع هذا المصدر المسؤول، فهو يشير إلى أننا إزاء مرحلة الآن المستوى التفاوضي فيها والمسار التفاوضي يمكن أن يوصف بأنه مسار دخل دائرة المراوحة، لأن لبنان الآن ينتظر من واشنطن أن تحدد موعدا واضحا لانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات. ولكن ضمن هذه القراءة ما فهمته بأن لبنان الآن يتعامل مع أن إسرائيل تسعى لتضييع الوقت أو على الأقل لاستخدام هذه المروحة الزمنية من الآن وحتى 27 أكتوبر موعد الانتخابات الإسرائيلية على قاعدة أن تمارس ضغطا في الميدان وأن تؤجل المسار التفاوضي أو أن تذهب إلى مسار تفاوضي دون تقديم تنازلات فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وغيرها. وبالتالي عند هذه النقطة يمكن أن نفهم بأن المراوحة في المسار التفاوضي وأيضا هذا الضغط الميداني الذي تقوم به إسرائيل من الواضح بأن لبنان الآن يعتبر بأن نتنياهو يسعى للاستفادة من تقديم جوائز وبين قوسين، هنا يستخدم هذا التعبير، للجمهور الإسرائيلي على قاعدة الوصول إلى علي الطاهر وتحقيق مكتسبات ومنجزات ميدانية. وبالتالي ضمن هذه القراءة يقرأ لبنان الرسمي هذا المسار على قاعدة المراوحة وأن هنالك تعويلا على دور أمريكي ليدفع بمسار المفاوضات قدما. ولكن من الواضح بأن إزاء انتخابين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي مقاربة المسؤولين اللبنانيين على مستوى الصف الأول، تعتبر بأن هذه الفترة الزمنية الأشهر المقبلة أو على الأقل الشهرين المقبلين قد يضعان لبنان أمام تحد في كيفية فتح قوة في جدار المسار التفاوضي، وذلك تحديدا فيما يتعلق بالبعد المرتبط بآلية التحقق والمناطق التجريبية. أيضا لابد من الإشارة إلى أن وفق ما فهمته اليوم من هذا المسؤول بأن لبنان ينتظر الجلسة التشاورية التي ستعقد بعد ظهر اليوم في نيويورك في مجلس الأمن للبحث في موضوع اليونيفيل، لأن لبنان يعول على دور لمجموعة كبيرة من الدول. هو أكد لي بأنه ليس فقط إسبانيا وفرنسا وإيطاليا قد عرضت أن تلعب أدوارا في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل، ولكنه أضاف أيضا بأن الصين والهند وإندونيسيا أيضا عرضت هذا الأمر، كذلك الأمر بالنسبة لكندا وسويسرا. ولكن حتى هذه اللحظة من الواضح بأن الجانب الأمريكي يتعامل بأنه لا يريد وجود قوات دولية بعد مرحلة اليونيفيل، كذلك الأمر هذا يتقاطع مع الرغبة والرؤية الإسرائيلية التي لا تريد قوات دولية غربية تحت أي مسمى في جنوب لبنان، وأنها تريد اتصالا مباشرا مع الجيش اللبناني. تحديدا عند هذه النقطة لابد من الإشارة بأن المسؤولين مسؤولي الصف الأول في لبنان يخشون تحديدا من أن يتم إخلاء جنوب لبنان ليس فقط من قوات اليونيفيل أو من وجود أي قوات دولية قادرة على التحقق من الخروقات التي تقوم بها إسرائيل. وبالتالي الآن ثمة تحد يمكن اختصاره بمسار المفاوضات، هنالك تحد ثاني يرتبط بمقبل الأيام وما ستحمله التطورات الميدانية عند مرتفعات علي الطاهر في محاولة إسرائيلية لتحقيق ما تصفه بالإنجاز ويقدم في الداخل الإسرائيلي، وأيضا ما يتعلق على مستوى قوات اليونيفيل والمرحلة اللاحقة. حسب ما فهمته اليوم فهنالك شبه إجماع أوروبي واضح على أن هنالك ضرورة لوجود قوات أجنبية غربية تتواجد في جنوب لبنان. أيضا هذا الأمر ينسحب على الصين، ينسحب على الهند وغيرها من الدول. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك تعويل لبناني على أن يكون هنالك إجماع عالمي دولي غربي من خلال الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، للانتقال بخطوة إلى الأمام، وعلى الأقل إيجاد ترتيبات معينة تكفل وجود قوات غربية في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري. وبالتالي ضمن هذه المقاربة، إذا ما انتقلنا إلى المستوى الداخلي، يمكن أن نؤكد بأن على مستوى خط التواصل ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية هو مقطوع، لأن كل الدعوات وفق ما يؤكده هذا المصدر المسؤول التي وجهت إلى حزب الله لم تلقى أذانا صاغية. ذلك أننا إزاء مقاربتين حتى هذه اللحظة تختلفان في نقاط محددة وتلتقيان عند الثوابت اللبنانية المرتبطة بتحرير الأرض، وكذلك الأمر ما يتعلق عودة الأسرى وإعادة الإعمار. ولكن الاختلاف هو جلي وواضح. لبنان الرسمي، رئاسة الجمهورية، حاسمة في مسار المفاوضات، وإن كانت تعتبر بأن إمكانية وقف هذا المسار غير مطروحة حتى الآن، ولكن ضمن خطوط حمراء معينة إذا ما تم الوصول إليها حينها ستبحث كل هذه الأمور. ولكن ضمن نقاط الاختلاف التي هي باتت واضحة اليوم، أكد لي هذا المسؤول بأن مع حزب الله ليس هنالك من نقاط التقاء تحديدا فيما يتعلق بمقاربة مقبل الأيام وما ستحمله. وبالتالي رنيم، ضمن كل هذه المعادلة يمكن أن نعتبر بأن حالة المراوحة، حالة التوجس، حالة القلق هي سيدة الموقف حاليا في لبنان، لأنه كلما أقفل مسار المفاوضات بمعزل عن الجدوى منه أو السجلات الداخلية اللبنانية، ولكن كلما أقفل مسار المفاوضات وفتح مسار الميدان فإن هذا الأمر يطرح تحديات كبيرة. وإن كان المسؤول اللبناني اليوم أكد بأنه وفق المعطيات التي لدى لبنان حتى هذه اللحظة بأن أي تطور ميداني في مقبل الأيام قد ينحصر تحديدا، رقعته تنحصر في مرتفعات علي الطاهر، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقوم بقضم تدريجي. وبالتالي هذه المقاربة التي يمكن أن نفهم من خلال الواقع اللبناني، وهو واقع دقيق للغاية، لأن إقفال باب المفاوضات وفتح باب الميدان قد يحمل تطورات في المرحلة المقبلة ربما تتسع بشكل أو بآخر في ضمن المواجهة الميدانية، وبطبيعة الحال سيكون لها انعكاسات. ولكن باختصار، الموقف الرسمي اللبناني، موقف رئاسة الجمهورية، المسار التفاوضي سيكون مفتوحا، هو مستمر، ينتظرون الآن دورا أمريكيا واضحا، ينتظرون أن تلعب وزارة الخارجية الأمريكية وتحديدا وزير الخارجية دورا بتحديد موعد مقبل للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، لعل ذلك الأمر يفتح مجالات ويفتح أبوابا ومسارات محددة للمفاوضات قد تفضي إلى استيعاب وإلى التخفيف من حدة التصعيد الذي شهدناه خلال الأيام الماضية في الميدان تحديدا في جنوب لبنان.
1: مازن، في لقائك مع هذا المصدر المسؤول اللبناني، هل علمت منهم ما إذا تمت مشاركة هذا الانطباع أو هذا القلق من تضييع الوقت الذي يقوم به الإسرائيلي، هل تمت مشاركته مع قنوات التواصل الأمريكية؟
0: نعم، بطبيعة الحال تحدث وأكد بأن التواصل مع الجانب الأمريكي ومع وزارة الخارجية الأمريكية سواء هنا من دوائر القصر الجمهوري أو الحكومة أو من خلال السفيرة اللبنانية في واشنطن أن خطوط التواصل مفتوحة بشكل واضح بين الطرفين، وبأن لبنان يدفع باتجاه دور أمريكي أكبر. ولكن قال لي عبارة بأنه ينبغي أن نكون واقعيين، نحن الآن إذا انتخابات إسرائيلية وانتخابات نصفية أمريكية بالإضافة إلى تأزيم على واقع المسار الإيراني الأمريكي، وبالتالي اليوم لبنان يعول ويدفع ويوصل رغبته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تسارع بتحديد موعد للمسار المفاوضات وللجولة الثالثة في روما. ولكنه عندما سألته هل هنالك خشية تحديدا على موضوع المفاوضات بأن يؤدي كل هذه التطورات إلى تقويض المسار التفاوضي، قال على الإطلاق هذا المسار سيستمر، وإن كان هنالك رغبة إسرائيلية بالاستفادة من المساحة الزمنية من الآن وحتى الانتخابات، ولكن هذا الأمر لن يؤدي إلى إيقاف مسار المفاوضات. هنالك تأكيدات أمريكية وصلت إلى لبنان ضمن هذا الإطار، وإن كانت الأولويات تتغير، ولكن التعويل الآن على ضغط أمريكي على الأقل هذا ما يريده لبنان الرسمي في الوقت عينه، يتم التعامل بواقعية على مستوى ما ترغب وما تسعى إليه إسرائيل ضمن مسارها الخارجي أو على الأقل مسارها التوسعي في لبنان ومسارها الداخلي المرتبط بالانتخابات، ولكن ضمن هذه القراءة يعول لبنان على دور أمريكي ليس فقط في دفع مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى الأمام، ولكن أيضا من خلال محاولة استيعاب هذه التطورات التي تقوم بها إسرائيل ميدانيا من خلال حصرها بدائرة محددة في مرتفعات علي الطاهر، والتي أكد هذا المسؤول بأنه سعى خلال المرحلة الماضية لاشتراح حلول لمرتفعات علي الطاهر، ولكن لم يكن هنالك قبول من كافة الأطراف للمعادلة التي جرى طرحها، والتي كانت تقوم على أن يستلم الجيش اللبناني هذه المرتفعات وبالتالي سحب هذه الذرائع من يد إسرائيل. ولكن ضمن هذا المسار هذه الواقعية التي يجب التعامل فيها مع الدفع الأمريكي لفتح باب ومسار المفاوضات والمضي به قدما، هو يضع بعض المحددات وعلى الأقل هنالك ملاحظات ترتبط بآلية التحقق تحديدا. هنا يعول لبنان ويدفع لبنان ويطالب واشنطن بأن تبدأ بوضع آلية التحقق، لأن إنجاز آلية التحقق يعتبر بالنسبة للجيش اللبناني وللرئاسة اللبنانية هي المفتاح الرئيسي لتأكيد بأن الجيش ينجز ما عليه، علما بأن الجيش اللبناني كان واضحا من خلال قائده ومن خلال الوفد التفاوضي الذي ذهب إلى روما وأيضا من خلال رئاسة الجمهورية بأن لا يكون هنالك تواصل مباشر، إشراف مباشر أو تقييم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني وما يقوم به. ومن هنا عندما سألته تحديدا عن نقطة ما جرى تسريبه في موقع والا قبل يومين حول المناطق التجريبية، فإن هذا الأمر اعتبره بأنه تسويف إسرائيلي ومحاولة لكسب مزيد من الوقت.
1: ابقى معنا مازن، وأيضا متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. إذا دكتور، هي مواقف جدا مهمة لمصدر مسؤول للجزيرة، برأيك عندما يتم الحديث عن أنه إذا تحدث حزب الله بلغة لبنانية تعالج المشكلة، هل هناك ربط برأيك بين ما يحصل اليوم وفي اليومين الماضيين في الجنوب وبين التصعيد الاقتصادي على طهران؟
2: أطيب التحيات في البداية. بالتأكيد هناك ربط مباشر بين ما يحصل على مستوى الجبهة في لبنان وما يحصل بسياق المفاوضات أو التصعيد بين واشنطن وطهران، لأننا نعلم بأن البند اللبناني كان البند الأول والرئيسي فيما يتعلق بإطلاق المسار التفاوضي، واشترطت إيران أن يكون هذا البند أولوية وتبدأ عملية وقف إطلاق النار في لبنان لينطلق المسار التفاوضي. لاحقا شاهدنا الكثير من المتغيرات والأحداث التي توالت فيما يتعلق بالمشهد بين واشنطن وطهران، وخاصة الأخير مسألة الحصار الاقتصادي وغيرها من القضايا. بالتأكيد بالتوازي كان هناك نوع من المسار اللبناني الذي شهدنا ببدايته نوع من الخطوات التي كانت متسارعة، يعني تماشيا مع ما كان يحصل من تقدم في مسار تفاوض واشنطن طهران، لكن لاحقا عندما تعثرت تلك المفاوضات انعكس هذا الأمر على المشهد اللبناني وتدحرجت الأمور إلى أن وصلنا اليوم للحديث ليس عن تطبيق النقاط الخمس التي طرحها لبنان، وقف العدوان، الانسحاب، عودة النازحين، الأعمار وغيرها، إنما صوب العدو الإسرائيلي المشهد ليستمر الحديث فقط عن منطقة علي الطاهر ومدى أهميتها واستراتيجيتها، وبالتالي نقل المشهد برمته من العملية التفاوضية إلى نقطة أخرى أصبحت هي محور السجال والنقاش. وهذا يعني بأن الانعكاس الفعلي لما حصل من عدم تطور في سياق المفاوضات بين واشنطن وطهران ومسألة التصعيد التي حصلت هناك انعكست بشكل مباشر على الساحة اللبنانية، وبالتأكيد الأمريكي يعطي الإسرائيلي هامشا واسعا فيما يتعلق بعملية التصعيد. ولكن هنا أود أن أشير إلى نقطة أساسية بأن كل هذا التصعيد على الرغم من خطورته على المشهد ولكنه لا يزال ضمن الضوابط التي وضعت منذ البداية فيما يتعلق بعدم توسعة العدوان في بيروت والضاحية وأيضا في البقاع. لذلك نحن في ظل مرحلة تبين المشهدية اللبنانية بأن هناك نوع من الارتباط الكامل سواء أراد لبنان ذلك على المستوى الرسمي أو المقاومة أم لم يرد، في ما يتعلق بما يحصل بالإقليم ككل، لأن المشهد اللبناني هو جزء من هذا التفاعل، سواء كان بالتصعيد أو سواء كان بعملية المفاوضات.
1: ولكن ما تعليقك أيضا حول تشديد هذا المصدر على أنه لا يمكن للبنان أن يكون ورقة تفاوض من ضمن الملفات الإقليمية، أي بطبيعة الحال يقول لا نريد أن يكون لبنان ورقة تفاوض بيد الإيراني؟
2: نحن نقول بأن لبنان جزء من المشهد، هذا لا يعني بأن لبنان هو ورقة تفاوض بيد الإيراني. الإيراني تمكن من أن يضغط باتجاه وقف الحرب في لبنان، لكن المسار التفاوضي لم يتدخل به الإيراني، هو متروك للسلطة الرسمية اللبنانية، وهذا ما حصل. يعني نحن أنهينا الجولة السابعة وعلى أعتاب الجولة الثامنة إن حصلت، وذهبنا باتجاه الاستكمال في مسار التفاوض. فعليا إيران لا تفاوض عن لبنان، لا تريد أصلا أن تفاوض عن لبنان، الحزب لا يريد أن تفاوض إيران عن لبنان، ولكن على لبنان أن يستفيد مما يحصل في الإقليم من هذه المعركة الكبرى، لأن لبنان شئنا أم أبينا، أعود وأكرر بأننا نحن جزء من هذه المعركة، لأن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تقوده إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية هو يشمل لبنان، ولذلك ليس القرار لبناني بأن نكون جزء من هذا المشهد ومن هذه المعركة أو لا، وهذا ينعكس على موقف الحزب أو موقف السلطة الرسمية اللبنانية. القرار فيما يتعلق بالمشهد العام ليس لبنانيا، لذلك نحن جزء من هذا المشهد، علينا أن نستفيد أو نبحث بكيفية الاستفادة مما يحصل في الإقليم واستثماره، سواء كان على مستوى المقاومة أو على مستوى المسار التفاوضي لتحصيل لبنان وحمايته. لذلك الحديث عن مسار المفاوضات أو عن النقاط الخمس أو المستجدات أو أن الحزب عليه أن يكون لبنانيا، أعتقد بأن التجربة الماضية فيما يتعلق بال 15 شهرا المقاومة سلمت بشكل كلي الحزب، الحزب أعطى السلطة الرسمية اللبنانية كل ما يمتلك من قدرات عمليا لتفاوض وتحصل المكاسب اللبنانية. شهدنا استمرار الاعتداء والاحتلال، وبالتالي انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي المعركة التي نعيش في ظل تداعياتها حاليا، وهذا يبين عن أن لبنان سواء كان على المستوى الرسمي الدولة اللبنانية أو على مستوى المقاومة أو على مستوى القوى السياسية، في ظل هكذا متغيرات لا يستطيع لبنان أن يحدد مصيره فعليا بأن يكون بمنأى، وهذا ما أكده رئيس الحكومة عندما تحدث بأحد اللقاءات بأن لبنان يفاوض عن نفسه، ولكن لبنان ليس منفصل عن الإقليم، هذا أمر واقعي بالتعاطي مع ما يحصل على مستوى الشرق الأوسط ككل.
1: طب إذا حزب الله قام بحسب ما قال المصدر المسؤول اللبناني المسؤول للجزيرة بتسليم قراره للدولة اللبنانية التي هي تفاوض نيابة عن كل لبنان، ألا يساهم هذا الأمر بلبننة هذه المفاوضات، بمعنى ألا يكون هناك أي تدخل إيراني في مسار الأمور؟
2: لا يمكن أن لا يكون هناك تدخل خارجي سواء كان إيراني أو أمريكي، لأننا نعلم بأن أمريكا تدير المعركة في الإقليم وإيران جزء من هذه المعركة. الحزب في المرحلة الماضية خلال سنة وثلاثة أشهر سلم قراره كليا، لبنان قراره وسلم السلطة الرسمية اللبنانية، ماذا تمكنت أن تحقق؟ لم تستطع أن تحقق شيء، ليس لأنها لا تريد، ولكن لأن المعركة حجمها أكبر من لبنان، وأيضا المسار التفاوضي حجمه أكبر من لبنان، وبالتالي لبنان شئنا أم أبينا هو ملحق فيما يحصل في هذا الإقليم، كما هي الساحة السورية تتأثر بما يحصل، كما هي الساحات الأخرى. لذلك وإن لبنان لبنان أو لبنانة المقاومة مسألة قرار الحرب والسلم وسلاحها وطوعت ذلك الأمر ووضعته في تصرف الدولة، لن يغير هذا الأمر في المشهد شيئا، لأننا أمام معركة إقليمية كبرى بطابع دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إعادة رسم لخارطة المنطقة،
1: دكتور
2: لبنان سيكون جزءا منها.
1: ابقى معنا أيضا، سنتابع هذا النقاش، وأيضا ينضم إلينا من بيروت جورج عقوري الكاتب الصحفي. أستاذ جورج، عندما يقول المصدر اللبناني المسؤول على حزب الله أن يتحدث بلغة لبنانية فتعالج المشكلة، ومن ثم نسمع من ضيفنا دكتور علي بأنه لم تتمكن السلطة اللبنانية على مدى أشهر طويلة 15 شهرا من تحقيق أي شيء، برأيك هل هذان المنطقان يتلاقيان عند نقطة ما؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بغض النظر عما حققته ولم تحققه السلطة، ولكن أن يتحدث حزب الله باللغة اللبنانية هذا أمر ليس بخيار، يجب أن يكون هذا أمر ملزم لكافة الأفرقاء في لبنان، لأن لبنان لا يحتمل أن يتحدث حزب الله باللغة الإيرانية بكل بساطة. منذ أيام خرج علينا قاليباف رئيس مجلس النواب الإيراني أو مجلس الشورى الإيراني ليخبرنا أنه على تواصل مباشر مع المقاتلين في الصفوف الأمامية، وهذا بحد ذاته إدانة كبيرة تعكس مدى التواصل والالتصاق بإيران. هذا الأمر لا يحتمله لبنان، وجميعنا يدرك أنه كي تستطيع السلطة اللبنانية أن تسير قدما، كي تثمر أي مسارات تفاوضية، علينا أن ننتهي من كل سلاح غير الشرعي، وعلى حزب الله أن يقتنع بأنه يجب أن يكون تحت سقف الدولة وليس فوق سقف الدولة. عليه أن يتخلى عن أدواره السابقة التي لعبها، أكان في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو حتى في خلاياه، من خلية العبدلي إلى خلية سامي الشاب، من الكويت إلى مصر إلى غيرها. عليه أن يقتنع بأن من حقه، وهذا ليس منية من أحد، أن يكون طرف سياسي في لبنان، ولكن أن يستطيع

0: مستمر بالنهج القائم اليوم لا يحق له أن يصل السلطة عن النتيجة التي أتت بالخمسة عشر شهر، لأن هذه النتيجة عرقلت أي إيجابية مرتبطة ببقاء ارتباطه العضوي بإيران.
1: طيب أستاذ جورج، أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة، هناك من يقول بأن حزب الله أعطى هذه الفرصة للدولة اللبنانية والدولة اللبنانية لم تنجح، ومن ثم ذهبت الدولة إلى هذه المفاوضات التي لم يكن هناك أي تأثير لها على الأرض. من منظورك، هل المفاوضات هي التي خففت أو خفضت حدة الاشتباكات بين الطرفين، أم أن المسار الأمريكي الإيراني هو الذي انعكس لبنانيا؟
0: جميعنا شاهدنا ماذا ما هو ما هي نتائج المسار الأمريكي الإيراني وكيف هو يتخبط. ما نعيشه اليوم هو نتاج التفاوض المباشر، نتاج الضغط الأمريكي الراعي الأمريكي على إسرائيل مما فرمل، لأنه لو نتاج إن كانت إيران بهذه القدرة لكنا شاهدنا نتائج أخرى. إن كان باستطاعتها أن تردع إسرائيل لكن شاهدنا إسرائيل مردوعة منذ الأساس، لم تدخل الأراضي اللبنانية، لم تجرف بلدات، لم تقتل، لم تقتل. هذه الأمور لم تتحقق. على الواقع على الأرض يعكس أن المسار الذي ينتهجه حزب الله العسكري أفضى بنا إلى ما نحن عليه اليوم. أما المسار الدبلوماسي فالضغوط الراعي الأمريكي وضغوط دولية هي من فرملت ضربات العاصمة بيروت وضربات الضاحية، ونسبيا البقاع هي من حالت سابقا دون ضرب المصنع ودون ضرب مطار بيروت. إذن الدولة اللبنانية بجهودها وبالتنسيق مع الراعي الأمريكي توصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
1: طيب أستاذ جورج، قبل أن أعود إلى ضيفنا دكتور علي، من برأيك هو المسؤول عن عودة التوتر في الجنوب؟
0: حكما إنها رقصة تانجو، تريد طرفين، إسرائيل حكما مسؤولة وحزب الله بتمسكه بأن يبقى خارج عن منطق الدولة وأن يبقى يخطف قرار الحرب والسلم ويمتلك سلاح غير الشرعي هو أيضا المسؤول. هناك اليوم دولة، إن كان حزب الله يمتثل كباقي المكونات للدولة عليه أن يسلم سلاحه للدولة وأن يخضع لهذه الدولة، لا يتحجج بأن الدولة غير قادرة ولا تستطيع ما إلى ذلك. هذه شأن الدولة. نحن كلبنانيين جميعا، لبنان ليس مؤلف فقط من حزب الله، هناك أفرقاء كثر، هناك مكونات عدة في لبنان، كل المكونات تطالب بأن تكون الدولة هي المعنية بالدفاع عنا، هي المعنية بحفظ السيادة، هي المعنية بردع أي عدوان أو احتلال. فلنمتثل إلى رغبة اللبنانيين ولنمتثل إلى الميثاق فيما بيننا ولنخضع للدولة، وإن الدولة عجزت حينها نستطيع أن نكون خلف الدولة وأن نساعدها، ولكن أن نسير أمام الدولة وفق إيقاعات إيرانية فهذا لا يجوز.
1: دكتور علي، أعود إليك انطلاقا مما يعني من النقطة التي انتهى عندها أستاذ جورج، عندما يقول إيقاعات إيرانية وعندما يتحدث المصدر اللبناني المسؤول عن ضرورة أن يتحمل حزب الله وأن يقف موقف المسؤول أمام بيئته، إذن هناك من يسأل اليوم في لبنان لماذا لا يذهب حزب الله نحو قطع هذا الرابط مع إيران وبالتالي يلبنن قراره وبالتالي يقف أمام بيئته ليقول أنا أخطأت هنا وهناك والآن أترك القرار للدولة اللبنانية؟
2: هذا الأمر فعله حزب الله فعليا خلال الحرب الأولى، والأمين العام قال بأن الأخ الأكبر الذي يتولى الملف المتعلق بالمقاومة ودورها والتفاوض وكل القضايا الرئيس نبيه بري، وأعطي هذا الهامش للسلطة الرسمية اللبنانية، ولكن النتيجة
1: ولكنه أعطى ضمانات للرئيس نبيه بري بأن لا يعود إلى الحرب، والرئيس نبيه بري نقل هذه الضمانات للرئاسة اللبنانية، ومن ثم حزب الله ذهب إلى الحرب مجددا. وبالتالي كيف
2: ولكن
1: يكون
2: الرئيس
1: قد
2: نبيل
1: سلم
2: بدر
1: أمره
2: قبيل هذه
1: للدولة؟
2: الحرب ماذا كان يطرح؟ كان يطرح على الأقل اعطوني خطوة واحدة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأمام، وهذا ما طلبه من الأمريكي، من السلطة الرسمية اللبنانية، ومن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي التي هي عمليا لن تؤثر في المشهد اللبناني، ولكن هذا كان خطابه، خطوة واحدة فقط مقابل الإجراءات التي حصلت. وأنا

0: أضمن كل ما يلي ذلك. ولكن فعليا الأمريكي كان خطابه في المرحلة الأخيرة بالتلويح بضم لبنان إلى سوريا على لسان توم براك. لذلك عندما نتحدث عن أن الحزب لم يضع نفسه تحت سقف الدولة اللبنانية، هذا الكلام غير عملي، لأننا في المرحلة الماضية شاهدنا وضع كامل، وكان هناك مناطق في الجنوب تم تسليمها، منطقة جنوب الليطاني كان الجيش قد دخل إليها. ماذا كانت النتيجة؟ الإسرائيلي استمر في العدوان، مزيد من الاحتلال، الأمريكي لم يضغط، لم يتدخل، وبالتالي لم يكن هناك بد. استنسب الحزب بأن المعركة التي حصلت ثانية على إيران دخل في سياقها انطلاقا من السعي لمحاولة الوصول إلى بر الأمان، وأن هذه المعركة الإقليمية عندما تنتهي تنعكس إيجابا على لبنان. وهذا ما شاهدناه نسبيا أيضا في المرحلة الراهنة. لو لم يكن هناك ضغط إيراني على الأمريكي لما توقفت العمليات العدوانية في بيروت والضاحية وفي البقاع. الجنوب الذي يحصل فيه اليوم هو بنتيجة عدم استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران. الآن إذا عادت المفاوضات بوتيرة سريعة وعالية سينعكس ذلك بشكل مباشر على الملف اللبناني. سنشهد ضغط على العدو الإسرائيلي، انكفاء، تخفيض في العدوان والبدء بالانسحاب. الآن الإسرائيلي لم يعد يتحدث عن مناطق تجريبية وعن انسحاب وعن وقف عدوان، بات يتحدث فقط عن تلة علي الطاهر. هذا يعني بأن هناك هامش أمريكي أعطي له في ظل عدم العودة إلى مسار تفاوضي فاعل بين واشنطن وطهران. لذلك مسألة الربط لم يقررها الحزب، لم يقررها لبنان، هي فعليا أمر واقع فرض على لبنان انطلاقا من حجم المعركة، انطلاقا من أن الإسرائيلي يحمل خارطة الإسرائيلي الكبرى رئيس الوزراء،
1: دكتور.
0: ولبنان هو جزء منها. الساحة السورية لا تقاوم، لا تقوم بأي عملية ضد
1: دكتور. أعتذر على المقاطعة ولكن لأن الوقت ضيق جدا. أستاذ جورج، سريعا جدا، هل أخفقت الدولة اللبنانية في احتضان واحتواء الشارع الجنوبي؟
2: الدولة اللبنانية لم تخف في احتضان الشارع الجنوبي. الدولة اللبنانية أصرت على أن تهتم بأهلها، ولكن علينا أن نكون واقعيين. لا يمكن لدولة لبنانية أن تحتمل نتائج الضرر الكبير الذي تسبب به حزب الله جراء استجلاب الحرب على لبنان. نحن دولة تعاني منذ العام 2019 من انهيار مالي غير مسبوق. الدولة اللبنانية تعمل باللحم الحي كما يقال كي تساعد أهلها وأبنائها. ودعيني أجري مقارنة سريعة بين حرب 2006 وحرب اليوم والمساعدات الدولية. اليوم هناك شح في الدعم والمساعدات الدولية للبنان في هذه المرحلة العصيبة. لذا الدولة تقف خلف أهلها، أمام أهلها، وتحاول مساعدتهم. ولكن جميعنا يدرك أن أي تدفق جدي للمساعدات الدولية لن يتم، وأكرر للمرة الألف ربما عبر شاشتكم الكريمة، قبل الانتهاء من سلاح حزب الله، أي قبل ضمان أن أي مساعدة لن تهدر في مغامرة جديدة يقودها حزب الله. يعني لا إمكانات لدى الدولة اليوم وإن انتهت الحرب أن تعيد بناء الجنوب اللبناني. ونحن لا نتلمس رغبة دولية كما كان في العام 2006 من قبل قطر والسعودية وغيرها.
1: شكرا، عذرا مجددا على المقاطعة. شكرا لك الأستاذ جورج عقوري الكاتب الصحفي، وشكرا لك دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، كنتما معنا من بيروت. وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. وأضاف المصدر أن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة، ولكن جهوده لم تفلح، مضيفا أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني هو احتمال بعيد. وقال المصدر أنه لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. وفي شأن التصعيد الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عرقجي أنه أجرى مناقشات بناءة ومثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال إن محادثاته في طهران أمس مع الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وأهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى

0: على عقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق إلى الأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. وفي قطاع غزة قال مجمع ناصر الطبي إن 3 أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا في قصف من مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس. وفي سوريا نقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي قوله إن شخصين قتلا في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأيضا لمتابعة كل ما يتعلق بالملف اللبناني والمعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة من مصدر لبناني مسؤول، ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، كل التفاصيل حول المعلومات الخاصة التي حصلت عليها من مصدر لبناني مسؤول معك، تفضل.
1: نعم، في الواقع رنيم، هي مسارات متعددة وملفات متعددة تناولتها بالحديث مع هذا المصدر الرسمي وهو رفيع المستوى. على مستوى المفاوضات، هو يعتبر بأننا إزاء حالة من المراوحة دخلنا فيها نتيجة اعتبارات عديدة ترتبط في الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الأمريكية في موعد لاحق بالنسبة للانتخابات النصفية. وبالتالي بين هذه الانتخابات والمسافة الزمنية الفاصلة، فإن هنالك دفعا وسعيا إسرائيليا للاستفادة من هذا الوقت لتحقيق مكاسب على المستوى الميداني وتحييد موضوع المفاوضات، أو على الأقل وضعها جانبا بما يتيح للقوات الإسرائيلية لتحقيق مكاسب في الميدان تتمكن من استثمارها على مستوى نتنياهو في الانتخابات المقبلة. وبالتالي تحديدا عند هذه النقطة، لبنان الرسمي اليوم يقول ويتعامل وفق هذا المسؤول اللبناني بأن المسار التفاوضي لم يقفل، ليس مجمدا، ولكن في الوقت عينه دخل في دائرة من المراوحة نتيجة السعي الإسرائيلي لكسب مزيد من الوقت من الآن وحتى الانتخابات. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ترتبط بالجانب الأمريكي تحديدا هي تتعلق بعدم تشكيل آلية لتحقيق بما يقوم به الجيش اللبناني من إجراءات في المناطق التجريبية. تحديدا عند هذه النقطة، أيضا مسار المفاوضات هو في دائرة من المراوحة، على اعتبار بأن عدم تشكيل هذه الآلية بشكل واضح واختيار الدول التي ستشارك فيها ستفتح المجال، كما فعلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين من خلال التسريبات الإعلامية، بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن مسار المناطق التجريبية قد فشل. المسؤول اللبناني أكد بأن هذه المعطيات التي جرى تسريبها من قبل الصحافة الإسرائيلية تحديدا موقع ولا عن كلام إسرائيلي رسمي بأن المناطق التجريبية قد فشلت، اعتبر بأن هذا الكلام هو من باب التسويف وهو في محاولة لتأجيل المسار التفاوضي. وبالتالي ضمن هذه المقاربة، لبنان يؤكد بأن لا مجال للخروج عن هذا المسار، وإن كان يعي بشكل واضح بأن هنالك مسعى إسرائيلي لتأخيره وتأجيله في منحا منه لكسب مزيد من المعطيات الميدانية. بالانتقال إلى الواقع الميداني تحديدا، وفق هذا المسؤول، فإن معركة علي الطاهر هي أمر مفروغ منه، هي أمر بات في حكم المنفذ حاليا، بمعنى أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية قضم تدريجية لهذه المرتفعات. وهو أشار إلى أن لبنان الرسمي سعى خلال الفترة الماضية لتجنيب هذه التلال وهذه المرتفعات معركة واضحة من خلال طرح استلام الجيش اللبناني لهذه المرتفعات، ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر لم يصل إلى نتيجة واضحة، وبالتالي عملية القضم مستمرة. وإن كان يشير بأن وفق التقديرات الرسمية اللبنانية اليوم، فهي لا تتوقع بأن تكون هذه المعركة معركة مفتوحة وتتجاوز الإطار الجغرافي لمنطقة علي الطاهر. وهنا التعويل الرسمي وفق ما فهمته على دور لواشنطن في كبح جماح إسرائيل، أو على الأقل لرسم حدود إطار أي عملية عسكرية تنفذها على أن تكون محصورة ضمن هذه الرقعة وهذا الحيز الجغرافي المرتبط بمرتفعات علي الطاهر وما يحيط به من مناطق. تحديدا عند هذه النقطة، هذا المسؤول أكد للجزيرة بأن الجيش اللبناني هو يقوم بالفعل بتنفيذ كامل المهام التي تم تكليفه بها، سواء على مستوى المناطق التجريبية أو على مستوى جنوبي وشمالي الليطاني، ولكن هنالك أرضية ينطلق منها الجيش.

وهي منع إراقة الدماء داخليا، وبالتالي هنالك خيارات اتخذتها السلطات الرسمية اللبنانية للموائمة ما بين أمرين. الأمر الأول هو حصر السلاح وتنفيذ المهمات التي كلف بها الجيش اللبناني في جنوبي البلاد، ولكن في الوقت عينه مراعاة كل المعطيات المرتبطة بالواقع الداخلي. على هذه النقطة تحديدا هنا انتقلنا للحديث عن كيفية تعامل السلطات الرسمية اللبنانية اليوم مع حزب الله ومع كل الطروحات التي تنطلق من حصر السلاح. هو اعتبر بأن الرئاسة اللبنانية عرضت على حزب الله وأرسلت عدة رسائل

0: وفق ما يؤكد وما يقول بأن حزب الله لم يستجب ولم يلبي هذه الرسائل ولم يتواصل مع الرئاسة اللبنانية تحديدا لفتح هذا المسار، معتبرا بأن حزب الله يمكن أن يلعب دورا في المفاوضات، ولكن هي مفاوضات تقودها الدولة اللبنانية، وينبغي أن يكون هنالك تقاطع عند الثوابت التي تنطلق منها وينطلق منها لبنان الرسمي في هذا المسار التفاوضي. واعتبر أيضا بأن على لبنان، وهنا استخدم بين قوسين العبارة التي استخدمها، وعندما قال بأنه على حزب الله أن يتحدث بلغة لبنانية، وحينها تحل كافة المشاكل، ويمكن للدولة اللبنانية أن تمضي قدما بمسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل ضمن الثوابت التي يتقاطع مع حزب الله مع الدولة اللبنانية ولبنان الرسمي، تحديدا ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، بإطلاق سراح الأسرى، بعودة النازحين إلى قراهم وإلى إعادة الإعمار. وبالتالي هنا المقاربة الرسمية اللبنانية تعتبر بأن على حزب الله أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى، وإلا وفق توصيف هذا المصدر المسؤول، وإلا فإن حزب الله سيكون مسؤولا أمام اللبنانيين وأمام بيئته عن أي تطورات قد تحدث في مقبل الأيام. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نفهم بأن هنالك تعويل رسمي لبناني الآن على عدة مسارات، بمعنى على المسار التفاوضي بطبيعة الحال، ولكن بشقه الأمريكي، أي أن تمارس واشنطن ضغطا إضافيا على المستوى الإسرائيلي كي تسرع بعقد جولة المفاوضات المقبلة في روما، وأن تقوم بدورها أيضا بإنشاء آلية للتحقق مما يقوم به الجيش اللبناني في جنوب البلاد. ولكن أيضا ثمة مسار آخر، أو على الأقل ثمة محاولة رسمية أخرى وفق ما أكد هذا المسؤول، هي فتح باب التواصل مع حزب الله، ولكن ضمن الثوابت التي تنطلق منها الرئاسة اللبنانية. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نفهم الهوامش التي يتصرف فيها أو تتصرف فيها الرئاسة أو رئاسة الحكومة. وبالتالي هذه هي المعادلة والمقاربة التي يحاول اليوم لبنان الرسمي أن يبني عليها وينطلق منها، أي أن يقوم الجيش اللبناني بتنفيذ مهامه، أن يستمر المفاوض اللبناني عبر المسار التفاوضي في روما للوصول إلى مكتسبات إضافية، أو على الأقل لفتح قوة في جدار هذه الأزمة المرتبطة بالمراوحة التي وصل إليها مسار المفاوضات. ولكن التعويل هنا تعويل على دور أمريكي،
1: نعم.
0: وإن كان ثمة واقعية في التعامل وتعامل لبنان الرسمي مع كل هذا المسار على قاعدة الانتخابات الإسرائيلية ويليها الانتخابات الأمريكية والمسار الميداني المتفاقم وأيضا المراوحة ضمن دائرة المسار التفاوضي بعجالة. هنا لابد من الإشارة إلى تأكيد هذا المصدر المسؤول بأن لبنان حصل على ضمانات أمريكية بأن لا يتحول لبنان إلى ورقة تفاوضية على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن كل ما يمكن الوصول إليه هو من خلال إنتاج معادلة ضمن المسار التفاوضي الخاص بلبنان.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة مؤذن إبراهيم، كنت معنا من بيروت. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين، وكذلك معنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ علي، الإسرائيلي وبحسب المصدر اللبناني المسؤول يريد ربما الحرب ويريد تضييع الوقت فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل انتخاباته. الإيراني يريد تقوية موقفه في المفاوضات. هل برأيك يلتقي الطرفان على نقطة إعادة عدم الاستقرار إلى لبنان؟
2: بداية تحياتي رنيم ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أكيد أنه نحن إذا سمعنا أمس محسن رضائي وأيضا الكلام اللي يجمع عليه الجميع أنه نتنياهو في مرحلة يريد تحصيل أصوات انتخابية، وباب التحصيل هو باب التصعيد، هذا ما نشهده في الضفة، ما نشهده بغزة، وأيضا في لبنان على أهبة يمكن أن يكون عملية تصعيد، وبالتالي في تقاطع مصالح. لأنه كان لافت أيضا حتى عندما تحدث اللواء رضائي عن لبنان، يعني لم ينبس ببنت شفا عن الدولة اللبنانية، كان يتحدث عن لبنان وباعتباره ساحة حزب الله، وكان يتحدث عن معركة بين حزب الله وإسرائيل في هذه المنطقة، وهذا بحد ذاته يعطي انطباع أن هناك إصرارا إيرانيا على استمرار استخدام الساحة اللبنانية على رغم كل الفشل الذي أصاب هذه التجربة، والنموذج الذي القائم أمامنا على مستوى الاحتلال، على مستوى التدمير، على مستوى التجربة، على مستوى

0: حتى وقف إطلاق النار اللي فيه اختلال بالتوازن بين الطرفين والذي بيعكس موازين قوى تجاه إسرائيل. من هذا المنطلق وأصل المفاوضات كان تعبيرا عن فشل الخيار العسكري، عن عدم قدرة حزب الله على لجم العدوانية الإسرائيلية، وبالتالي ذهب رئيس الجمهورية إلى هذا التفاوض. وقال أيضا رئيس الجمهورية قبل يومين بشكل واضح أن مسار التفاوض ليس مسارا هينا سهلا، إنما هناك صعوبات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف، وبالتالي هناك مسار طويل، وهي معركة في نهاية الأمر وليست أمرا يعني يمكن أن يتحقق من خلاله الأمور بشكل سلس، لكن هي على الأقل كما وصف بأنها الخيار الأقل كلفة، على الأقل لأنه نحن أمام خيار إما تصعيد عسكري، واضح أن حزب الله عاجز أن يواجه هذا التصعيد العسكري، لا بل هذا التصعيد العسكري يفتح الباب أمام أيضا رفع السقف، يعني بمعنى أن لا يكون هناك أي حماية أو غطاء للبنان، لا أمريكي ولا عربي ولا إقليمي ولا دولي، وبالتالي فتح الباب أمام أن تكون ساحة تصفية حسابات بين إسرائيل وإيران يدفع ثمنها لبنان. قوله للمصدر بأن على حزب الله أن يتحدث بلغة لبنانية هو من هذا المنطلق، من زاوية أن لبنان أولا، حماية لبنان هي الأساس، وبالتالي يجب أن تكون هذه الأولوية. ولعله نقطة أساسية كان يمكن لحزب الله أن يظهر هذه اللبنانية بشكل واضح وصريح ويعبر، وأن يقول ولو في رسالة سرية ليست بالضرورة معلنة، أن يقول لرئيس الجمهورية أو للوفد المفاوض أو للدولة اللبنانية هذا السلاح ثمنه انسحاب إسرائيل. بهذا المعنى يظهر حزب الله أنه فعلا مهتم بأن يحقق الانسحاب الإسرائيلي وبنفس الوقت المصالح اللبنانية.
1: دكتور طارق، برأيك لماذا يرفض حزب الله التشاور مع الجهات اللبنانية؟
2: تحياتي رنيم. بداية لا يرفض حزب الله الحوار مع الجهات اللبنانية، السلطة اللبنانية هي التي قطعت.
1: المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة أفاد بهذا الأمر.
2: هذا كلام من جهة واحدة، يعني نحن نعلم أنه المصادر رئيس الجمهورية، المستشارون عند رئيس الجمهورية، حتى الجنرال ديدي رحال يعني الذي كان هو صلة الوصل بين قصر بعبدة وبين حزب الله قطع التواصل، كان هناك يعني رسالة صباح الخير بينه وبين الحاج أحمد مهنا، ولكن لم يكن هناك أكثر من ذلك. لذلك الكلام اليوم عن فتح باب التواصل أو أن يتحدث حزب الله بلغة لبنانية، لم يتحدث حزب الله بلغة غير لبنانية، السلطة اللبنانية هي التي دفعت نفسها إلى أحضان الأمريكيين وقطعت التواصل مع المقاومة. نعود للمبادرة القطرية قبل الحرب، نعود لكلام رئيس الجمهورية الذي قال أنه احتلال النقاط الخمسة هي التي أدت إلى عرقلة كل هذا المسار، ويعني خوض حزب الله أيضا معركة 2 آذار. إذن يعني هذا كلام سياسي عام. اثنين رنين، بس لحتى فيه كم ملاحظة، أنه هناك تسليم أيضا بأن التسويف الحاصل من قبل الجانب الإسرائيلي هو لخدمة الانتخابات يعني التشريعية في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. طيب إذا كنا مدركين كسلطة أن هناك تسويف ومماطلة، فنحن نخدم نتنياهو بالبقاء في طاولة المفاوضات؟
1: ما هو البديل؟
2: هو قال أنه نحن لن نعلق، يعني حتى لم يهددوا بتعليق المشاركة في الجولة الثامنة، وهذا بين مزدوجين يخدم نتنياهو سياسيا. شيء ثاني كمان يعني اللي قاله الزميل مازن أنه هناك مراوحة على مستوى المفاوضات. طيب هذه المراوحة يواكبها تدمير ممنهج للأراضي اللبنانية وللقرى الجنوبية. الدولة اللبنانية أو السلطة تسكت عن هذا التدمير الممنهج، وهي تقول وتكرر وتعيد أننا لن نتخلى عن المفاوضات لأنها يعني الخيار الأقل كلفة. هذا ليس صحيحا، ليست خيار أقل كلفة. الذي دمر بعد الاتفاق أكثر من الذي دمر في أثناء الحرب. هذه نقطة. ثلاثة،
1: إذن هل العودة إلى الحرب هي الحل بالنسبة لك؟
2: العودة إلى المفاوضات، يعني أنا أقول أنه علينا أن نذهب إلى المفاوضات بموقف وطني موحد. هذا التراشق الكلامي لن يفيد لا الوفد اللبناني ولا يفيد الموقف الوطني. يعني تحميل حزب الله المسؤولية والسلطة التي يعني تقدمت كل شيء وتنازلت عن كل شيء أمام الإسرائيلي، ولم تحصل على منجز واحد يستطيع رئيس الجمهورية أو المستشارون أو الحكومة اللبنانية تقديمه إلى اللبنانيين، يثبت فشل هذا الخيار وخيار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الذي سيضمن الاستقرار والانسحاب. بس لحتى أختم بشغلي هون، أن هناك كلام خطير عن أن السلطة اللبنانية، يعني من خلال المصدر اللي حكي مع مازن، أن هناك تسليم باحتلال علي الطاهر وهي منطقة خارج الخط الأصفر. والسلطة، يعني هذا المصدر يحمل يعني حزب الله هذه المسؤولية عندما يقول أنه أيضا أنه نحن حاولنا أن نمنع
1: تسلم الجيش،
2: أن نمنع يعني الإسرائيليين من الدخول ولكننا لم نستطع. وهذا يتلاقى مع مين؟ مع كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى قبل أيام أنه هناك شيء سيحصل في موضوع علي الطاهر. فهناك تقاطع أمريكي لبناني على مستوى تسليم يعني علي الطاهر إلى الإسرائيليين واحتلال منطقة جديدة خارج
1: إلى الإسرائيليين أم إلى الجيش اللبناني؟
2: لا إلى الإسرائيليين، يعني طلعنا من جيش لبنان. الجيش قال أنه لا يريد أن يستلم هذه المنطقة من دون ضمانات حقيقية أمريكية بأن الإسرائيليين لن يدخلوا إليها، وكما فعلت الدولة اللبنانية عندما يعني أمرت بتراجع الجيش حتى يحتل جنوب نهر الليطاني. لذلك يعني هذا يعني اليوم يحتاج إلى نقاش كبير جدا على هذا المستوى.
1: أعود إليك أستاذ علي انطلاقا من إجابة دكتور طارق. إذا اليوم فعلا لماذا لا تذهب الدولة اللبنانية نحو القول أنا أنسحب من هذه المفاوضات التي يحاول الإسرائيلي عبرها تضيع الوقت؟
0: يعني هن يذهبون إلى توقيع وقت الاتفاق 24، والاتفاق مذل كان وقف الأعمال العدائية واللي أعطى إسرائيل صلاحية أن تتحرك كما تشاء، وهذا كان نتيجة شو؟ نتيجة موازين القوى بتلك الفترة. اليوم بعد كل هذا الانكسار اللي حصل على مستوى العسكري لحزب الله، بعد كل هذا التهجير التدمير هذا الاحتلال، بطبيعة الحال هناك نتيجة واقعية على الأرض اسمها أن ميزان القوى لصالح إسرائيل بشكل كبير، ليس فقط على المستوى الميداني فحسب، نعم حتى على المستوى السياسي. يعني لبنان في حال لم يذهب إلى المفاوضات لنفترض هذه العملية، أو أنه أخذ موقف أنه لن يذهب إلى أي جلسة من المفاوضات، ما هي ردة الفعل؟ هل لدى حزب الله على سبيل المثال الذي يطالب ربما ضمنا بهذا الأمر، هل لديه خيار آخر؟ أو هل يستطيع أن يعلن أنه ليوقف لبنان هذه المفاوضات؟ وبالتالي الخروج من المفاوضات يعني الدخول في المجهول، والمجهول هنا فتح النار بشكل كامل على لبنان في ظل مواقف دولية وإقليمية لا أحد يريد أن يواجه إسرائيل، يعني بكل صراحة. لذلك لو كان للمفاوضات فضيلة أنها خففت من عملية التصعيد العسكري، خففت من فتح النار على بقية المناطق، خففت من التدمير في مناطق متعددة، إذا كان لها هذه الفضيلة فقط فهي مهمة، خاصة في ظل غياب الخيارات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة. وبالتالي حتى عندما يتحدث رضائي عن ما هي المفارقة، أن ما قيل عن وقف إطلاق النار القائم في اليوم في لبنان، وهذا ما أنشده حزب الله وردده كثيرا، بأنه بفضل الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأن بند وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أول في هذه الوثيقة، وأن وقف إطلاق النار جرى. عندما يقول محسن رضاي أمس بأنه بيروت والضاحية خط أحمر، طيب جيد خط أحمر، لماذا إذن إذا كانت قادرة إيران أن تضع خطوط حمر، لماذا لا تضع خطا أحمر على عمليات التدمير الممنهج الجارية في جنوب لبنان؟ وهذه مناطق كانت مناطق نفوذ لحزب الله وجزء كبير من بيئته، ونشهد عمليات تدمير ممنهجة كبيرة. أكيد الدولة اللبنانية مطالبة أن تلعب دورا في هذا الأمر، لكن السؤال أن يقع المهم هو ما هو دور إيران؟ هل فعلا إيران تلعب دورا بالمعنى أن تلجم إسرائيل في هذا المجال؟ وبالتالي السؤال الجوهري الآن، نعم، أن خيار المفاوضات هو الخيار الذي لا يمكن الخروج عنه، وهو الأقل كلفة، لا نقول أنه يكسب أرباح، إنما هو الخيار الأقل كلفة.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ علي الأمين، وأيضا شكرا لك دكتور طارق عبودة الأكاديمي والباحث السياسي.

0: وفي شأن التصعيد الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد ومع آخر المواقف الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالتصريحات للرئيس الأمريكي والتي أعطاها لأكسيوس، تفضل.
1: نعم راني، مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تطالب بالتفاوض، وفي ذات الوقت يقول إن الهدف هو أنها لا تريد أن تتعرض لهجوم وتصعيد عسكري. ترامب مرة أخرى أيضا يؤكد في هذه التصريحات لموقع أكسيوس بأن المضيق مفتوح وأن تدفقات النفط عبره ماضية، في تأكيد لما كان يقوله أيضا في الساعات التي استبقت هذه التصريحات. كان يقول بذلك عبر منصة تروث سوشيال، وأيضا في تصريحات استبقت هذه التصريحات كان يقول ترامب بأنه ليس لديه الرغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين. ترامب لا يوضح الأسباب التي تدفعه لقول ذلك، لكن إذا رجعنا إلى الوراء قليلا فالمبررات بالنسبة إليه يقول هو أن الإيرانيين لا يوفون بالتزاماتهم التي يتعهدوا بها على طاولة المفاوضات، ويصفهم بأنهم مراوغون، أحيانا يصفهم بأنهم جيدون، ولكن في الفترة الأخيرة بات يقول أن المفاوضات بالنسبة إليه مضيعة للوقت، ويقول أن الإيرانيين غير مستعدين بعد للجلوس على طاولة المفاوضات. أيضا عندما يتم السؤال ما طبيعة الاستعداد الذي تنتظره الإدارة الأمريكية من الجانب الإيراني، الإجابات كانت تأتي على سبيل المثال يقول وزير الخارجية ماركو روبيو بأن إيران يجب عليها أن تتبع الأقوال بالأفعال وأن تترجم ما تتعهد به إلى التزامات واضحة في مضيق هرمز وفي الملف النووي. ترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة أعاد وجدد مرة أخرى القول بأن مضيق هرمز يراه إقليما أمريكيا عاشرا، هذه المرة صاحب أرفق ذلك بصورة للأقاليم الأخرى وخريطة لمضيق هرمز، وقال هذا هو الإقليم الأمريكي العاشر، وهي المرة الثالثة التي يقول فيها بذلك. قبل أسبوعين كان يقول بذلك من نيويورك أمام حشد من أنصاره وابتسم بعدها، ثم برر ذلك أحد مسؤوليه بأنه كان مازحا في هذه التصريحات ولم يستشر فريقه بشأن مسألة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، لكنه أيضا كان قد قالها من ولاية ساوث كارولاينا، وهناك كان قد اعتد بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق عبر القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وهي التي تتحكم في من يدخل ومن لا يدخل عبر المضيق، وهذا ما يفسر قوله بأنه يرى المضيق إقليما أمريكيا. والأهم أنه يريد أن يقول للأمريكيين إن إيران لا تسيطر على المضيق، نحن من يسيطر ونحن من يسمح بتدفقات النفط والغاز عبر المضيق أن تمر من خلال المسار الجنوبي الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تعمل على تأمين كميات كبيرة من النفط والغاز للمرور عبره. وفي آخر تصريحاتها بشأن هذه النقطة قال الأدميرال براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم استطاعوا خلال الفترة الماضية تمرير 750 مليون برميل من النفط، 1500 سفينة وناقلة قال مرت، ويعقد مقارنة يقول بالمقابل إيران لم تستطع أن تصدر برميل نفط واحد. ذات الشيء يعيد نشره وزير الخزانة سكوت باسنت، والذي أيضا يحتفي بالعقوبات الاقتصادية المشددة وهذا الضغط الاقتصادي الكبير، يقول يتسبب في تداعي الاقتصاد الإيراني، وقال أيضا إنه خلال 14 يوما الماضية استطاعت القيادة المركزية الأمريكية أن تمرر 130 مليون برميل من النفط. ولكن اللافت هنا في الولايات المتحدة أن هذه الأرقام الكبيرة من النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حتى الآن لم تترجم بشكل عملي في حياة المواطنين الأمريكيين الذين ما يزالون يعانون من أسعار وقود مرتفعة هنا في الولايات المتحدة. الإدارة هدفها أن تعيد أسعار الوقود على المستوى الوطني لجالون البنزين وهو أقل من 4 لترات بقليل لحدود 3 دولارات، كان قبل هذه الحرب 3

0: الدولارات الآن يتجاوز ال4 دولارات بقليل راني.
1: شكرا لك أحمد الرهيد على كل هذه المعطيات، ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المعطيات من العاصمة الإيرانية. تفضلي رانيا.
2: نعم رنيم، يعني في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية من قبل الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر، باكستان وأيضا عن سلطنة عمان، في المقابل تقول إيران أن الحل الحربي ليست الحل الوحيد، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تعود الالتزام بتعهداتها، مع اعتبار أن بالإمكان يعني العودة بالمسار الدبلوماسي إلى مساره مرة أخرى إذا قامت الولايات المتحدة بهذا الأمر. وفي هذا يقول وزير الخارجية الإيراني بشأن محادثاته مع يعني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر أن هذه المباحثات كانت بناءة ومثمرة، وأن على الولايات المتحدة أن تدرك أنه لا يعني السياسات سياسة الضغوط لا يمكن أن تجدي نفعا، وقال أن عليها أن تبني الثقة وأن تلتزم بتعهداتها وأيضا أن تحترم حقوق الشعب الإيراني، هذا بالإضافة إلى أن تتحدث إليه باحترام. هذه هي يمكن القول الشروط الإيرانية للعودة إلى مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي. هذا ما أكده كل من الرئيس مسعود بوزشكيان وأيضا محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، كلاهما أكد على أن يعني الحرب ليست هي دائما الحل، وأنه من المنطقي العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأن على الولايات المتحدة أولا ألا تستمع إلى الأصوات التي تدعوها لمواصلة هذا التصعيد، كما تعتبر طهران أن ما تتلقاه الولايات المتحدة من معلومات خاطئة هي السبب فيما تتخذه من مواقف أيضا تصفها طهران بالخاطئة، ولذلك إيران تجد الحل في عودة الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم من أجل مواصلة المسار الدبلوماسي، فيما تحذر واشنطن من أن الاستمرار في التصعيد ستقوم طهران بالرد عليه باستهداف المصالح الأمريكية سواء العسكرية أو السياسية، مؤكدة أنه لا سبيل سوى الالتزام وتنفيذ الشروط الإيرانية. رانيم،
1: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه المعطيات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كذلك ينضم إلينا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو كذلك سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور صالح، في ظل المواقف المتجاذبة والمتطرفة من قبل الأمريكيين والإيرانيين، أين يضع ذلك جهود الوسطاء؟
3: ما في شك أنه الوضع ما زال حساس بالرغم من الزخم الذي أضيف إلى الوساطة بزيارة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والتي يعني جاءت بهذا الظرف اللي يعني كان يعتقد بأنه هناك جمود بالمفاوضات وثبات الحالة وعدم ارتياح. بالتأكيد أنا أعتقد مجموعة أو جملة اللقاءات التي أجراها معالي رئيس الوزراء في طهران كانت مهمة بشخوصها وبتوقيتها وأيضا ما صاحبها من تصريحات، فأعتقد غاية ما نصبوا إليه الآن هو تخفيض التصعيد، تقليل أو تخفيض أيضا حدة التوتر في المنطقة، ويبدو لي بأنه الآن النجاح لهذه الوساطة إذا تم فهو فتح هرمز دون اللجوء إلى تصعيد عسكري، بمعنى أنه إذا نجحت الوساطة بأطرافها المتعددة هذه المرة، وهي بلا شك إضافة أن يكون هناك تنوع، الخوف فقط أن يكون هناك لبسا في التفسير إذا ما تعددت الوساطات، وبالتالي يكون هناك سوءا في التقدير أو في الفهم. أعتقد أن الوساطة تجاوزت دور نقل الرسائل، هذه المرة ذهبت بتفاهمات، فإذا نجحت هذه الوساطات وهذا الزخم بشخوصهم وبنفوذهم وأيضا بعلاقاتهم سواء باكستان، عمان، قطر، أعتقد بأنه ربما نستطيع الوصول إلى تفاهمات، لكن الحل الشامل أو الوصول إلى اتفاق شامل بالتأكيد هو بعيد إلى حد ما. المهم هو خفض هذا التوتر، والمهم أن يكون وصل إلى القوة التي لديها القرار في إيران بأن تكلفة عدم الاتفاق هي عالية جدا.
1: أستاذ سيرجيو، أيضا السؤال الذي يطرح نفسه، في ظل كل هذه الجهود التي يبذلها الوسطاء، لماذا يذهب الرئيس الأمريكي نحو القول بأنه في هذه الأثناء لا يريد التفاوض مع طهران؟
4: الرئيس الأمريكي قال إنه يريد من المضيق أن يفتح في نهاية المطاف، هذا هو

0: هدفه النهائي، يريد أن يكون المضيق دون رسوم، وهو تحدث على أنه ليس هناك أي جدول زمني. إذا كان هناك أي قرار يتم اتخاذه فإن الأمور ستمضي بشكل سريع جدا، وطالما أن هذا الأمر لم يتحقق فإنهم لن يسمحوا لإيران بأن تؤسس سابقة في المضيق. لذلك القضية الأساسية المرتبطة بفتح المضيق هي لم تبدأ حتى الآن، ولم يتم حديث عن جهود لبذل ذلك. أولا لابد أن نتأكد من أن إيران تفهم أنه ليس من المقبول بأن يكون هناك دخول في أي نوع من عمليات التفاوض لا تتناول من خلالها العودة إلى حرية الملاحة التي كانت موجودة قبل فبراير 2026. هذه القضية الأساسية وهي في قلب كل شيء. أي عملية تفاوض ستستند إلى هذا المسألة، ومن ثم بإمكاننا نتحدث عن رفع العقوبات وكل الأشياء التي كانت موجودة سابقا. بإمكانهم أن يقوموا ببيع نفطهم بالسوق الدولي، لكن الجانب الحساس والأساسي هو فتح المضيق دون ما رسوم تفرض.
1: دكتورة عباس، على الرغم من أن العقوبات يعني لم يمضي وقت طويل على فرض هذه العقوبات الجديدة، ولكن من التصريحات الإيرانية يبدو أن هناك تأثيرا سلبيا معينا. هل برأيك هذه العقوبات ستسرع في نوع من تنازل من قبل الإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: Nobody is denying that the economic pressure, the blockade is
0: بأن الضغط الاقتصادي وأن الحصار هو يجلب ألما إضافيا بالنسبة للجانب الإيراني. لكن السؤال الذي يطرح، هل هذا سيؤدي إلى النتائج التي يصبو إليها البيت الأبيض أم لا؟ بالنسبة لإيران، من المهم التأكد من أن الحرب ربما قد تنجلي من البلاد وكذلك المنطقة. نحن لدينا آراء مختلفة، لدينا آراء في واشنطن وفي طهران. طهران تريد من أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد تسوية نتأكد من خلالها بأن الحرب لن تعود مجددا. لكن بالنسبة للولايات المتحدة ورئيسها، فإن المهم أن يجد شيئا على الورق ليعلنه كنصر بالنسبة له. لذلك هناك سوء تواصل ما بين الجانبين. إذا كنا نريد أن ننظر إلى ما حدث مؤخرا في طهران، نحن كان لدينا 3 من المسؤولين رفيعي المستوى الذين زاروا طهران من أجل إعادة إحياء الوساطة، وهذا ينظر إليه على أنه تركيز على 3 محركات. إذن العمل على القضايا الأمنية والاقتصادية وكذلك الوضع البحري. الهدف هو أن هناك وضع ملح في المنطقة شعرت به هذه الدول، لكن هذا الأمر يتم تجاهله في واشنطن. الذي يعنيه ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن لن تؤدي إلى استسلام، لكنها ستؤدي إلى احتكاكات في المنطقة، وبالتالي لن تلقي بظلالها فقط على طهران وعلى الأصول الأمريكية، وإنما كذلك على المنطقة. لذلك هناك جهود كبيرة للدفع بالأمور في إطار الدبلوماسية كما قال الدكتور صالح. لكن هناك تطور آخر وقضية أساسية التي تربي للعمل من أجل تحريك دفة الأمور، لكن لا نعرف ما هي الفكرة، أو يبدو أنه ليس هناك فكرة واضحة بالولايات المتحدة بشأن الأهداف السياسية المبتغات من هذه الضغوط الاقتصادية. هل يريدون استسلاما أو انهيارا؟ وإيران تقول لا لكل ذلك. لكن حسب مذكرة التفاهم كان هناك رسائل متضاربة من الولايات المتحدة، وهذا يجعل وظيفة الوسطاء بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية يجعلها صعبة للغاية، وهذا ربما قد يطيل أمد الأمر إذا لم يتوقف ذلك.
1: دكتور صالح، ماذا يعني قول الرئيس الأمريكي بأن التفاهم بين إيران وعمان لا يعنيه؟
3: هو ليست المرة الأولى. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يقول أشياء كثيرة يوميا من باب المناورة ربما، لكن المهم كما ذكر الدكتور عباس أن هذه العقوبات في شكلها الحالي بالتأكيد لأول مرة تسمعي من قيادات إيرانية، من الرئيس الإيراني وآخرين حتى قاليباف، بأنه بدأ يذكر معاناة الإيرانيين، الشعب الإيراني، وهم أصلا

0: يتحركوا قبل هذه الحرب بمطالب شعبية، لا شك بأنها ستؤثر. الآن العديد من الدراسات تقول صحيح أن العقوبات ربما أو الحصار لا يسقط نظاما، لكنه يغير من سلوك هذا النظام، والتجارب التاريخية عديدة يعني في جنوب أفريقيا، في روديسيا بالفعل كانت هناك يعني دفعت الأنظمة لتغيير سياساتها أو سلوكها مع التحرك أو المطالب الشعبية. الآن هل هذه العقوبات يريد منها الرئيس ترامب إنهاك النظام مرة أخرى والعودة إلى سقاط النظام، أم يريد أن يغير من سلوك النظام باتجاه التوصل، وبالتالي تأتي تصريحاته بمزيد من الضغط النفسي على الإيرانيين عندما التقط إشارات معينة؟ ما هي العملية يعني فيها ازدواجية نوعا ما، هناك رفض وهناك شعور لدى أمريكا بأن الأم أو يو هو لصالح إيران وهي هزيمة للولايات المتحدة. الآن يبدو بعد هذه العقوبات وبعد ما التقط إشارات من أن هذه العقوبات ربما ستنهك النظام الإيراني أو حتى تؤدي إلى حراك شعبي، بدأ ينسحب من الأم أو يو من مذكرة التفاهم ويريد موضوعا دون الاستسلام لكن إلى التوصل إلى تفاهمات أكثر يعني قربا من روايته نحو النصر. لكن دعيني أقول شيء، المشكلة لدى الوسطاء لأنهم بلا شك لا يحسدوا على هذه الجولات المكوكية، ما يراد للوسطاء ليس نقل الرسائل فقط وإنما نقل ما تريده واشنطن إلى طهران وما يمكن لطهران أن تقبله في إذا ما نجح الوسطاء في الوصول إلى هذه المقاربة. أعتقد بأن مهمتهم ستكون أقرب إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وأن يبتعدوا عن قضية شيء يعني الدائرة المغلقة التي يدور بها طرفي الصراع إيران والولايات المتحدة. هذه الدائرة تقول بأنه ما الفائدة عندما تقدم الولايات المتحدة نوعا من التنازل وإيران لا تقدم مقابل ذلك. إيران تقول أيضا ما فائدة التنازلات والنظام مهدد والحصار والعقوبات ورفع الأموال لم يفرج عنه. فهي يعني ثنائية ندور في فلكها هذه المرة في هذا الوضع الحساس. لكن المهم أن التصعيد العسكري أو يعني شبح الحرب ربما ابتعدنا عنه إلى حد بعيد إذا لم يحصل سوء تقدير بالتأكيد خلال هذه الفترة. فأعتقد أن النجاح الفعلي يبدأ بمفتاح الأزمة حاليا وهو مضيق هرمز. إذا ما استطعنا أن نصل إلى حرية ملاحة سواء باتفاق ثنائي أو ثنائية الأمن في هرمز بين إيران وعمان تتبناه أيضا دول المنطقة، أعتقد بأن هذا هو المفتاح الذي سيؤدي إلى تفاهمات أكثر وحلحلة بقية الملفات.
1: أستاذ سيرجيو، انطلاقا مما تفضل به دكتور صالح، لماذا يذهب الرئيس الأمريكي نحو توقيع مذكرة تفاهم يرى بأنها أكثر إيجابية بالنسبة لطهران؟ لماذا يذهب من الأساس نحو التوقيع؟
2: دعونا نبدأ بتحديد البنود المختلفة. إذن بالنسبة لمذكرة التفاهم هي إطار وهي مجموعة من النقاط للتفاوض، وهي ليست اتفاق، هي تعتبر نقاط يتم تحديدها واحدة تلو الأخرى، ما هي النقاط التي سيتم قبولها وتلك التي سيتم رفضها، ونضع هذا الأمر جانبا. هذا لم ينجح. بالنسبة للإيرانيين إذن كانوا يستهدفون السفن التي تحاول العبور والولايات المتحدة قالت ليس بإمكاننا أن نقبل بذلك، والإيرانيين قد طالبوا وقالوا إنهم سيقومون بالسيطرة على الدخول إلى هذا المعبر. وإذا ما نظرنا إلى الفقرة رقم 5 يقولون أو تقول أو يقول البند رقم 5 لابد أن يكون ذلك بالتفاهم مع دول المنطقة وتماشيا مع القانون الدولي. الأساس المنطقي الذي أدى إلى هذا الانهيار هو أنه لم يكن هناك اتفاق في المقام الأول. هل النقاط هي وجيهة؟ ربما هي كذلك. بإمكاننا أن نصل إلى نتيجة ما؟ نعم، من خلال التفاوض، لكن من خلال رغبة إيران بالسيطرة على مدخل المضيق مع عمان. هذا يضغط وبشكل كبير جدا على دول الخليج والعراق وكذلك عليهم. طالما أن هناك ضغط اقتصادي، نحن نتحدث عن ضغط ضد إيران، لكن لا نتحدث عن الضغط الذي تفرضه إيران على كل دول الجوار من الدول الخليجية، وهذا الأمر غير مقبول. إذا كانت إيران تريد أن تصل إلى قرار أو حل ما، لابد أن نتحدث عن كيفية فتح المضيق دون ما رسوم تفرض، ومن ثم العودة إلى نقاط المذكرة والتفاوض بشأنها، ومن ثم سنقترب من الحل. وإن لم يحدث ذلك، وإذا كان الضغط الاقتصادي لم يؤدي إلى الحلول المبتغاة والتي نسعى إليها، فستبقى دائما إمكانيات العودة إلى الضغط العسكري بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي.
1: قبل أعود إلى دكتور عباس
0: تعقيب, تعقيب سريع لنأخذ من دكتور عباس الوقت الكثير. أنا أعتقد بالفعل لا اتفاقات شاملة بشكل مباشر دون هذه الاتفاقات الانتقالية سواء مذكرة التفاهم أو حتى إطار الاتفاق الذي ذكره. أتفق مع سيرجيو بأن هي MOU ليست اتفاقا نهائيا لكن كانت خطوة للوصول إلى اتفاق نهائي. المشكلة سيدتي العزيزة بأنه ليست بالنص, ليست بنصوص هذه الاتفاقية MOU, هي بتفسيرها وخصوصا ما تعلق بإدارة مضيق هرمز. وبالتالي ما لم يكن مفهوما العودة إلى حرية الملاحة تحت القانون الدولي, وهذا الذي تحتاجه رواية النصر لدى الطرفين, هي الأزمة في رواية النصر. إذا ما قدمت إيران تنازلا في هرمز تعتقد بأنه يشكل لها هزيمة أمام شارعها وأمام التضحيات التي تقول بأنها قدمتها وكذلك الولايات المتحدة. فأنا أعتقد بأنه الاستدامة أو المغالاة بإغلاق هرمز من إيران هو ما جاء بالذريعة الأخرى لكي تطبق عليهم العقوبات وتطبق عليهم الخنق مرة أخرى.
1: نعم عذرا ولكن لضيق الوقت ننهي هذا النقاش عند هذا الحد. شكرا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وشكرا لك سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع. ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. كل التفاصيل معك أشرف, تفضل.
3: الخروقات الإسرائيلية تتواصل. قبل قليل فقط سماع دوي انفجار ضخم وكبير جدا شرق مدينة غزة, تبين بأن هذا الانفجار هو ناجم عن عملية نسف نفذتها القوات الإسرائيلية داخل مناطق سيطرتها في الشطر الجنوبي الشرقي لمدينة غزة وبالتحديد شرق حي الزيتون. سحابة كبيرة تصاعدت من تلك المنطقة الشرقية التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية النسف. طبيعة الحال السحابة هي عبارة عن دخان تصاعد بعد عملية نسف طالت من نازل المواطنين المتبقية في الشطر الشرقي لمدينة غزة وبتحديد شرق حي الزيتون. هذه العمليات من النسف تتواصل حقيقة وتتصاعد بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية. هذه العملية عملية النسف تأتي على وقع أيضا استهدافات إسرائيلية طالت مناطق شمال مدينة خان يونس وبالتحديد في منطقة القرارة. صباح اليوم الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت تجمع للمواطنين. هذا التجمع للمواطنين كان يجلس أمام منزلهم من عائلة عبدين. 2 من الأشقاء وابن العم كانوا يجلسون بشكل طبيعي في تلك المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس, ولكن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين بشكل مباشر عليهم وهذا أدى إلى استشهادهم على الفور. 3 من الشهداء عبارة عن أشلاء متناثرة. نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية وصلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. تم تشييعهم قبل قليل من ساحة مستشفى ناصر بخان يونس. بالإضافة للمناطق الشرقية أيضا لخان يونس وأيضا المناطق الجنوبية تشهد ما بين حين وآخر عمليات قصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية, فتطلق المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر وابل مكثف من قذائفها المدفعية باتجاه منازل المواطنين المتبقية داخل الخط الأصفر. وهكذا ينسحب الحال شرق مدينة دير البلح. في منطقة أبو العجين أيضا ظهر اليوم أطلقت القوات الإسرائيلية المتواجدة على تخوم الخط الأصفر نيرانها باتجاه عدد من المواطنين وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني وصفت إصابته بالإصابة الخطيرة والحرجة. وصل هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد وتم إدخاله على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات نظرا لخطورة حالته. في تلك المنطقة الشرقية أيضا لمدينة دير البلح الطائرات المروحية الإسرائيلية تحلق ما بين حين وآخر, وأيضا تقوم هذه الطائرات بفتح نيرانها باتجاه منازل المواطنين في الشطر الشرقي لمدينة دير البلح. عاد عن إطلاق عدد من القذائف المدفعية قبل قليل فقط وأيضا في تلك المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح. هي خروقات إسرائيلية تتواصل منذ يوم أمس, أي منذ صباح الأمس, وحتى الآن نتحدث عن 7 من الشهداء ارتقوا جراء هذه السلسلة المتواصلة من الضربات والغارات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية. عاد أيضا عن عمليات إطلاق النار باتجاه المواطنين على تخوم الخط الأصفر.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة على كل هذه التفاصيل. وإلى الشأن السوري، حيث قال مصدر حكومي للجزيرة إن شخصين قتلا في انفجار قنبلة قرب القصر العام.

0: أدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ومن الحسكة ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد حسن للمزيد من التفاصيل. كل الوقائع معك محمد.
1: نعم، حتى الآن فإنه لا توجد بيانات رسمية من قوى الأمن الداخلي الحكومية السورية في محافظة الحسكة، لكن من خلال دردشات الحديث مع عناصر الأمن في هذا المبنى، مبنى القصر العدلي، فقد قالوا بأن شخصا جاء من هذا الطريق من ساحة السلام في مدينة الحسكة، كان الشخص معه طفلين، سلك هذا الطريق وقدم إلى مبنى القصر العدلي في محافظة الحسكة. وصل الرجل إلى مدخل القصر تماما قبل أن تنفجر به قنبلة يدوية أردته قتيلا على الفور، وقتل أحد الأطفال الذين كانوا معه، فيما أسعف الآخر إلى إحدى المشافي في مدينة الحسكة. طبعا حتى الآن لا يعرف ما إذا كان لهذا الشخص نوايا انتحارية بتفجير نفسه داخل مبنى القصر العدلي في محافظة الحسكة، لكن شهود العيان هؤلاء من عناصر الأمن والذين تكلمنا معهم قالوا بأن الشخص وصل بالفعل إلى هذا الباب، باب القصر العدلي، وقبل أن تفجر به القنبلة نطق بعض العبارات الجهادية، حتى نطق بعض العبارات الجهادية لم نتمكن من التأكد من مصداقية تلك الأخبار من عدمها. لكن بطبيعة الحال فأن هذا القصر، قصر العدل في محافظة الحسكة، يقع في المربع الأمني داخل مدينة الحسكة بالقرب من عدد من المقار الحكومية الأخرى مثل قصر المحافظ، مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مبنى المحامين والشؤون العقارية والهجرة والجوازات. وبطبيعة الحال فأن هذا المربع الأمني غالبا ما يكون فيه حراسة أمنية مشددة. بالفعل نشاهد هنا الآن عربات مصفحة تابعة للقوات الخاصة التابعة للأمن الداخلي في محافظة الحسكة هي تحيط بهذا المكان. الآن نشاهد أيضا عددا من الأبنية الحكومية والتي كانت للنظام السوري السابق ولكنها لم تفعل حتى الآن. هذا المبنى، مبنى القصر العدلي في محافظة الحسكة، شهد خلال الأشهر الماضية عددا من الأحداث. مثلا كانت هناك خلافات ما بين الأكراد وما بين الحكومة السورية حول اللافتات المعلقة على مبنى القصر العدلي، فيما إذا كانت مكتوبة باللغة الكردية العربية فقط أم العربية، لكن بنهاية الحال وصل الطرفين إلى اتفاق بأن تعلق اللافتة تلك. إذن نحن حتى الآن بانتظار بيان من قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة لإيضاح مزيد من التفاصيل حول هذا الشخص الذي انفجرت به القنبلة اليدوية أمام مبنى القصر العدلي في الحسكة.
0: شكرا لك محمد حسن، كنت معنا من الحسكة. وإلى السودان الآن، حيث يتواصل تدفق مصابي الاستهداف بالمسيرات والقصف المدفعي من مدن وبلدات إقليم كردفان إلى مخيمات النزوح في ولاية النيل الأبيض، وقد عانى هؤلاء أوضاعا صعبة في انتظار المزيد من المساعدات والرعاية الصحية. وللمزيد حول الوضع الإنساني ينضم إلينا من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض مراسل الجزيرة وضاح طاهر. إذا وضاح، كل التفاصيل معك حول المعاناة الإنسانية للنازحين.
2: رنيم، الحرب في السودان على مدى أكثر من 3 سنوات متواصلة يوميا هي خلفت موجات من النزوح وخلفت قتلى وكذلك مصابين، خاصة فيما يتعلق باستخدام المسيرات. وكانت في إحاطة سابقة قد أشارت الأمم المتحدة إلى أن الطائرات المسيرة هي تسببت في 80% من وفيات المدنيين خلال الأربع أشهر الأولى من عام 2026، خاصة وأن إقليم كردفان الرنيم هو الإقليم الأكثر احتداما بالمعارك والعمليات العسكرية بين الجيش السوداني من جهة بين قوات الدعم السريع وكذلك الحركة الشعبية شمال المتحالفة معها من جهة أخرى، الأمر الذي تسبب في موجات من النزوح لهذه المدينة، لمدينة كوستي وكذلك لولاية النيل الأبيض بصورة عامة، خاصة وأن هذه الولاية بحسب مفوضة العون الإنساني لمياء عبد الله تحدثت عن أن الولاية تحتضن

0: أكثر من 270 ألف نازح جاءوا وتركزوا فقط من إقليم كردفان. في مخيم غوز السلام بمدينة كوستي وصل العديد من المصابين جراء هذه المسيرات التي استهدفت مدنهم وكذلك استهدفت بيوتهم ومنازلهم في خاصة فيما يتعلق بمدينتي الدلنج وكادوغلي. طبعا عانوا معاناة كبيرة خاصة من هاتين المدينتين وصولا إلى مدينة كوستي، خاصة وأن المسافة طويلة للغاية ما بين هاتين الولايتين، ولاية جنوب كردفان وكذلك ولاية النيل الأبيض. وعند وصولهم إلى المخيمات تستمر المعاناة، خاصة وأن معظم الإصابات بحسب ما شاهدنا وبحسب ما لاحظنا ورصدنا هي تتركز على الأرجل وكذلك على الأقدام، وبالتالي إصاباتهم متفاوتة، ندوبهم غائرة للغاية، تحتاج إلى تدخلات طبية وجراحية عاجلة. نعم، في مخيم غوز السلام وجدنا عدد من العيادات الطبية التي تحاول تقديم مساعدات طبية وعلاجية بالنسبة لهم، إلا أن هناك أيضا حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية أكثر. وبالتالي هم أيضا يناشدون فاعلي الخير، يناشدون المنظمات بضرورة أن يساعدهم وأن يقدم لهم ما يساعدهم على الاستشفاء من هذه الإصابات التي رسمت لهم واقع إنساني بالغ في التعقيد. وكل هذه طبعا التطورات رنيم وكل هذه الإصابات والمشاهد لا سيما العيادات الموجودة داخل المخيم كنا قد رصدناها في التقرير التالي.
1: من كردفان إلى كوستي تشابهت حكايات خميس ومطر وفخر الدين، نزوح فرضته حرب مستمرة وإصابات متفاوتة خلفت ندوبا قايرة على أجسادهم جراء مسيرات استهدفت مدنهم في الآونة الماضية.
2: هنا قاعدين في السوق، مسيرة قامت دقت أو أوقاتنا رفعنا جابونا المستشفى.
1: هذه عيادة لإحدى المنظمات أقيمت على جنبات المخيم تقدم مساعدات طبية أولية للمصابين. تقابلها تحديات عدة،
3: والحالة دي شوية كانت يعني الجرح كان بتاعه ملتهب، بس حاليا الجرح ماشي في التئام وتعافي كبير جدا، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. وما الحالة دي بس، يعني مرت علينا جاتنا حالات كثيرة، ومنها في حالات تم التعافي تماما، وبعض الحالات حولناها لبعض المستشفيات جوا لاستصعاب الحالة.
1: وغير بعيد عن العيادة محاولات ترميم من نوع آخر، فعشرات النازحات داخل مخيم غوز السلام ينظمن جلسات يتقاسمن فيها الهموم ويتسامرن حول مستقبل لا تزال ملامحه غائبة. هذه الجلسات محاولة للتخفيف من وطأة مشاهد حرب قاسية محفورة في الذاكرة، ذكريات تحاول النساء استبعادها بأهازيج محلية.
0: هنا في مخيم الإيواء بمدينة كوستي عشرات الحالات من ضحايا المسيرات الذين وسمت الحرب أجسادهم بإصابات جسدية، وهنا أيضا تحاول عيادات طبية معالجة هذه الإصابات رغم شح الإمكانات. وضحت طاهر الجزيرة من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
4: التغطية مستمرة على رأس الساعة.
5: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
6: الناس تحديد مترسين ناز
5: مفاوضات.
7: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
8: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب،
9: الطرفان ينتظران إشارات
10: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
11: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
12: هي قضية تشكيكية،
13: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
14: هل هذه المرة مختلفة؟

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم ما اتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة، نبدأها بالتنويه إلى هذه الأخبار العاجلة عن الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف للجزيرة. يقول عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة. يقول ملادينوف أيضا للجزيرة تحذيري من انهيار وقف إطلاق النار في غزة موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يقول أيضا لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة والعودة إلى الحرب ستكون مدمرة. كما يقول ملادينوف أيضا للجزيرة حددنا آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها في قطاع غزة وتوصلنا لاتفاق يقول مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة وتركيا لن تشارك فيها. كما يقول أيضا ملادينوف للجزيرة طلائع قوة الاستقرار الدولية يجب أن تصل إلى قطاع غزة قريبا. ويضيف تلقينا تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. كما يقول إن قطر ومصر وتركيا أدت دورا مهما في دفع الاتفاق مع حماس قدما. وفي تصريح آخر لملادينوف للجزيرة يقول نأمل أن تتسلم اللجنة الوطنية مهامها في قطاع غزة قريبا. كما يضيف نجري محادثات جيدة مع الجانب الإسرائيلي بشأن زيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. إذن كانت هذه تصريحات أدلى بها ملادينوف لقناة الجزيرة اليوم، ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. نذكر مرة أخرى إذن بهذه الأخبار العاجلة، وهي تصريحات لنيكولاي ملادينوف لقناة الجزيرة يقول نجري محادثات جيدة

0: مع الجانب الإسرائيلي بشأن زيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. أيضا يقول ملادينوف ضمن هذه التصريحات: عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة. يقول أيضا ملادينوف: تلقينا تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. ويضيف أن طلائع قوة الاستقرار الدولية يجب أن تصل إلى قطاع غزة قريبا. ويقول ملادينوف: تحذيري من انهيار وقف إطلاق النار في غزة موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور مصطفى. لنبدأ بآخر خبر ألقيته، وهو أن التحذير، هذا التحذير من انهيار وقف إطلاق النار من ملادينوف موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إسرائيل تواصل ضرباتها على قطاع غزة، كيف تقرأ الرسالة هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
1: هذا تصريح خطير جدا جدا، لأنه ماذا يقول ملادينوف هذا التصريح؟ أنه عدم الالتزام بخريطة الطريق سيؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الآن المشكلة أين؟ أنه لا يشير بشكل واضح إلى المسؤول عن عدم تنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة.
0: يساوي بين الطرفين.
1: طبعا يساوي بين الطرفين، على الرغم أنه حماس وافقت عليها، وعلى الرغم أنه إسرائيل أعلنت بشكل رسمي على لسان نتنياهو أن إسرائيل غير موافقة ولا تؤيد خريطة الطريق في قطاع غزة. بمعنى لدينا طرفين، أحدهما وافق على هذه الخريطة والطرف الثاني لم يوافق عليها، وأعلن بشكل واضح أن هذه الخريطة غير مقبولة عليه، ولذلك هو مستمر بسياساته في قطاع غزة. الآن من المسؤول عن عدم تنفيذ خريطة الطريق؟ هي إسرائيل، لأنها غير ملتزمة، على الرغم أن هذه الخريطة تستجيب إلى حد ما للأهداف الإسرائيلية فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، ومع ذلك إسرائيل لا تريد أن تؤيد أو تلتزم بهذه الخريطة. طبعا هي لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025، ولكنها أعطيت الآن كمان فرصة وكمان خريطة وكمان اتفاق بين مجلس السلام وبين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وأيضا إسرائيل أعلنت أنها غير ملتزمة به. ولذلك هذا التصريح الذي يساوي بين الطرفين هو خطير جدا جدا جدا. من أي ناحية هو خطير؟ أنه الآن يبرر إمكانية العودة إلى الحرب، ولكنه لا يقول أن المسؤول عن ذلك هي إسرائيل. وواضح أنه إسرائيل هي التي تعرقل وتعطل اتفاق وقف إطلاق النار، ليس الخطر الطريق، اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025 بعدم التزامها بأي بند من بنود هذا الاتفاق، باستثناء البند الذي تم تنفيذه وهو تبادل الأسرى واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا. غير ذلك إسرائيل لم تلتزم. أكثر من ذلك، إسرائيل هي توسعت في قطاع غزة بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار. فإذا كانت خريطة الطريق هدفها هو محاولة الخروج من المأزق السياسي فيما يتعلق بخطة ترامب في قطاع غزة، جاءت إسرائيل وقالت لهم أيضا هذه الخريطة، هذا الاتفاق للخروج من هذا المأزق غير مقبول علينا. ولذلك هذا التصريح تسوي خطير، لأنه هو يعطي مؤشر نوع من التبرير لإسرائيل بالعودة إلى الحرب بعدم القول.
0: يعني هكذا ستقرأ إسرائيل، هي طبعاً فرصة للعودة للخيار العسكري دون أن تتهم هي.
1: هو عمليا ماذا يقول؟ أنه خيار الحرب قائم. هو لا يقول أنه خيار الحرب غير قائم. ليس هناك في موقف حازم وحاسم أنه لا عودة إلى الحرب كما نصت عليه خطة ترامب. هو يقول أنه هناك في إمكانية للحرب. هو يحذر من؟ يعني هو يحذر من بهذا التصريح؟ هو لا يحذر إسرائيل، لأنه إسرائيل تريد العودة إلى الحرب. يعني هو عمليا عندما تحذم العودة إلى الحرب أنت تفترض أن الجانبين لا يريدان هذه الحرب، ولكن في الحقيقة أن هناك في طرف يريد هذه الحرب وطرف لا يريد هذه الحرب. ولذلك عندما تخرج وتصرح أنك تحذر الجميع من العودة إلى الحرب، عمليا أنت تحذر طرف آخر هو التزم بالاتفاق، بينما الطرف الثاني وهي إسرائيل هي تريد العودة إلى الحرب. وهذا يعطيها شرعية ومبرر للعودة إلى الحرب بالإدعاء أن حماس لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. ولكن هناك في تصريح أيضا آخر مهم جدا قاله إيمالادينوف متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة. هو قال أن هنالك في 7 مليارات دولار من أجل إعادة الإعمار في قطاع غزة. ولكن

0: هي من المقابلة مع نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ضمن برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري. وكما ذكرنا عدة تصريحات أدلى بها ملادينوف ضمن هذه المقابلة، منها الخبر العاجل على الشاشة. قال للجزيرة: قطر ومصر وتركيا أدت دورا مهما في دفع الاتفاق مع حماس قدما. صرح أيضا ملادينوف بتصريحات أخرى للجزيرة ضمن هذه المقابلة، يقول: نأمل أن تتسلم اللجنة الوطنية مهامها في قطاع غزة قريبا. تحدث أيضا عن أنهم تلقوا تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وأرحب الآن من واشنطن بضيفنا بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بك سيد ديفيس، ماذا تقرأ في هذه التصريحات في هذا التوقيت، وكيف نقرأ هنا دور الولايات المتحدة حتى الآن في دعم هذه الخريطة التي مدحها كثيرا الرئيس ترامب ودعا إلى تنفيذها، بين هذه التصريحات وبين الواقع بناء على تصريحات ملادينوف؟
1: في حقيقة الأمر الرئيس الأمريكي هو مهتم للغاية ويود أن يتأكد من أن هناك سلام ينتشر في غزة وأن الغزيين يكونون بأمان وأن غزة ستكون في إطار إعادة البناء. إذا عندما ننظر إلى الحقائق على الأرض وكذلك ما يريد العالم أن يرى، فإن إسرائيل أبقت تواجد في غزة وحماس كذلك واصلت استخدامها وصلت عدم رغبتها في تسليم أسلحتها ومقاومتها، وهذا الأمر لا بد من إيقافه. لا بد من الأطراف أن تتوقف عن قتل بعضها البعض حتى يمضي السلام إلى الأمام وحتى تتمكن هذه الآلية من أن تتحقق على الأرض. أجندة إسرائيل ليست بالضرورة هي نفس أجندة الولايات المتحدة، لذلك نحن لدينا هذه الإشكالية، نحاول أن نصل هنا إلى اتفاق ما بين الطرفين.
0: يتحدث ملادينوف عن 7 مليارات دولار كتعهدات تم الحصول عليها لإعادة إعمار قطاع غزة. كيف يمكن لواشنطن ودول مجلس السلام ضمان صرف هذه المبالغ في ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار ومخاوف العودة إلى التصعيد؟
1: نقطة وجيهة جدا، وفي حقيقة الأمر أنه بإمكان يكون لدينا كل التعهدات بالعالم، كل الأموال التي يتم التعهد بها، لكن في حقيقة الأمر طالما أن هناك قتال على الأرض ليس هناك إمكانية لإعادة الإعمار أو البناء. المسألة الأولى التي يتوجب على الأطراف القيام بها هي وقف القتال، نزع سلاح حماس، إزالة الجيش الإسرائيلي من غزة. إلى أن تحدث كل هذه الأمور، كل أموال العالم لن تكون ذات جدوى. وإذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي وإذا لم يتم نزع سلاح حماس، فهذا لن يكون له أي جدوى تذكر، وبالتالي حماس لابد ألا تشكل تهديدا ولن تشكل تهديدا عندما يتم إزالة سلاحها، وعندما تكون هناك حكومة فنية أو لجنة وطنية من ثم بإمكان إعادة بناء غزة.
0: ابقى معنا سيد ديفيس. أرحب بضيفنا في الاستوديو إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك سيد المدهون. إذا كما كنا نتحدث مع دكتور مصطفى، التحذير لكلا الطرفين والحديث عن أنه لا بديل عن الخطة الحالية والعودة إلى الحرب سيكون مدمرا. كيف تقرأ حركة حماس ومختلف القوى الفلسطينية هذا الكلام؟
2: أنا باعتقادي أن الفلسطينيون يقرؤون هذا الحديث كأنه تهديد لهم، رغم ما قدموه من خطوات عملية ورغم التزامهم الحرفي بكل ما جاء إن كان في المرحلة الأولى أو في خطة ميلادينوف، دون أن يلاقوا أي التزام إسرائيلي آخر.

0: ولهذا اليوم هناك صدمة فلسطينية من تصريحات ميلادينوف، لأنه هذا يعتبر تهديد صريح لهم بعودة الحرب، ورغم أن الحرب لم تتوقف عليهم. وحتى مصطلح الحرب هنا فيه إشكال، هو لا يهدد بالحرب لأن الحرب لم تتوقف. يوميا هناك استهداف إسرائيلي للفلسطينيين، يوميا هناك دم فلسطيني نازف في كل قطاع غزة، ولكن هو يهدد بعودة الإبادة. وما يتحدث عنه الإسرائيليون وما يتحدث عنه ميلادينوف الآن ليس الحرب العادية التقليدية، هي عملية تهجير وإبادة للشعب الفلسطيني وسيطرة كاملة على قطاع غزة. ولهذا اليوم ميلادينوف منذ وقعت حماس على خارطة الطريق الذي هو من صاغها ورتبها وضغط على الفصائل الفلسطينية للتوقيع، وتصرفاته وتصريحاته مريبة وتهيئ لهذه المرحلة. هو منذ البداية، منذ اللحظة الأولى تبنى الرؤية الإسرائيلية التي رفضت هذه الخطة ولم تلتزم بها ولم يحملها المسؤولية، بل على العكس هو برر لها هذا التوجه، هذا الرفض. اليوم هو يقوم بالتمهيد لما يريده الإسرائيلي. الإسرائيلي يريد عودة الإبادة وليس عودة الحرب، الحرب لم تتوقف إلى الآن. يريد عودة القتل والتهجير والتدمير، يريد عودة الصخب في العملية العسكرية الهائلة التي لم تشهد لها المنطقة مثيلا منذ زمن، ومن خلال عامين وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض إلى هذا. حينما صمتت قليلا هذه الإبادة وتحولت إلى حرب وقتل وتدمير، يريد الآن ميلادينوف ليقول أن إذا لم يتم تطبيق هذه الخطة فستعود طيب الإبادة.
1: تقول تهديد، يعني الجانب الفلسطيني يرى هذا تصريح تهديدا، بأي هدف؟ يعني مثلا هل هو ضغط في مسألة تفكيك السلاح دون أن يقدم الجانب الإسرائيلي أي شيء، أم في ماذا تحديدا؟
0: أنا بعتقد أن قضية السلاح الآن توضع على طاولة الإسرائيليين من أجل اتخاذه ذريعة لاستمرار الحرب واستمرار الإبادة، لأن حماس والفصائل الفلسطينية أصلا وقعت على الورقة التي قدمت من مجلس السلام ومن ميلادينوف شخصيا والذي صاغها بيده، وفيها كل المراحل التي يمكن أن يتم الالتزام بها واستعدت على الالتزام. وانظري مثلا أن في المرحلة الأولى حركة حماس حينما سلمت الأسرى وحينما بحثت عن الجثامين وحينما لم تطلق طلقة واحدة، واليوم أصلا فكرة السلاح لم تعد فكرة واضحة حتى لدى ميلادينوف ولدى الإسرائيلي. ما هو السلاح؟ يتحدثون عن سلاح ثقيل، يعني يتحدثون عن طائرات ودبابات، هذا هو السلاح الثقيل. أو حتى الأنفاق، الإسرائيلي قال أنه دمر جميع الأنفاق، والآن الإسرائيلي أصلا يسيطر على 60-70% من قطاع غزة، بمعنى حتى لو كانت أنفاق هي تحت سيطرته، ومع ذلك يتحدث عن سلاح. يتحدث عن سلاح البنادق الشرطة المدنية التي تحفظ الأمن، يتحدث عن سلاح الطائرات الورقية. إذا مفهوم السلاح هو مجرد طرحه، وكأن حركة حماس تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، وكأن الشعب الفلسطيني يمتلك الطائرات والدبابات، ثم يصاغ بهذه الطريقة. هذا أعتقد اختلال في المعادلة. ومع ذلك لأن الواقع صعب والخيارات كارثية، تم الذهاب إلى أبعد مدى في موضوع السلاح من الفصائل الفلسطينية، وقالوا مستعدين للتخزين ومستعدين للضمانات، جميع الضمانات. ولكن هل إسرائيل قبلت ذلك؟ خرج نتنياهو وخرج وزير الدفاع وقالوا لن نقبل بهذه الخطة. ماذا يريد ميلادينوف؟ كان على ميلادينوف ألا يخرج كأنه ناشط سياسي ويحذر الطرفين، هو مسؤول وهو مبعوث مجلس السلام، كان عليه أن يخرج الآن ويقول هناك طرف التزم وطرف لم يلتزم، الفلسطيني التزم الإسرائيلي لم يلتزم. كان مفروض أن يقول هناك من قبل وهناك من رفض ويحمل المسؤولية لمن رفض، ولكن أن يخرج ليعوم هذه المصطلحات ويحمل الجميع المسؤولية بدرجة واحدة، وكأنه يقول أننا لا، استعدوا إلى ما هو أصعب، استعدوا للإبادة، استعدوا لعودة الجيش الإسرائيلي، خصوصا بعد الأزمات التي يعيشها نتنياهو بسبب الانتخابات القادمة والتهديد بإزاحته عن المشهد السياسي وتقديمه إلى القضاء. هو الآن يحاول أن يمهد لنتنياهو أن يذهب إلى خطوة أعتقد أنها خطيرة. ولهذا لا، ما قاله ميلادينوف اليوم مخيف، وليس فقط مخيف للفلسطيني، مرعب للفلسطيني، لأنه يقول أن هناك ضوء أخضر بدأ

0: يخرج إلى العلم من أجل استئناف الإبادة. نحن لا نتحدث عن حرب، الحرب لم تتوقف، القتل لم يتوقف، الحصار لم يرتفع، ولكن هناك اليوم نية إسرائيلية لعودة الإبادة بأشكال مختلفة، والحديث عن الطائرات الورقية، والحديث عن عدم الالتزام ورفض خارطة الطريق، كل هذا يمهد الطريق لسلوك إسرائيلي أعتقد أنه سيكون خطير. كان من المأمول فلسطينيا أن يكون دور للوسطاء، أن يكون دور لمجلس السلام، أن يكون دور للولايات لكبح جماح الإسرائيلي، وتم تقديم كل الضمانات وكل التنازلات. دعنا نقول بكل صراحة، لا، الفصائل الفلسطينية تنازلت إلى أبعد مدى من أجل حماية الشعب الفلسطيني، من أجل عدم الذهاب إلى الحرب. يأتي ميلادينوف اليوم بكل أريحية يقول قد تعود الحرب. ماذا يعني؟ هذا يعني أن هناك 2 مليون فلسطيني الآن ينظرون إلى لا يستطيعون أن يجلسون في بيوتهم. ماذا يعني الحرب؟ يعني أن تأتي الدبابات والطائرات وتدك اللحم الحي الفلسطيني المتواجد الآن والمكوم في 100 كيلو متر. 2 مليون فلسطيني اليوم بأطفالهم بنسائهم بعجزهم بواقعهم الصعب والكارثي اليوم ينظرون إلى هذه التصريحات ويقولوا ماذا بعد؟ إلى أين المهرب؟ ماذا
1: أيضاً
0: نفعل؟
1: أيضا حديث عن قرب تسلم اللجنة الوطنية لمهامها ودخول طلائع قوة الاستقرار يطرح السؤال حول مدى جاهزية الوضع في غزة للتعامل مع هذه القوات وأيضا مع هذه اللجنة دون حدوث صدامات.
0: هنا الإشكالية، هو يهرب من الاستحقاق الحقيقي الذي رفضه الإسرائيلي والذي تحدث بوضوح الإسرائيلي أنه لن يقبل بقوات دولية، رغم الترحيب المتكرر من قبل حماس والفصائل والشعب الفلسطيني والمكونات بقدوم القوات الدولية والتعامل معها، وهناك رفض إسرائيل. رغم ذلك أيضا ميلادينوف للأسف الشديد لم يتحدث ولم يحمل عن السبب الحقيقي للعرقلة والرفض الإسرائيلي، ولم يحمل الجهة الرافضة، ولم أيضا يثمن الجهة المستقبلة، وأعطى كلاما عاما وكأن الجميع يرفض. لا، الفلسطينيون اليوم يرحبون بالقوات الدولية بل يطالبون بها لأنها قوات فض اشتباك وقوات يمكن أن تحمي الفلسطيني المهدد اليوم بالإبادة أمام مرأة ومسمع من العالم. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يرفض قدوم اللجنة الإدارية التي شكلها مجلس السلام والتي أقرها مجلس السلام وميلادينوف واختاروها، وحماس والفصائل ليس لهم أي دور في ذلك. أيضا أعتقد تم تعطيلها من قبل الجانب الإسرائيلي، وميلادينوف لم يتحدث. أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية اليوم والشعب الفلسطيني ينظر إلى هذه التصريحات بخطورة شديدة، ويتمنى أن يكون هناك تحرك من الوسطاء، لأنه بالفعل إذا تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل مجلس السلام لاستئناف، ليس الحرب، الإبادة، أنا أعتقد أننا سنكون في واقع صعب جدا، وهناك مخاوف حقيقية، خصوصا أن نتنياهو يتحين الفرصة لقلب الطاولة من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات أو للذهاب إلى انتخابات مع دم فلسطيني يؤيده في صناديق الاقتراع. للأسف هناك مجتمع إسرائيلي بات أكثر تطرفا وأكثر تشربا للدماء، ونتنياهو يبدو أنه يقرأ أن الذهاب إلى الانتخابات بدون هذه الدماء لن يكون له حظوظا كبيرة.
1: دكتور مصطفى، أيضا الحديث عن تمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها وقرب دخول القوات الدولية في ظل الحديث الإسرائيلي عن ضبط الحدود والسيطرة العسكرية، كيف سيتم التعامل مع هذا التعنت الإسرائيلي والشروط الإسرائيلية في مقابل ما يصرح به ميلادينوف في هذا الإطار؟
2: لا شيء، يعني إسرائيل تفرض مواقفها وطفرت سياساتها في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف اطلاق النار، رغم خريطة الطريق، رغم التوصل إلى تفاهمات مع حماس فيما يتعلق بالسلاح. عمليا إسرائيل هي الفاعل المركزي الأساسي الذي يفرض سياساته في قطاع غزة. أكثر من ذلك، إسرائيل هي التي تؤثر وهي فاعل أساسي في تحديد من هي الدول التي تشارك الآن مثلا في مركز المتابعة، مركز الاستقرار السلام في كريات جات. هنالك في مركز لمجلس السلام موجود في مدينة إسرائيلية اسمها كريات جات، فيه قوات أمريكية وفيه ممثلين عن دول. إسرائيل أخرجت إسبانيا

0: أسبانيا من هذا المركز. قبل أيام أخرجت هولندا من هذا المركز بسبب موقفهم السياسي من إسرائيل، وهي الآن تهدد بإخراج بريطانيا من هذا المركز. ماذا فعل مجلس السلام حيال ذلك؟ لا شيء، مع أنه هذا المركز هو تابع لمجلس السلام، هو يضم دول مختلفة لها علاقة بتنفيذ خطة ترامب في قطاع غزة. إسرائيل أخرجت حتى هذه اللحظة دولتين. لماذا خرجتهم؟ أنها دول ناقضة لإسرائيل سياسيا على المستوى الدولي. تمت، هل تحدث أحد حول ذلك؟ لا، إسرائيل هي تحدد، ولذلك أيضا إسرائيل هي التي تحدد سياساتها في قطاع غزة في عدة نواحي. أولا، عدم إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. قبل أيام ماذا قال ميلادينوف في مجلس الأمن؟ قال جملة قبل أيام، قال إنه اللجنة الوطنية في قطاع غزة ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية. طب الأول ادخلها بعدين متحدث إذا هي بديل ولا مش بديل. يعني بالأول يعني كن قادرا على إدخال هذه اللجنة إلى قطاع غزة لكي تدير شؤون قطاع غزة المدنية والحكومية، ومن ثم يتم الحديث هل هي بديل للسلطة أم لا. هذا أولا، وذلك إسرائيل ترفض إدخال هذه اللجنة. إسرائيل ترفض إدخال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، أن إسرائيل لا تريد أي قوة عسكرية في القطاع سواها. إسرائيل تتوسع في قطاع غزة من 53% حسب الاتفاق، الآن تسيطر على أكثر من 65% من قطاع غزة، تسلح ميليشيات تابعة لها، وهذه الميليشيات حسب اليوم تحقيق كان فيها آرتس اليوم، أشار هذا التحقيق أن هذه الميليشيات تقوم بالنهب والقتل وإرهاب الفلسطينيين بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي. ولذلك كل هذا الحديث عمليا يؤكد حقيقة واحدة لا يمكن الإغفال عنها، أن إسرائيل نجحت، إسرائيل نجحت في تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من معناه، نجحت في تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من بنوده المختلفة. إسرائيل عمليا بهذا الاتفاق نفذت بند واحد فقط، بند واحد نفذته، هو استعادة جميع أسراها من قطاع غزة. بعد ذلك إسرائيل لم تنفذ أي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه ترامب، بما يشمل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة. النقطة الأخرى ذكرها ميلادينوف هي قضية إعادة الإعمار. وقال أنه تم تجنيد 7 مليارات دولار من أجل إعادة الإعمار، لكن هذا الكلام غير واقعي، لأن إسرائيل لا تريد إعادة إعمار قطاع غزة، لا تريد ذلك. إسرائيل تفكر بقطاع غزة هو تفكيرها مختلف تماما، هي تتحدث دعائيا أنها مستعدة للذهاب إلى خطوات سياسية إذا تم نزع سلاح حركة حماس. ونزع سلاح حركة حماس أو نزع سلاح قطاع غزة عموما هي مقولة دعائية لأكثر والأقل. الموضوع عند إسرائيل، وهذه الحقيقة، هذا هو المنطلق، يعني إذا لم نفهم هذا المنطلق لن نستطيع أن نفهم إسرائيل. المنطلق عند إسرائيل هو ليس سلاح حركة حماس الآن، المنطلق عند إسرائيل هو ليس سلاح قطاع غزة الآن، المنطلق عند إسرائيل هو واحد، البقاء في قطاع غزة،
1: وبالتالي لن يسمحوا بسهولة بإدخال المساعدات، وهم الذين هندسوا طبعا الإبادة والمجاعة.
0: وعلى فكرة كان هنالك في قرار بضغط أمريكي قبل أيام ببدء إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر إيريز، بمعنى من إسرائيل إلى قطاع غزة. خرج نتنياهو مباشرة وقال لن نفتح معبر إيريز دخول المساعدات الإنسانية. صحيح هنالك في عامل انتخابي هام، ولكن بالنهاية هنالك في طيار أيديولوجي في إسرائيل حاكم يرى أن هذه فرصة لإلغاء ما تم تنفيذه من إعادة انتشار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005. هم يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأكثر من ذلك هم يريدون الاستيطان في قطاع غزة. ولذلك المسألة المركزية هي بقاء إسرائيل في قطاع غزة باحتلالها وسيطرتها على أكبر قدر ممكن من الأراضي. تم ذلك من خلال الاتفاق، إسرائيل سوف تعطله. تم ذلك من دون الاتفاق وانهيار الاتفاق، إسرائيل سوف تعود إلى الحرب التي كانت قبل اتفاق وقف إطلاق النار. ولذلك إسرائيل لن تسمح بأي خطوة أخرى ذات طابع سياسي أو ذات طابع بنائي وإعماري في قطاع غزة. ولذلك كل هذه النقاط، اللجنة الوطنية، إعادة الإعمار، دخول قوات الاستقرار الدولية، الانسحاب الإسرائيلي، هذا لن يتم في المرحلة القادمة.
1: سيد ديفيس، الهيكلية الأمنية والتركيبة الإقليمية للقوة الدولية كما يتحدث ملادينوف، وقد ذكر استبعاد تركيا مثلا في مقابل التعامل مع

0: دول أخرى، إلى أي حد تعكس الرؤية الأمريكية فيما يخص إدارة غزة بشكل مؤقت دون الاصطدام بالشروط والفيتو الإسرائيلي؟
1: إسرائيل بإمكانها أن تستخدم الفيتو الذي تشاء أن تستخدمه بعد تأسيس هذه الآلية المطلوبة وبعد دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. إذن إسرائيل لابد أن يتم إخبارها أن الأمر سيكون كذلك وأن الأمور ستجري على حسب الترتيبات التي تم القيام بها، وبالتالي إسرائيل يجدر بها أن تقبل بذلك. لكن الأمر ليس متعلقا فقط بإسرائيل، وإنما حماس لابد أن تنصرف، والأسلحة بغزة لابد أن تخرج من غزة، وإلا فإن سنجد أنفسنا نقوم بإطالة أمد هذا الوضع. إذا نتحدث عن الأموال التي تم التعهد بها، هذه تعتبر رائعة وجيدة، وبالتالي لابد لأن يكون هناك مليارات من الدولارات التي يتم استثمارها، لكن تلك التي تم استثمارها سابقا لم يتم ضخها واستفادة منها بالنسبة للمدنيين والبنى التحتية. لذلك لابد أن تكون هناك رقابة، ولابد أن تكون هناك طريقة من خلالها يكون هناك ضمان لاستخدام هذه الأموال بشكل جيد، ولابد أن تكون هناك طمأنة وكذلك تأكيدات بأنه ستكون هناك حماية للغزيين، وكذلك تأكيدات وطمأنة بالنسبة للإسرائيليين بأن غزة لن تشكل تهديدا بالنسبة لهم. هذه القضايا الأساسية التي نواجهها. إسرائيل وغزة لديهما علاقة لابد أن تبقى موجودة، وبالتالي إسرائيل عندما تمت مهاجمتها في السابق من قبل حماس وعندما كان هناك اتخاذ تدابير ضدها كانت الأمور تجري بالطريقة التي رأيناها، وبالتالي إسرائيل تصر على أنها ستحيد أي تهديد قد يطالها، والطريقة الوحيدة لإزالة هذه التهديدات هذه كلها تقتضي بأن يكون هناك قوة استقرار دولية. وحماس وبقية العرب بغزة لابد أن يفهموا بأن حياتهم تعتمد على ألا يرسوا وجودهم بشكل كامل على مهاجمة إسرائيل.
0: فقط لتوضيح بعض النقاط التي وردت في كلامك سيد ديفيس، حماس لا تهاجم إسرائيل حاليا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتعهدت بتفكيك سلاحها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن هذه الخطة، وإسرائيل هي التي خرجت وانتقدت هذه الخطة وقالت إنها لن تلتزم بها. بالتالي لا يمكن هنا تبني الخطاب الإسرائيلي في الحديث عن طرفين وكأن الطرفين لا يريدان الالتزام بالخطة وكأن الطرفين يهاجمان بعضهما البعض. بالتالي هل هي قوة دولية بالفعل أم قوة بشروط إسرائيلية؟ وبالتالي هذا لن يحل الصراع.
1: هذه قوة دولية ستدخل إلى غزة، لكن شروط إسرائيل هي كالتالي: لابد من تجريد حماس من سلاحها. حماس تقول إنها ترغب في القيام بذلك، وإن كانت كذلك فلتفعل ذلك. طالما أن حماس موجودة وطالما أن هناك أسلحة داخل غزة فإنها تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لإسرائيل، سواء هاجموا إسرائيل الآن أم لا. إذا كان هناك عدد من حالات وقف إطلاق النار جرت في السابق ما بين حماس وإسرائيل، وفي كل واحدة منها كانت حماس لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتهاجم إسرائيل. إذا حماس لديها إشكالية بقبول هذا الأمر، ودائما تتعهد على أنها ستتخلى عن سلاحها، وإذا ما قالت كذلك فلتفعل ذلك. وهناك شرط واحد وضعه نتنياهو لانسحاب القوات الإسرائيلية هو إزالة سلاح حماس، وبأي ضمانات حماس من سلاحها.
0: بأي ضمانات إذا كانت إسرائيل ترفض الانسحاب بالتزامن مع تفكيك سلاح المقاومة؟
1: إذن حماس الضمانات التي ستحصل عليها هي أن إسرائيل تتعهد بعدم قتلهم.

0: وبالتالي الميثاق الذي تؤمن به حماس هو قتل إسرائيل، دمار إسرائيل. وبالتالي هذا التعهد ليس لحماس، هو تعهد للغزيين، تعهد لغزة، وأن يكون هناك عودة لحياة اعتيادية من خلال بناء البنى التحتية والمدن والمستشفيات. هذا ليس تعهدا لحماس، حماس لابد أن تغادر.
1: سيد مدهون، يعني نعود دائما لنفس السؤال، ومع قلة الخيارات أمام المقاومة، ولكن كيف تبدو في ظل أيضا موقف مالادينوف هذا؟
2: لا، الواقع معقد، والخيارات لا أقول معدومة بل صعبة جدا. واليوم شعبنا الفلسطيني يخير دائما ما بين الإبادة العاجلة والإبادة الآجلة، ويبدو أن الواقع صعب، خصوصا أن اللاعبين في هذه المعادلة غير قادرين على التأثير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. ربما الولايات المتحدة والبيت الأبيض والرئيس ترامب نجح في وضع معادلات أكثر حدية وجدية مع إسرائيل في الملف اللبناني والملف السوري، وربما حتى في الملف الإيراني، لكن في ملف قطاع غزة يبدو أن هناك ضوء أخضر ومساحات أوسع من قبل الولايات المتحدة تمنحها لنتنياهو، حتى أنها إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة وكأنه شأن داخلي إسرائيلي. ولهذا حينما يكون هناك أي تدخل أمريكي لا يتم الاستجابة له، ويبدو أن حتى اللحظة لا يوجد قدرة أمريكية ولا من قبل مجلس السلام على فرض قواعد يمكن أن تنجح الاتفاق. لهذا الخيارات الفلسطينية تتعقد. أيضا الواقع الإقليمي ليس أفضل حالا. صحيح أن الوسطاء يبذلون جهدا كبيرا، وهناك مواقف إيجابية ودائمة ومساندة، وهناك حقيقة خرج أكثر من موقف من الوسطاء في المرحلة الأخيرة يدينون العدوان ويدعون إلى الالتزام بالاتفاق، ومع ذلك لا يوجد أي طرف في الإقليم لديه قدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. الواقع الفلسطيني أيضا صعب. أنت تتحدثي عن هاجس كبير في قطاع غزة مثلا حتى لدى الفلسطينيين من أن يتحول أي فعل ولو كان مقاومة سلمية بسيطة إلى حالة من حالات يعني الذريعة التي يمكن أن يأخذها الاحتلال الإسرائيلي للذهاب إلى عملية واسعة وإلى إبادة صادمة. حتى في الضفة الغربية الواقع ليس بأوسع حال. تفعيل المقاومة حتى في الساحات في الضفة أو 48 أو في الخارج لدى الفلسطينيين أيضا صعبة. ولهذا ربما حركة التضامن التي خفتت قليلا بعد الحرب على إيران، حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن تتفاعل. ربما هذا أحد الخيارات. ربما الشعوب العربية و القوى الناعمة يجب أن تبدأ بالتحرك لإسناد الشعب الفلسطيني. لكن هذا الموات الذي حقيقة فيه إهمال وفيه صمت أمام هذه الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وترك غزة، يعني منذ 3 سنوات ربما في العام الأول أو الثاني ربما كان هناك فهم لطبيعة وتعقيدات الواقع، لكن بعدما تم توقيع اتفاق وتم القبول بخطة الرئيس الأمريكي ترامب، وتم أيضا القبول بخارطة الطريق من قبل الفصائل الفلسطينية، ولهذا الاستعداد وفتح الأبواب إلى الذهاب إلى أبعد مدى فلسطينيا للالتزام بكل ما تم يعني عرضه عليهم. لا، هنا الآن المسؤولية تتعاظم ليس على الفلسطينيين، ولكن تتعاظم على القوى الإقليمية، على الوسطاء، على مجلس السلام، من أجل أن يأخذ دوره ويمنع الكارثة التي تحدث عنها بأنه قد تعود الحرب. وهنا نقول أنه قد تعود الإبادة.
1: دكتور مصطفى، أذكر في اليوم الذي خرج فيه ترامب بإعلان خارطة الطريق ووصف ذلك بالتطور المذهل والاتفاق التاريخي، كنا مع بعض في التغطية، وبعض التحليلات ذهبت إلى الحديث عن أن ترامب تخلى عن نتنياهو بإخراج اتفاق كهذا في مرحلة ما قبل الانتخابات، ثم جاءت بعد ذلك تصريحات مالادينوف التي اعتبرت متحيزة بشكل تام للرواية الإسرائيلية، واليوم هذه التصريحات، ما الذي تغير؟
3: أولا الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب تحديدا تخلى عن نتنياهو على المستوى الشخصي، بمعنى أنه ترامب لم نعد نسمعه يدعم نتنياهو في الانتخابات، لم نعد نسمعه يقول عنه قائد عظيم، لم يعد يطالب رئيس دولة إسرائيل بإعطائه إعفاء من المحكمة التي

0: تواجهه في قضايا فساد. ولذلك ترامب على المستوى الشخصي تخلى عن نتنياهو. حتى ترامب صرح مؤخرا أنه لن يدعم أحدا في الانتخابات الإسرائيلية. ولكن إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الحقيقة، إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ليست دولة تحت الرعاية الأمريكية. إسرائيل صحيح متعلقة بالولايات المتحدة، الأمن القومي الإسرائيلي متعلق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إسرائيل تستطيع أن تفرض أجندات وسياسات تتناقض مع مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، بالذات في هذه المرحلة. مرحلة فيها انتخابات، وفيها انتخابات مصرية وتاريخية في تاريخ إسرائيل. ولذلك السلوك الإسرائيلي لا فقط في قطاع غزة، هذا نفس السلوك أيضا في لبنان. الآن هناك في محاولة إسرائيلية لتعطيل ونسف الاتفاق الإطاري مع الدولة اللبنانية. هذا أيضا رأيناه في سوريا. ولذلك إسرائيل في مسألتين لن تنصاع للولايات المتحدة الأمريكية. في مسألتين، أولا الانسحابات، إسرائيل لن تنسحب من أي منطقة احتلتها، حتى لو كان هناك في طلب أمريكي، وكان هناك في طلب أمريكي بالانسحاب الإسرائيلي من غزة ولبنان وسوريا، وإسرائيل لم تنصاع ذلك. وثانيا حرية العمل العسكري. في هاتين المسألتين إسرائيل مستعدة أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما رأيناه أيضا في قطاع غزة.
1: شكرا لك السيد مهند مصطفى، دكتور الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والشكر موصول لضيفنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم مدهون، مدير مؤسسة الفلسطينية للإعلام. كما نشكر ضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. أهلا بكما، ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن مصادر في مستشفيات غزة. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. إذن 4 شهداء اليوم في غارات إسرائيلية في مدينتي غزة وخان يونس. أبدأ معك نور، من ما جرى تحديدا في مدينة غزة قريبين أكثر.
2: نعم، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة هناك شهيد، وتحدث المصدر في الإسعاف والطوارئ أنه وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يصعد من عمليات الاستهداف 4 شهداء كما تحدثت الحصيلة، في 3 في جنوب القطاع تحديدا في شمال مدينة خان يونس، وشهيد في غزة. وهذه الحصيلة هي من المرشح أن تزداد وترتفع، لأن هذه وتيرة يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفترات يصاعد من عمليات الاستهداف أكثر من فترات أخرى. في هذه الأيام هو يقوم باستهداف تجمعات للمواطنين في أكثر المناطق اكتظاظا. نتحدث عن حي الصبرة تحديدا، منطقة أبو شريعة الذي حدث فيها الاستهداف، يوجد بها عدد كبير من المواطنين يسكنون في تلك المنطقة. أمس كان هناك استهداف في منطقة الصناعة، وأيضا في المنطقة الغربية لمدينة غزة. كل هذه المناطق هي مناطق مأهولة بالسكان، ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في ذروة الأوقات وفي ذروة تحركاتهم، وهذا يعني مزيدا من الشهداء ومزيدا من الإصابات التي تصل مستشفيات قطاع غزة، وغالبا هذه الإصابات التي تصل بعد فترة وجيزة تتحول إلى وفاة بسبب أن هناك محدودية في الكوادر الطبية، وكذلك في الأصناف الأدوية والعلاجات التي تقدم للمصابين والمرضى في مستشفيات قطاع غزة. لطالما ناشدت وقالت وزارة الصحة أنها تعاني من عجز كبير سواء في الكوادر الطبية أو حتى في الأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية، وكذلك الوقود والزيوت الذي يشغل المولدات التي تشغل المرافق والعيادات الطبية. إذا بقي الحال في قطاع غزة على هذا النحو، فإن هناك أعداد من الإصابات والمرضى مع الأيام ستتدهور صحتهم، وربما يتحولون إلى حالات الوفاة كما نشاهد يوميا في مستشفيات قطاع غزة. وهذا الأمر ينطبق على كافة القطاعات باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المنافذ والمعابر وتقييد المساعدات وتقييد الشاحنات وتقييد ووضع قيود على المواد التي تدخل إلى قطاع غزة، فإن هناك الكثير من القطاعات ستقف عن العمل وسيصيب القطاع شلل تام. يعمل قطاع غزة بالحد الأدنى من الإمكانيات في كافة القطاعات. هناك مشاكل كبيرة ربما في البنية التحتية التي أصابها الاحتلال الإسرائيلي بقوة كبيرة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك أيضا نور في المياه، هناك سيتجمع مواطنون. نعم
1: عفوا أشرف، يعني في خان يونس جرى استهداف عائلة وسقط في الهجوم 3 شهداء من هذه العائلة، قربنا أيضا مما جرى في خان يونس.
3: فعلا سهام، على وقع تصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ميلدينوف، تتصاعد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية ومعها ترتفع أيضا حصيلة الشهداء والجرحى الذين يصلون للمستشفيات بشكل مستمر. في مدينة خان يونس وبالتحديد في شمال المدينة في منطقة القرارة، نفذت صباح اليوم الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية مباشرة على 3 من الفلسطينيين كانوا يجلسون أمام منزلهم، 2 أشقاء وابن العم كانوا يجلسون بشكل آمن وطبيعي أمام منزلهم، ولكن تفاجؤوا بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفتهم بدون سابق انذار. تم تشييعهم ظهر هذا اليوم من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، هنا حيث نتواجد أيضا شرق مدينة دير البلح. القوات الإسرائيلية المتواجدة على تخوم المنطقة الصفراء أطلقت نيرانها باتجاه عدد من المواطنين، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني وصفت إصابته بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وتم إدخاله على وجه السرعة هنا إلى مستشفى شهداء أقصى باتجاه غرف العمليات. حقيقة هناك أيضا عمليات إطلاق للقذائف المدفعية بشكل متواصل في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، عادة عن عمليات النسف أيضا التي تتصارع وأيضا بشكل كبير في الآونة الأخيرة. الاستهدافات الإسرائيلية سهام عبر الضربات الجوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية تقع في 30% في الشطر الغربي من القطاع، وهي المناطق التي صنفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وفيها يقع أكثر من 2,400,000 فلسطيني يتكدسون في هذا الشريط الضيق. أما المساحة المتبقية وهي 70% تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، تنسف وتقصف وتطلق النار بشكل متواصل على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر. منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الذي وقع في شرم الشيخ بوجود الوسطاء وبوجود المجتمع الدولي بكافة يعني الدول التي راعت هذا الاتفاق، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة على القطاع، فوزارة الصحة قالت بأن أكثر من 1,300 شهيد وصلوا إلى مستشفيات القطاع، أكثر من 4,500 مصاب، جلهم ما زال يركض على أسرة الشفاء داخل المستشفيات في أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة داخل المستشفيات. عاد عن ذلك، وفق الاتفاق في شرم الشيخ كان من المفترض أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المناطق الشرقية للخط الأصفر، ولكن بتنا نشاهد بأن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق سيطرته في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية على طول امتداد المنطقة الشرقية للقطاع، فيقتضم مزيد من أراضي المواطنين، يقوم بإزاحة الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية للقطاع.
1: أشرف، هذا توسيع من جانب الاحتلال مناطق سيطرته كيف ينعكس على الناس في ظل أزمة الإيواء الموجودة أصلا في قطاع غزة؟
3: ينعكس بشكل كبير وبشكل سلبي أيضا على العائلات الفلسطينية التي تقدر بمئات العائلات بل آلاف العائلات التي تقطن على تخوم الخط الأصفر. سهام، المناطق الشرقية بشكل كامل تتعرض باستمرار لإطلاق نار عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية، عبر إطلاق القذائف المدفعية، عبر أيضا المسيرات التي تلاحق هذه العائلات التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر. هي لا يوجد لها مأوى ولا يوجد لها متسع أيضا بأن تقوم بتفكيك هذه الخيمة بالقرب من الخط الأصفر والانتقال باتجاه المنطقة الغربية، لأن المنطقة الغربية هي منطقة ممتلئة تماما بمئات الآلاف من المواطنين، بل فيها أيضا وتيرة الغارات هناك تتصاعد وليس يوجد مكان آمن في القطاع بشكل كامل. على وقع الأزمة الإنسانية وتنصل الاحتلال الإسرائيلي أيضا بالإيفاء بالبروتوكول الإنساني وتنفيذه على أرض الواقع، وفق نص البروتوكول الإنساني أيضا في شرم الشيخ كان من المفترض أن يدخل الاحتلال يوميا 600 شاحنة للقطاع محملة بالمساعدة الإنسانية والمساعدة الطبية للقطاع، ولكن في في متوسط اليوم الواحد حسب المكتب الإعلامي الحكومي سهام يدخل الاحتلال الإسرائيلي 200 شاحنة، وهي نقطة في بحر احتياجات الناس والعائلات الفلسطينية في فصل الصيف. هناك حقيقة تجمعات كبيرة وبشكل مستمر أمام التكيات الخيرية المتبقية التي تعمل في الوقت الحالي. هناك أيضا أزمة عطش كبيرة حذرت منها بلديات القطاع في الأيام الماضية، وأن هناك صهاريج المياه التي تذهب للمخيمات هي قليلة جدا، وأن الاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر الحرب دمر أعداد كبيرة من آبار المياه التي يستخدمها الناس هنا في القطاع، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى وضع إنساني صعب في الوقت الحالي.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كنت معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. نلفت من جديد عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة الكاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. الآن نواصل مع تطورات الملف اللبناني، حيث قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف المصدر ذاته أنه لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكن الحكومة اللبنانية لا تريد إراقة الدماء داخليا حسب قوله. وأكد المصدر أيضا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وقال إن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربنا أكثر من هذه التصريحات التي أدلى بها المصدر المسؤول للجزيرة والجديد الذي تحمله.
4: سهام، بالفعل هي تصريحات مهمة وكثيرة أدلى بها اليوم مصدر لبناني المسؤول للجزيرة كما أشرت، وهذه المواقف تقودنا إلى أن مراوحة تسود المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بحيث أن إسرائيل تحاول إضاعة الوقت على خلفية انتخاباتها المرتقبة في نهاية شهر أكتوبر المقبل في الميدان. تقودنا هذه التصريحات إلى أن الميدان سوف يكون على موعد قريب مع معركة علي الطاهر دون أن تتحول إلى حرب مفتوحة. وأيضا في مسار العلاقة بين السلطات اللبنانية وحزب الله لا يبدو أن التشاور بينهما قاد حتى هذه اللحظة إلى توافق بشأن خيارات المرحلة الحالية، بحيث أن هذا المصدر أشار للجزيرة في تفاصيل يعني مقاله بأن لبنان لا يزال ينتظر الإدارة الأمريكية كي تحدد موعدا للجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وأن إسرائيل تحاول إبطاء هذا المسار وإضاعة الوقت ربطا بانتخاباتها المرتقبة نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. أيضا بما يتعلق بآلية التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني للإجراءات المطلوبة منه في المنطقة التجريبية الأولى، هناك تأخير في تحديد هذه الآلية وفي أيضا تسمية الفريق الذي سوف يتولى هذه المهمة، وأن إسرائيل تمارس تسويفا في هذا الإطار كسبا للوقت. أيضا بالنسبة للميدان، أشار هذا المصدر إلى أن لبنان كانت له محاولات عدة من أجل تجنيب لبنان معركة علي الطاهر، ولكن وفق ما قال هذه المحاولات والجهود لم تفلح وباءت بالفشل، ما يؤشر إلى أننا سنكون أمام معركة علي الطاهر التي تسعى القوات الإسرائيلية للسيطرة عليها منذ أشهر. لكنه أشار أيضا في هذا الإطار إلى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا توحي بأن هذا الأمر سيقودنا إلى حرب أو معركة مفتوحة، وأن الأمور ستبقى ضمن الإطار الجغرافي لمرتفعات علي الطاهر ومحيطها. بالنسبة للعلاقة بين السلطات اللبنانية وحزب الله، هو هذا المصدر المسؤول أشار إلى أنه في حال تحدث حزب الله بلغة لبنانية وفق تعبيره فأن هذا سيؤدي إلى حل المشكلة، وتحدث أيضا عن أن كل المحاولات التي كانت تقوم بها بها السلطات اللبنانية للتشاور مع حزب الله لم تلقى أي تجاوب من قبله. إذن كل هذه التصريحات سهام تقودنا إلى ما ذكرناه في البداية، وهذا ما أيضا تؤكده المؤشرات الميدانية والسياسية. نعم. أيضا بحيث أننا كنا بالأمس مع جولة تصعيد جديدة في محيط علي الطاهر، وأيضا المسار التفاوضي لا يزال يشهد تعثرات كثيرة حتى الآن.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وإلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيفينا في الاستوديو، الكاتب الصحفي علي الأمين، معنا أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد الأمين، هذا المصدر إذن يقول إن هناك تأخيرا، تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة

0: الانتخابات الإسرائيلية، ما أوراق الضغط والخيارات المتاحة لدى لبنان لأن لا يتحول إلى ورقة في الانتخابات الإسرائيلية؟
1: يعني لا يعني بالضرورة أن يعني إذا كانت الحسابات الإسرائيلية تذهب بهذا الاتجاه بأنه نتنياهو يريد أن يستثمر في الانتخابات وهذا ما يفعله سواء في لبنان أو في غزة أو في الضفة الغربية وربما لاحقا في أماكن أخرى، هذا لا يعني بالضرورة أن يكون لبنان ورقة في الانتخابات الإسرائيلية. مسار المفاوضات هو مسار عملية صراع مواجهة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، تتصرف بطبيعة الحال الولايات المتحدة باعتبارها راعي لهذه المفاوضات في رهان على أن يكون هناك جلسة في بداية الشهر المقبل أو خلال الشهر المقبل، لكن كما أشرت إلى أنه ليس هناك رهان على أن يكون هناك نتائج فعلية، لكن هذا بنفس الوقت يعكس أيضا خلافات حقيقية جدية على مستوى التنفيذ. يعني لماذا لا تتقدم المفاوضات على مستوى المناطق التجريبية؟ ليس فقط بسبب الانتخابات الإسرائيلية، إنما أيضا هناك خلاف بين لبنان وإسرائيل حول كيفية التحقق. إسرائيل تطالب بأن تكون هي معنية بأن تتحقق من تنفيذ انتشار الجيش وسحب السلاح، لبنان يرفض المشاركة الإسرائيلية أو أن يكون لها دور، لذلك هناك حديث عن قوة تكون هي تشرف على هذا الأمر، ويجري الحديث عن هذه القوة البديلة. باختصار أريد أن أقول أنه هناك ملفات عديدة عالقة في مسار المفاوضات، وكان رئيس الجمهورية اللبنانية قبل أيام تحدث بشكل صريح وواضح أن هناك صعوبات وأن هذه المفاوضات ليست أمرا يمكن أن نتوقع تحقيق نتائج سريعة، إنما هي مسار طويل والنتائج بعيدة.
0: لكن عندما يكون مشكل في الإرادة هنا يتجاوز المسائل التنفيذية والمعطيات الميدانية المعقدة. كان هناك حديث في الإعلام الإسرائيلي عن أن التقييم الإسرائيلي لمشروع المناطق التجريبية وأنه فشل.
1: هذا كلام حديثه للحديث للجزيرة المسؤول، يعني لم يعول على هذا الكلام واعتبروا أنه كلام ليس دقيقا، يعني بمعنى أنه هذا الكلام الإسرائيلي اللي عم بيقول عن الفشل. طبيعي في مواقف إسرائيلية عم تطلع، لكن أيضا هناك كلام الطرف الأمريكي، لا يجب أن نهون بشأن الكلام اللي عم بتقوله الجانب الأمريكي وخاصة السفير الأمريكي في لبنان الذي يعني أكد على استمرار المفاوضات. ويجب أن نتذكر أيضا أنه إسرائيل منذ البداية كانت رافضة لفكرة المفاوضات المباشرة، إنما الضغط الأمريكي ساهم في جلوس إسرائيل على طاولة المفاوضات.
0: دكتور عبود، هناك طبعا نوع من تحميل المسؤولية لحزب الله في هذه التصريحات للتعثر القائم إن صح وصفه كذلك، بسبب عدم التعاطي الإيجابي مع الطروحات التفاوضية.
2: لم يكن هناك طروحات تفاوضية أساساً، يعني الكلام
0: حزب الله كان رافضا للمفاوضات،
2: الكلام عن المصدر اللبناني لتحميل حزب الله المسؤولية هو هروب من الواقع، لأنهم راهنوا على الأمريكيين وهذا المسار أثبت فشله، وقال الإسرائيليون أنه أثبت فشله. يعني اليوم انتقلنا من أن تكون هناك مناطق تجريبية جديدة يطمح إليها اللبنانيون إلى أن تتقدم إسرائيل نحو علي الطاهر، أصبحت المعركة محسومة، قال السفير الأمريكي ذلك، المصدر اللي حكي مع أستاذ مازن اليوم حضر لذلك، الدولة أو السلطة تحمل حزب الله المسؤولية أمام اللبنانيين وأمام البيئة، فأصبحنا أمام منطقة محررة ستصبح أيضا محتلة لتهاون السلطة في عدم اتخاذ موقف ثابت على مستوى هذه المفاوضات والاسترخاء المزمن إذا صح التعبير أمام الأمريكيين وأمام الإسرائيليين. إذن كنا نطمح أن تكون هناك مناطق تجريبية جديدة، أصبحنا أمام مناطق محررة ستصبح محتلة. حزب الله سيواجه، إذا كان هناك معركة أعتقد بأن حزب الله سيواجه الإسرائيليين، لن يسلم تلة علي الطاهر بال يعني العملية السياسية، لأن ذلك سيغري أيضا الإسرائيليين بالمطالبة بمناطق محررة جديدة. لذلك أعتقد بأنه يعني السلطة عندما ترمي المسؤولية عن كاهلها وتريد أن تحمل حزب الله مسؤولية فشل المفاوضات، التي

0: هي كان خيارها الأوحد، وهي لم تستشر حتى حزب الله والمقاومة. وهذا ما قاله توم براك، أنه لن يكون هناك حل إذا لم يكن حزب الله موجودا على الطاولة. إضافة لشغلة جديدة سهام، بس أنه لحتى نختصر لأنه خلص الوقت، أنه اليوم الضوء الأخضر معطى أمريكيا لإعادة التواصل مع حزب الله. يعني انتظرت السلطة ضوءا أخضرا أمريكيا لإعادة التواصل مع حزب الله ومع المقاومة، لأن السفير عيسى ميشيل عيسى تكلم عن إمكانية التواصل، ولأن براك يعني أوحى أنه لن يكون هناك حل إلا بحضور حزب الله وإيران على هذه الطاولة.
1: كيف سيتعامل الحزب مع الوضع في مرتفعات علي الطاهر؟
0: لا سيواجه، إذا كان هناك معركة سيواجه حزب الله هذه المعركة، فليأخذها الإسرائيلي بالمعركة العسكرية. لأن إعطائها من قبل الدولة أو السلطة للإسرائيلي عبر المسار السياسي سيغري الإسرائيليين بالمطالبة بمناطق جديدة. إذن نحن أمام مواجهة يحضر لها المصدر المسؤول بأننا أصبحنا أمام مواجهة يعني محسومة على هذا المستوى، ويعني وكأنه يبارك للإسرائيليين احتلال منطقة جديدة.
1: باختصار أيضا سيد الأمين في نفس النقطة، ما صرح به المصدر يقول كان هناك محاولة تجنيب المناطق الساخنة كمرتفعات علي الطاهر التصعيد، ولكن الأمر لم ينجح.
2: هذا
1: هل يعود لغياب تنسيق مع حزب الله أم لفرض أمر واقع من إسرائيل؟
2: هذا السؤال، هذا السؤال الأساسي، أنه حزب الله يفضل أن يدخل الإسرائيلي ويسلم بقدرة الإسرائيلي أنه يستطيع أن يحتلها في وقت يرفض أن تسلم إلى الجيش اللبناني.
1: نعم.
2: يكفي هذه الصورة لنشير إلى أي مدى يعني نظرة حزب الله تجاه الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك سيد علي الأمين الكاتب الصحفي، كما أشكر ضيفنا أيضا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار في غزة موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد ملادينوف للجزيرة أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، وأن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. ميدانيا في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. وفي لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. وأضاف المصدر أن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة، ولكن جهوده لم تفلح، وأكد أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني هو احتمال بعيد. وقال المصدر ذاته إنه لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. وأضاف المصدر المسؤول للجزيرة أنهم بعثوا رسائل إلى حزب الله للتشاور، لكن لا تجاوب منه. في شأن التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إن الإيرانيين لا يرغبون في أن تعود الولايات المتحدة لمهاجمتهم، وأكد أن مضيق هرمز مفتوح وأن واشنطن تحقق التفوق في المعركة، وأن الرد الإيراني متواضع جدا حسب قوله. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وإن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. في سوريا، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي قوله إن شخصين قتلا في انفجار قنبلة قرب القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. إذن قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وأضاف ملادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
3: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانياً، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثاً، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد الطناني. إذن ملادينوف يحذر من انهيار الخطة التي يصفها بالجيدة وأنه لا بديل عنها، خريطة الطريق المقترحة، ويقول أن التحذير هو للجانب الفلسطيني كما هو للإسرائيلي. كيف تقرأ هذا الموقف؟
4: أسعد الله أوقاتكم. أعتقد هذا الموقف هو موقف خطير جدا ولا يبعث بأي إشارات طمأنة للطرف الفلسطيني. ميلادينوف مهمته وتفويضه وتفويض مجلس السلام الذي استقاه من مجلس الأمن يقوم بدرجة أساسية على ضمان أن ينفذ هذا الاتفاق، أي أنه مطلوب منه أن يضمن أن لا تعود الحرب، وليس أن يحذر أو يمرر تهديدات ضمنية بعودة الحرب وأن يوجه هذه التهديدات للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. عمليا هو عودة الحرب تعني هجوما إسرائيليا على 2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة. لا يوجد طرفين يمكن لهم أن يعني يوضعان في ذات الميزان وذات الكف. هذا المنطق من المعايير المزدوجة الذي حكم سلوك نيكولاي ميلادينوف منذ اليوم الأول لتشكيل مجلس السلام ومنذ أن بدأ بمهمته كمدير تنفيذي لمجلس السلام هو منطق خطير جدا، وينزع عن السيد ميلادينوف الكثير من التفاصيل والمواصفات المفترضة في هذا الدور، أولها أن يكون وسيطا نزيها وعلى درجة واحدة من كل الأطراف، وليس أن يتبنى الخطاب الإسرائيلي أو يحاول أن يحابي الحكومة الإسرائيلية والموقف الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي. أعتقد أن السيد ميلادينوف عليه أن يكون أكثر نزاهة وأكثر تحديدا عندما يوصف الاتفاق وما جرى فيه. هناك طرف فلسطيني قدم كل ما عليه في المرحلة الأولى، قدم كل ما عليه وقدم كل ما لازم من مرونة لها علاقة بخارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف نفسه. وحينما جاء ميلادينوف بخارطة الطريق إلى الفصائل الفلسطينية قال لهم أعطوني الموافقة واتركوا الباقي علي وعلى مجلس السلام في لجب السلوك الإسرائيلي. الآن يخرج ميلادينوف في إحاطته أمام مجلس الأمن ويقول أن إسرائيل ليست جزءا من خارطة الطريق، والآن يتحدث أن هناك طرفين يتحملان مسؤولية عودة الحرب، وأن إسرائيل يتم الضغط عليها من أجل إدخال المساعدات، أن إسرائيل يتم الحديث معها من أجل إدخال القوة الدولية. هذا السلوك يعني وكأن إسرائيل تتمنن على الفلسطينيين، تتمنن على المجتمع الدولي بأي إجراءات تفعلها في قطاع غزة أو تنازلات تقدمها في قطاع غزة، وكأنه لا يوجد قرار من مجلس الأمن المفترض أنه ملزم لجميع الأطراف بما فيها إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وواضح وصريح.
1: دكتور هلسة، أيضا من الجانب الإسرائيلي كيف تقرأ هذه التصريحات، خصوصا بعد الانتقادات الإسرائيلية التي وجهت لخريطة الطريق والحديث عن أن إسرائيل لن تلتزم بها؟
5: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل مطمئنة بشكل كامل إلى أن ميلادينوف لن يكسر سقوف الاشتراطات الإسرائيلية، وهذا ليس دوره، وهو لا يجرؤ أن يقوم بمثل هذه الخطوة. هي تفهم أن التحذيرات التي يطلقها والتي يبدو فيها بأنه يحذر الطرفين ما هي إلا محاولة لأن يقدم للطرف العربي الفلسطيني وللوسطاء شيئا ما يبدو فيه أنه متوازنا. أصلا إسرائيل لم تكن تتمنى أو تتطلع أن يخرج مجلس السلام عن سقف هذا الذي تريده، ويعني هذا يقودنا إلى أن مثل هذه التصريحات والسلوك من طرف ميلادينوف ومجلس السلام أريد لها أن تصل إلى هذه الخلاصة. إسرائيل قبلت بمقاربة الولايات المتحدة من حيث التكتيك والأدوات، لكنها كانت مطمئنة إلى أن مجلس السلام لن يقود

0: ضوءا اخضر لاستمرار الانتهاكات، بل لتصعيدها وفق المزاج الاسرائيلي ووفق الحاجات الاسرائيليه ووفق يعني اعتبارات الانتخابات الاسرائيليه التي يبدو بان التصعيد يعني ياتي خدمه لها وخدمه لاغراض
1: نعم
0: وحاجات نتنياهو الشخصيه. ولذلك لا ترين ان اسرائيل تشن هجوم على مجلس السلام وعلى سلوك ميلادينوف، لانها ترى فيه اداه اخرى لقهر الفلسطينيين، وهي تستخدم مثل هذه التصريحات لتقول ان العبء الان عبء الاثبات يقع بشكل اساسي على الطرف الفلسطيني. وهو يتبنى بالمناسبة ميلادينوف تبنى الرواية الإسرائيلية القائلة بضرورة نزع السلاح كاملا أولا وإخراجه من داخل القطاع، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة وهو يدور مع الموقف الإسرائيلي حيث يدور، ولا نتوقع من ميلادينوف أكثر للأسف من مثل هذا الموقف المنحاز
1: يعني
0: بالمطلق والمتماهي بالمطلق مع الرواية الإسرائيلية.
1: تصريحاته لم تحمل نقدا لإسرائيل، ولكن هناك حديث عن مسائل كإعادة الإعمار وإدخال المساعدات، والموقف الإسرائيلي معروف من هذين الملفين.
0: نعم، هو يعني حينما يقول أولا نزع السلاح، إذا هو يربط كل حركة داخل القطاع، كل خطوة من طرف إسرائيل أو المجتمع الدولي تجاه القطاع، تجاه نقله من حالة الدمار الذي يعيشها إلى التشافي والتعافي من ظروف الحرب، رهنا بقضية السلاح. أكثر من ذلك، الذي يقرأ سلوك ميلادينوف يقول اليوم بأنه يضغط على الوسطاء ليعيد مرة أخرى النقاش إلى طاولة المفاوضات الوسطاء وحماس لتخرج مسودة جديدة تأتي وفق الشروط الإسرائيلية تلاقي رغبات نتنياهو. ولذلك مثل هذا الموقف ليس موقفا بريئا، وإن بدأ في ظاهره بأنه يمسك العصا من المنتصف، عمليا هو يرهن كل شيء يتعلق بالقطاع، إشفاء القطاع، إخراجه من حالة الدمار التي يعيشها بالشرط الأساسي الإسرائيلي وهو قضية نزع السلاح كاملا وإخراجه من داخل القطاع. وأعتقد اليوم بأن إسرائيل تستخدم مثل هذه الدعوات من طرفها لتقول بأن اليوم مجلس السلام هو الذي يدعو إلى نزع السلاح، ولست أنا، الولايات المتحدة تدعو إلى نزع السلاح كاملا ولست أنا. حصل نتنياهو من خلال يعني وساطة مجلس السلام، من خلال الجهد الذي بذله الوسطاء على تنازل حماس عن فكرة نزع السلاح، اليوم هو يريد تنازلا جديدا. إن استطاع أن يحصل على هذا الأمر قبيل الذهاب إلى صندوق الاقتراع، يعني موافقة حماس على نزع السلاح كله وإخراجه من داخل القطاع، أعتقد بأن نتنياهو سيسوقه كإنجاز عبر يعني دعوات مجلس السلام، وعبر مجلس السلام الذي لا يتهم إسرائيل بأنها هي المسؤولة. وبالتالي إما أن حماس ستستجيب وتقدم تنازل جديد بالنسبة لإسرائيل يسوق انتصار لنتنياهو، أو أن نتنياهو سيذهب على ظهر التصعيد إلى صندوق الاقتراع، وربما هو يعتقد بأن مثل هذا التصعيد سيرفع رصيده أمام الداخل الإسرائيلي، خاصة بأنه يعني كما ترين يعني فلسفة إسرائيل اليوم تقوم على ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، فكرة الردع ويعني استخدام القوة الغاشمة، ربما هذه توصل نتنياهو مرة أخرى إلى صندوق الاقتراع وهو في أفضل حال. ولذلك ليس من المتوقع أن إسرائيل ستذهب إلى التهدئة خلال الأيام القادمة، بل وتيرة التصعيد ستزداد.
1: نعم دكتور، هل سيبقى معنا سيد طناني؟ إذن في ضوء هذا الموقف، كيف يبدو التعويل من جانب المقاومة على أي ضغط أمريكي على إسرائيل، أيضا على موقف الوسطاء؟
2: يعني بتقدير المقاومة تشخص تماما مدى الانسجام الأمريكي مع الموقف الإسرائيلي، وهذا انسجام أصله انسجام استراتيجي. الولايات المتحدة تتشارك مع إسرائيل بكل منظورها الأمني والاستراتيجي تجاه قطاع غزة. الخلاف هو خلاف على التكتيكات. الولايات المتحدة مقتنعة أنها تستطيع أن تنتزع ما تريد من المقاومة عبر المسار الدبلوماسي وعبر اتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل لا ترى سبيلا وبدا إلى استخدام الآلة العسكرية والقتل والتدمير في قطاع غزة، إضافة إلى بعض الخلافات البسيطة التي لها علاقة بمستقبل القطاع، والتي يرى اليمين الإسرائيلي أنه يجب أن يكون قطاعا بلا سكانه، وبالتالي قطاعا يمكن أن يعود إليه الاستيطان. لكن التعويل الفلسطيني بدرجة أساسية هو على الوسطاء أولا، وعلى الدول العربية والإسلامية ثانية، خصوصا الدول الثمانية المنخرطة في مسار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعتقد فلسطينيا المطلوب أولا أن يكون هناك موقفا واضحا من الوسطاء فيه مكاشفة مع الرأي العام الدولي، يكشف زيف الادعاءات التي يقدمها ميلادينوف وهذا الخطاب الذي يحمل معايير مزدوجة. ثانيا، هناك حاجة لأن تكون المجموعة العربية في مجلس الأمن ذات فعالية أكثر، أن تذهب إلى جلسة لمساءلة مجلس السلام ومساءلة ميلادينوف حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وأن يطلب جداول زمنية واضحة ومحددة لها علاقة بدخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع، دخول القوة الدولية للقطاع، وتنفيذ البروتوكول الإنساني كضرورة أولوية وأساسية لها علاقة بإزالة الآثار الكارثية عن المجتمع في قطاع غزة. هذه خطوات رئيسية وأساسية وجوهرية يجب أن تنفذ في أقرب وقت.
1: أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي.

0: كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي الميداني في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بكما، أبدأ معك أشرف. إذن في خان يونس وحدها سقط 3 شهداء من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي، قربنا أكثر من ملابسات ما جرى.
1: الذي جرى سهام هناك بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت 3 فلسطينيين كانوا جالسين أمام منزلهم قبيل الظهر، وهذا أدى إلى استشهادهم وتحولهم إلى أشلاء متناثرة، وتم نقلهم عبر السيارات المدنية من تلك المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس باتجاه مستشفى ناصر الحكومي، وتم تشييعهم بطبيعة الحال ظهر هذا اليوم. 2 أشقاء وابن العم كانوا يجلسون بشكل طبيعي وبدون سابق إنذار قصفتهم الطائرات الإسرائيلية. المناطق الشرقية لخان يونس والمناطق أيضا الجنوبية لخان يونس ما بين حين وآخر تشهد أيضا قصفا مدفعيا من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة على تخوم الخط الأصفر، وتسمع أصوات انفجارات في تلك المنطقة. المنطقة الشرقية لدير البلح حيث نتواجد أيضا قبيل الظهر القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك أطلقت نيرانها باتجاه تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح خطيرة، وصل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ وتم دخله على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات لمحاولة إنقاذ حياته. هنا عامل مشترك حقيقة سهام بتنا نشاهده ونلاحظه خلال قدوم المصابين باتجاه المستشفيات خلال الأيام الماضية، يصلون بجراح خطيرة فيما بعد تعلن المستشفيات عن استشهادهم، وهذا يرفع حصيلة الشهداء بطبيعة الحال. منذ صباح الأمس وحتى الآن نتحدث عن 8 من الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خيام تأوي نازحين، استهدفت أيضا تجمعات للمواطنين، واستهدفت دراجات نارية ودراجات هوائية. هي وتيرة مرتفعة وحدة كبيرة حقيقة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات المسيرة الإسرائيلية. وهنا الإشارة أيضا سهام بأن هذه الضربات تقع ضمن نطاق المناطق التي صنفها وادعى الاحتلال بأنها مناطق إنسانية وآمنة وفيها ازدحام واقتضاض كبير لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية، كمنطقة المواصل الساحلية غرب خان يونس، كالمناطق الغربية أيضا للمحافظة الوسطى، فيها تكدس كبير جدا. نحن نتحدث عن شريط ضيق جدا لا يتجاوز مساحة هذا الشريط أكثر من 30% من مساحة القطاع، ويتكدس فيه أكثر من 2,400,000 فلسطيني يعيشون تحت الضربات الجوية الإسرائيلية، وأيضا يعيش تحت أيضا وطأة الحصار الإسرائيلي الخانق في الوقت الحالي وعدم إيفاء الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع في المرحلة الحالية، وهذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله على كل شيء هنا في القطاع.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن الجيش الإسرائيلي، يقول استهدفنا جوا مجموعة مسلحين في مدينة جنين. أنتقل إليك شادي شامية، ونبقى مع الأوضاع في قطاع غزة. إذن أيضا هجوم إسرائيلي في مدينة غزة، قربنا أكثر من تفاصيله.
2: بالفعل سهام، الوضع في مدينة غزة لا يختلف كثيرا عن باقي محافظات القطاع. الخروقات الإسرائيلية مستمرة ووتيرة التصعيد باتت مرتفعة في قطاع غزة. في مدينة غزة استهدفت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم دراجة نارية في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني، وصل أشلاء ممزقة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بالإضافة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قنبلة باتجاه مجموعة من الأطفال كانوا يقومون على تعبئة المياه في منطقة السنافور في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة، ولم نبلغ عن وصول أي إصابات نتيجة إلقاء المسيرة الإسرائيلية القنبلة باتجاه الأطفال. بالإضافة إلى عملية نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم في مناطق سيطرته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وإطلاق النار المستمر من قبل الآليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وكذلك أيضا في شمالي قطاع غزة تحديدا في مدينة بيت لاهيا، والتي تتعرض من منذ أيام إلى عملية إطلاق نار مستمرة من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات التي تقوم بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين والفلسطينيين القاربين من المنطقة الصفراء في شمالي قطاع غزة. كل ذلك يستمر من خلال الخروقات الإسرائيلية التي لازالت تقوض الجهود الإنسانية اللازمة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تحذيرات شبكة المنظمات الأهلية من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة على وقع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول قطع الغيار والزيوت ولمتابعة المولدات اللازمة لتشغيل مضخات المياه في قطاع غزة وتشغيل المولدات الصغيرة التي تعمل من خلالها المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة في ظل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. كل ذلك لازالت تعاني منه قطاعات مهمة في قطاع غزة وقطاعات حيوية تقوض حياة الفلسطينيين في ظل انتظار الفلسطينيين لفصل الشتاء وما ترتب عليه من غرق لخيام الفلسطينيين ومنع إسرائيل حتى هذه اللحظة دخول الخيام اللازمة وكذلك البيوت المتنقلة المعروفة بالكرفانات محليا هنا في قطاع غزة. كل ذلك لازالت إسرائيل ترفضه وتزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على وقع استمرار أيضا الخروقات الإسرائيلية.
0: شكرا لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. نتحول الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل محمد علونة. إليك محمد.
3: شكرا سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة نطل عليكم بها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت ونرصد آخر المواقف الصادرة هنا من العاصمة اللبنانية. قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو مجرد تسويف لكسب الوقت. وأضاف المصدر أن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة لكن جهوده لم تفلح، وأكد أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني هو احتمال بعيد. وقال المصدر ذاته إن لا تقصير من الجيش اللبناني ولكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة الجدل حول مستقبل المسار التفاوضي مع إسرائيل وطبيعة الشروط والشروط المضادة في هذا الملف. أبرز ما جاء في ذلك اللقاء مع ذلك المصدر اللبناني نرصده ابتداء مع مدير مكتب الجزيرة هنا في بيروت مازن إبراهيم. ماذا جاء في ذلك اللقاء مازن؟ طيب ربما نعود إلى الزميل مازن إبراهيم في سياق هذه التغطية نستوضح منه أكثر ما جاء في تفاصيل ذلك اللقاء وهذه التصريحات لذلك المصدر اللبناني، لكن ننقل هذه التفاصيل التي جئنا على ذكرها في مقدمة هذه النافذة إلى ضيفينا في هذه الساعة، السيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي وكذلك الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مراد في قراءتك لسياق مثل هذه التصريحات وفي هذا التوقيت.
4: في البداية تحية لك الأستاذ خليل والمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني هذا الحديث ليس جديدا بمعنى معطياته العامة، ولكن كونه مصدر رفيع المستوى كما يعني وتحدث للجزيرة هو يؤكد أولا مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن المفاوض اللبناني على عكس ما يثار داخليا أنه يقدم التنازلات وأنه لا يعرف مدى حرجة الوضع وصعوبة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، هو يدرك تماما هذه المعضلة ويثبت عدد من الأمور. أولها موضوع عدم الرغبة ورفض تام لأي اقتتال داخلي. ثانيا الإصرار على أن الدولة هي التي تمسك بملف التفاوض. وثالثا ربما هو الأهم إشارة في هذا المجال هو إدراك أن المعطى الدولي والمعطى الإقليمي وأن التفاوض مع إسرائيل ليست نزهة وهي مربوطة حتما بالملف الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية. أيضا هناك إلى إشارة ضمنية عندما قال هذا المرض المصدر إلى يعني سعي لبنان الرسمي لإيجاد حل لمسألة علي الطاهر، نفهم من هذا الموضوع أن هذا السعي، وكانت مصادر كثيرة تقول أن الحل الذي اقترح ربما على حزب الله وهو أن تسلم منشأة علي الطاهر إلى الدولة اللبنانية، لم تكن الإشارات إيجابية، خاصة أن المعلومات تقول أنه كان حوار جدي مع الأمريكيين في هذا المجال. هذا كله يعيدنا إلى نقطة أن هنالك معادلة صفرية اليوم في لبنان، الوضع المفاوض اللبناني ليس في موقع قوة، وفي المقابل الخيار العسكري الذي لم يعد موجودا لدى حزب الله، وأيضا التفاوض من خلال القناة

0: الإيرانية لم تؤت ثمارها تحديدا بعد فشل المسار وتعكر. إذا نحن في حالة من المراوحة، ولكن واضح بالنسبة للبنان أن هنالك مصلحة في الاستمرار في التفاوض.
1: سيد نصر الله، فيما جاء في ذلك اللقاء حديث ذلك المصدر بأن الحزب يمكن أن يكون عنصرا مساعدا في المفاوضات وفق الثوابت التي حددتها الدولة اللبنانية، وأنه يمكن أن يكون جزءا من الحل. بتقديرك مثل هذه الإشارات كيف يمكن أن يتلقفها حزب الله؟
2: شكرا جزيلا لك، تحية للدكتور علي. أولا المستغرب أنه هم جرموا حزب الله والآن يريدون أن يكون جزء من الحل، هذا تناقض كبير جدا في سياسة الدولة اللي تقول أنا التي أفاوض. أنا دي مجموعة من النقاط على كافة ما ذكر في البيان أبدأ فيها بمعطى بأنه حتى الجيش اللبناني،
1: سنأتي على ذكر النقاط،
2: نعم، ربما حتى الجيش اللبناني هذه معلومة، يرفض تسلم منطقة علي الطاهر. لماذا لا تصرح الدولة بهذا الأمر؟
1: يرفض
2: تسلم منطقة علي الطاهر، لا يوجد لا ضمانة أمريكية ولا أي ضمانة بأن إسرائيل لا تدخل إليه، هذا الجيش اللبناني. المسألة الثانية اللي وردت،
1: لكن لم يصرح أي من المسؤولين اللبنانيين
2: بذلك. ما هو هذا المصدر المسؤول الذي بات، يعني أنا بالنسبة لي واضح من هو هذا.
1: طيب ما رأيك قبل أن ننتقل لتحليل تلك النقاط أن نعود إلى زميلنا هنا مازن إبراهيم. مازن ربما بات جاهزا الآن، نستوضح منك مازن أبرز ما جاء في ذلك اللقاء الذي عقدته مع ذلك المصدر اللبناني.
3: نعم، في الواقع محمد دعنا نميز بين ثلاثة مستويات جاءت ضمن هذا اللقاء المطول الذي أجريته اليوم. المستوى الأول يتعلق بالمفاوضات، الثاني يتعلق بالميدان، والثالث يتعلق بطبيعة العلاقة ما بين لبنان الرسمي متمثلا برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحزب الله. ضمن كل من هذه المحاور ثمة الكثير الذي جرى الحديث عنه والمعطيات التي هي كفيلة كي تكشف مآلات ومسارات الأمور خلال المرحلة المقبلة. على مستوى المفاوضات من الواضح بأننا إزاء حالة مراوحة نتيجة اعتبارات عديدة وفق ما فهمته من هذا المسؤول رفيع المستوى، وهي ترتبط أولا بالانتخابات الإسرائيلية، كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الأمريكية، وبالتالي هنالك مسعى إسرائيلي لإضاعة الوقت خلال الشهرين المقبلين وصولا إلى 27 من أكتوبر المقبل، الموعد المفترض للانتخابات الإسرائيلية، على قاعدة أن يتم تأجيل مسار المفاوضات أو أن لا تخرج هذه المفاوضات بأي جديد بانتظار أن تحقق إسرائيل مكاسب ميدانية يقدمها نتنياهو على طاولة الانتخابات الداخلية. هذه النقطة. النقطة الثانية المرتبطة أيضا بمسار المفاوضات ترتبط ب موضوع عدم تشكيل آلية التحقق والأطراف التي من المفترض أن تكون جزءا منها. هذه نقطة بالغة الأهمية وفق هذا المصدر وهذا المسؤول اللبناني، اعتبر بأن هذا الأمر سيؤدي لا محالة إلى تأخير على مستوى تطبيق اتفاق الإطار، ولكن لبنان الرسمي مستمر حتى هذه اللحظة بالدفاع عن خياراته ضمن هذا المسار. بالانتقال إلى المستوى الميداني، هنا يمكن أن نفهم بأن المسؤول اللبناني تحدث عن إجراء بيروت والمسؤولون في لبنان سلسلة اتصالات لتجنيب معركة في جنوب لبنان تحديدا في علي الطاهر، ولكن من الواضح وفق هذه المقاربة التي قدمها بأننا سنذهب بهذا الاتجاه باتجاه تصعيد، ولكنه قد يكون محدودا على قاعدة أن هنالك بعض الاتصالات التي جرت وأن لا ينفلش الأمر على كامل مساحة جنوب لبنان. في هذا الإطار كان التشديد على أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه، ولكن هنالك مستويين، مستوى ما هو مطلوب منه وفي المقابل مستوى عدم إراقة دماء لبنانية. أيضا المستوى الثالث وهو بالغ الأهمية محمد ولا بد من الوقوف عنده، يتعلق تحديدا بالعلاقة ما بين لبنان الرسمي وما بين حزب الله. هنا بدت الإشكالية الكبيرة في طبيعة هذه العلاقة، ذلك أن المصدر تحدث عن أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أرسلت رسائل واضحة إلى حزب الله للشروع بحديث داخلي يرتبط بالمفاوضات ومخرجاتها، ولكن ضمن الثوابت التي يحملها لبنان الرسمي. هنا الإشكالية، لأن النظرة من قبل لبنان الرسمي حتى هذه اللحظة إلى أن حزب الله أجندته خارجية، وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن ثمة أيضا مراوحة، وبالتالي الصورة الإجمالية لا تشي بأن المسارات مفتوحة، هنالك سعي رسمي لبناني لفتح مسار على الأقل على مستوى المفاوضات، ولكن هنالك ظروف موضوعية ترتبط بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحول دون الوصول إلى آفاق كبيرة. المستوى الميداني متأزم، وأيضا المستوى الداخلي المرتبط بالعلاقة ما بين حزب الله وأركان السلطة اللبنانية، وأعني بها تحديدا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لا تبدو سالكة حتى هذه اللحظة، كل لمقاربته الخاصة. حزب الله يعتبر بأن هنالك تنازلات مجانية

0: الرئاسة ورئاسة نعم. الحكومة تعتبر بأن حزب الله ما زال يرتبط بأجندة خارجية.
1: شكرا شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، وشكر كذلك لضيوفنا. ربما نعود لمتابعة حوارنا في هذا الأمر، ولكن نعود إلى استديوهاتنا في الدوحة لمتابعة هذه التغطية من هناك.
2: شكرا لك محمد، وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة عن الجيش الإسرائيلي. يقول: استهدفنا جوا مجموعة مسلحين في مدينة جنين. ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أيضا أشير إلى خبر عاجل آخر عن القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر تقول: استهداف سيارة في جنين تقل 3 أشخاص، أحدهم يصنف قائد تشكيل مسلح مع 2 من مساعديه. معنا من رام الله إذن مراسل الجزيرة محمد خيري للمزيد من التفاصيل حول الرواية الإسرائيلية لما جرى في جنين. محمد،
3: البيان صدر قبل قليل عن الجيش الإسرائيلي وهو يقول إنه استهدف جوا عددا من المسلحين في منطقة جنين في شمال الضفة الغربية، لكن القناة 12 الإسرائيلية تقول نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش استهدف هناك من تسميهم بخلية من المسلحين كانوا في داخل مركبة خاصة. كما يبدو أحد هؤلاء المسلحين كما تصفه المصادر الأمنية الإسرائيلية يصنف إسرائيليا بأنه قائد تشكيل مسلح في منطقة جنين. هذا الحدث وقع في منطقة تسمى بحرش السعادي إلى الغرب من مدينة جنين، ولكن اللافت بأن هذا القصف الجوي ربما هو الأول الذي ينفذ منذ نحو أكثر من عام ونصف في الضفة الغربية منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي بعملية احتلال مخيم جنين. والآن تتوجه وفق معلوماتنا قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى تلك المنطقة، كما تظهر أيضا توثيقات من المكان بأن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة وتعزيزات بدأت بالوصول إلى منطقة الاستهداف وإلى المركبة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي. تقول أيضا الآن القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس التشكيل المسلح قائد هذا التشكيل المسلح الذي استهدف برفقة 2 من مساعديه كان يخطط للدفع باتجاه تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وهي تؤكد بأنه إلى جانبه كان 2 آخرين. هناك إشارة إسرائيلية بأن الهدف على ما يبدو قد قتل، ولكن حتى هذه اللحظة لا معلومات لدينا من الجانب الفلسطيني حول هذا الموضوع. يقول الهلال الأحمر الفلسطيني في هذه الأثناء إن طواقمه بدأت هي أيضا بالتوجه إلى تلك المنطقة، ولكن تشير المعلومات الصادرة حتى هذه اللحظة من شهود عيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الفلسطينية من الوصول إلى ذلك المنزل وتلك المركبة التي استهدفها الجيش، هي إلى جانب أحد المنازل في حرش السعادي في غرب جنين كما قلنا قبل قليل. والآن يفيد أيضا شهود عيان لقناة الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بعملية تطويق لتلك المنطقة التي جرى قصفها قبل قليل. تشير وسائل إعلام إسرائيلية وهذه أنباء غير مؤكدة أيضا بأن الجيش استخدم مروحية عسكرية من طراز أباتشي في عملية القصف في تلك المنطقة. من المحتمل بعد وصول القوات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي الآن يحتجز من كان في داخل هذه المركبة إذا كانوا مصابين ولم يستشهدوا حتى هذه اللحظة، وهذه عادة الجيش الإسرائيلي درج عليها منذ سنوات طويلة وبخاصة في الضفة الغربية على وجه التحديد. إذن التأكيدات الإسرائيلية بأن المستهدف كان قائد تشكيل مسلح كما يسمى بالإضافة إلى 2 من مساعديه. وتقول أيضا مصادر لقناة الجزيرة أيضا بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية بدأت تنطلق من حاجز الجلمي وهو أكبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية المحيطة بمدينة جنين باتجاه تلك المنطقة. هذه المنطقة التي استهدفت قبل قليل من قبل الجيش الإسرائيلي لا تبعد كثيرا عن مناطق استيطانية جرى استحداثها من قبل المستوطنين خلال الفترة الماضية وبخاصة مستوطنتين

0: جريم وكديم، بالإضافة إلى معسكرات جديدة أنشأها الجيش الإسرائيلي، عدا عن المعسكر الذي بدأ الجيش بإنشائه في مستوطنة صانور التي عاد إليها المستوطنون بقرار إسرائيلي بعد نحو أكثر من 20 عاما على إخلائها خلال بعد تشريع قانون فك الارتباط عام 2005. ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي بدأ يدفع بهذه التعزيزات العسكرية، وتصلنا أنباء إضافية بأن عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين وكذلك الحواجز العسكرية التي تفصل مناطق عدة في الضفة الغربية مثل مدينة نابلس بدأت بإغلاق الطرق والحواجز بوجه المواطنين الفلسطينيين. إذن حالة من التوتر والتصعيد في هذه الأثناء في مدينة جنين، في ظل حديث إسرائيلي عن تقديرات لدى الجيش والمؤسسة الأمنية بأن الضفة الغربية توشك أن تنفجر، وبأن ثمة حالة من التوتر يحذر منها الجيش الإسرائيلي، وصدر محمد ذلك على لسان رئيس الأركان.
1: يعني اللجوء إلى الغارات الجوية في الضفة الغربية ليس بالأمر المعتاد إسرائيليا، هل يشير بيان الجيش إلى هذه المسألة؟ لماذا تم اللجوء إلى غارة لاستهداف هذه السيارة؟
0: الجيش الإسرائيلي لم يكشف معلومات إضافية، وقال إن ما نشره كان عبارة عن أنباء أولية حول ما جرى في مدينة جنين، وهو يقول بأنه سينشر مزيدا من المعلومات بشأن حيثيات هذه القضية والمستهدف في القصف في مدينة جنين. ولكن الجيش الإسرائيلي فعليا لم ينفذ كثيرا من الهجمات الجوية منذ عام ونصف. هذه الهجمات الجوية عادت إلى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، واستخدمت كثيرا على وجه التحديد في منطقتي طوباس وكذلك جنين لاستهداف من تصفهم إسرائيل بالمطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولكن الوضع في الضفة الغربية كما تشير التقديرات الصادرة عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وغيره من الأجهزة الإسرائيلية المعنية، الوضع في الضفة الغربية وبخاصة عمليات الفلسطينيين قد تقلصت بشكل كبير جدا، بينما ارتفعت الأعمال التي توصف أيضا إسرائيليا بأنها الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية بشكل واسع النطاق، وهي المصدر الرئيسي لما تشهده الضفة الغربية كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة. ولذلك ربما يمكن تفسير عدم استخدام الجيش الإسرائيلي للغارات الجوية. تصلنا مزيد من الأنباء العاجلة الآن من تلك المنطقة وكذلك توثيقات وصور هي تظهر احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني التي وصلت إلى ذلك المكان. بين هؤلاء كان كما يبدو مسعفون ومسعفات، ونحن نشاهدهم أيضا وهم يرفعون أيديهم يبدو تحت تهديد الجيش الإسرائيلي بالسلاح للطواقم الإسعاف الفلسطينية التي وصلت إلى تلك المنطقة وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين على وجه التحديد في هذه الأثناء. إذن الجيش لا يزال منتشرا يطوق المنطقة التي جرى استهدافها قبل قليل بغارة جوية، وكذلك يحتجز الجيش الإسرائيلي الطواقم الإسعافية التي وصلت إلى تلك المنطقة. تظهر وتظهر هذه الصور أيضا التي تصلنا من مدينة جنين الجيش الإسرائيلي وهو يحتجز تلك الطواقم الإسعافية، ونشاهد أيضا عشرات المركبات العسكرية الإسرائيلية وهي في طريقها إلى تلك المنطقة من محاور مختلفة في هذه الأثناء، من حاجز الجلمي ومن منطقة صانور، بالإضافة إلى محاور ومناطق إضافية جرى أو حاول الجيش أو عمل على تعزيز قواته العسكرية فيها منذ عدة أشهر، وخاصة بعدما شرعنت الحكومة الإسرائيلية إقامة 3 من المستوطنات صانور وجنيم وكديم. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس أيضا كما كشفت صحيفتها آرتس خلال الأيام الماضية بأن الجيش محمد أقام معسكرا قريبا من مدينة جنين، وهو يخطط لإقامة معسكرات إضافية في منطقة تلكرم.
1: ابقى معنا محمد خيري من رام الله. أرحب من الخليل بعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد شديد. إذن كيف تقرأ لجوء الجيش الإسرائيلي إلى القصف

0: في منطقة كهذه في الضفة الغربية، ثم بعد ذلك الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الموقع المستهدف؟
1: بعد التحية لك وللأستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام، يعني ما حدث بالساعة الأخيرة بجنين هو ترجمة دقيقة لما يتم الحديث عنه إسرائيليا بالأسابيع الأخيرة، ونقل يعني 26 كتيبة عسكرية. وبالأمس وأمس الأول كانت زيارات لبنيامين نتنياهو لما يسمى قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال المسؤول عن الضفة الغربية، وما قيل وما تم تسريبه بأن نتنياهو كلف مجموعة من القيادات العسكرية بإعداد خطة عسكرية حتى للقضاء على الوجود العسكري للسلطة الفلسطينية بالضفة، وبالتالي إلغاء ما تبقى من صلاحيات أمنية للسلطة بالضفة الغربية، ومعاملة كل الضفة الغربية كمنطقة سي، إنه كل الصلاحية والسيطرة الأمنية أن تعود إلى الجيش الإسرائيلي. بالتالي ما حدث ترجمي لذلك، وإنه كان هنالك عملية تحضير وتهيئة. بكل الأحوال ما يحدث يؤكد أن الضفة الغربية كما قطاع غزة أصبحت هي المادة الانتخابية الأولى في الأمور الانتخابية، وخاصة أنه قيل أن هنالك تباين واختلاف عميق ما بين قيادة الجيش والمستوى السياسي في إسرائيل، تمارس ضغوط قوية على المستوى العسكري من قبل نتنياهو وشركائه بالحكومة للتصعيد على الساحات الشمالية، على لبنان، على سوريا، على إيران. واضح أن الأمريكي ليس معنيا بذلك، وبالتالي كان المخرج الثلاثي للأمريكي كما للمستوى العسكري وللمستوى السياسي أن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة هي ساحة التصعيد الميداني والعسكري.
0: ولكن عادة في الضفة تجري هذه العمليات بعد اقتحامات ومداهمات ميدانية، اللجوء إلى غارات جوية ليس بالأمر المعتاد، كيف نفهمه اليوم في هذه العملية؟
1: يعني صحيح أن الغارات الجوية غابت لفترة، ولكنها كانت حاضرة. إسرائيل استهدفت مئات المرات بالطيران بالضفة الغربية، سواء استهداف مقار رسمية وبيوت وسيارات وأشخاص، وبالتالي عادت الأمور منذ حوالي سنوات إلى أن يعني تم إعادة بناء منظومة أمنية فلسطينية وإسرائيلية بالضفة الغربية تذهب باتجاه تهدئة ومنع أي عمل مقاوم ضد إسرائيل. الآن هذه الإعادة يفهم منها أن إسرائيل تخلت ونسفت حتى تلك التفاهمات الأمنية التي تم إعدادها بالإشراف الأمريكي، وكان بحينه الجنرال الأمريكي دايتون على ذلك. بمعنى أنه نحن أمام مرحلة جديدة بالضفة الغربية، بموجب هذه المرحلة يتم تجميع الفلسطينيين فقط في منطقتي ألف وباء، والمنطقتين اللتين حتى على مشارفهم وصل الاستيطان، وحشر الوجود الفلسطيني الرسمي بهذه المنطقة، وأن لا يكون وجودا مسلح كما كان، حتى قطع السلاح المرخصة بالحسابات الإسرائيلية. واضح أنه نحن ذاهبون باتجاه فرض قاعدة عمل جديدة إسرائيلية بالضفة الغربية، بموجبها ستكون كل الصلاحية الأمنية بكل الجغرافيا الفلسطينية بالضفة بيد الجيش الإسرائيلي والشباك، وهذا يعني أنه استعدادا للمرحلة القادمة من مرحلة الضم الإسرائيلي الآن. وبعد أن تم ربط كل المستوطنات بالضفة الغربية، حتى المستوطنات التي أقيمت حديثا بين منطقتي ألف وباء، والتي يراد منها تحقيق هدفين متعارضين، الأول هو ربط كل التجمعات الاستيطانية مع بعض، وربطها يؤدي إلى تفكيك البنية الفلسطينية جغرافيا سياسيا اقتصاديا، وهذا يقود إلى تحول الوجود الفلسطيني إلى معازل وجزر متناثرة غير متصلة غير قابلة للحياة الآدمية في ظل التغيرات الحالية. بالتالي إنجاح هذا المشروع سياسيا من قبل إسرائيل وتطبيع المنطقة والعالم للتعامل معه بتقديري بحاجة إلى تصعيد عسكري وإدخال المنطقة بمواجهة دموية، الهدف منها هدفين، جزء هدف انتخابي، والجزء الآخر أنه بدون التصعيد الدموي لا يمكن لإسرائيل أن تبرر فرض هذا المشروع وتغليفه بالغلاف الأمني والعسكري.
0: طيب، يعني هل نتحدث عن قرار أمني سياسي جديد

0: تطبيق قواعد اشتباك مختلفة في الضفة تشبه تلك المستعملة في قطاع غزة، أم أن الأسلوب هذا رهين فقط بوجود أهداف عالية الأهمية؟
1: لا، الهدف هو هدف سياسي، لا يمكن لإسرائيل أن تقترب من موضوع الضم إن لم يتم بشكل علني وتمرير ذلك من خلال قوانين، على الأقل فرضه بالميدان كما حدث قبل أسبوعين بقرار وزير جيش الاحتلال بنقل صلاحية الجيش بالضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي وفق القانون الدولي كما وفق قانون الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية، وهذا يعني تمرد على القانون الدولي والتوقف عن التعامل مع الضفة الغربية كمنطقة محتلة والتعامل معها كمنطقة إسرائيلية، بما ينطبق على تل أبيب سينطبق على هذه المنطقة بعد نقل صلاحياتها الأمنية والعسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية. هذا الواقع هو بتقديري جوهر البرنامج السياسي لهذه الحكومة التي شكلت بنهاية العام 2022، واستطاع سموتريتش نتيجة حاجة بنيامين نتنياهو إلى التحالف من فرض مشروع الحسم، انه الضفة الغربية لم تعد بالنقاش وبالحسابات الإسرائيلية منطقة محتلة، لا بل أصبحت هي المنطقة الإسرائيلية يهودة والسامرة، وبالتالي يتم التعامل معها على هذا النحو الآن، وبعد أن تمت السيطرة على الحد الأقصى من أراضي مناطق سي والتي تشكل ثلثي الضفة الغربية، والسيطرة على منطقة سي يعني انه السيطرة على كل الموارد، على المياه، على السلة الغذائية، على الأراضي الزراعية، على الطرقات، على البنية التحتية، على كل شيء، والسيطرة عليها يعني تفكيك الجغرافيا الفلسطينية، والأخطر من ذلك إنتاج واقع طبوغرافي بالضفة بعيد تماما عن الطبوغرافيا الفلسطينية، نموذج القرية والبلدي والمخيم الفلسطيني، وإنتاج معالم طبوغرافية بنيانية جديدة إسرائيلية، وكأن الضفة الغربية بشوارعها وانحطاطها وبناها هو مشروع استيطاني.
0: سيد شديد ابقى معنا، أشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن مراسل الجزيرة، يقول قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا أمنيا حول المنطقة المستهدفة في جنين، ونشاهد في الصورة ما أشار إليه مراسلنا من رام الله عن أفراد من طواقم الإسعاف، هذا أحد الأفراد يرفع يديه فيما يبدو بتعليمات من القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك، وقد جرى احتجاز هذه الطواقم التي وصلت إلى الموقع المستهدف، ونحن نتحدث عن استهداف سيارة في غارة جوية إسرائيلية في هذا الهجوم في شمال الضفة الغربية في جنين تحديدا. الآن أرحب بضيفنا أيضا من نابلس الدكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك دكتور أيوب. قراءة في خطورة ما جرى من حيث الموقع، التوقيت، وأيضا الأسلوب الذي استخدمه الإسرائيليون في تنفيذ هذه العملية.
2: هذا يأتي على خلفية استمرار إسرائيل بالسيطرة على مخيم جنين وعلى أحياء من مدينة جنين مجاورة للمخيم، واستمرار تهجير سكانه في ظل تواتر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قلب المخيم، مثل ما حدث الأسبوع الماضي في عملية تصفية أبو رعد خازم وغيرها من عمليات الاعتقال والتنكيل والتواجد اليومي وإغلاق مساحات واسعة من مدينة جنين ومخيمها، إلى جانب إقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية في الآونة الأخيرة، وهي كلها تقريبا بؤر يمكن الوصول إليها تحديدا من المناطق أو من الأحراش التي تم فيها تنفيذ العملية قبل قليل. هذا يأتي في سياق سياسي أيضا أستاذ سهام، بمعنى أن كل العدوان الذي تمارسه إسرائيل حاليا سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة له أهداف ومآرب سياسية واضحة، ويأتي مثل ما تفضل قبل قليل ضيفكم على خلفية إصرار بنيامين نتنياهو في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان ومع قيادات عسكرية إسرائيلية في الضفة، على خلفية إصرار نتنياهو للتحضير لعملية يعني مثل ما وصفها اشتباك واسع أو مواجهة واسعة النطاق مع السلطة الفلسطينية ومع الفلسطينيين في كل الضفة الغربية. وعلى ما يبدو فإن هذه الغارة، هذا العدوان الجديد اليوم، يبعث رسالة أيضا للفلسطينيين مفادها أن إسرائيل لا تنوي أبدا أن تتخلى

0: عن عمليات القتل والملاحقة بين مزدوجين الأمنية، حتى لو كان ذلك بهذه المشهدية التي يعني هناك أيضا من ورائها أهداف يمكن وصفها بأنها أهداف نفسية تريد أن تترك عند الفلسطينيين الانطباع المستمر بأن إسرائيل عازمة وقادرة ولا تتردد في كل الوقت أن تمارس عمليات قتل واغتيال، حتى في ظل الظروف التي تصفها المؤسسة العسكرية نفسها بأنها تشهد يعني أكبر تدني فيما يصفونه بالعمليات بين المزدوجين الإرهابية الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، مع الإصرار بطبيعة الحال على أن كل العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية هي في إطار الحفاظ على التوسع الاستيطاني والبؤر الاستيطانية وحرية عمل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن في كل أنحاء الضفة الغربية. لذلك يعني ما حدث في جنين قبل قليل يقول بأن إسرائيل ستستمر في قادم الأيام باستخدام ذات الأدوات وذات الوسائل التي تسمى وسائل قتالية في مواجهة حتى لو كانت مجموعة مسلحة كما يقولون أو كما يقول بيان الجيش الإسرائيلي، فإن ذلك كله يأتي في سياق التصعيد والتواجد العسكري اليومي المكثف في كل أنحاء الضفة الغربية، خاصة بعد القرار بأن يتم جلب لواء المظليين من قطاع غزة.
1: نعم دكتور أيوب،
0: الغربية هذا ينبئ بمزيد من التصعيد. نعم
1: ابقى معنا، ينضم إلينا من جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، آخر التفاصيل المتوفرة لديك حول عملية القصف هذه وأيضا عن حركة قوات الاحتلال بعد الدفع بكل هذه التعزيزات؟
2: بالطبع الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات بدأ بوضع طوق أمني في محيط منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد استهداف عبر مسيرة وفق يدعوت أحرانوت التي قالت بأن الجيش الإسرائيلي استخدم مسيرة في استهداف ثلاثة مسلحين في منطقة حرش السعادة. نشير هنا إلى أن الاتصال قد انفصل، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني في هذه اللحظات يتحدث عن منع طواقمه من الوصول إلى تلك المنطقة، فيما احتجز ثلاثة على الأقل وصلوا إلى منطقة المنزل الذي تم استهداف المركبة في محيطه. هو استهداف حتى هذه اللحظة لمركبة وليس لمنزل، المركبة في محيط منزل في منطقة حرش السعادة تم استهدافها بشكل مباشر عبر سلاح الجو الإسرائيلي في تلك المنطقة. وعلى الفور الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى تلك المنطقة وبدأ بعملية تطويق المنطقة بشكل كامل. نتحدث عن عملية اغتيال وتصفية لربما لمسلحين فلسطينيين كما تقول أو كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي عن استهداف لثلاثة مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين. حتى هذه الساعة نتحدث عن عملية اغتيال، لا يوجد أي تفاصيل واضحة عن مصير هؤلاء الفلسطينيين الثلاثة الذين تم استهدافهم بداخل هذه المركبة في محيط المنازل. نتحدث أيضا عن انتشار عسكري مكثف للقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. مدينة جنين تشهد منذ عام ونصف العام عملية عسكرية واسعة النطاق يفرضها الجيش الإسرائيلي على هذا على مخيم جنين تحديدا، وبطبيعة الحال هذا لربما أول عملية استهداف عبر الجو من قبل سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام ونصف العام، أي منذ العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية التي جاءت في مناطق شمال الضفة الغربية. قوات من الجيش الإسرائيلي خرجت من داخل مخيم جنين الذي يحاصر منذ أكثر من عام ونصف، إضافة على خروج قوات أخرى تحديدا من منطقة حاجز الجلمة في الأجزاء الشمالية من المدينة، ليفرض الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات طوقا أمنيا واسعا على منطقة حرش السعادة. منطقة حرش السعادة تواجه منذ أكثر من عام ونصف أيضا عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة. الاحتلال يقتحم المنطقة بشكل شبه يومي وينفذ اقتحامات لتلك المنطقة. الجيش يقول أو قال في بيانه بأن مسلحين ثلاثة كانوا يتواجدون أو تواجدوا في داخل مركبة وتم قصفهم عبر طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت هؤلاء الفلسطينيين الثلاث أثناء تحركهم في محيط أحد المنازل. حتى الساعة لا يوجد أي تفاصيل واضحة عن مصير هؤلاء الفلسطينيين. نحاول مع شهود العيان التوصل إلى إمكانية أخبار جديدة حول ما يحدث الآن في منطقة حرش السعادة، ونحن متوجهون إلى تلك

0: المنطقة بطبيعة الحال، لكن الجيش الإسرائيلي بدأ بفرض طوق أمني إسرائيليا على كامل المنطقة ويدفع بعربات من طراز النمر، إضافة إلى عدد من الآليات العسكرية من مناطق عدة في مدينة جنين وتعمل على وضع طوق أمني. الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال يؤكد احتجاز 3 من طواقمه في تلك المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال وصل إلى المنطقة بعد أن وصل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وبدأ بحصارهم ومنعهم من التحرك، قام بالتنكيل بهم في تلك المنطقة، ولا يزال يحتجز الطواقم الثلاث أو 3 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في تلك المنطقة، فيما لا يزال الجيش يعمل في تلك المنطقة حتى هذه اللحظة. نتحدث عن 3 فلسطينيين تم استهدافهم حتى اللحظة، والأخبار حقيقة حتى الساعة شحيحة من تلك المنطقة، لا يوجد أي معلومات واضحة عن الأشخاص الذين تم استهدافهم في داخل هذه هذا المبنى تحديدا، والقوات الإسرائيلية
1: في انتظار تفاصيل جديدة،
0: إذن تدفع بتعزيزات إضافية في هذه اللحظات وفق مصادر فلسطينية إلى تلك المنطقة.
1: حدثنا أكثر.
0: أيضا يقوم بعمليات يعني إبعاد لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي تحاول
1: يبدو أن ليس
0: بطبيعة الحال الوصول إلى المنطقة.
1: نشير إلى هذه الصور على الشاشة، تظهر وصول عربات عسكرية إسرائيلية بعد الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه الموقع المستهدف بهذه المسيرة الإسرائيلية في منطقة حرش السعادة في جنين. إذن تعزيزات عسكرية يدفع بها إلى حرش السعادة في جنين، حيث جرى استهداف مركبة بمسيرة بغارة من مسيرة إسرائيلية، والجانب الإسرائيلي تحدث عن استهداف مسلحين فلسطينيين. حتى الآن لا معلومات من الموقع بسبب التطويق الإسرائيلي لكامل المنطقة، وقد منعت حتى الطواقم الطبية طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف. وكان ليث جعر إذن يتحدث عن تعزيزات أمنية مكثفة بعد هذه الغارة. الآن أعود إلى ضيفنا سيد عادل شديد، يعني نتحدث عن منطقة تخضع لعملية عسكرية واسعة منذ سنة ونصف، وهنا يطرح السؤال في ظل كل التطورات الأخيرة أيضا السياق الانتخابي، ما الخطة الإسرائيلية بالنسبة لجنين؟
2: يعني أولا يعني وقبل الموعد الانتخابات، وإن كان موضوع الانتخابات حاضر بقوة في هذا الموضوع من حيث أنه كل استطلاعات الرأي تشير إلى استحالة بنيامين نتنياهو وشركائه من المستوطنين من العودة وتشكيل حكومة، بالتالي يشعرون أنهم بسباق مع الوقت ويريدون خلق واقع يستحيل تغييره فيما لو شكلت حكومة أخرى مستقبلا. ولكن جوهر المشروع هو شطب أو إحداث تغيير جذري ببنية الضفة الغربية كما تحدثنا، زيادة الديموغرافية بالعدد المستوطنين بالضفة الغربية، وهذا واضح، السيطرة على الحد الأقصى من إن لم يكن كل أراضي الضفة الغربية، سواء لأغراض الاستيطان، أغراض الرعي، أغراض الزراعة، أغراض اليوم في مشاريع طاقة شمسية يتم مصادرة آلاف الدنومات من أراضي الغور ومن أراضي شمال وجنوب الضفة الغربية، وبناء يعني مشاريع طاقة شمسية تزود الكهرباء في إسرائيل، وكل هذا من أجل عدم إبقاء سنتيمتر من الأراضي الفلسطينية. الموضوع صحيح أنه جوهر المشروع الصهيوني هو أنه أرض بلا شعب وسيطر على هاي المناطق، ولكن السيطرة عليها سيقود كما تحدثنا إلى تفتيت الوجود الفلسطيني، أنه ما بيظل مدينة يعني متصل في بلدي أو قرية أو مخيم محيط بها، وخاصة أنه تركيبة المجتمع الفلسطيني محافظات، مناطق كل منطقة فيها مركز مديني، المدينة محاطة بعشرات البلدات والقرى، الآن تفكيك هاي المحافظات مراكزها عن محيطها
1: ابقى معنا سيد شديد. عفوا دكتور أيوب، يعني كيف يوزن هنا التقدير الأمني بين المساعي الإسرائيلية للقضاء على من يصفهم الجانب الإسرائيلي بالقنابل الموقوتة بتهديدات، والمخاطر من اندلاع انتفاضة فلسطينية أو حراك من هنا قد ينتقل إلى باقي مدن الضفة الغربية باختصار؟
3: هذا سؤال وجيه، لأن أصلا التقديرات في إسرائيل يعني تشهد حالة من الانقسام بين من يعتبر أن انفجار الضفة الغربية سيكون سببه عنف المستوطنين وإرهابهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين، وبين من يقول لا، أن السبب هو السبب الاقتصادي. ولذلك إسرائيل تركز سياساتها الحالية على محورين. الأول هو محور دعيني أسميه عقيدة الصدمة واستمرار حالة الصدمة في الضفة الغربية والسيطرة المكانية وتغيير المعالم الديموغرافية. ولذلك في مدينة جنين أعتقد أن الخطة الإسرائيلية هي عدم السماح أبداً بعودة المهجرين قصراً من بيوتهم في مخيم جنين، وعدم السماح بإعادة إعمار مخيم
1: لك
3: جنين
1: دكتور،
3: وفتح المجال لتوسع استيطاني كبير.
1: ونشكر ضيفنا أيضاً من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذه تغطية مستمرة مع ليلى.
4: نعم سهام، بالفعل السؤال كان كبير والإجابة كانت سريعة، ولكن سنستمر مع هذه التغطية ونفصل أكثر في تفاصيلها. نتابع إذن هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ونذكر بالأخبار العاجلة، إذ قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف جواً مجموعة من المسلحين في مدينة جنين. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن الغارة استهدفت سيارة تقل 3 أشخاص، أحدهم قائد تشكيل مسلح مع 2 من مساعديه. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة المستهدفة في جنين، وفرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع. إذن نتابع هذه المستجدات مع مراسلنا محمد خيري من رام الله. إذن هل هناك مزيد من المعلومات بخصوص هوية قائد الفصيل المسلح الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وأيضا الطوق الأمني ما الذي يعنيه في هذه الفترة تحديدا؟ تفضل.
5: أشير بداية ليلى إلى بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو بيان مقتضب يقول فيه مبادرة وهجوم، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي بادر إلى هذه العملية ثم هاجم، وهو يحيي القوات الإسرائيلية على ما يسميه بالتحييد الناجح للمسلحين في مدينة جنين. هذا ما يقوله الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الجيش الإسرائيلي نشر بيانا أشار فيه إلى أنه نفذ غارة استهدف فيها مسلحين كما سماهم في مدينة جنين، وقال إنه سينشر مزيدا من المعلومات بشأن هذه الحادثة. قبل قليل أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي استخدم مسيرة من أجل تنفيذ هذا الهجوم، وكذلك تفيد مصادر أمنية إسرائيلية لموقع والله إلى أن هذا الهجوم قد وقع في أعقاب متابعة حثيثة ومتواصلة من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك، وبخاصة لأحد من يسميهم بالمسلحين، وهو الذي يشار إليه إسرائيليا بأنه قائد تشكيل مسلح في منطقة جنين. ويقول مصدر أمني إسرائيلي لموقع والله أيضا بأنه وخلال فترة طويلة كان الشباك يتابع هذا الذي يسمى قائدا كما تشير إليه إسرائيل، وبعد وصول المعلومات الأمنية الدقيقة جرى استهداف هذه المركبة. تفيد صحيفة دعوت أحرنوت الآن أيضا بأن الجيش بادر إلى تنفيذ هذه الغارة خشية من انسحاب المسلحين كما تسميهم من المكان، ولذلك أراد الجيش أن يضمن بأن عملية الاستهداف كانت ناجحة. لم يعلن إسرائيليا حتى هذه اللحظة عن مصير الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي، لكن ولا عن هوية الذين استهدفهم الجيش، ولكن معلومات وصلت إلى القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تشير إلى أن المستهدف هو القائد الجديد لكتيبة جنين دون أن تسميه، وتقول بأن الشباك الإسرائيلي والقوات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ظلت طوال فترة تلاحقه وتحاول جمع المعلومات عنه إلى حين اتخاذ هذا القرار باغتياله دون أن تذكر اسم هذا القائد، ولكنها تشير إلى أنه القائد الجديد لكتيبة جنين في عقاب اغتيال قائد كتيبة جنين على يد الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء وفق وسائل إعلام إسرائيلية أيضا لا يزال يطبق حصاره على الموقع المستهدف في تلك المنطقة، وهي تشير أيضا وسائل الإعلام إلى أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ذلك المكان في هذه الأثناء من حواجز عسكرية مختلفة محيطة بمدينة جنين. ولا تزال
4: بالنسبة عفوا إذا سمحت لي محمد
5: وسائل الإعلام
4: محمد نعم عفوا بالنسبة لطاقم الهلال الأحمر الذي أعلن أنه احتجز، هل هناك أي معلومات بخصوص الإفراج عنهم أم لا تزال قوات الاحتلال تمنعهم من الوصول إلى الموقع المستهدف؟
5: كما أكد قبل قليل زميلنا ليث جعار من مدينة جنين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعلا كان يحتجز طواقم الإسعاف الفلسطينية تحت تهديد السلاح في ذلك المكان، ولكن من الأنباء التي وصلت قبل قليل يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عمن كانت تحتجزهم من قوات من طواقم الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني الذين اقتربوا من المكان، ولكن تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش لم يسمح لهم بالاقتراب من تلك المركبة التي استهدف فيها قائد تشكيل مسلح كما يسميه الجيش الإسرائيلي ويطلق عليه، بالإضافة إلى اثنين من مساعديه. حتى الآن نحن لم نتيقن من هوية الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي، على الأقل من هوية من يسميهم الجانب الإسرائيلي بأنهم مساعدي قائد التشكيل المسلح. من هم؟ هل كانوا في ذلك المكان صدفة؟ هل هم من الأقرباء أم هم فعلا؟ لم يشر إلى أنهم كانوا من العناصر المسلحين، لكنهم كانوا يساعدونه كما قال الجيش الإسرائيلي، وهو يضيف إلى أن هذا القيادي كما يصفه الجيش كان يدفع باتجاه تنفيذ مخططات لعمليات تستهدف الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي كان نشر غير بيان عن مدينة جنين خلال الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أنه نفذ سلسلة اعتقالات، وبأن واحدة من هذه الاعتقالات قد شملت أشخاصا كما يسميهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات فورية. أحدهم كان يخطط كما قال الجيش الإسرائيلي، وهذه معلومات لم يؤكدها أيضا الجانب الفلسطيني، كان يخطط من أجل تنفيذ عملية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ما لدينا الآن هو كما ذكرنا قبل قليل أيضا إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الحدث الذي جرى في مدينة جنين. في العادة الجيش الإسرائيلي كما قبل قليل نشر بيانا عن اغتيال أيضا قادة كما يصفهم في سواء في كتائب القسام أو من غيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن لا يصدر بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هنا دعيني أشير ليلى إلى أن الإعلام الإسرائيلي منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على وجه التحديد كان الحديث المسيطر على لهجته هو الإنذار الذي وجهه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير لنتنياهو بشكل شخصي، كما كشف هذا اليوم من أن أن الضفة الغربية تكاد تشتعل. لكن اللافت للانتباه بأن زمير حذر نتنياهو ليس من الفلسطينيين، إنما مما يسميه بالجرائم على خلفية قومية ينفذها يقودها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية. أكثر من ذلك، كانت جهات إسرائيلية قد دعت إلى شن عملية في الضفة الغربية، لكن لأول مرة يدعى إسرائيليا إلى تنفيذ عملية من أجل احتواء ما يسمى حتى إسرائيليا بأنه إرهاب يهودي. الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبادر إلى إصدار هذا البيان، وهو يختمه بكلمة سبت مبارك، بمعنى أن نتنياهو أصدر بيانه قبل دخول يوم السبت لدى الإسرائيليين بقليل. هو سيدخل بعد قليل، ولذلك يسارع نتنياهو إلى إصدار هذا البيان.

بيان لأنه لن يصدر بيانا لا يوم الجمعة ولا كذلك يوم السبت، وسيضطر للانتظار للحديث ربما حتى صباح يوم الأحد. ولكن هنا ليلى أشير من أجل ربط الأمور كما تربطها أيضا الجهات الإسرائيلية وحتى الأمنية منها، كانت تشير طبعا هذه الجهات الأمنية كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية إلى وجود نية لدى جهات سياسية في إسرائيل إلى إشعال إحدى الجبهات، كانوا يتحدثون عن الضفة الغربية على وجه التحديد مع

0: الذي يقوده نتنياهو ويحصل على 19 مقعدا في آخر الاستطلاعات، وهذا يعد منخفضا جدا. هذه الأحزاب بدأت تتسارع ولهجتها تتكثف خلال الآونة الأخيرة باتجاه الضفة الغربية على وجه التحديد. سموتريتش أعلن عن بدء البناء وطرح المناقصات في منطقة إيوان على مقربة من معالي أدوميم، وكاتس يقول إن الجيش سيبقى منتشرا في مخيمات شمال الضفة الغربية. والآن نتنياهو يبارك هذه العملية ويتحدث عن المبادرة من قبل الجيش الإسرائيلي. دعيني أشير أخيرا ليلى إلى أن جهات كثيرة انتقدت نتنياهو خلال الفترة الماضية بسبب هذه البيانات التي تصدر عن الضفة دون التطرق إلى ما ينفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين.
1: نعم، وهذا ما تبعناه خلال الأيام الماضية. كانت هناك هجمات للمستوطنين بشكل مكثف جدا. الآن إذا قبل ساعات فقط من دخول السبت اليهودي، بنيامين نتنياهو يعلن عن مبادرة وهجوم وتحييد ناجح إذا لمسلحين في جنين. أشكرك محمد خيري على هذه التفاصيل. طبعا سنعود إليك في حال وصلت أي معلومات جديدة بهذا الخصوص، ولكن هناك أيضا مستجدات لتصعيد إسرائيلي ميداني آخر ولكن في قطاع غزة، ونشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مصدر في الإسعاف والطوارئ يتحدث عن شهيد ومصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة النفق في مدينة غزة. وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت قبل ذلك باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات متفرقة إسرائيلية على غزة وخان يونس. ينضم الآن إلينا المزيد من التفاصيل بشأن ما يجري في غزة حاليا شادي شامية. إذا شهداء ومصابون ضعنا في الصورة، خصوصا آخر المستجدات في منطقة النفق تحديدا، وهل لها من خصوصية؟
2: بالفعل ليلى، 3 غارات إسرائيلية نفذها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح في قطاع غزة. كان آخر تلك الغارات قبل قليل هجوم من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة النفق، وهي منطقة مكتظة بالنازحين وخيامهم. وهذه الغارة أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد فلسطيني وصل إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى وصول عدد آخر أيضا من المصابين وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، سبقها أيضا غارة إسرائيلية على دراجة نارية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل على مناطق سيطرة قوات الاحتلال في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة. في جنوبي القطاع أيضا أسفر هجوم من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس عن استشهاد 3 فلسطينيين من إلى واحدة، بالإضافة إلى وصول عدد آخر من الإصابات. أيضا في منطقة القرارة أطلق الجيش الإسرائيلي المتمركز في تلك المنطقة النار باتجاه خيام النازحين، وأسفر ذلك أيضا في حدث منفصل عن إصابة 3 فلسطينيين من بينهم طفلة وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في مدينة دير البلح وسط القطاع أيضا أسفر أطلاق النار باتجاه الفلسطينيين عن إصابة مواطن وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. عمليات النسف أيضا لا زالت متواصلة إلا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث نفذ ظهر اليوم عملية نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة. وأيضا وصل الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف باتجاه المناطق الشمالية والشرقية من مدينة غزة، تحديدا مدينة بيت لاهيا ومنطقة العطاطرة والسلاطين. هذه المناطق تتعرض منذ أيام إلى عملية إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل. على الجانب الآخر ليلى، أيضا تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على وقع الصنار الخروق الإسرائيلية في القطاع. اليوم نظم أهالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقفة تنديد واحتجاج على ما قامت به قوات الاحتلال من تدمير وقصف لمحطة تحلية المياه الوحيدة في الحي، وطلبوا اليوم بإعادة الإعمار وإعادة ترميم هذه المحطة التي تزود السكان بالمياه في ظل شح المياه ووصولها إلى سكان قطاع غزة والنقص الحاد في وصول المياه مع تدمير إسرائيل أكثر من 80% من أبار المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ولا تسمح حتى هذه اللحظة بإدخال المعدات اللازمة لإعادة ترميم هذه الأبار ودخول أيضا الوقود اللازم والمولدات والزيوت. نعم. وقطع الغيار لإعادة تصليح ما تبقى من هذه المولدات لإعادة ضخ المياه إلى سكان القطاع. هناك تحذيرات من

0: عطش جماعي قد يصيب السكان في الأيام القادمة نظرا لاستمرار وتعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.
1: أشكرك جزيلا شادي على هذه التفاصيل. إذن سنعود إليك أيضا شادي في حال وصلتنا أي معلومات أو وصلتك أنت تحديدا معلومات جديدة على الأرض في خصوص هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد. كذلك نتطرق للجانب السياسي في ملف غزة، إذ قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، مضيفا في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري أن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
2: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: كما أضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وأشار ملادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الضفيري كما قلنا أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
2: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف تبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. ولمناقشة هذه التصريحات المستجدة لملادينوف معنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن الجليل وديع عواودة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ دكتور إياد وأستاذ وديع أهلا بكما. دعني أبدأ معك دكتور إياد بخصوص هذه التصريحات الأخيرة. يعني عندما يقول ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بوقف إطلاق النار، ما الذي يستوقفك في هذه العبارة تحديدا؟
3: أسعد الله أوقاتكم ليلى والأستاذ وديع والجمهور الكريم. يستوقفني بأمر مهم خلال حديثه للجزيرة أو ما نشر حتى الآن، أنه كأنه يتحدث عن جهة غير معلومة وغير معروفة، رفضت تماما هذه التفاهمات وهذه الاتفاقات ولم تلتزم بها وتنفذ خروقات يوميا. من يهدد هذا الاتفاق وهذه التفاهمات التي شارك فيها بنفسه السيد ملادينوف هي إسرائيل. لماذا لا يقول بشكل واضح أن إسرائيل هي التي تمنع كل شيء، تمنع إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، هي التي تمنع انتشار قوات الاستقرار الدولية وتحدد الجهات التي

0: تريد أن تشارك وحدها فقط. والسيد من البنوف يقع في تناقضات غريبة عجيبة حينما يتحدث ويشيد بالوسطاء تركيا وقطر ومصر، وبنفس الوقت إسرائيل ترفض مشاركة قطر وتركيا في قوات الاستقرار الدولية، وتأتي بأطراف لا نعرف عنها شيء، يقال أنها يعني جزء من الاتفاق وتفاهمات مع إسرائيل، من أوغندا، يوغندا، دول لا نعرف لها علاقة بالقضية الفلسطينية، تجلبها إسرائيل للحضور إلى غزة. قد يكونوا جنود مرتزقة يجلبهم الجيش الإسرائيلي لاستخدامهم كجزء من ارتكاب الجرائم في قطاع غزة، خاصة أنه أيضا حينما يتحدث عن انتشار قوات الاستقرار في قطاع غزة، ولا نعرف جيدا أين ستكون هذه القوات، مع من سيكون عملها. إذا كان عملها وفق الجيش الإسرائيلي لن يكون فرق كثيرا بينها وبين الجيش الإسرائيلي. هو للأسف لم يذهب إلى لب المشكلة الحقيقية، أن هناك تفاهمات يمكن البدء بتطبيقها حتى لو كانت مرحليا، ترتبط بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وانتشار وبدء عمل اللجنة الإدارية ودخولها إلى قطاع غزة. حينما أيضا تحدث عن دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، لم يتحدث بشكل واضح متى ستتم أو متى سيسمح لها بالدخول.
1: طيب هذا الغموض، عدم الوضوح، هل هو مقصود؟ وهنا أريد أن أوجه السؤال للأستاذ وديع عواودة، وكيف تقرأه إسرائيل، خصوصا وأن الطرف الذي يتحدث عنه ملادينوف الذي لم يلتزم بخريطة الطريق لم يفصح عنه ولم يوضح المسؤولية هنا.
2: نعم تماما، تحية لك زميلة ليلى والأستاذ إياد. بل أكثر من ذلك، هو لا يتحدث بالاسم ويتحدث عن مجهول، ولكن أيضا يحاول الموازنة بلغة دبلوماسية، وكأن حماس وإسرائيل سيان في هذا الموضوع، علما أن نتنياهو بصوت والصورة كان بنفسه قد رفض قبل نحو أسبوعين خريطة الطريق المرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي، ولا يلتزم بالتزامات وتعهدات شرم الشيخ وغيرها من التفاهمات في الماضي بما يتعلق بالغذاء والدواء وبما يتعلق بالكروانات، ونحن على عتبة الشتاء، وينذر وكأنه مراقب محايد، ورغم أنه هو المكلف بتنفيذ هذه الاتفاقية. ولذلك نعم، هذا يصب الماء، مثل هذا الموقف المزدوج الباهت يصب الماء على طاحونة نتنياهو، الذي يبحث ببساطة عن استدراج المقاومة الفلسطينية إلى ملعب الحرب من جديد، في محاولة لتحقيق النصر المطلق الضائع المفقود حتى الآن منذ نحو 3 سنوات لأسباب أيديولوجية، البحث عن التهجير استمرارا للتدمير، كما تقول صحيفة هارس العبرية في هذا النهار في افتتاحيتها، استمرارا للتحقيق الذي نشرته بالأمس، من أن إسرائيل تبنت عمليا كتائب إجرامية مسلحة للقيام بعمليات تهجير الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك طبعا هذا التوتر، هذا التصعيد الآن هو بمثابة بحث عن نقاط أو محاولة لتحسين أوضاعه الانتخابية، لأن استطلاعات الرأي حتى الآن عبوسة، كلما هبطت احتمالات نتنياهو في استطلاعات الرأي ارتفعت احتمالات التصعيد في غزة، وهكذا الآن هو الحال للأسف الشديد في الضفة الغربية. وإسرائيل تستفيد من مثل هذا الموقف الباهت، ومن أيضا اكتفاء المجتمع يعني الدولي بالكثير من الأقوال وبالقليل من الأفعال.
1: حتى يعني ما تذهب إليه أستاذ وديع، عندما يتحدث ميلادينوف عن قوة استقرار جاهزة على الأرض، وفي نفس الوقت نتابع هذه الغارات، وآخرها ما سمعناه في الساعات الأخيرة من منطقة النفق تحديدا في غزة، ما الذي يريد إسرائيل ونتنياهو قوله للمجتمع الدولي في هذه المرحلة ردا على ما يقوله ميلادينوف ربما؟
2: نعم، عين عمليا نتنياهو وإسرائيل على واشنطن، ولا يكترث لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ولا عن الاتحاد الأوروبي، هذا ما تدلل عليه التجربة. تمضي هذه الحكومة الأكثر قومجية وكراهية وعنصرية في سياسة فرض الحقائق على الأرض وتنتظر، إذا ما كانت ردود الفعل الأمريكية أيضا باهتة وهي كذلك الآن، فهو يمضي في هذه المناورة وبين الصد والرد، بين أن يقول لا يقول نعم ولا يقول لا أمام هذا الضغط أحيانا، ويقول نوع من كلمة لعم ويمضي في ذلك على أمل أن يقع حدث أمني ما يعطيه الفرصة لتحقيق مآربه، محاولة للبحث كما قلنا عن النصر المطلق، محاولة لاستكمال نتائج هذه الحرب التي لم تتحقق وتتسبب له بالكثير، تنال من هيبته وهيبة حكومته.

0: وهيبة جيشه ومن حظوظه في الانتخابات. وحينما يتحدث نتنياهو أحيانا بلغة ويشتم منها وكأنه موافق على هذه الطروحات، هو عمليا يناور ويحاول أن يصل إلى الانتخابات بالمزيد من التصعيد لتحسين المواقع على الأقل في عيون الإسرائيليين، إن لم يكن في عيون الخارج، عيون الأصدقاء والأعداء، لأن ما يحصل هو مربك تماما بعد حرب إبادة وتهجير وتدمير. لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة في هذه الحرب، ولذلك هو كالمغامر في صالة القمار يحاول من جديد الدخول في حرب علّه يظفر بصورة الانتصار الذي يحسن من هيبته ومن حظوظه، وربما يظفر
1: نعم،
0: بالهدف الذي يوافق عليه
1: وربما
0: أغلبية الإسرائيليين وهي تهجير الغزيين.
1: أريد أن أعود لتصريحات ميلادنوف الأخيرة دكتور إياد القرة. عندما نتابع التصعيد الحاصل في جنين حاليا والمتزامن مع هذه التصريحات، اغتيالات وكذلك احتجاز لطواقم إسعاف، هل هذا يخدم مسار الاستقرار في غزة أم يقوضه في الواقع ضمنيا؟
2: التصعيد الإسرائيلي متزامن وليس لديه مشكلة في غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا. الإعلام العبري بالمناسبة قبل عملية الاغتيال اليوم وكأنه كان يمهد لعمليات الاغتيال قبل قليل في جنين بالحديث عن الضفة الغربية وضرورة الانتباه أن هناك حراك بالضفة الغربية وأن الأمور قابلة للانفجار وغيرها. وقد يكون جزء من هذه الحالة هو تبرير لما حدث قبل قليل، وهذا ذاته يحدث في قطاع غزة من خلال جاد رائع ومبررات احيانا لرفع مستوى التصعيد بشكل او باخر، كما لاحظنا الايام الماضيه حينما تم الحديث عن الطائرات الورقيه التي يطلقها الاطفال في غزه وتضخيم هذه الحاله واجتماع لما الكابينه المصغر ورئيس الاركان ووزير الجيش تصريحات على مدار الوقت. ما يحدث بالضفه الغربيه هذا بالمناسبه امر متوقع، والضفه الغربيه التي تعيش على صفيح ساخن وسط عمليات تهجير وهدم للمخيمات كما حدث في طول كرم وفي جنين وهو ذاته الذي حدث في غزة وعمليات الاغتيال ذاتها. هذه الحالة تخدم نتنياهو كثيرا، وهذا ما يريده نتنياهو، لأن الحالة الموجودة حاليا والتي تجاهلها ميلدينوف تماما هي حالة مريحة جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ينفذ عمليات اغتيال في غزة كما يريد بالطريقة التي يراها مناسبة. عمليات توسيع المناطق الصفراء لا زالت مستمرة حتى قبل دقائق، عمليات إطلاق نار في كل المناطق الخط الأصفر، في أيضا عدم إدخال المساعدات بالطريقة التي هي مطلوبة. وشاهدنا بالأمس نتنياهو حينما استنفر إعلامه المقرب منه في الحديث عن ما يتعلق بنفي فتح معبر إيرز لإدخال مساعدات لقطاع غزة بالتنسيق مع مجلس السلام. كل هذه الاعتبارات بالنسبة لنتنياهو مريحة جدا، يريد أن يبقي هذه الحالة إلى حد ما موجودة، وقد يكون أيضا تصعيدها بشكل أو بآخر سواء رفع مستوى ونسبة الاغتيالات في قطاع غزة. لكن ندرك أنه في قطاع غزة لا يستطيع أن يحقق إنجازات أكثر مما حقق. حينما نتحدث عن الاغتيالات الآن هو يروج على أنه اغتال ما يقارب 2300 شخصية من الذين شاركوا وأشرفوا وخططوا للسابع من أكتوبر، وهذا يتخذها مبرر لاستمرار عملية الاغتيال. الآن هو يتحدث عن الضفة الغربية بنفس الطريقة وبنفس الآلية لمحاولة منه لتسخين الأوضاع لكسب صوت المستوطنين. لا يمكن فصل ما يحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا عن
1: ولكنه يتحدث عن إنجازات، هو يتحدث عن تحييد ناجح قام به الآن فقط لمسلحين في جنين يعتبرها إنجاز، وهذا قبل ساعات فقط من دخول السبت اليهودي وقبل فترة وجيزة جدا طبعا من الانتخابات الإسرائيلية، ونعرف ما تعنيه هذا، وسنتابع طبعا هذا الملف. أشكرك دكتور إياد القرة وأشكرك أستاذ وديع عواودة، شكرا لكما. الآن ننتقل إلى تطورات الملف اللبناني، إذ قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة أن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات وذلك نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف المصدر ذاته أنه لا تقصير من الجيش اللبناني، لكن الحكومة اللبنانية لا تريد إراقة دماء داخليا بحسب قوله. وأكد المصدر أيضا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل

0: المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وقال إن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. إذن التصريحات مهمة للغاية، نتابع مكمن أهميتها معك، إذا أمكنك أن تلخصي لنا ما الذي تعنيه تصريحات من هذا النوع في هذا التوقيت عن العلاقة بين الحزب والسلطة والمسار التفاوضي. تفضلي.
1: ليلى، أهمية هذه التصريحات أنها تجيب على مجموعة أسئلة تطرح على المستوى اللبناني. هذا المصدر الرفيع المستوى والمسؤول اللبناني يجيب للجزيرة على أربعة عناوين رئيسية تطرح في هذه المرحلة. العنوان الأول مرتبط بالمفاوضات، الثاني مرتبط بالميدان، والثالث مرتبط بقوات اليونيفيل التي تنهي مهمتها في لبنان بعد عقود في نهاية العام الحالي، والعنوان الرابع مرتبط بحزب الله وسلاحه. إذا ما بدأنا بالمسار التفاوضي الذي شهد تعثرا في الفترة الماضية، حتى أنها بدأت تطرح أسئلة حول مآلاته وحول جدواه في لبنان. هذا المصدر يقول إن هناك مراوحة حقيقة، وهناك انتظارا للإدارة الأمريكية وتحديد موعد جديد للمسار التفاوضي وللجولة التفاوضية المقبلة. كان من المفترض أن تعقد في الأول من سبتمبر لتستكمل المسار الذي كان قد بدأ في واشنطن وانتقل إلى روما. هناك تصريحات أيضا في إطار المسار التفاوضي مرتبطة بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية على مستوى التسويف وتأجيل كل ما يجري في المسار التفاوضي ربطا بالانتخابات الإسرائيلية، أيضا ربطا بهذا المسار وما تمخض عنه لناحية المناطق التجريبية، ما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فشل تجربة المناطق التجريبية. لبنان الرسمي يرفض هذه التصريحات ويقول إن الجيش كان قد عمل في هذه الفترة وفي الفترة الماضية على المناطق التجريبية، ولكن إسرائيل هي من تعطل كل المسارات. إذا ما انتقلنا إلى الميدان والتصعيد الإسرائيلي الذي حصل خاصة خلال الساعات 24 الماضية، المصدر الرسمي يؤكد أن هناك مساعي لبنانية للحؤول دون خوض مزيد من المعارك في جنوب لبنان، وخاصة حين نتحدث عن علي الطاهر، ولكن يبدو أن هذه المساعي لم توصل إلى نتيجة. ولكن يقول إن هناك استبعادا لأن تتسع رقعة هذه المواجهات وفق ما حكي وسئل والتساؤلات التي كانت قد بدأت خاصة خلال الأسابيع الماضية جراء موجات التصعيد الإسرائيلية المتكررة. ولكن أيضا في إطار قوات اليونيفيل قال هذا المصدر للجزيرة إن الإدارة الأمريكية تتقاطع في إرادتها مع الإرادة الإسرائيلية لناحية عدم وجود قوات دولية حين تنتهي مهمة قوات اليونيفيل في نهاية العام الحالي. وهذا أيضا يرتبط بالآلية، آلية التحقق التي حتى اللحظة لم يتم التوافق عليها، ونحن نتحدث عن آلية التحقق هي مرتبطة بالتحقق من إنجازات الجيش اللبناني، وحين تغادر قوات اليونيفيل من سيسجل هذه الانتهاكات والاعتداءات وما يقوم به الجيش اللبناني، خاصة أننا خلال العقود الماضية كانت هناك علاقة وثيقة خاصة على المستوى اللوجستي بين الجيش اللبناني وبين قوات اليونيفيل التي أصدرت قبل دقائق فقط بيانا تتحدث فيه صحيح عن تراجع حدة المواجهات وتصعيد في جنوب لبنان، ولكنها قالت وسجلت أكثر من 1000 مقذوف أطلق خلال الأسبوع الماضي. أما الجزئية المرتبطة في حزب الله، المصدر أكد أن هناك تواصل، هناك رسائل نقلت إلى الحزب، ولكن الحزب لم يجب عليها، وطالب الحزب بأن يتحدث بلغة لبنانية وينخرط في الأطر التي وضعها المستوى الرسمي اللبناني في الإطار التفاوضي، وكل ذلك لمصلحة لبنان وفق ما يعتقد هذا المصدر، ويؤكد أن المسار التفاوضي هو يكبح جماح نتنياهو الذي يقصف ويفجر من خلال قواته في جنوب لبنان.
0: أشكرك كارمن جوخادار على هذه التفاصيل. فقط فيما يتعلق بما جرى في جنين في وقت سابق قبل ساعة، نحو ساعة من الآن، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تم اغتيال بتوجيه استخباراتي قيس البيطاوي القيادي في شبكة مسلحين سابقة في جنين مع 2 آخرين. إذا كانت هناك توقعات.

0: توقعات بأن يكون المستهدف والقائد الجديد لكتيبة جنين بحسب تسريبات للقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ولكن اتضح الآن أن من تم اغتياله هو قيس البيطاوي القيادي في شبكة مسلحين سابقة في جنين، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تحييدا ناجحا للمسلحين في جنين. إذن ننتقل الآن لمتابعة ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقتشي إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وأن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ومعنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، وينضم إلينا كذلك من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور. وأبدأ معك إذا ولد حرمة، إذا أردنا أن نتحدث عن التوسل هذا الذي يشير إليه البيت الأبيض وترامب تحديدا من جانب إيران، كيف يستقبل مثل هذا الحديث الآن؟
1: نعم، هنا في طهران يؤكد المسؤولون الإيرانيون أو بعضهم على الأقل أن الخلافات والنزاعات يجب أن تحل بطرق دبلوماسية بدلا من الحرب. لك تصريح جاء على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، تلك أيضا هي النبرة التي يتحدث بها بازشكيان عادة، لا سيما خلال الأيام الأخيرة، تأكد على أن المفاوضات قد تكون بديلا عن الحرب، ويقول إن بلاده صمدت في وجه الحرب، تصمد في وجه الضغوط الاقتصادية، لكنه يدعو أيضا إلى حل الخلافات القائمة بالوسائل الدبلوماسية بدلا من الحرب والصراع المسلح. هذا ما جاء خلال لقائه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس هنا في طهران. لوزير الخارجية عباس عرقجي أيضا تعقيب على تلك الزيارة، زيارة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إلى طهران أمس، يقول إن المشاورات والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر كانت خلاقة، كانت مثمرة وبناءة، ويقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الضغوط لا تجدي نفعا مع إيران. يقول إن العودة للمسار الدبلوماسي ليست بالأمر المستحيلة لكنها مشروطة، لا يعني أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الضغوط لا تجدي نفعا. يقول إن على الولايات المتحدة الاعتراف بتلك الحقيقة التي يصفها بالبسيطة وفق تعبيره، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحدث باحترام إلى بلاده، إلى وقف هذه الضغوط، وإلى التحدث باحترام إلى الوفاء بالتزاماتها. والالتزامات التي يتحدث عنها المسؤولون الإيرانيون هي تلك التي ترد ووردت في منكرات التفاهم التي يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من خرقتها ووقفت العمل بها.
0: أشكرك بابا ولد حرمة على هذه التفاصيل، وانتقل إليك فادي. إذن بعد أن كان يعتبر الأمر مزحة، وهنا أتحدث عن الإشارة إلى مضيق هرمز كأقليم أمريكي، الرئيس الأمريكي يعيد للمرة الثالثة تأكيد هذا الأمر، كيف ينظر له داخليا، وكيف أيضا تتعامل واشنطن مع جهود الوساطة الأخيرة ومع هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري إلى طهران؟
2: نعم ليلى، تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات أراضي أمريكية جديدة يأتي في سياقين، بطبيعة الحال تشديد الضغوط النفسية على إيران وإعادة توجيه الرأي العام في وجهة تقول أن الولايات المتحدة لها اليد الطولة في هذا الإطار، وأن إيران لا تمسك بزمام المبادرة في مضيق هرمز. والنقطة الثانية التأكيد على أن ورقة مضيق هرمز أصبحت ورقة أمريكية، بدليل أن الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وفي هذا السياق كانت لافتة إطلالة قائد القيادة المركزية في القوات الأمريكية خلال الفيديو الذي قدم فيه إحاطة حول الأوضاع في مضيق هرمز. العودة إلى صورة أو إعادة الجيش إلى الواجهة في هذا التوقيت جاء بعد زيارة قام بها إلى مقر القيادة المركزية كل من مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما يتوليان التفاوض مع الجانب الإيراني.

0: بطبيعة الحال، ويتوليان أيضا الاتصالات بالوسطاء في المنطقة. هذه الإطلالة جاءت لتؤكد أن الولايات المتحدة غيرت المعادلة في مضيق هرمز بعد أن أزالت الألغام من المسار الرئيسي في المضيق، وأن الحصار عمليا يتشدد على إيران، في حين أن الولايات المتحدة كما يقول وزير الخزانة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من تمرير 130 مليون برميل من النفط عبر المضيق، في حين لم تتمكن إيران من تمرير أي شيء في هذا الإطار. وبالتالي مع دخول الحرب الشهر السادس وبلوغها هذه النقطة الفاصلة زمنيا، علما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقول ويتوقع أن تستمر الحرب بين 4 إلى 5 أسابيع، تريد أن تقول فيها الولايات المتحدة أي عودة للمفاوضات لن يكون على قاعدة مذكرة التفاهم السابقة، ربما بعض عناصرها، ولكن الأساس في أي عودة للتفاوض لن تكون وفق الشروط التي تنص عليها إيران، ولن تسمح الولايات المتحدة بعد الآن لإيران باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وبالتالي هناك شروط جديدة أمريكية وإن لم يعلن عنها صراحة الرئيس الأمريكي.
1: فرق كبير بين 4 أو 5 أسابيع وستة أشهر التي دخلنا بها الآن. أشكرك جزيلا فادي على هذه التفاصيل، وأتابع في الواقع في هذا الملف محاولة فهم هذه المعطيات مع ضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بكما. دكتور محمد شرقاوي، يعني لنبدأ بتصريحات ترامب، يعني هل نحن أمام نصر فعلي أمريكي أم أمام حالة كلاسيكية من التضخم الخطابي التي ربما اعتدناها بعض الشيء من الرئيس ترامب، ولكن أن تأتي في هذه المرحلة بعد 6 أشهر من الحرب هل تأخذ بعدا آخر؟
2: طبعا تأخذ عدة أبعاد أخرى، لأن هناك نوع من الانفصام في ذاتية الخطاب الترامبي بين ما يؤكده الواقع وما تؤكده الأمور من حيث أنها ميدانية، وبين التصور الذي يسقطه على إدارته للصراع مع الإيرانيين، سواء بما يتعلق بأهداف الحرب الأولى أو فيما يتعلق بالأزمة الجديدة وهي أزمة هرمز في المقام الأول. إذن عندما لا يفلح ترامب في الضغط بما يكفي على الإيرانيين، ماذا يفعل؟ يعود إلى بعض المرجعيات ويقدم نفسه أمام ماغا، أمام اليمين في الولايات المتحدة، أنه من يتحكم في إدارة هذا الصراع وله اليد العليا. بالتالي هو يمكن أن يسميه مضيق أمريكا بدل مضيق هرمز، يمكن أن يقول إن الجيش الأمريكي يسيطر على المضيق بالكامل، يمكن أن يدعي أن هناك تدفق للنفط في حدود 15 مليون بما يقترب 3/4 من الكمية المعتادة. كل هذه أدوات خطابية بين الواقع المعاش والواقع الافتراضي.
1: أدوات خطابية دكتور، ولكن يمكن ضحضها يعني بكل سهولة على الأرض، يعني يمكن لإيران أن ترد على الأرض ويعني تكشف من هو الذي يسيطر فعليا، ولكنها لا تفعل ذلك، هل هذا مقصود؟
3: هذا يعيدنا لزيارة معالي رئيس مجلس الوزراء أمس، هو تحدث عن تهيئة الظروف من أجل العودة للدبلوماسية. تهيئة الظروف المقصود منها هنا ليلى هي ليس فقط الخطاب السياسي، لكن أيضا الجبهات الداخلية، هل هناك جبهات موحدة في الأطراف أما كل طرف لديه فرق داخلية تتقاتل وتتصارع؟ يعني إذا نظرنا لخطاب الرئيس الأمريكي ترامب، يعني خطاب الرئيس الأمريكي لا يعتقد أن يتم إعارة نفس الأهمية لكل خطاب، لأنه أولا هو يستعمل دائما الكلمات الرنانة، يحاول من خلالها أن يصل إلى جمهور وشريحة معينة بأنه هو المنتصر وهو المهيمن والمسيطر. ثانيا الرئيس الأمريكي يعني شخص لديه خلفية كبيرة في عالم الترفيه، بالتالي هو يبحث دائما عن جذب الانتباه، جذب الأنظار، وبالتالي نجده دائما قريب من الإعلام وقريب من،
1: ولكن الخطورة أيضا عندما يستعمل كلمات مثل يتوسل، وربما هو يستعملها لجمهوره الداخلي، ولكن عندما تصل للجانب الإيراني يكون لها بعد آخر قد يقوض أي جهود للوساطة تقوم بها قطر أو غيرها الآن.
3: وهذا هي مشكلة الاختلاف الثقافي ليلى، يعني في الجانب الأمريكي هو يحاول أن يثبت بأن هذه شخصية الشارع الأمريكي أو رجل الشارع الأمريكي الذي هو يأخذ ما يريده بقوته وبقوة ذراعه وبيده، بالتالي هو يجعل الجميع يتوسل لأنه هو القوي. لكن هذه إذا تم تطبيقها في ثقافة أخرى، التوسل يعتبر قلة احترام وقلة.
1: ولكن 6 أشهر لم تكن كافية لتكشف ربما للرئيس ترامب قبل أي أحد آخر أن ربما هناك حاجة لاستدعاء استراتيجية جديدة؟
3: يعني هو

0: في النهاية ليلى يجب أن نركز على أن الإدراك داخل العقل هو يحاول أن يعكسها على واقع معين، هو يريد أن يخلق إدراكا معين. إذا كان الجانب العسكري نتكلم عنه، الولايات المتحدة استطاعت تدمير جزء كبير من القوة العسكرية الإيرانية، لكن ما زالت موجودة هذه القوة، وتم إعداد أو ترتيب الأوراق مع التعيينات الأخيرة. إذا كان اقتصاديا، نعم الولايات المتحدة تسيطر، لكن هل حققت الولايات المتحدة الهدف منذ بداية الحرب؟ نستذكر الهدف من بداية الحرب كان إسقاط النظام.
1: طيب، وهذا هو يعني سؤال، وهنا أسألك دكتور، لم يبقى إلا دقيقة واحدة، برأيك أنت يعني هل هناك إعادة تفكير خصوصا مع هذا الحديث من عن عقوبات جديدة وأكثر صرامة لا نعرفها حتى الآن؟
2: هو لا شك أنه قد حزم أمره فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية. هو يعتقد أنه سيصل بالإيرانيين إلى مرحلة الاختناق الاقتصادي، ولكن أيضا في الوقت ذاته لم يلغي ولم يطلق طلاقا نهائيا فكرة الخيار العسكري. إذن يمكن أن نأخذ ترامب مرحلة بمرحلة، هذه مرحلة حرب اقتصادية، ولكنه لا ليست أمامه مرامي واضحة، بمعنى أن براغماتية ترامب لا تتجسد في طريقة إدارته لهذا الصراع مع الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بين المزاح والطلاق لا نعرف إذا أين تصل الأمور. أشكرك دكتور الشرقاوي، وأشكرك دكتور العتيبي. شكرا. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نخصصها لمناقشة أمن الطاقة بعد مرور 6 أشهر على الحرب، ونتابع تفاصيلها مع سهام أشطو. تفضل سهام.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. المرور عبر هرمز بعد الحرب لم يعد كما كان قبلها، فبعد 6 أشهر لا تزال أزمة المضيق تراوح مكانها ما بين شد وجذب في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الطاقة. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة يقتصر على توافر النفط والغاز فحسب، بل أصبح مرتبطا بأمن الموانئ والمنشآت والتأمين والنقل، وبالتالي بتكلفة الغذاء والأسمدة واستقرار الأسواق. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، يمثل مضيق هرمز ممرا لعبور نحو 25% من إجمالي النفط المنقول بحرا في العالم، وما يقرب من 20% من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يفسر سرعة انتقال أي اضطراب في المنطقة إلى أسواق الطاقة العالمية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن صادرات دول المنطقة من المنتجات الاستراتيجية كالطاقة والأسمدة والمنتجات الصناعية انخفضت بأكثر من 50% في أبريل الماضي. كان النصيب الأكبر من هذا الانخفاض للغاز المسال، حيث سجلت صادراته تراجعاً ب95%. لكن الأزمة لا تتوقف عند توقف ناقلات أو تأخر شحنات، فمع ارتفاع المخاطر ترتفع تكاليف التأمين والشحن وتمتد إلى أسعار الغذاء والأسمدة. فالبنك الدولي توقع في أبريل الماضي ارتفاع متوسط أسعار الطاقة هذا العام بنحو 24%، كما توقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 31% بسبب دخول الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في إنتاجها. يشار إلى أن نحو 33% من تجارة العالم من الأسمدة كانت تنقل عبر مضيق هرمز قبل الحرب. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من القاهرة الكابتن عمر قطايا الخبير في النقل البحري. أبدأ معك دكتور تل، هل أثبتت البدائل البرية وخطوط الأنابيب قدرتها على تعويض أي تعطل في الإمدادات البحرية، أم أنها لا تزال حلولا غير كافية؟
4: شكرا لك سيدتي. الإجابة التي أراها دقيقة هي أن البدائل أثبتت أنها جزء مهم من الحل، لكن ليست بديل كامل يمكن أن يتم تعويضه. لدينا بالفعل خطوط أنابيب من العربية السعودية والإمارات تستطيع نقل جزء من النفط بعيد عن مضيق هرمز. تقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإضافية المتاحة عبر هذه المسارات بنحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميا، لكن المشكلة أن هذه الطاقة لا تكفي لتعوض كل الكمية التي تمر عبر المضيق. واللي عم بتقارب 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات. لذلك لا نستطيع ان نقول انه حدود الانابيب عوضت المحيط، الادق انها خففت من حجم الصدمه. وهناك فرق اقتصادي مهم جدا بين الامرين. عندما يكون لديك طريق واحد ينقل كميه ضخمه من الطاقه، فوجود طريق بديل حتى لو كان محدود يعطي السوق مرونه لكن لا يلغي المخاطر. وهذا ما رأيناه فعلا في الأسواق بشكل عام وفي أسواق الخليج بالذات. هناك استطاعوا إعادة توجيه جزء من الصادرات، ساعد ذلك على منع صدمة أكبر في السوق. لكن الدول التي تعتمد بشكل كبير على هرمز لا تمتلك البدائل نفسها. الأهم من النفط قد يكون الغاز الطبيعي، الغاز المسال. هنا البدائل أكثر محدودية، لأنه نسبة كبيرة من الغاز الذي ينتج في قطر والإمارات يمر عبر هرمز، بالتالي لا يوجد حاليا بنية تحتية بديلة تستطيع ببساطة أن تنقل هذه الكميات كما كان قبل الحرب إلى الأسواق العالمية. لذلك أعتقد أن هذه الحرب ستدفع ودفعت دول الخليج بالذات وكل ما يمر عبر هرمز بالذات إلى الاستثمار أكثر في تنويع طرق التصدير.
3: طيب.
4: ليس لأن المضيق سيفقد أهميته، لكن لأن الاعتماد على ممر واحد أصبح يمثل مخاطرة اقتصادية.
3: سيد قطايا، بالمقابل كيف تتعامل شركات الشحن مع هذا الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين؟ وهل يتحمل المستهلك النهائي تكاليف هذه المخاطر؟
5: أهلا بك وبضيفك الكريم. في الحقيقة شركات الشحن أو الشركات العالمية طول فترة الاضطرابات وفترة الحرب وإغلاق عملية إغلاق المضيق، تكاليف الشحن في العموم زادت، إيجارات السفن تضاعفت أضعاف كثيرة جدا، التأمين البحري تضاعف أضعاف كثيرة جدا، تكلفة التشغيل للسفن سواء من المرتبات وكل هذه الأرقام تضاعفت مضاعفات كبيرة جدا. وجدنا أسعار غير معتادة لعمليات النقل والشحن البحري، وبالتالي كل هذه الأسعار التي تم رفعها بيتحملها في النهاية هو المستهلك الأخير. فسواء أسعار الطاقة، عندما تزيد أسعار شحن الطاقة بالتالي بتزيد جميع أسعار المنتجات الموجودة في المصانع أو في أي مكان يعمل بهذه الطاقة. وجدنا وقود السفن في زيادة كبيرة جدا، وقود الطائرات أيضا في زيادة كبيرة ونقص، وبالتالي كل الأسعار المرتبطة بالمواد الطاقة وأيضا الغاز، كل هذه الأسعار تصب في النهاية عند المستهلك الأخير ويتحملها المستهلك الأخير، وهذا ما يحدث عمليات من التضخم في
3: يعني بدأنا نرى فعليا أثار ذلك وانعكاساته على معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية عالميا.
5: ده بالتأكيد وجدنا هذا رد الفعل في الشهرين الأوائل من هذه الحرب أو من إغلاق هذا المضيق، وجدنا هذه التأثيرات خاصة في الدول الأوروبية، ليس فقط دول الشرق الأوسط أو دول شرق آسيا، وجدناها أيضا في الدول الأوروبية بشكل كبير جدا.
3: سيد تل، يعني عدة دول لجأت إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية، هل استنفدت هذه الدول هذه الورقة وما خياراتها في التعامل لو طال أمد هذه الحرب لعام آخر؟
4: شكرا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استنفاد المخزونات الاستراتيجية، لكن الاعتماد عليها لفترة طويلة أكيد لن يكون حل مستدام. وهنا سيدتي يجب أن نفرق ما بين مفهومين، ما بين المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري. المخزون الاستراتيجي أداة يتم استخدامها حينما تحدث صدمة مفاجئة كالحرب التي وقعت، حيث تمنح السوق دعينا نقول وقت أكثر

0: وهذا ما حدث. وكالة الطاقة الدولية نسقت قبل أشهر في مارس تحديدا إطلاق نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وبحسب آخر التصريحات بقي نحو ما يقارب 80% من هذا. لكن المشكلة أن الأزمة ما زالت مستمرة، بالتالي السؤال لم يعد فقط كم لدينا من المخزون، وإنما كم يمكننا أن نسحب من دون أن يتم إضعاف قدرتنا على مواجهة، أتحدث عن الدول يعني التي تمتلك مخزونات، على مواجهة صدمات أكبر مستقبلا. هذا مهم جدا. المخزون الاستراتيجي دعينا نشبهه بالتأمين. أنت لا تستخدم وثيقة التأمين كل يوم، لكن إذا استخدمت كامل المخزون لمواجهة أزمة اليوم فأنت تصبح أكثر عرضة لأزمات مستقبلية. بالتالي إذا ما استمرت الحرب عام آخر كما وضح سؤالك، فالدول سوف تحتاج إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة إعادة هيكل سوق الطاقة كله. فبالتالي ما هي الخيارات؟ أولا ممكن أن يكون زيادة تنويع مصادر الاستيراد، ثانيا النزيد من الإنتاج من المصادر البديلة، ثالثا وهو الأصعب أن نرشد من استهلاك الطاقة بصورة تحافظ فيها على الكفاءة، ورابعا ممكن أن نسرع من الاستثمار في الطاقة المتجددة. النقطة المهمة أن السوق بدأ بالفعل يشعر بضغط المخزونات. بحسب التقرير اللي أشرت لك له نحو 290 مليون برميل من أصل 400 مليون برميل أطلقتها الدول التي تمتلك هذا المخزون، في حين انخفضت بعض المخزونات لدول. فبالتالي استمرار الحرب 6 أشهر أخرى أو سنة، فمن المشكلة أن نضطر إلى أن نصل لمرحلة النفاذ النفط، وإنما انخفاض هامش الأمان في السوق كله.
1: سيد قطايا، أيضا هل يدفع طول أمد الحرب شركات النقل إلى إعادة هيكلة أساطيلها؟
2: أعتقد شركات النقل في الوقت الحالي بتغير من طبيعة عملها، بتغير أيضا من سياستها في النقل. أصبحنا بنجد الكثير والكثير من نقلات النفط حاليا من شركات في شرق آسيا بيتم إيجارها بطريقة أخرى، وبيتم تشغيلها بطريقة أخرى، لأن الوضع الموجود حاليا في الخليج ومرور بعض سفن التي تحمل النفط والبعض الآخر الذي يحمل المواد البترولية وبعض منها يحمل الغاز بيمر حاليا بطريقة فيها من المخاطر الكثيرة، ولكنه يعبر مضيق هرمز، وبالتالي الطريقة التشغيلية اختلفت تماما. بعض الشركات الشحن بدأت تشتري السفن القديمة أو متوسطة العمر لاستخدامها في هذا المرور الخطر، وبالتالي بنجد أن تغيرات كثيرة قد حدثت لشركات الشحن، خاصة شركات الشحن الكبرى. من المعروف في الوقت الحالي أنه يتم المرور بطريقة أو بأخرى بطريقة تخفي معينة، وذلك لعمل حركة أو تحرك لهذه المواد البترولية والنفط والغاز داخل الأسواق، لأن لا تستطيع الأسواق أن تتحمل، كما ذكر ضيفك الكريم، لا تستطيع هذه الأسواق أن تتحمل مدة أطول من المدة السابقة، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج فيها كميات كبيرة من الغاز وكميات كبيرة من مصادر الطاقة لعمليات، ليست فقط لعمليات التصنيع ولكن لعمليات التدفئة والحياة اليومية الطبيعية. وبالتالي شركات الشحن العالمية والخطوط الملاحية العالمية غيرت كثيرا وكثيرا من طرق تشغيلها. أيضا بنجد وضع آخر داخل البحر الأحمر لشحن المواد البترولية أو شحن النفط من منطقة البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وبنجد أيضا بعض التهديدات من قبل واستهدافات من قبل الحوثيين في باب المندب. كل هذه الارتباكات تجتمع في شكل واحد، وهو غلاء أسعار مواد الطاقة، غلاء الأسعار بشكل عام، وأيضا ارتباك كبير في الحركة المالية.

0: تحية وشركات الشحن البحري.
1: شكرا لك ضيفنا من القاهرة الكابتن عمرو قطايا الخبير في النقل البحري، والشكر موصول لضيفنا من عمان الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وبالضبط رأس الساعة، ونرحب بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في غزة ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، كذلك للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتوتر الأمريكي الإيراني. كالعادة نبدأ بالمستجدات. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد ملادينوف للجزيرة أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن القطاع. أما في الضفة الغربية فقال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال بمسيرة قيس البيطاوي القيادي في شبكة مسلحين سابقة في جنين مع 2 آخرين. أما في لبنان فقال مصدر مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات، وذلك نتيجة للانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. وأضاف المصدر أن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة لكن جهوده لم تفلح، مؤكدا أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني هو احتمال بعيد. وقال المصدر ذاته أنه لا تقصير من الجيش اللبناني لكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. وأضاف المصدر المسؤول للجزيرة أنهم بعثوا رسائل إلى حزب الله للتشاور لكن لا تجاوب منه. ومن جانبها قالت قوات اليونيفيل أن الوضع لا يزال هشا في جنوب لبنان. وبشأن التصعيد الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وأن على واشنطن إدراك أن الضغط لا يجدي نفعا. نبدأ من مستجدات التصعيد الإسرائيلي الميداني في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. ومن مدينة غزة تحديدا ينضم إلينا مراسلنا شادي شامية. إذا هذا العدد من الشهداء اليوم، مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من جانب ملادينوف وتحذير للطرفين، على الأرض ما الذي تقوله لغة الميدان؟
3: على الأرض ليلة إسرائيل ماضية في خروقاتها وتصاعد من وتيرة الغارات الإسرائيلية. نتحدث اليوم عن 5 شهداء حصيلة 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة. كان آخر تلك الغارات في منطقة النفق شمال مدينة غزة، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وسبقه أيضا غارة إسرائيلية أخرى على منطقة حي الصبرة جنوبي مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني حينما هاجمت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية كانت تسير في حي الصبرة. وكذلك أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إطلاق نار مستمر من قبل الآليات الإسرائيلية في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. في مدينة خان يونس أيضا استمرت في مدينة دير البلا عفوا استمرت ايضا الخروقات الاسرائيليه حينما اطلق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين، واسفر ذلك عن اصابه مواطن بجراحه حرجه وصل الى مستشفى شهداء الاقصى بمدينه دير البلح. ميدانيا ايضا تواصل قوات الاحتلال عمليه النسف داخل مواقع سيطرتها، حيث نفذ الجيش الاسرائيلي اليوم عمليه نسف واسعه لمباني سكنيه في حي الزيتون جنوبي مدينه غزه، عدا عن اطلاق القذائف باتجاه الفلسطينيين في مواقع سيطره قوات الاحتلال. الجيش الاسرائيلي يسيطر على اكثر من 60%، والفلسطينيون يتكدسون في مساحه ضيقه في المناطق الغربيه من مدينه غزه، والجيش الاسرائيلي يلاحق الفلسطينيين في تلك المناطق ويستهدفهم في خيامهم، وهذا ما حدث اليوم من استهداف خيام للنازحين في مدينه غزه وفي جنوبي القطاع. تصريحات الممثل الاعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف عن تحذيره بشان انهيار وقف اطلاق النار لقى ردود فعل فلسطينيه على ارض الواقع فيما يتعلق باستمرار الخروقات الاسرائيليه وتخوفات من انهياره بالفعل نظرا لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي بخروقاته واستهدافه للمدنيين في مناطق تواجدهم في المناطق الضيقه من مساحه قطاع غزه، وهناك خشيه من تصعيد اسرائيلي قادم على قطاع غزه في ظل هذه التصريحات الاسرائيليه والتصريحات ميلادينوف والتصريحات الاسرائيليه التي تحدثت قبل ايام عن اعاده ربما القتال الى قطاع غزه في ظل ما تحدثت به المصادر الاسرائيليه عن عدم التزام الفصائل الفلسطينيه وعلى راسها حركه حماس باتفاق وقف اطلاق النار، لكن على ارض الواقع اسرائيل هي من تخترق هذا الاتفاق ولم تلتزم فيه منذ توقيعه منذ 10 أكتوبر من العام الماضي. نتحدث عن 1300 شهيد ربما اكثر من ذلك، عن اصابه 3000 فلسطيني، وضع انساني ومعيشي كارثي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزه على وقع استمرار القيود الاسرائيليه على المعابر ومنع ادخال مستلزمات الاغاثه الى سكان القطاع وعدم التزام اسرائيل بالبروتوكول الانساني الذي ينص على ادخال اكثر من 600 شاحنه مساعدات الى قطاع غزه، لكن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 200 شاحنه، وهذا ما لا يمكن ان يستوعبه الفلسطينيون في قطاع غزه في ظل الحاجه الماسه والاحتياج الانساني الكبير لهذه المساعدات ودخول الوقود والزيوت وقطع الغيار التي توقفت الحياه على اثر ذلك. المولدات الكهربائيه في مستشفيات قطاع غزه مهدده بالتوقف، ابار المياه والبلديات ايضا مهدده بالتوقف، قطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات كل ذلك متوقف على الوقود وقطع الغيار والزيوت، وهذه ما يمنعه الاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزه، وهناك تحذير من كارثه انسانيه وشيكه في قطاع غزه مع نفاذ هذه المستلزمات الاغاثيه العاجله الى سكان قطاع غزه، عدا عن قرب فصل الشتاء وما يتبعه من تداعيات على خيام النازحين التي رافقتهم على مدار 3 أعوام من الحرب الاسرائيليه. الوضع كارثي والوضع معقد على وقع استمرار الخروقات الاسرائيليه والقيود الاسرائيليه على المعابر.
2: أشكرك شادي على هذه التفاصيل التي أوردتها. طبعا لا يمكن أن نقرأ ما يجري ميدانيا كما أشار شادي بمعزل عن الجانب السياسي، إذ قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة، مضيفا في مقابلة مع برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
4: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
2: وأضاف ميلادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار.

0: الدولية في قطاع غزة، مشيرا في مقابلته مع برنامج المقابلة الذي يقدمه علي الضفيري أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
1: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية

0: ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة، ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: ونلفت عنايتكم إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. في الضفة الغربية قال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال بمسيرة قيس البيطاوي القيادي في شبكة مسلحين سابقة في جنين مع 2 آخرين. وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للموقع المستهدف في جنين شمالي الضفة. ومن جنين لمتابعة آخر المستجدات معنا ليث جعار. ليث، نرحب بك، وأرحب أيضا من رام الله بمراسلنا محمد خيري. أبدأ معك ليث، أريد أن أعرف ما مصير المحاولات المسعفين للوصول إلى المصابين. كنت أشرت إلى أنه تم اعتراض هذه الطواقم، وأيضا ماذا نعرف عن المشهد بشكل عام، تفاصيل المشهد، خصوصا أن هناك نوع من الإنجاز بالنسبة لإسرائيل عبر عنها رئيس الوزراء.
2: في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي بدأ بنقل جثامين الشهداء الثلاثة لربما تظهر في هذه الصورة الحصرية من محيط حرش السعادة. كما تشاهدون القوات الإسرائيلية بدأت بنقل جثامين الشهداء بعد اغتيالهم في هذه المنطقة تحديدا، والجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن اغتيالهم عبر مسيرة إسرائيلية. قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا واسعا على هذه المنطقة، دفعت بتعزيزات عسكرية إسرائيلية، قامت بمحاصرة المنطقة ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة أو منطقة استهداف الشهداء، إضافة إلى أخذ الشهداء وجثامينهم من داخل الإسعاف بعد أن تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول قبل الجيش الإسرائيلي الذي انطلق من منطقتين، الأولى من مخيم جنين والثانية من حاجز الجلمة العسكري، حيث وصلوا إلى منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من هذه المدينة، وبدأ بالفعل بتطويق المنطقة بشكل كامل وفرض طوق أمني واسع على هذه المنطقة. هذا المنزل ربما الذي يظهر في الصورة في هذه الأثناء هو المنزل الذي تم استهداف الشبان به، وهذه المركبة الذي كانوا يستقلونها. الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق صواريخ من الجو، وهي عملية استهداف حقيقة الأولى التي نشاهدها في مدينة جنين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال الضفة الغربية، والتي قال عنها بأنها تهدف إلى القضاء على الأذرع العسكرية الفلسطينية. تم تدمير المخيمات الفلسطينية، والجيش بدأ بالتوسع في داخل مدينة جنين. المدينة محاصرة بشكل كامل يفرض عليها طوقا أمنيا، إضافة إلى قيام القوات الإسرائيلية بوضع حواجز عسكرية إضافية في مناطق عدة من داخل مدينة جنين. نتحدث عن حصار واسع. في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي والقوات التي وصلت إلى هذه المنطقة تقوم بعمليات مصادرة لجثامين الشهداء بعد منع الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف من الحصول عليها ونقلها للمستشفى، فيما لا يزال يقوم بعمليات تفتيش واسعة لعدة مناطق في هذه المنطقة. تم تكسير وتخريب مركبتين فور وصوله إلى هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى الانتشار العسكري اللي ربما تشاهدون في على هذه التلة وفي المنازل المحيطة. قوات عسكرية كبيرة وصلت إلى هذه المنطقة رفقة أرتال ومعدات عسكرية، انطلقت من مناطق عدة من مدينة جنين وصولا إلى هذه المنطقة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يفرض طوقا أمنيا واسعا ويمنع الفلسطينيين من التحرك. قبل قليل كان هناك عمليات إطلاق لرصاصات تحذيرية باتجاه الفلسطينيين لمنعهم من الاقتراب من هذه المنطقة. الفلسطينيون وصلوا من مناطق عدة في مدينة جنين لمتابعة ما يجري ومن هم الشهداء الذين

0: الذين استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية، من بينهم وفق مصادر فلسطينية هو قيس البيطاوي، وهو مطارد لجيش الاحتلال من الكتائب المسلحة في داخل مدينة جنين ومخيم جنين، مطارد منذ 21 من يناير 2025 على وقع العملية العسكرية التي لا تزال متواصلة منذ عام ونصف العام.
1: هذا لافت. إذن أشكرك ليث على هذه المعلومات، وأنتقل إليك محمد. يعني بيان الجيش الإسرائيلي أيضا لافت، يقول استندنا إلى معلومات استخباراتية واغتلنا الشخصية هذه التي كانت جزء من شبكة مسلحين سابقة، والتي أشار إليها ليث للتو بأنها ملاحقة من عام 2021. هل هذا معتاد؟ يعني هل هناك في العادة أن يحتاج الجيش أن يقول إلى أنه يستند إلى معلومات استخباراتية؟ واستهداف هذه الشخصية بالذات هل لها بعد معين في هذه المرحلة؟ تفضل محمد.
2: أشير بداية ليلى إلى هذا البيان الذي يصدر في هذه الأثناء عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو يقول إنه يحيي قوات الجيش الإسرائيلي وقوات جهاز الأمن العام الشباك والشرطة الإسرائيلية على العملية التي يصفها بالناجحة لاغتيال قائد حماس في مخيم جنين رفقة مسلحين إضافيين بغارة جوية دقيقة كما يقول هذا البيان. وهو يضيف الآن في هذا البيان الذي يوزع في هذه الأثناء على وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مخيم جنين الذي كان قيس البيطاوي الذي جرى استهدافه قائدا فيه جرى إخلاؤه من السكان، وكذلك جرى احتلاله على يد الجيش الإسرائيلي، وهو يقول بأنه جرى إخراج مما يصفهم بالمسلحين من داخله وهدم البنية التحتية، وبأن الجيش الإسرائيلي موجود بشكل دائم في مخيم جنين مثل باقي المخيمات الإضافية في الضفة الغربية. ويشير في البيان إلى أنه جرت مطاردة الذين جرى اغتيالهم اليوم حتى اغتالهم الجيش الإسرائيلي. يقول إسرائيل كاتس في بيانه إنما جرى اليوم وكذلك ما نفذه الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين هو ثمرة السياسة الهجومية والمبادرة التي يقودها إسرائيل كاتس في الضفة الغربية. يقول نحن لا ننتظر العمليات بل نلاحقها ونعتقل الأماكن التي تستخدم كمواقع للمسلحين، وهذه السياسة أدت إلى انخفاض نسبة عمليات الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 80% كما يشير. وهو يعلن أيضا بأن الجيش الإسرائيلي مستمر بالعمل بكل قوة وبمبادرة من أجل إجهاض كما يقول كل تهديد على المواطنين الإسرائيليين في كل مكان يوجد فيه هذا التهديد. هذا البيان جاء بعد بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل نفس النبرة واللهجة إذ حي الجيش على ما وصفها بالعملية الناجحة لاستهداف من سماهم بالمسلحين في مدينة جنين. قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مفصلا قال فيه إنه استهدف قيس البيطاوي وصفه بأنه قائد في حركة حماس في مخيم جنين رفقة اثنين ممن وصفهم بمساعديه أيضا. ويقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية مستمرة بالانتشار والعمل لإزالة التهديدات. وهو أشار إلى أن عملية الاستهداف جرت بقطعة جوية، لكن الصحيفة دعوت أحرنوت أشارت إلى أن عملية الاستهداف جرت بواسطة مسيرة أطلقت صاروخا على مجموعة من 3 أشخاص عندما نزلوا من مركبتهم وكادوا يدخلون إلى أحد المنازل في ما يسمى بحوش السعادة في غرب مدينة جنين. وتشير التقديرات الإسرائيلية لموقع والله أيضا إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وكذلك هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تابعا وحاولا مطاردة من تسميهم بهؤلاء المطلوبين طيلة الأشهر الماضية، وبأن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى الغارة الجوية في محاولة للتأكد من أن هذه العملية ستنجح وبأنه لن يكون هناك أي مفر أو محاولة للانسحاب من الموقع لهؤلاء الأشخاص الذين جرى استهدافهم.

0: هم قبل قليل من قبل الجيش الإسرائيلي. آخر عملية اغتيال جوي جرت ربما في مطلع عام 2025 في الضفة الغربية. هذه العملية وبناء على سؤالك ليلى جرت بتوجيه استخباراتي إسرائيلي مكثف كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يصف قيس البيطاوي بأنه كان على تواصل مع حركة حماس في الخارج وكذلك في قطاع غزة، وهناك وسائل إعلام إسرائيلية تضع المسؤولية عليه بتنفيذ عملية أدت إلى إصابة 2 من موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية في أواخر عام 2024. ومنذ ذلك الحين يبدو أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية تتابع وتكتفي أثر قيس البيطاوي على وجه التحديد. جاء البيان الإسرائيلي ليؤكد بأن عملية الاغتيال كما يصفها الجانب الإسرائيلي هي عملية ناجحة، وبأن الأشخاص الثلاثة الذين جرى استهدافهم بالمسيرة قد فعلا نجح الجيش باغتيالهم كما قال قبل قليل أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي. تفيد المصادر بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز الجثامين بعدما رفض السماح لقوات لعناصر الهلال الأحمر الفلسطيني الاقتراب من ذلك المكان. أيضا تشير المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال الفترة الماضية على ملاحقة عدد ممن يصفهم بالمطلوبين وبخاصة في منطقة جنين في أعقاب السيطرة الإسرائيلية على مخيم جنين وإخراج السكان منه أطفالا ونساء وشيوخا.
1: أشكرك محمد على هذه التفاصيل، وكالعادة سنعود إليك أنت وليت إذا كانت هناك أي معلومات جديدة بشأن هذا الاستهداف الجديد في جنين والذي راح ضحيته قيس البيطاوي. إذا واثنين أيضا من المسلحين معه. معنا من نابلس الآن سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان أهلا بك. طبعا يعني في الوقت الذي ينشغل فيه نتنياهو ووزير دفاعه بتقديم التهاني للجيش على هذا النصر والإنجاز الكبير بالنسبة لهم والحديث عن مبادرة وهجوم ثمرته هذا الاستهداف وهذا الصيد الذي تمكنوا من إنجازه، في الوقت نفسه يتحدث ميلادنوف عن ضرورة التمسك بخارطة الطريق ويحذر من التخلي عنها. كيف تقرأ ما يجري؟
2: تحياتي أستاذة ليلى والسادة المتابعين ومشاهدين الكرام. دعينا نوصف الحالة في إسرائيل منذ عدة سنوات. هناك معادلة تشكلت يمكن أن يطلق عليها بمعادلة الهوس الأمني والهوس السياسي في الداخل الإسرائيلي. هذين الشقين للمعادلة هما مرتبطان بشكل أساس في في في في المنظور الإسرائيلي بمحاولة تحويل أي عمل على الأرض إلى إنجازات كبرى وتضخيم هذه الإنجازات. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا طبيعة التصريحات التي تصدر عن وزير الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، واضح جدا أن هناك محاولة للقول أن هناك إنجازات كبرى على الأرض، بينما هي في حقيقة الأمر يمكن أن تسمى بإنجازات ميدانية أو إنجازات اعتيادية تقوم عليها أجهزة الأمن الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي وبإمكان أن تمر مرورا اعتياديا. ولكن تضخيم هذا الإنجاز مرده إلى أمر أساسي، وهو أن بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يحاول أن يسوق إلى المجتمع الإسرائيلي بهذا التوقيت الحساس من الناحية السياسية في الداخل الإسرائيلي إلى أن بنيامين نتنياهو هو من يستطيع أن يقود كل هذه المعادلة السياسية. هذا الشق الأول، وهذا يربطنا مع الشق الثاني وهو المتمثل في أن إسرائيل لتحقيق نموذج الهوس الأمني والسياسي هي تعمل على عملية تعطيل كل الجهود التي يمكن أن تتبلور لإنجاح أي مساعي فيما يتعلق بإحداث حالة من الاستقرار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل كامل أو في المنطقة بشكل أعم. وبالتالي ميلادينوف الذي حذر من أن خطة وقف إطلاق النار أو وقف الحرب على قطاع غزة يمكن أن تنهار في أي لحظة معينة، هو يدرك أن العقلية الإسرائيلية لا تقوم على الحسابات الواقعية وإنما تقوم على حسابات الرغبة السياسية بالدرجة الأولى والهوس الأمني بالدرجة الثانية. وبالتالي يمكن لإسرائيل في كل مرحلة من المراحل أن تذهب إلى عملية خلط الأوراق وأن تضيع كل الجهود التي يمكن أن تقوم بها أو يقوم بها.
1: يعني هل أفهم منك أن نتنياهو بطريقة أو أخرى يستعمل التصعيد في الضفة كصمام أمان في الوقت الذي يقدم نفسه نفسه شريك في خريطة الطريق لغزة لا ينوي

0: أصلا الالتزام بها؟
1: بالضبط، هذه هي جوهر المعادلة التي يريدها بنيامين نتنياهو. يريد أن يقول أنه هو فعليا صمام من أمان للواقع السياسي والأمني الإسرائيلي، ودون بنيامين نتنياهو فإن إسرائيل ستكون في خطر. ووفقا لمنظور الخطر الذي يقدمه بنيامين نتنياهو هو الخطر الوجودي، وهذا خطاب اعتمده بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر. ولاحظي كيف أن بنيامين نتنياهو استخدم هذا الخطاب الوجودي للداخل الإسرائيلي من جانب، وللتأثير على الإدارة الأمريكية من جانب آخر، حتى أن الإدارة الأمريكية، الإدارات المتتابعة بما فيها إدارة دونالد ترامب، هي باتت تعتمد بشكل كبير جدا السياق الإسرائيلي والخطاب الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية، وتحولت من مفهوم المصالح، مفهوم مصالح الاستقرار في المنطقة، إلى تطبيق المصالح الإسرائيلية. وهذا هو ربما الجوهر الذي يريده بنيامين نتنياهو. لكن هنا نقطة مهمة أنا باعتقادي، وهو أن بنيامين نتنياهو عندما يتحدث الآن عن موضوع الإنجازات الأمنية، هو نفسه الذي حاول أن يزج بالجيش الإسرائيلي في كثير من الاتهامات فيما يتعلق بالاشكاليات في الضفه الغربيه وخلق حاله من الفراغ الامني، وبالتالي امكانيه ان تكون هناك حاله ملتهبه وليست حاله مستقره ميدانيا.
0: شكرا جزيلا السيد سليمان بشارات، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا. الان ننتقل الى تطورات الملف اللبناني، إذ قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف المصدر أنه لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكن الحكومة اللبنانية لا تريد إراقة دماء داخليا. وأكد المصدر كذلك أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وقال إن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. ينضم الآن إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد. ماذا تستخلص من هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ ما أهميتها؟
2: نعم، التوقيت مهم، يعني من ناحية أنها تأتي قبيل ما كلنا نعرف اليوم الانتخابات الإسرائيلية، وأن إسرائيل تراوغ في الموضوع المفاوضات، وهي لا تريد أساساً الانسحاب، وتحاول قدر الإمكان زج الساحة اللبنانية إلى صراعات داخلية، بحيث أن أصابع الاتهام تشير إلى حزب الله بأنه هو المسؤول عن عدم انسحاب إسرائيل، وأن سلاحه هو المشكلة. يعني هذا ما تحاول إسرائيل، زج لبنان بهذه السردية يعني. ولكن بكل تأكيد أن
0: وهذا ليس جديد،
2: ولكن لبنان يعني هو يتمسك بالمفاوضات ويقول أنه ملتزم بكل ما طلب منه، وخاصة في المناطق التجريبية، وقد قام فعلا الجيش اللبناني بالانتشار حتى في هذه المناطق الصغيرة زوتر الغربية، ومنع حزب الله من الانتشار فيها، وطبق كل ما طلب منه يعني، وهو بالتالي يفرض سيطرة الدولة اللبنانية ويخرج إسرائيل من كل هذه الحجج التي تستعملها ضد لبنان. إلا أنه يعني الحقيقة هو أيضا إضافة إلى موضوع الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية،
0: نعم،
2: نحن في حالة مراقبة إقليمية إذا صح القول، ولبنان يعرف هذا الموضوع، خاصة أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على إيران، ومن خلال ما سمي بالإنزال الاقتصادي، وبالتالي نحن في حالة انتظار إلى ما سيتم أو ما هي.
0: وفي الانتظار أستاذ عماد، وفي الانتظار الغارات الإسرائيلية مستمرة، هي غارة جديدة بحسب مراسلنا على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، وهو الأمر الذي أعربت السلطة اللبنانية على محاولة إبقاء بعيدا وعدم الزج به في هذا المسار. الآن مع هذه الغارة الجديدة، على ماذا يعول لبنان؟
2: يعني يعول لبنان أولا على الضغط الدولي في وجه إسرائيل لكي لا تتوسع في عملياتها العسكرية، ويقول للعالم بأن لبنان فعلا يريد السلام، وأن هذه الدولة اللبنانية وهذا رئيس الجمهورية هما الشركاء الحقيقيين لأي تسوية في بين لبنان وإسرائيل. وإذا سقطت هذه الدبلوماسية التي يتمسك بها لبنان ويريد أن يكون لبنان هو صاحب قرار السلام

0: يتكلم عن الحرب فيه، وأن
1: وماذا عن اليونيفل والتمديد له؟ يعني إلى أي حد فعلا هذا يخدم لبنان حاليا ومهم وضروري له؟
0: نعم أكيد لبنان يريد طرف آخر، لأن إسرائيل تتزرع بكل الأمور وتقول أنا لبنان لا ينفذ ما طلب منه، وما يزال حزب سلاح حزب الله موجود، وما يزال تهريب موجود، وما يزال تمويل لحزب الله موجود، ولكن لبنان يريد طرف آخر يتحقق من كل المزاعم الإسرائيلية. اليونيفيل حتى هذه اللحظة لعبت هذا الدور.
1: نعم، ولكن يعني السؤال فعلا يعني فعلا هل يضمن لبنان الرسمي موافقة موسكو وبكين وسائر العواصم صاحبة النقد في مجلس الأمن؟ هل فعلا يمكن أن تضمن أن تكون على جانب لبنان في هذا المسار؟ هذا ما سنتابعه. شكرا جزيلا لك دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. الآن إلى التوتر الأمريكي الإيراني، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب. معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومن طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. أهلا بكما من جديد فادي وبابا، وأبدأ معك فادي. إذن معلومات جديدة من البيت الأبيض بالنسبة للعقوبات ومن يشارك وشارك في الماضي في تسهيل الأمور بالنسبة لطهران.
2: نعم ليلى، في إطار ما سبق أن أعلنه وزير الخزانة في هذه الحرب الاقتصادية لقطع شرايين الحياة عن الاقتصاد الإيراني كما قال، وعقوبات ثانوية على الشبكات والدول التي تواصل تمكين إيران ماليا، أعلنت الخزانة اليوم عن ثلاث عقوبات استهدفت مدير فرع أو بنك ملي الإيراني في الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا بنك مصر في الإمارات. واتهمت الخزانة هذا الفرع بأنه يسهل عمليات نقل أموال بقيمة 1,800,000,000 دولار لأجهزة داخل إيران، منها وزارة الدفاع على سبيل المثال، وسط شكوك أنه سهل هذه التحويلات لنحو 100 كيان مرتبط بما تصفه أو ما تسميه وزارة الخزانة الأمريكية بشبكة الظل المصرفية لدى إيران، والتي تساعد إيران على الاستحواذ على العملات الأجنبية تحديدا عملة الدولار. وعليه الخزانة تتطلع إلى منع أو سحب ترخيص بنك مصر الإمارات من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، وفضلا عن فرض عقوبات أيضا على هيئة تجارية مقرها في هونغ كونغ في إطار العلاقة أيضا التسهيلات المالية مع إيران. وبالتالي تواصل الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراءات، ولكنها لا تزال حتى هذه اللحظة دون المستوى الذي سمعناه سابقا من عملية إنزال اقتصادي توازي عملية الإنزال الحلفاء في النورماندي.
1: نعم.
2: في الحرب العالمية الثانية. لكن في ظل هذه العقوبات يستمر الموقف الأمريكي على حاله، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى التفاوض مع إيران، إيران من يستجد التفاوض، وأن الحركة الملاحة عادت إلى طبيعتها إلى مضيق هرمز تحت سيطرة القوات الأمريكية.
1: لنتابع إذا كان هناك رد فعل من طهران. بابا، ما الجديد عندك؟
3: نعم، بالنسبة لهذه العقوبات ليلى، هناك هذه التصريحات وهذه البيانات المتتالية خلال الأيام الماضية منذ الإعلان عنها ثم عرض تفاصيلها من قبل واشنطن. بالنسبة للخارجية الإيرانية، كان هناك بيان قبل بضع ساعات بشأن هذه العقوبات تأكد على أنها إرهاب اقتصادي، على أنها جريمة ضد الإنسانية، خرق للمواثيق الدولية للقانون الدولي لميثاق الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق والحريات السياسية، ولا سيما الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقول وزارة الخارجية الإيرانية إن ما هو أخطر من فرض هذه العقوبات التي تصفها بغير المشروعة على إيران هو ذلك الإكراه، ذلك القصر، تلك المحاولات وتلك الضغوط وتلك التهديدات التي تلوح تلوح بها واشنطن وترفعها في وجه الكيانات والأطراف الأخرى من خارج إيران، الجهات التي قد تكون لإيران معها شراكات اقتصادية أو تجارية. ترى طهران في هذه الإجراءات وفي هذه التهديدات ما

0: تصفه بأنه تعد وبأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي فهو انتهاك للنظام الدولي. تقول طهران في رسالة بعثها وزير الخارجية الإيراني قبل يومين أو ثلاثة أيام إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي أنه ليس لواشنطن أن تجبر أطرافا أخرى طرفا ثالثة على وقف تعاملاته المالية الاقتصادية والتجارية مع إيران. تقول طهران أيضا، تقول وزارة الخارجية، إن هذه العقوبات صممت لتمس الإيرانيين في عيشهم، في سبل عيشهم اليومي، في قوتهم اليومي،
1: نعم،
0: في
1: نعم،
0: حصولهم وحقوقهم في الدواء والغذاء، وفق ما تقول وزارة الخارجية الإيرانية.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة من طهران، وأشكرك طبعا فادي منصور من البيت الأبيض. ونتابع مع هذا الموضوع مع ضيفية هنا في الاستوديو، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. سيد تيم كونستانتاين، أبدأ معك. يعني وزير الخزانة الأمريكي يهدد ليس فقط إيران ولكن يهدد الدول التي لا تنضم للعقوبات بأنها ستشارك إيران عزلتها، هل هذا تهديد واقعي في هذه المرحلة أم نوع وضمن المبالغة الخطابية التي تلجأ إليها الإدارة الآن؟
2: It is realistic, and the analogy
3: هذا تهديد واقعي، وأنا غالبا ما أقول أنه هناك قوانين من أجل منع الأشخاص من الدخول إلى البلاد بشكل قانوني، وهذه القوانين لم يتم تطبيقها، ولذلك الملايين من الأشخاص دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني حتى بدأ الرئيس ترامب بتنفيذ القانون، ومن ثم وصل الرقم إلى صفر تقريبا. المقاربة نفسها تنطبق على إيران. أعتقد أنه كان هناك تاريخ طويل من العقوبات التي فرضت على إيران، ولكنه لم يتم إنفاذها بشكل جدي، وكان هناك طريقة لتتلافى إيران على هذه العقوبات بالتعاون مع دول أخرى. وإذا الولايات المتحدة تطبق ما كانت تنوي أن تقوله أو أن تفعله منذ سنوات عدة، وبات هناك أجزاء إضافية لهذه المقاربة، ولكن آلية الإنفاذ بما في ذلك تطبيق هذه العقوبات على الدول التي تساعد إيران على التلافي هي التغيير الأساسي.
1: بمعنى آخر دكتور صدقيان، طهران ستكون في مواجهة شيء مختلف. يعني إذا كانت تعتقد أنها عانت بسبب عقوبات سابقة ولكنها كانت بحسب واشنطن تلتف عليها، الآن الموضوع مختلف، هل توافق؟
4: من الصعب جدا أن نعتقد بأن هذه العقوبات سوف تحاصر إيران بشكل مطلق، لأن إيران هناك الكثير من عوامل القوة تستطيع إيران أن تفلت من هذه العقوبات وهذا الحصار، بالإضافة إلى خبرتها في هذا المجال. هناك إطلالة لإيران على المياه الدولية، على المحيط الهندي، على المياه الخليجية، على بحر قزوين، وبالتالي هذه المياه الدولية من عوامل القوة التي تستطيع بها أن تتاجر وأن تعمل مع السوق العالمية. النقطة الثانية، ليس من المعلوم لحد الآن عدد الدول التي سوف تقبل بهذه القواعد الأمريكية، قواعد العقوبات الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن تطبق هذه القواعد، قواعد الحصار، على النظام الدولي في العالم، ومن الصعب علينا التصور بأن الدول سوف تقبل ذلك. الآن نحن لدينا الصين رفضت ذلك، روسيا رفضت، الباكستان أيضا رفضت الانصياع لهذه العقوبات، وبالتالي هناك الكثير من الدول لا تريد، لأن هذه الدول، وزارة الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة أصدرت هذه القرارات، لكن كيف يمكن لوزارة أن تطبق هذه القرارات على المجتمع الدولي، على دول المجتمع الدولي؟ ولذلك أقول ليس من المعلوم ما هو عدد الدول التي سوف تستجيب لهذه العقوبات. إضافة إلى قضايا أخرى، إيران تمتلك بعلاقات جارة وحدود مشتركة مع 15 دولة في محيطها، هذا يعني.
1: ولكن بعض هذه الدول بالفعل أخذت إجراءات، مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة هي استبقت حتى حديث وزير الخزانة، وكانت يعني مورد أساسي بالنسبة لتجار إيران والمعاملات التجارية.
4: هذا صحيح، لكن الإمارات الآن يعني قطعت علاقاتها الاقتصادية والمالية مع إيران.
1: ما الذي يمنع دول أخرى؟

0: أن تحذو حذوها.
1: والباكستان لم تذهب حذو الإمارات، تركيا مع روسيا،
0: ولكن
1: لم
0: عندما
1: تلتزم.
0: تصبح هناك عقوبات ستفرض على هذه الدول ربما يتغير الأمر، وهنا يعني وهذا ربما ما كان يشير إليه
1: في نهاية المطاف. هذه الدولة وعلى قلت بأنها الآن نحن 47 عاما نحن في عقوبات، وبالتالي استطاعت إيران أن في ظل العقوبات أن تنتج المنظومة الصاروخية، في ظل العقوبات أن تنتج أو تؤسس للبرنامج النووي الإيراني، وتنتج كل هذا التقدم التي حصلت عليه. وبالتالي من الصعب علينا التصور بأن مثل هذه العقوبات تستطيع خنق إيران.
0: ونجحت في الصمود سيد كونستانتين لمدة 6 شهور، وفي حين كان الرئيس ترامب يتوقع أن الأمر أسهل من ذلك بكثير. هل هناك درس مستقى ربما من هذا الصمود؟
2: أعتقد أن هناك مزيج. هناك حديث خلال الأيام الأخيرة حول ما إذا كان الجهد الاقتصادي يعني أن الجهد العسكري قد فشل، والأمر شبيه بمبارزة الملاكمة مثلا. قد تستخدمون بعض المهارات في بداية المباراة، ولكنكم قد تغيرون استراتيجيات مع استمرار المباراة، وهذا الأمر لا يعني أن الضغوطات لم تتزايد. طبعا الضغوطات العسكرية تراكمت خلال الأشهر الأولى. وهنا على المستوى الاقتصادي، أنتم ذكرتم مثلا الإمارات، 31% من واردات إيران أتت من الإمارات، و13% من كل ما تصدره إيران يذهب إلى الإمارات. هذه ضربة كبيرة، صفعة كبيرة لإيران بقرار دولة واحدة. ومن ثم ننظر إلى دول أخرى، لقد تم ذكر الصين، سواء ما إذا كانت الصين ستشارك أم لا لا نعلم. الصين قالت أنها لن تشارك، ونحن لا نتوقع من الصين أن تقول أنها ستطبق كل ما تقوله الولايات المتحدة.
0: أو روسيا أيضا كذلك، روسيا التي رفضت أن تستقبل رئيس CIA يعني خلافا لما كان يجري في السابق. للأسف الوقت انتهى، ولكن سنعود للمتابعة. شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن ننتقل لزميلة رنيم أبو خزام والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في وضع مضيق هرمز بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب، خصوصا بعد تصريح القيادة المركزية أن القوات الأمريكية نجحت في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملاحة في المضيق.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. 6 أشهر مرت على اندلاع الحرب في المنطقة، ولا تزال طبول الحرب تقرع في الشرق الأوسط وسط تصعيد عسكري وحصار اقتصادي وأفق دبلوماسي جامد. ومع انتهاء مهلة 60 يوما للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم، عاد مشهد التصعيد إلى الواجهة مجددا، مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوميا موقفه بشأن مضيق هرمز باعتباره إقليما أمريكيا، وسط تأكيد إيراني على فرض قواعد للملاحة في مضيق هرمز. كل هذه التطورات إلى جانب تحدي تجديد المخزون الصاروخي لأطراف الصراع، نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ، تفضل عمر.
4: نعم رنيم، في الحقيقة نبدأ من هذا الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية، وقالت إنها عمليات لإزالة الألغام من مضيق هرمز وتحديدا من المسار الدولي في هذا المضيق. القيادة المركزية قالت إنها أزالت عشرات الأجسام التي تشبه الألغام، كان منها فقط 11 لغما حقيقيا، وعدد قليل منها تم زرعه بشكل صحيح. طبعا نحن نتحدث هنا عن هذا المسار الذي قامت الولايات المتحدة بإزالة الألغام منه، هذا هو المسار الدولي. طبعا هذا هو المسار الشمالي الإيراني وهذا هو المسار العماني. القيادة المركزية قالت إن هذا المسار خال من الألغام، وأن من حق السفن وتستطيع هذه السفن المرور بسلام عن طريق هذا الممر الدولي. نتحدث أيضا عن بيانات القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أن 1500 سفينة عبرت عبر مضيق هرمز، وذلك منذ شهر مايو، وكانت تحمل هذه السفن أكثر من 750 مليون برميل من النفط كانت في طريقها للأسواق

0: العالمية. القيادة المركزية قالت أيضا أنها اعترضت نحو 75 سفينة حاولت اختراق الحصار المفروض على السواحل الإيرانية. نشير إلى أن هذا الحصار يمتد من هذه المناطق من هنا وحتى من هذه المنطقة هنا، وتمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية، لكنها قالت إنها سمحت لبعض السفن بالاتجاه إلى الموانئ الإيرانية وذلك لأسباب إنسانية. نشير أيضا إلى الملف الإنتاج الحربي والمخزونات الأمريكية. طبعا صواريخ باتريوت كانت الولايات المتحدة تملك نحو 2300 صاروخ قبل عملية الغضب الملحمي، وتراجعت هذه الصواريخ إلى نحو 1000 صاروخ مع وقف إطلاق النار، ثم تراجعت إلى نحو 827 صاروخا في نهاية يوليو الماضي. كذلك صواريخ ثاد تراجعت هي الأخرى، كانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 452 صاروخا قبل عملية الغضب الملحمي، ثم تراجعت إلى نحو 262، وارتفعت بعض الشيء في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 278. نشير الآن إلى المخزونات الإيرانية. المخزونات الإيرانية، المخزون الصاروخ الإيراني قبل الحرب بلغ 2500 إلى 6000 صاروخ بحسب بعض مراكز الأبحاث، وهي تصل إلى مديات تتراوح بين 700 إلى 4000 كيلو متر. طبعا إنتاج الصواريخ الإيرانية، كانت إيران تنتج نحو 300 صاروخ شهريا وذلك قبل الحرب، ثم تراجعت إلى 40 صاروخا في الشهر حاليا في هذه الأوقات. نسبة التراجع بلغت 90% تراجع إنتاج صواريخ طهران وبحريتها ومسيراتها. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. رنيم، نعود إليك وإلى ضيفك للنقاش.
1: شكرا لك على هذا العرض. إذن معنا في الاستوديو العميد يسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، بداية نبدأ بالنقطة الأساس، عندما تتحدث سندكم عن إزالة الألغام، إذن ما هي المسارات التي تصبح متاحة في مضيق هرمز برأيك؟
2: رنيم، دعينا نتحدث بالصورة الكبرى أولا. اليوم الاستراتيجية الإيرانية هي الوقت والنفط، يعني هي تعتمد على حصر النفط بيدها أو مرور النفط. اثنين، تستعمل عامل الوقت. ماذا يفعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب يحاول أن يخلق مسار آمن إلى حد ما لينزع ورقة النفط، وهو قال البارحة أنني لا أعتقد أن هناك وقتا معينا لهذه الحرب، فهو ينزع الوقت والنفط من يد إيران. ما الذي يجعل إيران رنيم مهمة جدا وقادرة؟ هي عامل الجغرافيا، يعني هي على المحيط، لديها تقريبا 2500 كيلومتر من الشاطئ. وما يجعلها مهم رنيم، وهنا بيت القصيد، إنها لديها تقريبا وحدة 31 جزيرة في الخليج، وبالتالي هي إذا اعتبرنا أن هذه هي المنظومة للجزر، هذه المنظومة للجزر هي في المناطق المياه العميقة، والمياه العميقة تسمح للناقلات بالمرور، الناقلة بحاجة إلى 30 متر أو أكثر، وبالتالي هي قادرة على السيطرة على المضيق، هي قادرة على السيطرة على هذه المسارات. من هنا يعطي الجغرافيا عامل مهم. اثنين، الأمريكيون هو الحصار، اعتمدنا الحصار والعقوبات الاقتصادية الأخيرة كما قال عنها أنها دي داي أو ما يشابه. فإذن أنت أمام هذه المرحلة بصورة كبرى، ولكن إذا ذهبنا إلى المسارات القديمة، المسار القديم هو اليوم، هو القديم هو هذا المسار، يعني الدخول والخروج أو ما يسمى بالتي أس أس. اليوم عندما نتحدث عن المسار الجديد، هو المسار الإيراني حول جزيرة لارك وجزيرة قسم، وهذا ما يأخذنا على أهمية هذه الجزر. اثنين، عندما اتفقت عمان مع الاي ام او، وكالة الملاحة الدولية لهذا المسار، بدأنا نرى أن هناك عملية تغيير الهندسة المائية لمضيق هرمز، وبالتالي المنطقة التي تحدث عنها الرئيس ترامب هي هذه المنطقة. ولكن كيف تنزع الألغام رنين؟ تنزع الألغام، تحدد منطقة جغرافية معينة، اثنين، أو ما يسمى بالمابينج، تحدد، اثنين، يتم رصد الألغام وبناء خريطة معينة عبر رصد المعلومات أو الداتا عن هذه الألغام. هذه الداتا إن كان عبر المسيرات المائية السطحية أو المائية تحت الماء أو حتى الطائرات، وبشكل أن تكون السفن بعيدة بمكان آمن. عندما يتم رصدها، هناك ما يسمى بالداتا، هذه الداتا تذهب إلى

0: كمبيوتر معين قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يحدد نوعية وكيف. اثنين، قد يكون هناك عملية إرسال مسيرات تحت الماء لتفجيرها، وتبقى دائما الكلفة الاقتصادية. يعني على سبيل المثال، المسيرة المائية تحت الماء لتفجير لغم ما تكلف تقريبا 164 ألف دولار، بينما اللغم الإيراني قد يكلف بين 5000 إلى 10000 دولار. فإذن أنت أمام حرب اقتصادية من نوع جديد. فإذن هذه هي بشكل عام، ولكن الأساس أنه اليوم نتحدث على الحرس الثوري. الحرس الثوري في وقت من الأوقات قال أن هذه هي منطقة النفوذ الخاصة به، وبالتالي دائما كنا نرى أن الاستهداف للسفن أغلبها يحصل في هذه المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت خلال 13 يوما في نهاية شهر بداية شهر أغسطس، هي دمرت أو حاولت أن تدمر المنظومة العسكرية، المنظومة العسكرية البحرية رنيم. ما المقصود بالمنظومة العسكرية؟ الرادار، الرصد، تحديد، وبالتالي استعمال سلاح قليل الثمن مقابل فعلا تعطيل فعلا أي ناقلة. ولكن الهدف التعطيل هو هدف أساسي، هي لا تريد إغلاق المضيق لأنه قد يدول موضوع المضيق، هي تريد أعطاب وبالتالي تتجنب أي عملية تلوث للمياه في منطقة الخليج رنيم.
1: طيب، إذن هل تعتبر بأنه بكل الإجراءات التي اتخذها الأمريكية على مدى الأسابيع الماضية تمكن من قلب المعادلة في هذا الممر الاستراتيجي؟
0: حتى الآن ليس كافيا. 20 مليون برميل يوميا، حتى الآن يقول ترامب أن هناك تقريبا 15 مليون برميل يخرج، ولكن أيضا هناك موضوع ينبع أنابيب النفط السعودية شرق غرب، هي تؤمن تقريبا 7 ملايين بالإضافة إلى الفجيرة من الإمارات. هذا الأمر ليس مؤكدا، نتحدث عن 4 إلى 5 مليون برميل، ولكن لا يزال الأمر مهم. ولكن لا أحد يسيطر على مضيق هرمز أو على الممر رنيم. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الضغط المالي، منع تصدير النفط، زيرو نفط كما يقال من جزيرة خارك، وبالتالي إيران قادرة على التعطيل. يعني الفريقين قادران على التعطيل أو يسمى الديسربشن للموضوع. ولكن لماذا؟
1: ولكن لا يمكنهما السيطرة عليه بشكل،
0: ليس هناك من سيطرة. المهم اليوم أن تخلق، يعني نزع الألغام يؤدي إلى خلق ممر أو مسلك آمن. يعني اليوم السؤال
1: آمن من ناحية الألغام وليس آمن من ناحية الصواريخ الإيرانية أو السيارات.
0: هنا شكرا على هذا السؤال رنيم، لأنه اليوم إذا استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية كل الشاطئ الإيراني من منظومات، يعني من رادارات ومن رصد وما شابه، لماذا اليوم إذا شعرت إيران أن الرئيس ترامب ينزع من يدها هذا المسار في الجهة العمانية، لماذا تسمح له؟ لأنه يضرب كل الاستراتيجية الإيرانية. هناك 3 إمكانيات محتملة. 1، أن إيران تعيد بناء هذه المنظومة العسكرية على فعلا على منطقة على البحر، يعني على الشاطئ 2500 كيلومتر. 2، هي تريد فعلا أن تمنع وتعطل وترفع مستوى الأمن أو مستوى المخاطر، وبالتالي تمنع رئيس ترامب من تحقيق أهدافه. 3، وهذا هو الأهم، أو أنها تصبر فعلا لمرحلة السيناريو الأسوأ. يعني السيناريو الأسوأ عندما فعلا تصل إلى درجة يعني مذرية بالموضوع الاقتصادي، بالموضوع الأمني، وبالموضوع أن تذهب إلى حرب استباقية، وهذا ما قالت عنه مجلة وول ستريت جورنال منذ أسبوع تقريبا رنيم.
1: في ظل التحذيرات الإيرانية والتأكيدات بأن مضيق هرمز مغلق، ونحن نسمعها على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين، هل برأيك أن إيران لا تزال تسيطر على هذه الورقة القوية في الحرب، أم أنها خسرت هذه الورقة بفعل استخدامها لمرات عدة؟
0: رنيم، هناك استراتيجية إيرانية، وهو قالها الرئيس ترامب، أن إيران لم تربح أي حرب ولكنها لم تخسر أي تفاوض. يعني اليوم إيران هذا المبدأ، تأخذ ما ليس لها، وبالتالي عندما تفاوض تعطي مما ليس لها وتعتبره على أنه تنازل. من هنا نرى أن إيران باتفاق بين عمان وبين عمان وإيران أن خلقت مسارا مهما جديدا، يعني الدخول القصري والدخول الحتمي بسيطرة إيرانية، والخروج إذا حسب الرغبة من ممر إيراني، أو فعلا الخروج من الممر العماني. ولكن هذا الأمر تقنيا رنيم ممكن بكل الأحوال.

0: ولكن يبقى القرار السياسي والموافقة الأمريكية.
1: طيب لنذهب إلى نقطة أخرى مختلفة يعني وليس عن ماضي هرمز. اليوم فيما يتعلق بالمخزون الصاروخي وتحديدا الصواريخ الدفاعية، رأيك كيف يبدو المشهد لناحية استخدام هذا المخزون ولناحية القدرة على إعادة ملء هذا المخزون؟
0: تحدث عمر عن القدرة الإنتاجية الإيرانية، وهذا ليس بالضرورة أن يكون كبيرا، لأنه بالنسبة لإيران صاروخ واحد قد يعطل المسار في كل. اليوم ما ينقص الولايات المتحدة الأمريكية هو فعلا المخزون الصاروخي للدفاعات الجوية، وهذا ما يجعل روسيا حتى أن تكون أكثر هجومية. على سبيل المثال التوماهوك قبل الحرق الصاروخ صرفت ما يقارب 1000 للتعويض حتى العام 2031. حتى الثاد، نتحدث الثاد والتوماهوك كلفة كبيرة جدا، يعني الثاد تقريبا يصل إلى 10 إلى 12 مليون، وبالتالي نهاية العام 29 كي تكون قادرة عليها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة، ليست قادرة على الذهاب إلى الحرب لأنها ليست قادرة على الدفاع عن نفسها، وبالتالي هذا الأمر يسمح لروسيا والصين أن يتصرفا كما يشاءان.
1: شكرا لك عميد على كل هذه المعطيات، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا رنيم وشكرا للعميد الياس حنا، والتغطية تتواصل على رأس الساعة. لكم مني أطيب تحية في ملا.
3: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تهديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
12: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
13: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما معطيك لينا.
14: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
15: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار

أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة، ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة والمفاوضات بين لبنان

0: وإسرائيل. في آخر مستجدات كل ذلك، إذن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي إن إعادة المسار الدبلوماسي لوضعه الطبيعي ليست مستحيلة، وإن على واشنطن إدراك أن الضغط لا يجدي نفعا. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. دبلوماسيا قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة. أضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد ملادينوف للجزيرة أنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن القطاع. في الضفة الغربية قال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال بمسيرة قيس البيطاوي القيادية بشبكة مسلحين سابقة في جنين مع 2 آخرين. وفي لبنان فاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة أن هناك تضييع للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. أضاف المصدر أن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة ولكن جهوده لم تفلح، وأكد أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني هو احتمال بعيد. وقال المصدر ذاته إنه لا تقصير من الجيش اللبناني ولكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. أضاف المصدر للجزيرة أنهم بعثوا رسائل إلى حزب الله للتشاور لكن لا تجاوب منه. الآن مشاهدينا سنحاول متابعة مزيد من التفاصيل. المحدثة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. فادي، وزارة الخزانة الأمريكية إذن تعلن فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، حددت بطبيعة الحال الشبكات الوسطاء القنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط وأيضا للالتفاف على العقوبات. معك التفاصيل.
1: نعم شوان، هذه العقوبات الجديدة تتركز أولا على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي، والذي تعتبره الولايات المتحدة نقطة أساسية من أجل توفير التحويلات المالية لإيران لهيئات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك شركة في هونغ كونغ تتهمها الخزانة بالتورط في عمليات غسيل أموال لصالح مكتب صرافة في إيران، فضلا عن توجيه اتهامات عمليا إلى فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، الذي تقول الخزانة أنه يشتبه بأنه قام بتحويلات مالية قد تصل إلى 1,800,000,000 دولار لصالح هيئات داخل إيران من بينها وزارة الدفاع لتوفير العملات الأجنبية تحديدا عملة الدولار. وبناء على ذلك تعتقد أن هذا المصرف هو جزء مما تصفه الخزانة الأمريكية بشبكة الظل المصرفية الإيرانية التي تزود إيران بالعملات الصعبة وتسمح لها بالتحايل على نظام العقوبات. تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرب الاقتصادية، هذا الفصل الجديد مع دخول الحرب ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الشهر السادس، حيث تركز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ورقتي الحصار من ناحية ولكن أيضا العقوبات، حيث يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، لا بل هو ينشر على حسابه على تروث سوشيال، ويؤكد في تصريحاته أن مضيق هرمز بات أراض أمريكية جديدة كما يزعم، في الوقت الذي يقول فيه وزير الخزانة أن إيران غير قادرة على تصدير أي شيء بحكم الحصار، في حين أن الولايات المتحدة عبر قواتها المسلحة سهلت تصدير نحو 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. وعليه من الواضح أن الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن وفق ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست مستعدة للتفاوض مع إيران، في حين أن الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تستجدي هذا التفاوض بعد أن جرى إبلاغ الوسطاء وتأكيدات الرئيس الأمريكي أنه ليس معنيا بإعادة

0: إعادة تجديد العمل أو تمديد العمل بمذكرة تفاهم. وبالتالي من الواضح أن الإدارة الأمريكية تعتبر في الوقت الراهن أن ورقة مضيق هرمز لم تعد بالفعالية نفسها التي كانت بالنسبة لإيران، وعليه شروط أي تفاوض ينبغي أن تقوم على وقائع جديدة تأخذ في عين الاعتبار أن الولايات المتحدة هي من يبادر في الوقت الراهن، سواء من خلال عقوبات أو من خلال الحصار أو من خلال فتح هذه المسارات في مضيق هرمز من أجل الملاحة التجارية، في حين أن إيران تتلقى وتحاول أن ترد على الفعل الأمريكي من خلال العودة إلى مسألة مذكرة تفاهم وإلى التفاوض، في حين أن واشنطن ترى أن هذه المذكرة عمليا على أساس بعض بنودها لم تعد قائمة، خصوصا أن إيران لم تعد تمتلك الحق بالضغط عبر مضيق هرمز.
1: شكرك فهدي. بابولد حرمة، نتابع معك الموقف الإيراني. لا أدري إذا كان هنالك أيضا رد فعل على هذه العقوبات الجديدة، ولكن بشكل عام نتابع معك الموقف في طهران.
2: نعم نشوان، بالفعل هناك مواقف سابقة لا مواقف لاحقة على هذه العقوبات الأخيرة وعلى هذه التفاصيل المتعلقة بالعقوبات الأمريكية، لكن وزارة الخارجية الإيرانية وقبل بضع ساعات تحدثت عن هذه العقوبات في بيان مطول تصفها بالجريمة ضد الإنسانية، بالعقوبات التي لا مبرر لها بغير الإنسانية، وتقول إنها تمس الإيرانيين في عيشهم، في قوتهم، في رزقهم اليومي وفي هم حياتهم اليومي، ويقول كذلك إنها تهدد مصادر الغذاء والدواء لملايين المدنيين كما جاء في هذا البيان. بالنسبة لطهران، لوزارة الخارجية، هذه العقوبات ليست مجرد عقوبات غير مشروعة كما تقول إيران ضد هذا البلد، لكنها أيضا تجاوز وخرق سافر للقانون الدولي لميثاق الأمم المتحدة، للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والعهد الثاني أيضا الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا كما تقوله وزارة الخارجية. تقول وزارة الخارجية أيضا إن هذه العقوبات تتجاوز إلى سيادة الدول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بتذلك التلويح بتلك التهديدات، تهديدات الأطراف الأخرى الدولي والكيانات والبنوك والموانئ والمطارات الأخرى غير الإيرانية، تتجاوز إلى فرض إلى محاولة فرض السيطرة، إلى انتهاك سيادة الدول، ذاك ما تقوله وزارة الخارجية في عدة بيانات وفي تصريحات مختلفة. كانت هناك رسالة بعث بها الوزير عباس عراقجي إلى الأمم المتحدة، بالتحديد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب فيها بضرورة أن تكف واشنطن عن تلك المحاولات، محاولة القسر والإكراه. يقول عباس عراقجي في تلك الرسالة: ليس لواشنطن أن تكره أطرافا أخرى على الامتثال لما تقوم بها من ما تتخذ من عقوبات ليست مشروعة، بالأحرى محاولة فرضها على أطراف أخرى على الدول والكيانات. كانت هناك إشارة من طرف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بشأن موقف دولة الصين، بشأن موقف الصين من هذه العقوبات. يشيد باقر قالباف بموقف الصين ويقول إن العلاقات الإيرانية الصينية مبنية قائمة على تبادل المنفعة، على احترام سيادة الدول وعلى تبادل المنافع الاقتصادية والتجارية. يؤكد الإيرانيون أن هذه العقوبات الاقتصادية بكل تفاصيلها، بكل ما يرافقها من تهديد ومن تلويح بالعقوبات والانتقام من الأطراف التي تخرقها، إنما هي تعبير عن ذلك اليأس، عن ذلك العجز الذي منيت به الولايات المتحدة في حربها، في خيارها العسكري، وبالتالي لجأت إلى هذا الخيار الاقتصادي.
1: بابولد حرمة، شكرا لك مراسلنا في طهران. مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل الجزيرة يفيد بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. نشاهد هذه الصور الأولية للغارة، لنا عودة مع هذا التطور في سياق النشرة بحول الله. إذا ما زلنا نتابع هذه الصور مشاهدينا من مرتفعات علي الطاهر التي تشهد استهدافات إسرائيلية جديدة في غارة على هذه المرتفعات الواقعة جنوبية لبنان. يعيد المسار الذي مضت فيه الحرب وتداعياتها وتعقيداتها إلى الواجهة، يعيد أسئلة عن كيف غيرت هذه الحرب ورهاناتها من الجانبين الأمريكي والإيراني من التفاوض ووظيفته السياسية وآلياته المعتادة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رانيا حلبي.
3: استمرت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس ترامب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات بين إيران والتركيا الأوروبية طيلة أشهر في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة وضمانات تتيح

التأكد من برنامج إيران النووي وتسمح برفع العقوبات، وكان مسارها مصحوباً بمقترحات وتصورات من الجانبين، لكن محاطاً بكثير من الشكوك والتعثر. لكن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في جنيف عشية الحرب وسبقها ضغط أمريكي وتحفظات إيرانية وتهديد إسرائيلي برفض أي توافق لا يراعي مصالح إسرائيل، كانت مؤشراً على انتهاء مسار تفاوضي اشتغل كديناميكي.

0: مع تغيير الإطار من الحوار كسياق كما كان سابقاً إلى ضغط عسكري مصحوب بتهديد من الجانبين، ومعه سيتغير شكل التفاوض مع ظهور الوساطة الباكستانية. وفي يونيو الماضي تغير مجدداً سياق التفاوض مع قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز ليقابله قرار أمريكي بحصار موانئ إيران. وفي 17 من أغسطس الجاري انتهت الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن دون انطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص البند الثالث من المذكرة، لتعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية المباشرة والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
1: وللنقاش مشاهدينا معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكما. الحقيقة هنالك أيضا فيما يتعلق بحزمة العقوبات، سأبدأ معك دكتور شرقاوي، المتعلقة بمحاولة تشديد الخناق على الإيرانيين، هناك تركيز أيضا واضح من الأمريكيين على الطرف الثالث، الأطراف التي إما قد تساعد الإيرانيين تحت مظلة تساعد الإيران أو تحاول الالتفاف على العقوبات. أهمية هذا بالنسبة للأمريكيين في هذا التوقيت والغرض منه؟
2: التركيز على الطرف الثالث كناية عن دول على الأقل حوالي 20 دولة تتعامل بشكل أو بآخر مع إيران رغم غطاء العقوبات، هو في حد ذاته تحدي يعني مزدوج بالنسبة لرئيس ترامب في هذه المرحلة، لأن القناعة الآن أن بعض العقوبات يجري مفعولها على المستوى الإيراني، ولكن ما يساعد الشريان الاقتصادي أنه يظل منتعشا هو هذه الارتباطات الإقليمية من الصين إلى تركيا إلى باكستان. الآن باكستان تقول صراحة أنها لا تريد أن تلتزم بهذه العقوبات، إذن التحدي هو في ملعب الطرف الثالث، ولذلك لا يمكن أن نعتد بأن هناك براغماتية أو أن هناك منطق الفعالية أو ما هو قد يأتي بالنتائج المنشودة من قبل وزير الخزانة الأمريكي، لأنه حسب تصريحاته بالأمس يريد أن يصل بالعقوبات إلى أبعد مفعول ممكن، بمعنى قضية الخنق الكلي أو الإطباق الكلي على الاقتصاد الإيراني، وهذا أعتقد يعني على غرار ما كان عام 2001 عندما تحولت واشنطن السياسية إلى مؤسسة تنادي بمكافحة الإرهاب، نسق هذه المكافحة للإرهاب أصبحت هي التفكير الجماعي المتطابق، الكل يفكر بنفس الزاوية. أعتقد أيضا هذا الخنق الاقتصادي عبر منع الدول الأخرى من التعامل مع الإيرانيين هو تكرار لنفس إعادة النسق من مكافحة الإرهاب إلى مكافحة التعامل الاقتصادي مع الإيران. إذن باختصار بعد شهرين بعد 6 أشهر سنصل إلى ما هو نسبي وليس مطلق في هذه التجربة، بمعنى أن لن يصاب الاقتصاد الإيراني بالشلل كما يأمل ترامب وبيسنت، ولكن الضعف مزيد من الضعف ولكن ليس بالضرورة الانهيار. لذلك هي أقول باختصار الحرب الاقتصادية هي أداة رابعة على غرار أداة الحرب، أداة المفاوضات، أداة الجمود لا حرب لا سلم. الآن هذه الأداة الرابعة يتم استخدامها مؤقتا، ولنرى ما سيفعله ترامب إما خلال الانتخابات بالنسبة للكونغرس أو ما بعدها، بمعنى هل يكتفي بالحرب الاقتصادية أم ربما سيجمع بين ثنائية الحرب الاقتصادية وربما العودة طيب أيضا إلى الحرب
1: دكتور
2: العسكرية.
1: دكتور عبد الله، وكأن ويبدو هذا يعني منطقيا، الحقيقة شهده التاريخ القريب الحديث يعني لعدة تجارب مشابهة لمسألة الحصار على دول تخاصمها الولايات المتحدة، كأن هنالك معركة تكيف إيرانية تقابلها معركة تشديد خناق من أجل محو أي فاعلية لهذا التكيف أو إعادة التكيف الإيرانية. تحدث هنا عن العقوبات مقابل الالتفاف على العقوبات، العقوبات مقابل تصنيع محل إيراني، محاولة اكتفاء ذاتي تجابها أيضا بحتى عقوبات تمنع حتى المواد الأولية على إيران. وبالتالي السؤال هنا، هل هناك مسافة ما بين العقوبات نفسها كعقوبات وما يمكن تنفيذه على الأرض أمريكيا من عقوبات؟
3: يعني أعتقد نشوان نحن الآن نشهد أن الولايات المتحدة تعلن هذه العقوبات، هي تضرب الشبكة التي تتعامل مع إيران، هي فقط محاولة إقصاء إيران.

0: اقتصاديا من خلال جعلها عبء على الآخرين بأن لا يتم التعامل معها، لكن هي ما زالت في ضوء في الخطوة الأولى وهي الإعلان السياسي، لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بالتالي تحتاج إلى وقت. هنا المسألة، هل الجانب الأمريكي يستخدم العقوبات هذا كنوع من الأداة التي يمكن من خلالها فرض مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني لتقديم مجموعة من التنازلات ممكن، أم أنه فعلا نحن قادمون أو ذاهبون إلى التطبيق؟ لأن التطبيق أيضا، لأن العديد من الدول تحدثت بأن هذا التطبيق سيكون، يعني هذا الإعلان هو طرف من إعلام طرف أحادي، يعني من خلال الولايات المتحدة، يعني عديد من الدول من باكستان حتى دولة قطر، يعني تحدث باسم وزارة الخارجية، تحدث بأنها هي عقوبات معلنة من قبل الولايات المتحدة. بالتالي نجد الولايات المتحدة تقول بأنها ستتواصل مع الدول، هي تعلم بأن ممكن هي نعم تتحكم بالاقتصاد الدولي من خلال النظام المالي وغيره، نظام ما بعد بريتون وودز في والحرب العالمية الثانية، لكن تطبيقه يحتاج إلى تضافر جهود من دول أخرى أيضا. بالتالي قد يكون هو صعب، لكنه أيضا يضغط على الجانب الإيراني بشكل كبير. بالتالي وجدنا نشوان بأن ملف أو المفاوضات الملاحية الإيرانية العمانية تحركت بعد العقوبات يوم الاثنين، وجدنا زيارات دبلوماسية بدأت تتفعل. بالتالي هذا دليل على أن الحراك بدأ يدخل في حيز جدا كبير ومهم في مع الجانب الإيراني. هنا السؤال، هل ستتوقف الولايات المتحدة مع هذه الضغوط كعقوبات فقط كتهديد سياسي حتى تتنازل إيران ثم نجلس على طاولة الحوار، أما هي فقط لشراء الوقت من أجل عملية أكبر أو جولة جديدة عسكرية؟
1: طيب سؤال آخر دكتور شرقاوي، الحقيقة حين نشير إلى عمليات إعادة التكيف الإيرانية نلاحظ قائمة من العناصر، منها ما عدا الالتفاف على العقوبات هنالك فكرة الشركات الوهمية التي أيضا تساهم في نقل الأموال بما في ذلك النفط المباع إيرانيا إلى الإيرانيين عن طريق التحويلات المصرفية من شركات صرافة، هذه واحدة من الشركات الوهمية. أيضا العنصر الآخر هو العملة الرقمية، أحيانا إيران تبيع بالعملات الرقمية تتجنب فكرة الدولار هنا، وبالتالي هذه المعركة معركة إعادة التكيف مع تشديد الخناق، إلى أي مدى تفلح إيران في إدارتها؟
2: إيران الآن مجبرة على التفكير خارج الصندوق كما يقول المثل، بمعنى أنها عاشت لعقود وهي تلتف حول العقوبات الأمريكية أو ما يمكن اعتباره عقوبات أمريكية تقليدية. الآن هناك جيل جديد من هذه العقوبات والتي تستهدف كما قلنا دولا أخرى في المنطقة، إذن تحتاج إيران الآن بحكم الضرورة إلى جيل جديد أيضا من الأدوات ومن الالتفافات على ما بعد الشركات الوهمية أو شركات تحمل جنسية دول أخرى بمعنى كل. إذن باختصار نحن الآن أمام نظامين مصرفيين متوازيين، هناك النظام الأمريكي الذي يعتقد أن كل دول العالم تدور في فلكه تستخدم السويفت، هناك مركزية الدولار الأمريكي ولا شيء يمكن أن يتحرك خارج هذا النظام، لكن نشهد مثلا أن الصين سواء من خلال منظمة شنغهاي أو بريكس بلس أو مجموعة منظومات اقتصادية جديدة الآن تنشأ في محور الشرق تبحث عن الخروج من هذه السيادة الأمريكية على المستوى المالي، بمعنى التمرد على الدولار الأمريكي وعلى نظام السويفت. فأعتقد ربما يعني هناك نوع من المخاطرة عند ترامب وعند بيسنت، بمعنى أن هذه الحرب الاقتصادية الجديدة ومحاولة منع الدول الأخرى من التعامل مع إيران ربما أيضا قد تساهم واشنطن من حيث لا تدري في أنها تشجع محور الشرق على إيجاد منظومة اقتصادية تسعف.
1: لا يبدو هذا صعبا؟
2: ليس صعبا في هذه المرحلة، ونحن الآن بعد أكثر من 20 عاما والصين تسعى لتحقيق التعددية القطبية، والصين تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا وتكنولوجيا. إذن أرى باختصار حرب إيران الجديدة الآن مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية ربما تساهم في أن هذا المحور محور الشرق الجديد هو المستفيد الأكبر جيد في المحصلة النهائية، وبالتالي لن يتخلى هذا المحور عن مصالحه مع الإيرانيين على المستوى النفطي على مستوى
1: نقطة مهمة. وبالتالي ما هو السقف للصينيين لأن يذهبوا بعيدا في حماية مصالحهم مع إيران مقابل هذا التشديد الأمريكي؟
0: دكتور، هذا السؤال مهم نشوان. يعني كل دولة تتعامل مع الجانب الإيراني تجد هذه العقوبات، ستسأل نفسها سؤالا، هل يمكن تعويض التبادل التجاري مع إيران؟ هل يمكن أن أذهب مع شريك آخر وبالتالي أتجنب؟
1: أو النظر إلى الأولويات.
0: بالضبط، بالتالي هذه الأسئلة ستتولد لدى العديد من الدول. بالتالي الانتقال بين إعلان هذه العقوبات وتنفيذها من الجانب الأمريكي أعتقد يعطي مساحة للعديد من الدول بأن تبدأ أن تسأل نفسها هذا السؤال. الجانب الصيني نعم هو مهم له التعامل مع الجانب الأمريكي اقتصاديا، وبالتالي سيوازن ليس فقط اقتصاديا لكن سيوازن كما تحدثنا شوان عن الأولويات. وهنا نتحدث إيران مهمة جدا فيما يخص صراع نظام إقليمي، نظام دولي أيضا كبير. بالتالي هل ستتنازل ببساطة الصين عن التعامل أو إحياء الجانب الإيراني في هذه الحرب، خصوصا ونحن نجد أن من بداية الحرب الصين قلت من اعتماد من طلبها على الطاقة، بالتالي هي تعطي فرصة لأسواق الطاقة وللأسعار أن تكون في في في في مستوى معقول، بالتالي هذا أيضا يساهم بشكل كبير. بالتالي هذا كل دولة ستبدأ بهذه الأسئلة، ستبدأ بالبحث عن بدائل عن إيران أو حتى بدائل عن طريقة التعامل الاعتيادية مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية.
1: الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، شكرا لك. دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لكما. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مشاهدينا، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، أطلعنا لو سمحت على آخر المستجدات خاصة في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي.
3: بالفعل نشوان، ارتفاع في وتيرة التصعيد الإسرائيلي، 5 شهداء نتيجة 3 غارات إسرائيلية شنتها المسيرات الإسرائيلية على قطاع غزة. كان آخر تلك الغارات استهداف خيمة في منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى غارة من مسيرة أيضا هاجمت دراجة نارية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وصل إلى مجمع الشفاء هنا في ظل أزمة نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت كذلك أيضا مواصي منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في مدينة خان يونس. وشهدت منطقة القرارة أيضا شمال مدينة خان يونس عملية إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المنطقة عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، والتي شهدت أيضا عملية قصف مدفعي وعملية نسف في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية. في مدينة دير البلح أيضا أصيب فلسطيني نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أيضا منطقة مخيم البريج شهدت قصفا مدفعيا مكثفا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. في منطقة لتوام أيضا شمال مدينة غزة قبل قليل وصل طفل أصيب نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخروقات الإسرائيلية التي أسفرت اليوم عن استشهاد 5 فلسطينيين تأتي على وقع تحذيرات جديدة من قبل شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة بضرورة الإسراع لفتح ممر إنساني عاجل لدخول مستلزمات الإغاثة العاجلة والإيواء إلى سكان قطاع غزة. اليوم كانت هناك وقفة لأهالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة عقب استهداف محطة التحلية الوحيدة في تلك المنطقة التي كانت تغذي السكان بالمياه. اليوم هناك شح في المياه وأزمة كبيرة في وصول المياه إلى السكان وإلى النازحين. الجيش الإسرائيلي قصف مصادر المياه في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 70% من أبار المياه، وما تبقى من أبار في قطاع غزة تعمل في ظل ظروف فنية صعبة في ظل نفاذ الوقود وزيوت الغيار وقطع الغيار كذلك نشوان.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة. وفي ملف غزة السياسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن القطاع. أضاف ملادينوف وذلك في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
4: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق

0: التي تدمرت ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية، ثانياً الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثاً إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعاً أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشيرا في برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
0: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: ونلفت عناية المشاهدين الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع الزميل علي ظفيري. في الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال ناجحة لاغتيال قائد حماس في مخيم جنين ومساعديه. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للموقع المستهدف في جنين شمال الضفة الغربية. سنتابع مزيدا من التفاصيل. سنذهب إلى ليث جعار أولا من جنين مراسل الجزيرة، ثم أيضا ينضم إلينا محمد خيري مراسل الجزيرة في رام الله. سأبدأ معك ليث وأبرز المعطيات المتاحة.
2: نشوان، انسحب قبل قليل الجيش الإسرائيلي من محيط المنازل التي حاصرها بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 3 فلسطينيين في داخل هذه المنطقة، منطقة حرش السعادة حيث نتواجد. فورا انسحاب الجيش الإسرائيلي، ربما وإن كانت الظلام قد عم في هذه المنطقة إلا أننا يمكن أن نشاهد عدد كبير من الفلسطينيين الذين وصلوا في هذه اللحظات إلى المنزل المحاصر فورا انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة. القوات الإسرائيلية كانت قد صادرت جثامين 3 شهداء إضافة إلى مركبتهم ودراجة نارية، إضافة أيضا إلى تنفيذ عملية عسكرية وعمليات تفتيش واسعة في هذه المنطقة. عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى هذه المنطقة وبدأوا بعمليات تجوال وتفتيش عن ما إذا كان هناك شيء يدل بشكل رسمي عن الشهداء 3، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن أن هذا أحد هؤلاء الشهداء هو قيس البيطاوي أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في داخل مخيم جنين، وهو مطارد منذ عدة أعوام بعد العملية العسكرية التي أعلنت في مخيمات شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين في 21 يناير 2025. الاحتلال الإسرائيلي طارد الشهيد البيطاوي رفقة العدد من المطاردين في مدينة جنين. قبل أيام فقط وعلى مدار الأسابيع السابقة شهدت عائلة الشهيد البيطاوي تحديدا عمليات اعتقال يومية كان الاحتلال الإسرائيلي ينفذها بحق ذويه، أباه وأمه وأشقائه، إضافة إلى أقاربه الذين وصلوا إليهم حتى في

0: خارج المدينة. هناك شقيقة والدته في مدينة جنين تم اعتقالها خلال الأيام السابقة للضغط عليه لتسليم نفسه، إلا أن الجيش الإسرائيلي في ساعات ظهر هذا اليوم قد قام أو عصر اليوم عفوا قام بشن غارة إسرائيلية في هذه المنطقة. مدينة جنين تحاصر بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية التي تفرض طوقا أمنيا واسعا عليها وتنفذ عملية واسعة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، حيث تم تدمير البنية التحتية فيها. هذا المطارد رفقة الاثنين الآخرين الذين استشهدا معهم وتم نقلهم على الهواء مباشرة عبر مركبة عسكرية إسرائيلية وصلت إلى هذه المنطقة وتم احتجاز الجثامين الثلاثة ونقلها إلى منطقة أو إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة، كما باقي الشهداء الذين يستشهدون في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، منطقة حرش السعادة التي لا تبعد سوى أقل من 2 كيلومتر فقط عن مخيم جنين الذي يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي وينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق منذ عام ونصف العام، حيث تتواصل عمليات التخريب والتدمير إضافة لإقامة مواقع عسكرية في داخل هذا المخيم. الجيش انسحب في القوة الأولى عادت إلى مخيم أو إلى مخيم جنين، والثانية عادت إلى حاجز الجلمة في المناطق الشمالية. كان برفقة الجيش الإسرائيلي معدات ثقيلة عملت على مصادرة محتويات الشهداء وقامت بتفتيش المنطقة بالكامل، وقد شاهدنا مصادرة قطعة سلاح من إحدى المركبات التي تم مصادرتها في هذه المنطقة، وهذا يأتي بالتزامن مع ما يقول عنه الفلسطينيون بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل من سياسة التصعيد في الضفة الغربية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، لا سيما وأن إسرائيل ماضية في عملياتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية. نشوان،
1: سنتابع مزيد من التفاصيل في الضفة الأخرى. معنا محمد خيري، ماذا يقال إسرائيليا عن هذه العملية؟ وأيضا محمد، إلى أي مدى تنذر عملية كهذه بما يتم الحديث عنه إسرائيليا أيضا بفكرة التصعيد في الضفة الغربية؟
2: قبل ساعتين تقريبا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه نفذ غارة جوية في مدينة جنين استهدفت عددا من المسلحين كما سماهم. كان أحد هؤلاء المسلحين وفق بيان الجيش الإسرائيلي هو قيس البيطاوي، إضافة إلى اثنين من رفاقه كان في ذات الموقع. يقول الجيش الإسرائيلي إن البيطاوي هو قائد شبكة مسلحة كانت تعمل سابقا في مخيم جنين واستهدفت على يد الجيش الإسرائيلي، وبأن الغارة نفذت بقطعة جوية. تبين لاحقا وفق صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الجيش استعان بمسيرة من أجل استهداف من سماهم بالخلية المسلحة. قبل قليل أيضا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بأن عملية الاغتيال التي جرت في مدينة جنين كانت ناجحة، وبأن الذي جرى اغتياله كان قائد في حركة حماس في داخل مخيم جنين. وقال كاتس بأن الجيش الإسرائيلي منتشر وموجود في ذلك المخيم كباقي مخيمات الضفة الغربية، وهو يقصد مخيمي طول كرم ونور شمس أيضا بشكل دائم، بعدما استطاع إخراج من سماهم بالمسلحين وكذلك هدم البناء التحتية في ذلك الموقع. يشير موقع والله الإسرائيلي أيضا إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية سواء هيئة الاستخبارات العسكرية وكذلك جهاز الأمن العام الشباك عملا على ملاحقة قيس البيطاوي عدة أشهر قبل أن تصل المعلومات الأمنية التي أشارت إلى موقعه. تفيد أيضا القناة الرابعة عشر الإسرائيلية إلى أنه وفي عقاب وصول المعلومة الحساسة عن مكان وجود هؤلاء المسلحين كما تصفهم، عقد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلود جلسة لتقدير الوضع، ثم أوصى الجيش بتنفيذ هذه الغارة الجوية. لكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير هو الذي صدق على تنفيذ هذه الغارة، وكانت آخر غارة جوية إسرائيلية نفذت في الضفة الغربية في شهر يوليو عام 2025.
1: محمد خيري من رام الله مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ونبقى في الضفة الغربية مشاهدين مع تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يشكل المخطط E1 خطوة لفرض أمر واقع دائم، ولا تتوقف تداعيات هذا المشروع عند عزل

0: مدينة القدس فحسب، بل تمتد لتمثل خطرا مباشرا يهدد الفلسطينيين بالتهجير القسري. تفاصيل مع أسماء النعيم.
1: تتسارع وتيرة التحولات في الضفة الغربية المحتلة تحت وقع القرارات السياسية الإسرائيلية والخطط الميدانية والهجمات التي تترجم تلك التحولات. مشروع الاستيطان في المنطقة المعروفة باسم إيوان شرقي القدس هو إحدى تلك الخطوات التي تعكس منظور حكومة نتنياهو لتغيير حدود التوسع السكاني التقليدي لتصبح عنوانا رئيسيا لخطة أشمل للاستيطان تهدف إلى إعادة رسم ما كان ثوابت جغرافية وديمغرافية. المخطط الاستيطاني إيوان يمتد على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم، وتشمل صيغته الأوسع تشييد أكثر من 3400 وحدة استيطانية. طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءات فعلية لبناء 1234 وحدة منها كخطوة أولى على طريق التنفيذ الفعلي على الأرض. ومن الناحية الجغرافية يستهدف المخطط ربط الكتل الاستيطانية الواقعة شرق القدس بالمدينة ذاتها، مقيماً ممراً عمرانياً إسرائيلياً متصلاً يؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية عبر قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني تماماً بين شمالها وجنوبها، فضلاً عن عزل القدس الشرقية بالكامل عن امتدادها وجوارها الفلسطيني الطبيعي. ويمثل هذا المشروع تجسيداً عملياً للهندسة الديمغرافية الإسرائيلية من خلال ما يعرف إسرائيلياً بمشروع القدس الكبرى، والذي يضم مستوطنة معالي أدوميم والتي فيها نحو 40,000 مستوطن، حيث تطمح تل أبيب من خلال ذلك إلى رفع نسبة المستوطنين اليهود في المدينة بشقيها إلى أكثر من 70%، وتحويل الوجود الفلسطيني فيها إلى أقلية معزولة خلف الجدران والكانتونات. ويترافق هذا الزحف مع سياسة تهجير قسري صامتة تهدف إلى تفكيك 11 تجمعاً بدوياً فلسطينياً في المنطقة، وفي مقدمتها تجمع الخان الأحمر لإخلاء الأرض تماماً من أصحابها، وهو الواقع الذي دفع بالأمم المتحدة للتحذير من أن المخطط يشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين ويجعل من قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً. وعلى الصعيد الاستراتيجي لا يقف مشروع إيوان عند حدود الهدم والبناء، بل يمثل النواة التنفيذية الاستراتيجية الحسم التي تنقل إسرائيل من مرحلة الاحتلال العسكري المؤقت إلى مرحلة الضم الفعلي الدائم، وذلك عبر تحويل مدن الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية معزولة على غرار قرى شمال غرب القدس، ونقل الصراع من نزاع على الحدود إلى فرض سيادة أمنية وديمغرافية إسرائيلية مطلقة. هذا البعد الاستراتيجي يعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسييل سموتريتش دون مواربة، الذي قال إن البناء في هذه المنطقة يقضي تماماً على حلم الدولة الفلسطينية بمحاذاة القدس ويمثل دفناً علنياً له. وفي السياق ذاته يواصل وزير الأمن القومي تمار بن غفير تبني خطاب أكثر تشدداً يدعو لتوسيع الاستيطان والتهجير القسري وسط تنديد دولي واسع. أما على الصعيد الإنساني والميداني فيترجم هذا المخطط إلى قيود خانقة على حركة الفلسطينيين اليومية ومعوقات متزايدة تحرمهم من الوصول إلى مراكز الخدمات والتعليم والعمل. في المقابل تتكامل الخطط والسياسات مع ما يبدو عفوياً ويقدم على أنه خارج عن السيطرة، وهو هجمات المستوطنين. وتؤكد التقارير الأممية أن اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل تدار بشكل ممنهج لدفع السكان نحو النزوح وتقويض مصادر رزقهم، حيث وثقت المنظمة الدولية خلال أسبوع واحد فقط في أغسطس 38 هجوماً للمستوطنين تسببت في إصابات بليغة وأضرار مادية جسيمة. ويترافق هذا التمدد الاستيطاني في الميدان مع استنفار عسكري مكثف، إذ أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيهات برفع جاهزية قيادة فرقة نظامية.

0: نظامية إضافية في الضفة والاستعداد لتفعيل وحدات وكتائب أخرى بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية. وجاء هذا التصعيد بعد أن كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن رفع عدد الكتائب المنتشرة على الأرض بالفعل إلى 26 كتيبة. وبينما يبرر جيش الاحتلال هذا الحشد بمنع التصعيد، يرى الفلسطينيون في هذا الانتشار العسكري غطاء كاملا يواكب تغول المستوطنين ويكرس واقعا يوميا من السيطرة الأمنية والترهيب تمهيدا للاقتلاع السكاني.
1: إلى تطورات الملف اللبناني مشاهدينا، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. إلى ذلك قال مصدر لبناني مسؤول الجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. أضاف المصدر ذاته أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وقال إن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. نتابع مزيدا من التفاصيل مع كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، انضمت إلينا من بيروت. سأبدأ معك كارمن، إن كان لديك تفاصيل أكثر وضوحا وتحديثا لما أشرنا إليه طبعا في رأس الساعة تقريبا من وقوع غارة إسرائيلية على منطقة مرتفعات علي الطاهر. نبدأ بذلك كارمن.
2: مرتفعات علي الطاهر تشهد يوميا غارات، ومحيطها أيضا تشهد غارات كان من المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى من المسيرات، وقصف مدفعي يوميا في إطار هذه العمليات التي توصف في لبنان بمحاولات القضم أو حتى التقدم باتجاه هذه المرتفعات التي بقيت عاصية على مدى الأشهر الماضية، على الرغم من المواجهات التي احتدمت بشكل كبير قبل نحو شهرين بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت للسيطرة على هذه المرتفعات نظرا لأهميتها البالغة والسيطرة النارية التي تمنحها لمن يسيطر عليها ويتواجد فيها، خاصة لناحية مدينة النبطية، وهي تأتي في إطار ما بات يوصف لبنانيا بالإرهاصات للمعركة الكبرى التي تحضر لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتقاطع أيضا مع التصريحات الإسرائيلية والمطالبات التي كانت سبقت خلال الأشهر الماضية في إطار جولات التفاوض المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والمطالبات بالسيطرة الإسرائيلية أو حتى بتغيير الواقع في منطقة علي الطاهر. اليوم ما جرى في علي الطاهر يعيدنا إلى ما تحدث عنه المصدر الرسمي رفيع المستوى للجزيرة اليوم، الذي تحدث وبين تفاصيل مرتبطة بما جرى لناحية التواصل الذي حصل في مرتفعات، فيما خص مرتفعات علي الطاهر. قال إن هناك مساعي لبنانية حتى لا تحصل مواجهات وتتجدد المواجهات في تلك المنطقة، ولكنها لم تفضي إلى نتيجة وفق قول هذا المصدر. ولكن أيضا هذا المصدر قال إنه لا ترقب أو توقع لأن تتوسع الرقعة الجغرافية إذا ما حصل أي مواجهة في الميدان علي الطاهر، تقع في مدينة في قضاء النبطية وعلى تخوم مدينة النبطية، هذه المدينة التي تشكل عصبا أساسيا ومدينة أساسية في جنوب لبنان. المصدر أيضا تحدث عن المسار التفاوضي، عن المراوحة، عن عدم التوصل لآليات التحقق، تحدث أيضا عن جزئية اليونيفيل وأن الإرادة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية تسعيان لألا يكون هناك قوات أممية، بالإضافة إلى جزئية حصر السلاح والرسائل التي أرسلت إلى حزب الله ولم تلقى إجابة.
1: كارمن جوخدار من بيروت مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. انحسر تصدير النفط العراقي إلى أدنى مستوى له منذ عقود بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، إلا أن إيران أعلنت مؤخرا السماح بمرور النفط العراقي عبر المضيق، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية للعراق. لكن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت لتعقد المشهد أكثر.
3: قل الإنتاج النفطي هنا وقل معه التصدير، والسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل لعبور نفطه إلى الأسواق العالمية. لكن هذا الحال تغير إيجابيا ولو بشكل جزئي مع إعلان طهران السماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز، والذي جرى من دون اتفاق رسمي حول آلية المرور أو كميات النفط بحسب مصادر حكومية للجزيرة.
4: التصدير اليومي كمعدل بحدود 2 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، أما من المنافذ الشمالية فهو متذبذب، يعتمد على كميات إنتاج الإقليم، يتراوح من 50 صعودا إلى 150 كما أسلفت متذبذب. ولكن من الموانئ الجنوبية كما ذكرتم المضيق أو عبر المضيق، نحن نبيع بأسلوب مطروح الموانئ، الشركات المشترية هي مسؤوليتها إخراج كميات النفط الخام من ممرات أمنها.
3: سماح إيران بمرور النفط العراقي عبر هرمز تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران من قبل الرئيس الأميركي، الأمر الذي جعل بغداد في موقف صعب بين التعاون مع إيران لتصدير النفط وحل جزء من أزمتها المالية، وبين عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال والتعاون مع طهران اقتصادياً.
5: العراق يجد نفسه ملزم بتطبيق كل القرارات الأمريكية، ولكن كمرحلة أولى ربما يكاد يكون هنالك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية على صعيد البنوك، لكن في الوقت نفسه بقي هل هذا سيشمل العلاقة فيما يخص التجارة البرية؟ من الثابت والبديهي أن هذا سيمثل تحدي كبير للدولة العراقية.
3: توترات هرمز دفعت الحكومة العراقية إلى تغيير بوصلة تصديرها النفطي مؤقتا من جنوب البلاد إلى غربها باتجاه تركيا وسوريا لتعويض النقص الحاصل في التصدير، لكنها حلول تمثل 10% فقط مما كان يصدر قبل الأزمة بحسب وصف رئيس الحكومة. أما شرق البلاد فتسود حالة من الترقب في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، ارتباط اقتصادي وثيق يصعب فكه كما يصفه المراقبون، حيث يبلغ الميزان التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار.
6: كل ممكن يكون هناك ارتفاع بالأسعار بعض الشيء إذا التجأنا مثلا إلى تركيا أو إلى الخليج أو إلى الصين حتى، لكن موضوع الطاقة هو الموضوع شاك، واللي احنا كنا نعرف أنه هو المعقد، لأن احنا وردي نستورد من عندهم كهرباء ونستورد من عندهم غاز حتى نشغل محطاتنا.
3: حتى مع سماح إيران بمرور كميات ليست بالقليلة من النفط العراقي عبر مضيق هرمز، لا تريد بغداد رهن مصير نفطها بمصير جارتها الشرقية، الأمر الذي دفعها للبحث عن منافذ أخرى في ظل عقوبات أمريكية قد تطول البلاد في حال تعاونت مع إيران اقتصاديا. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
1: ولن نبتعد عن الاقتصاد، سنذهب إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نخصصها لمتابعة تفاعل الأسواق مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع الزميلة ليلى الشيخلي.
7: بالفعل نشوان، شكرا جزيلا. إذا نتابع مع الاقتصاد في هذه النافذة الخاصة ونبحث فيها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول التي تنعقد سنويا بمشاركة العديد من صناع السياسات النقدية والخبراء حول العالم، ونسعى للتعرف بشكل أكبر على مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش قال إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً للغاية، رغم أن آخر البيانات جاءت أفضل من المتوقع. وأكد في كلمته التي ألقاها في ندوة جاكسون هول السنوية أن خفض التضخم مسؤولية الفيدرالي. نتابع.
8: هناك أمر واحد لا يمكن لأحد تجاهله، مسؤولية مواجهة التضخم المرتفع لمدة 65 شهراً تقع على عاتق البنك المركزي، وهدفنا لاستقرار التضخم عند مستوى 2% هدف ثابت ومحدد. ورغم أن بيانات التضخم خلال الصيف جاءت أفضل من المتوقع، فإنها لا تشير حتى الآن إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية للتضخم. نحن بحاجة إلى الثقة بأن التضخم يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو هدفنا، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون أمامنا عمل يتعين علينا القيام به.
7: كما أكد وورش رفضه استمرار سياسة ما يعرف بالتوجيهات المستقبلية، وهي الإشارات التي

0: كان رئيس الفيدرالي يعلنها من أجل توجيه الأسواق إلى مستقبل سياساته النقدية من حيث رفع أو خفض الفائدة.
1: I've set out to change the form and function of the Fed chairman's so-called forward guidance.
2: شرعت في تغيير شكل ووظيفة ما يسمى بالتوجيهات الاستباقية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ربما تعلمون تحفظ الدائم على التصريحات المبكرة بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية. لا أعتقد أن التوجيهات المستقبلية ينبغي أن تلعب الدور الذي لعبته في السابق، فالاعتماد المفرط عليها قد يقيد صانع السياسات، كما يمكن أن يدفع الأسواق إلى الاعتماد بصورة مفرطة على إشارات البنك المركزي. يجب أن نتجنب الوقوع في معضلة قاعة المرايا. إذا كانت الأسواق تعتمد بشكل جوهري على توجيهات الفيدرالي، والفيدرالي بدوره يعتمد على أسعار السوق، فمن المرجح أن نصاب جميعا بالعمى تجاه التطورات الجديدة.
0: وقبل التعمق في هذا الموضوع مع ضيف اختصاصي، نتوجه الآن مباشرة إلى واشنطن، تحديدا من أمام مقر الاحتياطي الفيدرالي، ومعنا مراسل جزيرة عمرو حسن. وهذه التصريحات عمرو، أهلا بك أولا. طبعا تابعنا ما قاله وورش قبل قليل، كيف يستقبل مثل هذا الكلام بخصوص رفع الفائدة والتلميح إلى ذلك والبعد عن هدف التضخم الأساسي، كيف يستقبل في الأوساط المختلفة في الولايات المتحدة؟
3: بكل تأكيد ليلى، هذا خطاب فريد من نوعه على كل المستويات، وهو بنفسه قال ذلك. لماذا؟ لأنه من المتوقع أن يطل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليدلي بأنباء يستقبلها السوق أو الأسواق المالية، ويستقبلها المستهلك الأمريكي، تتعلق بسعر الفائدة. هل سنرفعه؟ هل سنخفضه؟ هل سنبقي عليه؟ ابتداء هذا المؤتمر الصحفي لم يكن من المفترض به أن يدلي فيه بهذه المعلومات، وإنما في سبتمبر المقبل. هذا ابتداء. ولكن ثانيا، ما قام به كيفن وارش اليوم هو أنه لم يقدم السمكة إنجاز التعبير للمستهلك أو الأسواق المالية، ولم يعلمهم كيف يصطادوا، ولكن قال لهم تعلموا بأنفسكم كيف تصطادوا. لم يقدم لهم المقصد ولا الخارطة، ولكن قال لهم تعلموا كيف تقرأوا الخارطة. ببساطة شديدة هو قال بأن الدور المنوط بالفيدرالي لم يعد من المستساغ له أن يكون تقديم الوجبة جاهزة للمستهلك الأمريكي والأسواق الأمريكية، بمعنى سوف نرفع سعر الفائدة مستقبلا فاستعدوا له بما يلي. هذا ليس الدور المنوط به، وإنما قال بأن الدور المنوط بالاحتياطي الفيدرالي هو التحكم في التضخم عبر عدد من الأدوات، ومن بينها أدوات لا يمكن الاحتياطي الفيدرالي التحكم بها، تتعلق على سبيل المثال بغريمته إنجاز التعبير وزارة الخزانة الأمريكية. إذن كيف استقبل المواطن الأمريكي هذه المعلومات؟ المواطن الأمريكي دوما ما ينتظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي ليعلم هل سيشتري هذا العقار، هل سيقترض لشراء هذه السيارة، هل سيقترض لتسديد ديون ابنه أو ابنته في الدراسة. كل هذه المعلومات لم يجب عنها كيفن وارش، وإنما قال لهم اذهبوا فتعلموا كيف تقرأوا الأسواق المالية، وكيف تقرأوا بيانات العمالة أو التوظيف على وجه التحديد والتضخم وخلافه، وبالتالي تقومون باتخاذ مخاطر مالية على مسؤوليتكم الشخصية. طيب ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطن الأمريكي؟ يعني حالة من عدم اليقين سوف نتابع تداعياتها مستقبلا ليلى.
0: نعم عمرو، إذن هو يقول لهم اذهبوا وتعلموا، اذهبوا اقرأوا، وسنرى كيف إذن سيكون المسار، خصوصا أنه يختلف تماما عما كان يفعله سابقه باول. على العموم أشكرك جزيلا عمرو على هذه التفاصيل، ونتابع في محاولة فهم ما يجري وتبعات هذه التصريحات لكيفن وورش. وضيفنا من واشنطن هو الدكتور جيف هاوزر، كبير الباحثين في المركز الأمريكي للدراسات الاقتصادية والسياسية. أهلا وسهلا بك دكتور هاوزر. إذن يعني عندما استمعنا إلى كيفن وورش قبل قليل، كان يقول أن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف، وكذلك لمح لأول مرة برفع أسعار الفائدة. هذا يحصل في وقت تتراجع فيه الوظائف، هل هذا واقعي من وجهة نظرك، وما تبعاته إن حصل؟

0: أعتقد أن الرئيس وورش يثبت منذ هذه اللحظة أنه رئيس تقليدي للاحتياطي الفيدرالي، وسوف يعطي الأولوية لمكافحة التضخم، ويرى أن الاحتياطي الفيدرالي باستطاعته أن يخفض من معادلات التضخم من خلال تحريك أسعار الفائدة، وبالتالي من المرجح برأيي أنه سوف يسعى إلى زيادة معدل الفائدة في الاجتماع التالي للاحتياطي الفيدرالي. شخصيا لا أعتقد أن هذا سوف يؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أنها تأتي ردا على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي من عدمها أو الحرب في إيران، ولكن بالنسبة إليه هو سوف يخطو في هذا الاتجاه الذي تود أن تسمعه وول ستريت.
1: نعم، ربما تود أن تسمعه وول ستريت، ولكن لا يود الرئيس ترامب أن يسمعه. هو يضغط باتجاه خفض الفائدة، وها هو وورش يتحدث عن رفع الفائدة. هذا التصادم العلني بين الرئيس وبين رئيس الاحتياطي الذي قام هو نفسه بتعيينه، ما تأثيره، ما انعكاسه؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب كرر في تصريحاته أنه يود معدلات فائدة منخفضة، ولكنني لا أعتقد أنه يركز على نفس المواضيع لفترة طويلة. لم يفعل ذلك في سيرته المهنية عندما كان شابا، ولا أعتقد أنه سوف يفعل ذلك في عمر 80. نعم، قد يغضب من رئيس الاحتياطي في أي لحظة، وقد يواجهه بشكل جدي، ولكن في هذه المرحلة أعتقد أن وورش لديه الهامش من الحرية لرفع معدلات الفائدة، ولا أعتقد أن رئيس ترامب يمكن أن يستهدفه. قد يتغير هذا الموقف في المستقبل، ولكن لديه أشهر من الحرية بين مزدوجين قبل أن يركز عليه رئيس ترامب.
1: كان مراسلنا يشير إلى نهج قائم على الغموض بعض الشيء، لا يعطي مؤشرات مسبقة عن ما ينوي فعله، وهنا أتحدث عن وورش، بخلاف من كان يمسك بهذا المنصب من قبل وهو باول. إذن يعني هذا كيف سيكون تأثيره على الأسواق؟ هل سيهدئ الأسواق من وجهة نظرك أم يزيد من قلقها؟
0: أعتقد أنه في المدى القريب، في الأيام القليلة المقبلة على وجه التحديد، هذا من شأنه أن يهدئ الأسواق، وسوف ترتفع الأسواق استجابة لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. ولكن السؤال الأساسي بالنسبة لأسواق البورصة في هذه اللحظة، الذكاء الاصطناعي، هذه الطفرة هل سوف تستمر؟ ماذا بالنسبة إلى قيمة الشركات في هذا المجال، سبيس اكس مثلا، اوبن اي اي، انثروبيك، الاكتتابات الاساسيه التي نعرف انها سوف تطرح في الاسواق الماليه، اسواق البورصه؟ هذه الاسئله الاساسيه، بالاضافه طبعا الى نتائج الحرب في ايران. مساله الاحتياطي الفيدرالي ليست اولويه، الاولويه للمسائل الاخرى، وبالتالي اعتقد ان الرئيس وورش بذل الجهود الممكنه لتهدئه الاسواق، ولكنني لا اعتقد انه في صلب الأسواق أو هذا الموضوع كما
1: يظن. إذا كانت ستهدأ بالفعل. أشكرك دكتور جيف هاوسر. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك ليلى، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة سنفتح نوافذ كالمعتاد من واشنطن، من طهران، من غزة، ومن بيروت. والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهل برة. هاشم تفضل.
3: شكرا جزيلا لك نشوان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. 6 أشهر بالتمام والكمال مرت اليوم على بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في 28 من فبراير الماضي، مواجهة لم تحمل رسميا صفة الحرب في ظل غياب تفويض من الكونغرس، لكنها تدخل بعد ساعات شهرها السابع دون أن يعلن رسميا عن انتهائها. يقول البيت الأبيض إن التركيز حاليا منصب على شن ما تسمى الحرب الاقتصادية على إيران، لكن الرئيس ترامب يشدد على أن ذلك لا يعني أن إدارته تستبعد الخيار العسكري. في غضون ذلك يواصل 50,000 جندي أمريكي انتشاره

0: في الشرق الأوسط، وتفرض القوات الأمريكية في المنطقة حصارا بحريا على إيران. وفي قلب الحدث يبرز ملف مضيق هرمز بسبب تأثيراته العالمية، سيما على إمدادات الطاقة والأسمدة. قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أكد أن قواته نجحت في تطهير ممرات الشحن الدولية في المضيق من ألغام زرعتها إيران، لكن بعد 6 أشهر من بدء المواجهة يقدم الديمقراطيون في الكونغرس صورة مختلفة تماما لحصيلة الحرب. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر اتهم إدارة ترامب بإطلاق ما وصفها بأكاذيب صارخة بشأن فشلها في إيران وفق تعبيره. هذه الجوانب وغيرها أناقشها مع ضيفي في الاستوديو، جيسون ستينباوم أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية والمدير السابق لشؤون الموظفين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، معي كذلك أندرو داي المحرر الأول في مجلة The American Conservative الأمريكية المحافظة. ولكن قبل كل ذلك توجه إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، الزخم السياسي اليوم والأجندة الداخلية ونحن على بعد أسابيع من الانتخابات النصفية، كيف بدأت اليوم تلقي بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي وتبعات ما قد يحدث خصوصا في الملف الإيراني؟
1: نعم، لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأخذ في عين الاعتبار هذه الحرب التي تجاوزت عمليا دخلت شهرها السادس، بعد أن قال أن هذه حرب سوف تدوم لخمسة أسابيع وتكون سريعة، ويمكنه أن يتعامل مع مضاعفاتها لا سيما في الداخل الأمريكي. لكن من غير الواضح إلى أي مدى الإدارة الأمريكية منسجمة حول أولوياتها في هذا الإطار فيما يتعلق بالانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تتذكر هاشم أن نائب الرئيس الأمريكي أطلع على الأمريكيين بتصريحات قال فيها أن الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي استقرار أسعار الطاقة من أجل خفض أسعار الوقود بالنسبة للأمريكيين، وبالتالي كان من الواضح أن الحرص هنا يتعلق بالأجندة السياسية الداخلية. لكن لم تمر سوى ساعات لكي يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف يناقض ذلك، ليقول أن الأولوية القصوى بالنسبة إليه هي منع إيران من امتلاك سلاح النووي، وأن الشؤون الداخلية أو الاعتبارات السياسية الداخلية والانتخابات النصفية لا تهمه. وبالتالي الرئيس الأمريكي يبعث بإشارات في هذا الإطار في سياق المواجهة مع إيران، ليقول أن عامل الوقت والرزنامة السياسية لا يمكن لإيران أن تستخدمهما كورقة ضغط ضده. لكنه أيضا يأخذ في عين الاعتبار الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، لا سيما أنه قال أكثر من مرة أنه لا يريد أن يصبح رئيسا على غرار الرئيس هربرت هوفر الذي كان حكمه اتسم بفترة الكساد الكبير والوضع الداخلي الاقتصادي الصعب والذي أصبح حالة انهيار اقتصادية عالمية جراء هذه الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة. كما أننا اليوم رأينا على سبيل المثال في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي وورش كلام مقلق فيما يتعلق بالنسبة للتضخم في الولايات المتحدة، وأن الاحتياطي الفيدرالي لم يصل بعد إلى هذه النسبة التي يريدها، فقد 2%، وبالتالي هناك إجراءات سوف يتخذها على الأرجح زيادة الفائدة، بما يصطدم مع إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد خفض الفائدة اعتقادا منه أن هذا سيساعد على التخفيف من التضخم والأسعار أمام الأمريكيين. لكن لا شك أن هذه الحرب مع إيران تثير قلقا داخل البيت الأبيض في ظل انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تضعها الاستطلاعات رائع عند نسبة 30% مدفوعة بكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة، التضخم وانعدام الشعبية إزاء حرب إيران، وصولا إلى أن اليوم شعبية أو الدعم ما بين الجمهوريين لهذه الحرب في آخر استطلاعات الرأي تقف عند نسبة 69%. هاشم،
0: أشكرك جزيلا فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض. تذكير فقط بهذه العواجل التي تشاهدونها على شاشتنا الخارجية الأمريكية تقول بأنها ستستهدف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة مع إيران، وبأنها تفرض عقوبات جديدة على طهران، وبأنها ستسعى جاهدة من خلال العقوبات لقطع الشريان الاقتصادي الإيراني. جيسون، بدأنا مرحلة جديدة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي انخراط الرئيس الأمريكي في الحملات الانتخابية. هذا الملف هل سيلقي بظلاله على المشهد الجيوسياسي، خصوصا فيما يتعلق مع أي تسوية مستقبلية مع إيران؟
2: I think that إنني أعتقد أن هذه الحرب ستؤثر على اعتبارات الناخبين عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب كان قد قال لهم مرارا وتكرارا أنه سيمنع الولايات المتحدة من الدخول في حروب طويلة في الشرق الأوسط، ولكن ما حصل هو أننا في حرب الآن منذ 6 أشهر، أي نصف عام، والجميع غير راض بشأن ذلك، لأنه عندما يقودون سياراتهم في الولايات المتحدة يرون أسعار الوقود المرتفعة، وهذا كان أمر كان قد وعدهم به دونالد ترامب، كان قد وعدهم بأسعار منخفضة ولا حروب أزلية وأسعار بشكل عام منخفضة، ولكن ما حصل هو أن الأسعار ارتفعت والحرب باتت مطولة، وهذا الأمر سيؤثر على الحملات، لأن الجمهوريين الذين كانوا يدافعون عن الرئيس ترامب يتراجعون الآن، وعليهم أن يجدوا طريقة للخروج من هذا المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه، في حين أن الديمقراطيين سيشددون على هذه النقاط مرارا وتكرارا. هذه الحرب ستؤثر على الانتخابات بطريقة سلبية بالنسبة للإدارة والجمهوريين.
0: أندرو، ترامب في سياق الحملة الانتخابية، هل سيكون باستطاعته أن يقنع الشارع الأمريكي أن كل ما قام به إلى حد الآن كان ناجحا وسيدفع الناس للتصويت للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية؟
2: أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا للرئيس ترامب أن يفعل ذلك، وأعتقد أنه بناء على ما قاله المراسل إذا سمعته بشكل صحيح فأن هذه الحرب لم تعد تحظى بالشعبية، وفي الواقع لم تحظى هذه الحرب الشعبية منذ اليوم الأول. كل ما كان يعلمه الأمريكيين هو أو الأمريكيون هو أننا كنا قد نجحنا في القضاء على المرشد الأعلى الخامنئي وغيره من القادة، ولكن بعد ذلك فقدت هذه الحرب شعبيتها. وكما ذكر الضيف في الاستوديو، الجميع يرى أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد، والجميع يعلم أن النفط يأتي من الشرق الأوسط، وبدأنا حرف الشرق الأوسط، وأسعار الوقود ارتفعت من 3 دولارات إلى أكثر من 4 دولارات، والجميع يعلم ذلك، والجميع بات يعلم أن اعتبارات السياسة الخارجية باتت تطغى على هذه الرئاسة. في بعض الأوقات يقول المحللون السياسيون أن هذه الإدارة تفكر بمسائل داخلية عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، ولكن أغلبية الأمريكيين يشعرون بأن الرئيس ترامب يركز بشكل مبالغ به على مغامراته في السياسة الخارجية، والشعب الأمريكي لم يكن جاهز لهذه الحرب. على الأرجح لأن الرئيس ترامب أقنعه بنيامين نتنياهو بأنه سيكون من السهل التوصل إلى تغيير النظام، وأن هذه الحرب ستنتهي بغضون بضعة أيام أو أسابيع كما حصل في فنزويلا عندما أخرجنا مادورو، ولكنه من الواضح أن هذا الأمر لم يحصل، ورئيس ترامب بات في مستنقع وهو يحاول أن يستمر في استراتيجية الضغوطات القصوى على إيران، ولكن الضغوطات القصوى مفروضة على إيران منذ فترة طويلة، ولذلك على الرئيس ترامب أن يغير النقاش وأن يدفع الأمريكيين للتفكير بأمور أخرى، ولكن هذا الأمر سيكون صعب بسبب التداعيات الاقتصادية.
0: جيسون، الديمقراطيون اليوم أمامهم فرصة تاريخية للفوز بمجلس النواب، وكذلك حوالي إذا استطاعوا الفوز ب4 معاقل تاريخية للجمهوريين في المجلس الشيوخ سوف يسيطرون كذلك، وهذا سيكون تحول دراماتيكي كبير في المشهد السياسي الأمريكي. كيف يتحرك الديمقراطيون اليوم؟
3: Right now the Democrats are looking
2: الآن الديمقراطيون يبدو موقفهم قوي في هذه الانتخابات، ومن المرجح أنهم سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب. بالنسبة لأغلبية المحللين لديهم فرصة جيدة ليفعلوا ذلك، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فأن الوضع صعب، وهناك عدد من الولايات التي ستعتمد عليها هذه الانتخابات، ولكن إذا افترضنا أنهما سيفوزان بكلا المجلسين سيتعين عليهما أن يمرران القرارات عبر هذه المجالس وصولا إلى البيت الأبيض يتم التوقيع عليها لتصبح قانون، ولذلك الأمر لن يكون سهل بالنسبة لهم. قد يشعرون بأنهم قد خطوا هذه الخطوة الكبيرة من خلال الحصول على الأغلبية في كلا المجلسين، ولكن الوضع السياسي في الكونغرس وقدرتهم على تمرير القوانين ستبقى محدودة، ولذلك ما يمكن أن نتوقعه هو اللجان في الكونغرس بأن تقوم بالتحقيقات، وسنرى أن كلا المجلسين الفرنسا يستخدمان اللجان من أجل النظر إلى ما حصل والنظر إلى ما حصل على المستوى الداخلي، سواء كان ذلك فيما يتعلق بملفات أبستين أو حتى الاقتصاد أو على الساحة الدولية، سواء كان ذلك في الخليج أو شرق آسيا. هذا سيكون التغيير الأساسي، لأنه عندما يستولي أحد الحزبين على أحد المجالس أو كلا المجلسين سيتولان الرئاسة في هذه اللجان وسيحددان الأجندة. هذا ما بإمكاننا أن نتوقعه.
0: أندرو، أريد أن أسألك سؤالا فيما يتعلق بالصوت المحافظ الأمريكي. ما الذي تعتقد أنه يجب أن

0: ترامب تعلم أن هذه الحرب على الأرجح لا تحظى بالشعبية الكافية، وهم يعلمون أن أغلبية الأشخاص الذين يعلقون على الحياة السياسية وأغلبية الأشخاص الذين دعموا الرئيس ترامب في العام 2016 و2020 و2024 لم يعودوا يدعموه، وعلى الأرجح غيروا آرائهم. ولقد رأينا مثلا ما فعله توماس ماسي في كنتاكي. ترامب كان قد دعم خصمه وتخلص من ماسي، والأمر مرتبط بإسرائيل وحرب إيران وملفات أبستين، وماسي كان لديه دعم كبير وتمكن من الاحتفاظ بالنفوذ. ولكن الرئيس ترامب لا يزال يتحكم بالأمور على الجانب الجمهوري. الائتلاف الذي جلب الرئيس ترامب في العام 2024 إلى بيت الأبيض لم يكن فقط المحافظين والجمهوريين من حركة الماغا، بل أيضا كان هناك العديد من الأشخاص المستقلين الذين دعموه. وأعتقد أن استطلاعات الرأي واضحة وبينت أن حتى المستقلين غيروا آرائهم بشأن ترامب، وحتى الأشخاص الذين يقولون مثلا أو نسألهم إذا كانوا من حركة ماغا وإذا كانوا يدعمون الرئيس ترامب، حتى هذه الطبقة من الأشخاص قلقة إزاء الحرب في إيران وإزاء ارتفاع أسعار الوقود وحتى احتمال أن تبقى الولايات المتحدة في حرب أزلية قد تشمل نشر الجنود برا أيضا. هم يقولون أنهم يدعمون ترامب، ولكن إذا نظرنا للائتلاف بشكل عام أعتقد أننا قد وصلنا إلى مستوى الكارثة بالنسبة لإدارة ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية. لا نعلم إلى أي حد يكترث الرئيس ترامب بشأن الانتخابات النصفية، ولكنه سيعتبر أنه إذلال للجمهوريين إذا خسروا المجلسين، خاصة إذا نظرنا إلى أن مجلس الشيوخ ليس صديقا جدا إن صح القول للديمقراطيين في عدة ولايات. ولكن مع ذلك يبدو أن الديمقراطيين قد يفوزون في جورجيا أو حتى يمكن تكساس، وسيتعين على أو الرئيس ترامب سيشعر بالإذلال إذا حصل ذلك.
1: أشكرك أندرو. لدي سؤال أخير ألتمس منكم إجابات سريعة أنت وأندرو. هل تتوقع أن تنتهي الحرب قبل الانتخابات النصفية أم أنها ستطول؟ أبدأ بك جيسون.
0: أعتقد أن هذه الحرب ستطول. إذا كان هناك جدول زمني، هذا الجدول الزمني سيكون جدول زمني سياسي يعتمد على الانتخابات، وإليكم كيف ستحصل الأمور. كلما اقتربنا من الانتخابات كلما ازدادت الضغوطات، وكما قال الضيف الآخر أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب يشعر بهذه الضغوطات الآن أم لا، ولكنها ستتراكم.
1: معذرة، في 10 ثواني أندرو.
0: يبدو بأن الإيرانيين سيسمحوا بانتهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية لأنه لديهم استراتيجية واضحة بزيادة الضغوطات السياسية على الرئيس ترامب، وهم لا يثقون بأنه سيلتزم بالاتفاقات التي سيوقع عليها. استراتيجية الإيرانيين هي زيادة مستوى الألم، والرئيس ترامب يعلم أن الضغوطات باتت مرتفعة، والإيرانيون يفعلون ذلك من خلال الضغوطات السياسية.
1: أندرو داي، جيسون ستينباوم، نشكركم جزيل الشكر. هكذا بث واشنطن هذا اليوم. أذهب بكم الآن إلى طهران مع نور. نور،
2: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطارة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر المستجدات والتطورات وتحرك إيراني ربما هذه المرة على الصعيد الدولي لمنع تأثير العقوبات الأمريكية على طهران. بيان صادر عن الخارجية الإيرانية وصف ما سماه بالإقصاء الاقتصادي، وهو المصطلح الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية في عقوبتها الجديدة على طهران، بأن هذا الإقصاء الاقتصادي بأنه جريمة ضد الإنسانية وتتعارض مع القوانين الدولية. أكثر من ذلك، الخارجية الإيرانية طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما قالت عنه بحماية القانون الدولي، وأكدت أنها قادرة على مواجهة هذه التحديات. إذن حديث عن العقوبة الأمريكية يتزامن مع الجدل القائم ما بين طهران وواشنطن حول من يفرض سيطرته على مضيق هرمز. طهران تؤكد أن السيطرة لها. يأتي هذا وحركة الوسطاء لم تتوقف لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي وصف محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأنها كانت بناءة. إذن كيف تتعامل طهران وما هي استراتيجيتها؟

0: لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة؟ وما هو مآل الحراك الدبلوماسي ومستقبل مضيق هرمز؟ كل هذه الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور حميد رضا غلام زادة رئيس مركز السلام للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. لكن قبل التوجه والبحث في هذه المعطيات والأسئلة نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمان لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بابا، ما هي آخر المواقف المرتبطة سواء بتعاطي طهران مع العقوبات الاقتصادية وآخر تطورات الحراك السياسي ما بين طهران وواشنطن؟
1: نعم نور، بالنسبة للجهود الوساطة كانت هناك هذه الزيارة أمس لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الزني. اليوم وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها كانت بناءة، وقال إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي ليست بالأمر المستحيل لكنها رهر بإدراك واشنطن حقيقة، وصفها بالبسيطة ألا وهي أن الضغوط على إيران لا جدوى من ورائها. يقول عباس عراقجي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث إلينا باحترام، عليها أن تفي بالتزاماتها. بالنسبة للعقوبات هناك تصريحات، هناك بيانات مختلفة من وزارة الخارجية، آخرها كان اليوم بشأن هذه العقوبات وصفها بغير الإنسانية، والقولوا إنها تمس غذاء ومعيشة ودواء ملايين المدنيين في إيران. تقول طهران إن هذه العقوبات صممت بطريقة قاسية لإلحاق الألم والمعاناة بالإيرانيين، وتعلن عزمها التصدي لها. بالنسبة لوزارة الخارجية، وإذا ما نظرنا إلى تصريحاتها إلى بياناتها المختلفة بشأن هذه العقوبات، نلاحظ هناك زاوية تركز منها الخارجية الإيرانية النظر إلى هذه العقوبات، لا سيما ما ارتبط منها بالتهديدات المصاحبة بالتلويح بالعقوبات على الأطراف والدول والكيانات التي ترتبط بطهران بشراكات اقتصادية وتجارية. تقول طهران إن تلك العقوبات والتلويح بها والتهديد ضد الأطراف الأخرى خرق للقانون الدولي، للمواثيق الدولية، لميثاق الأمم المتحدة، للعهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق السياسية والحريات السياسية، والثاني الخاص كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تقول طهران إن تلويح الولايات المتحدة وفرضها تلك العقوبات على الأطراف الأخرى يعتبر خرقا للقانون الدولي ونقضا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: إذن بابا والحرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، اليوم وزير الخارجية بعد لقاءته أمس مع رئيس وزراء وزير الخارجية القطري قال ووصف هذه المحادثات بأنها بناءة. هذا المفهوم في إيران ماذا يعني؟ وما هو أفق هذه الوساطة في ظل هذا التوقف في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أستاذ نور الدين، أولا شكرا على الاستضافة. أنا دائما أشير إلى نقطة مهمة، عندما يتدخل الوسيط القطري هذا يعني ضمانة نجاح الزيارة، والوساطة ضمانة عالية جدا في مستوى عالي جدا. هذه الزيارة أيضا، وعادة الزيارات للوسيط القطري تقتصر على الحالات الخاصة والشاذة والمستوى عالي من التوتر، وما حصل بعد الإخصاء الاقتصادي والعملية العقوبات الاقتصادية، يأتي الوسيط القطري بعد الوسيط العماني والباكستاني يحمل بعض من الرسائل الأمريكية لإيجاد بعض الحلول. عندما يقول وزير الخارجية الإيراني الدكتور عراقجي بأنه بناء، هذا يعني بأن كان يحمل بعض من الآراء لإيجاد حلحلة ما حول مذكرة التفاهم. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية ترفض العودة أو تشترط لعودتها إلى مذكرة التفاهم تعديل في مادتين، المادة الأولى والمادة الخامسة، تعديلات تشير إلى هذه التعديلات، وإيران ترفض هذا الشيء. أعتقد بأن الوسيط القطري جاء بحلول وسط فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من جهة أخرى

0: كما يقول المثل الفارسي، يدفع الرئيس الأمريكي بإيده ويطلب أو يسحب برجله، من جهة يرفض المفاوضات مع إيران في هذه المرحلة، ومن جهة يرسل أو يأمر ويتكوف للاتصال مع الدكتور عراقجي، وهذا ما حصل خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بالمفاوضات أو إعادة الطرفان إلى المفاوضات.
1: دكتور غلام زادان، حراك دبلوماسي كبير، باكستان، سلطنة عمان، وأمس كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، هل يمكن القول بأننا فعلا بدأت طهران والوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية تؤسس للعودة مرة أخرى إلى المفاوضات وتجنب التصعيد؟
2: بالنسبة لكلا الطرفين الأمريكيون والإيرانيون، الحرب والعملية العسكرية ستكون الملاذ الأخير والخيار الأخير، وهما يحاولان تفادي ذلك، ولذلك هما يعطيان فرصة للدبلوماسية. بالنسبة للجانب الإيراني، سيكون من الأفضل إذا كانت العلاقات الدبلوماسية ستساهم بتعزيز المفاوضات من أجل إيجاد حل لهذه الحرب ولإزالة العقوبات والحصار والعودة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل بضعة أشهر. وأما بالنسبة للأمريكيين فهم يحاولون ممارسة الضغوطات على إيران من خلال الحصار، ويحاولون أيضا أن يقوموا بعمليات الإقصاء، ما يسمونه بالإقصاء الاقتصادي، من أجل الضغط على إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات لجولة أخرى، ولكن هذا الأمر سيكون غير مقبول بالنسبة لإيران. أما بالنسبة للخيار الثاني فهو سيكون ممارسة الضغوطات على إيران من أجل التسبب بانفجار داخلي يتسبب بالفوضى في البلاد، ولكن الجانب الإيراني حذر جدا إزاء المسار الدبلوماسي الآن، لأنه خلال الأشهر الأخيرة كان هناك مفاوضات ولم يكن هناك أي نتيجة فعلية تم التوصل إليها، وكان هناك في الواقع جولتان من المفاوضات أديتا إلى الحرب في البلاد. وإذا إيران حذرة جدا إزاء ما يحصل الآن، ولكنها ستعطي الفرصة للدبلوماسية، ولكن هذا الأمر لا يعني أن إيران ستنتظر لفترة طويلة. إذا فشلت السبل الدبلوماسية فإن الخطوة التالية ستكون جولة أخرى من التصعيد في التوترات، وأيضا طريقة غير متناسبة إن صح القول لمواجهة الحصار ووقف الحصار من خلال مهاجمة أصول أخرى موجودة في المنطقة. وإذا سيكون من الأفضل بالنسبة لإيران ولدول أخرى في المنطقة بأن لا يكون هناك حملة عسكرية، وإيران تحاول أن تستخدم هذه الوقائع بمساعدة جيرانها والوسطاء بأمل التوصل إلى اتفاق.
1: دكتور، ما زلنا نتحدث عن الحصار وعن الضغوط الاقتصادية والضغط الأمريكي ربما من أجل تحريك الشارع. اليوم وزارة الخارجية تتحدث عن دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم لما سمته مخالفة الولايات المتحدة الأمريكية للقانون، واعتبرت ما يحدث على أنه جريمة، مصطلح الإقصاء الاقتصادي. هل فعلا من خلال هذه اللهجة التي استعملتها الخارجية مصطلح الإقصاء الاقتصادي تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي للتدخل، هل فعلا بدأت تستشعر طهران خطورة هذه العقوبات وبالتالي توجه خطابها من الداخل الإيراني إلى الخارج الإيراني؟
0: أستاذ لردين، في كلمة خطيرة جدا تستعملها وتكررها الإدارة الأمريكية، وهي قطع شرايين الحياة الاقتصادية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني واضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقطع أي علاقة حتى بين الحدود الدول حتى، وتأتي بمصطلحات جديدة، العقوبات الثانوية وهكذا ما نرى يعني. لذلك إيران تستشعر في هذه المرحلة بخطورة هذا التوجه الأمريكي من جهة، ومن جهة أخرى تطلب من الدول التي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية منها بإنزال هذه العقوبة الاقتصادية ضد إيران أن لا تلتحق بالمركب الأمريكي فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي. أعتقد بأن هناك بعض الأجوبة الإيجابية من هذه الدول، ومنها تحديدا الذي وصل إلى الحكومة الإيرانية 8 دول من 16 دولة محيطة بإيران أرسلت رسالة لإيران بأنها لم تتبع أي من هذه التوجهات الأمريكية. هذا يعني بأن شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بعزلة في هذا المجال. الصين ترفض، روسيا ترفض، الدول المجاورة لإيران ترفض كل هذه السياسات الاقتصادية. أما من ناحية أخرى، لأن الحصار البحري أيضا موجود ضد الموانئ الإيرانية، الحكومة الإيرانية تستشعر الخطر، هذا صحيح، لأنه إيجاد البدائل من ناحية جلب الكثير من البضائع الإيرانية من الخارج صعب، وإيجاد هذه البدائل في هذه المرحلة أيضا تستوجب رفع مستوى التكاليف الباهظة من الناحية الاقتصادية.
1: دكتور، بكل تأكيد طهران تريد، إذا أرادت أن تدخل إلى المفاوضات، تريد أن لا تدخل ضعيفة، أن لا يؤثر عليها الحصار، أن لا تؤثر عليها العقوبات، وهو أمر أساسي ومهم، لأن أي ضعف يعني تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وهي في هذه اللحظة لا تريد تقديم هذه التنازلات. ما هي الآليات التي لدى إيران الآن لمواجهة الحصار وكذلك لمواجهة العقوبات، ومدى تأثيرها فعلا على إحداث استقرار داخلي هنا في إيران؟ وكنت قد أشرت أن الهدف الأمريكي هو إحداث خلخلة بالداخل الإيراني.
2: إيران تعاني من جراء الحصار، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، ولكن الواقع هو أيضا أن إيران بإمكانها أن تبقى في ظل هذا الحصار، والأمريكيون لا يمكنهم أن يقوموا بعمليات الإقصاء هذه إلى الأبد، ولا يمكن الاستمرار بالحصار للأبد. وإنه من السهل جدا أن تغلق إيران مضيق هرمز، ولكن بالنسبة للأمريكيين ليبقوا جميع هؤلاء الجنود هنا في المنطقة لأن يستمروا بمراقبة المرافق الإيرانية، سيكون هذا الأمر مستحيل بالنسبة لهم على المدى الطويل. وإيران تعلم أن هذه حرب استنزاف وهي لن تستسلم أبدا، وإذا إيران تعلم أنه عليها أن تقاوم، وما من سبب يجبره على العودة إلى طاولة المفاوضات ليتم التوصل إلى مذكرة تفاهم أخرى وجولة أخرى من المفاوضات. هناك في الواقع مذكرة تفاهم وتم التوقيع عليها من قبل كلا الرئيسين، ولذلك إذا كان سيكون هناك أي نتيجة من هذه المفاوضات ومن المسار الدبلوماسي، سيكون ذلك قائم على مذكرة التفاهم الموجودة ولا شيء أكثر من ذلك. والولايات المتحدة عليها أن تقبل جميع البنود بما في ذلك البند الأول والخامس الذي قال السيد ما شاء الله أن الأمريكيين يريدون تعديله. ومن الجانب الآخر، الإيرانيون يشعرون بأن هناك صعوبات تعيشها الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي، رأينا التقارير بشأن ذلك، ونحن نقترب من الانتخابات النصفية، وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهي تشعر بخطورة ذلك، لأنه في الوضع الحالي من غير المرجح أن الجمهوريين سيتمكنون من الحصول على الأغلبية في الكونغرس بعد الانتخابات النصفية. وإذا إيران تستمر بهذه الضغوطات على الأمريكيين وتصر على موقفها، ويبدو كأن عملية الإقصاء الاقتصادي هذه ستفشل في نهاية المطاف. إنه من السهل أن ننظر إلى ما حصل على الجانب الأمريكي، إنها في الواقع مسرحية تقوم بها إدارة ترامب. في البداية كان الوزير هكسث هو وجه هذه المسرحية، وبعد ذلك روبيو، و الآن الشخص الذي يقود هذه المسرحية هو الوزير باسنت. وبعد فترة وجيزة سنرى أنه سيفشل في عملية الإقصاء الاقتصادي التي شنها على إيران، وهذا الأمر طبعا سيتسبب بالضرر للاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي، وبعد ذلك سيستبدل باسنت بوجه آخر، وهذا الأمر سيبين أن إدارة ترامب تفتقر لاستراتيجية واضحة وليس لديها استراتيجية لمستقبل هذه الحرب، وعاجلا أم آجلا سيتعالى منهم الخروج.
1: إذن دكتور حميد غلام رضا زاده، دكتور ما شاء الله شمس واعدين، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن هذا كذا كان مشهدنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى المشهد الفلسطيني وفي غزة بالتحديد مع الزميل أشرف أبو عمرو. رامي أبو عمرو، عفوا.
3: حيث أن

0: لك نور الدين دغير، وننتقل إلى هذه النافذة التي نقدمها من مدينة غزة. في تصريحات للجزيرة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن خريطة الطريق وعدم الالتزام بها يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أعلن عن آلية نشر قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع وتحدث عن تعهدات تتعلق ب7 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة. كل هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية على المستوى الميداني وكذلك على المستوى الإنساني. لمناقشة هذه المسألة أرحب بضيفي هنا، الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك المهندس ناجي سرحان الخبير في مجال الإعمار. ولكن اسمح لي قبل أن أبدأ معكما أنتقل إلى أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة في دير البلح لإطلاعنا على آخر الأخبار الميدانية لهذا اليوم. أشرف، إليك.
1: نعم، غزة، التطورات الميدانية حقيقة مرتبطة بمزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها الطائرات المسيرة التي تحلق على علو منخفض في أجواء القطاع بشكل كامل. وابتدأتها الطائرات الإسرائيلية بغارة جوية على خان يونس صباح اليوم، وأدى هذا الأمر إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم 2 أشقاء وابن عمهم كانوا يجلسون بشكل آمن أمام منزلهم بعد أن باغثتهم الطائرات الإسرائيلية بأكثر من صاروخ، وأدى إلى نقلهم عبارة عن أشلاء من تلك المنطقة إلى مستشفى نصر وتم تشييع جثامينهم. بالإضافة إلى ذلك أيضا مدينة غزة تعرضت إلى غارتين من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وهذا يرفع حصيلة الشهداء إلى 5 منذ صباح اليوم وحتى الآن. هي خروقات إسرائيلية متواصلة غازي تأتي على وقع أيضا استهدافات إسرائيلية من المدفعية الثقيلة في المناطق الشرقية للقطاع، بالإضافة لتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة أيضا لإطلاق النار من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا للقذائف المدفعية التي تسقط بالقرب من الخط الأصفر، حيث توجد عديد من العائلات الفلسطينية تقطن في المناطق الشرقية للقطاع في المرحلة الحالية.
0: أشكرك جزيل شكر مراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرة. وبالانتقال إليك أستاذ وسام، يتحدث ميلادينوف في تصريحاته للجزيرة عن تحذيره من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين وخرق الاتفاق سواء ميدانيا أو حتى إنسانيا. هل هذا يعكس أو أن تصريحات ميلادينوف تعكس خطرا حقيقيا على الاتفاق؟
2: نعم، أتصور أنه ميلادينوف ومجلس السلام بهذا التصريح والتصريحات السابقة هو شريك فيما يجري في قطاع غزة، باعتبار أنه صنيعة اتفاق ومبادرة دونالد ترامب منذ وقف إطلاق النار. وحتى اللحظة هذا مجلس السلام كان منوط به كثير من القضايا المتعلقة بالأزمات والكوارث اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة. اليوم عندما يتحدث ميلادينوف وهو صاحب الخريطة التي تم التوافق عليها قبل نحو شهر، والنتيجة اليوم صفر بل أكثر من ذلك، الآن هناك حالة جمود يدار تحت النيران الإسرائيلية، فمحاولة تقديم الصورة وكأنه تبرير لما يجري من إخفاق وفشل يتحمله أيضا مجلس السلام، يتحمله ميلادينوف شخصيا بموقعه كممثل أعلى، ويتحمله أيضا كوشنير، وكل ذلك أيضا تحت رعاية الضامن الأمريكي والراعي الأمريكي. المجرم هنا الإسرائيلي، مجرم الذي يرتكب هذه الجرائم، ولكن هناك محاولة لإعادة تدوير الأزمة الفلسطينية والكارثة الفلسطينية من خلال الحديث عن أن هناك وكأنه في أزمة لم يعلن عنها. من الذي يعطل تنفيذ الخارطة، خارطة ميلادينوف؟ وللأسف يستخدم مصطلحات فيها مستوى من التضليل عندما يتحدث عن أن هذا الخطر يتعلق بالطرفين، الحديث عن الفلسطينيين وعن الاحتلال، وهذا غير صحيح.
0: وليس الخطر فقط، بل أن حتى الخروقات
2: بالتأكيد طرف واحد، هناك اتفاق مع طرف واحد، وهناك طرف آخر يرتكب الانتهاكات والخروقات، والآن يتحدث عن أن هناك أزمة يتحملها الطرفين.
0: مهندس نجف، في التصريح تحدث عن تعهدات بالحصول على 7 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، الرقم يبدو لا يتناسب مع حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، هل هذا صحيح؟
3: صحيح، هذا هو الرقم الأولي الذي تم جمعه في خلال بداية مجلس السلام، حسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

0: في شهر ابريل 2026. التقديرات هي 71.4 يعني 71.4 مليار دولار هي احتياجات القطاع غزي لإعادة الإعمار، وبالتالي 7 مليار لا تكفي حتى للإغاثة لقطاع غزة التي استمرت. يعني الأصل أنه بعد الاتفاق أنه احنا نكون يعني انتقلنا من مرحلة الإغاثة إلى الإنعاش المبكر، ولكن للأسف ما زلنا حتى الآن في مرحلة الإغاثة. نعم. وحتى مرحلة الإغاثة ومتطلباتها لم يتم تحقيقها حتى الآن.
1: لازلنا نراوح مكاننا في هذا الوضع الكارثي الذي ينعكس على الفلسطينيين. أنتقل إليك أستاذ وسام فيما يتعلق بما كنا نتحدث عنه في السؤال الأول، الالتزام بخارطة الطريق، يعني استكمال الترتيبات كما يتحدث ميلادينوف. برأيك يعني الاحتلال لا يبدي أي التزام، هذا ما يرى فلسطينيا، ولكن ميلادينوف كما تحدثت يتحدث عن الجانبين بعدم الالتزام، ما رأيك؟
2: هنا مشكلة أساسية. نحن كفلسطين هنا ونحن كمواطنين وفصائل قبلنا بمجلس السلام، ومن بثق عنه هو الحديث هنا عن الهيئة الإدارية.
1: نعم.
2: كمحطة لإدارة الشأن الفلسطيني، وهناك استحقاقات على مجلس السلام وعلى الهيئة الإدارية.
1: نعم.
2: لأن محاولة ميلادينوف نقل الأزمة خارج سياق المسؤولية التي يعني مناطة بالأساس بمجلس السلام، هذه إشكالية. المسألة الأخرى، هناك محاولة لإعادة توصيف وتفسير خارطة الطريق أو خارطة ميلادينوف، ويجري الآن التعامل معها بالقطاعي يعني جزئيا، والجمود الذي هو الآن حاصل على أرض الواقع باعتبار أنه إسرائيل لم تقبل، نتنياهو لم يقبل الخارطة، وزيارة كوشنير فشلت.
1: نعم.
2: ويعترف كوشنير الآن، وقد قدم صورة أولية حتى في لقائه مع الفصائل، أنه ما يذهب إليه في زيارته هو محاولة احتواء الأزمة والمحافظة على عدم انهيار وقف إطلاق النار أو الخارطة بشكل كامل. وهذا بالمناسبة اللي تحدث عنه أيضا ميلادينوف، أنه الآن هدفهم أن لا تنهار الخارطة،
1: وما يجري الآن فقط مجرد التحذير،
2: والآن ما يجري هو عمليا جزء انتقائي اختياري بالتقسيط في محاولة للبحث عن مسارات ربما ببعد إنساني، لكن ما يجري عمليا هو إدارة أزمة في قطاع غزة. للأسف يبقى مجلس السلام والهيئة الإدارية عنوان وشركاء في هذا،
1: يتحملون بطبيعة الحال المسؤولية. طيب يعني مهندس ناجي، فيما يتعلق بالسؤال الذي يدور في الأذهان حول طبيعة كيف يمكن البدء بالإعمار، ما هي أبرز الأولويات للبدء الفعلي بالإعمار؟ نحن نراوح مكاننا كما تحدثنا، ولكن السؤال حول كيف نبدأ.
0: يعني للأسف أنه عملية الإعمار يعني عملية بعيدة حتى الآن، يعني المتطلبات الأساسية للإغاثة والإنعاش المبكر لم تتحقق. يعني اليوم 77% من الأسر الغزية هي أسر نازحة، 66% منها تعيش في خيام بالية، 54% من هذه الخيام لا تصلح، يعني أصبحت بالية لأنه هذه الخيام هي للشهر شهرين ثلاثة وليس لسنوات، وبالتالي يعني هناك مشكلة في أساسيات يعني المراحل للإعمار، وهي الإيواء، إزالة الركام. يعني هناك ما يزيد عن 68 مليون طن من الركام موجود ويجثم. نعم. على قطاع غزة لم تبدأ كل البدات عملية إزالة الركام، هي فتح الشوارع، أما عملية حقيقية لإزالة الركام لم تتم حتى الآن، وبالتالي هذا معوق أساسي للإعمار. عملية التخطيط، يعني هناك مطلوب إعادة تخطيط قطاع غزة، عملية اللي هي إصلاح الشبكات، شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. يعني معظم قطاع غزة يشرب مياه من الغواطس، الغواطس يعني مياه ضحلة، وهذه المياه لا تصلح للشرب ولا تصلح للاستخدام لأنه هي ملوثة باللي هي الصرف الصحي، وبالتالي يعني المشكلة إحنا مشكلة لم نبدأ يعني في أساسيات المرحلة التي تأتي قبل الإعمار حتى نبدأ في عملية الإعمار.
1: التجهيز
0: إذا توفرت الأموال، الأصل إنه أن تبدأ العملية السياسية، تتوفر الأموال، تدخل اللي هي المواد. نعم. والمعدات، ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم عن اللي هي عملية حق الإعمار.
1: أنت تتحدث عن أرقام مهولة وصعبة فيما يتعلق بهذه الإحصائيات، ولكن إذا ما ذهبنا إلى بعد سياسي آخر، يعني التصريحات واضحة لا تحتمل ربما التأويلات الكثيرة، ولكن هل نحن أمام خطوات عملية أم أننا مرتبطون بواقع سياسي أمني مرتبط ربما

0: في الانتخابات الإسرائيلية على وجه التحديد.
1: لا شك هذا أمر أساسي الآن ونحن نرصد المشهد السياسي والمتعلق بتنفيذ الخارطة، خارطة طريق. حتى كل ما يتحدث به تفضل به الباشمهندس فيما يتعلق بواقع قطاع غزة، هو اليوم تحول جزء من العملية الانتخابية. هناك تنافس على من الذي لديه إصرار وقدرة على دفع فلسطين إلى البقاء في النزوح، على دفعهم إلى التهجير، وبالتالي لا. المشهد الواقعي الإنساني الكارثي مرتبط بالبعد السياسي، وهنا البعد السياسي واضح أنه سوف يبقى معلقا وفي حال جمود للأسف بقبول أمريكي، تفهم أمريكي وهو مكرر على لسانهم. نحن نتفهم الوضع الإسرائيلي في الموسم الانتخابي، وطبعا نحن نعترف في ظل عجز الوسطاء، وما يعني يجري الآن هو محاولة احتواء ألا تذهب الأمور إلى مساحة جديدة من الحرب. ولكن الخطير أن المشهد السياسي اليوم يدار تحت النيران، يعني هو ليس معلقا اليوم. على مدار الساعة هناك عمليات اغتيال واستهدافات وكارثة إنسانية، وفقط هناك إضافة ربما يعني يعلمها المهندس، هناك عملية إدارة هندسة الندرة في البلد. كل شيء موجود في البلد موجود بندرة، حتى عندما يتم تقديم تقارير المؤسسات الدولية هي غير كافية، وإعادة هندسة الندرة مسألة خطيرة في إدارة الأزمة الإنسانية.
0: في ثواني معدودة مهندس ناجي، التحديات الأبرز الآن.
2: التحديات الأبرز اللي هي عملية إغاثة الناس، عملية توفير مأوى آمن للناس، يقي الناس من الشتاء. اليوم احنا مقبلين على الشتاء، فنريد اللي هي خيام أو مأوى يصلح لمقاومة الشتاء. عملية اللي هي توفير الوقود اللازم لتوليد المياه، يعني اليوم المواطن حصته يعني في بعض المناطق 3 لتر من أصل 110 في العالم.
0: مهندس ناجي يعني دهمنا الوقت، أشكركما جزيل الشكر، الأستاذ وسام عفيف الكاتب والمحلل السياسي، والمهندس ناجي سرحان الخبير في مجال الإعمار. ويبقى السؤال مشاهدين الكرام في غزة عن مدى صمود خريطة الطريق في الفترة المقبلة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النافذة، وننتقل وإياكم إلى محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، والزميل محمد علاوة.
3: شكرا غازي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت، وهذه نافذة نتابع ونرصد فيها آخر المستجدات هنا على الساحة اللبنانية. ابتداء آخر ما ورد من مواقف في لقاء للجزيرة، مصدر لبناني مسؤول بطبيعة الحال قال إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، وأضاف أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو مجرد تسويف لكسب الوقت. هذا المصدر أضاف بأن الجانب اللبناني حاول تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة، لكن جهوده لم تفلح، وأكد أن وقف مسار المفاوضات من الجانب اللبناني احتمال بعيد. قال المصدر ذاته إنه لا تقصير من الجيش اللبناني، لكنه لا يريد إراقة دماء داخليا. هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة الجدل حول مستقبل المسار التفاوضي مع إسرائيل وطبيعة الشروط والشروط المضادة في هذا الملف. قبل أن نتحاور مع ضيوفنا في هذه النافذة، ننقل الكلمة إلى زميلنا هنا في بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ماذا جاء في ذلك اللقاء الذي أجريته مع ذلك المسؤول مازن؟
4: نعم، في الواقع محمد يمكن اختصار كامل المشهد الذي خلصت إليه بعد هذا اللقاء اليوم بثلاثة مسارات، وكلها مليئة بالعقبات بالعثرات، أو على الأقل كلها مغلق. المسار الأول هو مسار المفاوضات، المسار الثاني يرتبط بالميدان، والمسار الثالث يرتبط بالعلاقة ما بين لبنان الرسمي متمثلا برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع حزب الله. كل من هذه المسارات له مشاكله، له عقباته، وهو ينذر بأن مقبل الأيام لن يكون سهلا أمام لبنان، والتحديات ستكون كبيرة. وفق ما أفادني به هذا المسؤول رفيع المستوى، هو اعتبر بأن مسار المفاوضات وإن كان لبنان مصر على المضي به حتى النهاية وبأنه لن يأخذ أي قرار بالعدول عنه، ولكنه يرى بأن إسرائيل تسعى لإضاعة الوقت والاستفادة من البعد الميداني وتغليبه على مسار المفاوضات، وذلك في محاولة منها لاستثمار مسار الميدان باتجاه تحقيق مكاسب يمكن استثمارها من قبل نتنياهو في معركته الانتخابية. وبالتالي انطلاقا من هذه القراءة الرسمية اللبنانية لمسار المفاوضات، كان هنالك تأكيد من هذا المصدر المسؤول بأن لبنان ماض قدما بمسار المفاوضات.

0: مفاوضات ولكنه يدرك العقبات والعثرات، كذلك الأمر بالنسبة لعدم الانتهاء من آلية التحقق وهي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا المسؤول يرى بأن هذا الأمر يعتبر من الأسس التي ينبغي المضي بها لأنها الأساس الذي يمكن من خلالها الاطلاع على ما يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان. المسار الثاني هو مسار الميدان، كان هنالك كلام واضح وصريح بأن معركة علي الطاهر باتت واضحة، باتت قريبة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للإطباق على هذه المنطقة، علما بأن هذا المسؤول أكد لي بأن لبنان الرسمي سعى لتجنيب هذه المنطقة وتحديدا مرتفعات علي الطاهر المواجهة، ولكن وفق ما يؤكد بأن هذا الأمر لم يأتي أكله، وبالتالي المواجهة هي قادمة لا محالة، وإن كان يعتبر بأنها ستكون محصورة ضمن دائرة محددة. عندما سألته لن تؤدي هذه المواجهة في علي الطاهر إلى توسع رقعة المواجهات، اعتبر بأن المؤشرات الإسرائيلية التي هي متجمعة لدى السلطات اللبنانية لا تشي بأن المسار سيفتح على مصراعيه، مضيفا بأن الجيش اللبناني يقوم بكل ما عليه في هذه الأمكنة سواء في جنوب الليطاني أو شماله، ولكنه يعتبر بأن هنالك خطا أحمر هو خط إراقة الدماء على المستوى الداخلي. عندما انتقلنا للحديث تحديدا عن مسار العلاقة ما بين لبنان الرسمي وما بين حزب الله، اعتبر بأن هنالك إشكاليات لأن الرئاسة اللبنانية حاولت التواصل مع حزب الله وفق ما يقول، وبأنها لم تلقى آذانا صاغية من قبل الحزب تحديدا للوصول إلى تقاطعات حول ثوابت محددة يمكن من خلالها الاستفادة من حزب الله في دائرة المفاوضات مع إسرائيل، شرط أن تكون السلطة اللبنانية هي من يهتم بزمام الأمور من ناحية وضمن الثوابت التي حددتها. كان هناك كلام واضح وصريح من قبل هذا المسؤول بأن حزب الله حتى هذه اللحظة، وهنا أقتبس بين قوسين، هو يستخدم لغة غير لبنانية، وعندما يستخدم لغة لبنانية يمكن التعويل على إيجاد حلول لكافة المشاكل. وبالتالي محمد، إذا ما تم إجراء مقاطعة ما بين كل هذه المسارات يمكن أن نفهم بأن مقبل الأيام يحمل تحديات كبيرة على المستوى اللبناني، لا سيما إذا ما قارنا هذا الأمر ما بين المفاوضات ما بين الميدان أو ما بين العلاقة الداخلية بين السلطة الرسمية اللبنانية وبين حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة هنا في بيروت. وهذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا في هذه النافذة، سيد علي حيدر المحلل السياسي، أهلا بك، وبسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أهلا بك سيد سولاج، يا مرحبا. إذا ما بدأنا بالحديث عن مستقبل المسار التفاوضي وفقا لمثل هذا التوصيف للواقع اللبناني اليوم، سيد سولاج، إلى أين يتجه المسار التفاوضي بتقديرك؟
2: نحن اليوم في مدار استحقاقين أساسيين يعني تتعلق بهما كل الأحداث الميدانية والسياسية والدبلوماسية فيما يتعلق بلبنان والمنطقة. الاستحقاق الأول هو الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل، والاستحقاق الثاني هو في شهر نوفمبر الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. وبالتالي كل القرارات خاصة العسكرية وما يرتبط بها من مسارات تفاوضية تتعلق بهذين الاستحقاقين وبالحسابات، حسابات الربح والفوز. لبنان يعرف جيدا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن إسرائيل ستماطل وستناور وستلجأ إلى مزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني لأهداف انتخابية واضحة، ولا خيار أمام السلطة اللبنانية إلا يعني تمرير هذه الفترة، فترة الشهرين، حتى استئناف جدي للمسار التفاوضي. اليوم أي حديث عن مسار تفاوضي جدي هو في غير مكانه. قد تعقد جولة ثامنة في روما بدعم أمريكي، ولكن هذه الجولة لن تأتي بنتيجة عملية لأنه يعني
1: هناك ما يعقد،
2: هناك ما يعقدها خاصة في الأسباب الانتخابية الإسرائيلية.
1: سيد حيدر، إذا ما ربطنا هذه مسألة الاستحقاقات سواء في أمريكا أو في إسرائيل والتي يعيها لبنان الرسمي، إذا ما ربطناها بمسألة أن هناك فرصة اليوم نظرا لتعقد مسار المفاوضات لإصلاح البيت الداخلي اللبناني، بتقديرك ما الذي ينتظره الطرفان حتى يرأب ذلك الصدع هنا في الداخل اللبناني؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع السلطة اللبنانية تجاهلت رأي شريحة واسعة جدا من الشعب اللبناني وموقفه، وخاصة أنه هو الذي يقدم التضحيات والمعني مباشرة بالتهديدات الإسرائيلية، وحاولت تفرض وقائع هي في الواقع إذا ندقق بها هي انسجاما مع المطالب الإسرائيلية. يعني لو كان نتنياهو هو الذي صاغ هذا الاتفاق الإطار الثلاثي بخط يده لما صدر بغير صيغة. يعني منذ سنوات، حتى ما حدا يفكر أنه عم نتجنى، منذ عقود إسرائيل ترفع شعار عدم الانسحاب مقابل سلاح المقاومة، تجريد لبنان من مقاومته. فعلت ذلك خلال الحزام الأمني، ويوجد الآن يعني في مانشيت منشورة على وسائل التواصل بجريدة النهار لنتنياهو بال97 بشباط ال97 يقول بأنه لا انسحاب من لبنان إلا مع تفكيك سلاح حزب الله، ولكنه لم ينجح وانتهرت إسرائيل وحصل ما حصل. وبالتالي لا يغير شيئا إذا انتقلت المطالب من اللغة العبرية إلى الإنجليزية إلى العربية، يعني ما بيتغير شيء. كل من يتابع الشأن الإسرائيلي يعلم بأن ما ورد، وأنا متخصص بالشأن الإسرائيلي، ما ورد هو مطلب إسرائيلي ولكن كتب بلغة إنجليزية فقط ويترجم إلى العربية. فلذلك المطلوب لتحقيق، خاصة أن السلطة اصطدمت بالإسرائيل وكان هذا متوقعا، يعني هيك إطار ثلاثي لا ينتج إلا هكذا نتائج. إذا كانت السلطة جدية فلتعمل على البحث عن قواسم مشتركة مع تضم أغلب الشعب اللبناني، أغلب قوى السياسية في لبنان، ما راح نقول 100% لأنه ما في شيء هيك موجود لا بلبنان ولا خارجه، على الأقل يعني بدل ما يروجوا أنه الخيارات في لبنان إما حرب أو مفاوضات، هيدا فيها تضليل للناس ليس صحيحا. المقاومة مع المفاوضات، بس أي مفاوضات ووفق أي أسس ووفق من أجل أي أهداف واستنادا لأي أدوات، يعني واضح. المفاوضات لا، هي مع مبدأ المفروض مفاوضات غير مباشرة. أصلا منطق السلطة يشجع الإسرائيلي عندما يقول المصدر وغير المصدر، وحتى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لا خيار أمامنا إلا المفاوضات. شو عم بيقولوا للإسرائيلي؟ يعني مهما عملت، مهما دمرت، مهما طلعت ونزلت، ما رح نضل بالمفاوضات، فش عندنا خيار تاني.
1: وصلت الصورة. سيد سولاج، إذا ما ذهبنا لجزء أيضا من ما قيل على لسان ذلك المصدر، يقول إن الحزب يمكن أن يكون عنصرا مساعدا في هذه المفاوضات ويمكن أن يكون جزءا من الحل. كيف ترى اليوم لبنان الرسمي، إن صح التعبير، كيف يرى لبنان الرسمي ذلك الدور لحزب الله؟
2: هناك معضلة أساسية فيما يجري، وهو أن حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه، وإسرائيل ترفض الانسحاب إذا لم يتخلى حزب الله.
1: بطبيعة الحال يقول لك هناك محتل ومشروعه الاستعماري واضح.
2: يعني الخيار العسكري لم ينجح حتى الآن، لا في رد الهجوم الإسرائيلي، ولا في حماية أهل المقاومة وقادة المقاومة، ولا في منع إسرائيل من احتلال 700 كيلومتر في جنوب لبنان، ولا من منع إسرائيل في تجريف وتفجير قرى بأكملها ومنازل بالألاف. وبالتالي لم ينجح أيضا في دفع الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وبالتالي ما يحصل اليوم هي حرب استنزاف، يدفع اللبناني هو الثمن الكبير.
1: واضح الفكرة.
2: وبالتالي اليوم
1: ما الدور الذي ترسمه الحكومة، إن صح التعبير، لحزب الله في ذلك المستقبل الذي يمكن أن يشكل حزب الله فيه حلا؟
2: البند الأول هو أن يقتنع حزب الله بأن وظيفة هذا السلاح انتهت، وبالتالي عليه أن يجيب على سؤال أساسي: إلى متى سيبقى أبناء الجنوب ومنطقة الجنوب أسرى ورهائن لسياسات خارجية ولنزاعات إقليمية؟ هذا النزاع الدومي المدمر يستمر في جنوب لبنان ويدفع أبنائه أهل الجنوب منذ أكثر من 60 سنة.
1: انتهى الوقت المخصص لهذه النافذة. شكرا لكم ضيفينا، كثير من الأسئلة تبقى مفتوحة بطبيعة الحال. شكرا كذلك لكم مشاهدينا. نعود معكم الآن من جديد إلى الدوحة وإلى نشوان حسين. إليك نشوان.
3: شكرا محمد. مشاهدينا، والتغطية تتواصل بحول الله رأس الساعة.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام

0: دفينة تحت الأنقاض.
1: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية. وأيضا سنتابع تصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في آخر مستجدات كل ذلك، إذن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. أما في إيران فقال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة التي نفذت رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو الأمريكي والصهيوني وتشديد العقوبات والحصار، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية والعامة. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشارة 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. دبلوماسيا قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن الجيش نفذ عملية ناجحة لاغتيال قائد حماس في مخيم جنين ومساعديه. أما في لبنان فأفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب

0: في البلاد. وفي غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. أضاف المصدر للجزيرة المصدر المسؤول أنهم بعثوا رسائل إلى حزب الله للتشاور لكن لا تجاوب منه. نتابع مزيدا من المعطيات. المحدثة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وسأبدأ مع فادي، تفضل.
1: نعم نشوان، في مع دخول هذه الحرب الأمريكية شهرها السادس على إيران، يقول الرئيس الأمريكي مرة جديدة أنه ليس مستعدا للتفاوض مع الجانب الإيراني، وإن كانت إيران تتوسل التفاوض في الوقت الراهن مع تحديثات من قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر، أكد فيها أن قواته تمكنت من تنظيف المسار الرئيسي في مضيق هرمز من الألغام، وأنها تمكنت من مساعدة عبور نحو 750 مليون برميل من النفط خلال الفترة الماضية، في حين أن وزير الخزانة قال أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط عبر مضيق هرمز نحو 130 مليون برميل من النفط بمساعدة القوات الأمريكية، في حين أن إيران لم تتمكن من تمرير أي شيء. وبالتالي الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران من خلال الحصار، من خلال محاولة القول أنه تفك قبضة إيران عن مضيق هرمز، من خلال التأكيد أن المضيق مفتوح وحركة الملاحة تكاد تكون طبيعية فيه، ولكن أيضا من خلال استمرار هذه الحرب الاقتصادية وآخرها سلسلة من العقوبات أعلنت عنها الخزانة الأمريكية بحق مدير فرع دبي في مصرف مالي الإيراني، بالإضافة إلى شركة في هونغ كونغ، وأيضا مصرف اتهامات وجهت إلى مصرف مصر في الإمارات، وتوصيات بفرض عقوبات عليه من أجل سحب تراخيصه للتعاون مع النظام المصرفي الأمريكي، بحكم أن الخزانة تقول هناك شبهات بأن هذا المصرف ساعد إيران على الحصول على نحو 1,800,000,000 دولار من العملة الصعبة تحديدا الدولار الأمريكي لصالح هيئات داخل إيران في إطار التفاف طهران على نظام العقوبات الأمريكية. وبالتالي الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن وخصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأن الوضع الراهن يشير إلى أن زمام المبادرة في يد الولايات المتحدة هي التي تبادر في الحصار في العقوبات، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تستمر بالتمسك بالشروط السابقة للتفاوض. وعليه من الواضح أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة ليست معنية بالعودة إلى أطار التفاوضي، ولا هي معنية بالعودة إلى مذكرة التفاهم، تريد أن تفرض شروطا جديدة، ولا ترى أن هناك ظروفا ملائمة في الوقت الراهن على الأقل علنا، وليس باستطاعة إيران أن تفرض وقائع جديدة، بحكم أن الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية بالانتقال من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية بدأت تضع ضغوطا هائلة على إيران مع سحب ورقة مضيق هرمز من يدها.
0: طيب سنتابع المشهد في طهران مع بابا ولد حرمة، لكن بابا قال قبل أن أبدأ معك، وبالتأكيد كان هناك تصريحات مهمة أو جديدة للمرشد، هنالك أخبار عاجلة، وزير الخارجية الإيراني: لا نعول على الانتخابات الأمريكية ونقوم بالاستناد إلى قوتنا وشعبنا. أيضا قال: الحديث عن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ليس أمرا جديدا، وإرادة شعبنا أكبر منها. وأيضا قال: أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم التي وقع عليها رئيسها، ولن نتسامح مع أي أحد بشأن أمننا. أيضا رئيس الخارجية القطرية في خبر عاجل: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الكويت خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. لك الكلمة بابا ولد حرمة في طهران.
2: نعم بالفعل هذه التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جاءت خلال لقائه ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي انعقد أمس في طهران. كان هناك هذا اللقاء لعباس عراقجي مع بعض المشاركين من خارج إيران قبل ساعة من الآن، خلال لحظات من الآن أكد عباس عراقجي على صمود في وجه هذه العقوبات، أكد أن تعويل إيران هو على صمود شعبها، على صمود إيران، وليس على ما يجري في الولايات المتحدة من انتخابات. يقول إن بلادها لا تعير ذلك أي اهتمام، وأن التعويل كل التعويل هو على هذا الصمود ما يسميه عباس عراقجي.

0: سمود إيران وشعبها في وجه الضغوط. يقول إنه كما حققت إيران ذلك الصمود والوقوف في وجه الحرب فإنها كذلك ستقف في وجه هذه العقوبات الاقتصادية. كانت هناك أيضا هذه الرسالة من المرشد الإيراني، وهي رسالة تأتي أيضا بمناسبة يوم الحكومة الذي يصادف نهاية شهر أغسطس آب. في هذه الرسالة يؤكد المرشد الإيراني على ضرورة التماسك، على ضرورة الوحدة، على ضرورة عدم التعبير وعدم التصريح بما يمكن أن يشكل مساعدة للعدو فيما يخص ربما وجوه النقص. يوصي المرشد الإيراني إلى أخذ بعض القضايا بجدية، منها مثلا قضايا التأمين، منها قضايا الاعتماد على الإنتاج المحلي، وكذلك قضايا عدم أن تكون لهذه العقوبات الاقتصادية تأثيرات كبيرة. دعوة إلى العمل الحكومي الجاد. يشيد أيضا بما يقول إن الحكومة الإيرانية وعلى رأسها الرئيس مسعود بازشكيان تحققه من إنجازات فيما يخص التموين والطاقة وغير ذلك وغير ذلك من المجالات، رغم ما يقول المرشد الإيراني إنها حرب اقتصادية ثم ما بعد الحرب من هذه العقوبات الاقتصادية. وبالنسبة لهذه العقوبات الاقتصادية كانت هناك هذه التصريحات، وكان هناك بالتحديد هذا البيان لوزارة الخارجية. هجوم كاسح شنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها على هذه العقوبات، تصفها بغير الإنسانية، تقول إنها تخرق المبادئ الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، فيها هذا الخرق السافر لحق الدول في التعامل والشراكات الاقتصادية. وكانت هناك أيضا قبل هذه الرسالة كانت هناك أيضا رسالات أخرى وجهها الوزير عباس عرقجي إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالب فيها بأن تكف واشنطن ما تسميه طهران هنا حملة القسر والإكراه ضد الدول، ضد الكيانات، ضد البنوك والمؤسسات المالية التي ترتبط مع إيران بشراكات مالية وتجارية. كانت هناك هذه الإشارة أيضا بخصوص هذه العقوبات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. كانت هناك هذه الإشارة له إلى علاقات بلاده مع الصين، يشيد بموقف الصين إزاء هذه العقوبات الأمريكية، ويقول إن علاقات بلاده مع الصين قائمة على احترام السيادة وعلى المنفعة المتبادلة.
1: باب الحرمة من طهران، شكرا لك. مشاهدينا، يعيد المسار الذي مضت فيه الحرب وتداعيات الحرب وتعقيداتها إلى الواجهة أسئلة عن كيف غيرت هذه الحرب ورهاناتها من الجانبين الأمريكي والإيراني من التفاوض ووظيفته السياسية وآلياته المعتادة. نتابع المزيد مع رانيا حلبي.
2: استمرت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس ترامب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات بين إيران والتروكا الأوروبية طيلة أشهر في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة وضمانات تتيح التأكد من برنامج إيران النووي وتسمح برفع العقوبات. وكان مسارها مصحوبا بمقترحات وتصورات من الجانبين، لكن محاطا بكثير من الشكوك والتعثر. لكن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في جنيف عشية الحرب وسبقها ضغط أمريكي وتحفظات إيرانية وتهديد إسرائيلي برفض أي توافق لا يراعي مصالح إسرائيل، كانت مؤشرا على انتهاء مسار تفاوضي اشتغل كديناميكية سياسية وبإطار محدد هو الحوار أساسا الخاضع للورقات والمقترحات لينذر بالانتقال إلى أطر أخرى. ففي 28 من فبراير الماضي بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، وفي أبريل عادت المفاوضات إلى الصدارة مجددا، لكن مع تغيير الإطار من الحوار كسياق كما كان سابقا إلى ضغط عسكري مصحوب بتهديد من الجانبين، ومعه سيتغير شكل التفاوض مع ظهور الوساطة الباكستانية. وفي يونيو الماضي يتغير مجددا سياق التفاوض مع قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز ليقابله قرار أمريكي بحصار موانئ إيران. وفي 17 من أغسطس الجاري انتهت الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن دون انطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص البند الثالث من المذكرة، لتعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية المباشرة والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
1: طيب، سنناقش هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.

وهنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم. بما أن هنالك الكثير من التصريحات دكتور عباس سأبدأ معك. لدينا أولا المرشد جملة من النقاط، منها يجب تجنب الثنائيات الوهمية

0: يريد أن يسمع تصريحات متفائلة، كأن عباس عراقشي استجاب بشكل سريع لهذه الدعوة لعدم تثبيط الهمم للإيرانيين وتحدث مباشرة عن موقف قوي إيراني.
1: في الواقع الرسالة تأتي في أسبوع هو الأسبوع الحكومي الأسبوع الوزاري في إيران، ولذلك من الاعتيادي والطبيعي أن نرى هذه الرسائل وليس ردا على مسائل محددة، ولكن طبعا السياق مهم والتوقيت مهم. هذا يعني أن الدولة في هذه المرحلة في مواجهة تصعيد محتمل أو حصار اقتصادي، يجب أن تكون في حالة من وحدة الموقف، ولذلك المرشد يطلب من المكونات الحكومية المختلفة أن تكون موحدة في موقفها. ورد الفعل السريع من وزير الخارجية الإيراني في هذه الحالة يرسل رسالة واضحة أن القيادة في إيران تؤدي الدور الأساسي، المرشد يؤدي الدور المركزي، وباستطاعته أن يوحد أطياف السياسية المختلفة والمؤسسات السياسية في البلاد. في هذه المرحلة نحن في أيام مهمة، بالرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلها الوسطاء، هناك احتمال للتصعيد في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ولذلك إيران في حالة الحرب والنزاع يجب أن تحافظ على وحدتها بين المكونات المختلفة للمجتمع الإيراني. هذا يبدأ على مستوى المسؤولين الحكوميين، وبعد ذلك نتحدث عن المجتمع أيضا. هذا بالإضافة إلى القوة العسكرية، القدرة على الصمود، القدرة المجتمعية على الصمود في غاية الأهمية. الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الحرب العدوانية لزعزعة استقرار البلاد، وذلك لكي يخرج الناس ويطيحوا بالمنظومة السياسية. ولكن الناس نعم خرجوا، ولكنهم دانوا الاعتداءات الخارجية. لذلك نعم، هذا الصمود وهذه الوحدة في غاية الأهمية، ويمكن أن تضمن بقاء الدولة والمنظومة.
0: سأعود لك الكثير من النقاط أيضا في هذه التصريحات الأخيرة، لكن تم الخارجية الإيرانية دعت الدول إلى عدم تطبيق العقوبات، وهنا ما يظهر وكأنها معركة ثنائية تشديد الخناق الأمريكي مقابل عملية إعادة التكيف الإيراني مع هذا الخناق ونتائج هذا الخناق ما ينتج عنه على المستوى لا سيما الاقتصادي الإيراني. وسمعنا الكثير من المصطلحات في تصريحات المرشد متعلقة بالاقتصاد، وبالتالي هنالك شعور إيراني بنتائج هذا الخناق الأمريكي. إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة بإمكانها بالفعل السيطرة على هذا الملف كما على الأقل يريد ترامب؟
1: في الواقع أعتقد أن بعض النقاط المهمة ذكرت أو يجب أن نشير إليها. هل شاهدنا المرشد الأعلى أو البنود؟ هذه ذكرت من قبل شخص آخر بالنيابة عنه أو باسمه. في الأشهر الستة الماضية تساءلت من يكتب هذه التصريحات ويضلي بهذه البيانات. بالنسبة إلى الصورة المرسومة، عراقجي تحدث وقال إن العقوبات ليست جديدة. العقوبات بشكل عام نعم، هذا ليس بالجديد، ولكن الجديد هو مستوى إنفاذ هذه العقوبات والعقوبات الثانوية التي سوف تفرض على الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران، بالإضافة إلى الحصار البحري المفروض على أي نفط يخرج من إيران أو يأتي إلى إيران عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى أن الإمارات العربية المتحدة أحد أهم شركاء إيران في المسائل المالية والتجارية، قطعت كل التداولات مع الإيرانيين، لا تجارة لا تبادلات لا شيء. وبالتالي هناك كثير من الأمور الجديدة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية، إيران غير منطقية، حيث أنها لم تقدم أي من التنازلات في الأشهر الستة الماضية، وفي كل مرة تقول سوف نفتح مضيق هرمز إذا ما فعلتم هذا أو ذاك، ولكن لا تفعل ذلك. طلبت وقفا لإطلاق النار ولكنها لم تفتح مضيق هرمز. مذكرة التفاهم قالت إذا ما تحققت هذه البنود سوف نفتح المضيق. حصلت بعض البنود على بعض البنود ولكنها لم تفتح المضيق.

0: إذن الولايات المتحدة الأمريكية قالت حسنا يتعين علينا أن نمارس ضغوطا إضافية يعني، وهذا ما هي في صدد فعلا.
1: لا بأس إن كان لديك تعليقات على ما قاله سيد تيم، لكن اسمح لي هنا أن أنقلك أيضا إلى فكرة قدرة الرئيس بزشكيان على تحمل هذه المهمة الكبيرة بالنسبة لإيران في هذا التوقيت الحساس. وبالتالي طالما أن المرشد تحدث الآن، مدى دعم المرشد للرئيس بزشكيان الذي نذكر بأنه قال بأن المسار السياسي نال دعما من المجلس الأمني، مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتالي يتحدث عن ربما يؤشر هنا بوجود بعض الأطراف غير الراضية عنه؟
2: في الواقع ما سمعناه من إيران بخصوص المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية كان متسقا. إذن المرشد يقود البلاد بشكل فعال وهو حاضر منذ اليوم الأول، وهو يحاول أن يوحد الموقف الإيراني، ولذلك نرى هذه التصريحات. بغض النظر عن التحديات والصعاب، تمكنت إيران من الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم أنها قوى عظمى، بالإضافة إلى إسرائيل وإلى حلفائهم في الناتو الذين ساهموا في هذه الأعمال العدوانية. النقطة الثانية هي ليست طبعا مواجهة بشكل مباشر إلى الرئيس. الرئيس لديه علاقات جيدة، الرئيس من الإصلاحيين في البلاد. نعم هذا عامل قائم، ولكن لربما نتحدث عن بعض الأطياف في أوقات الحرب. لديهم بعض الغايات المحلية وحاولوا أن ينتقدوا العمل وبشكل يمكن أن يقوض الوحدة في الموقف الإيراني، ولكن في الوقت نفسه يمكن الانتقاد بشكل بناء. النقد البناء هو أمر جيد، ولكن ليس لغايات محلية انتخابية محضة. ولذلك في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، الصمود والوحدة هما في غاية الأهمية، والمرشد يركز على هذين العاملين. لا يمكن أن نخفف من شأن هذا العامل. نعم الحصار الاقتصادي مفروض على إيران لرفع منسوب الألم، ولكن كيفية التعامل مع هذا الحصار هي الوحدة والبدائل.
1: واضح أن الرئيس ترامب يركز كل جهوده على خنق إيران أكثر. مدير السي آي في روسيا الحديث الآن، بعض المعلومات تقول أنه هناك لإقناع الروس بعدم مساعدة إيران. هل يتوقع الأمريكيون أن يستجيب الروس لأمر متعلق بحلف رئيسي له؟
0: أمران. أولا عندما نتحدث عن الوحدة في الموقف، لا نتفاجأ أن السعي في إيران هو للوصول إلى الوحدة في الموقف، لأنه في الأسبوع الماضي استمعنا إلى رسالة من الرئيس مجلس النواب والرئيس الإيراني والمسؤول أو أمين مجلس الأمن القومي، كلها رسائل غير موحدة وهي مختلفة من المسؤولين الحكوميين، هذا بالإضافة إلى الشعب. نعم إذن الدعوة إلى الوحدة في الموقف هذه دعوة نابعة من يأس بسبب غياب الوحدة. بالنسبة إلى روسيا، هناك عدد من العقوبات التي فرضتها أصلا الولايات المتحدة على روسيا. حقيقة إن روسيا لديها الكثير من العقوبات التي تتعامل معها، وبالتالي الأمر قد لا يتغير كثيرا إذا ما اختارت أن تتعامل مع إيران، لأن الولايات المتحدة فرضت عليها العقوبات. إذن هل تتعاون روسيا مع إيران؟ على أي حال سوف تعمل الولايات المتحدة عليهم.
1: أشكركما، هذا ما سمح لنا أيضا به وقت المقابلتين، تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ودكتور عباس الصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكما. الآن مشاهدينا سنأخذكم إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، لك الكلمة أشرف.
3: فعلا نشوان، هو تصعيد إسرائيل متواصل ويتصاعد ما بين حين وآخر هنا، حيث الضربات الجوية الإسرائيلية التي تطال تجمعات للمواطنين وتطال أيضا خيام تأوي نازحين في المناطق المتفرقة هنا في القطاع. 5 من الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن.

0: ثلاثة منهم في مدينة خان يونس، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية ثلاثة من عائلة واحدة شمال مدينة خان يونس، وبالتحديد في منطقة القرارة. تم نقل الشهداء لمستشفى ناصر وتشييعهم ظهر اليوم. حقيقة أيضا المناطق الشرقية لخان يونس تشهد ما بين حين وآخر عمليات قصف مدفعي متواصلة لم تتوقف. أصوات الانفجارات تسمع أيضا بشكل جلي وواضح، وهي ناجمة عن قصف القوات الإسرائيلية التي تتمركز داخل الخط الأصفر بقذائفها المدفعية، وتسقط بالقرب من منازل المواطنين على تخوم هذا الخط الذي يقع إلى المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس. ولكن هنا في المحافظة الوسطى، المناطق الشمالية لمخيم البريج والمناطق الشرقية أيضا لدير البلح شهدت خلال الساعة الماضية تكثيفا للقصف المدفعي. سمعت دوي انفجارات هي ناجمة عن إطلاق القذائف المدفعية باتجاه منازل المواطنين، وظهر اليوم كانت عملية إطلاق نار باتجاه تجمع للمواطنين نشوان، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني بجراح خطيرة حتى الآن يرقد داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير بلح. مدينة غزة أيضا تعرضت لغارتين من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، واحدة منها في حي الصبرة، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. عاد عن منطقة أيضا النفق شرق مدينة غزة أيضا خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. هي حصيلة أيضا متواصلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على وقع عملية نسف كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية في الشطر الجنوبي الشرقي لمدينة غزة، وبالتحديد شرق حي الزيتون، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عصر اليوم عملية نسف كبيرة. وعمليات النسف تطال المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل، عاد عن عمليات إطلاق النار التي تحدث ما بين حين وآخر على تخوم المناطق الصفراء، وهذا يوقع أيضا جرحى يصلون للمستشفيات كما حدث جنوب غرب مدينة خان يونس في منطقة المواصي. ثلاثة من الجرحى بينهم طفل. أيضا في المناطق الشمالية لبيت لاهية، المناطق الشرقية لمدينة غزة، هي حقيقة خروقات إسرائيلية تتواصل على وقع هذه الأخبار التي تحدث فيها ممثل مجلس السلام ميلادونوف في الآونة الأخيرة عن ربما هذه الأخبار التي تواردت خلال الساعات الماضية.
1: شرف أبو عمرة من دير البلح مراسل الجزيرة، شكرا لك. الآن إلى زميلة ليلى الشيخ لي، تقدم نافذة تحليلية تقرأ في دلالات حديث الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، والمسافة ما بين التصريحات السياسية والواقع الميداني في القطاع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف للجزيرة بشأن تقدم في مسار خريطة الطريق وسط استمرار سلوك إسرائيل الميداني التصعيدي في القطاع. فهل يشهد المسار الدبلوماسي تقدما حقيقيا أم يبقى عالقا بين تفاصيل الميدان؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام، إسرائيل، والفصائل الفلسطينية. لكل منهم مواقفه المعلنة. مجلس السلام يحاول تثبيت خريطة الطريق كمسار عملي لا مجرد وثيقة سياسية. فالممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادونوف يقول في حديث للجزيرة إن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأن تحذيره موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ميلادونوف يضيف أن المجلس يجري محادثات جيدة مع الجانب الإسرائيلي بشأن زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، وأنه تلقى تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة. ويضيف ميلادينوف أن المجلس حدد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها في قطاع غزة. هذه التصريحات تأتي بعد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. يقول هذا البيان إنهما لم يصدر أي توجيه لفتح معبر إيرس أمام البضائع. كما يؤكد البيان كذلك أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. في السياق نفسه قال كاتس أن إسرائيل لن تسمح لحماس أو أي جهة بالعودة إلى تهديد بلدات الجنوب كما حدث في 7 أكتوبر، وأن من يفعل ذلك سيدفع ثمنا باهظا على حد تعبيره. هكذا تضع إسرائيل شروطها الأمنية قبل أي تقدم في الملفات الإنسانية أو السياسية. حماس كانت أعلنت موافقتها على خريطة الطريق، لكنها

0: تجدد الدعوة دائما لواشنطن والوسطاء لتحمل مسؤولياتهم والتصدي لسلوك الاحتلال الذي تصفه الحركة بالوحشي وإدانة تصعيده. مع حديث ميلادينوف عن تقدم في مسار خريطة الطريق، يتزامن هذا السلوك الإسرائيلي التصعيدي في قطاع غزة مع هذه التصريحات، ونتابع المزيد من التفاصيل الميدانية التي بلا شك لها صوت مرتفع جدا. معك السلام خضر على الخريطة التفاعلية، تفضلي.
1: ليلى، يفترض أن تكون خريطة قطاع غزة مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ أن تكون على هذا الشكل. المناطق باللون الأصفر يفترض أن تقف عندها إسرائيل دون أن تتقدم داخل قطاع غزة، وضمن خارطة الطريق يتم الانسحاب الإسرائيلي بموازاة خطوات أخرى من بينها حصر سلاح حركة حماس. لكن الذي جرى بأن إسرائيل وسعت من مناطق سيطرتها، لم تقف عند الخط الأصفر بل تقدمت إلى خط ثان وهو يقدم أكثر من 8% إضافية مما كانت عليه الأمور عندما تم توقيع الاتفاق. حاليا عند هذا الخط باللون الأحمر أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة تخضع للاحتلال، والإسرائيليين أيضا لا سيما نتنياهو يرفض الانسحاب ويرفض أيضا خطوات أخرى كانت ضمن خريطة الطريق. كما بات معلوما مجلس السلام يتفرع عنه مجموعة من الأمور من بينها دول أعضاء في مجلس السلام، وتحت مجلس السلام يفترض أيضا أن يكون هناك مزيد من الخطوات، المجلس التنفيذي لغزة. ميلادينوف يقول بأن القوة أو قوة الاستقرار الدولية بدأت تتحضر وعلى وشك الدخول وحددت نقاط الانتشار. حتى الآن لم نسمع حسما إسرائيليا واضحا بالسماح لقوة الاستقرار بالدخول إلى قطاع غزة، إضافة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وهي بمثابة حكومة تكنوقراط أو الذراع التنفيذية التي يفترض بها أن تقوم أو تدير شؤون القطاع، حتى الآن لم تباشر العمل، تحتاج بداية إلى الدخول لقطاع غزة. وهذه عمل اللجنة الوطنية بالغ الأهمية لحياة السكان في قطاع غزة، يناط بها إرساء الأمن الداخلي، استعادة الخدمات الأساسية، وهذه نقطة مهمة جدا لأنه حتى الآن إسرائيل لا تزال تسمح لأعداد قليلة جدا من المصابين والجرحى والمصابين بأمراض مزمنة الخروج بشكل كثيف كما يفترض به أن يكون عبر معبر رفح. لا يزال خروج هؤلاء متدنيا جدا مقارنة مع ما يفترض به أن يكون، وبالتالي أيضا معبر إيرز في شمال القطاع لا يزال مغلقا، ومن هنا استعادة الخدمات لا تزال غير ممكنة من مستشفيات، من أغذية، من مياه نظيفة، وقبل أن ننتقل إلى مستوى إعادة الإعمار وأيضا تعزيز مسألة الصحة والتعليم. غالبية سكان قطاع غزة نازحون يعيشون في مخيمات مكتظة جدا ويفتقرون إلى أبسط الأمور المعيشية الأساسية. نحن نتحدث عن مياه نظيفة، عن شبكات صرف صحي، وعن أماكن إيواء إنسانية وبشرية تستطيع أن تقدم لهؤلاء النازحين ظروفا موضوعية. هذه كلها وفق خريطة الطريق لا تزال غير قائمة بسبب الاعتراضات والمنع الإسرائيلي
0: والصمود على أكثر من مستوى، خصوصا في موضوع التعليم والمدارس البدائية. ورغم ذلك شاهدنا الفرحة والاعتزاز بالشهادات التي حصلوا عليها. أشكرك سلام، شكرا جزيلا. إذن هو واقع ميداني معقد يعطل التقدم الفعلي لمسار خريطة الطريق. نتعمق أكثر في أسباب هذا التعطيل مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور. إذن لكن أولا دعنا نتابع ما كنا فككناه في وقت سابق عن أسباب تعطل خارطة الطريق حتى الآن، ووجدنا أسبابا رئيسية وراء غياب التنفيذ الملزم لبنودها. السبب الأول بحسب ضيفنا الدكتور مهند هو الرفض الإسرائيلي لبنود الخريطة أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة. إسرائيل لا تتعامل مع فتح المعابر أو الإعمار بوصفهما استحقاقين مباشرين كما تتعامل معها خريطة الطريق وكما تم الاتفاق في شرم الشيخ، بل تربطهما أولا بنزع السلاح وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو السياسة الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بالمناطق العازلة وحرية العمل داخل غزة. طالما تحتفظ إسرائيل بحق الرد والتحرك الميداني وفق تقديرها الأمني، يبقى وقف إطلاق النار عرضة للاهتزاز عند كل حادث، وتبقى خارطة الطريق معلقة بين النص والواقع. أما السبب الثالث هو غياب الضغط الأمريكي والدولي. هذا الضغط الحقيقي الذي يمكن أن يجبر إسرائيل على تنفيذ التزاماتها. مجلس السلام يحذر ويتحدث عن محادثات جيدة وعن زيادة مساعدات، لكن الاختبار الفعلي بحسب الدكتور مهند يبقى في قدرة هذه التحذيرات على وقف التصعيد وبدء مسار الإعمار، لا في تسجيل الخروقات فقط. إذن دكتور مهند، ونحن نتابع يعني هذه الأسباب، يعني المشكلة هل تتوقف عند الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الإسرائيلية مع خريطة الطريق؟ يعني هل تتعامل معها فعلا يعني كمجرد إطار يمكن أن تخرقه في أي وقت وتغير منه؟
2: لا، إسرائيل أعلنت بشكل واضح ورسمي على لسان نتنياهو أنه يرفض خريطة الطريق التي توصل لها مجلس السلام مع حركة حماس، بمعنى أن إسرائيل لا ترى نفسها أنها ملتزمة بهذه الخريطة، على الرغم أن هذه الخريطة حاولت أن تنظم مسألة نزع سلاح حركة حماس، ولكن مع ذلك إسرائيل رفضت هذه الخريطة ببيان رسمي حكومي على لسان نتنياهو. هذا معناه أن إسرائيل لا تريد التقدم بأي مسار سياسي أو إعادة إعمار في قطاع غزة، لأن هدفها الأساسي في المرحلة الحالية هو إبقاء احتلالها على حوالي 65% من مساحة قطاع غزة، وهذا هو الهدف الأساسي لإسرائيل. موافقتها على خريطة الطريق هذا معناه بدء الانسحاب، ولذلك إسرائيل لم توافق عليها.
0: هذا لافت يعني خصوصا. طيب أريد أن أسألك عن نفي نتنياهو وكاتس لفتح معبر إيرز أمام البضائع، تصريح إعلامي فقط أم هناك ما هو أعمق خلفه؟
2: لا، ما هو أعمق خلفه هذا معناه أن إسرائيل تحاول أن تقول لمجلس السلام ولباقي الفصائل الفلسطينية وللعالم أنه أي مسار لإعادة إعمار قطاع غزة سيكون بعد نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة عموما. هذا معناه أنه إسرائيل سوف تبقي على معبر إيرز معبرا مغلقا. طبعا للتذكير، معبر إيرز هو المعبر الذي يربط إسرائيل مع قطاع غزة.
0: نعم.
2: ولذلك إسرائيل لا تريد إدخال أي مساعدات إنسانية أو مواد لإعادة الإعمار عن طريق هذا المعبر. طبعا ذلك لا يخلو من اعتبارات انتخابية داخلية، يريد نتنياهو أن يقول للشارع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال معابر مرتبطة بإسرائيل.
0: طب هذا ما يقوله للشارع الإسرائيلي، ماذا عن بن غفير واليمين المتطرف؟ إلى أي حد فعلا يقيد قدرة نتنياهو على تقديم أي نوع من التنازل؟
2: هم يقيدون نتنياهو، يعني يقومون بالضغط عليه. هذا لا يعني أن نتنياهو غير مقتنع بذلك، ولكن لا شك أن وجود هذا اليمين المتطرف يضغط على نتنياهو في هذا الصدد. طبعا الفرق بين نتنياهو وبينهم أنهم يريدون بقاء الاحتلال من أجل إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة. نتنياهو يريد بقاء الاحتلال الإسرائيلي بغزة لأنه يعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة من أجل أن يشطب إخفاق 7 أكتوبر من تاريخه الشخصي والسياسي، من خلال بقاء واحتلال منطقة أمنية عازلة كبيرة جدا في داخل القطاع، ومنع إمكانية الذهاب إلى أي مسار سياسي يفضي إلى حل سياسي بعودة سلطة وطنية فلسطينية إلى قطاع غزة. هذا معناه أن اليمين المتطرف في داخل الحكومة الإسرائيلية له أيضا أهداف أيديولوجية واضحة في قطاع غزة، متمثلة بالاستيطان وأيضا التهجير من قطاع غزة.
0: طيب استمعنا إلى ما قاله ميلادنوف اليوم، وكنت تابعت يعني خطورة هذا التصريح لأنه يساوي بين الطرفين، ولكن أريد أن أسألك عن نظرة إسرائيل لمجلس السلام. هل تنظر إليه كشريك فعلي أم ماذا برأيك؟ ما الذي تبلور بعد هذه الفترة؟
2: في الحقيقة أن إسرائيل استطاعت أن تفرض شروطها ومواقفها وسياساتها على مجلس السلام. هذه الحقيقة. أكبر دليل على ذلك أن إسرائيل طردت من معهد مركز كريات جات، وهو المركز الذي يضم دول لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طبعا هذا المركز موجود في كريات جات، مدينة إسرائيلية. طردت إسبانيا، طردت هولندا، والآن تهدد أيضا بطرد بريطانيا من هذا المركز، على الرغم أن هذا المركز هو تابع لمجلس السلام، ولكن إسرائيل طفرت شروطها فيما يتعلق بدخول قوات تركية إلى غزة. أيضا إسرائيل ترفض ذلك. فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية حسب بروتوكول شرم الشيخ، أيضا إسرائيل ترفض ذلك. هذا معناه أنه إسرائيل يدها أكثر مسيطرة على الواقع في قطاع غزة مما هو الحال لدى مجلس السلام. وهذا معناه أنه مجلس السلام أصبح مجلسا هامشيا أمام المثابرة الإسرائيلية فيما يتعلق بتحقيق أهدافها وسياساتها ومصالحها في قطاع غزة.
0: هل هي مثابرة فعلا أم فعلا كان هكذا يفترض له وأريد له من البداية برأيك؟ بس لا، بشكل سريع.
2: لا طبعا، لو كان هنالك في ضغط أمريكي دولي حقيقي وجاد على إسرائيل لرأينا مسارا مختلفا في دور ومكانة مجلس السلام في قطاع غزة، ولكن غياب هذا الضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل هو الذي مكن إسرائيل من فرض شروطها ومصالحها ومطالبها على مجلس السلام وعلى الواقع الإنساني والعسكري والأمني في قطاع غزة.
0: نعود إذن بهذا إلى النقطة الجوهرية اللي بدأت مع بداية كل ما نتحدث عنه. أشكرك جزيلا دكتور مهند مصطفى على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: الآن مشاهدينا في الضفة الغربية، وطبعا شكرا للزميلة ليلى الشيخلي، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نقلت جثامين 3 شهداء من مكان استهدافهم في منطقة حرش السعادة غرب جنين. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه اغتال قيس البيطاوي إلى جانب 2 من مساعديه.
4: عملية اغتيال جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية في 21 من يناير 2025. في هذه الصورة الحصرية يظهر عدد من الجنود الإسرائيليين رفقة 3 شهداء متواجدون على الأرض في هذه الصورة في منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية فرضت طوقا أمنيا وبدأت بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة. في بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته اغتالت من الجو المطارد قيس البيطاوي وهو قيادي في شبكة مسلحة سابقة في مخيم جنين، حيث أشارت إلى أن العملية جرت بتوجيه استخباراتي من الشباك وهيئة الاستخبارات العسكرية التي اغتالت البيطاوي مع 2 من مساعديه، وبأنه كان المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين حيث جرى تفكيكه في عملية الأسوار الحديدية. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويدفع بتعزيزات عسكرية واسعة إلى هذه المنطقة، حيث يطلق رصاصات تحذيرية لمنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة في مساع لمصادرة واحتجاز جثامين الشهداء 3 الملقاة على الأرض. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض على مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، ويحول المناطق إلى معاناة دائمة. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فلسطين.
3: ومعنا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى البرغوثي أهلا بك. أولا، أي آثار تقرأها لحادثة اغتيال البيطاوي واثنين من مساعديه على الوضع في الضفة؟
5: الصورة واضحة، هناك ترابط وثيق بين ما يقوم به نتنياهو وما تقوم به عصابات الإرهاب الاستيطانية في الضفة. هم يبحثون عن شعبية لسياستهم عبر البطش بالفلسطينيين، واستخدام مروحة عسكرية في هذا الاغتيال الجبان الذي جرى، استخدام مروحية عسكرية هو المحاولة التصوير أن هناك عمليات عسكرية تجري، ولكن في الواقع البطش والإجرام يجري من جانب واحد فقط. ولا توجد لا عمليات عسكرية ولا فرق عسكرية تحاربها إسرائيل. هذا محاولة لتضليل العالم عن حقيقة ما يجري، ولكن أيضا هذه العملية واقتحام البيوت الذي جرى في جنين وتخريبها بالإضافة إلى البيت الذي تم قصفه، هذا يدل على أنه هناك إمعان بسبب الوضع الانتخابي الإسرائيلي في استخدام دماء الفلسطينيين والبطش بهم وقودا للحملات الانتخابية. الحكومة الإسرائيلية تعرف تماما أن كل هذه الأفعال التي تقوم بها ستفشل، وهي تفشل في تحقيق الهدف المركزي السياسي من كل ما يقومون به، وهو كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إجباره على الرحيل. ولكن هم يبيعون للعالم الكذب، ونتنياهو يبيع للإسرائيليين الوهم بأن مثل هذه العمليات ستغير الواقع. هناك ملاحظة أخيرة، قاموا باحتجاز جثامين بأن هذا أمر في غاية غاية اللا إنسانية، حيث أن هناك على الأقل 870 جثمان فلسطيني شهيد محتجزة من قبل إسرائيل منذ سنوات، وبعضهم منذ أكثر من 56 عام.
3: طيب دكتور مصطفى البرغوثي، الحقيقة في المعلومات الإسرائيلية وعلى أعلى المستويات، مثل معلومات أشارت إلى أن الزمير حذر من انفلات الأمور، حذر نتنياهو ليس فقط من انفلات الأمور في الضفة بسبب فلنقل رد فعل فلسطيني، وإنما يتحدث هنا عن فعل المتطرفين الإسرائيليين ومصطلح الإرهاب اليهودي، أنت أعلم يعني يستعمل الآن في إسرائيل. وبالتالي أولا دقة هذه المعلومات برأيك، ثم إلى أي مدى بالفعل يمكن أن تنعكس على مستوى انفجار الوضع في الضفة؟
5: طبعا ستؤدي في النهاية إلى انفجار، لأن الناس عندما ترى بيوتها تداهم وتصادر وتهدم، وترى أراضيها تسرق، وترى مقدراتها الاقتصادية تدمر، وترى خنق اقتصادي كل يوم ومئات الآلاف في سوق البطالة، عندما يرى الفلسطينيون أن كل حياتهم مهددة بالخطر من عصابات الإرهاب الاستيطانية، فطبعا هذا سيدفع إلى الانفجار. ولكن الأمر الأهم أن عصابات الإرهاب الاستيطاني التي تشن ما بين 15 و30 اعتداء يوميا في الضفة الغربية هي لا تتصرف وحدها، هي مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، محمية من جيش الاحتلال. انظر إلى قصرى، حوالي 20 يوم من محاصرة 3 بيوت، لا يستطيع الجيش أن يخرج بضعة مستوطنين يحاصرون بيوت الفلسطينيين ويفرضون عليهم الحصار. لا، هذا يدل على أن الحكومة الإسرائيلية هي من تمول وتدعم وتحمي عصابات الإرهاب الاستيطانية، لأنها تريد أن تكرر ما جرى في عام 48 عندما استخدمت عصابات الإرهاب الاستيطاني لتهجير الناس. الذي يغيظهم ويزعجهم، ولذلك يتحدثوا عن إمكانية انفجار، أن الفلسطينيين صامدين ولن يرحلوا، وبالتالي هم يرون أن سياستهم تفشل، ولكن الجريمة كبيرة والمسؤول عنها ليس فقط الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو شخصيا، المسؤول عنها جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي الذي يشجع هذه الأفعال ويعمق العنصرية في صفوفه.
3: تتوقع دكتور مصطفى أن يبقى وجود الجيش الإسرائيلي في جنين في بقية المخيمات كما أشار كاتس، لكن ربما بمصطلح الحصار هنا؟
5: الجيش الإسرائيلي دمر مخيم جنين وأخرج أهله بكاملهم من المخيم، كما فعل في مخيم نور شمس، وكما فعل في مخيم طول كرم، وكاد أن يفعل ذلك في مخيم قلنديا. وهم لا يخفون أن نيتهم تدمير كل المخيمات الفلسطينية. رأيتم قبل أيام كيف أقدموا على اقتحام مقر الأمم المتحدة، وكانت الغوث معهد التدريب موجود منذ عام 1952 وقاموا بتدميره. الهدف هو تصفية قضايا حقوق الشعب الفلسطيني الواحدة والأخرى، تصفية حقه في أرضه بمصادرتها، تصفية حقه في الأمان بهجمات المستوطنين، تصفية حقه في الحياة بتدمير اقتصاده، وتصفية حقه في أن تكون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عبر تدمير المخيمات. نعم. وتدمير وكالة الغوث الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، الذي يجري هجمة تستهدف خلق نقبة جديدة، ولكن الشعب الفلسطيني سيصمد ولن يستسلم.
3: أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، حدثتنا مباشرة من رام الله. الآن إلى تطورات الملف اللبناني. مشاهدينا، إذا فاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد، وقد قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن هناك تضييعا للوقت ومحاولة

0: ولا تري تأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، مضيفا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت. وقال أيضا إن ثم تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. مزيد من المتابعة مع كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، بالإضافة للوضع الميداني. كارمن، نسلط الضوء أيضا على هذه التصريحات، تصريحات خاصة بها مسؤول لبناني قناة الجزيرة.
1: نشوان الميدان في كل ليلة يشهد قصفا وغارات، وتتركز عند منطقتين رئيسيتين. الأولى بطبيعة الحال علي الطاهر، هذه المنطقة التي تقع في قضاء النبطي، مرتفعات ساعد قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها حتى أنها طرحتها خلال المسار التفاوضي، بالإضافة إلى بلدة المنصور الواقعة في قضاء صور، وعقب موجة تصعيد سقط فيها شهيدة وستة جرحى يوم أمس. أتت هذه التصريحات لهذا المسؤول اللبناني رفيع المستوى، الذي في كلامه يشي ويبين دقة المرحلة التي يقف لبنان أمامها نظرا لمعطيات جمة. نبدأ بعلي الطاهر وهذه المعركة الوشيكة كما تشي القراءة اللبنانية وتصريحات هذا المسؤول اللبناني الرفيع، نظرا أيضا للتصعيد الذي يشهده لبنان وللقصف المتتالي والمتوالي على هذه المنطقة. ولكن وفق المصدر، ليس هناك من توقع أن تتسع رقعة هذه المواجهات، وكان لبنان سعى سابقا وفق المصدر الرسمي والمصدر المسؤول بأن لا تحصل هذه المعركة، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تصل إلى النتيجة المرجوة. النقطة الأخرى مرتبطة بالمفاوضات، هذا المسار الذي تعثر كثيرا في الفترة الماضية، لم تحدد جلسة، عزاه هذا المصدر إلى أن إسرائيل تحاول التسويف ليس فقط لناحية عدم عقد الجلسة الثامنة، ولكن أيضا لناحية عدم التوصل لآلية للتحقق من إنجازات الجيش اللبناني، حتى الحديث عن أن المناطق التجريبية وهذه التجربة فشلت وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر إسرائيلية. على العكس من ذلك، هذا المصدر يؤكد أن لبنان سعى وعمل في الميدان، والجيش اللبناني أيضا عمل في الميدان، وخاصة في المناطق التجريبية الثلاث التي تم التوصل إليها، كان في زوتر الغربية أو الصريفة أو فرون. ولكن هناك جزئية، لبنان لا يريد الانزلاق باتجاه أي مواجهات، وكان المسؤولون اللبنانيون خلال الأشهر الماضية يحذرون من إمكانية الوصول إلى فتنة بين اللبنانيين. الجزئية الأخرى مرتبطة بقوات اليونيفيل، هذه القوات التي عملت على مدى عقود في جنوب لبنان، اليوم تنهي مهامها، ولكن وفق المصدر لا الإدارة الأمريكية ولا هناك وليس هناك نية أيضا إسرائيلية لوجود أي قوات دولية في جنوب لبنان. نعرف أن مئات الكيلومترات المربعة تحتلها إسرائيل في ظل استهدافات متكررة، ولبنان يقول إنه بحاجة لقوات أممية لرصد الواقع، وأيضا حتى تحضير مرحلة الانسحاب. شكرا. الإسرائيلي التي لا تبدو أنها وشيكة، خاصة مع كل التصريحات الإسرائيلية والممارسات الميدانية.
0: كرم جوخدار من بيروت مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات ولمناقشتها ومناقشة سواها من آخر المعلومات الواردة من لبنان. معنا من بيروت الكاتب المحلل السياسي أمين قموريا، ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أهلا بكما أمين قموريا. سأبدأ معك الحقيقة وربما بشكل مبدئي. المعلومات التي هنا يعني يتم الحديث عنها، لا سيما المصدر اللبناني المسؤول الذي تحدث للجزيرة سيد أمين قموريا، أن هناك تضييعا للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي دقة هذا وجهة النظر هذه، وأيضا بالفعل إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على يعني تعقيد مشهد الصراع في لبنان.
2: بالفعل نشوان، ما يحصل هو أصعب من ذلك بكثير. ما يحصل بالفعل أن إسرائيل لم تعتبر بعد أن بداية النهاية بدأت، انطلقت، بمعنى أن العد العكسي للانسحاب من لبنان يفترض أن ينطلق. هي تنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، ترى أنها لا تزال بالبدايات، أن هناك أعمال كثيرة لابد من أن تقوم بها. إسرائيل تنتخب اليوم، تخوض انتخاباتها عبر القتل والضرب وما يجري في لبنان. كلنا نعرف خصوصيات الانتخابات.

0: الإسرائيلية ومدى تعقيداتها، حيث صار اليمين المتطرف أكثر تطرفا من أي يمين آخر، والصراع بين المتطرفين وأشد تطرفا. وبالتالي المسألة الأمنية هي أساسية في صندوق الاقتراع. كلما قتلنا أكثر، كلما دمرنا أكثر، كلما حققنا احتلال أكبر للأراضي، نكسب المزيد من أصوات في صناديق الاقتراع. وبالتالي المسألة هذه صار من الصعب بمكان أن يكون هناك حل. طبعا المفاوض اللبناني يتكئ اتكاء كليا أو يراهن بالمطلق على الراعي الأمريكي. للأسف حتى الآن الراعي الأمريكي لا نسمع منه إلا ما تقوله إسرائيل، يعني صدى للأقوال الإسرائيلية ولما يتداوله الجمهور الإسرائيلي، بمعنى أنه يقول أنه إذا كان لابد من الانسحاب الإسرائيلي لابد من نزع سلاح حزب الله أولا. طبعا عم يتحدث عن نزع سلاح حزب الله هنا بالقوة، بمعنى أن يكون هناك خلاف بين اللبنانيين وأن يكون هناك صدام، والكل يعرف أن هذا الموضوع خط أحمر لبناني لا يمكن القيام به. لذلك إسرائيل التي لا تريد المفاوضات اليوم ولا تنظر إليها، أعتقد أنه من الصعب بمكان القول بأن هناك يمكن أن يكون تقدم. قد يكون هناك جلسة في شهر سبتمبر المقبل، لكن من الواضح أن الأمور ما زالت في مكانها تراوح لا بد إلى أصعب من
1: بالإضافة إلى كل ذلك. دكتور وليد، بالإضافة إلى ما تفضل به السيد أمين قموري، لكن ألا يبدو هنا سقف التصعيد الإسرائيلي هو عملية تبدو منضبطة إسرائيليا، إذا ما أخذنا بالاعتبار أيضا العنصر الانتخابي الإسرائيلي؟
2: نعم، يعني قد تبدو يعني من الناحية العسكرية وكثافة النيران قد تبدو يعني لا تشبه يعني أو لا تناظر ما كان عليه الأمر يعني قبل أسابيع أو قبل أشهر قبل وقف إطلاق النار. ولكن دعني هنا أن أقول أنه بالنسبة لإسرائيل، وهذا يعني ما صرح به أيضا مسؤولون أمنيون، أنه المناطق التجريبية قد فشلت، وأنه حزب الله نجح بالفعل بمثلا هناك مثال زوتر الغربية، حزب الله نجح بالفعل حسب هذه المصادر الإسرائيلية وحسب مركز عميت لدراسات الإرهاب، يقول أنه صحيح حزب الله لم يدخل هذه المنطقة بزي عسكري ولكنه عاد إليها بزيها المدني، ولم تستطع حواجز الجيش اللبناني أو فشلت هو يقول في منع دخول وتسلل عناصر حزب الله، وعناصر حزب الله يريدون أن يعودوا ويمأسسوا حضورهم داخل هذه المنطقة التجريبية من خلال يعني مواضيع إعادة الإعمار، بمعنى مؤسسة القرض الحسن، مؤسسات اجتماعية أخرى، هم يحيطون اجتماعيا وعاطفيا بالمجتمع المحلي هناك، وبالتالي هم يكسبون حضورا وزخما، وهذا على العكس ما أرادت له الخطة من هذه المناطق التجريبية. وبالتالي هم أرسلوا رسالة إلى الولايات المتحدة أنه انظروا هذه المناطق تفشل. الآن هذه طبعا عبارة عن ذريعة.
1: طيب اسمح لي هنا أن أستوقفك قبل أن نعود إلى ملف المناطق التجريبية فقط لثوان معدودة. سيد أمين قموري، الحقيقة هنالك خبر عاجل، تصريحات للأمين العام لحزب الله، السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان وأعطت للعدو كل شيء. وأسمع منك سيد أمين قموري تعليقا على هذا التصريح، لأنه الحقيقة أيضا يتسق مع أيضا جملة من الرؤى تذهب بهذا الاتجاه، أن الحزب ينظر إلى الأمر بهذا المنظور. يعني
0: طبعا هذا هو الموقف المعلن للحزب. الحزب منذ البداية هو يرفض المفاوضات المباشرة، هو رفض كل اتفاق الإطار، اعتبره ينتقص من السيادة اللبنانية ويضر بها ويفرق بأوراق القوة اللبنانية. إذن لا جديد فيما يقوله حزب الله في هذا الموضوع، لكن هذا من شأنه أيضا أن يزيد الصعوبات الداخلية أكثر وأكثر. يعني سمعنا اليوم المصدر اللبناني الأمني يتحدث عن مسؤولية ما على حزب الله، بمعنى لبنانية حزب الله أو أجندة إلى المسألة اللبنانية أولوية لدى حزب الله، وهذه معتبر مشكلة. بطبيعة الحال هذا من شأنه أن يعمق الخلافات ويجعل من الصعب بمكان على المفاوض اللبناني أن يذهب إلى أي مفاوضات مقبلة مرتاحا. بطبيعة الحال اليوم إسرائيل من الطبيعي جدا أن تستفيد من هذا الخلاف للمطالبة أكثر وأكثر بمزيد من

0: التنازلات ولوضع الدولة اللبنانية في الزاوية الصعبة. طبعا كان لابد من جلسة لبنانية، جلسات مصارحة لبنانية. الوقت لم يفت بعد، صحيح أن الوقت ضاق جدا، لكن لا يزال هناك فسحة أمل ولو ضئيلة لكي
1: نعم
0: يلتقي اللبنانيين على الحد الأدنى من الموقف المشترك لتحصين الجبهة الداخلية المعرضة من كل الاتجاهات.
1: طيب،
0: لبنان
1: دعنا
0: اليوم
1: نعود الآن
0: خارج كل
1: يعني حتى نستفيد. أعتذر على مقاطعتك من ضيق الوقت هنا. الدكتور وليد، حديث الإسرائيليين عن فشل المناطق التجريبية، هل هو استراتيجية مقصودة؟ يعني خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار التوقيت.
2: نعم، هي استراتيجية مقصودة وهي أيضا معروفة مسبقا. يعني دعني أقول أن إسرائيل وضعت هدفا لا يمكن تحقيقه وهي تدرك أنه لا يمكن تحقيقه ووضعته عن قصد، وهذا الهدف هو نزع سلاح حزب الله، والأمر أيضا سيان فيما يخص قطاع غزة. ولأنها تدرك مسبقا أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله أو لا يمكن نزع سلاح تنظيم عقائدي جهادي يعني وليس باريجماتي، وهي هكذا تنظر لحزب الله، وبالتالي وضع هذا الهدف هذا يعني أنها لا تنوي أيضا أن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى، ولا يوجد لديها أي خطة للانسحاب من جنوب لبنان. وبالتالي وضع هدف كهذا ورفعه إلى المستوى الهدف المقدس وإعلام الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وأيضا الحكومة اللبنانية، هذا يعني أنها لا تنوي أن تنسحب من جنوب لبنان، وهذا للعلم هدف تتشارك فيه كل الأحزاب الإسرائيلية. وبالتالي ربما قد نقلل من إدخال مسألة الانتخابات في فهمنا لما يجري في لبنان، لأنه على ما أعتقد كل المجتمع الإسرائيلي بأحزابه وفئاته يتشاركون هذا
1: نعم.
2: الرأي أنه لا انسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله،
1: سنكتفي
2: على
1: بهذا
2: أنهم
1: القدر.
2: يدركون
1: الدكتور
2: أنه لا
1: وليد
2: يمكن
1: حباس من
2: انسحاب.
1: القدس هو أيضا الكاتب المحلل السياسي من بيروت أمين قموريا، شكرا لكما. الآن إلى برنامج نقاش الساعة تقدمه الزميلة إلسي أبي عاصي.
3: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. من نيران الحرب وصخب السلاح إلى مسارب العقوبات الاقتصادية وآلامها الصامتة، تنتقل المواجهة بين واشنطن وطهران بعد 6 أشهر من انهيال أولى دفعات الصواريخ الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبموجة جديدة من العقوبات وتحديدا بقطع شرايين النظام الإيراني الاقتصادية كما تقول الخارجية الأمريكية، تفتتح واشنطن النصف الثاني من عام الحرب الأول في اتساق مع ما كشفته وسائل إعلام أمريكية عن استقرار ترامب على مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران ورهانه عليها، بل وإبلاغه الوسطاء مرارا بعدم رغبته في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وفي طهران التي بدت مسلمة بالطبيعة الجديدة لحربها مع واشنطن، يشيد المرشد بإجراءات الحكومة في مواجهة واقع الحصار ويدعوها للمزيد، فيما يحذر من الناحية الأخرى مما سماه الحديث الصادق عن نقاط ضعف بلاده ومن ارتكاب أي أمر يضر بالتماسك الاجتماعي فيها. نصف عام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إذن خرجت خلاله تل أبيب من مسار الحرب الرئيسي، لكنها كرست وجودها الثقيل في هوامشه، تصعيد متصل تتنقل فيه نيران نتنياهو بين غزة والضفة ولبنان بذرائع متعددة وحجج مختلفة لا تلتقي إلا فيما يبدو رغبة إسرائيلية في استدامة التصعيد. وإزاء هذا الوضع الذي تصر حكومة نتنياهو على تعقيده قبيل انتخابات منتظرة في أكتوبر، يعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ما يشبه العجز عن فرض خطة ترامب للسلام في القطاع. يلجأ الممثل الذي بدا بلا أنياب إلى إعادة تسويق الخطة لإسرائيل محتميا بالحديث عن الطرفين ومؤكدا أن لا حل أفضل من اللجوء إليها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي.

0: الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، سيرجيو دي لا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الكاتب الصحفي علي الأمين، إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. ولو بدأنا من 6 أشهر اليوم تطوي هذه الحرب 6 أشهر على اندلاعها، سيرجيو دي لا بينا الرئيس الأمريكي كان يريدها قصيرة وسريعة، ولكن كيف يمكن وصف الحال الآن لهذه الحرب بالمقارنة مع الأهداف الأساسية؟
1: الجميع دائما يود أن تكون الحروب قصيرة، وهكذا تبدأ جميع الحروب. دائما ما يكون هناك فكرة أن هذه الحروب ستكون قصيرة، ولكن واقع الحروب ديناميكي، وهذا ما حصل في هذه الحرب بالتحديد. ولكن إذا لاحظتم أيضا، لقد كان هناك إساءة استخدام كبيرة للقوة العسكرية، ولقد كان هناك هذا الدفع من أجل محاولة التوصل إلى الأهداف عبر المفاوضات أيضا، وتم التوقيع على مذكرة التفاهم، وبدأت مذكرة التفاهم ولكنها لم تسير بشكل جيد. والآن وصلنا إلى مرحلة بتنا فيها نفرض العقوبات الاقتصادية بأمل أن هذا الأمر سيجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وهناك دائما احتمال العودة إلى العمل العسكري، ولكن حتى الآن لقد تخفضت أو خفضت هذه الاحتمالية.
0: سيد سيرجيو، الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يريد، لا يسعى للعودة إلى طاولة الحوار، لا يريد الحوار مع إيران.
1: أعتقد أن هناك الكثير من الحديث الذي يحصل خلف الأبواب المغلقة، ولقد كان هناك الكثير من المفاوضات والتنسيق ما بين كافة الدول المعنية وكافة الأطراف المعنية، وبات هناك عدد متزايد من الدول المنخرطة في هذه المسألة وصولا حتى إلى مذكرة التفاهم سابقا. يجب أن نصل إلى مرحلة يتم التوصل فيها إلى نوع من الترتيبات ترضي كلا الطرفين، وخلال هذه اللحظات قد لا يكون الوقت المناسب للمفاوضات، ولكنني أعتقد أنه خلف الأبواب المغلقة هناك الكثير من المحادثات التي تحصل لتحديد ما إذا كان بإمكاننا أن نتوصل إلى إطار ما. حاولنا مذكرة التفاهم ولكنها لم تنجح، وكانت عبارة عن إطار لم يتم تطبيقه بشكل كامل، بل أن مذكرة التفاهم كانت فقط قد وضعت الشروط التي يجب تنفيذها. أعتقد أنه خلال هذه المرحلة يجب إعادة تقييم هذه النقاط ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نتوصل إلى إطار مختلف.
0: دكتور صدقيان، كيف يمكن أيضا وصف الحال في إيران بعد 6 أشهر على اندلاع هذه الحرب؟
2: يعني بعد 6 أشهر الرئيس ترامب نتيجة هذه الحرب هو الآن يبحث عن أسلحة غير موجودة في إيران، ويبحث عن كيفية فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل 28 فبراير الماضي. الآن الرئيس ترامب واقع بين التهديد وبين الدعوة إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات، يتخبط بين هذين المسارين، وهو محبط جدا كما قال عدة مرات، محبط من هذه الحرب، لا يدري كيف ينسحب من هذه الحرب. هو خسر الحرب لأنه لم يستطع من تحقيق الأهداف، وكما قال روبرت ميغن قال بأن الرئيس الأمريكي ربما نجح في التفوق العسكري على إيران، لكنه خسر استراتيجيا في المنطقة وخسر استراتيجيا مع إيران أيضا. الآن عندما بعد 6 أشهر الرئيس ترامب،
0: لكن إيران الآن بعد 6 أشهر وهي التي كانت تراهن على رفع الكلفة في هذه الحرب، ترى نفسها تحت عقوبات غير مسبوقة، يعني حجم عقوبات غير مسبوق وعزل اقتصادي كبير، و استمرار للمساعي الأمريكية من أجل تكثيف هذا العزل الاقتصادي. كيف يمكن وصف الوضع في إيران؟
2: هذا صحيح جدا،
0: وليس تقييم الوضع الأمريكي.
2: هذا صحيح جدا، لكن هذه العقوبات هي كانت موجودة على الشركات منذ عام 2018 عندما سحب من الاتفاق النووي، هو فرض هذه العقوبات على الشركات. اليوم هو يفرضها على الدول. لحد الآن لا نعلم أي من الدول سوف تقبل هذه القواعد الجديدة التي يريدها الرئيس ترامب أن ينفذها على النظام الاقتصادي العالمي، وبالتالي رأينا الصين رفضت هذه القواعد، باكستان رفضت أيضا، وبالتالي 8 دول من

0: الدول المحيطة بإيران وهي 15 دولة، 8 دول لحد الآن لم تعطي رأيها. هذه القواعد الجديدة التي يريدها ترامب، صحيح أنها تؤذي إيران، أنا لا أقلل من أهمية العقوبات، لكن ما هي هدف هذه العقوبات؟ هل هو يريد أن يضغط على النظام السياسي في إيران من أجل الاستسلام ورفع الراية البيضاء؟ الكل يقولون ويصفون، والإيرانيون أيضا يقولون، بأن الاستسلام ورفع الراية البيضاء تتعارض مع التاريخ الإيراني والحضارة الإيرانية والثقافة الإيرانية أيضا. بالتالي الإيران الآن بعد 8 أشهر، بعد 6 أشهر، أولا في الجانب العسكري هي في جهوزية عالية من أجل مواجهة أي هجوم جديد ربما يقدم عليه الرئيس ترامب الآن أو بعد الانتخابات. الجانب الاقتصادي أيضا هناك عقوبات اقتصادية، وإيران متمرسة في هذه العقوبات، هي تبحث كيف تستطيع أن تلتف على هذه العقوبات التي تصيب الدول وليس الشركات. والقضايا الاجتماعية أيضا في داخل إيران، النظام يسعى من أجل تلبية احتياجات المواطنين الغذائية والاستهلاكية ومشاكل ذلك. ولحد الآن بعد 6 أشهر هناك انسجام واضح في داخل إيران اجتماعيا والشارع الإيراني أيضا.
1: دكتور محجوب، كيف تقرأ هذه المحطة؟
2: ألسي، 6 أشهر الماضية صحيح أن النظام الإيراني صمد، لكن التكلفة عالية جدا، وليست فقط عالية بل أن دفعها سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة بالنسبة للنظام السياسي في إيران، بالنسبة للمنطقة، بالنسبة للاستقرار ولعودة حالة اليقين الاقتصاد العالمي. ما الذي جرى؟ يعني أمر سريعا، هذه الحرب بدأت أمريكيا إسرائيليا، لم تنجع عسكريا بالمستوى الذي أراده الرئيس الأمريكي، بمعنى آخر دفع إيران لتغيير مسارها، ذهب إلى الخيار الاقتصادي، أي أنه عاد إلى ما كان يسميه الضغوط القصوى. في تحوله للضغوط الاقتصادية وكأنه انفصل عن مسار الحرب الأساسية وهي أنها حرب إسرائيلية أمريكية، وعاد لاستراتيجيته إلسي عام 2018، بمعنى آخر الضغوط القصوى، لا نريد تغيير النظام، نريد إضعاف النظام، تغيير سلوك النظام إلى غير ذلك. لكن هذه العقوبات التي فرضت والتي الآن يبلغ عددها حوالي تقريبا 5300 نظام عقوبات، هي الثانية في العالم بعد روسيا. هذه الأنظمة بالعقوبات فيها كثير من الضرر التفصيلي على المستوى الإيراني. الأسوأ من ذلك أن أثارها تمتد إلى دول أخرى وتضعف بنية الشراكات الاقتصادية. إلسي، الولايات المتحدة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين والثلاثاء لمدراء البنوك المركزية ووزراء المالية للمجموعة 20 حتى تقول لهم نفذوا هذه العقوبات. بمعنى آخر، صحيح أن أمريكا ستواجه مقاومة من على الأقل 7 إلى 8 دول على رأس الصين، لكن بالمحصلة النظام المالي الأساسي هو في وزارة الخزانة، وكما قال أحد الكتاب في كتاب سماه الإمبراطورية الخفية، قال أن مكتب السويفت كود في وزارة الخزانة أهم من السلاح النووي عند إيران. وبالتالي العقوبات اليوم بعد 6 أشهر تكاد تدمي صورة واقتصاد إيران بشكل كبير جدا.
1: دكتور مهند، كيف تأثرت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بعد 6 أشهر؟ إن كنا نريد أن نقيم ما حصل بفعل ما بات معروفا، يعني تشجيع نتنياهو للرئيس ترامب على الذهاب إلى هذه الحرب، ومن ثم تداعيات كل ذلك على العلاقة بينهما.
3: واحدة من الظواهر للتأثير السلبي على العلاقات، ولكن أكثر على العلاقات الشخصية بين نتنياهو وترامب، لأنه ما زالت العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مستوى المؤسسات الرسمية سواء كانت سياسية أو عسكرية ما زالت قوية، زالت علاقات استراتيجية لا يمكن التشكيك بها. ولكن على المستوى الشخصي الذي كان بين ترامب وبين نتنياهو، بين إدارة ترامب وبين حكومة نتنياهو، هذه العلاقة دخلت في مأزق كبير جدا بسبب الحرب على إيران. بمعنى أن الحرب على إيران هي كانت مفترق طرق في هذه العلاقة، بين حالة من الثقة العمياء بنتنياهو، الدعم الكبير لنتنياهو، لدرجة أنه ترامب تدخل في شؤون إسرائيلية داخلية فيما يتعلق حتى بمحاكمته، حتى أنه وبخ الرئيس الإسرائيلي أنه لا يعطي إعفاء لنتنياهو، دخل إلى هذا المستوى يعني من الشأن السياسي الداخلي من أجل نتنياهو. الآن ترامب تخلى عنه بسبب الحرب على إيران. الآن هذا الأمر ينعكس على الكثير من الأمور، مثلا ينعكس على تهميش إسرائيل فيما يتعلق بالقرارات الأمريكية حول إيران، بمعنى أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقود هذه المعركة الاقتصادية ضد إيران وحتى الدولية ضد إيران وحتى العمليات العسكرية التي كانت خلال الفترة الماضية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بدون علاقة مع المصالح الإسرائيلية ومع التأثير الإسرائيلي. هذا الأمر أدى بنتنياهو إلى محاولة تغييب الملف الإيراني عن الشأن الإسرائيلي الداخلي، بمعنى تقريبا اليوم لا نسمع في السجلات الإسرائيلية الداخلية شيئا عن إيران. الآن في العقلية الاستراتيجية الإسرائيلية

0: ضد إيران وليس إسرائيل. نتنياهو كان يريد أن يكون هو رأس الحرب الدولي ضد إيران ويكون ترامب تابع له في هذه الحرب. ولذلك الآن نتنياهو يحاول أن يخفي هذا الملف عن السجال الإسرائيلي الداخلي، يحاول أن يفتح جبهات أخرى، يحاول أن يشعلها بشكل أكبر، ولكن في المحصلة إسرائيل مستفيدة جدا جدا مما يحدث الآن على الجبهة الإيرانية من ناحيتين. تسمح لي، الناحية الأولى أنه بالضبط هذا ما تريد إسرائيل، خنق اقتصاد الإيران، وثانيا الآن إسرائيل بمنأى عن هذا الصراع. الآن هذا الصراع أمريكي إيراني فيه تدخل وفيه تأثير على دول المنطقة، وإسرائيل بمنأى عن كل هذا الصراع.
1: وهذا التأثير على دول المنطقة ربما كانت في مقدمته دول الخليج. دكتور المطيري، كيف يمكن وصف أثار هذه الحرب على العلاقة بين الحلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج، وأيضا بين دول الخليج وجارتها إيران؟
2: نعم، سأجيب بشكل واضح كوضوح ومباشرة السؤال بالتأكيد إلسي، لكن فقط توضيح بسيط بأنه الرفض السياسي والقانوني للعقوبات أو الحزمة الجديدة من العقوبات هذا لا يعني مواجهة هذه العقوبات، ولكن لا دولة قالت بأنها ستواجه النظام المالي الأمريكي حتى هذه اللحظة. بالتالي يجب التفريق بين رفضا سياسيا وقانونيا وتطبيقا وامتناعا عن الاصطدام المباشر مع النظام المالي. لكن إجابة على سؤالك وبشكل واضح، أنا أعتقد بعد 6 شهور بالفعل حصل تغيير واضح على هذه العلاقة بين دول الخليج منفردة أو مجتمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي لم تنهار هذه العلاقة بالتأكيد أو لم تنكسر بشكل واضح، لكن يبدو لي أنها أصبحت أكثر حذرا خصوصا في المستقبل. لماذا؟ لعدة اعتبارات. لأن للمرة الأولى، وهذا ليس رأيا يعني بالتأكيد يشمل جميع الدول أو حتى رأي الشارع الخليجي بشكل عام، هناك أسئلة واضحة كانت: هل وفرت العلاقات والتعاون والقواعد الأمريكية لدول الخليج مظلة وحماية كافية من هذه الاعتداءات أم لا؟ وهل ستوفر مستقبلا؟ وما هو شكل هذه العلاقة؟ وهل هناك يعني أعتقد بأنه بالرغم من أن الأعذار التي ساغتها إيران باعتدائها على دول الخليج بعد هذه الحرب غير مبررة وغير مقبولة، لكن أنا أعتقد بأنه أخذ دول الخليج رهينة بهذا الإغلاق دون مشاورتها في الحرب ودون مشاورتها بالسلام ودون مشاورتها الآن بالعقوبات، بالرغم من تواصل دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران بالرغم من هذه الاعتداءات، وساهمت كما قال ترامب قيادات خليجية بمنع أو إيقاف أو تأجيل كثير من الضربات المدمرة على إيران. لكن السؤال المهم بنظري، أنا أعتقد بأن دول الخليج أصبحت أكثر استغلالا من التبعية الأمريكية وأكثر شفافية وصراحة أيضا في مراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة ووجود مثل هذه القواعد وإيجاد بدائل أخرى. والدليل على ذلك بأن هناك اتصالات مع دول إقليمية كثيرة ودول مختلفة قبل هذه الحرب وبعد هذه الحرب أيضا وأثناء هذه الحرب مع باكستان ومع تركيا، ليس للاستغناء عن الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستبقى إلى أمد معين شريكا رئيسيا مهما وأمنيا واستراتيجيا لدول الخليج، لكن هذا لا يعني عدم البحث عن بدائل مع المحافظة على هذه العلاقة واستقلاليتها في أخيرا يعني باختصار شديد، أنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك مراجعة أمنية، لأن الحرب في الإقليم بيّنت لدول الخليج خطورة وأهمية هذه الجغرافيا والتضاريس الإيرانية، وبالتالي بالرغم من أهمية السلاح الأمريكي لكن يجب أن تراجع هذه العلاقة.
1: دكتور طارق عبود،
3: أنا أريد أن يعني أرى المشهد بناحية كلية، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. بالتقييم بعد 6 أشهر من هذه الحرب، البادئ كان الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية استراتيجية، إذا قيمنا الرابح والخاسر في هذه الحرب ووضعنا ذلك في ميزان الواقعية السياسية، الولايات المتحدة الأمريكية شنت حربا كاسرة على إيران. إيران لم تستسلم إلى الآن. ماذا خسرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ لأنه التركيز دائما على خسارة إيران وعلى الضغط الاجتماعي والاقتصادي على إيران، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي رابحة صافية في هذه الحرب. أولا، استراتيجية الأمن القومي الأمريكية اللي عملها الرئيس دونالد ترامب ب2 كانون أول 2025 يعني قبل الحرب، لم تذكر إيران مرة واحدة، لم تذكر حتى منطقة الشرق الأوسط. استراتيجية الأمن القومي بيعملها مجلس الأمن القومي، يعني تضع خارطة الطريق ل4 سنوات لهذه الإدارة.
1: طيب،
3: فصار عندنا، أنا كتبت مرة عن إن

0: استراتيجية الهرم المقلوب عند الإدارة الأمريكية. طلعنا من المنافسة مع الصين وتفعيل إعادة تفعيل مبدأ مونرو المحيط الاستراتيجي.
1: سريعا دكتور طارق، في حسابات الربح والخسارة دعنا في هذا.
0: لا، لحتى أروح عند بدي ستيفن وولت في مقابلتها الأخيرة مع تايكل كارلسون في 8 نقاط. أولا المصداقية، أين أصبحت مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية؟ 2، القوة العسكرية الفعلية، كيف تنظر الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التي لم تستطع انتصار على إيران؟ 3، الاقتصاد، أين أصبح الاقتصاد الأمريكي اليوم؟ 4، الديمقراطية والمؤسسات، أين أصبحت الديمقراطية والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أين أصبحت؟
0: 5، أصبحت في خبر كان شوفي كل المراقبين. 5، التحالفات حتى مع دول الخليج. اليوم دول الخليج ودول المنطقة التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لا تثق. هذا رجع إلى المقال اللي كتبه روبرت كاغان أخيرا على هذا المستوى. 6، السمعة الدولية، أين أصبحت سمعة الولايات المتحدة الأمريكية؟ بيحمل الألم، بشطب بحيرة أنتوريو وبرجع بده ياخذ يسيطر على ما شو اسمه ما بعرف وين وعلى
2: جرينلاند. اعلاميا دكتور أصبحت، مش قانونا يعني
0: أصبح،
2: ما يفرض وضعا قانونيا يعني كيف هو يقول
0: دكتور
2: راح يقول عفوا مش مقاطعه
0: خليني
2: بس هو راح يقول المحيط راح يكون امريكي، هذا لا يعني قانونا وسياده يعني
0: خليني كفي بس السمعه الدوليه اصبحت في خبر كان. التماسك الداخلي الامريكي، اين اصبح التماسك الداخلي الامريكي؟ اين الديمقراطيه؟
2: انهارت.
0: واين حتى داخل الجمهوريين تراجعت شعبيه دونالد ترامب الى 35 او 33%. بس خلصت، عندنا بعض نقطتين. الحرب الناعمة، أين أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الناعمة؟ بدي أختم بس في قول لوستن تشرشل بيقول الحقيقة ثمينة جدا.
1: طيب،
0: ولذلك هي تحتاج إلى جيش من الأكاذيب لحمايتها.
1: أحسن. سيد علي الأمين، هل توافق على هذا الميزان من الربح والخسارة بين الطرفين؟
3: يعني بداية ألسي أنه لا شك أنه الولايات المتحدة دولة عظمى، وأيضا الولايات المتحدة لها سياسات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، والتقييم لهذه السياسات يذهب البعض إلى الاتهام بأنها سياسات سيطرة وتحكم وسياسات استعمارية، وهناك أيضا آخرين، لكن نحن نتحدث عن دولة عظمى كبرى لها سياسات ولها خطط ولها تقاطعات كبيرة على مستوى المنطقة. فيما يتصل بالشأن الإيراني، من الواضح أنه أكيد أن الولايات المتحدة لم تحقق الأهداف التي كانت تسعى إليها في وقت محدد، لكن هل يمكن القول أن الولايات المتحدة انكفأت عن تحقيق هذه الأهداف وبدأت بالانكفاء والتراجع؟ لدى الولايات المتحدة من القوة ومن النفوذ ومن القدرات ما يجعلها قادرة على استخدام أساليب متعددة في مواجهة الخصم أو في مواجهة العدو. وبالتالي عندما يعني وجهت الرسالة الأولى هي الضربة العسكرية التي طالت إيران، كانت هدف أساسي لها في ضرب البنى العسكرية والأمنية، وهي طالت بنى ضخمة، وهذه خسارة كبيرة لإيران، وهذا هدف بحد ذاته بمعزل إن تغير النظام أو لم يتغير النظام، ضرب البنية والقوة العسكرية والقوة النووية. الأمر الثاني هو أيضا الذهاب إلى الخيار الآخر. صحيح أن الخيار العسكري ربما لم يحقق كامل الأهداف، إنما أيضا لدى الولايات المتحدة من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها بقوة، وهي مسألة الضغوط الاقتصادية. وواضح أن هذا المسار الذي يؤكد الجميع بأنه النتائج المتوقعة له في حال كانت إيجابية، إذا كانت بالنسبة للولايات المتحدة، أو سلبية، يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر و9 أشهر. لدى الولايات المتحدة من القدرة 6 أشهر ثانية وتسعة أشهر إذا بالتوقع. لذلك أنا أقول أن الولايات المتحدة قد تخسر، وأكيد خسرت في بعض ربما أخلاقيا ربما، لكن لديها من القدرات والإمكانيات والكفاءات العسكرية والأمنية والسياسية ما يتيح لها والنفوذ أن تعوض هذه الخسائر، وقادرة على تعويضها. الإشكالية في الطرف الآخر. لذلك يمكن القول بأنه أيضا الولايات المتحدة يجب أن ننظر إلى مسألة أساسية.
1: الحرب بدأت في الطرف الآخر، يعني بدأت إشكالية في الطرف الآخر، ما معنى ذلك؟
3: بدأت الحرب على على إسرائيل، على إيران بالتعاون مع إسرائيل، لكن اليوم الآن على المستوى العملي نحن نجد أنه هذه الحرب انتقلت أيضا إلى مشكلة إيرانية مع محيطها، إلى مشكلة إيرانية لحد ما على المستوى الإقليمي والدولي، النموذج الإيراني أو الصورة الإيرانية على مستوى العالم لا أقول أنها لم تكن مهتزة، ولكن زادت في مأزقها. والإجابة على الأسئلة الأمريكية أو التحديات الأمريكية بالنسبة للطرف الإيراني واضح أنها لن تستطيع الصمود بأي معنى الصمود. يمكن أن يبقى النظام ويستمر، ولكن مواجهة الاستنزاف المستمر والقائم. قدرة الولايات المتحدة على إحداث هذا الخلل أو إحداث هذه الخسائر داخل المسار الإيراني أو داخل الدولة الإيرانية واضحة جدا. قدرة إيران على التحمل كبيرة، ولكن قدرتها على منع الاستنزاف يبدو أنها عاجزة عن مزال
2: الاستنزاف. أو انهاك النظام.
0: ما حكيت عن هلا ستفوز الولايات المتحدة الأمريكية.
3: مش عم بحكي تمنيات. أنا عم بقول إنه في ضربات.
0: أنت عم بتقول قد
3: في ضربات. طالت إيران ضربات.
1: بس فقط دعوة يجيب.
3: أولاً في ضرب للقيادة الإيرانية بشكل كامل. التغير داخل إيران يجري، توازنات السلطة تتبدل، وهذه من الأهداف في الحرب وليست أمر جديد. البنية الاقتصادية الأمنية يعني العسكرية قليل 13-14 ألف ضربة استهدفت.
1: دعونا نسمع في ذلك وجهة نظر السيد إبراهيم المدوي.
0: السيد إبراهيم في هذا مساحة نقاش.
4: احنا خلينا نحكي باختصار أنه قبل 6 أشهر، قبل نصف عام، بدأت هذه الحرب إسرائيلية أمريكية. كانت إسرائيل رقم واحد بالطريقة، بالأسلوب، بالأهداف. إسرائيل فرضت هذه الوقائع. كان الهدف بكل وضوح هو إفشال النظام أو تغيير النظام أو إسقاط النظام والسيطرة، بل وربما وتقسيم إيران. اليوم الحرب هي حرب جديدة، هي حرب أمريكية بالأسلوب، بالطريقة، وحتى بالأدوات. ولهذا غاب الفعل العسكري الذي لم يكن محبذا أمريكيا، ولكن كان هناك جشعا إسرائيليا تجاه ذلك، وجاءت أدوات جديدة أعتقد أنها ستكون خطيرة على إيران. لأن هذه الأدوات أخطر ما فيها أنها ليست آنية وليست مستعجلة وصاحبة نفس طويل. والولايات المتحدة الأمريكية لديها هذا النفس ولديها القدرة، وقد جربت ذلك في أكثر من دول، منهم العراق الذي استمرت الحصار طويلا ثم بعد ذلك تم الإجهاز عليه. لهذا ولكن أنا بعتقد إيران أيضا مختلف عن الدول الأخرى، مختلف عن كوبا، مختلف عن العراق وعن فنزويلا. إيران دولة عقائدية، دولة قومية، لها حضارة كبيرة. ليس من السهل يعني تحقيق الأهداف حتى على المدى الطويل.
2: هناك صراع طويلة في العقوبات.
4: أيضا الأمر الآخر أنه ليس من مصلحة المنطقة الآن أن تنهار إيران، أن انهيار إيران يعني سيفتح الأبواب حول دول هي لم تعد أو بدأت ترى أن انهيار إيران ليس من صالح المنطقة. ولهذا جاء الحلف السعودي، التركي، الباكستاني، وأنا رأيت أنه فرصة لإيران أكثر منه تهديدا، لأنه هذا في مواجهة السياسة الإسرائيلية أكثر والسياسة الأمريكية التي تريد تقسيم وإعادة تموضع المنطقة. لهذا أنا بقول بعد 6 شهور لا، نحن في حرب جديدة وليست امتدادا للحرب الأولى. الحرب الأولى كانت عسكرية خشنة، كانت إسرائيلية ذات طابع تغييري، ذات طابع تدميري. هذه الحرب إن استمرت لا ستأخذ مدى أطول، ولكن ستكون خطيرة على إيران على المدى البعيد إن لم تتم إيران استخلاص العبر. وأهم استخلاص العبر هو تعزيز الحضور في المنطقة و التواصل مع المنطقة بشكل إيجابي.
1: سريعا دكتور محجوب.
2: ألسي، النصر والهزيمة مصطلحات نسبية حسب الموقف الإنسان وموقعه من مما يقيمه. الطرفان الأمريكي والإيراني خسرا في هذه المواجهة، وخسائرهما بلغة الأرقام ليست بسيطة، لكن هو حجم الخسارة لكل طرف هو الشيء المهم. إيران استندت إلى الجغرافيا وأن الحرب عليها في جغرافيتها في مجالها السياسي، وبالتالي حجم خسارتها أقل. الولايات المتحدة استنزفت في الخارج، صحيح، استنزفت في شراكاتها، صحيح، لكنها أيضا تستنزف في قضايا أخرى حتى داخليا. ما أود أن أقول هنا، القضية ليست أبيض وأسود. بمعنى آخر، كل طرف عنده حجم خسارة كبير، وأعتقد أن هذه الخسارة ستمتد وستأثر في السنوات القادمة أكثر وأكثر.
1: سيرجيو دي لابينا، إلى أين من هنا؟ يعني الآن الرئيس الأمريكي يقول الاعتماد كله

0: له على هذا العزل الاقتصادي، عملية المنبوذ الاقتصادي، وأنه لا يسعى إلى أي حوار أو أي تواصل مع إيران. إلى أين من هنا؟
1: أود فقط أن أوضح الأهداف منذ بداية هذه الحرب. الأهداف منذ البداية كانت أنه على إيران أن تفتح مضيق هرمز بدون أن تفرض أي رسوم، وإيران تحدثت مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات خاصة، أي ما يعني أن عمان وإيران قد تفرضان الرسوم على مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر لن يحصل. يجب فتح مضيق هرمز، ومن ثم يجب وضع الظروف التي تسمح بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن نزع الطابع النووي لإيران أو حتى نزع القدرة على تخصيب اليورانيوم. وهذه الأهداف الأساسية لهذا النزاع. والآن بالحديث عن الانتصار والهزيمة، نحن الآن لا نزال وسط النزاع، والمرحلة التي وصلنا إليها هي العقوبات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لا يعني أن الوضع لا يمكن أن يعود إلى طابع عسكري. ولذلك الحل البسيط هو أن تفتح إيران المضيق، ومن ثم بإمكاننا أن نعود إلى طاولة المفاوضات، وبعد ذلك بإمكاننا أن ننظر إلى الإطار لمعرفة ما إذا كان هناك أي نقاط يمكن تغطيتها. وقبل أن يحصل ذلك لن نعبر شوطا كبيرا، لأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تفرض سابقة جديدة بشأن كيفية إدارة نقاط الاختناق البحرية، لأن هذه ممرات دولية وهناك اتفاقيات دولية تسمح بالمرور الحر عبر هذه النقاط، لأنه لا يمكننا مثلا أن نسمح للحوثيين من جانبهم أن يفرض رسوم مثلا على باب المندب، أو أن يقوم الطرف آخر بالشيء نفسه في مضيق هرمز.
2: بعد ستة أشهر من هذه الحرب، النظام السياسي بقى في إيران، لم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل من تغيير النظام السياسي، وأن وحدة الأراضي الإيرانية بقيت على حالها. هذين العاملين أو الإنجازين كاف لأن تفتخر أو النظام السياسي في إيران يفتخر بهذا البقاء. النقطة الثانية، عندما يقول روبرت جيجن، يقول بأن الولايات المتحدة ربما استطاعت أن تتفوق عسكريا على إيران، لكنها خسرت استراتيجيا. الآن إيران، خبراء البنتاغون يقولون بأن 12 قاعدة عسكرية في المنطقة قد دمرت وغير صالحة للاستخدام. معنى ذلك بأن الولايات المتحدة في هذه المنطقة وهذه القواعد الأمريكية المنتشرة لم تستطع مرة أخرى أن تعود لهذه القواعد.
0: ولكن لو عدنا إلى هذه اللحظة، لو عدنا إلى هذه اللحظة دكتور صدقيان، الآن الولايات المتحدة أو في الولايات المتحدة هناك حديث عن أن الولايات المتحدة استطاعت تجميع أوراق أكثر في مضيق هرمز، بمعنى أنها استطاعت نزع الألغام، استطاعت فتح جزئي لهذا المعبر بمعزل لهذا المضيق بمعزل عما تريده إيران، والدليل أن أسعار النفط تتراجع لأن الناقلات تستطيع المرور، وهناك هذه الحرب الاقتصادية على إيران. إذن هل توافق على ما تذهب إليه الولايات المتحدة أنه بالفعل هناك إضعاف لسيطرة إيران على المضيق؟
2: قناة السي إن إن الأمريكية ولست أنا تقول بأن ما قاله الرئيس ترامب بشأن إزالة الألغام غير صحيح وغير دقيق، وما يقوله الرئيس ترامب أيضا في أن السفن،
0: وما يقوله سعر النفط،
2: سعر النفط لم ينزل الآن، هو بال 85 84 هو لم ينزل، لم ينخفض أكثر من هذا. على الأسبوع الماضي كان 91، وبالتالي إذا كان مضيق هرمز مفتوح والآن فصل الصيف، كان من المفترض أن يكون بال 60 70، وهو لم يصل إلى هذا الحد. الآن نحن في نهاية الستة أشهر، الرئيس ترامب ضم المضيق هرمز إلى الولايات المتحدة. أنا لا أدري هل أن الرئيس في وضع نفسي مريح أم لا، لكنه بالتأكيد هو يعكس الإحباط الكبير الذي هو يعيشه بعد هذه الستة أشهر، الذي لم يستطع من تحقيق أي هدف في إيران.
0: في المقابل ما الأهداف الإيرانية؟
2: الإيرانيون يدافعون عن نفسهم. الإيرانيون هم دولة معتدية، دولة معتدى عليها، أن الحرب لا زالت قائمة. الرئيس ترامب رفض إنهاء الحرب بموجب مذكرة التفاهم.
0: طيب، ولكن هذا الاستمرار بهذه السياسة الإيرانية، إلى أين تأمل إيران أن تصل فيها بالنظر إلى كل النتائج التي تنتج عن هذه السياسة الإيرانية؟
2: دعني أجيب على هذا السؤال من خلال الوسطاء. نعم، الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى طهران، استطاع أن يقف على حقيقة الموقف الإيراني، وهو استمع بشكل جيد وواضح وبشفافية من كل الفرقاء، رئيس الإيراني محمد باقر قاليباف، مرتضى محسن رضائي، ووزير الخارجية عباس عراقشي، استطاع أن يسمع منهم. وبالتالي حتى الوسطاء الآن بعد 6 أشهر هم منهكين حاليا، منهكين لأن الولايات المتحدة لم تنفذ مذكرة التفاهم بما يجب أن يكون عليه الأمر. وبالتالي يبدو لي كما قال جي دي فانس بأن المذكرة وتوقيع الرئيس ترامب كان ذريعة من أجل فتح مضيق هرمز، وعندما فتح المضيق هو قلب الطاولة، طاولة المفاوضات، وعاد إلى ما كان عليه. الآن هو يرفض، يعني لم يرفض، لم يؤيد، هو قال انتهت مذكرة التفاهم، الآن لا يتحدث عن المذكرة. الإيرانيون متمسكون بالمذكرة. ويبدو لي بأن الزيارة هكذا تصفها المصادر الإيرانية، بأن زيارة رئيس الوزراء القطري كانت ناجحة جدا، وأعطوه يعني صلاحيات أن يتحدث بما يستطيع، أن أولا يفتح مضيق هرمز بالشكل الذي يراعي فيه المصالح الإيرانية ومصالح الدول المتشاطئة على المياه الخليجية والمصالح العمانية أيضا، في إطار الاتفاق الإيراني العماني على وضع آلية للمرور في مضيق هرمز.
0: هل يستطيع بالفعل الرئيس الأمريكي أن يقول إنه غير معني الآن بمذكرة التفاهم ولا يريد العودة إليها؟ ولم يقل ذلك صراحة، نقل عن مصادر أمريكية أن الأمريكيين أبلغوا الوسطاء أنه لا عودة إلى مذكرة التفاهم. إلى أي مدى باعتقادك هذا صحيح وواقعي؟
3: أنا باعتقادي ألسي، ما فعله الرئيس بإعلان الغضب الاقتصادي هو أصدر شهادة الوفاة لمذكرة التفاهم، لأنه عمليا أي توقف عن هذه العقوبات، يعني كل فلسفة العقوبات الاقتصادية عمليا كانت اعترافا من الرئيس الأمريكي أن هنالك يوما جديدا في المواجهة مع إيران يبدأ، عنوانه الأساسي الإضعاف الاقتصادي. وبناء عليه أنا لا أستغرب، وقلت على هذا الطاولة أكثر مرة، لا أستغرب إذا قال الرئيس الأمريكي وفعل، قال المضيق ليس من شأني وسترك الصراع على ما هو عليه. لا أستغرب ذلك. أولا ليس لديه نفس طويل، هو أمامه عامين في الرئاسة بعد الانتخابات النصفية، لا نعرف كيف سيكون، هل سيكون بطة عرجاء أو غير عرجاء، اهتماماته في السياسة الدولية تقل، أولوياته تتراجع، لا نعرف بالضبط. ومثال الذي ذكر دكتور مهند حول علاقته مع نتنياهو مثال على ذلك، ليس لديه نفس طويل. لذلك نعم أجيب، يمكن للرئيس الأمريكي أن يترك الصراع عند نقطة معينة على حاله ويقول أنه حققت أهدافي، أضعفت النظام في وضع سيء اقتصاديا قد يسقط في لحظة، ويعتبر نفسه منتصر ويعلن انتصاره حتى في الحرب.
4: يعني كمان ملاحظة عن المقابلة الإسرائيلية لستة أشهر من الحرب، هنالك في معضلة إسرائيلية. يعني من جهة إسرائيل الآن ترى أنه ما يحدث في الخليج لمصلحتها، معنى أن هناك في صراع عربي إيراني أمريكي إيراني، هناك في محاولة لتجنيد العالم لفرض عقوبات على إيران، وإسرائيل غير متأثرة بشكل مباشر وعميق مما يحدث اقتصاديا، مما يحدث في الخليج. على عكس التنمية الاقتصادية في إسرائيل هذا العام 4%، ما نتوقع أن تزداد في العام المقبل 5.5%، معنى الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد قوي يستطيع أن يتجاوز هذه التحديات.
0: معدل النمو تقصد.
4: نعم، معدل النمو الاقتصاد الإسرائيلي. ولكن من جهة أخرى، أين المعضلة الإسرائيلية؟ أنه أيضا إسرائيل تريد من هذه العقوبات إسقاط النظام، هذا هدفها، وليس فرض على إيران تسوية سياسية. لأن وين المعضلة الإسرائيلية أيضا؟ أنه ترامب قد يذهب إلى اتفاق مع إيران، ولكن أين البرنامج النووي الإيراني؟ بمعنى هنالك في تخوف إسرائيلي أنه بالنهاية سيكون الموضوع هو فتح مضيق هرمز، ولكن مع محاولة تجاهل البرنامج النووي الإيراني. هذه المعضلة الإسرائيلية، وذلك أيضا إسرائيل في خلاف مع الولايات المتحدة حول أهداف الحصار الاقتصادي. هي ترى أن ترامب يريد من هذا الحصار فرض اتفاق على إيران، بينما إسرائيل تريد من هذا الحصار أن يكون جزء من معركة طويلة لإسقاط النظام.
5: نعم، ما أنا ألسي يعني أتفق إلى حد بعيد مع الدكتور مهند في جزئية أنه إسرائيل و يعني طموح إسرائيل لإنهاك النظام الإيراني وبالتالي إسقاطه، لكن حقيقة في جزئية أنه قضية إقفال الملف النووي غير صحيح. أنا بظني أو على الأقل من وجهة نظري أنا أعتقد أنه أصبح
4: ملف تخوف إسرائيلي أنه ترامب يغفل الملف النووي.
5: تمام، لا أنا أعتقد يعني من وجهة نظري على الأقل أنا يبدو لي أنه ملف العقوبات مقابل فتح هرمز جزء من صفقة أوسع، بالتالي الضغط على النظام الإيراني بتنازلات في الملف النووي وليس بفتح مضيق هرمز، لأنه أصلا من ضمن المنظور الأمريكي الآن أنه تجاوزنا قضية سحبنا هذه الورقة من إيران، لم تعد القضية مهمة، وبالتالي لا نقدم على تنازلات، وأصبح إبقاء الضغط الاقتصادي على إيران ليس لفتح هرمز، ولم يربط أصلا نهائيا فتح المضيق مقابل رفع العقوبات في كل، حتى لو لاحظت تصريحات معالي رئيس الوزراء القطري أمس يقول خفض التوتر وتقليل والتصعيد، ولم يتحدث نهائي، خصوصا أن إيران اليوم بدأت تتحدث عن ثنائية الترتيبات.
0: يعني الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران ليست مرتبطة بالمضيق،
5: هي تريد الصفقة بفتح هرمز سترتبط بالتنازلات فيما بعد بالملف النووي. أعطيك مثالا، اليوم إيران رجعت تتحدث عن النقاط الثمانية بفتح هرمز، لم تعد تتحدث عن حتى الترتيبات مع عمان فقط لحرية الملاحة، لا بدأت اليوم تقول وقف الحرب الإقليمية، رفع العقوبات والتعويضات بدأت تحتاج، والإدارة الإيرانية على هرمز. إذن لماذا تقدم الولايات المتحدة تنازلات مقابل كل هذه الطلبات الإيرانية؟
0: سيرجيو سريعا.
1: أحد الأمور التي علينا أن نركز عليها هي الأضرار التي تتسبب بها إيران لدول الخليج والعراق، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي علينا أن نركز على هذه المسألة، ويجب أن يكون هناك جهود مشتركة ما بين دول الخليج والولايات المتحدة والعراق بوجه إيران، لأن هذه الدول مستمرة أو حتى عفوا إيران تستمر بفعل ما كانت تفعله سابقا، تتفاوض مع عمان في يوم ما ومن ثم تقصفها.
0: لكن لماذا يمكن أن تقدم دول الخليج على خطوة كهذه عندما أغفلت الولايات المتحدة كل حلفائها في المنطقة وذهبت إلى هذه الحرب وإلى كل الخطوات اللاحقة من دون أي تنسيق معهم؟
1: إيران ستبقى في المنطقة دائما، وسيبقى التهديد الذي تشكله إيران، وكان هناك عدة مرات قيل لإيران سابقا أنه لا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي، ورفضت إيران التفاوض بشأن الأسلحة النووية مع الرئيس ترامب، ومن ثم الرئيس ترامب قال أنه لن يسمح لإيران بأن تحصل على هذه الأسلحة النووية، ولذلك هذا هو الهدف النهائي. ولكن خلال هذه الأثناء هناك منطقة الخليج وهناك المصالح المرتبطة بمضيق هرمز، وعلينا أن نأخذها بعين الاعتبار، وبات هذا الملف في طليعة الأمور. ولكن في الوقت ذاته إيران تسببت بأضرار لدول الخليج بشكل مباشر، ومن ثم أثرت أيضا على باقي دول العالم، وباتت الآن إيران تقدم متطلبات قصوى مرتبطة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا الأمر لن يحصل، والرئيس ترامب يعلم أن إيران تراوغ في المفاوضات، والرئيس ترامب يفعل ما كانت تفعله إيران سابقا. هذا تغيير في استراتيجية، ولكن في نهاية المطاف هكذا نصل إلى النتيجة، ويجب النتيجة أن تكون فتح مضيق هرمز والحديث عن المفاوضات بشأن الملف النووي.
0: سريعا،
2: الغريب والمستغرب أيضا أن تلجأ الولايات المتحدة لقضيتين، قضية تهم الإقليم وقضية أخرى تهم الواقع الإيراني. فيما يخص الإقليم، الرئيس ترامب قال بأن هذه الحرب مستمرة وليس لها سقف زمني، معنى ذلك بأنه هو لا يأخذ بنظر الاعتبار كل المشاكل التي تعاني منها دول الإقليم، ويعاني منها المجتمع الدولي من جراء غلق مضيق هرمز، وبالتالي هو لا يعطي أهمية لهذا الأمر ولا لدول وشعوب هذه المنطقة، وأكثر دول هذه المنطقة هي حليفة للولايات المتحدة وصديقة لها. النقطة الثانية أن يلجأ إلى معاقبة الإنسان الإيراني. هذه القضية الإنسانية التي يطبق من خلال هذه العقوبات، العقوبات القصوى على العائلة الإيرانية واقتصاديات العائلة الإيرانية والشارع الإيراني ورجل الشارع العادي، هذا يعني بالضبط هو يساوي الإرهاب الاقتصادي، لأنه الإرهاب العسكري يقتل الأبرياء.
0: سريعا
2: هذه المقاطعة الاقتصادية للإنسان،
0: لأننا نريد أن ننتقل إلى ملفات أخرى،
2: يقتل أيضا الأبرياء من الشعب الإيراني.
6: يعني هي الرهان على إنسانية الولايات المتحدة أو إنسانية ترامب، يعني أنا برأيي في غير محلي، خاصة أن إيران تصف الولايات المتحدة بأن الشيطان الأكبر، وهذا يعيدنا إلى أنه الصراع قديم ليس جديدا، هناك صراع امتد منذ انتصار الثورة الإسلامية وما رأيت بمحطات تقاطعات معينة فيه ومصالح معينة، لكن هذه المرحلة، وهذا يؤكد أنا عم شير لها النقطة لأقول أنه الحرب أصبحت حاسمة لا عودة عنها، انطلاقا من أنه المشهد بالإقليم من سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن في حرب مفتوحة لا تحتمل أنصاف الحلول.
0: طيب، وفي هذه الساحات لسيما في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان وفي إسرائيل كذلك، تصعيد مستمر إسرائيلي دكتور مهند مصطفى، ماذا نفهم حول الاستراتيجية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما ذكرته عن أن إسرائيل الآن هي في موقع المراقب لهذه الحرب التي تحولت أمريكية إيرانية؟
4: إسرائيل لديها هذه الحكومة طبعا أربع مبادئ أساسية تطبقها على جميع الجبهات، لا اتفاقيات، حتى لو وقعت على اتفاقيات، يعني حتى لو تم التوقيع لا اتفاقيات لا تنفذها، لا انسحابات، والحرب مستمرة. هذه الثلاث قواعد إذا طبقناها على جميع الجبهات هي القواعد الناظمة للسياسات الإسرائيلية في لبنان في الضفة الغربية وفي غزة. حتى لو إسرائيل فكرت أنه توقيع الاتفاق مع لبنان سوف يتحدى هذه المنظومة، لا، لم يتحداها. إسرائيل وقعت على اتفاق مع لبنان ولم تنفذه، وقعت اتفاق في غزة ولم تنفذه، والآن تطبق هذه السياسة أيضا في الضفة الغربية. الهدف واضح، إسرائيل لا تريد الانسحاب من منطقة احتلتها بعد 7 أكتوبر. هذا هو المبدأ الأساسي الناظم للسياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع الجبهات، ولذلك أي اتفاق توقعه إسرائيل هو اتفاق تكتيكي من أجل صد ضغط أمريكي أو ضغط دولي على إسرائيل اتجاه هذه الجبهات، وعندما تنجح في احتواء هذا الضغط، في احتواء سواء كان ضغطا أمريكيا أو ضغطا دوليا، تعود إلى هذه المنظومة الأصلية بعدم الانسحاب، لا بل تعمل على إفشال كل اتفاق واتفاق. هذا رأيناه في لبنان بالأيام الأخيرة، هذا ما رأيناه في غزة بعدم قبول إسرائيل للاتفاق بين مجلس السلام وبين حركة حماس، وإعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من غزة، لن تعيد إعمار قطاع غزة، والآن إعلانها أن المناطق التجريبية في لبنان فشلت.
0: ولكن ما أمد هذه السياسة، يعني إلى أي مدى يمكن أن تطول؟ هي مرتبطة فقط بالانتخابات المرتقبة في نهاية أكتوبر أم أن هناك يعني أمد أطول؟
4: لا، على الأقل فيما يتعلق ببند واحد منها هو عدم الانسحاب. هذا البند سنراه أيضا في الحكومة القادمة إذا تغيرت، بمعنى إذا الانتخابات القادمة في إسرائيل جاءت بحكومة جديدة، هذا البند اللي هو مبني على بناء مناطق أمنية عازلة في قلب الدول التي تسميها إسرائيل مناطق عدو، هذا المبدأ بالأساس لن تتخلى عنه أي حكومة
5: بالسنوات القادمة. بس إشارة فقط، يعني الدكتور محمد كثيرا ما يذكر عدم التزام إسرائيل، وهي حقيقة، لأنه نظرة إسرائيل للاتفاقيات مختلفة للسلام عن نظرة حتى اللبنانيين، لكن لماذا نفذت اتفاق كامب ديفيد مع مصر والأردن؟ لا، ليش ما ذكرت المثلين؟
0: يعني بعد
4: 7 أكتوبر.
5: طيب ماشي، وبالتالي إذا بعد 7 أكتوبر حتى حكومة المعارضة الإسرائيلية أو اليسار الإسرائيلي إنجاز لي التعبير عنه أيضا هو يتبنى نفس الفكر، يعني طيب.
4: هذا ما قلته أنا، قلت
5: لا
4: توضيح
5: سنكمل
4: إسرائيل ليست هذه استراتيجيتها. إسرائيل استراتيجيتها ليست الحرب اللامنتهية.
5: طيب،
4: إسرائيل استراتيجيتها تاريخية
5: أمنية،
4: هي الذهاب إلى حروب للتوصل إلى تسويات مع الطرف الآخر، بمعنى التسوية السياسية هو الهدف وليس الحرب. هذه الحكومة هدفها هو الحرب والحرب المستمرة.
5: طيب، شكرا.
0: هذا بطبيعة الحال يعني في مقدمة من سينسحب عليه هذا الموضوع، هو لبنان لا انسحاب وهدفها الحرب.
7: أولا هناك ثوابت مثل ما حكي الدكتور مهند عند
0: ما خيارات لبنان، هو سؤال
7: يعبرون عنها بشكل واضح، يعني نتنياهو قال لن ننسحب مليمتر واحد من لبنان، إسرائيل كاتس قال الشيء نفسه أيضا وكل المسؤولين. المشكلة أن اللبنانيين يعني السلطة في لبنان لا تصدق هذا الموضوع. وقال اليوم يعني رئيس أو المصدر للزميل مازن إبراهيم أنه نحن مستمرون في المفاوضات وتعليقنا للمشاركة هو مستبعد جدا. معنى ذلك
0: لكن حتى معلش دكتور طارق، حتى أحد طرفي الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن المسألة عند الولايات المتحدة، عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو القادر على الضغط على إسرائيل، وهذه هي السياسة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية.
7: الحكومة اللبنانية راهنت على الوساطة الأمريكية، أي أن الأمريكيين سيجعلون الإسرائيليين ينسحبون من الجنوب اللبناني. ويأتي ميشيل عيسى السفير الأمريكي أمس ليقول أنه على الدولة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله قبل ومن ثم تنسحب إسرائيل، يعني على حزب الله أن يقدم شيئا. وأيضا يعني في كل التصريحات الأمريكية هم لا يضغطون على الإسرائيليين. إذن وضع اللبنانيون كل أوراقهم عند الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف تاريخيا إلى جانب إسرائيل، وتخلت السلطة عن الوحدة الداخلية. اليوم يتكلم المصدر عن أنه رسائل مع حزب الله،
0: وأن حزب الله لا يرد على أحد.
7: رئيس فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بعيد الأمن العام يقول أنه نحن نحارب من لا يريد الدولة، مش هيك؟ بدل أن يحاور الشريك الداخلي يريد أن يحارب من لا يريد الدولة.
0: أنا لا أريد أن أدخل في السياسات الداخلية اللبنانية.
7: بس هيدي الجزئية.
0: أنا سؤالي لك، معلش دكتور، اسمعني.
7: تفضلي.
0: سؤالي لك، هناك يعني لا توجد أي نية إسرائيلية بالانسحاب أو بوقف الحرب. ما خيارات الدولة اللبنانية وما خيارات حزب الله كذلك؟ لأن حزب الله هو الذي فتح هذه الحرب.
7: سؤال المليون، ماذا نحن فاعلون كسلطة لبنانية، كمقاومة، كشعب لبناني وقوة سياسية؟ هذا الجواب الموضوع يحتاج إلى حوار وطني، لا يحتاج إلى استفراد. السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية بالقرارات وإصرارها على التمسك بالمفاوضات التي لن تأتي إلا بالتدمير الممنهج الذي مارسه الإسرائيليون بعد توقيع.
0: ما الخيار الآخر؟
7: الخيار الآخر أنه التعليق المفاوضات إذا لم يكن
0: تعليق المفاوضات، ومن ثم كيف يتم الانسحاب الإسرائيلي؟ كيف يفرض الانسحاب الإسرائيلي؟
7: يعني هلأ عم يفرض الانسحاب الإسرائيلي بالمفاوضات؟ هن عم بيقولوا
0: السؤال كيف؟
7: الإسرائيليون قالوا أنه المناطق التجريبية فشلت، معنى ذلك أنه الاتفاق فشل. علينا أن نفكر خارج الصندوق بخيارات أخرى.
6: هذا يعني عدم وجود خيارات أخرى، يعني هذا ما نلاحظه اليوم، ما في خيار آخر. حتى حزب الله لا يقول أنه لنبدأ العمليات العسكرية، لا، بل هو الذي يرفض أصلا المفاوضات ولا يعترف بها، لا يقوم بأي عمل عسكري تجاه كل ما تقوم به إسرائيل اليوم على مستوى التجريف، على مستوى القتل، على مستوى الاعتداءات، ويدعي ويقول أنه ملتزم بوقف إطلاق النار الذي لا تلتزم إسرائيل به. هل هذه الوضعية التي وصلنا إليها في لبنان اليوم، هذا الضعف على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، هو نتاج الخيارات التي اتخذها حزب الله على مستوى حربي الإسناد؟ حزب الله كان دائما يراهن على أن القوة العسكرية هي الكفيلة وحدها بإيقاف العدواني الإسرائيلي.
7: طيب بالضبط،
6: بلاجم إسرائيل،
7: وبالتالي
6: سقوط الخيار العسكري دفع الحكومة اللبنانية، لأنه يا حزب الله فيك تطلع الإسرائيلي، فيك تواجه الإسرائيلي، قال لا ما في عمليا، إذا ماذا أمام الحكومة؟
0: طيب، ولكن الآن هناك من يسأل في لبنان، يعني إذا كان الإسرائيلي يبلغ الولايات المتحدة أن مسألة المناطق التجريبية فشلت،
6: صحيح،
0: ما المانع في أن تعلن السلطات في لبنان أن يعني أنها تخرج من عمليات التفاوض؟ لماذا الإصرار اللبناني على التفاوض
6: الخروج
0: في وقت لا يأتي بأي
6: الخروج
0: نتيجة؟
6: الخروج من المفاوضات خطر، مش مسألة
7: يعني خطر. شو بيعمل يعني؟
6: بمعنى أن لنفترض التالي،
7: يعني بصير جرف الضياع،
5: لبنان
6: خرج من المفاوضات، أعلن رئيس الجمهورية وقف المفاوضات، اسمح لي شوي،
7: تفضل،
6: وأدانت الولايات المتحدة هذا الموقف.
7: شو بصير يعني؟
6: ما يحصل ببساطة إطلاق اليد الإسرائيلية في لبنان، لأنه الكلنا يعلم
7: هلا مكبل إسرائيل
6: مثل ما قلت الرئيس نبيل
5: مكبل.
6: وقف إطلاق النار، مين وقف إطلاق النار؟ وقف إطلاق النار جاء نتيجة الضغط الأمريكي، الرهان اللبناني على الضغط الأمريكي.
7: وقف إطلاق النار جاء نتيجة مذكرة إسلام أباد بضغط إيراني، هذه مسلمة.
6: وهذا التجريف تحت وقف إطلاق النار والتدمير القائم تحت وثيقة التفاهم.
7: الوقف إطلاق النار اللي إجا في 7 طول بالك، لما وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وإجا الأربعاء الأسود، الحكومة اللبنانية قالت إنه نحن لسنا معنيين بمذكرة إسلام. خليني أكفي، ما قطعتك، لسنا ملزمين بمذكرة إسلام أباد. قام إجا الإسرائيلي عمل 400 غارة وراح 400 شهيد ببيروت الغربية وبالضاحية.
6: صحيح.
7: طيب، كل العمل اليوم على فصل لبنان عن مذكرة إسلام
6: فصل انفصل. الأمريكان عم بيقولوا انفصل، ولبنان عم بيقولوا انفصل، وإسرائيل عم بيقولوا انفصل.
7: انه عم بتفزعنا
6: حزب الله عم بيقولوا انه انفصل. خليني ارد على
0: سيد، خليني ارد على سيد.
7: ليش انت عم بتفزعنا يا علي؟ ما انا ما قاطعتك.
6: لا لا بس بدي لك
0: سيد علي، لا
7: دكتور انا بحكي اللي بدي، بعدين بجاوبك.
0: تفضل.
7: انت عم بتقول عم بتفزعنا انه اذا علق اللبنانيون مشاركتهم بالمفاوضات ما تهجم علينا اسرائيل، وكانه اسرائيل اليوم يعني ما تركت شيء الا ما عملته. عم فزع قطر بالضاحيه
6: تطلق
7: اذا كان لا اذا اطلقت يدها ايضا في ايران موجوده بالذات. اذا بتسترجي اسرائيل تضرب الضاحيه الجنوبيه او تخرج عن الخط الاصفر
6: عن تجريف الجنوب
0: إيران. الجنوب
7: لا ما
6: مش الجنوب،
7: ما عم بتقولوا هلا
6: مش مهم الجنوب،
7: عم بيقولوا اني اذا
6: تجريف القرى والبلدات
0: يعني الرهان الان بالنسبه لحزب الله هو
7: كانت
0: ان تضغط ايران لخروج اسرائيل. هل هذا هو الرهان؟
7: هذا موجود بالمذكره التفاهم بين ايران والولايات المتحده الامريكيه
0: واذا استمرت هذه الحرب سنه اخرى
7: شو يعني وين
0: بين الولايات المتحده وايران؟
7: بيرسي لبنان خرج من مذكره التفاهم الايرانيه الامريكيه. بعده عم بقول اليوم المصدر للاستاذ مازن ابراهيم، نحن لسنا معنيين بالمذكرة. معنى ذلك أنهم ذهبوا
6: أمريكا مش معنية
7: الأمريكي وفصلوا مذكرة إسلام أباد عن طاولة واشنطن التي أدت إلى اتفاق الإطار الذي نتائجه نراها اليوم.
0: أظن أن هذا الموضوع أخذ مداه. نذهب إلى السيد إبراهيم، السيد المدهون إبراهيم المدهون، لنسألك أيضا عن تصريحات ملادينوف اليوم. يقول أو يحذر من سقوط وقف إطلاق النار في غزة، ويقول يعني إن هذه المسألة خطرة بالنسبة للفلسطينيين، ويوازن بينما تقوم يعني يوازن في المسؤولية عن الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين بوقت نرى تصعيدا إسرائيليا مستمرا في غزة. كيف يمكن قراءة ذلك أيضا؟
8: هي مشكلة ميلادينوف أنه منذ اليوم الأول لا يتعامل على أنه ممثل لمجلس السلام، ولا أنه وسيطا يمكن أن يكون طرفا في حل المشكلة، بل هو طرفا في المشكلة ذاتها. وهو يتحدث بالرواية الإسرائيلية حتى يعني بات يعرف بين الفصائل الفلسطينية أنه المتحدث الرسمي باسم مكتب نتنياهو. ما يقوله نتنياهو يعكسه ميلادينوف في تصريحات وفي أفعال. حتى حينما جاء ميلادينوف اللي في الخطة والورقة التي قدمها للفصائل الفلسطينية، كان تقدير الفصائل الفلسطينية أن هذه الورقة قدمت بالتنسيق مع نتنياهو ليرفضها الفلسطيني، ومع ذلك وبالتشاور مع الوسطاء تم الموافقة عليها، ورحبت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ورحب بها الرئيس ترامب، ورحب بها كوشنير في لقائه مع قيادة حركة حماس. ولكن ميلادينوف الذي هو كان مسؤولا عن هذه الورقة والذي هو هندس هذه الورقة قام باعتبار أن هذه الموافقة غير كافية، وتبنى رأي رأي الإسرائيلي. اليوم ميلادينوف لا، تصريحاته ليست صادمة فقط وليست خطيرة فقط، هي تصريحات مخيفة.
0: لكنه
8: مخيفة للفلسطيني. دقيقة، أنا أجيبك على السؤال
0: سيد إبراهيم.
8: مخيفة للفلسطيني لماذا؟ لأن ميلادينوف اليوم يقول للفلسطينيين استعدوا للحرب، استعدوا لعودة الإبادة، استعدوا، نحن الآن نرفع أيدينا ونطرق نفتح الباب أمام نتنياهو لينفذ مشاريعه الانتخابية بالدم الفلسطيني. لهذا إن لم يكن هناك تحركا سريعا من الوسطاء ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن باقي أعضاء مجلس السلام، لا، الوضع خطير وخطير جدا، ويمكن أن نذهب إلى يعني خطوة إسرائيلية انتخابية ولكن تكون فيها أعتقد نعود للدماء الكثيرة.
5: ماذا للعلم. تبقى من هالدماء؟
8: للعلم الحرب لم تنتهي، حتى ميلودونوف يتلاعب بالألفاظ، الحرب لم تنتهي، وقف إطلاق النار فقط من طرف واحد، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال بعدوانه يوميا. هناك عمليات اغتيال في غزة والضفة، اليوم 3 في الضفة وعدد من هذا. ولكن ماذا يهددنا، ماذا فهم الفلسطيني؟ أن ميلودونوف يهددنا بعودة الإبادة، الإبادة الجماعية، الإبادة التي نسمع من خلالها يوميا عشرات بل مئات القتلى الفلسطينيين. هل العالم، هنا السؤال، هل العالم ودول المنطقة والولايات المتحدة ستقبل ذلك؟
5: وحمل عرقلة الصورة الانتقالية أيضا، حملها على
8: الطرفين.
5: هذه مهمة.
4: ميلودونوف كالجملة تصوي من منتهى الخطورة، هو قال أنا أحذر الإسرائيليين والفلسطينيين من عودة الحرب إذا لم يتم الالتزام بخريطة الطريق. هذه الجملة معناها وكأنه من يسمعها أنه إسرائيل تخاف من الحرب، لذلك يجب تحذيرها، ولكن إسرائيل تريد الحرب، بمعنى أنه عمليا التحذير هو غير منطقي.
0: لأن مسألة العودة إلى الحرب الكاملة والشاملة على قطاع غزة طبعاً مسألة موجودة يعني طبعاً ومطروحة في إسرائيل.
4: إسرائيل تريدها منذ فترة، ولكن من يمنعها هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عندما تحذر الطرفين وكأنك تفترض أن الطرفين لا يريدان الحرب ويخافان من الحرب، ولكن الحقيقة أن الطرف الإسرائيلي يريد الحرب. ولذلك عندما يقول أنه على الطرفين الالتزام بخريطة الطريق، كيف تقول ذلك؟ حماس وقعت على الخريطة، يعني حماس وقعت على الخريطة وإسرائيل أعلنت بشكل رسمي أنها ترفضها.
3: ألسي، واضح تماما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أزمة. أمس الصحافة الإسرائيلية تتحدث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخسر 10 إلى 11 مقعد، وأنه حسب التقارير التي قدمت له
0: الليكود
3: يعني لا يمكن تشكيل حكومة، وأنه يحتاج إلى فعل شيء، وهذا الشيء قد يكون لا سمح الله في غزة.
0: أشكركم جميعا على هذه المداخلات، شكرا لضيوفنا وشكرا لكم مشاهدين على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
9: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان، ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة. وفي آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو بحسب قوله، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتسامح مع أي أحد بشأن أمنها، وأضاف أن الحديث عن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ليس أمرا جديدا، وإن إرادة الشعب الإيراني أكبر. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بتشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. دبلوماسيا قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. في المقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. عن الملف الإيراني الأمريكي، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أبدأ معك محمد فيما يتعلق بهذه الحزمة الجديدة أيضا من العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية، وإن كان هناك أيضا أهم رصدته في الساعات الماضية.
10: نعم بالفعل عبد القادر، إتمام هذه الحرب شهرها السادس يمثل محطة سياسية أساسية هنا في الولايات المتحدة ونقطة للجدل السياسي المتصاعد بين واقعين مختلفين يتخيله الأمريكيون. الطرف الأول هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان الإدارة الأمريكية الذين يتحدثون عن نصر على إيران، انتصار ساحق، سيطرة على مضيق هرمز، القضاء على القدرات العسكرية الرئيسية لإيران وحركة في مضيق هرمز، إمكانية خروج النفط وإمدادات النفط الدولية لا تعاني من الاضطرابات التي شهدتها في الأسابيع الأولى. هذه هي الصورة التي يقدمها الرئيس الأمريكي. في المقابل هذا اليوم مرور 6 أشهر مثل فرصة للمعسكر الآخر، معسكر الديمقراطيين الذين يتحدثون عن حرب متهورة ضربت جيوب الأمريكيين بشكل مباشر، رفعت الأسعار و الولايات المتحدة الآن يقولون في مأزق، وبينما يقول ترامب إن مضيق هرمز هو أرض أمريكية أو إقليم أمريكي كما قال أمس، يقول هؤلاء إن إيران تختطف مضيق هرمز رهينة. إذن هناك واقعان مختلفان في عقول الأمريكيين لهذه الحرب، وما كان يفترض أن يكون حربا تمتد لأربعة أو 5 أسابيع كما قال الرئيس ترامب بعد يومين فقط من بدء هذه الحرب، تصل اليوم إلى شهرها السادس. ما كان يفترض أن يكون عملية عسكرية خاطفة تحول إلى حرب استنزاف طويلة تعتمد فيها الولايات المتحدة على استراتيجية الانتظار والمراقبة، وهي تفرض هذه العقوبات الاقتصادية التي تصفها بالأشد والأقسى. اليوم وزارة الخزانة أصدرت بيانا يتبع المؤتمر الصحفي الرئيسي الذي عقده وزير الخزانة الاثنين الماضي، والذي أعلن فيه عن هذه الحزمة الجديدة أو الاستراتيجية الجديدة من العقوبات حملة المنبوذ الاقتصادي. فرضت عقوبات على شخصية إيرانية، مدير فرع بنك ميلي في الإمارات، شخصية إيرانية، وكذلك على شركة واجهة في هونغ كونغ، كما أعطي إنذار أخير لبنك مصر الإمارات الذي اتهمته الولايات المتحدة بأنه سهل نقل الأموال بقيمة 1,800,000,000 دولار أمريكي خلال 2.5 فقط منذ بداية عام 2024 حتى حزيران يونيو من هذا العام. لا. لمصالح وشركات إيرانية، يتحدث عن 103 شركات واجهة إيرانية. إذن هذه هي الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة، ولكن ما بدأ حربا عسكرية ثم تحول إلى حرب اقتصادية هو الآن أيضا حرب رواية، ونحن نقترب من انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة.
9: شكرا لك محمد بابا ولد حرمة، تصريحات للمرشد وللرئيس وكذلك لوزير الخارجية، ماذا عن أهم ما جاء فيها؟
11: نعم بالفعل عبد القادر، تصريحات متعددة. لنبدأ بما قاله المرشد الإيراني في هذه الرسالة التي وجهها للحكومة بمناسبة أسبوع الحكومة ليصادف نهاية هذا الشهر الجاري شهر أغسطس آب. يؤكد المرشد الإيراني على الوحدة على الانسجام، ويحذر من أي تصريحات من أي وصف للواقع وإن كان صادقا قد يستغله من يصفهم المرشد بالعداء. يثني على عمل الحكومة ويؤكد أن عليها أن تولي الاهتمام لبعض القطاعات مثل التموين والغذاء وكذلك البطالة والتضخم، ويشيد بما تحققه الحكومة وعلى رأسها مسعود بازشكيان، لا سيما في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف الحرب وظروف العقوبات. بالنسبة للرئيس مسعود بازشكيان، جاءت تصريحاته أيضا خلال هذا اللقاء وبنفس المناسبة، مناسبة الأسبوع الحكومي هنا في طهران، استعراض للواقع في إيران، تأكيد على تأثير هذه الحرب على قطاعات مختلفة من بينها الطاقة، الإيرادات، التصدير الحكومة للنفط لمختلف المواد التي تنتج مثل النفط والغاز، وكذلك بالنسبة لاستيراد حاجياتها وتأثير الحرب والعقوبات على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما ما تعلق منه بقيمة العملة مقارنة بالدولار. يؤكد مسعود بازشكيان أنه رغم هذه الصعوبات ورغم هذه العقوبات ورغم الحرب وتبعاتها، فإنه يقول إن البلاد تمضي قدما، يقول إن ذلك يتحقق بفضل ما يسميه وحدة الصف، ويستقبل هذا الثناء من المرشد الإيراني بصدر رحب في هذه التغريدة على تويتر، وكذلك في هذا اللقاء الذي أجراه على التلفزيون الإيراني، اللقاء المسجل الذي أجراه قبل قليل على التلفزيون الإيراني، وكان مسجلا بثه التلفزيون الإيراني واستعرض فيه عديد النقاط منها ما تعلق بوقوف بلاده في وجه هذه العقوبات الاقتصادية، عزمها على التصدي لها، وكذلك يتحدث عن آثارها، لكنه يؤكد أنه في ظل الوحدة، في ظل عدم وجود شرخ يمكن للبلاد أن تمضي قدما. بالنسبة لوزير الخارجية عباس عراقجي، كان له هذا اللقاء مع مجموعة من الشخصيات الدينية، من الشخصيات المشاركة في المؤتمر، مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي انطلق أمس في طهران. يؤكد عباس عراقجي على أنه لا تسامح فيما يتعلق بالمساس بأمن إيران، ويؤكد على بعض النقاط لا سيما ما تعلق منها بمذكرة التفاهم بضرورة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل بها. وكان عباس عراقجي قد تحدث عن هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إلى طهران، وصف محادثته معه بالبناءة، وقال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث إلى إيران باحترام وتفية بالتزاماتها.
9: باباول الحرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم؟ وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
12: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
9: عن هذه الأبعاد نحاور ضيفينا في هذا الملف. هنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن لوك

نيكاسترو المحرر الأول بمجلة ذا أمريكان كونزرفاتيف، أهلا بكم. أبدأ بضيفي من واشنطن السيد لوك نيكاسترو، فيما يتعلق ب إن كان هناك ما زال هناك فرصة للوساطة مع هذه الحزم المتتالية من العقوبات تفرضها واشنطن على طهران، على ماذا تراهن واشنطن في تقريب هذه أو فتح المجال للوساطة مع هذه الحزم المتتالية؟

0: على مستوى القيادة الإيرانية، الرئيس ترامب أعلن حزمة جديدة من العقوبات وقارنها بإنزال نورماندي. أعتقد أنهم ليسوا مهتمين بالعودة إلى المباحثات الدبلوماسية في هذه المرحلة. أعتقد أن إدارة ترامب ترى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يمكن أن تساعد إلى تحريك الأمور للحصول على نتيجة من إيران.
1: دكتور صدقيان، في المقابل ماذا عن حسابات الجانب الإيراني؟ كلما تمر مدة هناك حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية.
2: الآن نحن نتحدث عن 6 أشهر بالكمال والتمام لم يستطع الرئيس ترامب لا من الحرب العسكرية والعدوان العسكري بالتعاون مع نتنياهو أن يحقق أهداف الحرب التي شنها على إيران، ولا الآن اتجه إلى الحرب الاقتصادية، والإيرانيون يصفون هذه الحرب بالإرهاب الاقتصادي على المواطن الإيراني، لأن هذه الحرب الاقتصادية هي تريد التأثير على المواطن الإيراني وليس إسقاط النظام السياسي. وبالتالي أنا أعتقد بأنه بعد 6 أشهر منذ اليوم الأول قال الرئيس ترامب بأنه يريد استسلام الجانب الإيراني ورفع الراية البيضاء. بعد 6 أشهر الإيرانيون قالوا له عدة مرات بأنهم لا يستطيعون أن يستسلموا للشروط التي يريدها، يقولون دائما بأنهم مع المفاوضات، خصوصا إذا كانت المفاوضات على أساس رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل. بهذه الطريقة يستطيعون أن يصلوا إلى اتفاق ليس بشأن فتح مضيق هرمز، وحتى بالنسبة للملف النووي الإيراني. إلا أن الرئيس ترامب الذي خسر الجانب العسكري ولم يستطع من تحقيق أهدافه الآن يذهب إلى مقاطعة اقتصادية. هذه المقاطعة الاقتصادية في ظروفها القصوى هي كانت مطبقة منذ أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. الآن هو شدد هذه العقوبات.
1: هم يتحدثون عن حزم غير مسبوقة.
2: هو أنه هذه الحزم تفرض على الدول، يعني قبل كانت على الشركات الآن على الدول. لا ندري لحد الآن كم من الدول في المجتمع الدولي تقبل مثل هذه القواعد الجديدة التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها. طيب. على الواقع الدولي أو على النظام العالمي. وبالتالي هناك الكثير من الفوضى السلوكية التفاوضية.
1: هل هي فوضى أم نهج؟ هنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد نيكاسترو. عندما يتم الحديث بأن الجانب الأمريكي يحث الجانب الباكستاني على الضغط على الجانب الإيراني من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، إذن بشكل أو بآخر الطرف الأمريكي يريد العودة إلى طاولة التفاوض، وهو يعلم بأن الجانب الإيراني إلى حد الآن على الأقل التصريحات الرسمية لم يرفع حتى الآن الراية البيضاء. إذن أي صيغة للتفاوض يريدها الأمريكي الآن عندما يشجع ويدعو الجانب الباكستاني للقيام بهذا الدور؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض وألا تكون متشددة في مطالبها. أعتقد، ولكي أكون واضحا، أن التوقع على مستوى الإدارة الأمريكية هو أن الضغط الاقتصادي الذي سوف يؤدي إلى تغيير في القرار الإيراني، هذا التفكير برأيي الشخصي خاطئ. وأنا استمعت إلى ما تفضل به الضيف الكريم، وأعتقد أنه محق بالنسبة إلى كيفية تعامل الدول الأخرى مع إجراءات الولايات المتحدة. وهنا يمكننا أن نتحدث على وجه التحديد عن الصين، عندما أعلن وزير الخزانة الرزمة الجديدة يوم الاثنين كان حذرا للغاية ولم يؤشر باتجاه الصين، وأيضا لا يود أن يؤثر على الاقتصاد العالمي، ويتحدثون بمقارنة مع انزال النورماندي. وهذا بالنسبة إلي يقول لي إن الإدارة لربما لن تذهب إلى الحد البعيد الذي يسمح لها بتحقيق النتائج المرجوة. حتى مع حملة الضغوط القصوى لدي شكوكي بأن الإكراه الاقتصادي سوف يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني كما يود البيت الأبيض.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة للجانب الإيراني، إذا كان يريد بقاء الوسيط وعمل هذا الوسيط، لماذا لا يقدم مقترح أو تصور فيه يعني ما قد يدعم أو يشجع أو يساعد دور هؤلاء الوسطاء في الوصول إلى حل؟
2: الزيارة التي قام

0: بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس وزراء قطر إلى طهران كانت في غاية الأهمية، وهو التقى ثلاثة أقطاب مهمين في الإدارة الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان، محسن رضائي، ومحمد باقر قالباف. وكل هؤلاء الثلاث له توصيف بالإدارة. رئيس بزشكيان هو رئيس مجلس الأمن القومي، محسن رضائي هو أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومحمد باقر قالباف هو رئيس البرلمان الإيراني لكنه رئيس الوفد المفاوض. وبالتالي الزيارة حسب ما قالت المصادر، قالت بأن الزيارة كانت ناجحة في كل تفاصيلها، وحتى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال بشكل واضح للرئيس بزشكيان، قال له بأنه وقف على هذه المواقف وسوف يبدأ جهدا سياسيا دبلوماسيا مكثفا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. سمع من الإيرانيين رغبتهم في العودة إلى المفاوضات على قاعدة مذكرة التفاهم التي كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن هو أحد الذين كتبوا هذه المذكرة، والتي وقعها الرئيس ترامب مع الرئيس بزشكيان. بالتالي أنا أعتقد بأن إذا كان فعلا الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل مع الإيرانيين إلى اتفاق لفتح مضيق قرمز أو لحل الملف النووي، أعتقد بأن الآن عند الوسيط القطري ما يمكنه من لعب هذا الدور للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الشكر لضيفي من واشنطن لوك نيكاسترو، المحرر الأول بمجلة The American Conservative. الآن إلى زميلة ميادة عبدو ونافذة تحليلية تقرأ فيها تغير من مفاهيم سياسية وعسكرية خلال ستة أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية. ميادة.
2: شكرا عبد القادر. إذا مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. للحروب الطويلة قدرة خاصة على تغيير تعريف المفاهيم، فالتفاوض لا يعود تفاوضا كما كان، والردع لا يبقى ردعا كما صمم، والضغط الاقتصادي يتحول من عقوبة إلى جبهة كاملة. بعد نصف عام من الحرب الأمريكية الإيرانية تبدو المنطقة أمام هذا التحول تحديدا، حرب بدأت بضربات مشتركة وضعت نهاية لمسار تفاوضي قديم، ثم عادت إلى تفاوض جديد تصنعه الوسطات تحت الحصار، ويختبره الاقتصاد تحت وطأة ضغط هرمز، وتثقله عقوبات لا تريد خفض الضغط بل إدامته. فكيف غيرت الحرب موازين السياسة والميدان؟ وكيف انتقلت من معركة على النووي إلى معركة على الممرات والاقتصاد؟ وأخيرا، هل فتحت الأشهر الستة طريقا إلى تسوية حقيقية ومستدامة، أم كشفت أن الطرفين دخلا حربا يصعب الخروج منها بالمفردات القديمة نفسها؟ غيرت إذن هذه الحرب ورهانات جانبيها الأمريكي والإيراني من التفاوض ووظيفته السياسية وآلياته المعتادة. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: استمرت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس ترامب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات بين إيران والتركة الأوروبية طيلة أشهر في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة وضمانات تتيح التأكد من برنامج إيران النووي وتسمح برفع العقوبات. وكان مسارها مصحوبا بمقترحات وتصورات من الجانبين، لكن محاطا بكثير من الشكوك والتعثر. لكن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في جنيف عشية الحرب وسبقها ضغط أمريكي وتحفظات إيرانية وتهديد إسرائيلي برفض أي توافق لا يراعي مصالح إسرائيل، كانت مؤشرا على انتهاء مسار تفاوضي اشتغل كديناميكية سياسية وبإطار محدد هو الحوار أساسا الخاضع للورقات والمقترحات لينذر بالانتقال إلى أطر أخرى. ففي 28 من فبراير الماضي بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، وفي أبريل عادت المفاوضات إلى الصدارة مجددا، لكن مع تغيير الإطار من الحوار كسياق كما كان سابقا إلى ضغط عسكري مصحوب بتهديد من الجانبين، ومعه سيتغير شكل التفاوض مع ظهور الوساطة الباكستانية. وفي يونيو الماضي يتغير مجددا سياق التفاوض مع قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز ليقابله قرار أمريكي بحصار موانئ إيران. وفي 17 من أغسطس الجاري انتهت الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة.

0: بين طهران وواشنطن دون انطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص البند الثالث من المذكرة، لتعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية المباشرة والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
1: كما في السياسة والتفاوض، غير مجرى الميدان خلال هذه الحرب العديد من المفاهيم العسكرية ومعنى وحدود الضغط العسكري. تفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. وبعد انتهاء تلك الفترة من الحرب غير التقليدية إلى الانتقال نحو الحرب غير التقليدية اليوم، ما هي تلك المؤشرات والدلالات التي تقرأ فيما يتعلق بالأساليب المتبعة حاليا؟
2: من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي، وهذا الذي يعول عليه ترامب حتى الآن. شكرا ميادة. إذن كما قالت ميادة، بعد انتهاء الحرب التقليدية بدأنا في حرب غير تقليدية. فرضت الولايات المتحدة الرئيس ترامب بالتحديد حصارا على الموانئ البحرية الإيرانية عند هذه النقطة بالتحديد. كانت السنتكوم والأدوات البحرية القتالية تمنع السفن الإيرانية من التوجه إلى أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية، تمنع التوجه من تلك الموانئ وإلى تلك الموانئ. ولكن هذا الحصار الاقتصادي لم يوقف قدرة إيران على استهداف السفن التي كانت تعبر عبر مضيق هرمز، متمسكة بضرورة المرور عبر مسار واحد حدده الحرس الثوري الإيراني. ومع استمرار إيران باستهداف السفن، قامت الولايات المتحدة على مدى قرابة 14 يوما بشن ضربات جوية متتالية استهدفت مناطق في الساحل الإيراني بشكل كبير. بدأنا بداية من استهدافات للبر الرئيسي الإيراني عبر عدة محافظات ومناطق كانت الولايات المتحدة تقول بأنها قواعد عسكرية، انتقلت بعدها إلى استهداف جزر تقع قرب عند مدخل أو في الخليج. من أهم تلك المناطق التي تعرضت للقصف هي جزيرة قشم وجزر أخرى صغيرة كانت الولايات المتحدة تقول بأنها تحتوي على رادارات ومنصات إطلاق صواريخ أرض بحر وأيضا مسيرات إيرانية باتجاه الإبحار نحو مضيق هرمز. ثم بدأنا نرى في مسار المضيق انخفاضا في القدرة الإيرانية على استهداف السفن، لتعلن الولايات المتحدة عن مسار جنوبي تيسر عبر مرور السفن قرب السواحل العمانية. واليوم بالتحديد بدأنا نعرف كيف تمكنت الولايات المتحدة. السنتكوم تقول اليوم بأنها قامت بعملية إنزال جوي في مياه مضيق هرمز عبر غطاسين أمريكيين تابعين للبحرية، قاموا بعملية إزالة الألغام، ما مكن لهذا المسار الجنوبي أن يسير وفق ما تقول القيادة الوسطى الأمريكية. وأيضا وهنا نختم بأنها للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب وللمرة الأولى في عمليات عسكرية بشكل مطلق أدخلت الولايات المتحدة ضمن تلك الفترة بين انتهاء الحرب التقليدية وما تلاها أنظمة لوكس ضمن العمليات القتالية، وهي إدماج الأنظمة التي تعمل بالذكاء الصناعي المسيرة عن بعد سواء زوارق أو طائرات مسيرة للمرة الأولى في العمليات العسكرية بشكل مطلق. ميادة،
1: كما ذكرنا هي ملامح حرب تغيرت وكذلك أيضا غيرت معها وجه السياسة. شكرا جزيلا لك سلام خضر. حول ذلك أرحب بضيوفي هنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، ودكتور أيضا محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما ضيفينا. 6 أشهر مرت، وأبدأ معك دكتور محجوب، إلى أي مدى أيضا غيرت هذه 6 أشهر من موقع إيران إقليميا؟ هل يمكن القول أن إيران غيرت حتى من مفهومها المتعلق باستخدام أدوات الردع والردع البعيد حتى عن طريق الوكلاء وما إلى ذلك، بعد أن أصبح داخلها مستهدفا في هذه الحرب، بعد أن تم تفعيل ورقة مضيق هرمز، بعد الحصار البحري، بما غير حتى من مفهوم أمنها القومي؟
3: حقيقة ميادة أن دور إيران في المنطقة تغير من 8 ديسمبر 2024 حتى قبل حرب 12 يوم. ولو كان هناك استراتيجيين أمريكيين ربما إسرائيل لم تكن حاضرة لم يكن هناك حاجة للحرب، لأن إيران كانت تخسر إقليميا. الذي جرى عملية أنه منذ ذلك الوقت حرب 12 يوم ثم هذه الحرب ضاعفت من خسائر إيران الإقليمية على مستويين. المستوى الأول كما قلت تمثل في خسارة سوريا كمركز النفوذ الإقليمي، والذي تداعى إلى حزب

0: الله والحوثيين إلى غير ذلك، لكن الأكثر هي اعتداءاتها على جيرانها من دول الخليج، بحيث أن ذلك نسف فرص الشراكة والثقة بين إيران وبين جيرانها من دول الخليج. وهذا كان تغير إيران كانت في غنى عنه بشكل كبير جدا، وستكون له أثمان ليست الآن وربما لسنوات قادمة. النظام الملكي سابق، ملاحظة، النظام الملكي سابق بأخطائه ترك إرثا حتى اليوم، وإيران بحربها في 6 أشهر الماضية على اعتداءات على دول الخليج تترك إرثا للمستقبل للأسف.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل تغير مفهوم التفاوض في حد ذاته؟ يعني كان يراد من خلال هذه الضربات العسكرية أن يصل الطرفان إلى مفاوضات تخرج اتفاقا مغاير لاتفاق أوباما وأفضل منه بكثير. هل يمكن القول أن كل هذا تغير اليوم وباتت أيضا واشنطن تحت وطأة تلك الانعكاسات التي لم تكن في الحسبان؟
2: أهم تحدي أفرزته الأشهر الستة الماضية بالنسبة لترامب أنه إن كان يندفع إما إلى الحل العسكري أو إلى حل المفاوضات، إلا أنه لا يكمل السطر، بمعنى أنه متأرجح في خياراته، بل يستخدم أدوات متحورة من تلقاء ذاتها. بدأ بالحرب العسكرية، ثم ذهب إلى المفاوضات، ثم ذهب إلى تجميد الموقف لا حرب لا سلم، ثم عاد إلى قصف الليالي 13، ثم عاد إلى الحرب الاقتصادية. وإن كان الآن يرنو إلى إمكانية أن المفاوضات العمانية الإيرانية أو المفاوضات الخليجية الإيرانية يمكن أن تعطيه بعض رأس المال الجديد، بمعنى هو لم يقفل الباب تماما على المفاوضات، ولكن التحدي أنه لا يذهب إلى نهاية النفق، بمعنى لا يريد أن يقدم للإيرانيين سواء على مستوى رفع العقوبات، على مستوى الأرصدة المجمدة. الإيرانيون أيضا يفقدون الثقة تماما. إذن ربما أن يمكن القول إن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي يذهب نصف خطوة إلى المفاوضات، ولكنه يحترس ويعود، وتبقى المسألة عبارة عن تعثر واستعداد للحرب بنصف الطريق وترك الباب مفتوحا نصف المفتوح، يعني أمام خيار المفاوضات. لذلك نحن أمام تحور في طبيعة الصراع، وأيضا تحور آخر في مواقف الطرفين دون أي التقاء مباشر، لا على الجبهة بمعادلة صفرية ولا على المفاوضات بتسوية ترضي الطرفين.
1: وهذا التغير أيضا دكتور محجوب كيف يمكن رصده في أوجه السياسة الخارجية الإيرانية والسياسة عموما الإيرانية؟ هل ذهبت الآن نحو مزيد من التشدد، أم أن بالفعل الضغوطات وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تحديدا جعلها تضعها في حسبانها سياسيا؟
0: نسق العقوبات الاقتصادية ميادة منذ عام 2005 فرض على إيران أكثر من 5300 نظام عقوبات وخسائر مالية بآخر رقم 1.8 تريليون دولار بسبب العقوبات. هذه لم تغير قرارات النخبة السياسية ولم تجبرها على التنازل. هناك سمتين كانوا موجودين، السمة الأولى التردد، بمعنى آخر اتخاذ قرار في التوقيت الخاطئ، والسمة الثانية كانت أن إيران تراهن على قدرتها على التماسك والمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي. هذا الأمر ربما كان في مرحلة معينة يعني سهل، لكن أنا باعتقادي هذه المرة تحديدا الأمور تبدو أصعب بكثير. هنالك عقوبات شديدة، هنالك حرب خسرت فيها إيران ما يعادل 350 مليار دولار من بنيتها التحتية، كل دخلها القومي تقريبا، وبالتالي نحن أمام أمور مختلفة، النخبة السياسية مختلفة، الكل يتحدث عن هذا الاختلاف، لم يعد
1: الحالة الشعبية اختلفت،
0: الحالة الشعبية
1: نسمع لما كنا نسمع سابقا أن يتحدث الجانب الإيراني على المستوى الرسمي عن الخوف والقلق من فقدان تلك القاعدة الاجتماعية.
0: بالضبط، نحن نتحدث بلغة الأرقام عن قاعدة شعبية تقريبا 20 إلى 25 مليون شخص، كما يقال أكتافهم من خير النظام، كل حياتهم من النظام. هدول ال 25 مليون أشخاص سيبدأوا يطرحوا أسئلة كبيرة، إلى متى واقع الحرب؟ إلى متى واقع الحصار الاقتصادي؟ أليس من حق أجيالهم الجديدة أن تعيش حياة أفضل مما عاشها أبنائهم آباؤهم عفوا؟ يعني هناك أسئلة ستطرح على النظام يتم تجاهلها، أو أحيانا يتم اتهام من يطرحها بأنه مناوئ عفوا مع الولايات المتحدة، لكنها أسئلة تطرح. اليوم المرشد كان يتحدث عن هؤلاء بأنهم يخدمون العدو. أنا باعتقادي هذا لا يخدم الحالة الاقتصادية والسياسية في إيران الآن.
1: لدينا يعني مثال واضح في تصريحات بزشكيان تحديدا عندما تحدث عن تلك القاعدة الاجتماعية.

0: قال انها الرصيد الاجتماعي الذي يخشى عليه.
1: حتى قال ماذا ينفع الصمود اذا كان الناس يعانون من ازمات اقتصاديه.
0: ايضا من اوجه التغير دكتور محمد الاهداف الامريكيه، بدانا بالنووي، بدانا بهذا النظام الايراني الذي يتم او يرجو اضعافه، ثم انتهينا الى مضيق هرمز، الحصار، وكذلك ايضا عدم سماح لإيران بالتعافي الاقتصادي. كيف يفهم كذلك هذا التغير؟
2: الرئيس ترامب انطلق من فرضية أنه لا يحترم المؤسسة السياسية ولا الدبلوماسية التقليدية. لماذا؟ لأنه هو رجل الصفقات، هو أبو البراغماتية السياسية الأمريكية، وعلى هذه الفرضية استسهل غزو إيران صحبة نتنياهو. ما يحدث الآن أمام الرأي العام، حتى الرأي العام اليميني في الولايات المتحدة، هناك انتقادات واسعة النطاق بأن ترامب فعلا ليس بذاك البراغماتي، وإن كان يسطر أهدافا عالية، سقف التوقعات أعلى بكثير مما يمكن أن ينجزه من الناحية الواقعية. فبالتالي عندما وقف في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة المتحدة يفاخر العالم بأنه هو الذي أنهى 7 حروب في العالم، تأتي حرب إيران لتمسح هذه السردية بالكامل، وهو الآن لا يستطيع تسوية الحرب مع الإيرانيين، بل حتى عندما يديرها تثور في وجهه الكثير من الانتقادات من اليسار الليبرالي كما من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة. بعض أقطاب حركة ماغو يقولون إنه انقلب على قناعته، هذا هو أعتقد رأس ماله
0: السياسة. تلك القناعات دكتور أنه كان يقول أنه يريد سياسة تصفير الحروب والسلام عبر القوة، في نهاية الأمر كان ينشد تلك القضية المتعلقة بإنهاء تدخل الولايات المتحدة في ملفات يقول أنها لا تعنيها،
2: وكان يعتقد أنه أكثر استحقاقا لجائزة نوبل من قبل كل السياسيين السابقين. الآن للأسف حرب إيران أوصلت هذه الترامبية إلى مرحلة الإفلاس من الناحية الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه الآن يعود إلى مرجعيتين أساسيتين، أولها الحديث عن منع إيران من تطوير قوتها النووية. هذا ليس جديدا، بمعنى الاحتماء بهذا الهدف الأول والمستمر في المكان والزمان. أيضا هو يعود إلى الحرب الاقتصادية، وهي في المحصلة النهائية صيغة أشد من فكرة العقوبات التي بدأت منذ أيام ريغان. إذا ليس هناك في جعبة ترامب للأسف أي ألمعية أو أي ابتكار في أدوات إدارة الصراع، لا يستطيع احتواء الإيرانيين أو إقناعهم أو استمالتهم إلى فك العزلة عن المضيق. وأيضا على مستوى المفاوضات لم يقدم ما يمكن أن نعتبره خطوة إلى الأمام لكي نترقب من الإيرانيين خطوة أخرى في الاتجاه الآخر وتم التسوية في منتصف الطريق.
0: دكتور محجوب، أيضا هل ارتبكت المفاهيم المتعلقة بالعلاقات مع الحلفاء نتيجة ما أفرزته هذه الحرب؟
1: بالتأكيد، إذا ما نظرنا إلى هذه الحرب خلقت واقعا جديدا، عنوانه الأساسي اللا يقين في العلاقات، العنوان الثاني المهم الأساسي له أن التشكك هو الحالة التي تسود بين، بمعنى آخر الكل يطرح لماذا ضحت الولايات المتحدة بحلفائها بهذه الحرب، ولماذا ضحت إيران بجيرانها أيضا في هذه الحرب؟ أين هي أصول المتعارف عليها في العلاقات الدولية؟ لماذا الكل يصدر أزمته إلى الخارج؟ لماذا لم تستشر الولايات المتحدة مثلا دول المنطقة قبل الذهاب إلى خيار الحرب؟ لماذا لم تأخذ إيران مصالح دول الخليج مثلا بعين الاعتبار؟ كلها أسئلة ستطرح أو طرحت الآن بسبب هذه الحرب وستغير من موازين القوة. الشيء الأهم باعتقادي هو أن إيران التي كانت تراهن على عامل الجغرافيا السياسية وأنها جزء من الجغرافيا وهذا عامل قوة لها، الآن سيصبح كما يقال عامل الثقل عليها، لأنه سيطرح أسئلة لماذا لم تحترم إيران هذه الجغرافيا السياسية.
0: دكتور محجوب الزبيري، دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك ميادة. لدينا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. عن هذا الوضع وآخر المستجدات معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي،
4: مساء بالفعل عبد القادر، نبدا بتطورات الساعه الاخيره، حيث نفذ الجيش الاسرائيلي عمليات نسف واسعه لاجزاء كبيره من شمال قطاع غزه، وسمع دويا في

0: استخبارات ضخمة ناتجة عن عمليات النسف المستمرة، حيث نفذ عمليات نسف أخرى أيضا في حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة، وعمليات نسف أخرى أيضا في مخيم البريج في وسط القطاع، وفي جنوبي القطاع كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس عملية نسف كبيرة ظهر هذا اليوم. عدا عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي 3 غارات إسرائيلية من خلال المسيرات الإسرائيلية، كان آخر تلك الغارات استهداف خيمة في منطقة النفق إلى الشرق من مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين معظمهم بجراح خطيرة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. سابقها وأيضا غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي. في جنوبي قطاع غزة كذلك أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي في منطقة القرارة تحديدا، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة من عائلة عبدين، بالإضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين آخرين في حدث منفصل من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة القرارة، وأصابت 3 فلسطينيين بينهم طفلة وصلوا أيضا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إصابة أيضا فلسطيني في منطقة لتوام شمال مدينة غزة. 5 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل لازالت تصاعد من هجماتها على الفلسطينيين في المساحات الضيقة. الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ويستهدف الفلسطينيين في المناطق المفترض أن تكون إنسانية وفق اتفاق وقف إطلاق النار كمنطقة المواصي ومناطق أيضا غرب مدينة غزة في منطقة الميناء. التركيز الإسرائيلي في القصف يستهدف الخيام ويستهدف المركبات والدراجات الهوائية والنارية، ويستهدف تجمعات للفلسطينيين في مناطق ضيقة. هناك خشية لدى الفلسطينيين من تصاعد وتيرة هذه الغارات في ظل التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة ضد قطاع غزة، وتصريحات اليوم فيما يتعلق بميلادينوف الذي تحدث ربما عن انهيار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهناك تخوف لدى الشارع الفلسطيني وترقب لما سيحدث في الساعات والأيام القادمة من هذا التصعيد وارتفاعه في وتيرة الغارات على سكان القطاع. عبد القادر
1: شادي شمية من غزة، شكرا جزيلا لك. وفي ملف غزة السياسي، كما أشار الزميل شادي قبل قليل، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وأضاف ميلادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
2: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ميلادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وأشار في مقابلة مع برنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الضفيري إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
2: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة، ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا.

0: أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي بلادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. إلى التصعيد الإسرائيلي أيضا في الضفة الغربية هذه المرة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال لقائد حركة حماس في مخيم جنين واثنين من مساعديه. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الثلاثة في منطقة حرش السعادة غرب جنين. عن هذا الاستهداف وكذلك تصريحات من الجانب الإسرائيلي، معنا من جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث،
2: عبد القادر، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية بشكل رسمي عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين واحتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حصارهم مساء هذا اليوم في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تم استهدافهم عبر سلاح الجو الإسرائيلي بغارة، وهي لربما المرة الأولى منذ إعادة أو البدء بالعملية العسكرية التي بدأ بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية في 21 يناير 2025. تم استهداف ثلاثة فلسطينيين بهذه الغارة الجوية، وعلى الفور دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية عملت على حصار المنطقة وتطويقها وإعلانها منطقة عسكرية بالتزامن مع قيام الجيش الإسرائيلي بسحب جثامين الشهداء. من بين هؤلاء الشهداء هو قيس البيطاوي، وهو أحد عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في مدينة جنين. تم اغتياله بعد سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت ذويه خلال الأيام السابقة بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه للاحتلال بعد محاولات على مدار أكثر من عام ونصف العام على ملاحقته في مناطق مدينة جنين منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي بعملية السور الواقي. في أعقاب هذه العملية كان هناك سلسلة تصريحات إسرائيلية من بين ما قالته القناة 14 الإسرائيلية بأن كان هنا اليوم تقييم لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط الذي أصدر تعليماته بشن هذه العملية، وبموافقة رئيس هيئة الأركان إيال زمير الذي وقع ووافق على شن الغارة الإسرائيلية هذه. في بالتزامن مع ذلك كان هناك مباركة وتصريح من وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي صرح بشكل واضح بأن عمليات الاغتيال في مناطق الضفة الغربية لن تتوقف، وتحدث أيضا عن اغتيال ما وصفه بقائد حماس في مخيم جنين والذي رافقه اثنين آخرين تم اغتيالهم خلال هذه العملية. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات هجوم نفذت من قبل المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية. في بلدة المغير أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي والآخرون نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، إضافة إلى قنابل الصوت خلال هجوم رفقة المستوطنين وجيش الاحتلال لمحاولة سرقة مواشي الفلسطينيين قبل أن يتصدى لهم هؤلاء الفلسطينيون ويبعدوهم عن هذه المنطقة، إضافة إلى هجوم المستوطنين على خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل والاعتداء ورش غاز الفلفل على عدد من الفلسطينيين، وهذا بطبيعة الحال يشي كما يقول الفلسطينيون بتصاعد خطير في مناطق الضفة الغربية من شأنه أن يشعل فتيل التصعيد لمواجهة جديدة.
1: ليث جعار من جنين، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الملف اللبناني، قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وقال إن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. في المقابل قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام من دون أي مقابل، وأضاف أن الحزب ضد الاتفاق الإطاري وضد مناطقه التجريبية لأنه خارج القانون والإجماع اللبناني. عن هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول

0: طبعا في الحكومة اللبنانية للجزيرة، وكذلك تصريحات الأمين العام لحزب الله. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن،
1: عبد القادر، على وقع التفجيرات وتنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها في قضاء النبطي، تأتي هذه التصريحات من قبل الأمين العام لحزب الله قبل قليل، الذي يجدد موقف الحزب الثابت من المسار التفاوضي من الاتفاق الإطاري، يؤكد أنه يركن إلى هذا الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في 27 من نوفمبر من العام 2024. يتحدث أيضا عن القرار 1701 وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وهو ما يمكن القول إن البعض يتحدث عن أنه لا يمكن تطبيقه، بل تجاوزته الأحداث نظرا للاحتلال الإسرائيلي الذي يتواجد في مئات الكيلومترات المربعة في جنوب لبنان، ونظرا أيضا للمسار التفاوضي الذي عبد في واشنطن انتقل إلى روما. هذا المسار الذي يشوبه مراوحة وتعثر في الآن نفسه، وهو ما عبر عنه هذا المصدر المسؤول الرفيع المستوى اللبناني اليوم للجزيرة. هو أماط اللثام عن مجموعة التفاصيل تطرح بشكل كبير في لبنان، أكان على المستوى الميداني وربطا بما يجري من تصعيد وحديث عن إرهاصات لمعركة علي الطاهر. قال إن لبنان حاول تجنيب المنطقة هذه المواجهات ولكن لم يستطع ذلك، وإن أي تطور ميداني في هذه المنطقة من الممكن أن لا يتطور وتتسع رقعته الجغرافية. الجزئية الأخرى مرتبطة بالمسار التفاوضي، يقول إنه صحيح هناك مراوحة ولكن وليس هناك تحديد لموعد للجلسة الثامنة للمفاوضات في روما، وأن لا آلية للتحقق تم التوافق عليها، ولكن هذا كله عزاه إلى تعنت إسرائيل وربطا بالانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد في نهاية أكتوبر المقبل. هناك جزئية أيضا تحدث عنها مرتبطة بقوات اليونيفل التي تنهي مهامها في نهاية العام الحالي، وهو موضوع يطرح بشكل كبير أكان لناحية النقاشات السياسية في لبنان، أو حتى الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية أكان على تركيا أو حتى على روما وقبلها على واشنطن. أيضا رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني كان في روما قبل أيام، الحديث اليوم عن طلب اللبناني أن تبقى قوات أممية في جنوب لبنان نظرا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاحتلال الإسرائيلي، ولكن وفق قول هذا المصدر إن هناك رفضا من قبل الإدارة الأمريكية يتقاطع هذا الموقف مع الموقف الإسرائيلي، اللذان يرفضان تواجد قوات أممية بعد انتهاء مهلة قوات اليونيفل التي تنهي مهامها في نهاية هذا العام. هناك جزئية أخرى مرتبطة بموقف حزب الله، هذا المصدر تحدث عن أن هناك رسائل أرسلت إلى حزب الله، ولكن ولكن السلطات اللبنانية لم تتلقى إجابة. دعا هذا المصدر للتحدث بلهجة لبنانية وفق قوله وبلغة لبنانية حتى يتم حلحلة كل هذا المشهد، وأيضا قال إن الحزب قادر أن يلعب دورا في هذا التفاوض لناحية وتحت أطر الثوابت اللبنانية. المشهد معقد في الميدان وأيضا في السياسة. عبد القادر،
0: من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، شكرا جزيلا لك. انحسر تصدير النفط العراقي إلى أدنى مستوى له منذ عقود بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، إلا أن إيران أعلنت مؤخرا السماح بمرور النفط العراقي عبر المضيق، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية للعراق. لكن العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران جاءت لتعقد المشهد أكثر.
2: قل الإنتاج النفطي هنا وقل معه التصدير، والسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل لعبور نفطه إلى الأسواق العالمية. لكن هذا الحال تغير إيجابيا ولو بشكل جزئي مع إعلان طهران السماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز، والذي جرى من دون اتفاق رسمي حول آلية المرور أو كميات النفط بحسب مصادر حكومية للجزيرة.
3: التصدير اليوم كمعدل بحدود 2 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، أما من المنافذ الشمالية فهو متذبذب، يعتمد على كميات إنتاج الإقليم، يتراوح من 50 صعودا إلى 150 كما أسلفت.

0: متذبذب، ولكن من الموانئ الجنوبية كما ذكرتم المضيق أو عبر المضيق نحن نبيع بأسلوب مطروح الموانئ. الشركات المشترية هي مسؤوليتها إخراج الكميات النفط الخام من الممرات آمنة.
1: سماح إيران بمرور النفط العراقي عبر هرمز تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران من قبل الرئيس الأمريكي، الأمر الذي جعل بغداد في موقف صعب بين التعاون مع إيران لتصدير النفط وحل جزء من أزمتها المالية، وبين عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال والتعاون مع طهران اقتصادياً.
2: العراق يجد نفسه ملزم بتطبيق كل القرارات الأمريكية، ولكن كمرحلة أولى ربما يكاد يكون هنالك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية على صعيد البنوك، لكن في الوقت نفسه بقي هل هذا سيشمل العلاقة فيما يخص التجارة البرية؟ من الثابت والبديهي أن هذا سيمثل تحدي كبير للدولة العراقية.
1: توترات هرمز دفعت الحكومة العراقية إلى تغيير بوصلة تصديرها النفطي مؤقتا من جنوب البلاد إلى غربها باتجاه تركيا وسوريا لتعويض النقص الحاصل في التصدير، لكنها حلول تمثل 10% فقط مما كان يصدر قبل الأزمة بحسب وصف رئيس الحكومة. أما شرق البلاد فتسود حالة من الترقب في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، ارتباط اقتصادي وثيق يصعب فكه كما يصفه المراقبون، حيث يبلغ الميزان التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار.
3: كل ممكن يكون هناك ارتفاع بالأسعار بعض الشيء إذا التجأنا مثلا إلى تركيا أو إلى الخليج أو إلى الصين حتى، لكن موضوع الطاقة هو الموضوع شاك واللي احنا كنا نعرف أنه هو المعقد، لأن احنا وردي نستورد من عندهم كهرباء ونستورد من عندهم غاز حتى نشغل محطاتنا.
1: حتى مع سماح إيران بمرور كميات ليست بالقليلة من النفط العراقي عبر مضيق هرمز، لا تريد بغداد رهن مصير نفطها بمصير جارتها الشرقية، الأمر الذي دفعها للبحث عن منافذ أخرى في ظل عقوبات أمريكية قد تطول البلاد في حال تعاونت مع إيران اقتصادياً. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
4: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة ومتابعة أيضا لأهم وآخر المستجدات في مختلف هذه الملفات الدولية. إلى اللقاء.
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
6: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
7: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
8: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
9: عواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
9: بث مباشر دون توقف.
11: هذه الساعة نفتح نوافذ.
9: نوافذ خاصة.
11: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
9: وتحليل للأحداث.
12: هي المتابعة شبكة مراسلين.
9: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أياد الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفا يبقى بعدك.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في غزة ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنائي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء أعمال أمريكا العدائية. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف إن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. في المقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بكم. أبدأ معك من طهران زميل بابا ولد حرمة، فيما يتعلق بأهم ما جاء من تصريحات للمسؤولين الإيرانيين من المرشد وكذلك الرئيس وأيضا وزير الخارجية.
1: نعم عبد القادر، بالفعل المرشد الإيراني كانت له هذه الرسالة التي وجهها إلى الحكومة الإيرانية بمناسبة الأسبوع الوطني هنا للعمل الحكومي، أسبوع الحكومة اللي يصادف نهاية هذا الشهر الجاري. بالنسبة للمرشد، هناك وحدة وانسجام يجب الحفاظ عليهما في هذه الظروف. هناك أيضا إشادة في هذه الرسالة بالعمل الحكومي، بعمل هذه الحكومة وعلى رأسها مسعود بيزشكيان، يقول إنها تحقق بعض الإنجازات، لا سيما أن هذه الإنجازات وأن العمل الحكومي يتعرض لهذه القيود، لهذه الظروف التي فرضتها الحرب، فرضتها هذه العقوبات الأمريكية. يوصي المرشد الإيراني بضرورة إلى الاهتمام ببعض الملفات كالطاقة وما يمس الهمة اليومية والإنتاج المحلي وكذلك التضخم وحالة الاقتصاد بشكل عام. يوصي بأن تولي الحكومة اهتماما أكثر لهذه المواضيع ويشيد بما تحققه من إنجازات. الرئيس مسعود بيزشكيان بدوره كانت له هذه المقابلة المطولة مع التلفزيون الإيراني بنفس المناسبة، مناسبة الأسبوع الحكومي، يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، يتحدث عن تأثر إنتاج إيران، تأثر تصديرها للنفط جراء هذه العقوبات، جراء الحرب القائمة، لا سيما بعدما أوقفت الولايات المتحدة كما يقول العمل بمذكرة التفاهم بين البلدين. يصف أيضا مذكرة التفاهم هذه بأنها حققت لإيران ما كانت تصبو إليه، يصفها بأنها كانت تصل

0: سياسيا، وذلك تصريح ووصف يتكرر في تعليقات الرئيس الإيراني مسعود بازشكان على مذكرته التفاهم التي يلقي الإيرانيون باللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها، ويقول إنها هي من خرقتها. بالنسبة لوزير الخارجية عباس عرقجي، هناك هذا التأكيد على أن إيران لا تولي أي اهتمام أو لا تعول على الأصح على الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول إن التعويل هو على الشعب الإيراني، على صموده، على قدرته على مواجهة هذه الظروف الاقتصادية. وكذلك كانت هناك تصريحات لباحية الحرس الثوري الإيراني بشأن مضيق هرمز، وتصريحات باحية الحرس الثوري الإيراني هي دائما تتضمن هذا النفي لما تقوله الولايات المتحدة، لما يقوله الرئيس ترامب المسؤولون الأمريكيون بشأن سيطرتهم على مضيق هرمز وبشأن عبور السفن وناقلة النفط منه. بالنسبة لباحية الحرس الثوري، المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران بشأن عبوره، وبالتالي فهو نفي لتلك التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز وبشأن العقوبات. وهذه العقوبات وهذه التفاصيل التي تقدمها واشنطن بشأنها، كان هناك هذا البيان للخارجية الإيرانية. تصف الخارجية الإيرانية تصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية بغير الإنسانية، بالجريمة ضد الإنسانية. تقول إنها تخرق كل المواثيق الدولية في هذا الشأن، ويقول إنها تتضمن ما هو أخطر من مجرد فرض عقوبات غير مشروعة وفق تعبيرهم على إيران إلى محاولة الولايات المتحدة فرض سيطرتها خارج أراضيها. تقول الخارجية الإيرانية، يقول الوزير عباس عرقجي في رسالة كان قد بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، إنه ليس لواشنطن أن تكره الأطراف الأخرى، الأطراف الثالثة فيها غير إيران، على وقف تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. ويقولون إن ذلك خرق للمعاهدات الدولية لميثاق الأمم المتحدة للعهدين الدوليين، العهد الأول الخاص بالحقوق السياسية والعهد الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تقول الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات قد نسقت وشكلت وصيغت لتلحق الألم والمعاناة بالمدنيين. يقول إنها تمس حياة الإيرانيين بشكل يومي، دواءهم، حقهم في الغذاء والدواء. وكذلك بيقول إنها تشكل خرقا للقانون الدولي بما تضمن من تلويح وبما تضمن من تهديد للأطراف، للبنوك، للدول، للمؤسسات المالية والتجارية إن هي تعاملت مع الولايات المتحدة، إن هي تعاملت مع إيران بعد فرض هذه العقوبات عليها.
1: وعن هذه العقوبات وهذه الحزمة أيضا وتفاصيلها نسأل عنها محمد المدهون من واشنطن. محمد.
2: نعم، بالفعل عبد القادر، بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر اليوم يبني على الإعلان الذي كان قد أطلقه وزير الخزانة سكوت باسنت الاثنين الماضي بإطلاق هذه الحملة الجديدة من العقوبات التي توصف بأنها الأقسى والأشد والأكثر سحقا. اليوم سمعنا عقوبات جديدة أبرزها ذاك التوجيه الإجرائي بفرض عقوبات على بنك مصر في الإمارات، لأنه وفق الخزانة الأمريكية حرك أموالا ونقل أموالا بقيمة مليار و800 مليون دولار أمريكي خلال عامين ونصف العام منذ مطلع عام 2024 لصالح النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني. كذلك فرض عقوبات على شركة واجهة في هونغ كونغ، هذه الشركات التي تدعي أنها شيء ولكنها في الواقع شيء آخر، هي تغسل الأموال وتنقل الأموال لصالح إيران وفق طبعا ما تقول الخزانة الأمريكية. كما فرضت عقوبات على شخصية إيرانية، على مدير بنك ميلي، فرع هذا البنك في الإمارات. إذن هي خطوة ضمن حملة متدرجة للخزانة الأمريكية، وهذه الخطوة تأتي لتأكيد أن الإنذار والتهديد ليس وحده ما تنوي الإدارة الأمريكية فعله. وهو طبعا هذا الإعلان يأتي متزامنا مع اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20. هذا الاجتماع تستضيفه وتترأسه الولايات المتحدة لأربعة أيام في ولاية نورث كارولينا، وبلا شك فإن المواضيع هذه على جدول أعماله، وليس اجتماعا بخصوص إيران، ولكنه سيتحدث عن الجرائم المالية، التحايل، غسيل الأموال، وكل هذه القضايا التي تركز عليها الآن الولايات المتحدة في مواجهتها مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال ثابتا على موقفه بأنه ليس على عجلة من أمره، ليس هناك جدول زمني ضاغط عليه، ويبدو مرتاحا للأوضاع، أو يريد أن يقدم هذه الصورة عن نفسه وعن إدارته بأنه

0: مرتاح للأوضاع في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، تسمح لملايين براميل النفط بالخروج يوميا من المضيق. والليلة الماضية كان قائد القيادة المركزية الأمريكية أعلن عن عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق، وقال إن هذه الألغام أزيلت بشكل كامل من الممرات الدولية في مضيق هرمز، بما سمح بمرور 1500 سفينة خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي، ونقل 750 مليون برميل من النفط. وزير الخزانة تحدث عن 130 مليون برميل فقط خلال الأيام 14 الماضية. لكن كل هذه التطمينات والرسائل التي تقدمها الإدارة الأمريكية لا تلقى بالضرورة استجابة مقبولة من الأمريكيين، خاصة من المعسكر الديمقراطي. ونحن على بعد 10 أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، اليوم بمناسبة إتمام 6 أشهر من هذه الحرب، سمعنا من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الديمقراطية أيضا في مجلس النواب، كلاهما يصفان هذه الحرب بأنها غير ضرورية، متهورة، كارثية، وأن مضيق هرمز بات رهينة في يد إيران، أن المواطن الأمريكي يدفع الثمن من جيبه. وحكيم جيفريز زعيم الأقلية في مجلس النواب طالب بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث وإنهاء هذه الحرب. الآن الجدل الداخلي يتصدر مع هدوء الضربات العسكرية والميل إلى الحرب الاقتصادية. يبدو أن هناك حرب رواية داخلية في الولايات المتحدة لفهم ما جرى ويجري مع إيران.
1: محمد المدون من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم؟ وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جديد؟

0: دبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: معنا من طهران محمد بهدي شريعة مدار الدبلوماسية الإيرانية السابق، ومعنا من ولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسة الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ بضيفي من طهران السيد محمد بهدي شريعة مدار. كما تابعنا في هذا التقرير قبل قليل، هذه الإشارات تخرج من طهران عقب لقاء المسؤولين الإيرانيين سواء بالقطريين أو بالباكستانيين، الحديث عن لقاءات مثمرة، عن مؤشرات إيجابية. دبلوماسيا، ما الذي نفهمه عند الإشارة إلى لقاءات مثمرة أو جهود دبلوماسية عند اللقاء بوسطاء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
2: أولا، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حربا اقتصادية خانقة كما تسميها، لكن يبدو أنها تعرف جيدا أن هذه الحرب ستكون كسابقاتها، كالمبادرات السابقة الأمريكية، لن تنفع في تحقيق الأهداف الأمريكية. ولذلك قام الوسطاء بزيارات متتالية لإيران. يعني عاصم منير قبل أن يأتي إلى إيران قيل إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي مباشرة. وزير خارجية عمان، سلطنة عمان التي يعني اتفقت إيران معها، ثم كان الضغط الأمريكي الصريح بأننا سنضرب وسنقصف عمان، جاء إلى إيران. لا يمكن أن يكون ذلك بدون تنسيق مع الإدارة الأمريكية. وكذلك وزير الخارجية القطري، أن يأتي ثلاثة وسطاء في خلال يومين إلى إيران يدل على نوع من حمل الرسائل الأمريكية إلى طهران. هذا هو يعني ما تعودنا عليه. من جهة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تهدد وتضغط لتبدو بأنها هي المنتصر في هذا الصراع، ومن جهة أخرى ترسل رسائل.
1: هل هذا تقديرك أم تحليلك؟
2: إلى حل سياسي.
1: هل هذا تقدير أم تحليل؟
2: تحليل، يعني تقدير ناتج عن تحليل الوضع الموجود.
1: عذر، يعني هل هذا مبني على معلومات أم على تحليل؟
2: من دون شك، يعني لا يمكن أن يقع. عاصم منير يعني أعلن أنه تحدث مع الرئيس. ماذا يعني أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي مباشرة ويأتي إلى طهران بعد ذلك، بعد هذا الحوار التليفوني، أو كما قلت بالنسبة لعمان أو قطر؟ لا يمكن أن تكون هذه الزيارات من دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية أبدا.
1: وهذا يستدعي أن أسأل ضيفي من الدكتور غاري سيمور فيما يتعلق، ما الذي يريده الرئيس الأمريكي؟ هل يريد العودة إلى التفاوض أم كما يقال يريد الاستسلام، حتى نفهم دور الوسطاء في هذه المرحلة؟
3: هذا سؤال وجيه بالفعل، وأعتقد أن ترامب على الأرجح لديه وجهات نظر متعددة بالنسبة إلى ما يريده. معظم الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانوا مع هذه الحرب أو ضدها يرون أن الضغط الاقتصادي لا يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني أو الاستسلام للمطالب الأمريكية. النظرة الأكثر تعقيدا هي أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تقديم التنازلات بخصوص مضيق هرمز والمسائل الحساسة، لأن إيران سوف تحفز لتقديم التنازلات بهدف رفع العقوبات المفروضة عليها. أعتقد أن ترامب يكون راضيا عن اتفاق يؤدي إلى فتح المضيق ولو كان مؤقتا في مقابل رفع الولايات المتحدة الأمريكية للحصار البحري، بالإضافة إلى فك لتجميد بعض الأصول، بعد ما رأينا أن هذا شكل الأساس لمذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي انهارت نظرا إلى التفسيرات المختلفة بين واشنطن وطهران بخصوص البند الخامس. الولايات المتحدة الأمريكية ظنت أن الفقرة

0: الخامسة تسمح للسفن بأن تعبر المضيق عبر المياه العمانية. إيران وبكل تأكيد لم تقبل بهذا التفسير وشرعت باستهداف السفن التي تستخدم القناة العمانية. أعتقد أن الوسطاء هم في صدد محاولة إحياء اتفاق جديد لتوضيح أوجه الالتباس في الفقرة الخامسة لتنفيذ مذكرة التفاهم 60 يوما من وقف لإطلاق النار بهدف العمل على المسائل
1: طيب دكتور جاري،
0: أجلا.
1: هذه نقطة مهمة، وأبقى معك دكتور جاري فيما يتعلق بإشارتك للوضع في مضيق هرمز. الإيرانيون يتحدثون عن اتفاق مع الجانب العماني على هذا المسار، لكنهم يشترطون الرد من قبل الجانب الأمريكي على بقية الاشتراطات، وبالتالي هل تقدر أن دور الوسطاء هو مبني على هذه الصيغة التي يجري بحثها بين الجانب الإيراني والجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: انطباعي الشخصي هو أن وجهات النظر تتعدد في إيران. بعض الأشخاص يرون أنه يتعين على إيران أن تتمسك بسلطتها على مضيق هرمز في أي اتفاق نهائي يضع حدا نهائيا للحرب. هناك أشخاص آخرون في إيران يرون أن هذا المطلب غير واقعي، وهم على استعداد للتخلي عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز في مقابل فك تجميد الأصول ورفع العقوبات إلى آخره. وبالتالي في وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية تطلب إيران تنازلات متعددة من أجل تنفيذ الاتفاق بين عمان وإيران. تطلب إيران مثلا تعويضات من الولايات المتحدة بسبب هذه الحرب، وأن تخرج قوات الولايات المتحدة من المنطقة، بالإضافة إلى رفع لكل العقوبات إلى آخره. هذا يتخطى شروط الواردة في مذكرة التفاهم، ولا يمكن أن تقبل بذلك الولايات المتحدة. لذلك في الأمد القريب أنا لست متفائلا كثيرا بإمكانية تحقيق اتفاق. أعتقد أن الوضع القائم سوف يبقى على حاله مع خطر التصعيد، لأنني أرى أن إيران في مرحلة ما سوف تعود إلى شن الهجمات مستهدفة السفن التي تعبر المضيق.
1: دعني أسأل، أبني على انطباعك هذا بأنك غير متفائل، أسأل ضيفي من طهران سيد شريعة مدار، أيضا بناء على ما تبعناه في الساعات الماضية و هذا الحديث الإيجابي من قبل الإيرانيين عقب لقائهم سواء بالقطريين أو بالباكستانيين، هل معنى ذلك بأنهم استمعوا إلى شيء مختلف ولد هذا الانطباع الإيجابي، أم أنهم نقلوا أيضا طبعا بناء على هذا الانطباع الإيجابي نقلوا شيئا آخر أو نقلوا جديدا بإمكانه أن يحرك هذا الجمود؟
2: يعني أولا اسمح لي أن أذكر ثلاث نقاط ثم أرد على سؤالك الكريم.
1: تفضل.
2: أولا، إيران لم تشترط في مفاوضاتها مع عمان، أولا حينما نتحدث عن مضيق هرمز وأنه ما زال مغلقا وكل هذه الإجراءات، هذا يعني كذب الإدعاءات الأمريكية في أن المضيق مفتوح. هناك على الأقل 400 سفينة مع 6000 بحار ما زالوا عالقين في، لذلك ليس صحيحا أن المضيق مفتوح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لم تشترط إيران في مفاوضاتها مع عمان، وهي مفاوضات دولتين متشاطئتين لهما الحق في ترتيب إدارة المضيق، لم تشترط أن توافق الإدارة الأمريكية. نعم، الإدارة الأمريكية يمكنها أن تخل بهذا الاتفاق عبر الضغط على عمان أو أي وسيلة أخرى، لكن إيران في مفاوضاتها اعتبرت هذه المفاوضات ثنائية بين إيران وعمان. النقطة الثالثة، إيران لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز وفيما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم. لذلك على الرغم من أنه يبدو يعني وفق ما تسرب من معلومات من هذه اللقاءات أن الجانب الأمريكي ربما حتى يقال أنه قدم بعض المقترحات حول موضوع ما يسمى بالعقوبات حول موضوع الأموال الإيرانية، لكن لا يمكن أن يعني أن أن أن نقول إنها معلومات دقيقة، لكن من دون شك هناك كما قلت سابقا رسائل أمريكية قد وصلت. المهم أن الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تحقيق هدف ما، لأنها تواجه الانتخابات على الأقل، لأنها تواجه الانتخابات النصفية القادمة، وترامب بحاجة إلى إنجاح حزبه الجمهوري في هذه الانتخابات، ومن هذا المنطلق هو بحاجة إلى تحقيق هدف ما لا سيما في مضيق هرمز.
1: وهنا أسأل ضيفي يا دكتور جاري فيما يتعلق بأشرت إلى موضوع الانتخابات وبالتالي الحسابات الداخلية والحوار الداخلي حتى على مستوى الكونغرس الأمريكي، حتى المشرعون الأمريكيون يكادون لا يفهمون ما الذي يريده الرئيس الأمريكي أو لماذا هذه الحرب عن جدوى استمرارها، وبالتالي إلى أي مدى هذه المعطيات تؤثر بشكل أو بآخر في قرارات الرئيس؟
0: هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية جزئيا لأنها فشلت في تحقيق أهدافها. ترامب ظن أن الحرب سوف تؤدي إلى انتصار سريع وسوف تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية أو استسلام الحكومة الإيرانية للمطالب الأمريكية، ولكن الواضح أن هذا لم يحصل والعكس، الحرب أدت إلى تدخل إيراني في خطوط الملاحة في المضيق. المضيق ليس مفتوحا ولا مغلقا، هو مفتوح جزئيا، ولكن بكل تأكيد عدد السفن لم يعد إلى سابق عهده قبل الحرب، ولذلك تأثرت أسعار الوقود والأسمدة في الولايات المتحدة. لذا ترامب يود أن يتوصل إلى اتفاق ولو كان مؤقتا لستين يوما لإعادة فتح المضيق بشكل يؤثر إيجابيا على انخفاض أسعار الوقود، ولكن إيران يبدو لي أنها غير مهتمة باتفاق مؤقت، ولذلك ترفع سقوف المطالب لكي تسمح للسفن بأن تعبر المضيق. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى مرافقة السفن في القناة العمانية. عدد السفن غير واضح، سمعت بتقارير متعددة، 5 ملايين برميل في اليوم، بعض الناس يقول 10 ملايين برميل نفط في اليوم. طبعا ليس بالمستويات التي كانت قبل الحرب، ولكنها تضبط أسعار النفط. إذن الضغط على ترامب للتوصل إلى اتفاق قبل التجديد النصفي في الولايات المتحدة تراجع، لأن قدرة إيران في هذه اللحظة على منع السفن من المرور في الممر العماني انخفضت. أعتقد أن الضغط على إيران سوف يزداد، وإيران تود أن تغير إذا ما استمر الضغط من خلال قصف السفن في هذه المنطقة.
1: من ولاية ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك، وكذلك ضيفي من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. وفي ملف غزة السياسي، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وأضاف ملادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
3: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإنسانية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأن

0: أنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: هذا وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وأشار في مقابلة طبعا كما تابعنا مع برنامج المقابلة الذي يقدمه الزميل علي الضفير إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
0: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نهاية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه لن يتم فتح معبر إيريز مشترطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبل تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك إعادة الإعمار والانسحاب من القطاع. في المقابل تدعو الفصائل الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وتتهمها بتعمد عرقلته. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: لا لفتح معبر إيريز، لا إعمار قبل نزع السلاح، قالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأيدها وزير دفاعه إسرائيل كاتس. لاءات إسرائيلية في وجه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. يبدو جليا أن حكومة أقصى اليمين تربط بين فتح المعابر أمام البضائع وبين إعادة الإعمار، وبالتالي فهي تمنع فتحها مشترطة نزع السلاح أولا وقبل كل شيء. تقارير إسرائيلية أكدت أن المطالبة بإعادة فتح معبر إيريز بالتحديد هو في الأصل مطلب أمريكي طرحته إدارة ترامب قبل أشهر في إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية أنه كان مقرراً فتح المعبر في الأول من شهر سبتمبر، لكن لنتنياهو ووزير دفاعه رأياً آخر، ما يعكس حجم الخلافات والتعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بتطبيق اتفاق غزة. في 29 من سبتمبر عام 2025 أصدر البيت الأبيض ما سماها خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، 20 بنداً جوهرها الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. جاءت متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وتنظيم الوضع السياسي والأمني. دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكنها ظلت محصورة في تبادل الأسرى والجثامين. تنصلت إسرائيل من تعهداتها وفي مقدمتها الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو منتظم وتخفيف القيود العسكرية المفروضة على القطاع. مطلع العام الحالي أعلنت الإدارة الأمريكية بالتزامن مع إنشاء مجلس السلام بدء المرحلة الثانية من خطتها المستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمتضمنة إطلاق عملية إعادة الإعمار والانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي. ولكن أمام تعثر تطبيق المرحلة الثانية، طرح نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام خارطة طريق مكونة من 15 بنداً تحدد آليات تنفيذ الخطة الأمريكية. بعد شهرين أعلن مجلس السلام رسمياً التوصل إلى خارطة الطريق ووافقت عليها حركة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية تلكأت في الرد وظلت تلقي بسهام النقد باتجاه خارطة الطريق قبل أن يرفضها نتنياهو صراحة خلال اجتماع لمجلس وزرائه قال فيه لا انسحاب ولا إعمار قبل نزع السلاح. على الجانب الآخر قبلت حركة حماس مبدأ نزع السلاح، لكنها ربطت بدء العملية بتنفيذ إسرائيل التزاماتها أولا وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والاغتيالات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات، إلى جانب نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي إدارة القطاع. يتمسك كل طرف بشروطه إذن. تقول إسرائيل نريد غزة بلا سلاح، وترد الحركة كيف نثق بتل أبيب بلا ضمان ولا برهان، وهي تواصل قضم الأراضي وتمعن في القتل. أكثر من 1300 شهيد في القطاع منذ توقيع الاتفاق فقط، مئات الجرحى وعشرات الغارات يوميا، رفض لدخول قوة الاستقرار الدولية، وهدف صريح بإخضاع 70% من مساحة القطاع للسيطرة الإسرائيلية.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، ففي ظل الغموض الذي بات يلف مصير جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائجها، جاءت تصريحات المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة لتكشف عن مساعي إسرائيلية لتضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات نتيجة للانتخابات الإسرائيلية عبر تأجيل تحديد آلية التحقق والتسويف في استكمال تنفيذ المناطق التجريبية لكسب الوقت وفق المصدر اللبناني. هذه التصريحات الخاصة تأتي في ظل توترات ميدانية يشهدها جنوب لبنان. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود المشهد السياسي والميداني في لبنان وسياقاته منذ انطلاق جولات التفاوض المباشر.
3: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب، كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
4: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
3: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا، على الرغم من تأكيده أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى خطوات جديدة وتربط ذلك بحساباتها السياسية الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. فتلك المفاوضات التي انتقلت خلال أشهر من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو، ثم إلى البحث في روما تقنيا وعمليا في كيفية تنفيذه، وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجيا، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان، كما يؤكد المصدر المسؤول، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يأتي في إطار التسويف لكسب الوقت، وأن هناك تأخير في تحديد آلية التحقق. ففي زوتر الغربية مثلا، انسحبت القوات الإسرائيلية من الأطراف في يوليو الماضي وانتشر الجيش اللبناني، بينما بقي احتمال الانتقال إلى مناطق إضافية مثل الخيام أو بنت جبيل معلقا، وسط خلاف على آليات تسبق أي انسحاب جديد بدا جليا في آخر جولة تفاوض مباشر. لكن هذه المراوحة السياسية تختلف عن التطورات الميدانية. في مرتفعات علي الطاهر عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتبرز كأحدى أكثر نقاط الاحتكاك اشتعالا، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي بشكل حثيث التقدم عبر سياسة القضم على تلك التلال المشرفة على مناطق واسعة من الجنوب، كما بلدات شمال إسرائيل، محاولا تغيير الوضع وتكريس إنجاز عسكري ينعكس

0: على السياق التفاوضي مع لبنان كما السياق الانتخابي في إسرائيل وحساباته. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانياً بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشراً حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع، لكن الداخل اللبناني أيضاً يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله.
1: ونحن ما التفقنا معهم إنه لهلأ إنه توقف الاعتداءات، لأنه لازم تفهموا شغلة، طيب الاعتداءات الإسرائيلية طيب موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟
0: أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذراً وواقعية، نافياً وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضاً إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، إذ يقول المسؤول للجزيرة أن الحزب يمكن أن يشارك في علاج المشكلة إن تكلم بلغة لبنانية، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز ليس حول موعد الجولة المقبلة للتفاوض، بل عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفاً لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضاً لآلاف النازحين.
2: لقراءة هذه الأبعاد معنا وأرحب بضيفي في أيضا في هذه الساعة الكاتب الصحفي علي الأميم، وكذلك أرحب بالدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكم. قبل قراءة هذه الأبعاد أبدأ معك بالمتابعة خبرية سيد علي. نعم. كيف وجدت تصريحات الأمين العام لحزب الله في الساعات الماضية؟
3: يعني هو يبدو في نزعة تصعيدية إذا صح التعبير، طبيعة المخاطبة للحكومة اللبنانية فضلا عن إشارته لمسألة الأمريكية الإسرائيلية والمشروع على مستوى المنطقة، التحالف بين أطراف المقاومة، إيران تشكل هذه رأس القوى التي بين لبنان وفلسطين والعراق وما إلى ذلك، لكن الأهم هو فيما يتصل بالشأن الداخلي، بما يظهر أن يعني محاولات يعني السعي لخلق تقارب أكثر فأكثر مع موقف السلطة اللبنانية يبدو أنه لم ينجح، وتبدو المواقف أنها تؤشر على أنه الشرخ سيبدو يعني هو الأساس في هذا التعاطي مع بين الدولة اللبنانية أو بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله. على رغم القول المسؤول اليوم للجزيرة في كلامه عن محاولات يعني من قبل الحكومة اللبنانية لفتح قنوات تواصل مع حزب الله، لكن يبدو حزب الله يرفض. هذا بيأشر بدلل على شيء ما، على أنه يعني واضح أنه حزب الله يربط كثير من يعني مواقفه وسياساته وخياراته بما يجري على مستوى الإقليم، وخاصة أنه أمس كان في إطلالة لأمين المجلس القومي الأعلى محسن رضائي من خلال محطة المنار، وكان واضح أنه في كلامه في التأكيد على الخيارات السابقة، الاستمرار في نفس النهج. طيب. وأيضا وعدم الإشارة، يعني هو أمين مجلس قومي يعني كان يفترض أن يخاطب الدولة اللبنانية بمكان ما، يعني لم يعر اهتماما إلى أن هناك حكومة وسلطة، وإنما اعتبر أن حزب الله هو الممثل الفعلي بالمعنى الفعلي، وأنه الدعم لهذه الطرف وأن هذا الطرف سينتصر، سماه اللبنانيين لكن انطلاقا من موقف الحزب وليس من موقف
2: أيضا الدولة. من ضمن ما قاله وقد ذكرت سيد علي وهنا سؤالي الدكتور طارق، ما نقله مسؤول لبناني للجزيرة بالإشارة إلى ما فهم من كلامه أن حزب الله لا يتصرف كحزب لبناني، طبعا ربطا بالحسابات الإقليمية، وبالتالي لماذا لا يتصرف حزب الله كحزب لبناني أولا ويتجاوب مع ما نقله هذا المسؤول من دعوات لفتح حوار مع الدولة اللبنانية؟
4: أولا هذا رأي

0: سياسي، يعني ليس هناك من إثبات أن حزب الله يتصرف كحزب لبناني. تريد يعني يريد هذا المصدر من خلال هذا الاتهام هو رمي المسؤولية بوجه حزب الله، لأن السلطة عندما اختارت مسار واشنطن وعملت بكل جهدها لأن تفصل مسار واشنطن عن مسار إسلام أباد، وضعت كل أوراقها عند الأمريكيين، وكانت النتيجة على ما نرى اليوم: التدمير الممنهج، الاعتداءات مستمرة، عدم وقف إطلاق النار، 7 جولات من المفاوضات لم يأخذ اللبنانيون شيئا، أخذ الإسرائيليون كل شيء. يقول أيضا يعني أمس رئيس الجمهورية أن هذه مفاوضات طويلة ومعقدة، طويلة ومعقدة، وليس هناك وقف لإطلاق النار. لذلك أعتقد بأنه يعني تشعر السلطة اليوم بأنها فشلت في الرهان على الأمريكيين، لم تستطع أن تقدم أي شيء للبنانيين. يعني إذا خرج اليوم أحد مسؤولي السلطة ويريد أن يقيم ما حصل في الشهرين أو الثلاثة الماضية، من 26 إلى اليوم، ماذا ستكون المحصلة؟ ما هي الإنجازات التي حققتها أو حققها مسار واشنطن؟ طبعا دائما يرددون أن هذا المسار الدبلوماسي السياسي هو الأقل كلفة من الحرب. طيب، مشيتم في هذا المسار، ماذا فعلتم إلى اليوم؟ هذا السفير ميشيل عيسى اليوم يتهرب ويقول أنه على حزب الله أن يقدم شيئا.
1: السفير الأمريكي لبيروت،
0: إسرائيل لم تقدم أي شيء. حزب الله التزم بوقف إطلاق النار، التزم باتفاقية 27 نوفمبر 2024، إسرائيل لم تلتزم. قامت إجت الدولة اللبنانية قالت أنه ألغت اتفاقية نوفمبر التي تقوم على اتفاقية لدنة مرجعية دولية. اثنين، على القرار مجلس الأمن 1701 على وقف إطلاق نار، على انسحاب إسرائيلي من الجنوب من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان. كل هذا السياق قفزت عنه لتحقق
1: ماذا عن مسؤولية حزب الله في تعقيد مهمة الحكومة اللبنانية في أن يكون هناك اتفاق يؤدي في النهاية إلى أن يعود السلام ويستعيد لبنان أراضيه؟
0: أولا،
1: ماذا قدم حزب الله؟
0: حزب الله ملتزم باتفاقية 27 نوفمبر 2024. السلطة اللبنانية تجاوزت هذا الاتفاق الموقع من الجانبين وأخذت مسار واشنطن لتستفرد بها الإدارة الأمريكية والإسرائيليون. فالنتيجة كانت على الشكل التي نراها أستاذ عبد القادر. لذلك لا نستطيع أن نحمل حزب الله المسؤولية، والسلطة أخذت قرارا منفردا بعدم موافقة الرئيس بري وعدم موافقة الوزير جنبلاط وعدم التشاور مع حزب الله، ذهبت منفردة لأن الأمريكيين طلبوا منها أن تفعل مسار واشنطن لتهميش مسار إسلام أباد. وهذا ما قاله رئيس الجمهورية، حتى المصدر اليوم قال أنه نحن نريد أن نخرج من مسار إسلام أباد، ويعني بين مزدوجين، ويكون مسار واشنطن طيب هو الحاكم في
1: بما أنك أشرت المصدر، أيضا أسأل السيد علي عن ما قاله المصدر. أيضا حمل الجانب الإسرائيلي بأننا كل ما نتلقاه هو عبارة عن تسويف من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي كيف يمكن التأثير على حزب الله في أن يتخذ خطوات وطنية إذا كان في المقابل هذا ما يقوم به الإسرائيلي وهذا ما يقدمه الأمريكي؟
2: أولا بالمبدأ، وهذا ما قاله أيضا رئيس الجمهورية عندما تحدث بأن المسار المفاوضات هو ليس يعني مسار سهل، هو معركة، هو مواجهة مع إسرائيل وهو الأقل كلفة، وبالتالي لا توقع لنتائج سريعة. لكن بالعودة إلى الفكرة اللبنانية حزب الله، يعني عندما تحدث المصدر عن أنه إذا كان حزب الله أن يأخذ الاعتبار أو بمعنى أن يكون لبنانيا ويتعامل على هذا الصف فستحل المشاكل، وما المقصود برأيي بهذه العبارة؟ وهي مسألة جوهرية. إذا حزب الله كان حريصا أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي وأن تخرج إسرائيل من لبنان، على الأقل في الظرف الراهن طالما ليس لديه خيار عسكري وأن الخيارات العسكرية انعدمت وانفقدت، النقطة الأساسية هو أن يقول ولو بطريقة ضمنية لرئيس الجمهورية ولو برسالة سرية أن هذا السلاح بيد السلطة، ولكن ثمن هذا السلاح هو انسحاب إسرائيل. حتى هالجملة ما قالها حزب الله، هو يريد الاحتفاظ بالسلاح إلى أفق. الأمر الثاني، كل الاتفاقات اللي حتصلت حتى في 2024 واتفاق الإطار وال1701 يقوم على قاعدة أساسية، يعني يرغب الآخرون أو حزب الله دائما أنه

0: تعامي عنها، وهي فكرة الانسحاب مقابل السلاح. فكرة إنهاء السلاح غير الشرعي في لبنان شرط أساسي في كل هذه القرارات، هي مسار وليس أمرا طارئا اليوم طرح. وبالتالي أي مقاربة للحل، حتى ما قاله السفير الأمريكي، شو إشارته السفير الأمريكي؟ السفير عم بيعاود يأكد على المعادلة انطلاقا من فهمه للاتفاق بأنه أتح الانسحاب مقابل السلاح. إذا أردتم تفادي فكرة السلاح ولا تتحدثون عنها، لا تتوقعوا أن تقوم إسرائيل بانسحاب.
1: بقي معي دقيقتان أم لا دقيقة لكل ضيف، معك دكتور طارق، وتحديدا ما يتعلق بعلي الطاهر والمؤشرات حتى الآن والحسابات بالنسبة لحزب الله بناء على ما قد يطرأ من تطورات في علي الطاهر.
2: أولا، حزب الله لن يسلم علي الطاهر بالمسار السياسي وبالتنازلات حتى لو حصلت هناك معركة وسقط شهداء. اثنين، حتى الجيش اللبناني هو معترض على موضوع تسليم علي الطاهر بهذه الطريقة، لأنه ليس هناك ضمانات أمريكية بأن لا يدخل الإسرائيلي عندما ينسحب مقاتلو حزب الله من علي الطاهر ويأخذها الإسرائيلي بهذه الطريقة، لأن السلطة أيضا في المرة الماضية وفي المرات الماضية تطلب من الجيش اللبناني الانسحاب وعدم مواجهة الإسرائيليين. لذلك يريدون إحراج الجيش اللبناني في هذه النقطة، موضوع علي الطاهر. لذلك الجيش اللبناني حذر على هذا المستوى وقال للسلطة السياسية أن هذا المسار بهذه الطريقة نحن غير موافقين عليه، إلا إذا كان هناك ضمانات أمريكية أكيدة بعدم التقدم الإسرائيلي إلى منطقة علي الطاهر.
1: وهنا أيضا السيد علي فيما يتعلق بعلي الطاهر والجولة المرتقبة، والتي حتى الآن لا مؤشرات، يعني لا متى ولا كيف بالنسبة لجولة التفاوض. ماذا أيضا عن هذه المعطيات؟ وقد أشار إلى ما قاله الطرف الأمريكي
0: بموضوع التفاوض. أنا برأيي منتقلين إلى مرحلة جديدة قد تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية. كل الجدل قائم، دور الإيطالي دور أساسي محوري. هناك وفد إيطالي سيزور لبنان خلال الأسابيع المقبلة، وهي في محاولة لقاء جميع الأطراف المعنية، لأن إيطاليا تحضر الملف لأن تكون الطرف الأساسي في مراقبة تنفيذ الاتفاقات المناطق التجريبية. بالنسبة لعلي الطاهر، ببساطة المصدر قال وحتى أكثر من طرف رسمي، وأنا حتى تحدثت مع السفير سيمون كرم في هذا الشأن رئيس وفد التفاوض، حزب الله رفض بالمبدأ النقاش في تسليمها للجيش اللبناني. يعني قبل أن نتحدث عن ملاحظات الجيش اللبناني أغلق الأبواب أي أمام فكرة أن تستلمها الجيش اللبناني، ورغم أن عسكريا شبه ساقطة لأنه يفضل أن تحتل من إسرائيل على أن يستلمها الجيش اللبناني.
1: شكرا لك سيد الكاتب الصحفي علي الأمين، وكذلك الشكر لضيفي في هذا الملف، الملف اللبناني، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكم.
0: شكرا.
2: أهلا أستاذ قادر.
1: انحسر تصدير النفط العراقي إلى أدنى مستوى له منذ عقود بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، إلا أن إيران أعلنت مؤخرا السماح بمرور النفط العراقي عبر المضيق، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية للعراق. لكن العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران جاءت لتعقد المشهد أكثر.
3: قل الإنتاج النفطي هنا وقل معه التصدير، والسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل لعبور نفطه إلى الأسواق العالمية. لكن هذا الحال تغير إيجابيا ولو بشكل جزئي مع إعلان طهران السماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز، والذي جرى من دون اتفاق رسمي حول آلية المرور أو كميات النفط بحسب مصادر حكومية للجزيرة.
4: التصدير اليومي كمعدل بحدود 2 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، أما من المنافذ الشمالية فهو متذبذب، يعتمد على كميات إنتاج الإقليم، يتراوح من 50 صعودا إلى 150 كما أسلفت متذبذب. ولكن من الموانئ الجنوبية كما ذكرتم المضيق أو عبر المضيق، نحن نبيع بأسلوب مطروح الموانئ. الشركات المشترية هي مسؤوليتها إخراج الكميات النفط الخام من ممرات أمنة.
3: سماح إيران بمرور النفط العراقي عبر هرمز تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران من قبل الرئيس الأمريكي، الأمر الذي جعل بغداد في موقف صعب بين التعاون مع إيران لتصدير النفط وحل جزء من أزمتها المالية، وبين عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال والتعاون مع طهران اقتصادياً.
5: العراق يجد نفسه ملزم بتطبيق كل القرارات الأمريكية، ولكن كما

0: مرحلة أولى ربما يكاد يكون هنالك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية على صعيد البنوك، لكن في الوقت نفسه بقي هل هذا سيشمل العلاقة فيما يخص التجارة البرية؟ من الثابت والبديهي أن هذا سيمثل تحدي كبير للدولة العراقية.
1: توترات هرمز دفعت الحكومة العراقية إلى تغيير بوصلة تصديرها النفطي مؤقتا من جنوب البلاد إلى غربها باتجاه تركيا وسوريا لتعويض النقص الحاصل في التصدير، لكنها حلول تمثل 10% فقط مما كان يصدر قبل الأزمة بحسب وصف رئيس الحكومة. أما شرق البلاد فتسود حالة من الترقب في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، ارتباط اقتصادي وثيق يصعب فكه كما يصفه المراقبون، حيث يبلغ الميزان التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار.
2: كل ممكن يكون أكو ارتفاع بالأسعار بعض الشيء إذا التجأنا مثلا إلى تركيا أو إلى الخليج أو إلى الصين حتى، لكن موضوع الطاقة هو الموضوع شاك، واللي احنا كنا نعرف أنه هو المعقد، لأن احنا وردي نستورد من عندهم كهرباء ونستورد من عندهم غاز حتى نشغل محطاتنا.
1: حتى مع سماح إيران بمرور كميات ليست بالقليلة من النفط العراقي عبر مضيق هرمز، لا تريد بغداد رهن مصير نفطها بمصير جارتها الشرقية، الأمر الذي دفعها للبحث عن منافذ أخرى في ظل عقوبات أمريكية قد تطول البلاد في حال تعاونت مع إيران اقتصاديا. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
3: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة لمتابعة آخر وأهم المستجدات. إلى رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
8: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
9: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
10: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
8: نفكك تفاصيله.
9: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
8: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
11: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
12: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
13: كلا هذا لم يحصل.
8: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
14: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
8: لإيضاح المعنى.
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
8: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
16: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
8: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
17: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
8: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في غزة ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تصاعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء أعمال أمريكا العدائية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال الجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول الجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. مقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، ونقف على هذه الحزمة من العقوبات الجديدة في إطار استمرار الجانب الأمريكي في الحديث عن سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى.
1: نعم إياد، هذا إعلان جديد من وزارة الخزانة الأمريكية، حملة للعقوبات الاقتصادية على إيران تتدرج شيئا فشيئا، تصير أقسى مع مرور الوقت وتستهدف كيانات ومنشآت وأشخاصا مختلفين يتنوعون خارج الحدود الجغرافية لإيران، وتصل هذه العقوبات إلى دول أخرى. اليوم الحزمة الجديدة استهدفت شخصا واستهدفت شركة واستهدفت بنكا. الشخص هو مدير فرع مصرف ميلي الإيراني في الإمارات، كما استهدفت شركة تسمى شركة واجهة، الشركات التي تدعي أنها تقدم خدمات من نوع ما ولكنها في الواقع تقوم بغسل الأموال وتهريبها للنظام الإيراني كما تقول الخزانة الأمريكية. هذه الشركة في هونغ كونغ، وأيضا بنك مصر في الإمارات، مؤسسة مالية قالت الخزانة الأمريكية إنها ساهمت في معالجة $1.8 مليار أمريكي خلال 2.5 سنين فقط لصالح النظام الإيراني. وخلال هذا الإعلان كانت التهديدات والإنذارات واضحة لدول أخرى وكيانات أخرى بأنها ستكون في مرمى هذه العقوبات المشددة إذا لم تنهي علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. وتأتي طبعا عشية اجتماع لوزراء المالية في مجموعة الـ20 تستضيفه الولايات المتحدة في نورث كارولاينا. هو اجتماع مجدول سابقا، ولكنه على الأرجح سيتناول هذه العقوبات، وسيطلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من نظرائه من هذه الدول أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية. كل ذلك يأتي مع مرور أو مع إتمام هذه الحرب شهرها السادس، محطة توقف عندها كثيرون في الولايات المتحدة للتأمل والتفكر في هذه الحرب، بينما تقول الإدارة الأمريكية أنها منتصرة مسيطرة في مضيق هرمز، تسمح لإمدادات النفط بالخروج، وأنها قضت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية. كنا نسمع اليوم كلاما مختلفا تماما من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الديمقراطية أيضا في مجلس النواب، كلاهما وصفا هذه الحرب بالمتهورة وغير الضرورية والكارثية.

0: على المواطن الأمريكي، وطالب زعيم الأقلية في مجلس النواب بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث وإنهاء هذه الحرب وتحويل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى برامج لتخفيف أزمة المعيشة. أيضا الوضع الاقتصادي هنا يبدو تحت ضغط. اليوم كانت هناك كلمة مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن ووش، وفتح في خطابه هذا الباب أمام احتمالات زيادة أو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. الآن صار احتمال زيادة أسعار الفائدة 50% بالنسبة للأسواق، وقال إن السبب في ذلك هو عدم انحسار التضخم بالسرعة المطلوبة. وهذه ليست أخبارا سارة بطبيعة الحال للإدارة الأمريكية، ولابد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يمنع هذا المصير من التحقق، الذهاب إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل على وجه التحديد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الإندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران.

0: إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: أرحب بضيفينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومن سان دييغو في كاليفورنيا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكما. سنبدأ معك سيد ديفيد، وحزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية أعلنتها وزارة الخزانة، وفي هذا الإطار تحديدا ما الفروق الجوهرية التي ستعتمد عليها الولايات المتحدة هذه المرة في سياسة استخدمت سابقا؟
2: نعم، هذا سؤال وجيه. لا نعرف حقا الإجابة عن هذا الموضوع. هناك نقص في التفاصيل. قالت الإدارة الأمريكية إنها سوف تعمل على بعض من الإجراءات التي تم تجريبها في السابق. طبعا الإنفاذ في الماضي لم يكن متشددا، على سبيل المثال أيام إدارة بايدن أو حتى في عهدة ترامب الأولى لم يتم إنفاذ هذه العقوبات، ولا حتى في الأشهر 18 من هذه العهدة. التركيز الآن والاختلاف هو العقوبات الثانوية التي سوف تفرض على شركاء إيران التجاريين. نعرف أن شريان الحياة بالنسبة إلى إيران هو الصين. إذن هنا يطرح السؤال، نتحدث عن مسؤولين مثلا أو كيانات أكبر، البنوك على سبيل المثال والشركات الدولية، هل سوف تشملها العقوبات القائمة أو عقوبات أو إجراءات جديدة؟ أيضا هناك إمكانية لفرض العقوبات على زعماء الدول التي لديها سفن مسجلة باسمها وتعبر المضيق لنقل النفط الإيراني. هناك احتمالات متعددة، ويمكن أن تكون هذه العقوبات مختلفة عن سابقاتها، ولكن لا نعرف التفاصيل حتى الآن. هذا إعلان نوايا أكثر منه سياسة.
1: وواصل معك سيد ديفيد في هذه الجزئية تحديدا، تحدثت عن العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على دول كالصين، وهو الحديث الأساسي عموما، الصين روسيا أكبر داعمين لإيران ولهم أهداف سياسية في هذا الدعم وليس فقط أهداف ومصالح اقتصادية وما إلى ذلك. ولكن السؤال هنا الكبير هو إلى أي مدى هناك نجاعة لهذه العقوبات الثانوية التي ستفرض على دول كالصين هي قادرة على أن تعامل الولايات المتحدة بالمثل؟
2: المعاملة بالمثل من قبل الصين ليست محط التركيز أو الشواغل في الولايات المتحدة. الصين هي تشتري من منظومة الولايات المتحدة المالية عوضا عن البيع والإنتاج في هذا الصدد. نعم، هناك دائما بعض الأمور التي يمكن أن تحصل مثل المقاطعة، ولكن السؤال الأساسي يبقى مدى مشاركة البنوك الصينية التي يمكن أن تتفاعل على وجه التحديد مع الإيرانيين وشركات الشحن للنفط. أعتقد شخصيا أن الطريقة الفعالة يمكن أن تستهدف القادة في الأقاليم في البلدات التي فيها المصافي الصغيرة وفرض العقوبات عليها. نعرف أن القيادة الصينية تحاول أن تعزز الروابط مع الولايات المتحدة. السيد تشي لديه ابنة وهي تدرس في الجامعة هنا، وطبعا عدد كبير من النخبة الصينية طبعا لديهم أطفال، يمكن أن يكون لديهم حتى جنسية، وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر. ولكنك محق، الصين يمكن أن تؤثر، وروسيا والصين تتعاملان مع إيران، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن تتأثر العلاقة أو تؤثر العلاقة على الولايات المتحدة. هذه مسألة الصين.

0: يجب أن يتم التعامل معها بدقة. بشكل عام الرئيس ترامب عادة ما يعرب في تصريحاته عن السياسات بالخطوط العريضة، أما على مستوى التنفيذ هناك تفاصيل نحن بحاجة إليها لمعرفتها.
1: طيب سأنتقل إلى ضيفنا دكتور محسن والحديث كذلك أيضا عن أثر تلك العقوبات وازدياد وطأتها على الداخل الإيراني. تتوالى

0: Good evening and thanks for
1: مساء الخير
0: inviting me
1: وشكرا لكم على هذه الدعوة. في المقام الأول أود أن أقول إن المقاربة الأمريكية التي تفضل بها الضيف هي تبسيطية، يحاول أن يبسط الواقع وخصوصا بالنسبة إلى دور الصين، بالنسبة إلى تأثير الصين والعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران، وتحدث عن مثلا الأطفال للنخبة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. هذا تبسيط للأمور. بالإضافة إلى ذلك يبرز الموضوع نفسه، ألا وهو السردية الخاطئة التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تسلط الضوء على حملة الضغوط القصوى التي جربت من قبل، ولكن إيران تمكنت من تخطيها وفشلت الولايات المتحدة بتلك الحملة، ولذلك قامت بشن الحرب العدوانية غير القانونية ضد إيران. بالنسبة إلى سؤالك حول التبعات على الاقتصاد الإيراني، بالنظر إلى أن هذا العدوان غير القانوني استهدف إيران، العالم برمته يعاني من الأفعال الأمريكية، ولذلك أرى أن إيران ليست لوحدها ضحية للعدوان غير القانوني، بل العالم بأسره. ولكن إيران بصفتها الضحية رقم واحد بسبب هذا العدوان، وفقدت أرواح الآلاف من مواطنيها. من الطبيعي أن تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة مختلفة وتشدد على التوحد في الموقف الإيراني. الإيرانيون موحدون، وشاهدنا في الشوارع والطرقات الإيرانية حتى بعد 6 أشهر نرى الآلاف من المتظاهرين يدعمون الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون أي مؤشرات عن أي تصدع في الموقف، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية في إيران. هذه
2: من زاوية
1: الصعوبات
2: أخرى
1: تعاملنا معها
2: محسن.
1: منذ 47 عاما.
2: من زاوية أخرى كذلك أيضا توالت التصريحات الإيرانية التي باتت تعيد ذكر مرة أخرى مذكرة التفاهم، وإن كانت لا تزال تضع كل الشروط في وكل البنود في هذه المذكرة في مقابل فتح مضيق هرمز، ولكن أن يصل الحرس الثوري للحديث مرة أخرى عن مذكرة التفاهم والحل الدبلوماسي وباشتراطات معينة، هل هذا يعني أن جهود الوسطاء باتت أقرب للوصول إلى تغيير شيء في الموقف الإيراني، بالنظر أيضا للمعطيات الحالية المتمثلة في القرار الأمريكي بزيادة الضغوط الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الأمر بات يستدعي الخروج من حالة الجمود؟
1: هذا ليس بسبب الضغوط الاقتصادية أو بسبب ما يسمى بالحصار الأمريكي. إيران تتعامل مع هذا الموضوع لأنها لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية وعلى الحلول الدبلوماسية. نحن لا ندعم سفك الدماء كما يفعل الأمريكيون، يسعون إلى حلول تؤدي إلى استسلام الدول الأخرى. ولكن كما تعرفون الحرس الثوري في إيران اعتمد نهجا مفاده الآن أن الطريقة الوحيدة التي تدفع بالأمريكيين لاحترام الدول الأخرى، هذه الطريقة تركز على رفع التكلفة على الأمريكيين لكي تصبح عملية مكلفة للأمريكيين أن يقوموا بخرق البنود. بالحديث عن مذكرة التفاهم، هذا لا يعني أن إيران تود أن تعود إلى مذكرة التفاهم بغض النظر عن الشروط والظروف. هذا يعني أن إيران تود أن يلتزم الأمريكيون بما تعاهدوا به وبمسؤولياتهم وبتوقيعهم، وليس الحال أننا نوقع وثيقة اليوم وفي اليوم التالي نخرق الوثيقة ونقتل الناس.
2: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، عذرا عن المقاطعة لنفاد الوقت، وشكر موصول لك السيد ديفيد ديروش.

0: ساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نخصصها لمناقشة أمن الطاقة بعد مرور 6 أشهر على الحرب الأمريكية الإيرانية، ونتابع تفاصيلها مع سهام أشطو.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. المرور عبر هرمز بعد الحرب لم يعد كما كان قبلها، فبعد 6 أشهر لا تزال أزمة المضيق تراوح مكانها ما بين شد وجذب في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الطاقة. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة يقتصر على توافر النفط والغاز فحسب، بل أصبح مرتبطا بأمن الموانئ والمنشآت والتأمين والنقل، وبالتالي بتكلفة الغذاء والأسمدة واستقرار الأسواق. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، يمثل مضيق هرمز ممرا لعبور نحو 25% من إجمالي النفط المنقول بحرا في العالم، وما يقرب من 20% من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يفسر سرعة انتقال أي اضطراب في المنطقة إلى أسواق الطاقة العالمية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن صادرات دول المنطقة من المنتجات الاستراتيجية كالطاقة والأسمدة والمنتجات الصناعية انخفضت بأكثر من 50% في أبريل الماضي. كان النصيب الأكبر من هذا الانخفاض للغاز المسال، حيث سجلت صادراته تراجعاً ب 95%. لكن الأزمة لا تتوقف عند توقف ناقلات أو تأخر شحنات، فمع ارتفاع المخاطر ترتفع تكاليف التأمين والشحن وتمتد إلى أسعار الغذاء والأسمدة. فالبنك الدولي توقع في أبريل الماضي ارتفاع متوسط أسعار الطاقة هذا العام بنحو 24%، كما توقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 31% بسبب دخول الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في إنتاجها. يشار إلى أن نحو 33% من تجارة العالم من الأسمدة كانت تنقل عبر مضيق هرمز قبل الحرب. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من القاهرة الكابتن عمر قطايا الخبير في النقل البحري. أبدأ معك دكتور تل، هل أثبتت البدائل البرية وخطوط الأنابيب قدرتها على تعويض أي تعطل في الإمدادات البحرية، أم أنها لا تزال حلولا غير كافية؟
2: شكرا لك سيدتي. الإجابة التي أراها دقيقة هي أن البدائل أثبتت أنها جزء مهم من الحل، لكن ليست بديل كامل يمكن أن يتم بعض. لدينا بالفعل خطوط أنابيب من العربية السعودية والإمارات تستطيع نقل جزء من النفط بعيد عن مضيق هرمز. تقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإضافية المتاحة عبر هذه المسارات بنحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميا، لكن المشكلة أن هذه الطاقة لا تكفي لتعوض كل الكمية التي تمر عبر المضيق، واللي عم بتقارب 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات. لذلك لا نستطيع ان نقول انه خطوط الانابيب عوضت المضيق، الادق انها خففت من حجم الصدمه. وهناك فرق اقتصادي مهم جدا بين الامرين. عندما يكون لديك طريق واحد ينقل كميه ضخمه من الطاقه، فوجود طريق بديل حتى لو كان محدود يعطي السوق مرونة لكن لا يلغي المخاطر، وهذا ما رأيناه فعلا في الأسواق بشكل عام وفي أسواق الخليج بالذات. هناك استطاعوا إعادة توجيه جزء من الصادرات، ساعد ذلك على منع صدمة أكبر في السوق، لكن الدول التي تعتمد بشكل كبير على هرمز لا تمتلك البدائل نفسها. الأهم من النفط قد يكون الغاز الطبيعي، الغاز المسال. هنا البدائل أكثر محدودية، لأنه نسبة كبيرة من الغاز الذي ينتج في قطر والإمارات يمر عبر هرمز، بالتالي لا يوجد حاليا بنية تحتية بديلة تستطيع ببساطة أن تنقل هذه الكميات كما كان قبل الحرب إلى الأسواق العالمية. لذلك أعتقد أن هذه الحرب ستدفع ودفعت دول الخليج

0: بالذات وكل ما يمر عبر هرمز بالذات إلى الاستثمار أكثر في تنويع طرق التصدير،
1: طيب
0: ليس لأن المضيق
1: نعم
0: سيفقد أهميته،
1: سيد
0: لكن لأن الاعتماد على ممر واحد أصبح يمثل مخاطرة اقتصادية.
1: قطايا، بالمقابل كيف تتعامل شركات الشحن مع هذا الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، وهل يتحمل المستهلك النهائي تكاليف هذه المخاطر؟
2: أهلا بك وبضيفك الكريم. في الحقيقة شركات الشحن أو الشركات العالمية طول فترة الاضطرابات وفترة الحرب وإغلاق عملية إغلاق المضيق، تكاليف الشحن في العموم زادت، إيجارات السفن تضاعفت أضعاف كثيرة جدا، التأمين البحري تضاعف أضعاف كثيرة جدا، تكلفة التشغيل للسفن سواء من المرتبات وكل هذه الأرقام تضاعفت مضاعفات كبيرة جدا، وجدنا أسعار غير معتادة لعمليات النقل والشحن البحري، وبالتالي كل هذه الأسعار التي تم رفعها يتحملها في النهاية هو المستهلك الأخير. فسواء أسعار الطاقة عندما تزيد أسعار شحن الطاقة بالتالي بتزيد جميع أسعار المنتجات الموجودة في المصانع أو في أي مكان يعمل بهذه الطاقة، وجدنا وقود السفن في زيادة كبيرة جدا، وقود الطائرات أيضا في زيادة كبيرة ونقص، وبالتالي كل الأسعار المرتبطة بالمواد الطاقة وأيضا الغاز، كل هذه الأسعار تصب في النهاية عند المستهلك الأخير ويتحملها المستهلك الأخير، وهذا ما يحدث عمليات من التضخم في
1: يعني بدأنا نرى فعليا
2: الأسواق
1: أثار
2: خاصة.
1: ذلك وانعكاساته على معادلات التضخم وأسعار السلع الغذائية عالميا.
2: ده بالتأكيد وجدنا هذا أو وجدنا هذا رد الفعل في الشهرين الأوائل من هذه الحرب أو من إغلاق هذا المضيق، وجدنا هذه التأثيرات خاصة في الدول الأوروبية، ليس فقط دول الشرق الأوسط أو دول شرق آسيا، وجدناها أيضا في الدول الأوروبية بشكل كبير جدا.
1: سيد تل، يعني عدة دول لجأت إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية، هل استنفدت هذه الدول هذه الورقة؟ وما خياراتها في التعامل لو طال أمد هذه الحرب لعام آخر؟
0: شكرا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استنفاد المخزونات الاستراتيجية، لكن الاعتماد عليها لفترة طويلة أكيد لن يكون حل مستدام. وهنا سيدتي يجب أن نفرق ما بين مفهومين، ما بين المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري. المخزون الاستراتيجي أداة يتم استخدامها حينما تحدث صدمة مفاجئة كالحرب التي وقعت، حيث تمنح السوق دعينا نقول وقت أكثر للتفكير، وهذا ما حدث. وكالة الطاقة الدولية نسقت قبل أشهر في مارس تحديدا إطلاق نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وبحسب آخر التصريحات بقي نحو ما يقارب 80% من هذا. لكن المشكلة أن الأزمة ما زالت مستمرة، بالتالي السؤال لم يعد فقط كم لدينا من المخزون، وإنما كم يمكننا أن نسحب من دون أن يتم إضعاف قدرتنا على مواجهة، أتحدث عن الدول يعني التي تمتلك مخزونات، على مواجهة صدمات أكبر مستقبلا. هذا مهم جدا. المخزون الاستراتيجي دعينا نشبهه بالتأمين، أنت لا تستخدم وثيقة التأمين كل يوم، لكن إذا استخدمت كامل المخزون لمواجهة أزمة اليوم فأنت تصبح أكثر عرضة لأزمات مستقبلية. بالتالي إذا ما استمرت الحرب عام آخر كما وضح سؤالك، فالدول سوف تحتاج إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة إعادة هيكل سوق الطاقة كله. فبالتالي ما هي الخيارات؟ أولا ممكن أن يكون زيادة تنويع مصادر الاستيراد، ثانيا النزيد من الإنتاج من المصادر البديلة، ثالثا وهو الأصعب أن نرشد من استهلاك الطاقة بصورة

0: تحافظ فيها على الكفاءه، ورابعا ممكن ان نسرع من الاستثمار في الطاقه المتجدده. النقطه المهمه ان السوق بدا بالفعل يشعر بضغط المخزونات. بحسب تقرير اشرت لك له نحو 290 مليون برميل من اصل 400 مليون برميل اطلقتها الدول التي تمتلك هذا المخزون، في حين انخفضت بعض المخزونات لدوله.
1: سيد
0: فبالتالي استمرار الحرب 6 أشهر أخرى أو سنة، فمن المشكلة أن نضطر إلى أن نصل لمرحلة النفاذ النفط، وإنما انخفاض هامش الأمان في السوق كله.
1: سيد قطايا، أيضا هل يدفع طول أمد الحرب شركات النقل إلى إعادة هيكلة أساطيلها؟
2: أعتقد شركات النقل في الوقت الحالي بتغير من طبيعة عملها، بتغير أيضا من سياستها في النقل. أصبحنا بنجد الكثير والكثير من نقلات النفط حاليا من شركات في شرق آسيا بيتم إيجارها بطريقة أخرى، وبيتم تشغيلها بطريقة أخرى، لأن الوضع الموجود حاليا في الخليج ومرور بعض سفن التي تحمل النفط والبعض الآخر الذي يحمل المواد البترولية وبعض منها يحمل الغاز، بيمر حاليا بطريقة فيها من المخاطر الكثيرة، ولكنه يعبر مضيق هرمز، وبالتالي الطريقة التشغيلية اختلفت تماما. بعض الشركات الشحن بدأت تشتري السفن القديمة أو متوسطة العمر لاستخدامها في هذا المرور الخطر، وبالتالي بنجد أن تغيرات كثيرة قد حدثت لشركات الشحن، خاصة شركات الشحن الكبرى. من المعروف في الوقت الحالي أنه يتم المرور بطريقة أو بأخرى بطريقة تخفي معينة، وذلك لعمل حركة أو تحرك لهذه المواد البترولية والنفط والغاز داخل الأسواق، لأن لا تستطيع الأسواق أن تتحمل، كما ذكر ضيفك الكريم، لا تستطيع هذه الأسواق أن تتحمل مدة أطول من المدة السابقة، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج فيها كميات كبيرة من الغاز وكميات كبيرة من مصادر الطاقة لعمليات، ليست فقط لعمليات التصنيع ولكن لعمليات التدفئة والحياة اليومية الطبيعية. وبالتالي شركات الشحن العالمية والخطوط الملاحية العالمية غيرت كثيرا وكثيرا من طرق تشغيلها. أيضا بنجد وضع آخر داخل البحر الأحمر لشحن المواد البترولية أو شحن النفط من منطقة البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وبنجد أيضا بعض التهديدات من قبل واستهدافات من قبل الحوثيين في باب المندب. كل هذه الارتباكات تجتمع في شكل واحد، وهو غلاء أسعار مواد الطاقة، غلاء الأسعار بشكل عام، وأيضا ارتباك كبير في الحركة الملاحية وشركات الشحن البحري.
1: شكرا لك ضيفنا من القاهرة الكابتن عمرو قطايا الخبير في النقل البحري، والشكر موصول لضيفنا من عمان الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين الجمعة في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. سياسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وأضاف ملادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
4: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا

0: إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
0: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفري. في الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال لقائد حركة حماس في مخيم جنين واثنين من مساعديه. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الثلاثة في منطقة حرش السعادة غرب جنين.
2: عملية اغتيال جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية في 21 يناير 2025. في هذه الصورة الحصرية يظهر عدد من الجنود الإسرائيليين رفقة 3 شهداء متواجدون على الأرض في هذه الصورة في منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية فرضت طوقا أمنيا وبدأت بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة. في بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته اغتالت من الجو المطارد قيس البيطاوي وهو قيادي في شبكة مسلحة سابقة في مخيم جنين، حيث أشارت إلى أن العملية جرت بتوجيه استخباراتي من الشباك وهيئة الاستخبارات العسكرية التي اغتالت البيطاوي مع 2 من مساعديه، وبأنه كان المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين حيث جرى تفكيكه في عملية الأسوار الحديدية. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويدفع بتعزيزات عسكرية واسعة إلى هذه المنطقة، حيث يطلق رصاصات تحذيرية لمنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة في مساع لمصادرة واحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة الملقاة على الأرض. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض على مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، ويحول المناطق إلى معاناة دائمة. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فلسطين.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، ففي ظل الغموض الذي بات يلف مصير جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائجها، جاءت تصريحات المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة لتكشف عن مساعي إسرائيلية لتضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات نتيجة للانتخابات الإسرائيلية عبر تأجيل تحديد آلية التحقق والتسويف في استكمال تنفيذ المناطق التجريبية لكسر

0: بالوقت وفق المصدر اللبناني. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام من دون أي مقابل. المزيد في تقرير زميل حسن مسعود.
1: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجددا عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
2: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
1: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا، على الرغم من تأكيده أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى خطوات جديدة وتربط ذلك بحساباتها السياسية الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. فتلك المفاوضات التي انتقلت خلال أشهر من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانيا بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشرا حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضا يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذرا وواقعيا، نافيا وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضا إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفاً لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضاً لآلاف النازحين.
0: معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد علي الأمين، ووفق المسؤول الذي صرح للجزيرة هناك تسويف وهناك محاولات للتأخير والتأجيل، هذا الأمر غير مستغرب، كان هناك توقعات بأكثر من ذلك من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالفعل لا زال يصعد في الميدان ولا زال يتهرب من طاولة

0: المفاوضات. بالتالي هل هو الوقت المناسب اليوم لتغيير الاستراتيجية إن أمكن ذلك من قبل الحكومة اللبنانية؟
1: يعني المؤسف أنه الأوراق في يد الحكومة اللبنانية قليلة، قدرتها على المناورة وعلى اتخاذ الخيارات التي يمكن أن يعني يكون فيها على حافة الهاوية إذا صح التعبير عاجزة. كل المعطيات تشير إلى أنه الظروف لا تسمح للحكومة اللبنانية بالانكفاء عن خيار المفاوضات على رغم التعنت الإسرائيلي، لأن لبنان راهن منذ البداية على الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي حتى الآن ومن خلال كلام السفير الأمريكي وكل المواقف الأمريكية تؤكد على مسار التفاوض وعلى ضرورة الانسحاب إسرائيل وتطبيق وتنفيذ المناطق التجريبية. لكن يجب الإشارة أيضا أنه انطلاقا من أن هذه المناطق التجريبية، صحيح أن إسرائيل تتعنت، ولكن أيضا إسرائيل تستفيد من تعنت حزب الله. يعني هناك نوع من التقاطع بالبصالة، هذا صح التعبير. إسرائيل تستفيد من عدم التزام حزب الله بكثير من الأمور اللي مفترض يلتزم بها بالاتفاق، وأيضا حزب الله يبرر أيضا وجوده واستمراره كقوة مسلحة وعسكرية بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، والطرفين في تقاطع. وهذا بيعكس أيضا يعني رغبة إيرانية أمريكية بإبقاء ساحة لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات بديلا عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.
0: دكتور طارق، حول التعنت الذي أشار إليه السيد علي الأمين، كان هناك دعوات لحوار داخلي لم يرد عليها حزب الله، لم يبدي مرونة تتعلق بحوار اللبناني في وقت حساس كهذه المرحلة، لا يزال يكرر ذات العبارات التي تدين الحكومة اللبنانية في وقت أنها بالفعل تحاول أن تتعامل مع جانب هو في الأساس كما ذكرنا لن يألو جهدا في محاولة إفشال كل ما هو دبلوماسي. هل هو الوقت المناسب الآن لهذه الطريقة في التعامل من قبل حزب الله؟
2: أولا لم يكن هناك دعوة للحوار، كان يعني حسب المصدر اللي حكي مع الزميل مازن ظهر أنه هناك رسائل أرسلت في الخفاء لحزب الله، ولكن أيضا هناك رسائل قيلت في العلن. يعني رئيس الجمهورية في العيد الوطني للأمن العام قال أنه نحن نحارب من لا يريد الدولة، يعني يتكلم عن حزب الله، يعني يهاجم حزب الله في العلن ويرسل رسائل سرية لدعوة حزب الله. واللي قالوا كمان يعني مازن عن المصدر أنه دعوة حزب الله إلى المشاركة، مش هيك؟ وبحسب رؤية الدولة اللبنانية، يعني اتخاذ مسار واشنطن وحيدا فريدا مع التزام حزب الله بكل ما قررته الدولة أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات. إذن وأيضا في شيء كمان مهم هون، أنه هذه الدعوة أتت بعد كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن ضرورة الحوار أو هناك مجال للحوار. بالمناسبة يعني أرسل الأمريكيون رسائل عديدة عبر جهات أجنبية وعبر حتى لبنانيين في هذا على هذا المستوى، ولكن حزب الله رفض، لأنه يعني يقول أنه إذا لم تتغير الاستراتيجية الأمريكية في مقاربة الواقع اللبناني فإن الحوار سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن يستفرد أيضا الأمريكيون بحزب الله في مسار واشنطن ويعزله عن مسار إسلام أباد. وهذه خطة أمريكية واضحة، يعني الكلام المعسول يعني على الحوار مع حزب الله من خلال الأمريكيين، وهذا لم يفعله تفعله السلطة إلا بأمر وإشارة من الأمريكيين، لأنه في كل الفترة الماضية إذا بتتذكر لما راح الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن قال له الرئيس ترامب أنا أتحاور يعني مع اللبناني إذا كان الرئيس عون موافقا.
0: طيب دعني أستخدم ما كان يطرحه حزب الله عندما حاولت إيران أن تضمن في بنود مذكرة التفاهم ملف لبنان. قال للحكومة في نهاية الأمر إن كان في مصلحة لبنان ما سيخرج من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لماذا لا يؤخذ؟ الآن نفس المبدأ، إن كان ما سيطرح من حوار لبناني سيفضي في نهاية الأمر لإخراج لبنان من هذا المأزق لنأخذ بما يفيد في هذا الأمر، لماذا لا ينظر بذات المنظور؟
2: نحن ندعو إلى حوار لبناني، ولكن حوار وطني على مبادئ أساسية، الهدف واضح وهو أن نذهب إلى المفاوضات، حتى لو كنا معترضين على يعني عن بحكي عن الشعب اللبناني، جزء من الشعب اللبناني. هلا حزب الله يعبر عن نفسه، حتى لو كان حزب الله معترض على موضوع المفاوضات المباشرة، يعني حتى الرئيس بري يعني لين الموقف بأنه هذه أصبحت أمر واقع. فعلينا أن نتعاطى مع هذا الأمر الواقع، ولكن أيضا على السلطة في لبنان، الحكومة، رئيس الجمهورية، الدعوة إلى حوار وطني صادق لكي نذهب للمفاوضات بموقف وطني موحد. هذا ما دعا إليه الرئيس بري، وحتى الوزير جنبلاط كان يعني اعترض أكثر من مرة وانتقده السفير الأمريكي، وقال الوزير جنبلاط هذا الاتفاق لن يؤدي إلى نتيجة، وأنا أعترض عليه. لأنه أولا يعني عرى لبنان من موضوع الهدنة، اتفاقية لندن 49، وألغى القرار 1701.
0: سريعا سيد علي،
2: عمله مجلس الأمن،
0: إن كان لا الإيراني ولا الأمريكي يفيد في نهاية الأمر لبنان، لماذا لا يكون هناك بالفعل عبارات واضحة وصريحة وتواصل دون وساطة بين اللبناني واللبناني؟
1: أولا لا، الأمريكي يفيد لبنان بشكل واقعي على الرغم كل الانتقاد اللي ممكن تأدو للسياسة الأمريكية، لكن يجب أن نعترف أن وقف القتال في لبنان والهمجية الإسرائيلية والتدمير اللي كان ماشي فيه نتنياهو بضغط أمريكي. نحن نقول أنه لو كان للاتفاق فضيلة وحيدة أو اتفاق التفاهم والمفاوضات هو التخفيف الاعتداءات الإسرائيلية وعدم توسع الاعتداءات إلى مناطق كما شهدناها في بداية الحرب وفي بداية، فهذا أمر جيد، ولبنان يراهن على هذه النقطة لينتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي بإيجاد تفاهمات واتفاقات. بالنسبة للحوار اللبناني، مسألة الحوار باللبناني صارت مسألة فيها تعني المماطلة. أولا هناك انتخابات، صار انتخاب رئيس جمهورية، هناك حكومة، هناك مجلس نواب، موجود حزب الله في هذه المؤسسات. حزب الله يريد أن يقف كطرف ندي مع الحكومة اللبنانية، يعني أن يقال الحكومة اللبنانية تفاوض حزب الله، وكأنه هنا اتجاهان كل طرف له سيادته. لا، هو ممكن أن هو داخل المؤسسات، ويمكن أن يكون هذا الحوار داخل المؤسسات، لماذا يكون خارجها؟
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، تبحث واشنطن عن براميل بديلة لتعود أو تعود فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى قلب معادلة السوق، لكن المفاجأة الأكبر أن كاراكاس تدرس مغادرة أوبك، ما قد يفتح الباب أمام زيادة إنتاجها وتحويل مزيد من خامها نحو الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
3: قبل 66 عاما كانت فنزويلا واحدة من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوبك في عام 1960. اليوم تناقش كاراكاس مغادرة المنظمة نفسها في الوقت الذي تقترب فيه أكثر من واشنطن التي ليست على وئام مع أوبك منذ عقود. الخروج لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأجل إلى النفط الفنزويلي. على طاولة المحادثات يجري بحث نماذج تأجير أو شراكة طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وفي قلب الصفقة يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل. هذا الإنتاج شهد ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير، حيث وصل إلى نحو 1,250,000 برميل يوميا مدفوعا باستئناف كاراكاس لصادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. ورغم امتلاكها لأكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لا تزال فنزويلا بعيدة عن سنوات الذروة، حينما بلغت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية حوالي 3 ملايين برميل يوميا أواخر التسعينيات. وكأغلب الدول النفطية يمثل النفط شريان الاقتصاد الفنزويلي، إذ يوفر حوالي 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل زيادة الانتاج هدفا ماليا وسياسيا لا مجرد قرار نفطي. أما على مستوى السوق العالمية، فإن خروج فنزويلا من أوبك لن يحدث صدمة فورية في المعروض، لأنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية، لكن الانسحاب قد يحرر كاراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، ويفتح الباب أمام استثمارات أمريكية تدفع الإنتاج لمستويات أعلى وتزيد الإمدادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرابح الأكبر من انسحاب فنزويلا من أوبك هي الولايات المتحدة التي تراجعت احتياطاتها الاستراتيجية من النفط إلى مستوى لا يزيد عن 290 مليون برميل من سعته، أي حوالي 41% فقط من السعة التخزينية، في وقت تضغط فيه أسعار البنزين على إدارة ترامب قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. أما الخاسر الأكبر سياسيا فقد تكون أوبك، لأن خروج عضو مؤسس يضيف شرخا جديدا لمنظمة تواجه أصلا صعوبة متزايدة في ضبط حصص المنتجين. الخلاصة، خروج فنزويلا المحتمل من أوبك لن يعني نفطا أقل في السوق، بل قد يعني نفطا أكثر ونفوذا أمريكيا أكبر، وفي المقابل قدرة أضعف لأوبك على التحكم في المعروض والأسعار وضبط الأسواق، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
0: وفي هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. إذن هذا الخبر العاجل يرتبط بما كنا نتحدث عنه من محاولة إدخال فنزويلا لتعويض براميل النفط. يقول أيضا الصفقة ستعمل على تعزيز العلاقات وأيضا بشكل كبير. تغطيتنا وتتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
7: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
8: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص،
9: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
10: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون،
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن،
6: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي آخر المسجدات. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، قالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. في طهران قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق.

0: أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران. وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي بلادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أما في الضفة الغربية، فأعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. في لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، معتبرا أنها استسلام من دون أي مقابل. تابع إذن الآن مجموعة من الأخبار العاجلة سنتابعها، وتبدأ فيما يتعلق بالعلاقة مع فنزويلا بخصوص تحديدا تعويض النقص في النفط. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. ويضيف كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزيرا الخارجية والحرب نجحا في تأمين حصولنا على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في فنزويلا. كذلك أيضا من ضمن ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الصفقة التاريخية مع فنزويلا تضاعف احتياطياتنا من النفط لأكثر من الضعف وتزيد مواردنا النفطية بشكل كبير. إذن هذه الأخبار العاجلة ترتبط إذن بما يتعلق بصفقة مع فنزويلا. يقول ترامب أيضا أنها ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأمريكيين لفترة طويلة في المستقبل، وأن هذه الصفقة ستعمل على تعزيز العلاقات المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل كبير. للوقوف مع مراسلنا محمد المدهون على تفاصيل هذه الأخبار العاجلة، نبدأ من أساس هذه الصفقة محمد المدهون، وكيف يستفيد منها الجانب الأمريكي وفق التصريحات الواردة.
1: نعم ياد، إعلان يعد كبيرا من البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث عن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، عن 65 مليار برميل نفط، أرقام كبيرة وهائلة جدا. وهذا الإعلان الذي يبحث عنه ترامب في هذا التوقيت بالضبط مع ارتفاع أسعار جالون البنزين عند أعلى مستوى، قد يكون هذا الشهر شهر أغسطس هو أغلى سعر بنزين جالون بنزين في تاريخ الولايات المتحدة، أو على الأقل في العقود الماضية، يتجاوز 4 دولارات لجالون البنزين الواحد، طبعا بسبب التوترات في مضيق هرمز والحرب على إيران. ليأتي هذا الإعلان الذي يوظفه بلا شك الرئيس الأمريكي للقول إنه تمكن من إنجاز هذه الصفقة التي طبعا كانت الإدارة الأمريكية تفاوض الحكومة الانتقالية في فنزويلا عليها خلال الأشهر الماضية. المفاوضات جرت على 17 حقلا نفطيا، بعضها حقول جديدة وأخرى حقول قائمة، كانت مجتمعة هذه الحقول تكون تقريبا 90 مليار برميل من النفط. الآن رئيس الولايات المتحدة يتحدث عن 65 مليار برميل نفط في هذه الصفقة الأهم في التاريخ كما يقول، وهي تضمن حصول الولايات المتحدة على وصول طويل الأمد إلى مجموعة كبيرة من حقول النفط الفنزويلية، وتحقق طبعا هذه الحقول أهدافا مهمة على الأمد القصير والأمد المتوسط وطويل الأجل أيضا بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما يتعلق بالحاجة الآنية الآن لخفض أسعار البنزين والوقود وتجاوز أزمة الطاقة التي تسببتها الحرب في إيران. هذا إعلان مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب. وكذلك إخراج الصين من قطاع النفط الفنزويلي بهذه الصفقة، تكون الولايات المتحدة

0: تملأ فراغا كانت الصين تشغله قبل ذلك، خاصة أن بعض الحقول التي يجري الحديث عنها كانت مرتبطة سابقا بمصالح صينية. الصفقة تعد جزءا من إعادة ترتيب جيوسياسي يعمل عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن وصل مرة أخرى إلى البيت الأبيض، ما يتعلق بهيمنة القوى الكبرى على محيطها. فنزويلا بالنسبة لترامب هي بعد وامتداد استراتيجي، الولايات المتحدة هي صاحبة الحظوة فيه وصاحبة النصيب الأكبر، وبالتالي بعد ما حصل في يناير الماضي من إسقاط مادورو وتنصيب الحكومة الانتقالية، الآن تصل الولايات المتحدة إلى هذه الصفقة التي تصفها بالأهم تاريخيا. والخزانة الأمريكية كانت أصدرت أمس أيضا تراخيص جديدة لتوسيع النشاط في قطاع النفط والغاز الفنزويلي لشركات أمريكية لتكتمل الصورة الآن بالإعلان عن هذه الصفقة. 65 مليار برميل نفط بلا شك هو إعلان مهم جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة ونحن نقترب من انتخابات التجديد النصفي والأسعار والتضخم وأسعار الطاقة والنفط هي في قلب الجدل السياسي. هذا موعد مثالي بالنسبة لترامب.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن السيد كينيث كاتزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكما ضيفينا. سأبدأ معك سيد مختار، وبالفعل نقطة الانطلاق اليوم من أجل العودة إلى خفض التصعيد، طاولة مفاوضات وحلول دبلوماسية، هل نحن أقرب إليها؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة نعم، يعني نحن الآن قريبين من موضوع المفاوضات والعودة إلى الدبلوماسية، ولكن نقطة انطلاق ذلك يعني إيران تراها في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي يعني تؤكد في بلودها الأخيرة بأنها قابلة للتمديد، وهذه وجهة نظر إيران، وحتى ما أعلنته إيران من شروط ويأتي في إطار مذكرة التفاهم. فلذلك يعني باعتقادي هذه المذكرة مرة أخرى تستطيع أن تكون نقطة انطلاق الدبلوماسية بين إيران وأمريكا وإنهاء الحرب بشكل نهائي على أساس البند الأول، يعني يتم الإعلان عن نهاية الحرب والدخول في الدبلوماسية، ومن ثم في نهاية المطاف بناء الثقة بين الجانبين والانطلاق من أجل الاتفاق النهائي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. برأيي يعني هنا الوسطاء الآن يلعبون الدور الأساسي، والوسطاء يعني يسعون لتحقيق ذلك وعودة الجانبين إلى مذكرة التفاهم.
1: كذلك أيضا عندما نتحدث سيد كينيث عن إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي والحل السياسي في نهاية الأمر، هل يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى؟ بمعنى هل الهدف منها هو العودة إلى طاولة التفاوض؟
4: شكرا جزيلا لاستضافتي، وكذلك تحياتي للشادة سادة المشاهدين والضيوف. السيد الرئيس يقول إن مذكرة التفاهم انهارت، لكن لم تتخلى الولايات المتحدة عن المذكرة، لا تزال وجيهة. دعونا لا ننسى عندما تم الاتفاق بشأن المذكرة في يونيو الماضي، تم رفع العقوبات بشأن مبيعات النفط، وبدأ كذلك بإطلاق سراح بعض الأصول والإفراج عنها، وأنهى كذلك الحصار البحري، وكذلك قدم تعليمات لنتنياهو ليوقف عمليات هجومية على حزب الله وعلى لبنان. هناك نوع من الأسطورة التي يروج لها النظام الإيراني. هذه الأسطورة تقول إن الولايات المتحدة لا تحظى بالثقة وأنها لا تنفذ وتطبق بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي الإيرانيون قالوا إنها ليست جيدة بشكل كاف، وبالتالي دفعوا بعدد من القضايا تتعلق بالمضيق. إذن بالنسبة للمذكرة هي مستند بإمكان العودة إليه، مستند قد يكون الأساس للمضي قدما، ولا أرى أي عائق بالنسبة لكلا الطرفين بأن يعودا ويلتزما مجددا ببنود هذه المذكرة وتنفيذ ما يحتاج إلى تنفيذ، والمضي قدما بشأن الأحكام المتبقية خصوصا فيما يخص القضية النووية.
1: سيد مختار حداد ضيفنا سيد كاتزمان سماها أسطورة انعدام الثقة وفق منظور إيران بوجود عدم ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن تجاوز ذلك؟
3: ليس أسطورة، يعني هذه حقيقة بأنه لا يوجد أصلا ثقة بين إيران والإدارة الأمريكية، خاصة مع هذه الإدارة الأمريكية بالذات. يعني نرى تجربة مرت جولتين من المرتين من المفاوضات ونهايتها كان الحرب، يعني حرب 12 يوما. كان من المفترض يوم الاثنين تكون هناك مراسم للتوقيع على مذكرة تفاهم أول

0: لن يتم تنفيذها من جانب أمريكا. حتى البند الخامس عرقلته أمريكا عندما توصلنا، يعني أدى إلى التوصل إلى هذه المرحلة. فلذلك جدار عدم الثقة عالي جدا، وهذا الجدار يعني لا ينهار بهذه السهولة إلا أن أمريكا يعني
1: لذلك سألتك
0: تقدم
1: سيد
0: ضمانات
1: مختار، هذا
0: كبيرة.
1: الجدار العالي هل يمكن تجاوزه في هذه المرحلة بطبيعة الحال؟
0: ليس بهذه السهولة، يعني تجاوز هذا الجدار ليس بهذه السهولة. يعني هذا يتحقق عندما أمريكا تعلن إنهاء الحرب بشكل نهائي. يعني هذا إيران عندما الآن تعلن شروطها تقول أن أهم شرط هو تنفيذ البند الأول وإنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، ومن ثم إيران تقول بأنه يتم تنفيذ بقية البنود. نعم، إذا هناك تحقق ذلك ممكن هناك نصل إلى نقطة نسبية من الثقة، وليس ثقة 100% مع هذه الإدارة الأمريكية.
1: سيد كاتزمان، مخاوف إيران خاصة مما يتعلق بالخيار العسكري الأمريكي هي تخيم بظلالها على هذا المشهد. ما طبيعة الالتزامات الأمريكية التي يمكن أن تقدم على العلن لإيران وضمن طاولة المفاوضات؟
2: ربما قد يكون لدي نفس الجواب، إن الولايات المتحدة بدأت باتخاذ الخطوات اللازمة عندما تم الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم في يونيو. لم يكن هناك أي سبب وجيه لعدم المضي قدما في إطار 60 يوما بشأن محادثات البرنامج النووي، وكذلك محادثات تتعلق برفع العقوبات بشكل كامل، وبعد ذلك إرسال ذلك الجهد الذي يرمي إلى إعادة الإعمار من خلال الصندوق. لم يكن هناك أي سبب وجيه يرمي إلى استهداف السفن عندما يتعلق الأمر بالبند رقم 5. نعم، هناك عدد من التساؤلات المرتبطة بالمضيق، لكن إيران وعمان كانا في حالة التفاوض لاستضاحة بعض القضايا. بالنسبة للبند رقم 5، بإمكان إعادة التفاوض بشأنه، إعادة صياغته من أجل أن يتم استيضاح بعض الأمور، وهذا ما أصر عليه الرئيس الأمريكي. قال الرئيس الأمريكي لابد من فتح المضيق دون ما فرض أي رسوم، دون ما أي إطلاق نار، دون ما عرقلة العبور. إذن لذلك طلب الرئيس أن يكون هناك توضيحات بشأن البند رقم 5. نعم، هناك محادثات بشأن إدارة المضيق، حماية المضيق، طالما أن هذا سيجعل المضيق مفتوحا حرا أمام الملاحة، فإن الرئيس الأمريكي سيرغب حينها باستئناف عملية تنفيذ ما تبقى من مذكرة التفاهم.
1: وهل الحديث عن توصل إلى تفاهم عماني إيراني بخصوص مضيق هرمز يوفر بالنسبة للولايات المتحدة ذلك؟ لأن هناك تصريحات بهذا الخصوص.
2: أعتقد نعم، قد يكون ذلك أساسا. لذلك لم أرى النص حتى الآن، لكن من خلال ما قرأته ربما هناك قناة جديدة أو ممر جديد وسط المضيق، لا يكون هناك حرس عماني أو إيراني، ربما يكون هناك ممر بالوسط وتتم إدارته من قبل كل من عمان وإيران دون ما فرض أي رسوم من قبل كلا البلدين. هذا ما فهمته مما تسرب. بالنسبة لإيران وعمان، اتفقا على أن يكون هناك خارطة للملاحة عبر المضيق، ربما قد يكون الأساس لتوضيح البند رقم 5 ومن ثم المضي قدما.
1: سيد مختار حداد، كذلك كيف تقرأ في ما بين سطور تصريحات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي فيما يتعلق بتثمينه لجهود الحكومة من ناحية وتشديده من ناحية أخرى على كل تلك المواقف التي قد تحمل كما قال صراحة زائدة عن اللزوم فيما يتعلق بحقيقة المشهد داخل إيران؟
0: يعني حتى القائد الشهيد هو كان يؤكد وكان يسمي هناك يعني أهمية الوحدة الوطنية في إيران بالاتحاد المقدس. ومنذ يعني تسلمه مسؤولية قيادة الثورة، قائد الثورة الإسلامية، يعني هو كذلك يؤكد على هذا الأمر، لأنه إيران ترى بأنه سبب نجاحها حتى هذه المرحلة

0: يعني هو هذه الوحدة الوطنية سواء داخل الشعب الإيراني أو بين المسؤولين الإيرانيين. وهذا متى تبع الوراء؟ عندما هناك بإجماع داخل داخل مجلس الأمن القومي تم اتخاذ قرار مثلا موافقة على يعني بإجماع ما عدا شخص يعني الذي لم يصوت، هناك تم اتخاذ القرار بتأييد مذكرة التفاهم. فلذلك الآن يعني قائد الثورة أولا يؤيد ويدعم الحكومة، حكومة الرئيس بيزشكيان يدعمها أمام بعض الانتقادات في الداخل، وهذا جيد. يعني هذا يعتبر أمر مهم للغاية، يعني أن هناك الرئيس الذي الآن يواجه مثل هذه التحديات يعني يتم دعمه بهذه القوة ومن يعني أكبر مسؤول في البلاد وهو قائد الثورة. وباعتقادي يعني هذه كذلك رسالة موجهة أخرى للداخل بأنه الآن هو ليس وقت مثل هذه الخلافات الداخلية بين التيارات السياسية في ذروة يعني هذه الحرب التي تشهدها البلاد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الشكر موصول لك من واشنطن السيد كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. الآن إلى زميلة رنيم بخزام والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في وضع مضيق هرمز بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب، خصوصا بعد تصريح القيادة المركزية أن القوات الأمريكية نجحت في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملاحة بالمضيق.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. 6 أشهر مرت على اندلاع الحرب في المنطقة، ولا تزال طبول الحرب تقرع في الشرق الأوسط وسط صعيد عسكري وحصار اقتصادي وأفق دبلوماسي جامد. ومع انتهاء مهلة 60 يوما للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم، عاد مشهد التصعيد إلى الواجهة مجددا، مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوميا موقفه بشأن مضيق هرمز باعتباره إقليما أمريكيا، وسط تأكيد إيراني على فرض قواعد للملاحة في مضيق هرمز. كل هذه التطورات إلى جانب تحدي تجديد المخزون الصاروخي لأطراف الصراع، نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ، تفضل عمر.
3: نعم رنيم، في الحقيقة نبدأ من هذا الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية، وقالت إنها عمليات لإزالة الألغام من مضيق هرمز وتحديدا من المسار الدولي في هذا المضيق. القيادة المركزية قالت إنها أزالت عشرات الأجسام التي تشبه الألغام، كان منها فقط 11 لغما حقيقيا، وعدد قليل منها تم زرعه بشكل صحيح. طبعا نحن نتحدث هنا عن هذا المسار الذي قامت الولايات المتحدة بإزالة الألغام من هذا هو المسار الدولي، طبعا هذا هو المسار الشمالي الإيراني وهذا هو المسار العماني. القيادة المركزية قالت إن هذا المسار خال من الألغام، وأن من حق السفن وتستطيع هذه السفن المرور بسلام عن طريق هذا الممر الدولي. نتحدث أيضا عن بيانات القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أن 1500 سفينة عبرت عبر مضيق هرمز، وذلك منذ شهر مايو، وكانت تحمل هذه السفن أكثر من 750 مليون برميل من النفط كانت في طريقها للأسواق العالمية. القيادة المركزية قالت أيضا أنها اعترضت نحو 75 سفينة حاولت اختراق الحصار المفروض على السواحل الإيرانية. نشير إلى أن هذا الحصار يمتد من هذه المناطق من هنا وحتى من هذه المنطقة هنا، وتمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية، لكنها قالت إنها سمحت لبعض السفن بالاتجاه إلى الموانئ الإيرانية وذلك لأسباب إنسانية. نشير أيضا إلى الملف الإنتاج الحربي والمخزونات الأمريكية. طبعا صواريخ باتريوت كانت الولايات المتحدة تملك نحو 2300 صاروخ قبل عملية الغضب الملحمي، وتراجعت هذه الصواريخ إلى نحو 1000 صاروخ مع وقف إطلاق النار، ثم تراجعت إلى نحو 827 صاروخا في نهاية يوليو الماضي. كذلك صواريخ ثاد تراجعت هي الأخرى، كانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 452 صاروخا قبل عملية الغضب الملحمي، ثم تراجعت إلى نحو 262، وارتفعت بعض الشيء في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 278. نشير الآن إلى المخزونات الإيرانية. المخزون الصاروخي الإيراني قبل الحرب

0: بلغ 2500 إلى 6000 صاروخ بحسب بعض المراكز، مراكز الأبحاث، وهي تصل إلى مديات تتراوح بين 700 إلى 4000 كيلومتر. طبعا إنتاج الصواريخ الإيرانية، كانت إيران تنتج نحو 300 صاروخ شهريا، وذلك قبل الحرب، ثم تراجعت إلى 40 صاروخا في الشهر حاليا في هذه الأوقات. نسبة التراجع بلغت 90%، تراجع إنتاج صواريخ طهران وبحريتها ومسيراتها. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. رنيم، نعود إليك وإلى ضيفك للنقاش.
1: شكرا لك على هذا العرض. إذا معنا في الاستوديو العميد يسحنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، بداية نبدأ بالنقطة الأساس، عندما تتحدث سندكم عن إزالة الألغام، إذن ما هي المسارات التي تصبح متاحة في مضيق هرمز برأيك؟
2: رنيم، دعينا نتحدث بالصورة الكبرى أولا. اليوم الاستراتيجية الإيرانية هي الوقت والنفط، يعني هي تعتمد على حصر النفط بيدها أو مرور النفط، اثنين تستعمل عامل الوقت. ماذا يفعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب يحاول أن يخلق مسار آمن إلى حد ما لينزع ورقة النفط، وهو قال البارحة أنني لا أعتقد أن هناك وقتا معينا لهذه الحرب، فهو ينزع الوقت والنفط من يد إيران. ما الذي يجعل إيران رنيم مهمة جدا وقادرة؟ هي عامل الجغرافيا، يعني هي على المحيط، لديها تقريبا 2500 كيلومتر من الشاطئ. وما يجعلها مهم رنيم، وهنا بيت القصيد، إنها لديها تقريبا وحدة 31 جزيرة في الخليج، وبالتالي هي إذا اعتبرنا أن هذه هي المنظومة للجزر، هذا الأمر، هذه المنظومة للجزر هي في المناطق المياه العميقة، والمياه العميقة تسمح للناقلات بالمرور، الناقلة بحاجة إلى 30 متر أو أكثر، وبالتالي هي قادرة على السيطرة على المضيق، هي قادرة على السيطرة على هذه المسارات. من هنا يعطي الجغرافيا عامل مهم. اثنين، الأمريكيون هو الحصار، اعتمدنا الحصار والعقوبات الاقتصادية الأخيرة كما قال عنها أنها دي داي أو ما يشابه. فإذن أنت أمام هذه المرحلة بصورة كبرى، ولكن إذا ذهبنا إلى المسارات القديمة، المسار القديم هو اليوم، هو القديم هو هذا المسار، يعني الدخول والخروج أو ما يسمى بالتي أس أس. اليوم عندما نتحدث عن المسار الجديد، هو المسار الإيراني حول جزيرة لارك وجزيرة قسم، وهذا ما يأخذنا على أهمية هذه الجزر. اثنين، عندما اتفقت عمان مع الاي ام او، وكالة الملاحة الدولية لهذا المسار، بدأنا نرى أن هناك عملية تغيير الهندسة المائية لمضيق هرمز، وبالتالي المنطقة التي تحدث عنها الرئيس ترامب هي هذه المنطقة. ولكن كيف تنزع الألغام رنين؟ تنزع الألغام، تحدد منطقة جغرافية معينة، اثنين، أو ما يسمى بالمابينج، تحدد، اثنين، يتم رصد الألغام وبناء خريطة معينة عبر رصد المعلومات أو الداتا عن هذه الألغام. هذه الداتا إن كان عبر المسيرات المائية السطحية أو المائية تحت الماء أو حتى الطائرات، وبشكل أن تكون السفن بعيدة بمكان آمن. عندما يتم رصدها، هناك ما يسمى بالداتا، هذه الداتا تذهب إلى كمبيوتر معين قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يحدد نوعية وكيف. اثنين، قد يكون هناك عملية إرسال مسيرات تحت الماء لتفجيرها، وتبقى دائما الكلفة الاقتصادية، يعني على سبيل المثال المسيرة المائية تحت الماء لتفجير لغم ما تكلف تقريبا 164 ألف دولار، بينما اللغم الإيراني قد يكلف بين 5000 إلى 10000 دولار. فإذن أنت أمام حرب اقتصادية من نوع جديد. فإذن هذه هي بشكل عام، ولكن الأساس أنه اليوم نتحدث على الحرس الثوري. الحرس الثوري في وقت من الأوقات قال أن هذه هي منطقة النفوذ الخاصة به، وبالتالي دائما كنا نرى أن الاستهداف للسفن أغلبها يحصل في هذه المنطقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت خلال 13 يوما في نهاية شهر بداية شهر أغسطس، هي دمرت أو حاولت أن تدمر المنظومة العسكرية، المنظومة العسكرية البحرية رنيم. وما المقصود بالمنظومة العسكرية؟ الرادار، الرصد، تحديد، وبالتالي استعمال سلاح قليل الثمن مقابل فعلا تعطيل فعلا أي ناقلة، ولكن الهدف التعطيل هو هدف أساسي. هي لا تريد إغلاق المضيق لأنه قد يدول موضوع المضيق، هي تريد أعطاب وبالتالي تتجنب أي عملية تلوث للمياه في منطقة الخليج رنين.
1: طيب إذن هل تعتبر بأنه بكل الإجراءات التي اتخذها الأمريكية على مدى الأسابيع الماضية تمكن من قلب المعادلة في هذا الممر الاستراتيجي؟
2: حتى الآن ليس كافياً 20 مليون برميل يومياً. حتى الآن يقول ترامب أن هناك تقريباً 15 مليون برميل يخرج، ولكن أيضاً هناك موضوع ينبع أنابيب النفط السعودية شرق غرب، هي تؤمن تقريبا 7 ملايين بالإضافة إلى الفجيرة من الإمارات. هذا الأمر ليس مؤكدا، نتحدث عن 4 إلى 5 مليون برميل، ولكن لا يزال الأمر مهم. ولكن لا أحد يسيطر على مضيق هرمز أو على الممر رنيم. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الضغط المالي، منع تصدير النفط، زيرو نفط كما يقال من جزيرة خارك، وبالتالي إيران قادرة على التعطيل. يعني الفريقين قادران على التعطيل أو يسمى disruption للموضوع. ولكن لماذا؟
1: ولكن لا يمكنهما السيطرة عليه بشكل،
2: ليس هناك من سيطرة. المهم اليوم أن تخلق، يعني نزع الألغام يؤدي إلى خلق ممر أو مسلك آمن. يعني اليوم السؤال
1: آمن من ناحية الألغام وليس آمن من ناحية الصواريخ الإيرانية أو هنا السيارات.
2: هنا شكرا على هذا السؤال رنيم، لأنه اليوم إذا استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية كل الشاطئ الإيراني من منظومات، يعني من رادارات ومن رصد وما شابه، لماذا اليوم إذا شعرت إيران أن الرئيس ترامب ينزع من يدها هذا المسار في الجهة العمانية لماذا تسمح له؟ لأنه يضرب كل الاستراتيجية الإيرانية. هناك 3 إمكانيات محتملة. 1، أن إيران تعيد بناء هذه المنظومة العسكرية على فعلا على منطقة على البحر، يعني على الشاطئ 2500 كيلومتر. 1، 2، هي تريد فعلا أن تمنع وتعطل وترفع مستوى الأمن أو مستوى المخاطر، وبالتالي تمنع رئيس ترامب من تحقيق أهدافه. 3، وهذا هو الأهم، أو أنها تصبر فعلا لمرحلة السيناريو الأسوأ. يعني السيناريو الأسوأ عندما فعلا تصل إلى درجة يعني مذرية بالموضوع الاقتصادي، بالموضوع الأمني، وبالموضوع أن تذهب إلى حرب استباقية، وهذا ما قالت عنه مجلة وول ستريت جورنال منذ أسبوع تقريبا رنيم.
1: في ظل التحذيرات الإيرانية والتأكيدات بأن مضيق هرمز مغلق، ونحن نسمعها على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين، هل برأيك أن إيران لا تزال تسيطر على هذه الورقة القوية في الحرب، أم أنها خسرت هذه الورقة بفعل استخدامها لمرات عدة؟
2: رنيم، هناك استراتيجية إيرانية، وهو قالها الرئيس ترامب، أن إيران لم تربح أي حرب ولكنها لم تخسر أي تفاوض. يعني اليوم إيران هذا المبدأ، تأخذ ما ليس لها، وبالتالي عندما تفاوض تعطي مما ليس لها وتعتبره على أنه تنازل. من هنا نرى أن إيران باتفاق بين عمان وبين عمان وإيران أن خلقت مسارا مهما جديدا، يعني الدخول القصري والدخول الحتمي بسيطرة إيرانية، والخروج إذا حسب الرغبة من ممر إيراني، أو فعلا الخروج من الممر العماني. ولكن هذا الأمر تقنيا رنيم ممكن بكل الأحوال، ولكن يبقى القرار السياسي والموافقة الأمريكية.
1: طيب لنذهب إلى نقطة أخرى مختلفة، يعني وليس عن مضيق هرمز. اليوم فيما يتعلق بالمخزون الصاروخي وتحديدا الصواريخ الدفاعية، برأيك كيف يبدو المشهد لناحية استخدام هذا المخزون ولناحية القدرة على إعادة ملء هذا المخزون؟
2: تحدث عمر عن القدرة الإنتاجية الإيرانية، وهذا ليس بالضرورة أن يكون كبيرا، لأنه بالنسبة لإيران صاروخ واحد قد يعطل المسار في كل. اليوم ما ينقص الولايات المتحدة الأمريكية هو فعلا المخزون الصاروخي للدفاعات الجوية، وهذا ما يجعل روسيا حتى أن تكون أكثر هجومية. على سبيل المثال التوماهوك قبل الحرب الصاروخ صرفت ما يقارب 1000 للتعويض حتى العام 2031. حتى الثاد، نتحدث الثاد والتوماهوك كلفة كبيرة جدا، يعني الثاد تقريبا يصل إلى 10 إلى 12 مليون، وبالتالي نهاية العام 29 كي تكون قادرة عليها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة، ليست قادرة على الذهاب إلى الحرب لأنها ليست قادرة على الدفاع عن نفسها، وبالتالي هذا الأمر يسمح لروسيا والصين أن يتصرفا كما يشاءان.
1: شكرا لك عميد على كل هذه المعطيات، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى استوديو الأخبار.
3: إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. في مقابلة مع برنامج المقابلة مع زميل علي الضفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
4: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
3: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
4: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون، توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
3: ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. ونناقش أهم ما ورد فيها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفينا. سأبدأ معك سيد إبراهيم، وما قاله ملادينوف عن أن عدم الالتزام بخارطة الطريق هو ما سيهدد انهيار وقف إطلاق النار. في هذه النقطة تحديدا، هو ذات هيئة أو هي ذات الخريطة التي رفضتها إدارة نتنياهو وحكومة نتنياهو، وتم إعلان ذلك بشكل رسمي من المكتب. وكذلك هو ذاته ملادينوف تحدث أنه لم يوقع الجانب الإسرائيلي عليها. بالتالي ما الذي يفهم من تمسك ملادينوف بخارطة الطريق رغم الموقف الإسرائيلي؟
5: هو أولا دعينا نؤكد أنه لم يحدث وقف إطلاق نار حتى اللحظة، وأن العدوان على قطاع غزة مستمر، ويوميا هناك شهداء، وأن الاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب إلى الخط الأصفر كما هو متفق عليه، ولم يفتح المعابر. ولهذا أنا بعتقد أن حديث ميلادينوف الآن يريد أن يخلط الحابل بالنابل، يريد أن يساوي من التزم بمن لم يلتزم، يريد أن يخلط من وافق بمن لم يوافق على الخطة. وهذا التمييع حقيقة خطير جدا، لأن هذا لا يحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية، في ظل أن الفصائل الفلسطينية وحركة حماس هي وقعت على الاتفاق واستعدت لتنفيذه، وكانت معنية أن يتوقف العدوان وهي أيضا لم تطلق طلقة واحدة.

0: إذا منذ عام، وهذا يعني أن ميلادينوف بتصريحاته هذه يهدي الاحتلال الإسرائيلي ذريعة الاستمرار وذريعة المساواة، أو يهديه أيضا المساواة بين الضحية والجلاد وبين القاتل والمقتول وبين المعتدي والمعتدى عليه، بل أكثر من ذلك. وحينما يتحدث عن السلاح ويساوي الطائرة الورقية بطائرة F-16، وأيضا يطالب بملاحقة الطائرة الورقية وبنادق الأمن الفلسطيني الشرطة، ويتغاضى عن السلاح الذي يستخدم للقتل يوميا. أعتقد أن هذا ليس دور ميلادينوف، كان المفروض والمتوقع من مجلس السلام أولا ومن ممثل مجلس السلام هذا المندوب الذي سلط على هذا الملف أن يقوم بخطوات متوازية مقبولة ليكون جزء من الحل، لكن بهذا الخطاب أنا أعتقد أنه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل.
1: سيد نهاد أبو غوش، هل ترى تقاطعا فيما يتعلق بما يقوله ميلادينوف، ليس فقط في هذه المقابلة ولكن في كل تصريحاته منذ زيارة إسرائيل حتى اليوم، مع أهداف إسرائيل؟ وقبل أن تجيب أن ينوه بهذا الخبر العاجل، الأسوشيتد بريس تنقل عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن بحث الجمعة طلبا من لبنان لتمديد ولاية اليونيفيل ولم يحظى الطلب بإجماع الحضور. تفضل سيد نهاد.
2: صباح الخير لكم جميعا. بالفعل يعني إذا أردنا أن نقيم أداء مجلس السلام وميلادينوف علينا أن نعود إلى الإحاطتين المهمتين اللتين قدمهما لمجلس الأمن وسلسلة مواقفه المتطابقة 100% مع المواقف الإسرائيلية. يعني كأنه يفاوض الفلسطينيين والدول الضامنة ويتفق معها على أشياء، ثم يعود الإسرائيليين لكي يتفهم ويتبنى التفسيرات الإسرائيلية لكل بند على حدة. نأخذ مثلا موضوع السلاح، مثال يعني السلاح المنصوص عليه في الاتفاق يجب أن يوضع خارج نطاق الاستخدام وأن يسلم إلى قوة حفظ الاستقرار الدولية وعن طريق اللجنة الإدارية الفلسطينية. لا اللجنة الإدارية الفلسطينية سمح لها بالدخول، ولا قوة حفظ الاستقرار تشكلت ولا دخلت غزة. والسلاح الذي يجري عنه الحديث هو السلاح الثقيل، بينما في خارطة الطريق يجري الحديث عن أن السلاح الشخصي يجاز وفق القانون الفلسطيني من قبل اللجنة الإدارية الفلسطينية. كل هذا يضعه ميلادينوف جانبا بعد أن وافق عليه وأقره وناقشه مع الوسطاء ليتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يرى أن كل سلاح هو سلاح بما يشمل حتى الطائرات الورقية. إسرائيل أعلنت 3 لاءات يعني واضحة وصريحة ومخالفة لجوهر خارطة الطريق، ومخالفة أصلا لخطبة ترامب والالتزامات إسرائيل وفق هذه الخطة، هي أنه لا انسحاب ليس فقط من الخط الأصفر بل من الخط الذي وصلت إليه بعد الخط الأصفر. 2 لا إعادة إعمار، 3 لا لوقف إطلاق النار، مع أن وقف إطلاق النار هو البند الرئيسي الأول في خطة الرئيس ترامب وهو مشروط.
1: هل تقرأ وجها آخر في تصريحات ميلادينوف عندما أشار إلى بروتوكول شرم الشيخ وعدم التزام إسرائيل به؟
2: نعم، هذه اللفتة صحيحة يعني، لكنها يعني حسب الموقف الإسرائيلي مبررة بأن حماس والمقاومة الفلسطينية لم تلتزم بما عليها من واجبات، علما بأنها التزمت بكل ما عليها من يعني تعهدات المرحلة الأولى وحتى من المرحلة الثانية. لكن إسرائيل أرادت اختزال المرحلة الأولى إلى الحصول على أسراها فقط، كأنها هذا هو البند الوحيد، وتريد اختزال المرحلة الثانية واختصارها إلى بند وحيد هو نزع السلاح. ولذلك هذا كله يحيلنا إلى الموقف الإسرائيلي الأصيل الذي لم يكن مرحبا بخطة السلام، مع أنها تتبنى مطالب إسرائيل جميعا وهي صيغت بموافقة ومشاركة إسرائيلية. إسرائيل تريد استمرار حرب الإبادة، لكنها استفادت من خطة الرئيس ترامب على صعيدين. أولا حصلت على جميع أسراها وجثامينهم بلا استثناء. ثانيا تخففت إلى حد كبير من الضغط الدولي بشأن ممارسة حرب إبادة، وكأنها كما نقول صفرت العداد، يعني بدأت العد من جديد، كأن الأمور يعني انتقلت إلى قلبت الصفحة يعني، وبدأت تتحدث عن مرحلة جديدة وكأن عفى الله عما سلف.
1: سيد إبراهيم، سريعا فيما تبقى من الوقت، هناك إشارات كذلك أيضا في تصريحات ملادينوف حول قوة الاستقرار والمضي قدما في الخطة الشاملة، ما الذي يلتقط من ذلك؟
0: ويلتقط أيضا أنه لم يحمل الطرف الذي يمنع دخول قوة الاستقرار أو قوة حفظ السلام أو القوة الدولية. الجانب الإسرائيلي الآن هو لم يقم بوقف إطلاق النار، لم ينسحب إلى الخط الأصفر، لم يسمح باللجنة الوطنية أو اللجنة الإدارية بالدخول، ولم يسمح أيضا بأي قوة دولية للدخول والإشراف على وقف إطلاق النار، وحتى على الإشراف على موضوع السلاح. ومع ذلك ميلادينوف ما زال يتحدث بشكل عام وكأن الجميع مخطئ. هذه هي المشكلة. كان من المفترض أن يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية. نتحميل ميلادينوف للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية يمثل ضغطا عليه، وأيضا يمنعه من ارتكاب مزيدا من الجرائم، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يعد لشن عدوان واسع على قطاع غزة، وهو يتحين الفرصة. وأنا أعتقد أن نتنياهو، وهذا الخطير في كلام ميلادينوف اليوم، أنه كأنه يقول أن عدم الالتزام سيؤدي إلى الحرب. طب نحن في حرب ونحن في عدوان، ولكن عدم الالتزام يعني أنه سيفتح الباب أمام نتنياهو لاستئناف الإبادة، وهنا الخطير، وهذا هو الخطير.
1: شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. الشكر موصول لك من رام الله. سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى لبنان، حيث نقلت أسوشيتد بريس عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس الأمن الدولي بحث الليلة الماضية طلبا من لبنان لتمديد ولاية اليونيفيل، وأن الطلب لم يحظى بإجماع الحضور. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وأن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وأنها استسلام من دون أي مقابل. في التقرير التالي استعرض الزميل حسان مسعود المشهد السياسي والميداني في لبنان وسياقاته منذ انطلاق جولات التفاوض المباشر.
3: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات سياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب، كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجددا عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
4: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
3: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا، على الرغم من تأكيده أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى خطوات جديدة وتربط ذلك بحساباتها السياسية الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. فتلك المفاوضات التي انتقلت خلال أشهر من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو، وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة. لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانياً بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشراً حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع، لكن الداخل اللبناني أيضاً يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذراً وواقعية، نافياً وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضاً إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفاً لإطلاق النار. تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضاً لآلاف النازحين.
1: انضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد طارق، كيف يمكن التعامل مع هذا التسويف الإسرائيلي؟
5: تحياتي لك ميادة وللمشاهدين. يعني في الحقيقة لبنان يلمس منذ بداية المفاوضات، يعني منذ وتحديدا منذ التوصل لاتفاق الإطار، محاولة تمييع إسرائيلية، مناورات، محاولة تأخير، عدم التزام ما يقتضيه الاتفاق الإطار من ما هو مطلوب، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. كل هذا يلمس لبنان ويشكو الأمر إلى الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يعني وعد وما زال يعد بأنه يحصل أن يتم دفع الإسرائيلي في اتجاه التزام وقف طاق النار فعليا والالتزام مدرجات الاتفاق. حتى الآن لم يتحقق أي شيء عملي على هذا. الآن هناك تصعيد يومي وتركيز إسرائيلي على تلة علي الطاهر ومحاولة احتلال هذه التلة، وكل هذا يدل على أنه الجانب الإسرائيلي ما زال يناور ويميع ويحاول التهرب من الإقدام على أي خطوة أقله حتى الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا بعدما يعني.
1: وهل هذا يعني سيد طارق أن التعويل اللبناني على الولايات المتحدة الأمريكية هنا أيضا هو يدخل نفقا مظلما كما يقال؟
5: يعني لا نستطيع أن نقول أنه يدخل نفق مظلم، لكن يعني لبنان ليس لديه خيار آخر، السلطة اللبنانية ليست لديها أي خيارات أخرى تلجأ إليها سوى الرهان على الدعم الأمريكي وعلى الرعاية الأمريكية. يعني ربما هناك تقاطع مصالح وتشابك ظروف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث البلدان منشغلان باستحقاقين دستوريين كبيرين. يعني لبنان في الحقيقة يدفع ثمن هذا الأمر بأن يعني محاولة إنهاء الحرب في الجنوب ستتأخر أكثر فأكثر في تقديري.
1: لكن لبنان ليس لدى لبنان خيار سوى استمرار التعويل على الولايات المتحدة، هذا من ناحية. ماذا عن خياراتي في التعامل مع حزب الله، وماذا عن ما قاله نعيم قاسم مؤخرا في كمؤشرات كذلك حول إمكانية التواصل اللبناني اللبناني؟
5: يعني هذا كمان ستنا يدل على أنه يعني الأزمة الداخلية أو الاشتباك الداخلي حول المفاوضات المباشرة وجدواها ما زال مستمر وربما يتصاعد أكثر. يعني اليوم سمعنا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار. أنا في تقديري كل هذه الأمور تحصل لأنه لم يحصل أي تقدم على صعيد تنفيذ اتفاق الإطار يمكن الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية من إقناع الفريق الآخر المعارض.
1: للأسف نفذ
5: أن هذا
1: الوقت.
5: الاتفاق يعني يمكن أن يؤدي إلى النتائج.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت السيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. التغطية تتواصل على رأس الساعة، في أمان الله.
6: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
8: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال
9: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
10: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
11: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
12: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
13: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
14: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
15: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
16: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
17: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
18: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، قالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام بها. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إن هذه الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي طهران، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. من جانبها، قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة